0: مضيق والاتفاق الأوسع. ومع غياب اختراق سياسي واستمرار التصعيد، أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيراً عالمياً لرعاياها، محذرة من اضطراب السفر واحتمال استهداف مصالح أمريكية حتى خارج الشرق الأوسط، ما يعكس خشية واشنطن من أن تتجاوز تداعيات المواجهة حدود ساحتها الحالية.
1: وللمزيد أكثر ينضم إلي من الكويت المحلل السياسي والنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي الدكتور محمد الدوسري. الدكتور محمد، يسعدني أن تكون معي ضيفا في هذا الملف الأول، ودعني أستفهم منك وأقرأ منك أكثر. المشهد إلى أين هو ماضي بين هدنة تسعى إليها دول وسيطة وبين حال الواقع المتمثل في التصعيد العسكري بين الطرفين؟
2: نعم، أسعد الله مساك ومساء المشاهدين الكرام. حقيقة كدول خليجية هي ليست معنية أصلا في المقام الأول في هذه الحرب التي لا دور لها فيها حقيقة ولا تريدها منذ البدء، وأعلنت أنها ليست طرفا فيها، بل وقامت بعض الدول الخليجية بالمشاركة في الوساطة فيما بين الجانبين في هذه الحرب. ما يجري الآن هو الحديث عن محاولات حثيثة من قبل الوسطاء القطري والباكستاني وأيضا المصري في الوصول إلى صيغة مقبولة من الطرفين، تبدأ بهدنة لمدة 10 أيام، وقف إطلاق النار فيما بين الجانبين، لعلها تسمح بتجدد المفاوضات فيما بين الطرفين. ولكن للأسف بناء على توقف الحرب الماضي الذي قام على أساس مذكرة تفاهم فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني، كان واضحا بأنها مذكرة قابلة للانفجار في أي لحظة، وكانت مجرد هدنة للطرفين على أن تستكمل هذه الحرب. وكل ملامح ما يجري على أرض الواقع يوحي بأن المعادلة صفرية فيما بين الجانبين، لا يوجد أي قواسم مشتركة للوصول إلى اتفاقية يعني تنهي هذه الحالة من حالة اللا حرب ولا السلام التي تستعر في فترة ثم تهدأ ولا تعود وتستعر من جديد بقوة أكبر. أعتقد أن العقلية المسيطرة في كلا الجانبين هي عقلية ترى بأن القوة هي الخيار الأفضل لإجبار الطرف الآخر على الرضوخ لمتطلبات هذه الدولة أو تلك.
1: يعني دكتور محمد، من واقع رصد الحال في المشهد عسكريا، هناك استهداف لمدن جديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل الإيراني. خليجيا، كيف قرأت هذه الرسائل الأمريكية بعد استهدافها لمدن لم تكن مستهدفة من قبل؟
2: لا أحد يعلم ما هي النوايا الحقيقية للجانب الأمريكي، لكن واضح من تكثيف الضرب على السواحل الإيرانية والجزر في الخليج العربي والمطلة على مضيق هرمز، توحي بأن هناك تحركات أمريكية قد تكون تتجه إلى إنزال بري أو احتلال جزء من هذه الجزر، وهو ما سوف يؤدي إلى استعار هذه الحرب. الجانب الخليجي المعني حقيقة في جانب وحيد، وهو أن تنتهي هذه الحالة بأي طريقة كانت لتضمن عودة الأجواء إلى ما كانت عليه قبل نشوب هذه الحرب. الضرر الأكبر الواقع بخلاف الجانب الإيراني هو على الدول الخليجية التي أغلق أمامها مضيق هرمز، وأيضا تتعرض لانتهاك السيادة في البر وفي البحر وفي الأجواء من قبل الجانب الإيراني الذي كثف من ضرباته بخلاف المنطق والعقل الذي يستدرج للأسف دول خليجية في هذه الحرب، رغم أنها أعلنت أنها ليست معنية فيها وهي على الحياد، بل وأقرب إلى الوساطة من أي أمر آخر، وكانت تدعو إلى التوافق فيما بين الجانبين حتى لا تشتعل هذه الحرب منذ البدء. لذا أعتقد أن المرحلة و المنطقة تتجه للأسف إلى تصعيد ما لم يكن هناك تحرك كبير سواء من الاتحاد الأوروبي والجانب الصيني حتى نصل إلى حلحلة لهذه الأزمة.
1: يعني سعادة النائب، يعني لطالما كانت سيناريوهات إيران متعارف عليها بأن الرد يستهدف الدول الخليجية بذريعة أنها تستهدف أهداف أمريكية في تلك الدول الخليجية، يعني كيف سيكون الرد الخليجي؟ هل سيختزل في الإدانة والتنديد أم ستكون هناك ردود أخرى مغايرة على ما كانت عليه؟
2: نعم، للأسف الحجة الإيرانية في هذا الأمر هي حجة ساقطة. فالجانب الإيراني تحدث مرارا بأنه أخرج بعض التجمعات الأمريكية التي أصلا هي موجودة على الأراضي الكويتية باتفاقيات عسكرية قديمة وليست معنية باستخدام الأراضي الكويتية للانطلاق في هجمات على دول أخرى، وهذا ما تم الإعلان عنه بشكل واضح سواء من الكويت أو الدول الخليجية الأخرى التي أعلنت بأنها لن تسمح باستخدام أراضيها وأجواءها للتعرض إلى أو استخدامها في الهجوم على الجانب الإيراني. سقوط هذه الحجة يؤيدها ويؤكدها قطعا بأن الضربات الإيرانية مؤخرا كانت منصبة على محطات طاقة الكهربائية وأيضا محطات تحلية المياه، فماذا يريد الجانب الإيراني في استهدافه لهذه المرافق الحيوية؟ ما الهدف منها؟ هل هو يريد تعطيش الجنود الأمريكيين؟ من سوف يتضرر من دمار هذه المحطات الخاصة بتحلية المياه هو الشعب الكويتي العربي المسلم وليس الجنود الأمريكان، وأيضا في ضربه للمحطات الكهربائية التي يترتب عليها الكثير من تضرر المنافع في مختلف المرافق الحيوية للدولة سواء في المستشفيات أو المراكز التعليمية والتجارية، من الذي سيتضرر بشكل مباشر؟ هل هي القوات الأمريكية إذا كانت تدعي ذلك؟ الضرر حقيقة سيكون فقط على الشعب الكويتي وليس على أي جندي أمريكي قد يكون متواجدا في الأراضي الكويتية بناء على اتفاقيات سابقة لهذا الحرب فيما بين الجانبين والذي أعلنت الكويت مرارا وتكرارا بأنها ليست طرفا فيه. فلا أعتقد أن هذا الاستمرار في انتهاك السيادة الكويتية وأيضا البحرينية وبعض الدول الخليجية إلا محاولة من قبل الجانب الأمريكي في إرغام حكومات دول خليجية للضغط بشكل أو بآخر على الجانب الأمريكي لعل الضربات المستمرة على إيران تتوقف أو تهدأ قليلا. ولا يوجد أي تبرير آخر يمكن تفسير هذا الاستمرار في الضرب، خاصة إذا ما أدركنا أن الخطط العسكرية لا تبنى بشكل لحظي بل هي قائمة على استراتيجيات مدروسة بعناية لسنوات طوال في الكليات العسكرية والخبراء العسكريين في أي دولة في المنطقة أو في العالم.
1: يعني دكتور محمد،

0: الموقف الخليجي هو متضامن وموقف واحد إزاء هذه الهجمات التي تتعرض لها بعض دول الخليج، وحتى الأردن هي الأخرى لم تسلم من هذه الهجمات. ناهيك عن مضيق هرمز والذي يعد الشريان الأساسي والعالمي لمصدر الطاقة والتي تشكل فيه دول الخليج الدور الرئيسي، هذا الموقف المتضامن خليجيا إزاء كل هذه المعطيات برأيك إلى أي مدى يمكن أن يدفع بدول الخليج إلى موقف موحد أكثر حزما مما كان عليه؟
1: هناك موقف خليجي يتبلور أعتقد في اللحظات الأخيرة فيما بين الدول الخليجية لإيجاد خطاب واضح وصريح للجانب الإيراني في هذه الحرب التي تحاول أن تدخل وتزج بالجانب الخليجي فيها بأي طريقة كانت. وأعتقد أن كانت هناك تجربة واضحة في الفترة الماضية أو في الجولة السابقة في الحرب فيما بين الطرفين، عندما تعرضت إيران لبعض الأهداف في الجمهورية التركية وتلقت تحذيرا صارما من قبل الجمهورية التركية، وأوقفت بعد ذلك إيران أي استهداف لأي أجواء أو أراضي تركية. فهي تتعلم بهذا المبدأ فقط، أن يكون هناك تحذير صارم، وأعتقد أن الدول الخليجية سوف تتجه هذا الاتجاه، خاصة إذا ما أكدنا بأن لو كان الهدف هو ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة،
0: نعم،
1: كانت إيران تصب جام غضبها حقيقة على الكيان الصهيوني في إسرائيل الذي يضم أكبر القواعد الأمريكية وأكبر الأساطيل الجوية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. في الضربة الأخيرة للأردن كان الفاصل فيما بين العقبة في الأردن وبين قاعدة رامون التي تحتضن الطائرات التزويد بالوقود مجرد بضعة كيلومترات، ولكنها اقتصرت هذه الضربات على الجانب الأردني وتركت كل الأصول الأمريكية في الجانب الإسرائيلي. فواضح بأنها لا تريد أن تستفز الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تريد أيضا أن تستفز الكيان الصهيوني، رغم أنهم هم من يشنون الهجوم حقيقة على إيران وهم المتورطون في هذه الحرب، لكن واضح أنهم يتجهون إلى اتجاه الخاطئ في عدائهم للخليج بشكل مستمر.
0: سؤال أخير دكتور محمد، الوساطة الإقليمية قطر هي إحدى الدول التي تلعب دور الوسيط وهي من ضمن دول الخليج، الموقف الخليجي في الدفع بهذه الوساطة للتهدئة والمضي نحو الحلول الدبلوماسية؟
1: نعم، دولة قطر تنشط حقيقة في مسألة الوساطة، وأيضا سلطنة عمان التي كانت وسيطا للجانب الإيراني في الكثير من القضايا التي ارتبطت في توترات المنطقة منذ عقود، ومارست الدولتان هذا الدور في كثير من القضايا التي ارتبطت في إيران، وكانوا يقدمون الكثير من الحلول وتقريب وجهات النظر فيما بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا فيما سبق مع الجانب الأوروبي ودول مختلفة، بل حتى مع الدول الخليجية والعربية. لكن للأسف نحن نتعامل مع جانب إيراني لا يتورع حتى عن قصف الدول الوسيطة التي تعمل على انتشاله مما هو فيه من ضرب مستمر من قبل الجانب الأمريكي وتدمير للمرافق الحيوية والجسور وكل المصالح في إيران والمحطات الطاقة النووية وكل ذلك. رغم ما تقوم به من جهود هذه الدول الخليجية في الوساطة فيما بين الجانبين، إلا أنها لم تسلم من الاعتداء الصارخ على سيادة سلطنة عمان أو دولة قطر، سواء بقصفها لمنشآت حيوية أو اختراق هذه الأجواء لكلتا الدولتين. لذا هو المعضلة الأكبر حقيقة هو في عدم القدرة على التمييز لدى الجانب الإيراني فيما بينهم من هو الصديق ومن هو العدو، فهي تطلق النار في كل الاتجاهات حتى أصبحت بلا صديق حقيقة في المنطقة. ونحن نتمنى أن يكون هناك قدرة على العودة إلى الرشد في تصرفاتها مع دول الإقليم وخاصة مع الدول الخليجية.
0: أشكرك جزيل الشكر سعادة النائب السابق في مجلس الأمة والمحلل السياسي الدكتور محمد الدوسري عن هذا الكم الوفر من القراءة والتحليل، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يبدأ الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوطر الغربية بمحافظة النبطية في خطوة تأتي ضمن المرحلة الأولى من تطبيق المناطق التجريبية المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري، وذلك قبل ساعات من لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، وسط ضغوط أمريكية متواصلة على لبنان للمضي في خطة حصر السلاح.
1: في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ التوصل إلى الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، بدأ الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوطر الغربية جنوبي البلاد ضمن ما يعرف بالمناطق التجريبية في إطار آلية تنسيق ثلاثية برعاية أمريكية، لكن بداية التنفيذ لم تخلو من التوتر، إذ أعلن الجيش اللبناني تعرض إحدى وحداته لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية أثناء انتشارها في البلد، معتبراً أن الحادث من شأنه أن يعرقل تنفيذ خطوات الانتشار. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار بعدما تجاوز جنود لبنانيون المنطقة المتفق عليها. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل الاختبار الأول لجدية الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة وسط تحديات ميدانية وسياسية أبرزها استمرار الاحتكاكات بين الجانبين وربط إسرائيل استكمال انسحابها بتولي الجيش اللبناني ضبط الأمن ونزع سلاح الجماعات المسلحة في المناطق

0: تطورات مع زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، حيث التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول زيارة لرئيس لبناني إلى البيت الأبيض منذ نحو 20 عاماً، وبحث الجانبان تنفيذ الاتفاق الإطاري واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ودعم الجيش اللبناني. ويبرز أيضاً ملف سلاح حزب الله باعتباره أحد أهم محاور المباحثات في ظل الضغوط الأمريكية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية مقابل تمسك الحزب برفض هذا المسار. إلى جانب ذلك يبحث اللقاء سبل دعم لبنان اقتصادياً، حيث تعهد الرئيس الأمريكي بتقديم مساعدات للبنان، إضافة إلى مناقشة إعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة النازحين وتعزيز الاستقرار الداخلي، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية الأمريكية إذا نجحت التفاهمات الأمنية في الجنوب.
1: وللمزيد أكثر ينضم إلي من بيروت الكاتب والباحث السياسي سيد علي حيدر. سيد علي، بداية أرحب بك في برنامج العالم اليوم، ودعني أقرأ منك أكثر وأستفهم منك أكثر. هل إسرائيل ستوافق على هذا الاتفاق الإطاري دون أي خرق أو تنغيز يعرقل هذا الاتفاق؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. في الواقع أن هذا الإطار هو يجسد مصالحها، ما هو تمت صياغته وفقا لأولوياتها ووفقا لأهدافها في لبنان. في الشق المتعلق بهذا الجانب هو أيضا طبعا ستدفع السلطة اللبنانية إلى المضي في المسار المرسوم في نص اتفاق الإطار، خاصة وأنه لا يطالبها بانسحاب فوري، وإنما يطالبها أيضا بعناوين عامة تؤول على أكثر من معنى، وخاصة في مفردة إعادة الانتشار التي لا تعني الانسحاب وإنما تعني انتشار وفقا للأولويات العسكرية، في حين أن نص الاتفاق جعل المسؤولية على المقاومة وبرأ الاحتلال وبرر له الخطواته العدوانية تحت عنوان الدفاع. وبالتالي كل هذه العناوين وغيرها بطبيعة الحال من مصلحة إسرائيل أن ينفذ بهذا الاتجاه الذي ذكرته. وعندما يقولون بأن السلطة ماضية في مزيد من الخطوات التي تنفيذا لاتفاق الإطار، يعنون بذلك هو الاصطدام بالمقاومة بهدف نزع سلاحها إن استطاعوا طبعا في هذا الإطار. ومن أبرز المصاديق التي تعكس وتؤكد ما أشرت إليه هم عندما قرروا مناطق تجريبية غير محتلة. يعني إسرائيل تريد الانسحاب من منطقة غير محتلة، يعني هذه جملة غير مفيدة يعني بالأساس، وإنما يريدون أن يجربوا السلطة التي ستفرض على الجيش اللبناني لكي ينفذ المطالب التي تم إملاؤها على لبنان لجهة تجريد هذه المناطق من وجود المقاومة، في حين أن هذه المناطق غير محتلة، بينما الاحتلال يقع جنوب النهر الليطاني. تم الحديث عن منطقة صغيرة هي زوطر، وأيضا حتى هذه زوطر أغلب زوطر غير محتلة، دخلها الإسرائيلي سابقا ثم انسحب منها في سياق المعارك.
1: وحتى زوطر أستاذ علي، يعني حتى زوطر تعرضت اليوم لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي موجهة للجيش اللبناني. فسؤالي، هل جاد إسرائيل فيما يتعلق بهذه المناطق التجريبية، لا سيما أنها ستؤسس إلى ما بعد ذلك حسب رعاية واشنطن لهذا الاتفاق؟
2: كل خطوة تساهم في عرقلة الاستحقاقات التي تجعل إسرائيل مطالبة بالانسحاب ستعرقلها إسرائيل. ولكن المناطق التجريبية بهذا المعنى لا تخالف المصالح الإسرائيلية، يجب أن نكون دقيقين. يعني بمعنى أنهم عندما حددوا مناطق غير موجودة فيها، غير موجود فيها الاحتلال، ويريدون معنى ذلك تجريد المقاومة، إذا نجحوا بذلك الانتقال إلى منطقة أخرى. في كل الأحوال مع ذلك رغم كل ما أشرت إليه، الإسرائيلي

0: نلاحظ أنه يضع العراقيل يطلق النار على القوات، على الجيش اللبناني، يطلق النار على المدنيين. يعني في كل الأحوال يريد سياسة عدوانية، والدولة تكون في موقع من ينفذ أوامره، وكما يقال والسيف فوق رؤوسهم في هذا الإطار. هذا هو العدو الإسرائيلي الذي يرجون منه في لبنان، أو ترجو السلطة، أو تراهن على أن الولايات المتحدة أو البيت الأبيض يريد أن ينتزع حقوق لبنان منه، يعني عبر البيت الأبيض، في حين أن كل ما يقوم به هذا الكيان في فلسطين وفي لبنان وفي المنطقة هو بدعم أمريكي في هذا الاتجاه. وبالتالي المسؤول الأول هو الولايات المتحدة في هذا المجال. وأنا أعطي مثال، أعطونا حالة واحدة كانت فيها إسرائيل هي أحد الأطراف ولم يكن الموقف الأمريكي منحازا لإسرائيل ومؤيدا لإسرائيل، حالة واحدة فقط في التاريخ اللبناني، في التاريخ الفلسطيني، في تاريخ الصراع مع إسرائيل في المنطقة، لا يوجد حالة واحدة. رغم كل ذلك نجد البعض في لبنان يهرول مراهنا على الأمريكي وعلى الإسرائيلي، ومجافيا البيئة الإقليمية التي هو ينتمي إليها، والتي مصلحته من مصلحتها ومصلحته من مصلحتها. لكن رغم كل ذلك أؤكد لك أن وجود المقاومة في الميدان سيحول دون تنفيذ هذا المخطط. يعني بمعنى، كما أن المقاومة حريصة على منع الفتنة وتجنب الفتنة التي يدفع إليها الإسرائيلي، أيضا حريصة على منع العدو في تحقيق أهدافه، بمعنى تجريد المقاومة من سلاحها وتشل المقاومة ومنعها من تأدية دورها الوطني في الدفاع عن لبنان والدفاع عن المنطقة أيضا في هذا المجال.
1: يعني في إطار الجهود السياسية الرامية لانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي اللبنانية، كانت اليوم زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي. برأيك إلى أي مدى يمكن أن تؤسس هذه الزيارة إلى حلول دبلوماسية تمضي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي اللبنانية؟ أراك تبتسم ضاحكا عن هذا السؤال سيد علي.
0: نعم صحيح، يعني أعتقد بأن الـ يعني كلنا يعلم في لبنان بأن المعيار الوحيد الذي يمكن من خلاله تقييم أي زيارة هو أولا الانسحاب، إن لم يكن الانسحاب جدولة الانسحاب، إن لم يكن جدولة الانسحاب وقف الاعتداءات، إن لم يكن وقف الاعتداءات تحرير أسرى على الأقل المدنيين، إن لم يكن ذلك السماح للعجز النازحين بالعودة إلى بيوتهم، كل ذلك وأنا أقول لك من الآن لا يوجد أي شيء منهم. يعني هذا حد أدنى، ثم نراهن على أن الرئيس الجمهورية سيعود من الولايات المتحدة بخطة انسحاب أو بوعد انسحاب. يعني هذا يعني ما بعرف إذا بيقولوا مهم الله بيعطوا مثل بهذا الإطار. في كل الأحوال لا يوجد أي آمال في هذا الإطار جدية، وإنما لأنه أعود وأكرر من يريد أن يستشرف الخطوات والمطالب المطلوبة من لبنان عليه أن يعود إلى المرجعية في هذا الإطار. المرجعية هو إطار الثلاثي، الإطار الثلاثي لم يطلب من إسرائيل، يطلب من لبنان، يطلب من المقاومة، يطلب من شعب الجنوب، في حين أن إسرائيل في نهاية المطاف قد تنفذ وقد لا تنفذ في هذا المجال. ولذلك كيف نأمل بأن تؤدي هذه الزيارة إلى حدوث خروقات في هذا الإطار؟ أضف إلى ذلك، حتى عندما نحن في الوقت الذي نطالب دائما بتسليح الجيش اللبناني لكي يدافع عن لبنان في مواجهة المخاطر الخارجية، عندما يتحدثون في البيت الأبيض عن دعم الجيش اللبناني لا يقصدون ذلك. والدليل على ذلك، كل دعم عسكري للجيش اللبناني كما هو معروف، يعني مش بحاجة يكون واحد خبير عسكري، دائما الأسلحة تقدم بما ينسجم مع طبيعة الأخطار التي يراد مواجهتها. نحن أخطارنا الإسرائيلي في الجو والبحر والبر، هل ستعطي إسرائيل الولايات المتحدة الجيش اللبناني أسلحة يواجه المخاطر القادمة عليه في البر والبحر والجو من جهة العدو الإسرائيلي؟ كلا، وإنما يفكرون كيف يعطونه أسلحة، طبعا هم يراهنون على ذلك لمواجهة الشعب اللبناني أو جزء من الشعب اللبناني، لمواجهة المقاومة في هذا الإطار. ولكن

0: نعود ونؤكد بأن رهاننا نحن في لبنان إلى صلابة المقاومة وصمودها وحكمتها، وأيضا إلى قيادة الجيش اللبناني التي أثبتت في الكثير من المحطات بأنها تتمتع بالكثير من الحكمة التي
1: طيب سيد علي، سيد علي في جزئية قيادة
0: نحو في في خطوات كان يمكن أن تفجر
1: في جزئية قيادة الجيش اللبناني التي ذكرتها الآن وأطريت عليها، إلى أي مدى يمكن للجيش اللبناني أن يقوم بمهامه كاملة في الجنوب اللبناني والسيطرة عليها، وبالتالي يؤسس إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية؟ ما هي قدرة الجيش اللبناني على تفعيل ذلك على أرض الواقع؟
0: المسؤولية توجه أو الأسئلة توجه للسلطة اللبنانية. الجيش اللبناني لا يصنع قرار، الجيش اللبناني يمكن أن يؤثر بالقرار قبل صدوره، بمعنى عندما يجلسون ويتناقشون ويتباحثون في حول القرارات الواجب والخطوات الواجب اتخاذها، هنا يأتي دور الجيش اللبناني وهو ما قام به سابقا. أما عندما تصدر القرارات من السلطة السياسية يصبح الجيش اللبناني ملزما بحسب القانون في هذا الإطار، ولكن مع ذلك أيضا هناك رهان على الجيش اللبناني أن يلطف، أن يلتف، أن يحاول إقناع السلطة بعدم الدفع نحو فتنة. أنا من المقتنعين بأن السلطة تدفع نحو صدام داخلي، لأن هذا ما نص عليه الإطار الثلاثي وهي أثنت عليه والتزمت به ووقعت عليه، وبالتالي لأن لا معنى لأي دور تقوم به السلطة إلا نزع سلاح المقاومة من أول الإطار إلى آخره. المطلوب من السلطة كيت وكيت وكيت وكيت في هذا الإطار. لذلك الجيش اللبناني يجب أن لا يوجه إليه السؤال التشكيكي أو السؤال الاستفهامي، وإنما يوجه إلى السلطة اللبنانية. وفي نهاية المطاف الجيش اللبناني عناصره هم جزء من هذا الشعب، والشعب هو أبناؤه في الجيش اللبناني.
1: نعم.
0: وبالتالي أعتقد بأن السلطة هي تهدد الاستقرار الأهلي وتهدد سلامة الوطن بكل بأي خطوات تحاول أن تفرضها على الجيش.
1: الكاتب والباحث السياسي السيد علي حيدر، كنت معنا من بيروت، أشكرك على هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل.

0: في ملفنا الأخير من العالم اليوم، إذ تشهد ولاية غرب دارفور السودانية حشودا عسكرية متبادلة بين الجيش السوداني والقوات المساندة له من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى حول مدينة الجنينة عاصمة الولاية، بعد تقدم سريع حققه الجيش خلال الأيام الماضية مكنه من الوصول إلى مناطق قريبة من الجنينة والتي تعد من معاقل الدعم السريع الرئيسية في الإقليم. قرمانديلاع معارك وشيكا أطلق موجات نزوح للسكان بانتظار ما ستؤول إليه نتيجة المعارك في منطقتهم.
1: بعد تقدم متسارع حققه الجيش السوداني والقوات المساندة له خلال الأيام الماضية، تشهد ولاية غرب دارفور غرب السودان حشودا عسكرية متبادلة بين الجيش السوداني والقوات المساندة له من جهة وميليشيا قوات الدعم السريع من جهة أخرى حول مدينة الجنينة عاصمة الولاية. يأتي هذا فيما تحاول قوات الدعم السريع شن هجمات محدودة لاستعادة المناطق القريبة والدفاعات الأمامية حول المدينة التي استهدفها الجيش بالطائرات المقاتلة والمسيرة بداية الشهر الحالي. وتشكل هذه التحركات الجريئة التي بدأها الجيش السوداني والقوات المساندة له في ولاية غرب دارفور تهديداً للدعم السريع، ما دفعها لحشد قواتها حول عاصمة الولاية واضطرت لاستخدام قوات من مناطق أخرى لزيادة حشودها العسكرية. وفي ولاية غرب كردفان باتت مناطق كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع في الولاية شبه خالية حالياً من وجودها العسكري وسط موجات نزوح متواصلة لسكان تلك المناطق. ميليشيا قوات الدعم السريع سيطرت منذ الأشهر الأولى للحرب التي اندلعت في أبريل لعام 2023 على 4 من أصل 5 ولايات في إقليم دارفور غربي السودان، بينما فرضت حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لأكثر من 500 يوم، وخاضت مع القوات المدافعة عن المدينة أكثر من 200 معركة قبل أن تسيطر على

0: بها في 26 من أكتوبر المنصرم، فضلاً عن ارتكابها لانتهاكات واسعة بحق من تبقى من سكانها بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية.
1: وللمزيد أكثر ينضم إلي من أنقرة الباحث في الشؤون الإفريقية رئيس منصة دراسات الأمن والسلام الدكتور إبراهيم ناصر. دكتور إبراهيم، أرحب بك في هذه الحلقة من العالم اليوم، ودعني أتناول معك في البداية هذا التقدم على الصعيد الميداني الذي تحقق للجيش السوداني فيما يتعلق بسيطرته على إقليم دارفور، لا سيما الجنينة والتي تعد أكبر معاقل قوات الدعم السريع. ماذا يعطي للسلطات على منصة التحركات السياسية هذا التقدم الميداني؟
2: نعم أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك ومشاهديك الكرام. بلا شك هذا تحول نوعي في سير العمليات القتالية التي يخوضها الجيش السوداني ضد جماعة الدعم السريع. نعم، مدينة الجنينة تعتبر من أهم المعاقل لجماعة الدعم السريع الإرهابية، وكذلك من المدن التي أفرغتها جماعة الدعم السريع بممارساتها الوحشية والإرهابية عندما اندلعت هذه الحرب، عندما بدايات هذه الحرب. لذلك تقدم الجيش السوداني نحو هذه المنطقة أعتقد هو تحول نوعي في سير العمليات، ويهدف الجيش السوداني من هذه التحركات أن يفرض طوق عسكري متقدم على جماعة الدعم السريع في هذه المنطقة. الأمر الثاني، يهدف الجيش السوداني كذلك إلى تشتيت تركيز جماعة الدعم السريع، والأهم من ذلك هو قطع الإمدادات التي تأتي من دولة تشاد، من الحدود التشادية السودانية ومن دولة تشاد ومن خلفها دولة الإمارات العربية المتحدة. بالتالي هذه تحركات متقدمة يقصد منها الجيش السوداني تشتيت تركيز جماعة الدعم السريع التي لا تستطيع أن تخوض معركة في أكثر من جبهة، وهو تحول نوعي ربما سيكون له مترتبات في محور دارفور بشكل عام، وكذلك في سير العمليات القتالية في منطقة كردفان. لأنه حسب المعلومات الواردة أستاذ أحمد، أن جماعة الدعم السريع بدأت تسحب عدد كبير من عناصرها ومقاتليها وأدواتها وآلياتها القتالية نحو مدينة الجنينة لحماية هذه المدينة الاستراتيجية، لكن بالنتيجة الجيش السوداني سيفتح جبهة جديدة حسب توقعاتنا، وربما سيجعل الدعم السريع في حالة من التيه العسكري ويتقدم نحو هذه المعاقل حتى يتم تطهيرها من دنس جماعة الدعم السريع.
1: يعني هذه التحركات العسكرية التي بوبت لصالح الجيش السوداني، ما الذي يترافق معها برأيك من تحركات سياسية داعمة لموقف السلطات السودانية أمام قوات الدعم السريع؟
2: نعم، جماعة الدعم السريع أستاذ أحمد في الآونة الأخيرة تعمل على منازعة الشرعية للقوات المسلحة السودانية والحكومة الشرعية السودانية من خلال تشكيل بعض الكيانات الموازية، وأيضا من خلال فرض سلطة أمر واقع في مدينة نيالة، وكذلك من خلال تقديم الخدمات والتي عجزت من تقديمها حسب ما هو منظور لنا. لذلك أعتقد أن التحركات العسكرية التي يقوم بها الجيش السوداني ستفضح جماعة الدعم السريع. عندما اجتاحت القوات المسلحة السودانية والقوى المشتركة بعض المواقع المحيطة بمدينة الجنينة، احتفل المواطنون في هذه المواقع، ويؤكد أن المواطنين في منطقة دارفور ضاق زرعا من ممارسات جماعة الدعم السريع، وينتظر الجيش السوداني حتى ينفك من الإرهاب الذي تمارسه جماعة الدعم السريع. هذا سيعطي بلا شك شرعية وسيوثق من مكانة الجيش السوداني في نفوس المواطنين السودانيين، وأيضا هناك تحركات سياسية تقوم بها الكتلة الديمقراطية التي تدعم الجيش السوداني من خلال تقديم مقاربات واضحة للأزمة السودانية السياسية، وكذلك مخاطبة القضايا الدستورية التي تتعلق بالعملية الانتخابية والإجابة على سؤال ما بعد الحرب أو اليوم التالي للحرب. لذلك هذه كلها ربما تصب في مصلحة الجيش السوداني وتضعضع من مكانة الدعم السريع أو جماعة الدعم السريع التي مارست التقتيل بحق الشعب السوداني، وينظر لها بلا شك باعتبارها جماعة إرهابية الجيش السوداني يعمل على تطهير السودان منها، والشعب السوداني ينتظر تحركات الجيش السوداني بصورة حثيثة.
1: يعني لك تدرك دكتور إبراهيم بأن هناك مقترحات لواشنطن تؤسس لهدنة بين الطرفين على الصعيد السياسي، كيف ستتحرك السلطات السودانية إزاء كل هذه التحركات الأمريكية؟

0: نعم، نحن كمتابعين للتحركات الأمريكية ننظر لها كتحركات حميدة وطبعا مدعومة من قبل الحكومة السودانية وأيضا متوافق حولها سودانيا، لكن هناك بعض الاشتراطات عليها أن تتوفر لهذه المقترحات الأمريكية. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية شرط الهدنة، وهذا أمر مطلوب. طالبت القوات المسلحة السودانية بأن يكون هناك، أو طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون هناك فترة شهر لتمرير المساعدات الإنسانية للمواطنين السودانيين، لكن الحكومة السودانية ضاعفت هذه الفترة وقالت أننا نوافق على أن تكون المدة لمدة 3 أشهر، وهذا طبعا تنازل من قبل الحكومة السودانية لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية التي تسببت فيها جماعة الدعم السريع في إقليم دارفور. الأمر الآخر، وضعت الحكومة السودانية أن يكون هناك انسحاب محدود لجماعة الدعم السريع في بعض، وحددت بعض الولايات بصورة واضحة أن تكون ولاية شمال دارفور وكذلك ولاية شمال كردفان أحد النقاط التي تتجمع فيها جماعة الدعم السريع. وافقت الحكومة السودانية على هذا الشرط، ووافقت أيضا بأمر مهم جدا، وهو أن يكون هناك مراقبة دولية وحضور دولي لمراقبة إنفاذ ما يتم الاتفاق حوله مع جماعة الدعم السريع. لأن جماعة الدعم السريع عندما اتفق معها في مدينة جدة وأعلن عن اتفاق أن يكون هناك انسحاب من الأعيان المدنية، نقصت جماعة الدعم السريع بالإيفاء بالتعهدات التي وقعت عليها. لذلك الحكومة السودانية تنازلت عن سيادتها وفسحت المجال وطالبت بأن يكون هناك حضور للمجتمع الدولي وآلية دولية تراقب تنفيذ هذا المقترح الأمريكي. الأمر الأساسي طبعا الحكومة السودانية ترى بأنه لا بد من أن يكون هناك جيش وطني موحد، ولا يمكن وأن تكون القوات المسلحة السودانية هي المرجعية للحكومة للجيش السوداني، وكذلك الحكومة المدنية أو الحكومة السودانية التي يقودها السيد كامل إدريس هي الحكومة الشرعية التي يعترف بها العالم دوليا، ولا يمكن أن يكون هناك قبول لكيانات موازية، وهذا ما تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نحن ندعم تحركات الولايات المتحدة الأمريكية كمتابعين، نعم. وكذلك نرى في تحركات السيد مسعد بوليس تحركات إيجابية إذا ما كان هناك مسعى رئيسي لإيقاف الدعم الخارجي الذي يأتي من دولة الإمارات العربية، نعم. المتحدة للدعم السريع وإيقاف الدعم العسكري وكذلك المقاتلين الأجانب الذين انخرطوا في هذه الحرب العالمية.
1: ولكن دكتور إبراهيم، مع كل هذه المعطيات ومع كل هذه المآلات التي تحققت للجيش السوداني سواء كانت على الصعيد الميداني أو حتى على صعيد التفاهمات الدولية، لا سيما مع المقترحات الأمريكية والدعوات الأمريكية لتأسيس هدنة بين الطرفين، هناك تحشيدات عسكرية تحيط بمدينة جنينة في إقليم دارفور. برأيك السيناريو الذي يمكن أن يترجم على أرض الواقع من قبل الجيش كيف سيكون لدرء الويلات عن الأهالي من بعد إنساني؟
0: نعم، خشية الحكومة السودانية الأساسية هي أن يتعرض المواطنين لأذى جماعة الدعم السريع. معروف وشاهد العالم إلى المجازر التي ارتكبتها جماعة الدعم السريع في مدينة الجنينة ومن ثم في مدينة الفاشر، ومارست العنف الاستعراضي ضد الضحايا. وهناك ظاهرة معروفة، ظاهرة أبولول الذي قتل أكثر من 2000 ويتباهى بذلك، وهذه ممارسات جماعة الدعم السريع في أنها تمارس العنف الاستعراضي من أجل ضرب من أجل طبعا يعني التلذذ بقتل السودانيين، وهذا أمر طبعا تخشاه الحكومة السودانية بأن يتكرر في أي مدينة أخرى. لذلك الحكومة السودانية عندما فتحت، أو الجيش السوداني عندما فتح جبهة مدينة الجنينة، الهدف منها أن يكون هناك ضغط على هذه الجماعة وفرض طوق في مناطق متقدمة لجماعة الدعم السريع، وحرف أنظارها بدل من التقدم نحو مدينة الأبيض وكذلك مدن أخرى تستهدفها جماعة الدعم السريع بالمسيرات، أن تحرف تركيزها على غرب السودان، وبهذا لا تستطيع جماعة الدعم السريع أن تدير أكثر من جبهة. وهذا طبعا تابعناه أستاذ أحمد بصورة لصيقة عندما حررت الخرطوم، حررت مدينة ولاية الجزيرة من الدعم السريع. بالنتيجة هذه التحركات العسكرية ستصب في مصلحة المحافظة على وحدة وسلامة الدولة السودانية، وكذلك ستضعف وجود جماعة الدعم السريع في المشهد السوداني، لأن القبول بجماعة الدعم بالدعم السريع في المشهد السوداني.
1: سؤال أخير دكتور إبراهيم، على الصعيد الإنساني، سؤال أخير دكتور إبراهيم، الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومة السودانية والسلطات السودانية

0: فيما يتعلق بالجانب الإنساني، لا سيما أن هناك تداعيات كبيرة لحقت بإقليم دارفور؟
1: نعم أستاذ أحمد، للأسف الشديد النزوح ما زال مستمر في إقليم دارفور بسبب حضور جماعة الدعم السريع في الحواضر الرئيسية. الحكومة السودانية ترى بأنه إيقاف حركة النزوح أمر ضروري، تسهيل حركة أو انسيابية المساعدات الإنسانية أمر أساسي، لذلك تنسق مع الأمم المتحدة ومع المنظمات الخيرية في تسهيل إيصال المساعدات للمواطنين في مختلف مدن السودان، لا سيما في مدينة اللبيض. الآن جماعة الدعم السريع تستهدف بالمسيرات البنى التحتية، تستهدف القطاع الصحي في مدينة اللبيض، وكذلك عملت على تجريف القطاع الصحي في ولايات دارفور. بالكاد يعمل القطاع الصحي بصورة سليمة في مختلف مدن دارفور، لذلك الحكومة السودانية ترى بأن هذا الخطر عليه أن يتراجع، لذلك تطالب المجتمع الدولي أن يمارس الضغط على جماعة الدعم السريع والقوى التي خلف جماعة الدعم السريع، وأن يكون هناك حوار سوداني يصب بالنتيجة إلى المحافظة على الدولة السودانية ويقلل من حدة هذه الأزمة الإنسانية التي تسببت فيها ممارسات جماعة الدعم السريع. أستاذ أحمد،
0: أشكرك جزيل الشكر. من أنقرة الباحث في الشؤون الأفريقية، رئيس منصة دراسات الأمن والسلامة الدكتور إبراهيم ناصر، عن هذا الكم الوفر من القراءات والتحليل، وشكر موصول لكم أنتم النظر الكرام. في ختام هذه الحلقة من العالم اليوم، تحية مني وإلى اللقاء.

على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوى جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل.

0: في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضي كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة بما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جداً بسبب يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز 2-3 أسابيع نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف هال.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من

0: لفيت طرق بعيده، وبعدين اجى في الاخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكله الرئيسيه صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين، لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية. عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين، إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
4: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
5: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
6: No nuclear weapons.
7: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکاران است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: بالله ولا من الوكيل.
1: أمان، ندور على أمان، أقسم بالله بندور على أمان.
0: حبيبي يا ماما.
2: يا رب يا الله.
3: خطر الأطفال، الله بنتبه للأطفال مشان البنت، مراقبة من فوق.

ترامب يؤكد مواصلة بلاده ضرب المواقع الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. خلال لقائهما في البيت الأبيض، ترامب يتعهد بمساعدة لبنان، وعون يأمل إنهاء حالة العداء مع إسرائيل. استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، والقاهرة تنتظر ردا إسرائيليا بشأن مصير المفاوضات.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة تستهدف منشأة جبل الفأس الإيرانية الواقعة بالقرب من مجمع نطنز النووي، وقال إنه في حال أقدم الحوثيون على إغلاق البحر الأحمر فإن واشنطن ستتخذ الإجراءات اللازمة. من جانبه أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران قادرة على ردع أي هجوم بري محتمل.
1: هجمات لا تتوقف بل تتصاعد بنقل واشنطن ضرباتها إلى مدن ومواقع جديدة في جنوب إيران مقابل توسيع طهران نطاق ردها ليشمل منشآت عسكرية وحيوية داخل عدد من دول المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف مراكز للقيادة العسكرية الإيرانية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومنظومات للدفاع الجوي، وأكدت أن هدف العملية هو إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وتزامنت الضربات مع ذوي انفجارات في بندر عباس وقشم وسيرك وشيراز وتشابهار وكنارك، لكن الرد الإيراني لم يتأخر، فقد أعلنت طهران مهاجمة ما قالت إنها منشآت أمريكية في البحرين والأردن واستهداف منظومات صواريخ في قاعدة عرفجان جنوبي الكويت، فيما أعلن الأردن اعتراض 3 صواريخ وخمس مسيرات، أما البحرين والكويت فقالتا إن أنظمتهما الدفاعية تصدت لهجمات جوية جديدة. وفي الكويت تجاوزت الضربات محيط المنشآت العسكرية إلى البنية التحتية المدنية، حيث أعلنت الحكومة تضرر محطتين كهربائيتين ومنشآت نفطية وحيوية، بينما قالت وزارة الكهرباء الكويتية إن محطات لتوليد الطاقة وتقطير المياه تعرضت لهجمات أدت إلى حرائق وإخراج بعض وحدات التوليد من الخدمة احترازياً. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي آخر ظهور له هدد بضرب منشأة جبل الفأس الإيرانية، وذلك بعد تقديم إسرائيل معلومات استخباراتية تفيد بنقل طهران آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى المنشأة الواقعة قرب مجمع نطنز النووي. كما لوح ترامب بضرب الحوثيين في حال حاصروا الموانئ السعودية من جهة باب المندب. مسؤول أمريكي قال لفوكس نيوز إن قراراً ينتظر الموافقة عليه من قبل الرئيس ترامب ينطوي على نشر طائرات إضافية في منطقة الشرق الأوسط، ما يحتمل وجود نية لانتقال واشنطن إلى حملة أشد كثافة ضد إيران. جهود دبلوماسية لم تنقطع، إذ اقترحت قطر ومصر وباكستان بالإضافة إلى وسطاء آخرين هدنة لعشرة أيام، ما يزال يجري بحثها من قبل واشنطن وطهران باعتبارها فترة تهدئة تمهد لاستئناف التفاوض بشأن المضيق والاتفاق الأوسع. ومع غياب اختراق سياسي واستمرار التصعيد، أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيراً عالمياً لرعاياها، محذرة من اضطراب السفر واحتمال استهداف مصالح أمريكية حتى خارج الشرق الأوسط، ما يعكس خشية واشنطن من أن تتجاوز تداعيات المواجهة حدود ساحتها الحالية. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: أفادت مصادر أمنية عراقية بإسقاط 3 طائرات مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل بالعراق، وأكدت المصادر لوكالة رويترز أن المسيرات 3 التي أسقطت كانت محملة بالمتفجرات. كشف وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن التكلفة المباشرة للعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران بلغت حتى الآن 37 مليارا ونصف المليار دولار، بزيادة تقارب 8 مليارات دولار عن آخر تقدير علني. جاء ذلك

0: خلال جلسة استماع أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ بمشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانكين، وهي المرة الأولى التي واجه فيها الوزير بأسئلة علنية من المشرعين منذ استئناف القوات الأمريكية عملياتها ضد إيران مطلع الشهر الجاري. جدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عرض بلاده للعب دور الوسيط للتخفيف من حدة التوتر في منطقة الخليج. وأعرب شريف خلال استقباله وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي خطوة قد تزعزع استقرار المنطقة، ومؤكدا التزام بلاده الراسخ بدعم السلام الإقليمي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله نظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض مواصلة دعم لبنان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي رحب به عون مؤكدا توافقه مع ترامب في الرؤى الرامية إلى تحقيق هذا السلام.
1: بعد نحو 20 عاما على آخر زيارة لرئيس لبناني البيت الأبيض، يستقبل دونالد ترامب نظيره اللبناني جوزيف عون في ختام زيارته العاصمة الأمريكية واشنطن التي استمرت 3 أيام. لقاء ترامب عون تصدرته ملفات دعم الدولة اللبنانية وترسيخ سلطتها ونزع سلاح حزب الله، إلى جانب ملف الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في الجنوب اللبناني وإعادة الإعمار.
2: سنساعد لبنان وسنقدم له الكثير من المساعدة. إنه لشرف عظيم أن يكون الرئيس وممثل لبنان هنا. لقد التقينا بالفعل مرتين، سنعمل على حل العديد من المشاكل. كما تعلمون هناك مشكلة حزب الله، لكننا أنجزنا بعض الأمور التي أعتقد أن العالم سيلاحظها.
1: الرئيس اللبناني من جانبه رأى فيما يقدمه ترامب فرصة لتحقيق سلام افتقده لبنان سنوات طويلة، مؤكدا التوافق مع نظيره الأمريكي لتحقيق الاستقرار المنشود في بلاده والمنطقة.
3: أعتقد سيدي الرئيس أن هذا سيكون إرثك. معا سنتمكن من تحقيق هذا الهدف. لقد حان الوقت لكي ينعم لبنان والمنطقة بأسرها بالاستقرار والأمان، وأنا أعرف رؤيتك التي تتوافق مع رؤيتي في السلام والاستقرار، وأعتقد أننا سنتمكن من تحقيق النجاح في هذا الصدد.
1: الاجتماع الذي جاء بعد ساعات من سيطرة الجيش اللبناني على مناطق انسحبت منها إسرائيل لم يغفل الحديث عن الحرب مع إيران، حيث أكد ترامب استعداده للتفاوض وللحرب على حد سواء.
4: في ختام زيارة الرئيس اللبناني إلى البيت الأبيض، تؤكد واشنطن دعم لبنان لترسيخ سلطة الدولة واستكمال ما تسميه مسار الإصلاحات في رسائل تؤشر إلى شراكة مستمرة، لكنها تضع بيروت أمام اختبار التنفيذ لا الاكتفاء بالوعود. أيمن جاد، تيرة عربي، واشنطن.
0: قال الجيش اللبناني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على وحدات عسكرية أثناء تنفيذها عملية الانتشار في بلدة زوطر الغربية بجنوب لبنان. وأكدت قيادة الجيش أن هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي تتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.
5: ما إن وصلنا إلى مشارف بلدة صريفة بقضاء صور حتى استوقفنا حاجز للجيش اللبناني، فالبلدة ورغم أنها تقع خارج المنطقة الصفراء إلا أنها أدرجت ضمن المناطق التجريبية التي نص عليها اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل.
6: الغريب بالموضوع أنه نحن مبارح منتفاجأ أنه صريفة ضمن المنطقة التجريبية، فهذا سؤال بيتوجه لدولتنا الكريمة، انه كيف بلد محرر وما في احتلال شوي بيصير ضمن المنطقة التجريبية.
5: من بلدة صريفة توجهنا الى قضاء بنت جبيل وتحديدا بلدة فرون، البلدة التي تعرضت لدمار فاقت نسبته 75% نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية خلال فترة الحرب، أدرجت كذلك ضمن المناطق التجريبية رغم عدم دخول الجيش الإسرائيلي اليها.
7: الإسرائيلي صنف فرون قرية تجريبية يمكن لهدفين. الهدف الأول أنه يأمن الحماية للكرة المحتلة اللي هي مقابلة لبلدة فرون مثل عتشيت ودير سريان والأنطرة والطيبة، والهدف الثاني هو أنه يعمل فتنة ما بين

0: الجيش اللبناني والمقاومة. نحن منراهن على وعي الأهالي وحكمة قيادة الجيش.
1: رغم خلو بلدة فرون من غالبية سكانها نتيجة تدمير منازلهم، لكن والد الرقيب أحمد خليل أصر على فتح باب العزاء لنجله داخل البلدة بعد أن قضى بانفجار جسم مشبوه بآلية تتبع للجيش اللبناني في بلدة المنصوري.
2: من أول يوم رجعنا الضيعة لأنه متعلم به الأرض، ما منتركها نحن، وأولا الشهيد أحمد.
1: الجيش اللبناني تمكن من الانتشار في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وسط تساؤلات حول المدة الزمنية للانتهاء من تنفيذ بند المناطق التجريبية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان. رغم هشاشة الوضع الأمني ونتيجة للاتفاق الإطاري مع إسرائيل، ينتشر الجيش اللبناني في مناطق وبلدات شهدت مواجهات عنيفة خلال فترة الحرب، ويطلق عليها الآن اسم المناطق التجريبية، خطوة يرجى منها أن ترخي جوا من الاستقرار على الجنوب اللبناني، استقرار يبقى رهن التطورات الميدانية في المرحلة المقبلة. أحمد شلحة، تريتي عربي، من بلدة فرون في جنوب لبنان.
3: ارتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 12 شهيدا بعد وفاة 2 بقصف على منطقة الزهراء ظهر الثلاثاء، ووفاة طفلة متأثرة بإصابة سابقة. واستشهد الثلاثاء 6 آخرون، بينهم 4 أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة غزة. وأفاد الدفاع المدني باستشهاد أفراد من عائلة المصري إثر استهداف منزل قرب الغرفة التجارية لغزة. وواجه طواقم الإسعاف والإنقاذ صعوبات في انتشال الجثامين بسبب الحريق الذي اندلع عقب القصف. كشفت وسائل إعلام أن القاهرة تنتظر ردا رسميا من الجانب الإسرائيلي بشأن مصير مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت مصادر مصرية إن إسرائيل توظف الانشغال الدولي لتكثيف ضرباتها العسكرية في غزة وتغيير التضاريس الجغرافية للقطاع وتعزيز سيطرتها عليه على نحو يمنحها مكاسب مجانية على طاولة المفاوضات. وأكدت المصادر أن القاهرة تنظر إلى مسألة المنطقة الإنسانية المقترحة باعتبارها التفافا لن يحل أي من مشاكل القطاع، لا سيما مع محدودية الأعداد المفترض وجودها فيها، فضلا عن غياب أي خطة جدية لتنفيذ تصورات خطة إعادة الإعمار. هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا فلسطينيا في بلدة سعير شمال الخليل في وقت تتواصل فيه أعمال التوسع بمستوطنة الجمجمة المقامة على أراضي البلدة، ضمن مشهد يجسد سياسة الاحتلال في هدم المنازل الفلسطينية من جهة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة من جهة أخرى.
4: لم يكتمل شروق الشمس هنا في بلدة سعير شمالي الخليل حتى كانت آليات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلا من طابقين يؤوي عائلة مكونة من 12 فردا بذريعة البناء من دون ترخيص، لتضاف العائلة إلى آلاف الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم في الضفة الغربية.
5: ما خليناش نطلع إشي، أعطيني طبعا 10 دقائق، قال لي اخلي يعني بس قاموا للجناب والهذا والباقي ما باقي، قال لي يعني ما دش في إنا دار قديمة في البلد في وسط البلد بعد أرجع عليها، وزي ما أنتم شايفين يعني الحال يعني على الله. وكلفتني طبعا حطيت الله ما صلى عليك نبي دين علي السعان وبنيتها وتعبت.
4: وعلى بعد مئات الأمتار فقط تتواصل أعمال البناء في مستوطنة الجمجمة التي تعد أكبر المستوطنات الحديثة المقامة على أراضي البلدة. وبينما تتسارع أعمال التجريف والبناء وإسكان المستوطنين، يمنع الفلسطينيون من البناء أو حتى الحفاظ على منازلهم، وكان آخرها 3 منازل في محيط المستوطنة خلال العام الأخير.
6: هذا الامتداد والشريط الاستيطاني المستمر سوف يكون على حساب المنازل في أطراف البلدة. حصر هذه المنازل وهدمها يؤدي إلى حصر مساحة البلد وتهجير

0: مواطنين مما يزيد أعباء المواطنين في هذه البلدة اللي هم أصلا منهكين من الاحتلال أصلا ومن الظروف.
1: وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، هدم الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 720 منزلا ومنشأة فلسطينية في الضفة الغربية، فيما ينتظر الآلاف في بلدة سعير صباحا جديدا وقد ضاعت كلها ولم يبق منها أثر. لا يمر يوم في الضفة الغربية دون هدم الاحتلال الإسرائيلي مباني أو منازل أو منشآت فلسطينية، وفي اليوم نفسه تتوسع مستوطنة جديدة فوق ركام تحته قصة نزوح جديدة. سامر رويش، التيرة عربي، الخليل.
2: أظهرت بيانات شحن عودة ناقلتي نفط محملتين بالخام السعودي في البحر الأحمر عقب تحذير من جماعة الحوثي. وأفادت بيانات مجموعة بورصات لندن بأن الناقلتين اللتين جرى تحميلهما هذا الأسبوع للصين والهند تتجهان نحو قناة السويس بعد تغيير مسارهما، وذلك عقب إعلان الحوثيين فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي القائد العام للقوات المسلحة الجنرال ألكساندر سيرسكي من منصبه، وعين اللواء ميخائيلو درباتي خلفا له. جاء القرار عقب موجة احتجاجات شهدتها كييف احتجاجا على إقالة وزير الدفاع السابق ميخائيلو فيدروف وتصاعد الانتقادات الموجهة لسيرسكي باتباع أساليب قيادة تقليدية أو أساليب قيادة تقليدية والاعتماد على وعدم الاعتماد على التقنيات الحديثة والطائرات المسيرة. قال مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية أمجد فريد الطيب أن تركيا تواصل تقديم دعمها السياسي والإنساني للسودان. وفي حديث خاص لتيرتي عربي أضاف أن بلاده اتخذت خطوات لتسهيل عودة المستثمرين الأتراك إلى السودان للإسهام في إعادة إعمار البلاد.
3: تركيا ظلت واحدة من الدول التي استمرت في تقديم الدعم الإنساني والتنموي للسودان، لم تتوقف منذ اندلاع الحرب، وده بيتوج يعني فهم لطبيعة الأزمة التي تحدث في السودان وبرضه مواجهتها للدعم السياسي الذي تقدمه بعض الدول وبعض الجهات الإقليمية للميليشيا. السودانيين يرغبون في السلام، السودانيين يستحقون السلام. هناك كثير من الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها في السودان لاجتذاب الدعم الخارجي، من بين إعفاء المواطنين الأتراك من الفيزا للدخول للأراضي السودانية، سيتم منحهم فيزا عند وصولهم، وأيضا هناك تعديلات في الجمارك، في مستوى الجمارك التركية، حيث سيتم التعامل مع الواردات التركية إلى السودان كواردات آسيوية وليس واردات.
2: أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل حالات اشتباه جديدة بمرض الكوليرا في ولايات الخرطوم وشمال غرب كردفان وجنوب دارفور. وأوضح مركز عمليات الطوارئ الاتحادي رصد هذه الحالات دون إحصاء دقيق لأعدادها، لافتا في الوقت ذاته إلى انخفاض معدل الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون تسجيل وفيات. يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية من اتساع رقعة تفشي الكوليرا في إقليمي دارفور وكردفان. للعام الثالث على التوالي يتراجع الجوع العالمي وفق أحدث تقارير الأمم المتحدة في مؤشر يعكس تحسنا في الأمن الغذائي عبر مختلف القارات، لكن هذا التقدم رغم أهميته يواجه تحديات متزايدة بفعل الأزمات المناخية والتوترات الجيوسياسية وبفعل اضطرابات التجارة العالمية.
4: رغم الحروب والأزمات المناخية واضطرابات التجارة، يحمل تقرير الأمم المتحدة هذا العام بارقة أمل، فالجوع العالمي تراجع للعام الثالث على التوالي في مؤشر يعكس تحسنا ملحوظا في الأمن الغذائي، لكنه في الوقت ذاته يكشف هشاشة هذا التقدم أمام أزمات قد تعيده إلى نقطة الصفر. ووفق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، انخفض عدد الجائعين إلى نحو 645 مليون شخص خلال عام 2025، أي ما يعادل

0: متحدة تتوقع استمرار هذا المسار الإيجابي حتى عام 2030، لكن التفاؤل يبقى مشروطا، فخبراء منظمة الأغذية والزراعة الفاو يحذرون من أن التوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية قد تقوض ما تحقق من إنجازات. ومن أبرز التحديات اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز التي رفعت تكاليف إنتاج الغذاء عالميا، إلى جانب مخاوف من تأثير ظاهرة النينو على الإنتاج الزراعي في المناطق الأكثر هشاشة. وفي غزة يشير التقرير إلى أن الحرب لم تؤثر بشكل ملموس على مؤشرات الجوع العالمية، لكنه يؤكد أن إعادة بناء القطاع الزراعي قد يستغرق سنوات. وبين مؤشرات إيجابية ومخاطر متزايدة، يبقى الحفاظ على هذا التقدم التحدي الأكبر أمام جهود مكافحة الجوع عالميا. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
1: حذر بنك جولدمان ساكس من قفزة محتملة في أسعار النفط إذا استمرت اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز، وتزامن ذلك مع تراجع حاد لحركة الملاحة في المضيق وسط تصاعد التهديدات للشحن البحري بعد إعلان الحوثيين عزمهم تعطيل إمدادات النفط السعودي.
2: شبح $120 يعود إلى أسواق النفط مع استمرار الصراع في هرمز. بنك جولدمان ساكس حذر من أن خام برنت قد يتجاوز هذا المستوى في الربع الأخير من العام إذا استمرت اضطرابات الإمدادات، مع متوسط قد يبلغ $100 العام المقبل. ورغم هذا التحديث الظرفي، إلا أن توقعات البنك الأساسية تبقى عند $80 للبرميل مقابل $75 العام المقبل، مرهونة بتعافي الإمدادات عبر هرمز. وتأتي التوقعات مع تصاعد المواجهة في المنطقة، إذ تراجعت تدفقات النفط من الخليج إلى أقل من 45% مقارنة بمستواها قبل الحرب. وأظهرت بيانات شركة كيبلر لبيانات الشحن انخفاض عدد السفن العابرة لأهم ممر للطاقة في العالم إلى 4، في حين غابت تماما الناقلات العملاقة للنفط والغاز المسال. ومع الصعود الحاد لأسعار الخام إلى حدود $90 للبرميل، فإن أسواق الطاقة تراقب بقلق تهديدات ميليشيا الحوثي بتعطيل مرور الناقلات السعودية عبر باب المندب بعد الهجمات الإيرانية على ناقلتين سعوديتين في هرمز. وبين مخاطر تعطل الإمدادات واحتمالات انفراج التوترات، يرى خبراء القطاع أن أسواق الطاقة ستبقى رهينة تطورات الممرات البحرية مع بقاء مضيق هرمز العامل الأكثر تأثيرا في اتجاه أسعار النفط عالميا. محمد بشر، تريتي عربي.
1: صدق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية تقضي بتمديد مهام عناصر القوات المسلحة التركية في الصومال لمدة عامين إضافيين تبدأ من 27 من يوليو الجاري لدعم جهود تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. وأوضحت المذكرة أن أمن الصومال واستقراره يمثلان أهمية بالغة للمنطقة ككل، مشيرة إلى أن أنقرة طورت منذ عام 2011 تعاونا متعدد الأبعاد مع مقديشو في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. أبقى في الصومال، فبدأت مدارس خاصة في العاصمة مقديشو إدخال برامج لتدريس اللغة التركية إلى مناهجها التعليمية جنبا إلى جنب مع اللغات العربية والإنجليزية والصومالية. وتأمل إدارة المدارس أن يساهم ذلك في تطوير العلاقات الثقافية بين الشعبين التركي والصومالي.
3: مدرسة بونديريا للفتيات واحدة من بين مدارس أدرجت اللغة التركية ضمن منهجها التعليمي جنبا إلى جنب مع اللغات العربية والإنجليزية والصومالية، وتخصص فصولا خاصة وبرامج للتدوير التركية لدى الطالبات، كتب منهجية وحصص خاصة لإتقان التركية، ما وفر إمكانية تعلمها للطالبات.
4: مرحبا، بنيم أدم هوريا يحيى.
5: أنا الآن في الصف الثاني الثانوي، ونتلقى في المدرسة العديد من المواد الدراسية، ومن بينها اللغة التركية التي أدرجتها الإدارة في المنهج قبل 5 سنوات، وهي لغة جميلة ونحب دراستها كثيرا.
3: معظم الأساتذة الذين يدرسون في هذه المدرسة تعلموا التركية من معهد يونس عمرة المتخصص في تدريس التركية في مقديشو، ويرون أن التركية هي جسر تواصل بين شعبين، ويولون أهمية كبيرة في تدريسها لدى الطالبات.
6: أتمنى أن يقبل المزيد من الطلاب على تعلم اللغة التركية، لأن إتقانها يفتح آفاقاً واسعة، سواء في مجالات الترجمة أو العمل مع الشركات،

0: فضلاً عن دورها في تعزيز التواصل وبناء جسر إنساني وثقافي بين تركيا والصومال.
1: الهيئات التركية في الصومال تشغل العديد من المشاريع الإنمائية والعقارية في مقاديشو، ويديرون مرافق حيوية مثل مستشفى رجب طيب أردوغان والميناء الرئيسي ومطار العاصمة، ما يوفر فرص عمل للكثير من خريجي المعاهد والجامعات التركية.
2: العناية بتدريس التركية لدى الطلبة الصوماليين في مدارس العاصمة ركيزة أساسية لبناء علاقات ثقافية بين الشعبين التركي والصومالي، وتعزز تنامي العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين مستقبلا في ظل أوضاع جيوسياسية متغيرة في منطقة القرن الإفريقي التي تشهد تنافسا دوليا منذ عقود. أويس حسين، تارت عربي، مقاديشو.
3: نهاية النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. ترامب يؤكد مواصلة بلاده ضرب المواقع الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي. خلال لقائهما في البيت الأبيض، ترامب يتعهد بمساعدة لبنان، وعون يأمل إنهاء حالة العداء مع إسرائيل. استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، والقاهرة تنتظر ردا إسرائيليا بشأن مصير المفاوضات. ختام النشرة، في أمان الله.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتا.
2: Start making a run right away.

الأرجنتين لم تخسر المونديال فقط، بل خسرت القيم والمبادئ والروح الرياضية، رغم أن أحد أساطير الكرة في صفوفها. هذا ما كتبه أحدهم فرد آخر: الأرجنتين أكثر منتخب في تاريخ كأس العالم استحق الخسارة فنيا وسلوكيا. بهذه الكلمات نبدأ حلقة اليوم تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا اليوم. منتخب الأرجنتين يسقط في اختبار الروح الرياضية بعد سقوطه في المونديال. حكم إسرائيلي ضد الشيخ كمال الخطيب يثير الاستياء عبر منصات التواصل. طلاب جامعة كامبريدج البريطانية يهتفون لفلسطين خلال حفل تخرجهم. تختبر كرة القدم أخلاق المنتخبات والشعوب في لحظات الهزيمة أكثر منها في وقت الفوز. والوجه القبيح في الرياضة هو التعصب وانعدام الروح الرياضية، وقد شاهدنا ذلك بوضوح خلال المواجهة الملحمية التي جمعت بين إسبانيا والأرجنتين خلال المباراة النهائية لكأس العالم 2026، أين تجلى الفارق الحقيقي في الروح الرياضية والسلوكيات داخل الميدان وفي المدرجات. فإسبانيا وجماهيرها قدمت نموذجا رفيعا في الاحتفال والاحترام، بينما سقطت الأرجنتين في فخ الانفعال وعدم تقبل الخسارة. لتفتح هذه المباراة من جديد ملف الروح الرياضية وتداعياتها الاجتماعية، فالهزيمة أمام إسبانيا كشفت عن صعوبة بالغة في تقبل الهزيمة، وأظهرت غضب الأرجنتينيين واعتراضهم على قرارات الطاقم التحكيمي، بالإضافة إلى مناوشات حادة مع لاعبي إسبانيا. شاهدوا معي. هذا الانفصال عن قيم اللعبة أكد حالة الاستعلاء الكروي لدى الأرجنتينيين، لدرجة أنهم أعطوا ظهورهم للاعبي منتخب إسبانيا خلال احتفالهم بكأس العالم عكس التقاليد الرياضية المتعارف عليها. شاهدوا معي. هنيئا لإسبانيا هذا التتويج. في المقابل سعى العديد من لاعبي المنتخب الإسباني إلى تقديم احترامهم لنظرائهم الأرجنتينيين، مثلما فعل هنا حارس المرمى الإسباني بوناي سيمون الذي لم تتلقى شباكه أي كرة من المنتخب الأرجنتيني. الجماهير الأرجنتينية سقطت في الامتحان أيضا، فقد هاجم بعضهم صانع المحتوى العالمي سبيد بعبارات نابية بعد المباراة كما تشاهدون في هذا المقطع، ووجهت له شتائم عنصرية. رغم ذلك ضربت الجماهير الإسبانية مثالا في النضج الكروي، حيث ركزت على مؤازرة فريقها وإظهار الاحترام في مقابل حالة من الاحتقان والردود الغاضبة التي

0: نادت أوساط مشجعي الأرجنتين الذين رفعوا علم إسرائيل لاستفزاز المنتخب الإسباني وجماهيره كما تشاهدون في المقطع أمامكم. في نهاية المطاف يقول أحد رواد المنصات: كرة القدم تصنف من يقدم أو تنصف من يقدم الكرة الأجمل والتكتيك الأعلى والأعصاب الأهداء داخل المستطيل الأخضر. لنشاهد.
1: جماعة كنت محايد، قلت يفوز الأرجنتين يفوز إسبانيا، مبروك عليهم مين ما كان يفوز، بس أقسم بالله بس شفت هاللقطات بالملعب داخل الملعب قبل صفرة الحكم وبعد صفرة الحكم، قلت الحمد لله أخذوها إسبانيا. منتخب بلطجيات، منتخب بلطجيات، ما بيشوف ميسي. لا لا لا، ما تشبه لي ميسي بهالمنتخب. لا لا لا يا جماعة، أتلتيكو مدريد حتى لعبوا بالنهائي قدام إسبانيا وحتى بمعظم البطولة أتلتيكو مدريد منه هالمنتخب يلي بيستاهل يروح على النهائي. ما في غير ميسي اللي حملوا على كتافه بالنهائي، اختفوا كلهم، اختفى ميسي. بس بعد هاللقطات وهالبلطجية والمشاكل، شوف هاللقطة، شوف هاللقطة، انت حكوم، شوف هاللقطة، انت حكوم. اخترابه بوكس هو عم يمرق يحتفل وجافي ينزل فيه خبط. والله فرحة لإسبانيا، والله العظيم فرحة لإسبانيا من بعد كل هالمشاكل والبلطجية اللي صارت. شوف هالمشهد، شوف هالمشهد. ألف مبروك لإسبانيا بكل استحقاق وكل شدارة بطل العالم، وهارد لك للأسطورة اليوم السي.
0: الرياضة أخلاق. إذن مشاهدين الكرام، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات حول هذا الموضوع، ونأخذ بعضا من هذه التعليقات. شاهدوا معي. أحدهم يقول: الكراهية التي تعرضت لها الأرجنتين بهذه البطولة تعلمنا مدى سهولة غسل أدمغة الناس وتوجيههم. أتمنى أن ينشر أحدهم دراسة حول هذا الموضوع يوما ما، فهو حالة دراسية مثيرة للاهتمام حقا. أما أوزيل يقول: غسل الأدمغة الحقيقي هو استمرار البعض في الدفاع عنهم، ففي حين يعاقب المشجعون في الدول الأخرى على العنصرية يحتفى باللاعبين في الأرجنتين بسببها. أما محمد عبد الكريم فيقول: هزيمة الأرجنتين بالمونديال كلفها ما هو أغلى من اللقب، سمعتها. الاستفزازات والاعتراضات المتكررة والجدل التحكيمي حولت منتخبا محبوبا إلى أحد أكثر الفرق تعرضا للهجوم. حساب آخر يقول: أول مرة أرى المنتخب الأرجنتيني يلعب بهذا الشكل طوال البطولة، طالما كان لعبهم نظيفا وممتعا، لكنهم في هذه النسخة اتسموا بالعنف الشديد حتى تجاوزوا القوة البدنية المعروفة عن الفرق الإفريقية. قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في الناصرة بإلزام الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني بالعمل لمدة 9 أشهر فيما يسمى خدمة الجمهور. كما فرضت عليه المحكمة غرامة مالية بقيمة 15,000 شيكل، أي نحو $5,000، إضافة إلى السجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ في حال ارتكابه مخالفات مماثلة، رغم أن الرجل لم يقم إلا بالتعبير عن رأيه. وشهدت المحكمة حضورا شعبيا واسعا من النساء والرجال تزامنا مع جلسة النطق بالحكم، حيث رفع المشاركون لافتات تندد بمحاكمة الشيخ كمال خطيب وتعتبرها استهدافا لحرية التعبير ومحاولة لتكميم الأفواه وتجريم المواقف والرأي السياسي. الشيخ كمال خطيب وفي كلمة له أمام وسائل الإعلام وحشد من المتضامنين عقب جلسة النطق بالحكم، أكد ثبات الموقف الوطني وعدم المساومة على المسجد الأقصى والهوية الوطنية. نتابع جزءا من تصريحه.
2: الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كل إخوانه الرسل الكرام أصحاب كلمة الحق في وجه السلطان الجائر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي كتب لنا هذا القرار الذي ولا شك أنه يمثل راحة نفسية في ظل الطلب الصلف الذي كان من النيابة بطلب السجن الفعلي بمدة تتراوح بين 30 شهر إلى 50 شهر. قبل ذلك أقول الشكر لكم جميعا أخواننا.

0: حضروا ومن لم يحضروا في جلسات كثيرة حوالي 50 جلسة.
1: هذا وقد أثار قرار خدمة الجمهور استياء واضحا عبر المنصات، ووصفها ناشطون بأنها لا تقل قسوة عن السجن باعتبارها تفرض أعمالا إلزامية غير مدفوعة الأجر، كما تضم مهاما مهينة وأعمالا خدمية مختلفة داخل مؤسسات إسرائيلية، من بينها تنظيف المرافق العامة أو نقل أعلاف للحيوانات أو رعاية كبار السن وذوي الإعاقة. رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العامة العربية في إسرائيل، وهي أعلى هيئة تمثيلية سياسية ووطنية لفلسطينيي الداخل الفلسطيني، الدكتور جمال زحالقة، كان له تعليق على هذا الحكم، فماذا قال؟ شاهدوا معي.
2: نتحدث قبل قرار المحكمة، ومهما كان قرار المحكمة نحن لدينا قرار، وقرارنا هو التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية والانحياز الكامل لشعبنا ولقضيته العادلة والانحياز الكامل لقيم الحرية والعدالة وحقوق الشعوب. الذي يجب أن يحاكم هو الحكومة الإسرائيلية، وهنا نحن في حالة.
1: من جانبها أكدت هيئة الدفاع المتمثلة في مركزي عدالة وميزان أن الملف في جوهره يمثل ملاحقة سياسية وتجريما للخطاب الوطني، مشيرة إلى نيتها التوجه إلى الاستئناف لإلغاء الإدانة بالكامل. لكن ما خلفية الملف القضائي للشيخ كمال خطيب؟ جاء القرار في ختام مسار قضائي استمر أكثر من 5 أعوام على خلفية ما يعرف بملف هبة الكرامة في مايو 2021، واستندت لائحة الاتهام إلى منشورات على منصات التواصل الاجتماعي وخطبة ألقاها الشيخ كمال خطيب تناولت الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والمصلين وعنف الشرطة بحق الفلسطينيين والمتضامنين مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس. واعتبرت السلطات الإسرائيلية أن تلك التصريحات والمنشورات بحسب زعمهم تشكل تحريضا على العنف والإرهاب، بينما أكدت هيئة الدفاع أنها تندرج ضمن حرية التعبير والخطاب السياسي المشروع المتعلق بالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى. الآن إلى تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي بعد صدور قرار محكمة إسرائيلية بحق الشيخ كمال الخطيب، ونبدأ مع الإعلامي نزيه الأحدب، شاهدوا معي. الشيخ كمال خطيب تلميذ الشيخ رائد صلاح حفظهما الله هما محور القدس الحقيقي، وقد أفنيا شبابهما في النضال السلمي من قلب القدس وأكنافها ومعتقلات العدو الصهيوني وملاحقاته. محمود يقول: الشيخ كمال خطيب أفنى عمره في خدمة شعبه وقضيته ومقدساته، وقرار محكمة الاحتلال بفرض خدمة الجمهور عليها هو محاولة بائسة لإهانة قياداتنا. أيضا تعليق آخر لسوسن محمد: كل تضامن مع الشيخ الأقصى، قرارات المحاكم الإسرائيلية هي أوسمة شرف على صدر كل حر يدافع عن ثوابته، ستبقى شوكة في حلقهم يا شيخنا. في مشاهد تضامنية وثقها طلاب جامعة كامبريدج البريطانية في يوم تخرجهم، كان العلم الفلسطيني والكوفية حاضرين في الجامعة العريقة، حيث أكد الطلاب تضامنهم الواسع مع غزة. نتابع أجواء الحفل.
3: موسيقى

0: من ملاعب غزة إلى الشهادة، هكذا انتهت مسيرة حارس المرمى سليم الأشقر الذي كان يحلم بحراسة شباك منتخب فلسطين برصاصة غادرة. لنشاهد.
1: سليم مات، سليم خلاص. قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كان حارس مرمى ممتاز، ومن أول سنة طلع الدرجة الأولى، شافوا نادي الأقصى أخذوه، عنده طموح أكتر يصل لنادي أكبر، شباب رفع، شباب خان يونس، نادي الشجاعية، الأندية الكبيرة اللي تمثلنا في قطاع غزة، طموح أكبر إنه يصل منتخب فلسطين.
2: الأندية بدأت تدور على سليم، ليش؟ لأنه مجتهد مثابر. بعدش سليم قائد في الملعب، قائد خارج الملعب، من شخصيته، من الكريزما تبعته، من سلوكه، من أدبه، من علاقته بين زملاته اللاعبين.
1: سليم ما كانش ابني، سليم كان صاحبي حبيبي. سليم كنت أتعامل مع صاحب حبيبي، عمره ما زعلني ولا عمره أنا زعلته، يعني الكلمة لحتى اللحظة هذه كلمة إني أقول يابا سمعني مش قادر أطلع مني، ليش؟ عمره ما أخطأ إلي.
2: اتصلوا فينا نقول لنا سليم الصواب، تعالوا شوفوا نشوف سليم ودنيا ودين. وصلنا المستشفى اللي هم بيقولوا سليم استشهد، فللأمان يعني خبر كالصاعقة، لكن ربنا يتقبله شهيد.
1: ولا واحد أجا على عزة وقال لي عزم الله أجك، لا، اللي يجي يقول لي مش عارف ايش انا اقول لك، مش عارف ايش احكي لك، لكن ربنا خير ما اختار.
2: كل هيدنا انصدمنا، ولكن احنا الشعب الفلسطيني، انا اقول لك شيء، الشعب الفلسطيني كله الشهيد الحي على الارض.
1: الله يكون بعون كل واحد بيفقد واحد.
2: الحرب هذه ما خلتش ولا اي شيء، كل البنيه التحتيه للملاعب لكل شيء، للساحات الشعبيه، للملاعب الخماسي، دمرت كل شيء، الا انه احنا شعب الفلسطيني يستحق الحياه، ورجعنا تاني ونظمنا بطولات، لانه احنا لازم نعيش ولازم نتعايش، ولازم احنا نكون كباقي العالم، انه شعب فلسطيني يستحق الحياه.
0: الخراب والدمار لحق بكل شيء في قطاع غزه الا روح المبادره والاصرار على الحفاظ على الارث الثقافي والتاريخي، فقد دفع ذلك اهالي غزه لاعاده بناء المكتبه التاريخيه. نتابع معا.
3: المكتبة التاريخية تعتبر أقدم مكتبة تاريخية في قطاع غزة وثالث أكبر مكتبة على مستوى فلسطين، تحتوي على الكثير من أمهات الكتب والمخطوطات. تم استهداف هذه المكتبة أكثر من 3 مرات بفعل الحرب الإبادة الجماعية الواقع على قطاع غزة. قد تعرضت المكتبة بفعل حرب الإبادة الجماعية للاستهداف 3 مرات، فقد خسرنا الجزء الغربي للمكتبة، فقد تم تدمير هذا الجزء بالكامل. منذ نشأة هذه المكتبة كانت تضم حوالي 20,000 كتاب، لكن بفعل الحروب المتصاعدة على مدينة غزة خسرت المكتبة الكثير من هذه الكتب، والآن لا تتعدى 3,000 كتاب. رسالتي للعالم، للعالم الإنساني، إنه غزة كانت وما زالت مختبر للإنسانية. أرجو أنه يكون النظر على الموروث الثقافي بكل أشكاله لمدينة غزة، ودعمه وإنقاذه، ومحاولة النهضة بهذا الجيل الشاب حتى يحافظ على هذا الموروث ويحافظ على هذا التاريخ. نحاول أن نرمم ما تبقى من تاريخنا. التحديات اللي بتواجهنا، هنالك الكثير من التحديات التي تواجهنا أثناء عملية الإنقاذ الموروث الثقافي الوثائقي، هو عدم توفر المواد التي نقوم بعملية الإسعاف الأول لهذه الكتب النادرة.
0: بين أفراد الحرس الثوري الإيراني وأفراد الجيش الإسرائيلي تظهر ازدواجية المعايير الغربية. مؤثر أمريكي يتحدث عن هذه الازدواجية بوضوح، شاهدوا معي.
4: Has just prescribed Iran's Islamic Revolutionary Guard as a terrorist organization under the new National Security Act. And whatever you think of the IRGC, this is an absurdly harmful move, because what this

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

ترامب يؤكد مواصلة بلاده ضرب المواقع الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في النشرة أيضا. خلال لقائهما في البيت الأبيض، ترامب يتعهد بمساعدة لبنان، وعون يأمل إنهاء حالة العداء مع إسرائيل.

0: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، والقاهرة تنتظر رداً إسرائيلياً بشأن مصير المفاوضات. أهلا بكم إلى التفاصيل. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة تستهدف منشأة جبل الفأس الإيرانية الواقعة بالقرب من مجمع نطنز النووي، وقال إنه في حال أقدم الحوثيون على إغلاق البحر الأحمر فإن واشنطن ستتخذ الإجراءات اللازمة. من جانبه أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران قادرة على ردع أي هجوم بري محتمل.
1: هجمات لا تتوقف بل تتصاعد بنقل واشنطن ضرباتها إلى مدن ومواقع جديدة في جنوب إيران مقابل توسيع طهران نطاق ردها ليشمل منشآت عسكرية وحيوية داخل عدد من دول المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف مراكز للقيادة العسكرية الإيرانية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومنظومات للدفاع الجوي، وأكدت أن هدف العملية هو إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وتزامنت الضربات مع ذوي انفجارات في بندر عباس وقشم وسيرك وشيراز وتشابهار وكنارك، لكن الرد الإيراني لم يتأخر، فقد أعلنت طهران مهاجمة ما قالت إنها منشآت أمريكية في البحرين والأردن واستهداف منظومات صواريخ في قاعدة عرفجان جنوبي الكويت، فيما أعلن الأردن اعتراض 3 صواريخ و5 مسيرات، أما البحرين والكويت فقالتا إن أنظمتهما الدفاعية تصدت لهجمات جوية جديدة. وفي الكويت تجاوزت الضربات محيط المنشآت العسكرية إلى البنية التحتية المدنية، حيث أعلنت الحكومة تضرر محطتين كهربائيتين ومنشآت نفطية وحيوية، بينما قالت وزارة الكهرباء الكويتية إن محطات لتوليد الطاقة وتقطير المياه تعرضت لهجمات أدت إلى حرائق وإخراج بعض وحدات التوليد من الخدمة احترازياً. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي آخر ظهور له هدد بضرب منشأة جبل الفأس الإيرانية، وذلك بعد تقديم إسرائيل معلومات استخباراتية تفيد بنقل طهران آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى المنشأة الواقعة قرب مجمع نطنز النووي. كما لوح ترامب بضرب الحوثيين في حال حاصروا الموانئ السعودية من جهة باب المندب. مسؤول أمريكي قال لفوكس نيوز إن قراراً ينتظر الموافقة عليه من قبل الرئيس ترامب ينطوي على نشر طائرات إضافية في منطقة الشرق الأوسط، ما يحتمل وجود نية لانتقال واشنطن إلى حملة أشد كثافة ضد إيران. جهود دبلوماسية لم تنقطع، إذ اقترحت قطر ومصر وباكستان بالإضافة إلى وسطاء آخرين هدنة ل10 أيام، ما يزال يجري بحثها من قبل واشنطن وطهران باعتبارها فترة تهدئة تمهد لاستئناف التفاوض بشأن المضيق والاتفاق الأوسع. ومع غياب اختراق سياسي واستمرار التصعيد، أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيراً عالمياً لرعاياها، محذرة من اضطراب السفر واحتمال استهداف مصالح أمريكية حتى خارج الشرق الأوسط، ما يعكس خشية واشنطن من أن تتجاوز تداعيات المواجهة حدود ساحتها الحالية. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: أفادت مصادر أمنية عراقية بإسقاط 3 طائرات مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل بالعراق، وأكدت المصادر لوكالة رويترز أن المسيرات 3 أسقطت وكانت محملة بالمتفجرات. كشف وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن التكلفة المباشرة للعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران بلغت حتى الآن 37 مليارا ونصف المليار دولار، بزيادة تقارب 8 مليارات دولار على آخر تقدير علني. جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ بمشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانكين، وهي المرة الأولى التي يواجه فيها الوزير بأسئلة علنية من المشرعين منذ استئناف القوات الأمريكية عملياتها ضد إيران مطلع الشهر الجاري. جدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عرض بلاده للعب دور الوسيط لتخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج. وأعرب شريف خلال استقباله وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي خطوة قد تزعزع استقرار المنطقة، ومؤكدا التزام بلاده الراسخ بدعم السلام الإقليمي.
2: بين مساع دبلوماسية مكثفة واستعدادات عسكرية متصاعدة، يقترب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران من دخول منعطف حاسم خلال الأيام المقبلة. فقد نقل موقع إكسوس عن مصادر إقليمية قال إنها موثوقة أن قطر ومصر وباكستان إلى جانب وسطاء آخر قدمت إلى واشنطن وطهران مقترحا لهدنة تستمر 10 أيام، ويقضي المقترح بوقف العمليات القتالية وإعادة فتح مساري الملاحة في مضيق هرمز الجنوبي من دون هجمات إيرانية، والشمالي من دون حصار أمريكي. وخلال الهدنة يفترض أن يتفاوض الطرفان على ترتيبات طويلة الأمد لتنظيم الملاحة، ومن بين الأفكار المطروحة السماح لإيران بتحصيل رسوم محدودة مقابل خدمات بحرية أو إيداع هذه الرسوم في صندوق مشترك يدار بمشاركة المنظمة البحرية الدولية. ولم يوافق أي جانب رسمي على المقترح حتى الآن، إلا أن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن إدارة ترامب بصدد دراسة المقترح، وأنها طلبت من إسرائيل تجنب أي خطوات قد تغلق نافذة الحل الدبلوماسي. ميدانيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء جولة جديدة من الضربات داخل إيران. قالت إنها استهدفت مراكز قيادة وقدرات بحرية ومنصات لإطلاق الصواريخ والمسيرات، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة مواقع ومنظومات عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن، بينما قالت سلطات تلك البلدان إن دفاعاتها الجوية اعترضت تلك الصواريخ الإيرانية دون توضيح حجم الخسائر. وبينما تدفع واشنطن بتعزيزات جوية إضافية إلى المنطقة، ترفع إسرائيل مستوى تأهبها وتضع في حساباتها لاحتمال اتساع الحرب، وهو ما يضع الوسطاء أمام خيارين: إما هدنة تعيد الملاحة إلى مضيق هرمز وتفتح الطريق أمام التفاوض، أو جولة أشد من التصعيد قد تمتد تداعياتها إلى المنطقة بأسرها. سرين حامدي، تريتا عربي.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله نظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض مواصلة دعم لبنان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي رحب به عون، مؤكدا توافقه مع ترامب في الرؤية الرامية إلى تحقيق هذا السلام.
3: بعد نحو 20 عاما على آخر زيارة لرئيس لبناني البيت الأبيض، يستقبل دونالد ترامب نظيره اللبناني جوزيف عون في ختام زيارته العاصمة الأمريكية واشنطن التي استمرت 3 أيام. لقاء ترامب عون تصدرته ملفات دعم الدولة اللبنانية وترسيخ سلطتها ونزع سلاح حزب الله، إلى جانب ملف الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في الجنوب اللبناني وإعادة الإعمار.
4: سنساعد لبنان وسنقدم له الكثير من المساعدة. إنه لشرف عظيم أن يكون الرئيس وممثل لبنان هنا. لقد التقينا بالفعل مرتين، سنعمل على حل العديد من المشاكل. كما تعلمون هناك مشكلة حزب الله، لكننا أنجزنا بعض الأمور التي أعتقد أن العالم سيلاحظها.
3: الرئيس اللبناني من جانبه رأى فيما يقدمه ترامب فرصة لتحقيق سلام افتقده لبنان سنوات طويلة، مؤكدا التوافق مع نظيره الأمريكي لتحقيق الاستقرار المنشود في بلاده والمنطقة.
5: أعتقد سيدي الرئيس أن هذا سيكون إرثك، معا سنتمكن من تحقيق هذا الهدف. لقد حان الوقت لكي ينعم لبنان والمنطقة بأسرها بالاستقرار والأمان، وأنا أعرف رؤيتك التي تتوافق مع رؤيتي في السلام والاستقرار، وأعتقد أننا سنتمكن من تحقيق النجاح في هذا الصدد.
3: الاجتماع الذي جاء بعد ساعات من سيطرة الجيش اللبناني على مناطق انسحبت منها إسرائيل لم يغفل الحديث عن الحرب مع إيران، حيث أكد ترامب استعداده للتفاوض وللحرب على حد سواء.
6: في ختام زيارة الرئيس اللبناني إلى البيت الأبيض، تؤكد واشنطن دعم لبنان لترسيخ سلطة الدولة واستكمال ما تسميه مسار الإصلاحات، في رسائل تؤشر إلى شراكة مستمرة، لكنها تضع بيروت أمام اختبار التنفيذ لا الاكتفاء بالوعود. أيمن جاد، تيرة عربي، واشنطن.
0: قال الجيش اللبناني إن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت النار على وحدات عسكرية أثناء تنفيذها عملية الانتشار في بلدة زوطر.

0: الغربية بجنوب لبنان. وأكدت قيادة الجيش أن هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي تتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.
1: ما إن وصلنا إلى مشارف بلدة صريفة بقضاء صور حتى استوقفنا حاجز للجيش اللبناني، فالبلدة ورغم أنها تقع خارج المنطقة الصفراء إلا أنها أدرجت ضمن المناطق التجريبية التي نص عليها اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل.
2: الغريب بالموضوع أنه نحن مبارح منتفاجأ أنه صريفة ضمن المنطقة التجريبية، فهذا سؤال بيتوجه لدولتنا الكريمة، انه كيف بلد محرر وما في احتلال شوي بيصير ضمن المنطقة التجريبية.
1: من بلدة صريفة توجهنا إلى قضاء بنت جبيل وتحديدا بلدة فرون، البلدة التي تعرضت لدمار فاقت نسبته 75% نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية خلال فترة الحرب، أدرجت كذلك ضمن المناطق التجريبية رغم عدم دخول الجيش الإسرائيلي إليها.
3: الإسرائيلي صنف فرون قرية تجريبية يمكن لهدفين. الهدف الأول أنه يأمن الحماية للكرة المحتلة اللي هي مقابلة لبلدة فرون مثل عتشيت ودير سريان والأنطرة والطيبة، والهدف الثاني هو أنه يعمل فتنة ما بين الجيش اللبناني والمقاومة. نحن منراهن على وعي الأهالي وحكمة قيادة الجيش.
1: رغم خلو بلدة فرون من غالبية سكانها نتيجة تدمير منازلهم، لكن والد الرقيب أحمد خليل أصر على فتح باب العزاء لنجله داخل البلدة بعد أن قضى بانفجار جسم مشبوه بآلية تتبع للجيش اللبناني في بلدة المنصوري.
4: من أول يوم رجعنا الضيعة لأنه متعلم به الأرض، ما منتركها نحن، وأولا الشهيد أحمد.
1: الجيش اللبناني تمكن من الانتشار في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها وسط تساؤلات حول المدة الزمنية للانتهاء من تنفيذ بند المناطق التجريبية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان. رغم هشاشة الوضع الأمني ونتيجة للاتفاق الإطاري مع إسرائيل، ينتشر الجيش اللبناني في مناطق وبلدات شهدت مواجهات عنيفة خلال فترة الحرب، ويطلق عليها الآن اسم المناطق التجريبية، خطوة يرجى منها أن ترخي جوا من الاستقرار على الجنوب اللبناني، استقرار يبقى رهن التطورات الميدانية في المرحلة المقبلة. أحمد شلحة، تريتي عربي، من بلدة فرون في جنوب لبنان.
0: ارتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 12 شهيدا بعد وفاة 2 بقصف على منطقة الزهراء ظهر الثلاثاء واستشهاد طفلة متأثرة بإصابة سابقة. هذا واستشهد الثلاثاء 6 آخرون بينهم 4 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة غزة. وأفاد الدفاع المدني باستشهاد أفراد من عائلة المصري إثر استهداف منزل قرب الغرفة التجارية بمدينة غزة. وواجهت طواقم الإسعاف والإنقاذ صعوبات في انتشال الجثامين بسبب الحريق الذي اندلع عقب القصف.
5: الموت حرقا شكل من أشكال إبادة العائلات حتى هذه اللحظة في قطاع غزة، مع ما يسمى اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يرى منه الفلسطينيون شيئا على الأرض، في ظل ما يحدث من مجازر ومن جرائم مستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. هنا عائلة بأكملها مسحت من السجل المدني بعدما قصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل منزلها بثلاثة صواريخ على الأقل من طائرة حربية، ما أدى إلى استشهاد الأطفال والأم والأب. نتحدث مع شقيق هذه العائلة. يعطيك العافية أبو أحمد، احكي لي يعني شو صار تحديدا في هذا المنزل، وكيف بقى الأطفال يحرقون أمام مرأة ومسمع العالم ولم يتحرك أحد؟
6: احنا الساعة 3 في الليل يعني نايمين كحال الناس، أنا بنام في الأوضة هذه وأخويا وأولاده بناموا في الأوضة اللي هناك. الاستهداف مباشر إجا في غرفة الأطفال وغرفة أبوهم وأمهم، قبل ما الواحد يعني زي ما بسموها عرف ايش فيه في الدنيا. يعني سمعت اولاد اخويا بينادوا يا عمي يا بابا. جيت طلعت من هذا الباب هنا قربت، كانت في طبعا حريق كثير، يعني ما قدرتش اقرب، كان في عندي ميه جوا، صرت ادير سطل سطلين، خلصت الميه اللي عندي والولاد بينادوا وانا شايفهم قدامي. في عندي باب من ورا بلف على الاوضه تاعتهم، حاولت اقرب عليهم لاحظت ان النار بدات تقرب، صاروا اولادي يعيطوا هنا، صاروا يخافوا، ارتبكوا من المشهد، وكانت ام الست كبيره في الوضع هذه. طب انا صرت ما بين بدي اشوف هذول اللي عايشين شاش نسوي فيهم، وبين اللي قاعدين بيحترقوا قدامك ايش بيسووا فيهم. صارت امي تقول يما سيبك منا وشوف اولاد اخوك، يما طب النار صرنا نكحكح، صرنا مش خلص مش قادرين. احنا بنحمد ربنا انه هذا الشباك اللي المنفذ الوحيد، صرت امسكهم ارميهم من الشباك. الجيران كانوا يلقفوهم منا. ما طلعنا بعد 3 دقائق الا هذا كله المربع انحرق، احنا هذا لما سبناه ما كانش فيه حريق. يعني لو احنا كنا ضايلين هنا 3 دقائق كان حالنا من حاله.
5: هذا هو المشهد. إذا في هذه الشقة السكنية التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي وأعدم بها أطفال كانوا يصرخون على هذه النافذة ويقولون بأنهم أحياء، وبعد دقائق صمتت هذه الأصوات وتحولوا إلى شهداء. من داخل الشقة المستهدفة في وسط مدينة غزة ربع العجرمي تراتي عربي مدينة غزة.
0: كشفت وسائل إعلام أن القاهرة تنتظر ردا رسميا من الجانب الإسرائيلي بشأن مصير مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت مصادر مصرية إن إسرائيل توظف الانشغال الدولي لتكثيف ضرباتها العسكرية في غزة وتغيير التضاريس الجغرافية للقطاع وتعزيز سيطرتها عليه على نحو يمنحها مكاسب مجانية على طاولة المفاوضات. وأكدت المصادر أن القاهرة تنظر إلى مسألة المنطقة الإنسانية المقترحة باعتبارها التفافا لن يحل أي من المشاكل في القطاع، لا سيما مع محدودية الأعداد المفترض وجودها فيها، فضلا عن غياب أي خطة جدية لتنفيذ تصورات خطة إعادة الإعمار. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن الدول لن تسمح لجماعة الحوثي بفرض قرارات الحرب والسلم أو جر البلاد إلى مزيد من التصعيد. وشدد العليمي خلال اجتماع مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة على تمسك الحكومة بخيار السلام القائم على استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، وأضاف أن مجلس القيادة والحكومة منفتحان على أي جهود تقود إلى إنهاء الحرب. أقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي القائد العام للقوات المسلحة الجنرال ألكساندر سيرسكي من منصبه، وعين اللواء ميخايلو دارباتي خلفا له. وجاء القرار عقب موجة احتجاجات شهدتها كييف احتجاجا على إقالة وزير الدفاع السابق ميخايلو فيدروف، وتصاعد الانتقادات الموجهة لسيرسكي باتباع أساليب قيادة تقليدية تعرقل الاعتماد على التقنيات الحديثة والطائرات المسيرة. قال مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية أمجد فريد الطيب إن تركيا تواصل تقديم دعمها السياسي والإنساني للسودان. وفي حديث خاص لتيرتي عربي أضاف أن بلاده اتخذت خطوات لتسهيل عودة المستثمرين الأتراك إلى السودان للإسهام في إعادة إعمار البلاد.
7: حقيقة تركيا ظلت واحدة من الدول التي استمرت في تقديم الدعم الإنساني والتنموي للسودان، لم تتوقف منذ اندلاع الحرب، وده بيتوج يعني فهم لطبيعة الأزمة التي تحدث في السودان وبرضه مواجهتها للدعم السياسي الذي تقدمه بعض الدول وبعض الجهات الإقليمية للميليشيا. السودانيين يرغبون في السلام، السودانيين يستحقون السلام. هناك كثير من الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها في السودان لاجتذاب الدعم الخارجي، من بين إعفاء المواطنين الأتراك من الفيزا للدخول للأراضي السودانية، سيتم منحهم فيزا عند وصولهم، وأيضا هناك تعديلات في الجمارك، في مستوى الجمارك التركية، حيث سيتم التعامل مع الواردات التركية إلى السودان كواردات آسيوية وليس واردات أوروبية.
0: أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل حالات اشتباه جديدة بمرض الكوليرا في ولايات الخرطوم وشمال وغرب كردفان وجنوب دارفور. وأوضح مركز عمليات الطوارئ الاتحادي رصد هذه الحالات دون إحصاء دقيق لإعدادها، لافتا في الوقت ذاته إلى انخفاض معدل الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون تسجيل وفيات. يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية من

0: تعاونا متعدد الأبعاد مع مقديشو في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. صدق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية لتمديد مهام عناصر القوات المسلحة التركية في الصومال لمدة عامين إضافيين تبدأ من 27 من يوليو الجاري لدعم جهود تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب.
1: خطوة جديدة ترسخ حضور أنقرة العسكري والاستراتيجي في القرن الإفريقي. البرلمان التركي يمدد مهمة القوات المسلحة في الصومال لعامين إضافيين بقرار حاسم من البرلمان التركي، وبناء على مذكرة رئاسية تتواصل مهام القوات المسلحة التركية في الصومال لعامين جديدين. قرار يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي نمت وتجذرت بين أنقرة ومقديشو منذ عام 2011. تستند هذه المهمة إلى ركائز أمنية ودفاعية متعددة، في مقدمتها قاعدة التركسوم العسكرية بمقديشو التي تحولت إلى شريان أساسي لبناء الجيش الصومالي وإعادة هيكلته، حيث أشرفت على تأهيل آلاف الضباط ونخبة قوات الكوماندوز الصومالية. التمديد الجديد يحمل أبعادا تتجاوز التدريب البري ومكافحة الإرهاب، إذ يمتد ليشمل حماية السواحل والمياه الإقليمية الصومالية وتأمين حركة الملاحة البحرية في خليج عدن والمحيط الهندي، فضلا عن توفير الغطاء الأمني لمشاريع الاستكشاف والتنقيب عن الموارد البحرية. بين مكافحة الإرهاب وضمان أمن المعابر البحرية، تؤكد أنقرة أن استقرار الصومال هو جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة بأسرها. شراكة تتجاوز الدعم العسكري لترسم خريطة نفوذ واستقرار متنامية في شرق إفريقيا. حسان المهدي، تيرتي عربي.
0: بدأت مدارس خاصة في العاصمة الصومالية مقديشو إدخال برامج لتدريس اللغة التركية في مناهجها التعليمية جنبا إلى جنب مع اللغات العربية والإنجليزية والصومالية، وتأمل إدارة المدارس أن يساهم ذلك في تطوير العلاقات الثقافية بين الشعبين التركي والصومالي.
2: مدرسة بونديريا للفتيات واحدة من بين مدارس أدرجت اللغة التركية ضمن منهجها التعليمي جنبا إلى جنب مع اللغات العربية والإنجليزية والصومالية، وتخصص فصولا خاصة وبرامج للتطوير التركية لدى الطالبات، كتب منهجية وحصص خاصة لإتقان التركية، ما وفر إمكانية تعلمها للطالبات.
3: مرحبا، بنيم أدم هوريا يحيى.
4: أنا الآن في الصف الثاني الثانوي، ونتلقى في المدرسة العديد من المواد الدراسية، ومن بينها اللغة التركية التي أدرجتها الإدارة في المنهج قبل 5 سنوات، وهي لغة جميلة ونحب دراستها كثيرا.
2: معظم الأساتذة الذين يدرسون في هذه المدرسة تعلموا التركية من معهد يونس عمرة المتخصص في تدريس التركية في مقديشو، ويرون أن التركية هي جسر تواصل بين شعبين، ويولون أهمية كبيرة في تدريسها لدى الطالبات.
5: أتمنى أن يقبل المزيد من الطلاب على تعلم اللغة التركية، لأن إتقانها يفتح آفاقاً واسعة، سواء في مجالات الترجمة أو العمل مع الشركات، فضلاً عن دورها في تعزيز التواصل وبناء جسر إنساني وثقافي بين تركيا والصومال.
2: الهيئات التركية في الصومال تشغل العديد من المشاريع الإنمائية والعقارية في مقديشو، ويديرون مرافق حيوية مثل مستشفى رجب طيب أردوغان والميناء الرئيسي ومطار العاصمة، ما يوفر فرص عمل للكثير من خريجي المعاهد والجامعات التركية.
6: العناية بتدريس التركية لدى الطلبة الصوماليين في مدارس العاصمة ركيزة أساسية لبناء علاقات ثقافية بين الشعبين التركي والصومالي، وتعزز تنامي العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين مستقبلا في ظل أوضاع جيوسياسية متغيرة في منطقة القرن الإفريقي التي تشهد تنافسا دوليا منذ عقود. أويس حسين، تيرتي عربي، مقديشو.
0: طالب زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالاستقالة على خلفية حملة القمع التي شنتها الشرطة ضد احتجاجات الطلاب المطالبة بإصلاحات في النظام التعليمي.
7: تتواصل الاحتجاجات في الهند لليوم الثاني على التوالي بعد مواجهات شهدتها العاصمة نيودلهي بين محتجين وقوات الشرطة خلال

0: الساعات الماضية. وتتصدر المطالبة باستقالة وزير التعليم دارمندرا بردان المشهد على خلفية أزمة تسريب أوراق امتحانات يقول المحتجون إنها أثرت في أكثر من 2 مليون طالب. وشهدت منطقة جانتر مانتار في نيودلهي تجمعات جديدة لأنصار حزب بهاراتيا جاناتا الذين أكدوا استمرار اعتصامهم وتمسكهم بمطلب استقالة وزير التعليم في وقت عززت السلطات انتشارها الأمني عقب المظاهرات التي تخللتها اشتباكات واعتقالات.
1: تجاوزت الشرطة كل الحدود في تعاملها العنيف، وكان واضحا أنها تلقت تعليمات بالاعتداء على الطلاب والمتظاهرين، لكن الحركة ستزداد قوة من الآن فصاعدا، وسينضم إلينا عدد أكبر من المتظاهرين مقارنة بالأمس، ولن نغادر حتى يستقيل وزير التعليم.
0: وفي تطور متزامن أقامت الشرطة حواجز خرسانية على الحدود بين ولايتي البنجاب وهاريانا لمنع مزارعين من مواصلة مسيرتهم نحو نيودلهي، حيث يطالب المحتجون بعقد لقاء مع السلطات لطرح مطالب من بينها قضايا مرتبطة بالسياسات الزراعية والمفاوضات التجارية. وتزامن ذلك مع انتشار أمني مكثف على الطرق المؤدية إلى العاصمة وإقامة حواجز خرسانية حالت دون مواصلة المحتجين تقدمهم.
2: هذا ليس نظاما ديمقراطيا بل ديكتاتورية. نيودلهي عاصمتنا ونحن لا نتجه إليها للاحتجاج بل للقاء المسؤولين، فلماذا نمنع من الوصول؟ وإذا كان لابد من إيقافنا فليكن ذلك من الحكومة المركزية لا من حكومة هاريانا، ونحن لا نزال في البنجاب، فكيف سيتقدم البلد إذا كانت معاملة المواطنين بهذا الشكل؟
0: وتأتي هذه التطورات بينما تواجه الحكومة الهندية احتجاجات متزامنة تقودها مجموعات طلابية ومزارعون في أكثر من منطقة وسط إجراءات أمنية مستمرة في وقت لم تحسم فيه مطالب المحتجين حتى الآن.
3: نهاية النشرة وهذا تذكير بعناوينها. ترامب يؤكد مواصلة بلاده ضرب المواقع الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي. خلال لقائهما في البيت الأبيض ترامب يتعهد بمساعدة لبنان، وعون يأمل إنهاء حالة العداء مع إسرائيل. استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والقاهرة تنتظر ردا إسرائيليا بشأن مصير المفاوضات. ختام النشرة في أمان الله.

0: مرحبا، نستهل حلقة اليوم من برنامجنا من هذا المكان المميز للغاية. إنه هذا الطريق المقدس الذي ترونه، وهو في الحقيقة مكان استثنائي جدا. نحن الآن في أقصى جنوب إيونيا. عندما نقول إيونيا فإننا نقصد الجزء الواقع اليوم بين نهر جيديز في إيجي، أي هرمس القديمة، وبين نهر مندريس في أيدن. نحن الآن في جنوب هذه المنطقة، بالتحديد على هذا الطريق الذي يدعى بالطريق المقدس. يمتد هذا الطريق على طول 17 كيلومتراً، وفي نهايته يقع معبد أبولو في ديدوما، أحد أهم الأماكن المقدسة لمدينة ميليتوس القديمة. في الواقع بني هذا الطريق بعد إنشاء معبد أبولو، وكان الميليتيسيون يسلكون عادة الطريق البحرية حتى ميناء بانورموس، ومن هناك يوجد طريق مقدس آخر غير هذا الطريق للوصول إلى المعبد. ولكن اعتباراً من القرن السابع أو السادس قبل الميلاد أنشئ هذا الطريق لاستخدامه غالباً حين يكون البحر هائجاً أو الطقس عاصفاً، وهو يبدأ من ميليتوس ويمتد بطول يصل إلى نحو 17 كيلومتراً وصولاً إلى معبد أبولو. استخدم هذا الطريق لقرون واتخذ شكله الحالي في عصر الإمبراطورية الرومانية تحت حكم تراجان خلال القرن الثاني للميلاد، حيث بنيت عليه العديد من الغرف وشيد بجانبه حمام، وجرت توسعته حينها نظراً لازدياد أعداد سالكيه. لكن ولأن جزءاً منه يقع اليوم تحت مدينة ديدوم، وأقصد هنا المدينة الجديدة، لذا ما زالت النقطة التي يصل فيها الطريق للمعبد غير معروفة، حيث سنحاول تعريفكم على معبد أبولو في ديدوم.
1: بدأت أعمال التنقيب على الطريق المقدس في ديدوما عام 1856 على يد البريطاني تشارلز نيوتن، ونقلت تماثيل البرانكيت والأسود التي عثر عليها إلى إنجلترا. بدأ علماء الآثار الألمان أبحاثهم عام 1905، والتي تحولت منذ عام 62 لحفريات منهجية. يقول هيرودوت إن لميليتوس التي أسسها الإيونيون مدينتان مقدستان، أولهما بنيت في أسوس للإلهة أثينا، أما الثانية فقد بنيت في ديدوما للإله أبولو. ديدوما على الأخص اشتهرت عبر العصور القديمة بأنها مدينة التنبؤ ورؤية المستقبل والاطلاع على الغيب. صمم المعبد في جميع مراحله ليكون بناء بلا سقف. يقع معبد أبولو قرب المنطقة المعروفة اليوم باسم ييني حصار، في موقع منخفض لا يلفت الأنظار، وقد اختير ذلك المكان في العصور القديمة لأنه يجاور ينبوعاً يعد مقدساً، وكذلك لوجود أشجار الغار على الأرجح. يذكر هيرودوت أن ديدم عرفت في العصور القديمة باسم برانكيداي، وهذه التسمية أطلقت عليها تيمناً ببرانكوس رئيس كهنة معبد أبولو في ديدوما. اسم برانكوس مشتق من اللغة الكارية. تماثيل البرانكيت المصطفة على جانبي الطريق المقدس بين ميليتوس وديدوما ترمز إلى رهبان المعبد وكهنته.
0: بالفعل معبد أبولو في ديدوما يعد واحداً من أكبر وأضخم المشاريع التي شهدها القرن الرابع قبل الميلاد، ليس على مستوى

0: كان سبباً أساسياً في عدم اكتمال بنائه قط. لهذا المعبد قصة طويلة وشيقة عرجنا عليها في حلقاتنا السابقة. فالمعابد اليونانية والرومانية هي في الواقع كبعض الكنائس الأرثوذكسية والمساجد، تبنى تبعاً لقواعد معينة، أي لا يستطيع أحد تشييد معبد كما يحلو له دون اتباع القواعد. لكن معبد أبولو في ديديما، سواء من حيث تخطيطه ووظيفته البنيوية أو حتى من حيث كونه مركزاً للكهانة في ذلك الوقت، نجد أنه يتمتع بخصائص فريدة للغاية تميزه عن غيره. فبعض تلك الخصائص المميزة غير موجودة في أي معبد آخر. بحسب ما نعرفه، استوطن الإنسان في هذه المنطقة منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد على أقل تقدير، ويعود تاريخ معبد أبولو هنا بصفته مركزاً شهيراً للنبوءات للقرن السابع قبل الميلاد بحسب المصادر تقريباً. والآن هيا لننطلق معاً ونعاين هذا الصرح الضخم عن كثب. وصل الأيونيون لسواحل الأناضول الغربية في القرن الثالث عشر قبل الميلاد بحسب المصادر التاريخية، فارين من شبه جزيرة مورا جنوبي اليونان القارية بعد أن احتلها الدوريون في ذلك الوقت. لكنهم لم يأتوا إلى أرض أو دولة خالية من السكان، بل كانت المنطقة مأهولة. وبحسب النصوص الحثية كان يوجد في هذه المنطقة مملكة أرزاوا، وبالطبع اختلط سكانها بالوافدين الجدد. لكن نحن نعرف أنهم جاءوا من اليونان، أي من اليونان القارية اليوم، من لغتهم، فهم حملوا للأناضول لغاتهم الأيونية التي كانوا يتحدثون بها. لكنهم اختلطوا بالشعوب اللوفية المحلية. كلمة ديدوما على سبيل المثال ليست يونانية، بل هي كلمة من أصل لوفي، مثلها مثل مدينة إيديوما في كاريا أو سيدوما في ليديا. بعض العلماء ربطوا بين كلمة ديديمي باليونانية القديمة والتي تعني توأم واسم مدينة ديديما، فربطوا بين الكلمتين. إلا أن هذا التشابه هو من قبيل الصدفة وحسب، فالكلمة من الناحية اللغوية ذات أصل لوفي، فالربط بين كلمة ديديمي اليونانية والمدينة يقدم تفسيراً منطقياً، لأن أبولو وأرتميس هما شقيقان توأمان. وكما يوجد هنا معبد لأبولو، هناك في المنطقة المجاورة موقع مقدس لأرتميس، وهذا يدعم الفرضية. لكن وكما قلت، هو مجرد تصادف عشوائي ليس إلا.
1: أقدم قطعة أثرية اكتشفت في منطقة معبد أبولو في ديدوما هي إناء ميكاني من القرن الرابع عشر قبل الميلاد. أما قطع الخزف لبروتوجيومتري شرقي المعبد فتدل على القرنين العاشر والتاسع قبل الميلاد. أقدم مبنى يثبت معمارياً وجود مركز الكهانة هو مبنى من الطوب الطيني شيد أواخر القرن الثامن قبل الميلاد بطول 10 وعرض 9 أمتار، ويعتقد أنه شيد حول الينبوع المقدس على قواعد من أحجار التوف الموجودة بالمنطقة. وفي أواخر القرن السابع قبل الميلاد أضيفت للمكان مبنى سمي سيكوس بطول 24 متراً وعرض 10 أمتار، وأضيف رواق في جهته الجنوبية. يشابه هذا الرواق بنسقه المعماري نصب ميداس في يازيلي كايا. يشير الباحثون لاحتمال أن تكون حفظت في هذا الرواق تبرعات نيكاو أحد فراعنة مصر حينها وكرويسيوس ملك ليديا من أجل المكان المقدس. يذكر هيرودوت أن تبرعات كرويسيوس شملت ذهباً بزنة 20 تالنت و226 تالنت إلكتروم و3000 قربان من الماشية، وكذلك كؤوساً ذهبية وأقمشة.
0: المكان المقدس هنا وكما تشاهدونه مرتبط بأكمله بنبوءات أبولو، لأن أبولو وبجانب العديد من سماته الأخرى مثل كونه إلهاً يشفي من الأمراض، كذلك بكونه إلهاً يمرض وإلهاً

يرى المستقبل ويعلم به. فبجانب صفته هذه كان أيضا مركز الكهانة أي كاهنا. يعرف أبولو بإله النور وهو اسم آخر أيضا. في الحقيقة هناك إله خاص للشمس يدعى هيليوس، لكن نور أبولو يقصد به التنور والعلم والبصارة والتنبؤ، أي إنه كان نوراً متعلقاً بكهانته ومعرفته للمستقبل. في الحقيقة هذا المكان كان مركزاً هاماً للكهانة، ويتبين ذلك من مخطوطات مكتشفة ترجع للقرن السادس قبل الميلاد تتحدث عن هذا الأمر. فتلك المخطوطات ورد فيها مجيء سلالة من البرانكيت إلى هنا من مدينة ديلفي في اليونان القارية في ذلك الوقت، أي مجيء سلالة من الكهنة إلى هنا. هناك مخطوطة مثيرة للاهتمام من تلك الفترة تروي أن مجموعة من الشبان سألوا أبولو: ماذا لو أصبحنا قراصنة؟ كيف ستصير الأمور؟ فيجيبهم الإله: سيروا على خطى أجدادكم، أي إنهم كانوا يقدمون إجابات مبهمة نوعاً ما. عام 546 قبل الميلاد احتل الفرس إيونيا كما فعلوا في باقي مناطق الأناضول، ورغم أن الإيونيين حاولوا المقاومة لفترة لكنهم لم يفلحوا. في عام 494 قبل الميلاد اتحد الأيونيون وثاروا على الفرس، لكن هذه الثورة التي أطلقها الأيونيون انتهت بكارثة، ودفعت مدينة ميليتوس التي تتبع لها ديدما ثمناً باهظاً لتزعمها لتلك الثورة، فتعرضت من جهة للنهب ومن جهة أخرى للتدمير، وكذلك حال معبد أبولو. فخلال تلك الفترة وللأسف نهبت كنوز المعبد ومن بينها تمثال أبولو. ثم في القرن الرابع قبل الميلاد قام الإسكندر الأكبر بإعادة بعض المسروقات التي نهبت أنذاك إلى المعبد، وعادت الحياة لتدب فيه من جديد خلال عهده. ولكن في عام 300 قبل الميلاد تقريباً في عهد أحد خلفاء الإسكندر الأكبر وهو سيليوقوس بدأ العمل في تشييد هذا المعبد الذي ترونه الآن. وعبر سنين طويلة جداً واصل المعبد أداء دوره في هذه المدينة بينما كانت أعمال بنائه مستمرة، لكن وكما ذكرت آنفاً ونظراً لضخامة حجم المعبد فإن بناءه لم ينتهي قط. نال المعبد شهرة واسعة في القرن الثالث والثاني والأول، ليس في هذه المنطقة أو الأناضول وحسب، بل في مناطق واسعة حيث كان الناس يأتون من أماكن بعيدة لاستشارة مركز الكهانة والكاهن أبولو. ما الذي يعنيه هذا؟ أي إن مراكز الكهانة كانت أيضاً بمنزلة مراكز جذب سياحي. بالطبع لا يمكنكم المجيء وطرح أسئلتكم والحصول على إجابة فورية ثم المغادرة، فقد كان الوافدون الذين نستطيع تسميتهم بالعملاء لأنهم كانوا يدفعون مبلغاً نقدياً مقابل ذلك كانوا يقضون هنا 3 أيام أو 5 أيام أو ربما أكثر. إذن هذا المكان هو في الواقع مركز سياحي هام ومصدر دخل اقتصادي. خلال عصر الإمبراطورية الرومانية أجريت إضافات طفيفة على المبنى، ولكن تم الحفاظ بالكامل على حالته الأصلية. وطوال ذلك العصر ومع التزايد المضطرد لأعداد الوافدين إليه ازدادت أهمية هذا المعبد أكثر فأكثر. بالطبع مع انتشار المسيحية شيئا فشيئا في ذلك العصر بعد القرن الرابع

من مناطق أخرى انخفض الإقبال نسبياً على هذه الآلهة، حتى إن الإمبراطور ديوكلتيانوس طلب من مركز كهنة أبولو الإرشاد بشأن ما سيفعله حيال المسيحيين، فكانت نصيحة مركز أبولو صارمة حقاً ووجهته بوجوب تدميرهم عن وجه الأرض. وهكذا ازدادت الكراهية تجاه أبولو على وجه الخصوص. عام 385 للميلاد أعلن الإمبراطور ثيودوسيوس الدين المسيحي الدين الوحيد في الإمبراطورية الرومانية الشرقية، فتم تحويل هذا المعبد إلى كنيسة. لكن لا يمكننا رؤية تلك الكنيسة اليوم، لأن علماء الآثار الذين نقبوا هنا مطلع القرن العشرين اعتبروا أن الآثار اليونانية والرومانية هي الأقدم، فأزيلت الكنيسة بالكامل. بالطبع هذا الأمر مرفوض اليوم في علم الآثار المعاصر، لكن ولسنين طويلة فإن المباني الرومانية الشرقية أو البيزنطية المشيدة على هذه الهياكل اليونانية والرومانية اعتبرت قبيحة وغير ضرورية، فأزيلت بعد رسم مخططات لها وتصويرها. هذا المعبد مشهور لدرجة أن البلدة الموجودة هنا اليوم تحمل اسم ديدم كما تعلمون. مخطط هذا المعبد مختلف عن سواه في الأماكن الأخرى، وكما رأينا في حلقات سابقة للمعابد اليونانية أنماط معينة، فإذا بني أمامها عمودان نسميها أنتس، وإذا أحيطت بصف واحد من الأعمدة نسميها بيريبتروس، أي المعبد البيريبتالي، وإذا كانت محاطة بصفي أعمدة كهذا المعبد نسميها ديبتروس، أي المعبد المحاط بصفي أعمدة. لهذا المعبد كما قلت سمات لا نراها في معابد يونانية أخرى، ومنها أنه لا يوجد ممر من البروناوس إلى السيلا أو ما يسمى الناوس، أي لا يوجد ممر إلى الغرفة المقدسة في المعبد. في العادة يكون هناك البروناوس أو الجهة الأمامية للمعبد، ومنها تصعدون السلالم للتوجه إلى قسم الناوس. طبعا أنتم لا يمكنكم الصعود بل الكهنة فقط، أنتم تأتون إلى هنا وتنظرون من أماكنكم للصنم في الداخل، فهنا لا وجود لممر من هذا النوع. قد يتبادر لأذهانكم أنه ربما كانت ثمة درج خشبي، لكن هذا الاحتمال غير مرجح، لأن الذين بنوا صرحاً ضخماً كهذا كان بوسعهم إضافة 3 درجات، وأيضاً كان ذلك من شأنه أن يغطي نقش الغار الذي نراه هنا وهو رمز أبولو. العبور من البروناوس إلى الناوس أي الغرفة المقدسة في هذا المعبد يتم عبر ممرين، وهما عبارة عن نفقين جانبيين، وهذه ميزة فريدة للغاية، ميزة لم نرها في معابد أخرى من قبل. دعونا نجول في هذا المعبد بالنظام الأيوني وبأبعاد شبه مثالية، وندخل المكان المقدس فيه والذي نسميه الناوس ونتفقده. كما أسلفت، الانتقال من البروناوس إلى الناوس لا يتم عبر البوابة العادية بل عبر هذه الأنفاق. لهذه الأنفاق أو الممرات تفاصيل مثيرة، فالقوط الذين قدموا من جنوب إسكندنافيا في القرن 3 للميلاد سيطروا على هذه المنطقة ردحاً من الزمن، فاستخدموا المعبد حصناً أي قلعة، وفي تلك الفترة فترة استخدامهم المكان حصناً ولإغلاق البوابات استخدموا متاريس نرى أثرها على الجدران، وهناك أيضاً أحرف يونانية قديمة على بعض الكتل، يعني ذلك أن حجارة هذه المباني لم تكن تقطع في مكانها الأصلي بل في المحاجر، ثم يقوم المعماريون بقياسها وتنقش عليها علامة معمارية أحياناً أو حرفاً، ثم كانت ترسل إلى هنا، والمعماريون ووفق تلك العلامات والحروف كانوا يضعون الكتل في أماكنها.

0: في أي معبد آخر غير هذا المعبد. للأسف كما تشاهدون دمر هذا المعبد بالكامل لدى بناء الكنيسة ولم يتبقى منه سوى قواعده. أما من القطع المتبقية منه ندرك أنه ذو نظام أيوني مع عمودين أمامه، أي إنه معبد من طراز الأنتيس، وأنه داخل هذا المعبد يوجد صنم. ولأن معظم الأبنية التي رأيناها في المدن القديمة ترجع لعصر الإمبراطورية الرومانية عادة، فإن رؤية مبنى بهذا الحجم من فترة ما قبل الميلاد أمر مفرح. لاحظوا براعة البناء في القرن الرابع قبل الميلاد. الجدران مشيدة من حجارة متراصة كي لا تسمح بتسرب المياه. صقلها متقن لدرجة تقارب الكمال، وعليها زخارف أيونية تزين جميع الجدران بأكملها، وهي كما ترون منجزة بعناية فائقة. وفي الطبقة الأعلى من الجدران والتي هي الآن على الأرض حالياً هناك كتل وأفاريز منحوت عليها تصاوير ونقوش، ومن هذه الكتل نعرف أن هذا المكان لم يكن مسقوفاً من قبل أبداً. كيف دمرت هذه الكتل؟ دمرت بسبب زلزال أدى لانهيار الأعمدة الضخمة التي نرى اثنين منها هناك لتسقط على المعبد وتهدم جدرانه، وهكذا أصبح هذا المكان شبيهاً بتلة من الحجارة. نهاية القرن التاسع عشر وعند قدوم علماء الآثار الألمان والفرنسيين كان هذان العمودان وهذا العمود موجودين في موقعهم الأصلي، وكل ما عدا ذلك ليس إلا كومة حجارة كما تثبت الصور الملتقطة. قام العلماء بعملية تنظيف ناجحة لجميع هذه الكتل، ومن الكتل التي لم تعد صالحة للاستخدام شيدوا جداراً في الخارج وأصبح المعبد على وضعه. ليتهم لم يزيلوا الكنيسة وقتها من هنا، ولكن سنغض الطرف عما جرى مطلع ذلك القرن. بني هذا المعبد في أخفض موقع في المنطقة، ويعود السبب في ذلك على الأرجح إلى وجود بئر أو آبار وأشجار غار، وهي أشياء موجودة في هذه المنطقة ولا غنى عنها لكهنة أبولو. فقد عرفنا وجود شجر غار هنا وهي رمز أبولو، ومن المصادر القديمة أسلفت أن هذه المباني الأثرية التي نرى رخامها أبيض ناصعا اليوم لم تكن كذلك في القديم، بل كانت تطلى بمادة معينة هي والتماثيل والأعمدة. ومن المصادفة أن بعض أجزاء هذا المبنى تحافظ على طلائها الأصلي، فلنرى.
1: نحو عام 500 قبل الميلاد ثار الإيونيون على الفرس، وقد اعتبر الفرس أن الميلوتوسيون رأس التمرد، وهزموهم في معركة لاد البحرية عام 494 قبل الميلاد. ولمعاقبتهم نفوا كهنة معبد أبولو في ديدوما إلى بكتريا، ثم نقلوا صنم الإله أبولو إلى إكبتان في إيران. بعد هذا الهجوم المدمر ظل المعبد قرابة قرن ونصف القرن مهجوراً، وعقب هزيمة الإسكندر الأكبر للفرس بدأت إعادة إعماره وفق مخططه الراهن. مهندسا هذا المشروع الطموح كانا بايونيوس ودافنيس المنحدر من ميليتوس، اللذين أعادا بناء هيكل أرتميس في أفس عقب احتراقه. طول المعبد 118 متراً وعرضه 60 متراً، وهو مبني على النظام الإيوني ومحاط بصفي أعمدة بطراز ديبتيروس، بحيث يصطف 21 عموداً على طول المعبد وعشرة على العرض. شيد المعبد الجديد على منصة محاطة بأدراج من جوانبها الأربعة، وتتوسطه غرفة تسمى سيلا، وهي غرفة مقدسة لا يدخلها إلا الكهنة والعرافون. أجريت في منتصف القرن الثاني للميلاد بعض الإضافات على المعبد بدعم من الإمبراطورية الرومانية، ومع ذلك لم يكتمل بناؤه.
0: في هذا المعبد نلمس دقة تفاصيل هذا النظام الإيوني، فالأعمدة التي تستدق من القاعدة السفلية باتجاه الأعلى وهو ما يسمى انتاسيس، أما التقعر الطفيف في الجدران الجانبية للمعبد فهو ما يسمى بكورفاتور، وهذه هي أساليب خداع بصري، والهدف منها هو إظهار المبنى أجمل وأكثر بهاء مما هو عليه في الواقع.

0: يتساءل الإنسان كيف نجح هذا المكان أن يبقى مركزاً للكهانة على مدى قرون؟ فهل كان أبولو حقاً يصيب بتنبؤه للناس؟ لدينا بعض القصص. هناك مثلاً قصة معروفة جداً عن ملك ليديا المجاورة كرويسوس الذي أرسل قبل مهاجمته الفرس مباشرة سفراء لثلاثة أو أربعة مراكز كهانة وأجرى اختباراً بسيطاً طلب من العرافين أن يتنبؤوا بما يفعله في وقت معين من اليوم، وكان حينها يسلق حملاً وسلحفاتاً في مرجل كبير، ويقال إنه بعدها طلب من أحد المراكز التي أصابت في الاختبار الأول نبوءة ثانية وسأل عما سيحصل إن قام بمهاجمة الفرس، فيقول الكهنة له إنه سيقضي على إمبراطورية عظمى. عندئذ يهاجم كرويسوس الفرس لكنه يهزم وتتحقق النبوءة، فبالفعل قضى كرويسوس على إمبراطورية عظمى وهي إمبراطوريته. بمعنى آخر نفهم من ذلك أن نبوءات أولئك الكهنة كانت مبهمة ومليئة بالألغاز من قبيل سيروا على خطى أجدادكم، أي أقوالهم كانت قابلة لتفسيرها دائماً بطريقتين، وكانت إجاباتهم غامضة نوعاً ما. وبالطبع فإن نفس سلالات الكهنة توارثت هذا الأمر على مر القرون وعبر الأجيال كالبرانكيت. ماذا يعني هذا؟ يعني أن إجابات بعض الأسئلة كانت جاهزة بالفعل، وهذا هو سر نجاح النبوءات. فبالطبع لا يمكن لتفكيرنا العقلاني تخيل أن كهنة أبولو كانوا يتنبؤون بالمستقبل حقاً.
1: إلى الجنوب من المعبد هناك ملعب أثري، حيث كانت درجات المعبد مخصصة لجلوس أشخاص بعينهم أثناء السباقات. تقع نقطة انطلاق السباقات في الجهة الشرقية، ومن الممكن رؤيتها اليوم. في القرنين الخامس والسادس للميلاد، ومع تحويل المعبد لكنيسة ذات ثلاثة صحون، أصبحت ديدوما مركزاً أسقفياً، ثم هجرت بالكامل عقب زلزال مدمر ضربها عام 1493. بحلول نهاية القرن الثامن عشر، سكن المنطقة مجدداً أناس قدموا من جزر إيجي.
0: تعرفنا في هذه الحلقة على هذا المعبد الهام. ألقاكم لاحقاً لنتابع رحلتنا في إيونيا. إلى اللقاء.

موجز الأخبار من تلتي عربي في اسطنبول، أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة 11 على التوالي. وقالت سنتكوم إن الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. من جانبها أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في عدد من المدن. أفادت مصادر أمنية عراقية بإسقاط 3 طائرات مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل بالعراق. وأكدت المصادر لوكالة رويترز أن المسيرات 3 التي أسقطت كانت محملة بالمتفجرات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستشن قريبا وبقوة كبيرة هجمات جديدة تستهدف منطقة جبل الفأس في إيران. وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون أن العمليات ضد طهران لم تنتهي بعد، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستستهدف أي مكان تفكر إيران في استخدامه للعمليات النووية. كشف وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن التكلفة المباشرة للعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران بلغت حتى الآن 37 مليارا ونصف المليار دولار، بزيادة تقارب 8 مليارات دولار عن آخر تقدير علني. جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ بمشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانكين، وهي المرة الأولى التي يواجه فيها الوزير أسئلة علنية من المشرعين منذ استئناف القوات الأمريكية عملياتها ضد إيران مطلع الشهر الجاري. جدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عرض بلاده للعب دور الوسيط لتخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج. وأعرب شريف خلال استقباله وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي خطوة قد تزعزع استقرار المنطقة، ومؤكدا التزام بلاده الراسخ بدعم السلام الإقليمي. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن الدولة لن تسمح لجماعة الحوثي بفرض قرارات الحرب والسلم أو جر البلاد إلى مزيد من التصعيد. وشدد العليمي على تمسك الحكومة بخيار السلام القائم على أساس مؤسسات الدولة اليمنية، وأضاف أن مجلس القيادة والحكومة منفتحان على أي جهود تقود إلى إنهاء الحرب. صادق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية تقضي بتمديد مهام عناصر القوات المسلحة التركية في الصومال لمدة عامين إضافيين لدعم جهود تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. وأوضحت المذكرة أن أمن الصومال واستقراره يمثلان أهمية بالغة للمنطقة ككل، مشيرة إلى أن أنقرة طورت منذ عام 2011 تعاونا متعدد الأبعاد مع مقديشو في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي القائد العام للقوات المسلحة الجنرال ألكسندر سيرسكي من منصبه، وعين اللواء ميخايلو داراباتي خلفا له.

0: السابق ميخائيلو فيديروف وتصاعد الانتقادات الموجهة لسيرسكي باتباع أساليب للقيادة تقليدية تعرقل الاعتماد على التقنيات الحديثة والطائرات المسيرة. قال مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية أمجد فريد الطيب إن تركيا تواصل تقديم دعمها السياسي والإنساني للسودان. وفي حديث خاص لتيرتي عربي أضاف أن بلاده اتخذت خطوات لتسهيل عودة المستثمرين الأتراك إلى السودان للإسهام في إعادة إعمار البلاد. تام الموجز، في أمان.
1: حبيبي يا ماما،
2: يا رب يا سلام.
3: خطر الأطفال، الله بنتبه للأطفال مشان البلد، المرأة من

يتغير العالم سريعاً. مضى قرن ونصف القرن تقريباً منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيداً من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالاً ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ تذهب جولميرا برفقة زوجها جان باركن للحديث مع والد ديانا.

0: لدى وصولهما كانت تنتظرهما هناك مفاجأة. استقبلتهما ديانا في الحديقة وهي تعزف على آلة الكوبوز وتنشد أغنية من التراث القرغيزي. لا تعلم جولميرا ولا زوجها فيما إذا كانا سينجحان في إقناع والديها.
1: كيف حالك ديانا؟ بخير؟
2: أهلا.
3: أهلا بكما.
1: مرحبا بك.
3: كيف حالكما؟ هل أنتما بخير؟
1: أهلا بكم. كيف صحتكم؟
3: نحن بخير. وأنتم؟
1: ونحن بخير أيضا.
3: أهلا بكما.
1: ماذا تفعلون؟
3: الشتاء على الأبواب ونحن نستعد له. وأنت ماذا تفعل؟
1: أنا أيضا أقوم بمثل هذا الشيء.
3: نعم،
1: هكذا هي الحياة.
3: أجل،
1: وما عسانا أن نفعل. نكد من أجل الأولاد.
2: كما تعلم أدرب ديانا منذ مدة طويلة. هناك بعض الراميات وصلنا بنجاحهن حتى تركيا أو روسيا والعديد من مدن العالم. بالأمس حين قالت لي ديانا أنها لن تتدرب حزنت كثيرا.
0: تصغي ديانا بقلق إلى هذا الحوار، تود معرفة ما إذا كانت جولميرا ستتمكن من إقناع والدها أم لا.
2: لذا جئنا إليك لطلب الإذن. ديانا تتفوق على باقي طلبتي في الرماية ولديها رغبة في التعلم.
3: تعلم فتاة الرماية ليس أمراً صائباً برأيي. إنها ابنتي الوحيدة فلتساعد والدتها. ستتعلم عزف الكوبوز لتلتحق بمعهد الموسيقى بدلاً من الرماية.
1: أخي إلديار، دعها تتعلم الرماية والموسيقى معاً.
3: إنها تذهب لتعلم عزف الكوبوز وتذهب إلى المدرسة، وهناك الأعمال المنزلية حسبها أداء هذه الأشياء.
1: هل هذا رأيك؟
0: لا يبدو أن والد ديانا سيقتنع بسهولة.
1: أمامها مستقبل مشرق وزوجتي ستدعمها.
2: ديانا الآن في العمر المثالي للتعلم، من الرائع لو سمحت لها بتعلم الرماية.
1: فكر مالياً، اتفقنا؟
0: يغادر جان باركن راجياً من إلديار التفكير.
3: كلا، كلمتي لا رجعة فيها، لا تتعبا نفسيكما. ليس صواباً تعليم الفتيات الرماية.
0: استحال الأمل الذي كان يحدو جولميرا في الصباح وملأ اليأس عيني ديانا. أما عينا علي شير فكانتا ترقبان بأمل النسر في جبال طالاس.

0: يتجه النسر صوب أرنب بري رآه من بعيد، فيما لم يعد أمام الأرنب مجال للهرب. الأرنب أسهل طاردة يمكن لنسر مدرب جيداً اصطيادها. بعد إمساكه بالأرنب يجثم النسر عليه لبرة.
1: علي شير، أرأيت؟ ليس نسر أبيك بل نسري الذي اصطاد، حالفنا الحظ.
2: أحسنتم، دربتم النسر جيداً دون أن ترهقوه، هذا واضح من طريقة صيده. قمتم بعمل جيد. كومار لم يصطد شيئاً لكن دومار نجح بذلك.
0: يشعر نور سيد بالفخر بنسره.
2: أحسنت، اليوم كان يوم سعدنا. شكراً لله، تمكنا من الصيد بفضل دومار. كان اليوم ممتازاً، كومار كان متكاسلاً اليوم، أما دومار فهو في حالة جيدة، لذا اصطاد الطريدة. إننا محظوظون، كان ذلك رائعاً.
3: من أين خرج هذا الأرنب؟
2: هذا الأرنب كان في الوادي الذي مكثنا فيه. النسر الذي أطلقه عمك انقض عليه بمجرد رؤيته، وهو الآن يأكله.
0: يكشف نور سيد لعلي شير أهم سر في المهنة.
2: تقدم الفريسة الأولى دائماً للنسر، أما ما يصطاده بعد ذلك فيوضع في الحقيبة ويؤكل مع العائلة.
0: الصيد الأول للنسر هو دائماً يكون من حقه. علي شير يود معرفة متى سيستطيع الخروج للصيد بمفرده.
3: أبي، متى يمكنني الذهاب مثلكما للصيد بالنسر؟
2: يا بني، عمرك ما زال صغيراً، ما زلت يافعاً. بعد فترة قصيرة حين بلوغك سن الرشد يمكنك تدريب مثل هذا النسر والذهاب للصيد، فلا تقلق. ستسير على درب عمك بياما، وهو يسير على خطاي، لذا استطاع الصيد.
3: أبي، متى سيشبع النسر؟ هل سيأكله كله بمفرده؟
2: أجل، سيأكله، اصطاد تلك الطريدة لنفسه. الصيد الأول يعطى دائما للنسر، فقبل كل شيء يجب إرضاء النسر أولاً. إن لم نطعمه ونرضه فلن يصطاد في المرة المقبلة، إياك أن تنسى. دائماً أعطي الصيد الأول للنسر وأشبعه، فهذا أمر مهم. هلموا بنا لنعود، فقد انتهت متعتنا لهذا اليوم. قسم الله لنا اليوم أرنباً واحداً وقد حصلنا عليه بالفعل، إنه حصة النسر. أجل، هيا لنمتطي خيلنا ونعد.
0: مر اليوم الثاني أفضل مما كان علي شير يتوقع. صحيح أنهم لم يصطادوا لأنفسهم شيئاً، لكن النسر اصطاد أرنباً. إنها المرة الأولى التي يشهد فيها علي شير صيداً لنسر.
2: أحسنت، هيا بياما لننطلق.

0: ها قد جاء الطعام.
1: يبدو شهيا جدا، تفضلوا. وأنا أريد.
2: حسنا، ضعه أمام أمي. كل أنت وأمي من طبق واحد.
0: حسنا، تم توزيع الطعام، فلتبدأ بتناوله.
3: هيا ابدأوا.
0: ابدأ يا أمي. بسم الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بياما ابدأ أنت.
4: محور الحديث على المائدة يدور حول رحلة الصيد.
3: كيف مر اليوم؟ كيف اصطدت الأرنب مع أبيك؟
1: النسران رائعان.
0: علي شير كان شديد الانتباه، أما بياما فأثبت جدارته بالفعل. اليوم أردنا اختبار كومار ودومار، لذا أطلقناهما كليهما.
3: رائع.
0: دومار وبمجرد رؤيته الأرنب طارده وأمسكه.
3: جيد.
0: أما كومار فلم يبلي بلاء حسنا.
3: لا بأس.
0: قدمنا الصيد الأول للنسر كما جرت العادة.
3: خيرا فعلتم.
0: ما سنصطاده من الآن سيكون من نصيبنا.
3: سيكتسب علي شير الخبرة مع الوقت، وسيكون كأبيه صيادا ماهرا.
4: يشغل بال علي شير سؤال ملح أثناء تناوله طعامه، وهو متى سيمتلك نسرا؟ خروجه للصيد مع أبيه وعمه أثار حماسته لدرجة كبيرة.
1: أبي، أنا أيضا أريد الذهاب إلى الصيد مثلكما.
0: بالطبع ستفعل، لكن سنك ما زال صغيرا. أنت أيضا ستكون مثل عمك حين تكبر، ستجد أمهر النسور وتذهب للصيد.
1: في طريقنا للصيد أخبرني عمي بياما كيف ذهب في صغره لصيد طائري الحجل والفرن، وكيف اصطادهما، أمسكها جميعا.
0: أجل، صحيح. سيرشدك عمك ويعلمك كيف تصطاد بشكل جيد.
5: علي شير، الكلب الكبير يسمى كومايك، والطير الكبير يسمى بادايك. هناك الكثير لتتعلمه، ستذهب إلى الصيد مرارا.
1: أنا أرغب كثيرا في الذهاب إلى الصيد، أنا شغوف به.
5: سأعلمك كل شيء يا ابن أخي، سأريك كيف تلقي ملحمة ماناس، وسأعلمك كيف تصطاد.
1: أبي، أنا أريد الذهاب بمفردي إلى الصيد.
0: حسنا يا بني، فلنفكر مليا حتى الصباح. علي شير ساعدنا اليوم كثيراً.

0: بعد انقضاء يوم ممتع يساور علي شير الفضول بما سيأتي به صباح الغد. أما جولميرا فبعد ليلة قلقة ويائسة بدأت باكرا بتدريب طلابها على الرماية لتبدد توترها. فكرت كيف يمكنها إقناع والد ديانا بالعدول عن رأيه، وفي النهاية قررت جولميرا طلب العون من إحدى صديقاتها.
1: مرحبا.
2: مرحبا أسيل، كيف حالك؟
0: صديقتها أسيل حاصلة على بطولة دولية في الرماية وهي تتمتع بشهرة واسعة في قرغيزيا.
2: ثمة أمر أحتاج فيه إلى عونك يا أسيل. لدي طالبة تدعى ديانا، ربما تعرفينها، هل تذكرينها؟
1: بدأت التدرب قبل فترة طويلة وهي طالبة مجدة،
2: لكن والدها يعارض مشاركتها في المسابقة ولا يسمح لها بتعلم الرماية. تركت الدروس وهذا أحزنني كثيراً.
3: لا يرسلها للتدريب ويعارض ذلك.
1: فشلت في إقناعه.
2: أنت تشاركين في مسابقات دولية وحصلت على ميداليات وحققت نجاحات،
1: هل يمكنك مساعدتي في إقناع والدها؟ لعله إن تعرف
2: إليك يغير رأيه.
3: أريد أن تكون الفتيات القرغيزيات
1: في الصدارة دائما، لذا أنا مستعدة لتقديم
3: جميع أشكال الدعم.
2: المسافة طويلة من العاصمة بشكك، أعرف أنه أمر صعب،
1: لكن حضورك سيسعدني. أنا في وضع سيء. أنا
2: حزينة، ستذهب جهودي سدى، هذا مؤسف.
3: سأحل الأمر بالتأكيد، سنرتب الأمور معا وسأساعدك.
1: كيف لي ألا أساعد الفتيات القرغيزيات؟
3: سأساعدك حتماً.
2: سررت كثيراً، أشكرك أسيل، أنا في انتظارك.
3: حسناً، إلى اللقاء.
0: يبدو أن مخاوف جولميرا قد تبددت بعض الشيء. وافقت أسيل على المجيء من أجل ديانا وستحاولان معاً إقناع والد ديانا مجدداً.

0: انطلقت صديقة جولميرا من بشكيك، وفي هذه الأثناء سمعت جولميرا أن إحدى جاراتها متواعكة.
1: جولميرا، خالتي جولميرا، أين أنت؟
2: أنا هنا.
1: شولبان زوجة أخي مريضة وطلبتك.
2: حسن سيزيم، اذهبي وسأوافيكم.
1: أسرعي رجاء.
2: حسن، سأجلب لوازمي وآتي.
0: جولميرا موظفة صحية في القرية، تترك كل أعمالها وتذهب إلى جارتها المتواعدة.

0: كيف حالك تشولبان؟
1: أهلا بك.
0: ماذا حصل؟
1: أصبت بوعكة صحية، أشعر بألم في معدتي ورأسي.
0: فلنرى. ضغطك مرتفع قليلاً، عليك تناول أدويتك بانتظام. سآتي مجدداً للاطمئنان عنك. لا تبذلي جهداً وارتاحي. كيف حال طفلك؟ أهو بخير؟
1: حركته جيدة، إنه يركل باستمرار.
0: هذا جيد. إذا شعرت بأي توعك اتصلي بي، سآتي لزيارتك بعد يوم أو اثنين فقط. ارتاحي.
1: فعلت خيراً بمجيئك، أشكرك.
0: العفو، على الرحب. لا يمكن أن نقطن قرية واحدة ولا أسأل عنك. اعتني بنفسك، اتفقنا؟ إلى اللقاء.

0: بعد رحلة استغرقت 8 ساعات وصلت أسيل إلى القرية، بينما جولميرا في حديقة منزلها تعلم طلابها الرماية.
1: يمكنكم إطلاق 3 أسهم من على الحصان لو التزمتم بشد ظهوركم.
0: تراقب طلابها أثناء التدريب وهي تمتطي خيلها.
2: مرحباً، لقد جئت.
3: أهلاً يا ابنتي.
4: أهلاً بك.
0: تواصل جولميرا إطلاق السهام من على صهوة الحصان.
1: جولميرا، كيف حالك؟
5: أسيل،
1: كيف حالك؟ بخير، وكيف حالك أنت؟
5: بخير، بخير. كيف كانت رحلتك؟
1: كانت جيدة.
5: جيد، هذا رائع.
1: تعالي. يا له من حصان جميل.

0: بمجرد وصول أسيل تبدأ جولميرا بتعريف طلابها بها وتطلب منهم الإصغاء جيدا إلى ما تقوله.
1: هل منكم من يعرف السيدة التي جاءت إلى هنا قبل قليل؟ فرصة لقائها لا تأتي كل يوم. حين تأتي أنصحكم بأن تتعلموا منها كيفية إلقاء السهم والوقوف. راقبوها بانتباه وتعلموا جيدا.
2: جولميرا، هل أركب الحصان وآتي؟
1: أجل، اركبي الحصان وتعالي. يمكنكم البدء بإطلاق سهامكم.
2: بسم الله، هيا هيا. أرجو لكم النجاح. سمعت أن تدريباتكم تجري بشكل جيد.
1: أيها الأولاد، تنحوا جانباً وراقبوا. تعالوا إلى هنا، هيا.
0: تعلم أسيل وجولميرا طلاب الرماية بالطريقة القرغيزية التقليدية. هما ترغبان أولاً أن يرى الطلاب كيف يسحب القوس ويلقى السهم من على ظهر الحصان.
1: نكتفي بهذا القدر،
3: إلى اللقاء.
0: بعد انتهاء التدريب لا يتبقى لجولميرا وأسيل سوى هدف واحد.
2: ماذا سنفعل من أجل الطالبة التي حدثتني عنها؟
1: والدها صعب الإقناع. أنت لم تري قرغيزيا وحدها، بل جبت العالم بأسره، ولديك تواصل مع أناس من دول مختلفة. تستطيعين إقناع والدها. تحدثي إليه لمرة، فلنجرب.
2: حسن، فلأكلمه. في قرغيزيا هناك القليل من الفتيات الماهرات في الرماية.
1: هل نذهب بسيارتك؟ قد يترك ذلك انطباعاً حسناً.
2: لدي فكرة أفضل. لنذهب على صهوات الخيل ليرى فروسية المرأة القرغيزية. ما رأيك بهذا جولميرا؟
1: معك حق، هذا رائع. فلنذهب ممتطيات الخيل ليرانا على ظهور الجياد.
0: يساور جولميرا وأسير شيء من القلق وشيء من الأمل، وها هما تتجهان صوب منزل ديانا. أما علي شير ووالدته اللذان انتظرا الصبح بتشوق، فيريدان معرفة ما سيفعله نور سيد.
4: نور سيد؟
5: نعم.
4: علي شير انتظر طيلة الليل انبلاج الصبح. أدركت أنه كان يحلم بالصيد بالنسر. هل قال لك ذلك؟ هل أخبرك؟
5: هكذا إذن. أجل أجل، أخذ إذني بالأمس للذهاب إلى الصيد مع النسر، لكنني لم أسمح له بذلك، فما زال الوقت باكرا، وطلبت من صديق لي إحضار طائر.
4: جيد.
5: أخبرته أنه سيذهب إلى الصيد مع الطائر.
4: خيرا فعل.
5: قلت له إن هذا كل ما سأفعله.
4: أخبره عن خطورة الأمر.
0: النسر أكبر من أن يتمكن علي شير من السيطرة عليه، أو أن يتواصل معه، أو أن يدربه. أما الصقر فهو بداية جيدة ليتمكن علي شير من تعلم الصيد بالطبع.

0: نور سيد وعد علي الشير بنصر، لكنه يرغب في بدء ابنه بتعلم الصيد بالصقر أولا ليصبح صيادا ماهرا. لهذا السبب طلب من صديق له أن يجلب له صقرا. بالطبع ليس لدى علي الشير أدنى فكرة عن كل ذلك.
1: هاي نور سيد، أين أنت؟ نور سيد، مرحبا، أين أنت؟
2: تعال تعال، أنا هنا.
1: كيف حالك أخي؟
2: بخير.
1: مبارك عليك الطائر.
2: شكرا.
1: جلبته لك، إنه طائرك.
2: شكرا.
1: طلبته من أجل ابنك.
2: سيكون ما أراده علي شير، وهذا رائع.
1: أجل بالطبع.
2: كيف حالك؟
1: أنا بخير أشكرك.
2: تبدو جيدا.
1: بخير بخير.
2: جيد.
1: يمكنك أخذه، أصبح ملكا لك.
2: رائع، ما الأخبار؟
1: الحمد لله.
2: هل أنت بخير؟
1: بخير.
0: فور خروج علي شير من المنزل يرى مفاجأة في انتظاره.
2: ابن العزيز،
1: كيف حالك علي شير؟
3: بخير.
1: تعال، أحسنت.
2: انظر، وصل الطائر الذي انتظرناه.
1: والدك طلب مني طائرا فأحضرته، تحققت رغبتك، ارتدي قفازك والآن تسلم الطائر من يد والدك. هذا الصقر هدية والدك إليك، أرأيت؟
2: ما شاء الله، جميل.
1: إنه طائر رائع.
2: مبارك عليك، يبدو أنه مدرب نوعا ما.
1: أجل، إنه معتاد على يد الإنسان، يمكننا رؤيته يحلق غنيا.

0: متى سيكون لدي نصر؟
1: لا تستعجل، ما زال هناك وقت.
2: ما زلت طفلا.
3: علي شير ما زال يرغب في نصر، لكنه يعلم أن عليه أولا التدرب بالصقر.
1: أنت الآن في عمر صغير.
2: نعم هذا صحيح، الطفل الصغير يليق به طائر صغير، كل منكما يليق بصاحبه. بعد أن يعتادك قليلاً سيصطاد لك الحمام وستخرج معه للصيد متى شئت مثل والدك، لذا عليك أن تهتم به وتتقرب منه.
3: يفخر نور سيد بتعليم نجله ما تعلمه من أبيه وبإحيائه تراث الأجداد. علي شير يجتهد في تعلم ذلك التراث، وقد امتلأت نفسه بالبهجة لمفاجأة أبيه. أما ديانا فمستقبلها رهن بجهود جولميرا وأسيل اللتين تريدان إحياء التراث. ما تزال جولميرا متشككة بشأن إمكانية إقناع والد ديانا، فيما تبدو أسيل واثقة جدا من تحقيق ذلك. رغم ذلك لا تدريان هل ستجدي جهودهما نفعا أم لا.
4: أخي إلديار، مرحبا أخي إلديار.
5: أهلا، أجئتما؟ أهلا بكما.
4: أخي إلديار، أصحيح أنك لا تريد أن تكون ابنتك رامية قوس قرغيزية؟
5: لا أريد، قلت ذلك بالأمس.
4: جاءت السيدة أسيل من مكان بعيد، إنها صديقتي. كيلانا يمارس الرماية منذ مدة طويلة وجاءت رغم بعد المسافة. شاركت أسيل في مباريات بدول عديدة ورفعت علم قرغيزيا عالياً وحققت العديد من النجاحات، وأنا كما تراني وتعرفني، إن كنت لا تثق بي فها هي أسيل رغم كونها امرأة، فقد حققت إنجازات كثيرة، أحضرتها إليك لتراك.
5: جميل جداً، رؤية عالم قرغيزيا يرفرف شيء مشرف، لكنني أكدت بالأمس معارضتي لتدرب ابنتي في الرماية.
3: استهلت أسيل الكلام مع والدي ديانا بالحديث عن مدى أهمية تقليد الرماية لدى القرغيز.
6: أخي إلديار، كما تعلم جيداً في تاريخنا القرغيزي بطلات مثل قس عيكال وجانا لميرزا امتطيتا صهوة الجواد فانطلق بأقصى سرعة وأطلقتا النبال وحمتا شعبهما. إنها الحقيقة، لا يمكنك تصور مدى سعادتي حين سمعت كيف تدرب جولميرا ابنتك، لكن حينما علمت بمعارضتك لذلك حزنت. أنا وجولميرا نعمل ونكسب رزقنا ونمارس الرماية أيضاً، نفعل كل ذلك معاً. ابنتك فتية، لا تقف في وجه مستقبلها وتحطم أمالها.
0: هذا صحيح.
7: لماذا هاتان هنا؟
5: للحديث عن موضوع الأمس.
7: أجل، أهلا بكما.
4: أهلا بك. طلبت من أسيل المجيء، إنها من عرفت العالم على فن الرماية القرغيزي.
7: نسمع عن أسيل ونرى نجاحاتها على شاشات التلفاز، إنها رامية قرغيزية حققت نجاحات جمة. يا زوجي، ينتظر ابنتنا مستقبل مشرق. وافق ونسلم ديانا لجولميرا لتدربها. ما الضير في أن تصبح رامية مشهورة عالميا مثلهما؟ ابنتي الآن شابة طموحة فلتتدرب. إذا بدأت من الآن ستصبح شخصية عظيمة.
3: مجيء أسيل فعل فعله في إقناع والدي ديانا من أجل العدول عن قراره، ومع تدخل والدة ديانا في الأمر يقتنع الأب.
7: هل نعهد بابنتنا لهاتين؟ ما رأيك؟
5: حسناً إذن، حسناً.
4: أشكرك أخي إلديار، كنت أدعو أسيل للمجيء إلى هنا لكنها لم تجد وقتاً، والآن وبما أنك اقتنعت فما رأيك أخي إلديار أن تدرب ابنتك؟
5: حسناً فلتدع.
7: تعالي إلى هنا يا ابنتي
4: ديانا.
3: ديانا فرحة جداً وسعيدة، أصبح القلق خلفها الآن. ديانا تدرك جيداً أن عليها أن تكد لتصبح رامية جيدة وتفوز بالبطولات، لكن هل من حلم لا يحتاج عملاً ليغدو واقعاً؟

0: مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج ولنا وقفه. بعد 4 سنوات من الهدوء النسبي يعود التوتر الى اليمن مع اعلان جماعه الحوثي فرض حظر بحري على المملكه العربيه السعوديه. الاعلان يضع الملاحه السعوديه عبر باب المندب تحت تهديد جديد في وقت اصبح فيه الساحل الغربي منفذا رئيسيا لصادرات النفط بعد اضطراب حركه الشحن في مضيق هرمز. موقف جماعه الحوثي شهد ادانات خليجيه وعربيه، وتوعد تحالف دعم الشرعيه في اليمن بقياده السعوديه بالرد بكل حزم وقوه على التهديدات الحوثيه لسفن التحالف العابره في مضيق باب المندب، مشيرا الى ان قياده القوات المشتركه التابعه له شرعت في تنفيذ اجراءات حمايه سفنها في مضيق باب المندب. ونسال هنا، ما سر اعلان جماعه الحوثي عن فرض حصار بحري على الرياض؟ وماذا عن توقيت هذا الاعلان؟ وهل كانت السياقات تشير الى قرب موعد استئناف المواجهات في اليمن ام ان التوتر الاقليمي في منطقه الخليج سرع منها؟ وكيف سترد الرياض على اعلان الحوثي؟ وهل سنشهد تمددا للحرب الى منطقه البحر الاحمر؟ هذه الاسئله وغيرها مشاهدينا سنناقشها مع ضيفي في حلقه اليوم، لكن بعد متابعه التقرير التالي.
1: تعلن القوات المسلحة اليمنية.
2: لم يلبث إعلان جماعة الحوثي حظر الملاحة البحرية على السعودية إلا ساعات قليلة حتى رد تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده الرياض، متوعدا بالتصدي لأي تهديدات للسفن العابرة في مضيق باب المندب، معلنا بدء تنفيذ إجراءات حماية للسفن التابعة له. إعلان الحوثي قبل أيضا بتنديدات دولية ومحلية وكذلك من الأمم المتحدة. السعودية ردت أيضا على اتهامات المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع بأن المملكة تفرض حصارا على مناطق سيطرة الحوثي، وقالت إنها تواصل إرسال المواد الغذائية إلى اليمنيين، لكنها في الوقت ذاته تمنع وصول السلاح إلى ما سمتها الميليشيات الإرهابية. المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية تركي المالكي أكد أن الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية يأتي في سياق تصعيد الحوثي ضد الحكومة اليمنية ودول جوار اليمن، كما اتهم الحوثيين بالتسبب في إغلاق مطار صنعاء وتدمير طائرات الخطوط الجوية اليمنية ورفض المبادرات الرامية إلى استئناف الرحلات الجوية في المطار.
3: كما أود التذكير أن الحكومة حرصت على مدى الفترات الماضية على الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس بعد أن قامت الميليشيات باستهداف المنشآت النفط الحيوية للاقتصاد الوطني ومحاولة إغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة.
2: محاولات حثيثة من الحكومة الشرعية في اليمن لترميم الأوضاع الاقتصادية المتردية جراء تداعيات الصراع مع الحوثيين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أعلن استئناف تصدير النفط بعد توقفه منذ عام 2022، مؤكدا توجيه عائداته لخدمة اليمنيين في مختلف المناطق بما يضمن عودة ثروات اليمن إلى جميع أبنائه. العليمي دعا اليمنيين في خطاب مصور بثه الإعلام الرسمي إلى الالتفاف حول القوات المسلحة اليمنية والأجهزة الأمنية لدعم جهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي في أعقاب شرارة بدأت باستهداف مدرج مطار صنعاء من قبل قوات الشرعية لمنع هبوط طائرة إيرانية، استهداف اعتبره الحوثيون إذانا بانتهاء مرحلة خفض التصعيد. سعيد محمود، تي ار تي عربي.

0: لمناقشة ملف اليوم. مشاهدينا، أرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي السيد ياسين التميمي، ومن الرياض ينضم إلينا كذلك الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري. أهلا بكم ضيوفي. نبدأ معك سيد ياسين هنا في الاستوديو. سيد ياسين، يعني بالنظر إلى هذا المسار التصعيدي الذي نشهده منذ أسابيع في اليمن، وبالنظر إلى هذه اللغة النارية التي يستخدمها الأطراف سواء الحكومة الشرعية أو جماعة الحوثي، هل نتحدث هنا ولأي مدى يمكن أن نقول أن يعني احتمالات عودة المواجهة بين الطرفين في اليمن يعني باتت عالية؟
1: أولا أحييك أستاذ مهند وضيفك الكريم الدكتور أحمد والمشاهدين الكرام. بالتأكيد هذا التصعيد من جانب الحوثي يضع ساحة اليمن أمام تحول خطير على الصعيد العسكري، وينذر باحتمال اندلاع مواجهة فيما لو حاول الحوثيون أن يترجموا هذا التهديد على أرض الواقع من خلال اعتراض سفن تابعة للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، أو إطلاق صواريخ باتجاه الموانئ السعودية، أو ممارسة أي شكل من أشكال الابتزاز العسكري الذي قد يوحي بأنهم جادين في ممارسة هذا الضغط وتنفيذ ما هددوا به المملكة العربية السعودية. البدائل الكثيرة والإمكانيات متاحة للاشتباك العسكري وإعادة الأمور إلى نصابها. في الواقع اليمن كان يعيش حالة لا حرب ولا سلم، وهذه الحالة استفاد منها الحوثيون بشكل كبير جدا، لأنهم الطرف الذي استفاد تماما من التفاهمات التي تم تثبيتها في عام 2022 بضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الضغوط مورست على السلطة الشرعية ومورست على المملكة العربية السعودية، وذهب الجميع إلى تفاهمات استفاد منها الحوثيون بشكل كبير جدا. تحولت الواردات التجارية من السلع الأساسية وغير الأساسية إلى ميناء الحديد التي يسيطر عليها الحوثيون، فاستفادوا من عائداتها الجمركية والضريبية وبنوا وراكموا ثروات كبيرة.
0: ربما هذا سيد ياسين يربطنا بتصريح صدر عن أحد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي عندما قال إن البحث أو ثمن البحث عن السلام مع الحوثيين كان أكثر فداحة من ثمن مواجهتهم باللغة التي يفهمونها بحسب هذه التصريحات. سأعود إليك لأن هذه نقطة مهمة سيد ياسين، لكن دعني هنا أشرك في الحوار الدكتور أحمد الشهري. دكتور، يعني في الرياض كيف ينظر إلى هذا التصعيد في اليمن؟ هل أو بأي قدر ترى الرياض أن ما يجري يرتبط بعوامل داخلية يعني بدأت بالتفاعل وتؤدي إلى تصعيد في اليمن، أم ترى أن هذا أو هذه التطورات ترتبط بعوامل إقليمية وعلى رأسها يعني احتدام المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الكريم وضيفك والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. طبعا لابد أن نربط ما تقوم به ميليشيا الحوثي بعوامل خارجية، لأنها أصلا مرتبطة بإيران بشكل مباشر، ولذلك لماذا هذا الادعاء الآن أن هناك حصارا سعوديا على اليمن؟ لماذا لم يأتي هذا الخطاب الحوثي قبل أسبوع أو شهر أو شهرين إذا كان الحصار كما تدعي أنه من عام 2015؟ إذن هو جاء في وقت جاءت الأوامر من طهران بتحريك باب المندب أيضا لتخفيف الضغط على إيران، وكذلك أيضا محاولة لفت نظر العالم إلى هذه المنطقة، وأن إيران قادرة على تحريك وكلاءها وأنها تستطيع أو لا زالت تستطيع أن تلوي يد المجتمع الدولي، رغم أن الخطاب الحوثي هو يحمل في داخله كذبة ويحمل في داخله زيفة. لماذا؟ لأنه البلد الذي يستضيف 3 مليون من شعب معين أو من دولة معينة كيف يستطيع أن يحاصرها وهو يستضيف 3 مليون، ثلثهم أو أكثر من الثلثين من اليمن الشمالي، إضافة إلى أن المطار صنعاء مفتوح للملاحة سواء للأردن أو إلى جمهورية مصر العربية، و الحوثي هو الذي منع هذه الطائرات وأبقى فقط الطيران الإيراني الذي يريد أن يأتي بعيدا عن الدولة وسلطتها، إضافة إلى أنه ميناء الحديدة استقبل المئات من السفن التي تحمل المواد الغذائية والتموين وإلى آخره من الأمور. إذن الذي يحاصر الشعب اليمني هذه هي الميليشيا الحوثية التي تأتمر بأمر إيران، ولذلك نحن نضع هذا التصعيد في إطار الإملاءات الإيرانية في محاولة لكسب أيضا ورقة جديدة إضافة إلى مضيق هرمز. المملكة العربية السعودية هي كانت ولا زالت وستظل وسيطا بين الأطراف، وقد سبق وجمعتهم في الرياض. أيضا هي الآن قابلت هذا الحوثي بخطاب قرأه المتحدث باسم التحالف، وقال أنه أي عدوان من الحوثي على الملاحة السعودية أو على أي ملاحة في المندب سيجابه برد غير مسبوق.
0: طيب، وهنا يعني نتساءل سيد ياسين، ارتباط ما تحدث به الدكتور أحمد الشيري في الرياض، ينظر إلى الأمر على أنه تحريك من قبل إيران لورقة اليمن، لي يعني ربما وضع المزيد من الضغوط على دول الخليج في إطار هذه المواجهة. لكن الحوثي رفع أو تحدث عن معادلة الحصار بالحصار كما سماها، وأرجع خطوته فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية إلى يعني قرار داخل جماعة الحوثي بضرورة رفع الحصار عن اليمن كما قال. كيف تقرأ هنا الدلالات والرسائل الحوثية؟
1: ما من شك أن إعلان الحوثيين هو توظيف واضح من جانب إيران لورقة باب المندب ولجماعة الحوثي التي تسيطر على شمال اليمن، والمسألة لها علاقة بإيران في المقام الأول، وهو حالة من حالة الالتحام التي قام بها الحوثيون بإعاز من إيران بهذه المعركة التي تخوضها إيران في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. الحوثيون لا يتمتعون بالمصداقية أبدا عندما يتحدثون عن حصار مقابل الحصار، ليس هناك حصار. أنا كنت قبل قليل أتحدث أنه معظم 80% من الواردات وفقا للتفاهمات تم تحويلها إلى ميناء الحديدة التي تخضع للحوثيين، وهناك إحصائية تتحدث عن أكثر من 300 سفينة يعني رست في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، وأفرغت حمولاتها هناك هذا خلال النصف الأول من هذا السنة. يعني ليس هناك حصار، وهناك طائرات تهبط في صنعاء لنقل المساعدات، وتقريبا تراجع يعني الحركة الملاحة الجوية إلى مطار صنعاء له علاقة بتدمير 4 طائرات كان سببها جماعة الحوثي عندما دمرت الطائرات من قبل الكيان الإسرائيلي في مطار صنعاء. هذه الطائرات كان بالإمكان أن يهربها الحوثيين قبل الضربة، وكان هناك مؤشرات أن الإسرائيليين سيضربون مطار صنعاء، ولكن تعمدوا تحطيم هذه الطائرات 4 لكي يوجدوا هذه الأسباب الميدانية الواضحة.

0: واضحة لحالة الالتحام القائمة حاليا بين جماعة الحوثي وإيران، وإضافة المزيد من التعقيدات على المشهد الإقليمي والدولي، وممارسة قدر كبير من الضغوط واستخدام اليمن كورقة من جانب إيران. وهذه مسألة واضحة يعبر عنها المسؤولون بشكل واضح، نحن أمام يعني قرار إيراني باستخدام باب المندب، وكان لابد من تخريجه تسمح باستخدام هذه الورقة. فتم رفع هذا الشعار الحصار بالحصار، ليس هناك انحصار أبدا، ليس هناك حصار، لا يتعرض الشعب اليمني لحصار. الواردات الأساسية تصل إلى اليمنيين، واليمنيين تقريبا يذهبون ويعودون إلى اليمن عبر الموانئ والمطارات اليمنية الخاضعة للسلطة الشرعية، وأحيانا عبر مطار صنعاء. طيب. وطائرة الأمم المتحدة التي تصل تباعا إلى مطار صنعاء. ليس هناك حصار مطلقا، هذه كذبة، ويراد بها خلق ظروف ميدانية وعوامل ميدانية تسمح باستخدام مضيق باب المندب في خدمة المعركة الإيرانية الحالية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي نقل هذه الأعباء الكبيرة الإضافية على الشعب اليمني، وخلط الأوراق على مستوى المنطقة، وحشر دولة كبيرة في المملكة العربية السعودية في هذه المعركة، على الرغم ما أبدته المملكة العربية السعودية من حالة النائي بالنفس عن الاشتباك الأمريكي.
1: وهنا دعنا أوجه هذا السؤال أيضا يعني سيد ياسين للدكتور أحمد بشير. الدكتور، يعني ليس هناك حصار كما قال ضيفنا هنا، وهناك توظيف من قبل جماعة الحوثي لهذه المسألة من أجل يعني إقحام مضيق باب المندب في إطار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. السعودية كيف ترى يعني سبل مواجهة هذا الأمر، تحريك هذه الورقة وتحريك هذه المنطقة، ونتحدث عن أكبر مصدر للنفط في العالم، كيف يعني ترى الرياض الطريقة المثلى دعنا نقول لمواجهة خلط الأوراق هذه كما سماها سيد ياسين هنا؟
2: أولا، لم يكن مفاجئا بالنسبة للمملكة العربية السعودية مثل هذا التوظيف، وفي هذا الوقت تحديدا خلال السنوات الماضية كانت ترفع شعار دعم المقاومة ووحدة الساحات وتتعذر بغزة والقضية الفلسطينية. الآن ليس هناك فلسطين ولا غزة ولا وحدة ساحات، ولذلك هي تعرت الآن أمام الداخل اليمني وتعرت أمام المجتمع الدولي، ولذلك ذهبت تبحث عن ذريعة تختلقها حتى تنفذ الأوامر الإيرانية، فأدعت الحصار. وقبل ذلك أتت بطائرة بوينغ 747 محملة بالأشخاص والسلاح والخبراء والمعدات لاختراق الدولة اليمنية، وكأنه ليس هناك دولة لها شرعية ومعترف بها من المجتمع الدولي. هذه كلها كانت عبارة عن إرهاصات وعبارة عن خطط لجر اليمن وإدخاله مثل بقية الشعوب، أدخل الشعب اليمني وكذلك دول الخليج كلها أيضا استهدفت، والعراق وكذلك سوريا والأردن. إذن إيران هي تنفذ مشروعها الذي كنا نتوقع من سنوات طويلة، وهي تصنع مثل هذا الترسانة من الصواريخ. لمن هذه الترسانة؟ ولو امتلكت النووي أيضا لاستخدمتها، وكذلك هذه الأذرع هي سلاحها الذي تستخدمه الآن سواء كان في لبنان أو في العراق أو في اليمن. وبالتالي أعتقد أنه الخطاب التاريخي الذي استمعنا إليه من السيد رشاد العليمي، والذي قلت أنه جاء في الوقت المناسب وإن كان جاء متأخرا، ليثبت قوة الدولة وسيادة الدولة وشرعية الدولة، عندما قال سنبدأ في تصدير النفط من الآن، وقال لن تأتي أي طائرة إلا بإذن الدولة اليمنية، وقال أن وزارة الدفاع والقوات المسلحة وكذلك أيضا المكون القبلي الذي له دور بارز في اليمن، كل هذه الفعاليات جاهزة. أعتقد أنه الحوثي هو يكتب الآن الصفحة الأخيرة في تاريخه، لأنه أعتقد أنه أخذ أكثر من وقته. طيب. 10 سنوات ميليشيا تختطف دولة، هذا لم يحدث في العصر الحديث، ولذلك أنا أعتقد أن القصور كان من الشرعيات السابقة.
1: يعني أنتقل بهذه النقطة إلى السيد ياسين هنا حول خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني السيد رشيد العليمي عندما دعا للالتفاف حول القوات المسلحة اليمنية وإنهاء يعني حالة الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة كما جاء في خطابي. إلى ماذا يؤسس هذا؟ يعني وما الذي يترتب عليه باعتقادك سيد ياسين؟ هل هذا يعني يمكن اعتباره بمثابة إعلان صريح عن بدء المواجهة وعن إغلاق الباب أمام كل المسارات الأخرى التفاوضية مع الحوثيين؟
0: بالطبع، مثلما يعني

0: يعني بقاء الحوثيين يمثل يعني طال أكثر من اللازم، تأخر الحكومة أيضا طال أكثر من اللازم. الحكومة كان واجبها هو إنهاء هذا الانقلاب، لكن كل هذه السنوات للأسف بقيت هذه الأولوية ثانوية، وبقيت الحكومة وحلفائها يتحدثون حول تسويات وحول ترتيبات وحول ترضيات استفاد منها الحوثيين بشكل كبير جدا، وراكموا قوة عسكرية ومالية وحضور إقليمي ودولي من خلال ما يمكن وصفها الآن بالمهام البلطجية. يعني عندما أسندوا غزة ما شك أنه كانت مهمة ارتاح لها الكثيرون، لكن يتبين اليوم أن جماعة الحوثي يعني يكررون هذه الأدوار لأغراض ليس لها علاقة لا بأهداف أخلاقية ولا سامية، ولا لها علاقة لا بمصالح الشعب اليمني ولا بمصالح الأمة. صرف الأنظار اليوم واختلاق معارك في الإقليم والمنطقة، والمنطقة لا تحتمل كل هذه الأضرار ولا تحتمل تحدية.
1: لكن هناك سيدين أسئلة بخصوص يعني قدرة يعني الحكومة الشرعية على بدء هذه المواجهة.
0: سأتي لهذا الكلام. طبعا ما قاله الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلاما مهما، وهو إشعار بأن الحكومة تتهيأ لمواجهة كل الاحتمالات بما في ذلك العمل العسكري، لكن نحن نريد من الرئيس كلاما أوضح من ذلك بكثير، وتهيئة الساحة لمواجهة عسكرية حقيقية. والأمر يقتضي تعاونا والتحاما حقيقيا مع المملكة العربية السعودية، لأن هذا الالتحام ضروري من أجل دعم الواقع العسكري الذي لا يزال حتى هذه اللحظة متشظي إلى حد ما. ترتيب الواقع الميداني مهم، التحضير لمعركة تنهي هذا الانقلاب مهم للغاية، وإلا سوف تتراكم التحديات أمام اليمن والمنطقة بشكل يعني كبير جدا خلال المرحلة المقبلة.
1: يعني المسألة يعني مسألة تجهيزات وقدرة، ومسألة اللي هي الانقسامات داخل المعسكر الشرعية
0: بالتحديد. يعني الإشارة إلى أن الحكومة استأنفت تصدير النفط هذا خطوة في غاية الأهمية، وأعتقد أنه تصدير النفط هذا يوفر المزيد من الموارد الذي يمكن أن تستفيد أو التي يمكن أن تستفيد منها السلطة الشرعية في الحصول على ما تحتاجه من السلاح لمواجهة هذه الجماعة الانقلابية، بالإضافة إلى الدعم الذي يمكن أن تقدمه للمملكة العربية السعودية، وهو التزام أعتقد أنه يتم تحت مظلة مجلس الأمن وتحت مظلة الأمم المتحدة. يعني ما تقوم به المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس الأمن وتحت وعلى ضوء قرارات الأمم المتحدة، وبالتالي مطلوب اليوم هو تجنيد الموارد وحشد الموارد لخوض معركة نهائية. اليمن لم يعد يحتمل وجود هذه
1: معركة نهائية. إذن سيد ياسين، وهنا يعني أوجه السؤال للدكتور أحمد شاهد. دكتور، يعني بأي قدر تبدو الرياض مستعدة للانخراط في هذه المعركة النهائية في اليمن كما وصفها سيد ياسين التميمي؟
2: المعركة أستاذي الكريم هي بين دولة شرعية يقودها فخامة الرئيس رشاد العليمي، وبدعم التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية وفق القرار الأممي 2216. إذا نحن أمام تحت مظلة دولية وليس تدخل سعودي في الشأن اليمني، وإنما في تحت المظلة الدولية تحت القرار الأممي لدعم وإسناد الشرعية، ولا يتحرك التحالف العربي إلا إذا طلب منه من خلال الدولة الشرعية اليمنية. الدعم السعودي على الصعيد السياسي موجود، على الصعيد الاقتصادي أعتقد أنه المملكة العربية السعودية قدمت نموذجا كبيرا في دعم اليمن من خلال دعم البنك المركزي 3 مرات، مليارين ثم مليارين ثم 3 مليار، للحفاظ على العملة والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، وكذلك من خلال أيضا مركز الملك سلمان الذي بنى المئات من المشاريع، وكذلك من خلال البرنامج السعودي لبناء وإعمار اليمن الذي بنى المدارس والجامعات وحفر الآبار، وأيضا كذلك مشروع مسام الذي قدمته المملكة العربية السعودية، وانتزع أكثر من 500,000 لغم كانت في طرقات الأطفال وطرق النساء والمزارعين، وحتى الآبار لم تسلم. إذا نحن أمام مشروع حياة تقوم به المملكة العربية السعودية، وكذلك مشروع استعادة الدولة تقوم به الشرعية اليمنية أمام مشروع كهنوتي تخريبي، قتل رجال القبائل، سجن النساء، سجن الأطفال وجندهم وهم في صفوف المدارس، سحبهم وحملهم بالأسلحة وقذف بهم إلى الجبهات، وفتح باب التسلل من القرن الأفريقي إلى اليمن من أجل إزعاج المملكة العربية السعودية. إذا نحن أمام مشروع تخريبي. أعتقد أنه آن الأوان للدولة اليمنية، للشعب اليمني، للقبائل اليمنية لاجتثاث هذا الوباء الذي حل باليمن من خارجه.
1: طيب،

0: هنا سؤال لدي دقيقة سيد ياسين، يعني المعادلة التي تريد الحكومة الشرعية رسمها من وراء بدء مواجهة جديدة، أو يعني دعنا نقول في إطار استعادة مؤسسة الدولة وإنهاء الانقلاب، يعني باعتقادك هل ستكون هناك حلول وسط أم أن فعلا الحكومة الشرعية ذاهبة إلى إنهاء هذا الأمر برمته؟ ونعلم أن هذا ينطوي على الكثير من التعقيدات والمصاعب سيد ياسين.
1: طبعا أمام المعادلة العبثية التي يحاول الحوثيون وضعها، هناك الآن معادلة حكومية، وهو أنه الحكومة اليوم لم تعد تقبل بالاختراقات، اختراق السيادة بتجاوزات جماعة الحوثي، بالابتزاز التي تمارسها جماعة الحوثي بهدف الحصول على على على مزايا سياسية وعسكرية وأمنية وسيادية. هذا الأمر بات مرفوضا الآن. الحكومة الشرعية أرسلت رسائل واضحة، وهي على استعداد لاستخدام القوة لفرض معادلة تثبيت السيادة ذات الأصل الواحد، وهو الدولة اليمنية التي المعترف بها دوليا، التي تحكمها أو يحكمها مجلس القيادة الرئاسي وحكومة شرعية معترف بها دوليا. إذن المعادلة الجديدة التي فرضت من قبل الحكومة هو أن الحكومة هي الطرف الوحيد في اليمن الذي يمارس السيادة على الموارد وعلى الأجواء وعلى البحار وعلى البر. هذه المعادلة، وهذه أنتجت بفعل الحماقة التي قام والطيش الذي قام به أو قامت به جماعة الحوثي خلال المرحلة الأخيرة، وكانت تعتقد أنها يمكن أن تستمر بهذا النوع من الممارسات العبثية الابتزازية التي لطالما استفادت منها خلال الفترة الماضية في ظل معادلات مشوهة دولية وإقليمية.
0: شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي سيد ياسين التميمي، كذلك نشكر ضيفنا من الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري. شكرا لكم ضيوفي. ختام هذه الحلقة مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، وفي أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن وأن يحضرونها الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

النظرة الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العالم اليوم وتتابعون فيه الليلة. بعد جولة عاشرة، إيران تستهدف محطات المياه والكهرباء في الكويت وواشنطن وطهران تدرسان مقترح هدنة لخفض التصعيد. ضمن المرحلة الأولى من اتفاق المناطق التجريبية، الجيش اللبناني ينتشر في سطر الغربية بالنبطية وترامب يلتقي عون في واشنطن. واستعدادا لمعركة وشيكة، حشود عسكرية متبادلة حول مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور في السودان.

في ملفنا اليوم من العالم، اليوم تتصاعد الضربات بين واشنطن وطهران لليوم العاشر على التوالي، مؤذنة بتحول خطير قد يجر المنطقة إلى حرب شاملة. فالضربات الأمريكية تتوسع على الجغرافيا الإيرانية، وطهران تزيد من استهداف محطات المياه والكهرباء لا سيما في الكويت والبحرين، فيما ينتظر الجميع نتائج مقترحات الوساطة الباكستانية القطرية.

0: لخفض التصعيد والعودة إلى طاولة التفاوض.
1: هجمات لا تتوقف بل تتصاعد بنقل واشنطن ضرباتها إلى مدن ومواقع جديدة في جنوب إيران مقابل توسيع طهران نطاق ردها ليشمل منشآت عسكرية وحيوية داخل عدد من دول المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف مراكز للقيادة العسكرية الإيرانية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومنظومات للدفاع الجوي، وأكدت أن هدف العملية هو إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وتزامنت الضربات مع عدوي انفجارات في بندر عباس وقشم وسيرك وشيراز وتشابهار وكنارك، لكن الرد الإيراني لم يتأخر، فقد أعلنت طهران مهاجمة ما قالت إنها منشآت أمريكية في البحرين والأردن واستهداف منظومات صواريخ في قاعدة عرفجان جنوبي الكويت، فيما أعلن الأردن اعتراض 3 صواريخ وخمس مسيرات، أما البحرين والكويت فقالتا إن أنظمتهما الدفاعية تصدت لهجمات جوية جديدة. وفي الكويت تجاوزت الضربات محيط المنشآت العسكرية إلى البنية التحتية المدنية، حيث أعلنت الحكومة تضرر محطتين كهربائيتين ومنشآت نفطية وحيوية، بينما قالت وزارة الكهرباء الكويتية إن محطات لتوليد الطاقة وتقطير المياه تعرضت لهجمات أدت إلى حرائق وإخراج بعض وحدات التوليد من الخدمة احترازياً. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي آخر ظهور له هدد بضرب منشأة جبل الفأس الإيرانية، وذلك بعد تقديم إسرائيل معلومات استخباراتية تفيد بنقل طهران آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى المنشأة الواقعة قرب مجمع نطنز النووي. كما لوح ترامب بضرب الحوثيين في حال حاصروا الموانئ السعودية من جهة باب المندب. مسؤول أمريكي قال لفوكس نيوز إن قراراً ينتظر الموافقة عليه من قبل الرئيس ترامب ينطوي على نشر طائرات إضافية في منطقة الشرق الأوسط، ما يحتمل وجود نية لانتقال واشنطن إلى حملة أشد كثافة ضد إيران. جهود دبلوماسية لم تنقطع، إذ اقترحت قطر ومصر وباكستان بالإضافة إلى وسطاء آخرين هدنة لعشرة أيام، ما يزال يجري بحثها من قبل واشنطن وطهران باعتبارها فترة تهدئة تمهد لاستئناف التفاوض بشأن المضيق والاتفاق الأوسع. ومع غياب اختراق سياسي واستمرار التصعيد، أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيراً عالمياً لرعاياها، محذرة من اضطراب السفر واحتمال استهداف مصالح أمريكية حتى خارج الشرق الأوسط، ما يعكس خشية واشنطن من أن تتجاوز تداعيات المواجهة حدود ساحتها الحالية.
0: وللمزيد أكثر ينضم إلي من الكويت المحلل السياسي والنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي الدكتور محمد الدوسري. الدكتور محمد، يسعدني أن تكون معي ضيفا في هذا الملف الأول، وأذاني أستفهم منك وأقرأ منك أكثر المشهد، إلى أين هو ماضي بين هدنة تسعى إليها دول وسيطة وبين حال الواقع المتمثل في التصعيد العسكري بين الطرفين؟
2: نعم، أسعد الله مساءك ومساء المشاهدين الكرام. حقيقة كدول خليجية هي ليست معنية أصلا في المقام الأول في هذه الحرب التي لا دور لها فيها حقيقة ولا تريدها منذ البدء، وأعلنت أنها ليست طرفا فيها، بل وقامت بعض الدول الخليجية بالمشاركة في الوساطة فيما بين الجانبين في هذه الحرب. ما يجري الآن هو الحديث عن محاولات حثيثة من قبل الوسطاء القطري والباكستاني وأيضا المصري في الوصول إلى صيغة مقبولة من الطرفين تبدأ بهدنة لمدة 10 أيام وقف إطلاق النار فيما بين الجانبين، لعلها تسمح بتجدد المفاوضات فيما بين الطرفين. ولكن للأسف بناء على توقف الحرب الماضي الذي قام على أساس مذكرة تفاهم فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني، كان واضحا بأنها مذكرة قابلة للانفجار في أي لحظة، وكانت مجرد هدنة للطرفين على أن تستكمل هذه الحرب. وكل ملامح ما يجري على أرض الواقع يوحي بأن المعادلة صفرية فيما بين الجانبين، لا يوجد أي قواسم مشتركة للوصول إلى اتفاقية

0: يعني تنهي هذه الحالة من حالة لا حرب ولا السلام التي تستعر في فترة ثم تهدأ ولا تعود وتستعر من جديد بقوة أكبر. أعتقد أن العقلية المسيطرة في كلا الجانبين هي عقلية ترى بأن القوة هي الخيار الأفضل لإجبار الطرف الآخر على الرضوخ لمتطلبات هذه الدولة أو تلك.
1: يعني دكتور محمد، من واقع رصدي الحال في المشهد عسكريا، هناك استهداف لمدن جديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل الإيراني. خليجيا، كيف قرأت هذه الرسائل الأمريكية بعد استهدافها لمدن لم تكن مستهدفة من قبل؟
0: لا أحد يعلم ما هي النوايا الحقيقية للجانب الأمريكي، لكن واضح من تكثيف الضرب على السواحل الإيرانية والجزر في الخليج العربي والمطلة على مضيق هرمز توحي بأن هناك تحركات أمريكية قد تكون تتجه إلى إنزال بري أو احتلال جزء من هذه الجزر، وهو ما سوف يؤدي إلى استعار هذه الحرب. الجانب الخليجي المعني حقيقة في جانب وحيد، وهو أن تنتهي هذه الحالة بأي طريقة كانت لتضمن عودة الأجواء إلى ما كانت عليه قبل نشوب هذه الحرب. الضرر الأكبر الواقع بخلاف الجانب الإيراني هو على الدول الخليجية التي أغلق أمامها مضيق هرمز، وأيضا تتعرض لانتهاك السيادة في البر وفي البحر وفي الأجواء من قبل الجانب الإيراني الذي كثف من ضرباته بخلاف المنطق والعقل الذي يستدرج للأسف دول خليجية في هذه الحرب، رغم أنها أعلنت أنها ليست معنية فيها وهي على الحياد، بل وأقرب إلى الوساطة من أي أمر آخر، وكانت تدعو إلى التوافق فيما بين الجانبين حتى لا تشتعل هذه الحرب منذ البدء. لذا أعتقد أن المرحلة و المنطقة تتجه للأسف إلى تصعيد ما لم يكن هناك تحرك كبير سواء من الاتحاد الأوروبي والجانب الصيني حتى نصل إلى حلحلة لهذه الأزمة.
1: يعني سعادة النائب، يعني لطالما كانت سيناريوهات إيران متعارف عليها بأن الرد يستهدف الدول الخليجية بذريعة أنها تستهدف أهداف أمريكية في تلك الدول الخليجية، يعني كيف سيكون الرد الخليجي؟ هل سيختزل في الإدانة والتنديد أم ستكون هناك ردود أخرى مغايرة على ما كانت عليه؟
0: نعم، للأسف الحجة الإيرانية في هذا الأمر هي حجة ساقطة. فالجانب الإيراني تحدث مرارا بأنه أخرج بعض التجمعات الأمريكية التي أصلا هي موجودة على الأراضي الكويتية باتفاقيات عسكرية قديمة وليست معنية باستخدام الأراضي الكويتية للانطلاق في هجمات على دول أخرى، وهذا ما تم الإعلان عنه بشكل واضح سواء من الكويت أو الدول الخليجية الأخرى التي أعلنت بأنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجواءها للتعرض إلى أو استخدامها في الهجوم على الجانب الإيراني. سقوط هذه الحجة يؤيدها ويؤكدها قطعاً بأن الضربات الإيرانية مؤخرا كانت منصبة على محطات طاقة الكهربائية وأيضا محطات تحلية المياه، فماذا يريد الجانب الإيراني في استهدافه لهذه المرافق الحيوية؟ ما الهدف منها؟ هل هو يريد تعطيش الجنود الأمريكيين؟ من سوف يتضرر من دمار هذه المحطات الخاصة بتحلية المياه هو الشعب الكويتي العربي المسلم وليس الجنود الأمريكان. وأيضا في ضربه للمحطات الكهربائية التي يترتب عليها الكثير من تضرر المنافع في مختلف المرافق الحيوية للدولة سواء في المستشفيات أو المراكز التعليمية والتجارية، من الذي سيتضرر بشكل مباشر؟ هل هي القوات الأمريكية إذا كانت تدعي ذلك؟ الضرر حقيقة سيكون فقط على الشعب الكويتي وليس على أي جندي أمريكي قد يكون متواجدا في الأراضي الكويتية بناء على اتفاقيات سابقة لهذا الحرب فيما بين الجانبين، والذي أعلنت الكويت مرارا وتكرارا بأنها

0: ليست طرفا فيه. فلا أعتقد أن هذا الاستمرار في انتهاك السيادة الكويتية وأيضا البحرينية وبعض الدول الخليجية إلا محاولة من قبل الجانب الأمريكي في إرغام حكومات دول خليجية للضغط بشكل أو بآخر على الجانب الأمريكي، لعل الضربات المستمرة على إيران تتوقف أو تهدأ قليلا. ولا يوجد أي تبرير آخر يمكن تفسير هذا الاستمرار في الضرب، خاصة إذا ما أدركنا أن الخطط العسكرية لا تبنى بشكل لحظي، بل هي قائمة على استراتيجيات مدروسة بعناية لسنوات طوال في الكليات العسكرية والخبراء العسكريين في أي دولة في المنطقة أو في العالم.
1: يعني دكتور محمد، الموقف الخليجي هو متضامن وموقف واحد إزاء هذه الهجمات التي تتعرض لها بعض دول الخليج، وحتى الأردن هي الأخرى لم تسلم من هذه الهجمات، ناهيك عن مضيق هرمز والذي يعد الشريان الأساسي والعالمي لمصدر الطاقة والتي تشكل فيه دول الخليج الدور الرئيسي. هذا الموقف المتضامن خليجيا إزاء كل هذه المعطيات برأيك إلى أي مدى يمكن أن يدفع بدول الخليج إلى موقف موحد أكثر حزما مما كان عليه؟
0: هناك موقف خليجي يتبلور أعتقد في اللحظات الأخيرة فيما بين الدول الخليجية لإيجاد خطاب واضح وصريح للجانب الإيراني في هذه الحرب التي تحاول أن تدخل وتزج بالجانب الخليجي فيها بأي طريقة كانت. وأعتقد أن كانت هناك تجربة واضحة في الفترة الماضية أو في الجولة السابقة في الحرب فيما بين الطرفين، عندما تعرضت إيران لبعض الأهداف في الجمهورية التركية و تلقت تحذيرا صارما من قبل الجمهورية التركية، وأوقفت بعد ذلك إيران أي استهداف لأي أجواء أو أراضي تركية. فهي تتعلم بهذا المبدأ فقط، أن يكون هناك تحذير صارم. وأعتقد أن الدول الخليجية سوف تتجه هذا الاتجاه، خاصة إذا ما أكدنا بأن لو كان الهدف هو ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة،
1: نعم،
0: كانت إيران تصب جام غضبها حقيقة على الكيان الصهيوني في إسرائيل الذي يضم أكبر القواعد الأمريكية وأكبر الأساطيل الجوية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. في الضربة الأخيرة للأردن كان الفاصل فيما بين العقبة في الأردن وبين قاعدة رامون التي تحتضن الطائرات التزويد بالوقود مجرد بضعة كيلومترات، ولكنها اقتصرت هذه الضربات على الجانب الأردني وتركت كل الأصول الأمريكية في الجانب الإسرائيلي. فواضح بأنها لا تريد أن تستفز الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تريد أيضا أن تستفز الكيان الصهيوني، رغم أنهم هم من يشنون الهجوم حقيقة على إيران وهم المتورطون في هذه الحرب، لكن واضح أنهم يتجهون إلى اتجاه الخاطئ في عدائهم للخليج بشكل مستمر.
1: سؤال أخير دكتور محمد، الوساطة الإقليمية قطر هي إحدى الدول التي تلعب دور الوسيط وهي من ضمن دول الخليج، الموقف الخليجي في الدفع بهذه الوساطة للتهدئة والمضي نحو الحلول الدبلوماسية.
0: نعم، دولة قطر تنشط حقيقة في مسألة الوساطة، وأيضا سلطنة عمان التي كانت وسيطا للجانب الإيراني في الكثير من القضايا التي ارتبطت في توترات المنطقة منذ عقود، ومارست الدولتان هذا الدور في كثير من القضايا التي ارتبطت في إيران، وكانوا يقدمون الكثير من الحلول وتقريب وجهات النظر فيما بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا فيما سبق مع الجانب الأوروبي ودول مختلفة، بل حتى مع الدول الخليجية والعربية. لكن للأسف نحن نتعامل مع جانب إيراني لا يتورع حتى عن قصف الدول الوسيطة التي تعمل على انتشاله مما هو فيه من ضرب مستمر من قبل الجانب الأمريكي وتدمير للمرافق الحلوية والجسور وكل المصالح في إيران والمحطات الطاقة النووية وكل ذلك. رغم ما تقوم به من جهود هذه الدول الخليجية في الوساطة فيما بين الجانبين، إلا أنها لم تسلم من من الاعتداء

0: صارخ على سيادة سلطنة عمان أو دولة قطر، سواء بقصفها لمنشآت حيوية أو اختراق هذه الأجواء لكلتا الدولتين. لذا هو المعضلة الأكبر حقيقة هو في عدم القدرة على التمييز لدى الجانب الإيراني فيما بينهم، من هو الصديق ومن هو العدو، فهي تطلق النار في كل الاتجاهات حتى أصبحت بلا صديق حقيقة في المنطقة. ونحن نتمنى أن يكون هناك قدرة على العودة إلى الرشد في تصرفاتها مع دول الإقليم وخاصة مع الدول الخليجية.
1: أشكرك جزيل الشكر سعادة النائب السابق في مجلس الأمة والمحلل السياسي الدكتور محمد الدوسري عن هذا الكم الوفر من القراءة والتحليل، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يبدأ الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوطر الغربية بمحافظة النبطية في خطوة تأتي ضمن المرحلة الأولى من تطبيق المناطق التجريبية المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري، وذلك قبل ساعات من لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، وسط ضغوط أمريكية متواصلة على لبنان للمضي في خطة حصر السلاح.
1: في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ التوصل إلى الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، بدأ الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوطر الغربية جنوبي البلاد ضمن ما يعرف بالمناطق التجريبية في إطار آلية تنسيق ثلاثية برعاية أمريكية، لكن بداية التنفيذ لم تخلو من التوتر، إذ أعلن الجيش اللبناني تعرض إحدى وحداته لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية أثناء انتشارها في البلدة، معتبرا أن الحادث من شأنه أن يعرقل تنفيذ خطوات الانتشار. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار بعدما تجاوز جنود لبنانيون المنطقة المتفق عليها. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل الاختبار الأول لجدية الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة وسط تحديات ميدانية وسياسية، أبرزها استمرار الاحتكاكات بين الجانبين وربط إسرائيل استكمال انسحابها بتولي الجيش اللبناني ضبط الأمن ونزع سلاح الجماعات المسلحة في المناطق المشمولة بالاتفاق. كما يطرح تنفيذ بند نزع السلاح تساؤلات بشأن قدرة الجيش اللبناني على القيام بهذه المهمة في ظل رفض حزب الله أي مسار يستهدف سلاحه، ما يجعل نجاح الاتفاق مرتبطاً ليس فقط بالإجراءات العسكرية بل أيضاً بالتفاهمات السياسية الداخلية والضمانات الدولية. تتزامن هذه التطورات مع زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، حيث التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول زيارة لرئيس لبناني إلى البيت الأبيض منذ نحو 20 عاماً، وبحث الجانبان تنفيذ الاتفاق الإطاري واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ودعم الجيش اللبناني. ويبرز أيضاً ملف سلاح حزب الله باعتباره أحد أهم محاور المباحثات في ظل الضغوط الأمريكية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية مقابل تمسك الحزب برفض هذا المسار. إلى جانب ذلك يبحث اللقاء سبل دعم لبنان اقتصادياً، حيث تعهد الرئيس الأمريكي بتقديم مساعدات للبنان، إضافة إلى مناقشة إعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة النازحين وتعزيز الاستقرار الداخلي، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية الأمريكية إذا نجحت التفاهمات الأمنية في الجنوب.
0: وللمزيد أكثر ينضم إلي من بيروت الكاتب والباحث السياسي سيد علي حيدر. سيد علي، بداية أرحب بك في برنامج العالم اليوم، ودعني أقرأ منك أكثر وأستفهم منك أكثر، هل إسرائيل ستوافق على هذا الاتفاق الإطاري دون أي خرق أو تنغيز يعرقل هذا الاتفاق؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. في الواقع أن هذا الإطار هو يجسد مصالحها، ما هو تمت صياغته وفقا لأولوياتها ووفقا لأهدافها في لبنان. في الشق المتعلق بهذا الجانب هو أيضا طبعا ستدفع السلطة اللبنانية إلى المضي في المسار المرسوم.

0: لخطواته العدوانية تحت عنوان الدفاع، وبالتالي كل هذه العناوين وغيرها بطبيعة الحال ستأسى من مصلحة إسرائيل أن ينفذ بهذا الاتجاه الذي ذكرته. وعندما يقولون بأن السلطة ماضية في مزيد من الخطوات التي تنفيذا لهذا الإطار، تنفيذا لاتفاق الإطار، يعنون بذلك هو الاصطدام بالمقاومة بهدف نزع سلاحها إن استطاعوا طبعا في هذا الإطار. ومن أبرز المصاديق التي تعكس وتؤكد ما أشرت إليه هم عندما قرروا مناطق تجريبية، قرروا مناطق تجريبية غير محتلة، يعني إسرائيل تريد الانسحاب من منطقة غير محتلة، يعني هذه جملة أصلا جملة غير مفيدة يعني بالأساس، وإنما يريدون أن يجربوا السلطة التي ستفرض على الجيش اللبناني لكي ينفذ المطالب التي تم إملاؤها على لبنان لجهة تجريد هذه المناطق من وجود المقاومة، في حين أن هذه المناطق غير محتلة، بينما الاحتلال يقع جنوب النهر الليطاني. تم الحديث عن منطقة صغيرة هي زوطر، وأيضا حتى هذه زوطر أغلب زوطر غير محتلة، دخلها الإسرائيلي سابقا ثم انسحب منها في سياق المعارك.
1: وحتى زوطر وبالتالي يعني حتى في الخلاصة تعرضت اليوم لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي موجهة للجيش اللبناني. فسؤالي، هل جاد إسرائيل فيما يتعلق بهذه المناطق التجريبية، لا سيما أنها ستؤسس إلى ما بعد ذلك حسب رعاية واشنطن لهذا الاتفاق؟
0: كل خطوة تساهم في عرقلة الاستحقاقات التي تجعل إسرائيل مطالبة بالانسحاب ستعرقلها إسرائيل، ولكن المناطق التجريبية بهذا المعنى لا تخالف المصالح الإسرائيلية. يجب أن نكون دقيقين، يعني بمعنى أنهم عندما حددوا مناطق غير موجود فيها الاحتلال، ويريدون معنى ذلك تجريد المقاومة، إذا نجحوا بذلك الانتقال إلى منطقة أخرى. في كل الأحوال مع ذلك رغم كل ما أشرت إليه، الإسرائيلي نلاحظ أنه يضع العراقيل ويطلق النار على القوات، على الجيش اللبناني، يطلق النار على المدنيين، يعني في كل الأحوال يريد سياسة عدوانية، والدولة تكون في موقع من ينفذ أوامره، وكما يقال والسيف فوق رؤوسهم. في هذا الإطار هذا هو العدو الإسرائيلي الذي يرجون منه في لبنان، أو ترجو السلطة، أو تراهن على أن الولايات المتحدة أو البيت الأبيض يريد أن ينتزع حقوق لبنان منه، يعني عبر البيت الأبيض، في حين أن كل ما يقوم به هذا الكيان في فلسطين وفي لبنان وفي المنطقة هو بدعم أمريكي في هذا الاتجاه. وبالتالي المسؤول الأول هو الولايات المتحدة في هذا المجال. وأنا أعطي مثال، أعطونا حالة واحدة كانت فيها إسرائيل هي أحد الأطراف ولم يكن الموقف الأمريكي منحازا لإسرائيل ومؤيدا لإسرائيل، حالة واحدة فقط في التاريخ اللبناني، في التاريخ الفلسطيني، في تاريخ الصراع مع إسرائيل في المنطقة، لا يوجد حالة واحدة. رغم كل ذلك نجد البعض في لبنان يهرول مراهنا على الأمريكي وعلى الإسرائيلي، ومجافيا البيئة الإقليمية التي هو ينتمي إليها، والتي مصلحته من مصلحتها ومصلحته من مصلحتها. لكن رغم كل ذلك أؤكد لك أن وجود المقاومة في الميدان سيحول دون تنفيذ هذا المخطط، يعني بمعنى كما أن المقاومة حريصة على منع الفتنة وتجنب الفتنة التي يدفع إليها الإسرائيلي، أيضا حريصة على منع العدو في تحقيق أهدافه، بمعنى تجريد المقاومة من سلاحها وتشل المقاومة ومنعها من تأدية دورها الوطني في الدفاع عن لبنان والدفاع عن المنطقة أيضا في هذا المجال.
1: يعني في إطار الجهود السياسية الرامية لانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي اللبنانية، كانت اليوم زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي. برأيك إلى أي مدى يمكن أن تؤسس هذه الزيارة إلى حلول دبلوماسية تمضي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي اللبنانية؟ أراك تبتسم ضاحكا عن هذا السؤال سيد علي.

0: نعم صحيح، يعني أعتقد بأن يعني كلنا يعلم في لبنان بأن المعيار الوحيد الذي يمكن من خلاله تقييم أي زيارة هو أولا الانسحاب، إن لم يكن الانسحاب جدولة الانسحاب، إن لم يكن جدولة الانسحاب وقف الاعتداءات، إن لم يكن وقف الاعتداءات تحرير أسرى على الأقل المدنيين، إن لم يكن ذلك السماح للعجز النازحين بالعودة إلى بيوتهم، كل ذلك وأنا أقول لك من الآن لا يوجد أي شيء منهم. يعني هذا حد أدنى، ثم نراهن على أن الرئيس الجمهورية سيعود من الولايات المتحدة بخطة انسحاب أو بوعد انسحاب، يعني هذا يعني ما بعرف إذا بيقولوا مهم الله بيعطوا مثل بهذا الإطار. في كل الأحوال لا يوجد أي آمال، أي آمال في هذا الإطار جدية، ما إنما وإنما لأنه أعود وأكرر من يريد أن يستشرف الخطوات والمطالب المطلوبة من لبنان عليه أن يعود إلى المرجعية في هذا الإطار. المرجعية هو إطار الثلاثي، الإطار الثلاثي لم يطلب من إسرائيل، يطلب من لبنان، يطلب من المقاومة، يطلب من شعب الجنوب، في حين أن إسرائيل في نهاية المطاف قد تنفذ وقد لا تنفذ في هذا المجال. ولذلك كيف نأمل بأن تؤدي هذه الزيارة إلى حدوث خروقات في هذا الإطار؟ أضف إلى ذلك حتى عندما نحن في الوقت الذي نطالب دائما بتسليح الجيش اللبناني لكي يدافع عن لبنان في مواجهة المخاطر الخارجية، عندما يتحدثون في البيت الأبيض عن دعم الجيش اللبناني لا يقصدون ذلك، والدليل على ذلك كل دعم عسكري للجيش اللبناني كما هو معروف، يعني مش بحاجة يكون واحد خبير عسكري، دائما الأسلحة تقدم بما ينسجم مع طبيعة الأخطار التي يراد مواجهتها. نحن أخطارنا الإسرائيلي في الجو والبحر والبر، هل ستعطي إسرائيل الولايات المتحدة الجيش اللبناني أسلحة يواجه المخاطر القادمة عليه في البر والبحر والجو من جهة العدو الإسرائيلي؟ كلا، وإنما يفكرون كيف يعطونه أسلحة، طبعا هم يراهنون على ذلك لمواجهة الشعب اللبناني أو جزء من الشعب اللبناني، لمواجهة المقاومة في هذا الإطار. ولكن نعود ونؤكد بأن رهاننا نحن في لبنان إلى صلابة المقاومة وصمودها وحكمتها، وأيضا إلى قيادة الجيش اللبناني التي أثبتت في الكثير من المحطات بأنها تتمتع بالكثير من الحكمة التي
1: طيب سيد علي، في جزئية قيادة في جزئية قيادة الجيش اللبناني التي ذكرتها الآن وأطريت عليها، إلى أي مدى يمكن للجيش اللبناني أن يقوم بمهامه كاملة في الجنوب اللبناني والسيطرة عليها وبالتالي يؤسس إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية؟ ما هي قدرة الجيش اللبناني على تفعيل ذلك على أرض الواقع؟
0: المسؤولية توجه أو الأسئلة توجه للسلطة اللبنانية، الجيش اللبناني لا يصنع قرار، الجيش اللبناني يمكن أن يؤثر بالقرار قبل صدوره، بمعنى عندما يجلسون ويتناقشون ويتباحثون في حول القرارات الواجب والخطوات الواجب اتخاذها، هنا يأتي دور الجيش اللبناني وهو ما قام به سابقا. أما عندما تصدر القرارات من السلطة السياسية يصبح الجيش اللبناني ملزما بحسب القانون في هذا الإطار. ولكن مع ذلك أيضا هناك رهان على الجيش اللبناني أن يلطف، أن يلتف، أن يحاول إقناع السلطة بعدم الدفع نحو فتنة. أنا من المقتنعين بأن السلطة تدفع نحو صدام داخلي، لأن هذا ما نص عليه الإطار الثلاثي وهي أثنت عليه والتزمت به ووقعت عليه، وبالتالي لأن لا معنى لأي دور تقوم به السلطة إلا نزع سلاح المقاومة من أول الإطار إلى آخره، المطلوب من السلطة كيت وكيت وكيت وكيت في هذا الإطار. لذلك الجيش اللبناني يجب أن لا يوجه إليه السؤال التشكيكي أو السؤال الاستفهامي، وإنما يوجه إلى السلطة اللبنانية. وفي نهاية المطاف الجيش اللبناني عناصره هم جزء من هذا الشعب، والشعب هو أبناؤه في الجيش اللبناني.
1: نعم.
0: وبالتالي أعتقد بأن السلطة هي تهدد الاستقرار الأهلي وتهدد سلامة الوطن بأي خطوات تحاول أن تفرضها على الجيش.
1: الكاتب والباحث السياسي السيد علي حيدر، كنت معنا من بيروت، أشكرك على هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل.

0: في ملفنا الأخير من العالم اليوم، إذ تشهد ولاية غرب دارفور السودانية حشودا عسكرية متبادلة بين الجيش السوداني والقوات المساندة له من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى حول مدينة الجنينة عاصمة الولاية، بعد تقدم سريع حققه الجيش خلال الأيام الماضية مكنه من الوصول إلى مناطق قريبة من الجنينة والتي تعد من معاقل الدعم السريع الرئيسية في الإقليم. قرب اندلاع معارك وشيكا أطلق موجات نزوح للسكان بانتظار ما ستؤول إليه نتيجة المعارك في منطقتهم.
1: بعد تقدم متسارع حققه الجيش السوداني والقوات المساندة له خلال الأيام الماضية، تشهد ولاية غرب دارفور غرب السودان حشودا عسكرية متبادلة بين الجيش السوداني والقوات المساندة له من جهة وميليشيا قوات الدعم السريع من جهة أخرى حول مدينة الجنينة عاصمة الولاية. يأتي هذا فيما تحاول قوات الدعم السريع شن هجمات محدودة لاستعادة المناطق القريبة والدفاعات الأمامية حول المدينة التي استهدفها الجيش بالطائرات المقاتلة والمسيرة بداية الشهر الحالي. وتشكل هذه التحركات الجريئة التي بدأها الجيش السوداني والقوات المساندة له في ولاية غرب دارفور تهديداً للدعم السريع، ما دفعها لحشد قواتها حول عاصمة الولاية واضطرت لاستخدام قوات من مناطق أخرى لزيادة حشودها العسكرية. وفي ولاية غرب كردفان باتت مناطق كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع في الولاية شبه خالية حالياً من وجودها العسكري وسط موجات نزوح متواصلة لسكان تلك المناطق. ميليشيا قوات الدعم السريع سيطرت منذ الأشهر الأولى للحرب التي اندلعت في أبريل لعام 2023 على 4 من أصل 5 ولايات في إقليم دارفور غربي السودان، بينما فرضت حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لأكثر من 500 يوم، وخاضت مع القوات المدافعة عن المدينة أكثر من 200 معركة قبل أن تسيطر عليها في 26 من أكتوبر المنصرم، فضلاً عن ارتكابها لانتهاكات واسعة بحق من تبقى من سكانها بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية.
0: وللمزيد أكثر انضم إلي من أنقرة الباحث في الشؤون الإفريقية رئيس منصة دراسات الأمن والسلام الدكتور إبراهيم ناصر. الدكتور إبراهيم، أرحب بك في هذه الحلقة من العالم اليوم، ودعني أتناول معك في البداية هذا التقدم على الصعيد الميداني الذي تحقق للجيش السوداني فيما يتعلق بسيطرته على إقليم دارفور لا سيما الجنينة والتي تعد أكبر معاقل قوات الدعم السريع. ماذا يعطي للسلطات على منصة التحركات السياسية هذا التقدم الميداني؟
2: نعم أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك ومشاهديك الكرام. بلا شك هذا تحول نوعي في سير العمليات القتالية التي يخوضها الجيش السوداني ضد جماعة الدعم السريع. نعم، مدينة الجنينة تعتبر من أهم المعاقل لجماعة الدعم السريع الإرهابية، وكذلك من المدن التي أفرغتها جماعة الدعم السريع بممارساتها الوحشية والإرهابية عندما اندلعت هذه الحرب، عندما بدايات هذه الحرب. لذلك تقدم الجيش السوداني نحو هذه المنطقة أعتقد هو تحول نوعي في سير العمليات، ويهدف الجيش السوداني من هذه التحركات أن يفرض طوق عسكري متقدم على جماعة الدعم السريع في هذه المنطقة. الأمر الثاني، يهدف الجيش السوداني كذلك إلى تشتيت تركيز جماعة الدعم السريع، والأهم من ذلك هو قطع الإمدادات التي تأتي من دولة تشاد، من الحدود التشادية السودانية ومن دولة تشاد ومن خلفها دولة الإمارات العربية المتحدة. بالتالي هذه تحركات متقدمة يقصد منها الجيش السوداني تشتيت تركيز جماعة الدعم السريع التي لا تستطيع أن تخوض معركة في أكثر من جبهة، وهو تحول نوعي ربما سيكون له مترتبات في محور دارفور بشكل عام، وكذلك في سير العمليات القتالية في منطقة كردفان. لأنه حسب المعلومات الواردة أستاذ أحمد، أن جماعة الدعم السريع بدأت تسحب عدد كبير من عناصرها ومقاتليها وأدواتها وآلياتها القتالية نحو مدينة

0: الجنينة لحماية هذه المدينة الاستراتيجية. لكن بالنتيجة الجيش السوداني سيفتح جبهة جديدة حسب توقعاتنا، وربما سيجعل الدعم السريع في حالة من التيه العسكري ويتقدم نحو هذه المعاقل حتى يتم تطهيرها من دنس جماعة الدعم السريع.
1: يعني هذه التحركات العسكرية التي بوبت لصالح الجيش السوداني، ما الذي يترافق معها برأيك من تحركات سياسية داعمة لموقف السلطات السودانية أمام قوات الدعم السريع؟
0: نعم، جماعة الدعم السريع أستاذ أحمد في الآونة الأخيرة تعمل على منازعة الشرعية للقوات المسلحة السودانية والحكومة الشرعية السودانية من خلال تشكيل بعض الكيانات الموازية، وأيضا من خلال فرض سلطة أمر واقع في مدينة نيالا، وكذلك من خلال تقديم الخدمات والتي عجزت من تقديمها حسب ما هو منظور لنا. لذلك أعتقد أن التحركات العسكرية التي يقوم بها الجيش السوداني ستفضح جماعة الدعم السريع. عندما اجتاحت القوات المسلحة السودانية والقوى المشتركة بعض المواقع المحيطة بمدينة الجنينة، احتفل المواطنون في هذه المواقع، ويؤكد أن المواطنين في منطقة دارفور ضاق ذرعا من ممارسات جماعة الدعم السريع، وينتظر الجيش السوداني حتى ينفك من الإرهاب الذي تمارسه جماعة الدعم السريع. هذا سيعطي بلا شك شرعية وسيوثق من مكانة الجيش السوداني في نفوس المواطنين السودانيين. وأيضا هناك تحركات سياسية تقوم بها الكتلة الديمقراطية التي تدعم الجيش السوداني من خلال تقديم مقاربات واضحة للأزمة السودانية السياسية، وكذلك مخاطبة القضايا الدستورية التي تتعلق بالعملية الانتخابية والإجابة على سؤال ما بعد الحرب أو اليوم التالي للحرب. لذلك هذه كلها ربما تصب في مصلحة الجيش السوداني وتضعضع من مكانة الدعم السريع أو جماعة الدعم السريع التي مارست التقتيل بحق الشعب السوداني، وينظر لها بلا شك باعتبارها جماعة إرهابية الجيش السوداني يعمل على تطهير السودان منها، والشعب السوداني ينتظر تحركات الجيش السوداني بصورة حثيثة.
1: يعني لعلك تدرك دكتور إبراهيم بأن هناك مقترحات لواشنطن تؤسس لهدنة بين الطرفين على الصعيد السياسي، كيف ستتحرك السلطات السودانية إزاء كل هذه التحركات الأمريكية؟
0: نعم، نحن كمتابعين للتحركات الأمريكية ننظر لها كتحركات حميدة، وطبعا مدعومة من قبل الحكومة السودانية وأيضا متوافق حولها سودانيا، لكن هناك بعض الاشتراطات عليها أن تتوفر لهذه المقترحات الأمريكية. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية شرط الهدنة، وهذا أمر مطلوب. طالبت القوات المسلحة السودانية بأن يكون هناك طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون هناك فترة شهر لتمرير المساعدات الإنسانية للمواطنين السودانيين، لكن الحكومة السودانية ضاعفت هذه الفترة وقالت أننا نوافق على أن تكون المدة لمدة 3 أشهر، وهذا طبعا تنازل من قبل الحكومة السودانية لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية التي تسببت فيها جماعة الدعم السريع في إقليم دارفور. الأمر الآخر، وضعت الحكومة السودانية أن يكون هناك انسحاب محدود لجماعة الدعم السريع في بعض، وحددت بعض الولايات بصورة واضحة أن تكون ولاية شمال دارفور وكذلك ولاية شمال كردفان أحد النقاط التي تتجمع فيها جماعة الدعم السريع. وافقت الحكومة السودانية على هذا الشرط، ووافقت أيضا بأمر مهم جدا، وهو أن يكون هناك مراقبة دولية وحضور دولي لمراقبة إنفاذ ما يتم الاتفاق حوله مع جماعة الدعم السريع. لأن جماعة الدعم السريع عندما اتفق معها في مدينة جدة وأعلن عن اتفاق أن يكون هناك انسحاب من الأعيان المدنية، نقصت جماعة الدعم السريع بالإيفاء بالتعهدات التي وقعت عليها. لذلك الحكومة السودانية تنازلت عن سيادتها وفسحت المجال وطالبت بأن يكون هناك حضور للمجتمع الدولي وآلية دولية تراقب تنفيذ هذا المقترح الأمريكي. الأمر الأساسي طبعا الحكومة السودانية ترى بأنه لا بد من أن يكون هناك جيش وطني موحد، ولا يمكن وأن تكون القوات المسلحة السودانية هي المرجعية للحكومة للجيش السوداني، وكذلك الحكومة المدنية أو الحكومة السودانية التي يقودها السيد كامل إدريس هي الحكومة الشرعية التي يعترف بها العالم دوليا، ولا يمكن أن يكون هناك قبول لكيانات موازية، وهذا ما تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نحن ندعم تحركات الولايات المتحدة الأمريكية كمتابعين، نعم. وكذلك نرى في تحركات السيد مسعد بوليس تحركات إيجابية إذا ما كان هناك مسعى رئيسي لإيقاف

0: فالدعم الخارجي الذي يأتي لدولة يأتي من دولة الإمارات العربية نعم. المتحدة للدعم السريع وإيقاف الدعم العسكري وكذلك المقاتلين الأجانب الذين انخرطوا في هذه الحرب العالمية.
1: ولكن دكتور إبراهيم، مع كل هذه المعطيات ومع كل هذه المآلات التي تحققت للجيش السوداني، سواء كانت على الصعيد الميداني أو حتى على صعيد التفاهمات الدولية، لا سيما مع المقترحات الأمريكية والدعوات الأمريكية لتأسيس هدنة بين الطرفين، هناك تحشيدات عسكرية تحيط بمدينة الجنينة في إقليم دارفور. برأيك السيناريو الذي يمكن أن يترجم على أرض الواقع من قبل الجيش كيف سيكون لدرء الويلات عن الأهالي من بعد إنساني؟
0: نعم، خشية الحكومة السودانية الأساسية هي أن يتعرض المواطنين لأذى جماعة الدعم السريع. معروف وشاهد العالم إلى المجازر التي ارتكبتها جماعة الدعم السريع في مدينة الجنينة ومن ثم في مدينة الفاشر، ومارست العنف الاستعراضي ضد الضحايا. وهناك ظاهرة معروفة، ظاهرة أبولول الذي قتل أكثر من 2000 ويتباهى بذلك. وهذه ممارسات جماعة الدعم السريع في أنها تمارس العنف الاستعراضي من أجل ضرب من أجل طبعا يعني التلذذ بقتل السودانيين. وهذا أمر طبعا تخشاه الحكومة السودانية بأن يتكرر في أي مدينة أخرى. لذلك الحكومة السودانية عندما فتحت، أو الجيش السوداني عندما فتح جبهة مدينة الجنينة، الهدف منها أن يكون هناك ضغط على هذه الجماعة وفرض طوق في مناطق متقدمة لجماعة الدعم السريع وحرف أنظارها بدل من التقدم نحو مدينة الأبيض وكذلك مدن أخرى تستهدفها جماعة الدعم السريع بالمسيرات، أن تحرف تركيزها على غرب السودان، وبهذا لا تستطيع جماعة الدعم السريع أن نعم. تدير أكثر من جبهة. وهذا طبعا تابعناه أستاذ أحمد بصورة لصيقة عندما حررت الخرطوم، حررت مدينة ولاية الجزيرة من الدعم السريع. بالنتيجة هذه التحركات العسكرية ستصب في مصلحة المحافظة على وحدة وسلامة الدولة السودانية، وكذلك ستضعف وجود جماعة الدعم السريع في المشهد السوداني، لأن القبول بجماعة الدعم السريع في المشهد السوداني.
1: سؤال أخير دكتور إبراهيم على الصعيد الإنساني. سؤال أخير دكتور إبراهيم، الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومة السودانية والسلطات السودانية فيما يتعلق بالجانب الإنساني، لا سيما أن هناك تداعيات كبيرة لحقت بإقليم دارفور؟
0: نعم أستاذ أحمد، للأسف الشديد النزوح ما زال مستمر في إقليم دارفور بسبب حضور جماعة الدعم السريع في الحواضر الرئيسية. الحكومة السودانية ترى بأنه إيقاف حركة النزوح أمر ضروري، تسهيل حركة أو انسيابية المساعدات الإنسانية أمر أساسي، لذلك تنسق مع الأمم المتحدة ومع المنظمات الخيرية في تسهيل إيصال المساعدات للمواطنين في مختلف مدن السودان، لا سيما في مدينة الأبيض. الآن جماعة الدعم السريع تستهدف بالمسيرات البنى التحتية، تستهدف القطاع الصحي في مدينة الأبيض، وكذلك عملت على تجريف القطاع الصحي في ولايات دارفور. بالكاد يعمل القطاع الصحي بصورة سليمة في مختلف مدن دارفور. لذلك الحكومة السودانية ترى بأن هذا الخطر عليه أن يتراجع. لذلك المجتمع تطالب المجتمع الدولي أن يمارس الضغط على جماعة الدعم السريع والقوى التي خلف جماعة الدعم السريع، وأن يكون هناك حوار سوداني يصب بالنتيجة إلى المحافظة على الدولة السودانية ويقلل من حدة هذه الأزمة الإنسانية التي تسببت فيها ممارسات جماعة الدعم السريع. أستاذ أحمد
1: أشكرك جزيلا الشكر. من أنقرة الباحث في الشؤون الأفريقية، رئيس منصة دراسات الأبنية والسلامة الدكتور إبراهيم ناصر، عن هذا الكم الوفر من القراءات والتحليل، والشكر موصول لكم أنتم النظرة الكرام. في ختام هذه الحلقة من العالم اليوم، تحية مني وإلى اللقاء.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
1: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: حرام عليك الطراح، والله العظيم كفى 15 سنوات كفى تمام.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالتلات أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعية.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

0: دمرت
1: النار عليه. انا شاحكي.

الجيش الأمريكي يشن موجة ضربات ضد إيران، وترامب يهدد بقصف مواقع نووية إيرانية في حال إعادة طهران تفعيلها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في إسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش اللبناني يكمل انتشاره في زوطر الغربية رغم الخروقات الإسرائيلية، وترامب يتعهد بدعم لبنان، وعون يأمل إنهاء العداء مع إسرائيل. استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والقاهرة تنتظر ردا إسرائيليا بشأن مصير المفاوضات.

أهلا بكم. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها استهدفت لليلة 11 على التوالي مواقع عسكرية ولوجستية وحظائر طائرات ومرافق لتخزين الطائرات المسيرة في إيران. في المقابل أفاد التلفزيون الإيراني بأن هجوما أمريكيا استهدف منطقة تشوار ومدينة أبدانان في محافظة إيلام غربي البلاد، كما ذكرت وكالة تسنيم أن غارة أخرى استهدفت محيط مدينة بانا، فيما قال نائب محافظة همدان إن غارات أمريكية استهدفت مناطق في مدينة كوبودرهاك. قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بطائرات مسيرة تجهيزات للقوات البرية الأمريكية غربي الكويت، وأضاف في بيان أن الهجمات استهدفت أيضا مجمع رادار تكتيكي قرب قاعدة علي السالم شمال غربي الكويت، إضافة إلى نظام رادار آخر في جزيرة بوبيان.

0: أفادت مصادر أمنية عراقية بإسقاط ثلاث طائرات مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل شمالي العراق. وأكدت المصادر لوكالة رويترز أن الطائرات المسيرة الثلاث كانت محملة بالمتفجرات دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار. قال الحرس الثوري الإيراني إن وزارة الدفاع الأمريكية تخفي العدد الحقيقي لخسائرها العسكرية في الأردن، وأضاف في بيان أن البنتاغون يتستر على خسائره ولا سيما تلك الناجمة عن الهجمات التي استهدفت القاعدة الأمريكية في الأردن، مدعيا أنها أسفرت عن مقتل عدد كبير من الجنود الأمريكيين. كشف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكست أن الكلفة المباشرة للعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران بلغت حتى الآن 37 مليارا ونصف المليار دولار، بزيادة تقارب 8 مليارات دولار عن آخر تقدير معلن. وأكد هيكست خلال جلسة استماع أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ أن الضغط الأمريكي على إيران مستمر مع إمكانية مواصلة العمليات، وتعد هذه أول جلسة علنية يواجه فيها الوزير أسئلة المشرعين منذ استئناف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران مطلع الشهر الجاري. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استعداد الولايات المتحدة للحوار بشأن صراع الشرق الأوسط وتسوية الخلافات. وقال روبيو خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان إن إيران لا تبدي جدية في المحادثات، محذرا من أن سيطرة طهران على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة تهدد الاقتصاد العالمي وقد تمتد إلى ممرات مائية دولية أخرى. جدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عرض بلاده للقيام بدور الوسيط للمساعدة في خفض التوتر بمنطقة الخليج. جاء ذلك خلال استقباله وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، حيث أعرب شريف عن قلقه من التصعيد الأخير داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها زعزعة استقرار المنطقة، ومؤكدا التزام باكستان بدعم السلام الإقليمي. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة تستهدف منشأة جبل الفأس الإيرانية قرب مجمع نطنز النووي، مؤكدا أن واشنطن ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا أقدم الحوثيون على إغلاق البحر الأحمر.
1: هجمات لا تتوقف بل تتصاعد بنقل واشنطن ضرباتها إلى مدن ومواقع جديدة في جنوب إيران مقابل توسيع طهران نطاق ردها ليشمل منشآت عسكرية وحيوية داخل عدد من دول المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف مراكز للقيادة العسكرية الإيرانية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومنظومات للدفاع الجوي، وأكدت أن هدف العملية هو إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وتزامنت الضربات مع دوي انفجارات في بندر عباس وقشم وسيرك وشيراز وتشابهار وكنارك، لكن الرد الإيراني لم يتأخر، فقد أعلنت طهران مهاجمة ما قالت إنها منشآت أمريكية في البحرين والأردن واستهداف منظومات صواريخ في قاعدة عرفجان جنوبي الكويت، فيما أعلن الأردن اعتراض 3 صواريخ وخمس مسيرات، أما البحرين والكويت فقالتا إن أنظمتهما الدفاعية تصدت لهجمات جوية جديدة. وفي الكويت تجاوزت الضربات محيط المنشآت العسكرية إلى البنية التحتية المدنية، حيث أعلنت الحكومة تضرر محطتين كهربائيتين ومنشآت نفطية وحيوية، بينما قالت وزارة الكهرباء الكويتية إن محطات لتوليد الطاقة وتقطير المياه تعرضت لهجمات أدت إلى حرائق وإخراج بعض وحدات التوليد من الخدمة احترازيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي آخر

0: ظهور له هدد بضرب منشأة جبل الفأس الإيرانية، وذلك بعد تقديم إسرائيل معلومات استخباراتية تفيد بنقل طهران آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى المنشأة الواقعة قرب مجمع نطنز النووي. كما لوح ترامب بضرب الحوثيين في حال حاصروا الموانئ السعودية من جهة باب المندب. مسؤول أمريكي قال لفوكس نيوز إن قراراً ينتظر الموافقة عليه من قبل الرئيس ترامب ينطوي على نشر طائرات إضافية في منطقة الشرق الأوسط، ما يحتمل وجود نية لانتقال واشنطن إلى حملة أشد كثافة ضد إيران. جهود دبلوماسية لم تنقطع، إذ اقترحت قطر ومصر وباكستان بالإضافة إلى وسطاء آخرين هدنة لعشرة أيام، ما يزال يجري بحثها من قبل واشنطن وطهران باعتبارها فترة تهدئة تمهد لاستئناف التفاوض بشأن المضيق والاتفاق الأوسع. ومع غياب اختراق سياسي واستمرار التصعيد، أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيراً عالمياً لرعاياها، محذرة من اضطراب السفر واحتمال استهداف مصالح أمريكية حتى خارج الشرق الأوسط، ما يعكس خشية واشنطن من أن تتجاوز تداعيات المواجهة حدود ساحتها الحالية. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإحالة اتفاقية للتعاون النووي المدني مع السعودية على الكونغرس خلال الأيام المقبلة وفق مصدرين. وأوضح المصدران أن إدارة ترامب ستقدم إلى الكونغرس وثيقة للتعاون النووي المدني تعرف باسم اتفاقية 123 موقعة من وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وتتيح للرياض تخصيب اليورانيوم ضمن برنامجها النووي المدني. وكان الجانبان قد وقعا اتفاقية مبدئية في الرياض العام الماضي تمتد 30 عاما، مع توقع مشاركة شركات أمريكية في تطوير البرنامج النووي السعودي. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن الدولة لن تسمح لجماعة الحوثي بفرض قرارات الحرب والسلم أو جر البلاد إلى مزيد من التصعيد. وشدد العليمي خلال اجتماع مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة على تمسك الحكومة بخيار السلام القائم على استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، وأضاف أن مجلس القيادة والحكومة منفتحان على أي جهود تقود إلى إنهاء الحرب. أظهرت بيانات شحن عودة ناقلتي نفط محملتين بالخام السعودي في البحر الأحمر عقب تحذير من جماعة الحوثي. وأفادت بيانات مجموعة بورصات لندن بأن الناقلتين اللتين جرى تحميلهما هذا الأسبوع للصين والهند تتجهان نحو قناة السويس بعد تغيير مسارهما، وذلك عقب إعلان الحوثيين فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية. قال الجيش اللبناني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على وحدات عسكرية أثناء تنفيذها عملية الانتشار في بلدة زوطر الغربية بجنوب لبنان. وأكدت قيادة الجيش أن هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي تتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.
2: ما إن وصلنا إلى مشارف بلدة صريفة بقضاء صور حتى استوقفنا حاجز للجيش اللبناني، فالبلدة ورغم أنها تقع خارج المنطقة الصفراء إلا أنها أدرجت ضمن المناطق التجريبية التي نص عليها اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل.
3: الغريب بالموضوع أنه نحن امبارح بنتفاجأ أنه صريفة ضمن المنطقة التجريبية، فهذا سؤال بيتوجه لدولتنا الكريمة انه كيف بلد محرر وما في احتلال شوي بيصير ضمن المنطقة التجريبية.
2: من بلدة صريفة توجهنا الى قضاء بنت جبيل وتحديدا بلدة فرون، البلدة التي تعرضت لدمار فاقت نسبته 75% نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية.

0: خلال فترة الحرب أدرجت كذلك ضمن المناطق التجريبية رغم عدم دخول الجيش الإسرائيلي إليها.
1: الإسرائيلي صنف فرون قرية تجريبية يمكن لهدفين. الهدف الأول أنه يأمن الحماية للكرة المحتلة اللي هي مقابلة لبلدة فرون مثل عتشيت ودير سريان والأنطرة والطيبة، والهدف الثاني هو أنه يعمل فتنة ما بين الجيش اللبناني والمقاومة. نحن منراهن على وعي الأهالي وحكمة قيادة الجيش.
0: رغم خلو بلدة فرون من غالبية سكانها نتيجة تدمير منازلهم، لكن والد الرقيب أحمد خليل أصر على فتح باب العزاء لنجله داخل البلدة بعد أن قضى بانفجار جسم مشبوه بآلية تتبع للجيش اللبناني في بلدة المنصوري.
2: من أول يوم رجعنا الضيعة لأنه متعلم به الأرض، ما منتركها نحن، وأولا الشهيد أحمد.
0: الجيش اللبناني تمكن من الانتشار في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها وسط تساؤلات حول المدة الزمنية للانتهاء من تنفيذ بند المناطق التجريبية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان. رغم هشاشة الوضع الأمني ونتيجة للاتفاق الإطاري مع إسرائيل، ينتشر الجيش اللبناني في مناطق وبلدات شهدت مواجهات عنيفة خلال فترة الحرب، ويطلق عليها الآن اسم المناطق التجريبية، خطوة يرجى منها أن ترخي جوا من الاستقرار على الجنوب اللبناني، استقرار يبقى رهن التطورات الميدانية في المرحلة المقبلة. أحمد شلحة، تريتي عربي، من بلدة فرون في جنوب لبنان.
3: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله نظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض مواصلة دعم لبنان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي رحب به عون مؤكدا توافقه مع ترامب في الرؤى الرامية إلى تحقيق هذا السلام.
4: بعد نحو 20 عاما على آخر زيارة لرئيس لبناني البيت الأبيض، يستقبل دونالد ترامب نظيره اللبناني جوزيف عون في ختام زيارته العاصمة الأمريكية واشنطن التي استمرت 3 أيام. لقاء ترامب عون تصدرته ملفات دعم الدولة اللبنانية وترسيخ سلطتها ونزع سلاح حزب الله، إلى جانب ملف الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في الجنوب اللبناني وإعادة الإعمار.
5: سنساعد لبنان وسنقدم له الكثير من المساعدة. إنه لشرف عظيم أن يكون الرئيس وممثل لبنان هنا. لقد التقينا بالفعل مرتين، سنعمل على حل العديد من المشاكل. كما تعلمون هناك مشكلة حزب الله، لكننا أنجزنا بعض الأمور التي أعتقد أن العالم سيلاحظها.
4: الرئيس اللبناني من جانبه رأى فيما يقدمه ترامب فرصة لتحقيق سلام افتقده لبنان سنوات طويلة، مؤكدا التوافق مع نظيره الأمريكي لتحقيق الاستقرار المنشود في بلاده والمنطقة.
6: أعتقد سيدي الرئيس أن هذا سيكون إرثك، معا سنتمكن من تحقيق هذا الهدف. لقد حان الوقت لكي ينعم لبنان والمنطقة بأسرها بالاستقرار والأمان، وأنا أعرف رؤيتك التي تتوافق مع رؤيتي في السلام والاستقرار، وأعتقد أننا سنتمكن من تحقيق النجاح في هذا الصدد.
4: الاجتماع الذي جاء بعد ساعات من سيطرة الجيش اللبناني على مناطق انسحبت منها إسرائيل لم يغفل الحديث عن الحرب مع إيران، حيث أكد ترامب استعداده للتفاوض وللحرب على حد سواء. في ختام زيارة الرئيس اللبناني إلى البيت الأبيض، تؤكد واشنطن دعم لبنان لترسيخ سلطة الدولة واستكمال ما تسميه مسار الإصلاحات، في رسائل تؤشر إلى شراكة مستمرة، لكنها تضع بيروت أمام اختبار التنفيذ لا الاكتفاء بالوعود. أيمن جاد، تيرتي عربي، واشنطن.
3: ارتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 12 شهيدا بعد وفاة 2 بقصف على منطقة الزهراء ظهر أمس، ووفاة طفلة متأثرة بإصابة سابقة، واستشهد أمس 6 آخرون بينهم 4 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة غزة. وأفاد الدفاع المدني باستشهاد أفراد من عائلة المصري إثر استهداف منزل قرب الغرفة التجارية بمدينة غزة، وواجهت طواقم الإسعاف والإنقاذ صعوبات في انتشال الجثامين بسبب الحريق الذي اندلع عقب القصف. كشفت وسائل أعلام أن القاهرة تنتظر ردا رسميا من الجانب الإسرائيلي بشأن مصير مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة. وقالت مصادر مصرية أن إسرائيل توظف الانشغال الدولي لتكثيف ضرباتها العسكرية في غزة وتغيير التضاريس الجغرافية للقطاع وتعزيز سيطرتها عليه على نحو يمنحها مكاسب مجانية على طاولة المفاوضات. وأكدت المصادر أن القاهرة تنظر إلى مسألة المنطقة الإنسانية المقترحة باعتبارها التفافا لن يحل أيا من مشاكل القطاع، لا سيما مع محدودية الأعداد المفترض وجودها فيها، فضلا عن غياب أي خطة جدية لتنفيذ تصورات خطة إعادة الإعمار. صدق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية لتمديد مهام عناصر القوات المسلحة التركية في الصومال لمدة عامين إضافيين تبدأ من 27 من يوليو الجاري لدعم جهود تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب.
7: خطوة جديدة ترسخ حضور أنقرة العسكري والاستراتيجي في القرن الإفريقي. البرلمان التركي يمدد مهمة القوات المسلحة في الصومال لعامين إضافيين بقرار حاسم من البرلمان التركي، وبناء على مذكرة رئاسية تتواصل مهام القوات المسلحة التركية في الصومال لعامين جديدين. قرار يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي نمت وتجذرت بين أنقرة ومقديشو منذ عام 2011. تستند هذه المهمة إلى ركائز أمنية ودفاعية متعددة، في مقدمتها قاعدة التركسوم العسكرية بمقديشو التي تحولت إلى شريان أساسي لبناء الجيش الصومالي وإعادة هيكلته، حيث أشرفت على تأهيل آلاف الضباط ونخبة قوات الكوماندوز الصومالية. التمديد الجديد يحمل أبعادا تتجاوز التدريب البري ومكافحة الإرهاب، إذ يمتد ليشمل حماية السواحل والمياه الإقليمية الصومالية وتأمين حركة الملاحة البحرية في خليج عدن والمحيط الهندي، فضلا عن توفير الغطاء الأمني لمشاريع الاستكشاف والتنقيب عن الموارد البحرية. بين مكافحة الإرهاب وضمان أمن المعابر البحرية، تؤكد أنقرة أن استقرار الصومال هو جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة بأسرها. شراكة تتجاوز الدعم العسكري لترسم خريطة نفوذ واستقرار متنامية في شرق إفريقيا. حسان المهدي، تيرتي عربي.
3: أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القائد العام للقوات المسلحة الجنرال أولكسندر سيرسكي من منصبه، وعين اللواء ميخائيلو ديرباتي خلفا له. وجاء القرار عقب موجة احتجاجات شهدتها كييف احتجاجا على إقالة وزير الدفاع السابق ميخائيلو فيدروف، وتصاعد الانتقادات الموجهة لسيرسكي باتباع أساليب قيادة تقليدية تعرقل الاعتماد على التقنيات الحديثة والطائرات المسيرة. قال مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية أمجد فريد الطيب إن تركيا تواصل تقديمها دعم السياسي والإنساني للسودان. وفي حديث خاص لقناة تيرتي عربي أضاف أن بلاده اتخذت خطوات لتسهيل عودة المستثمرين الأتراك إلى السودان للإسهام في إعادة إعمار البلاد.
8: حقيقة تركيا ظلت واحدة من الدول التي استمرت في تقديم الدعم الإنساني والتنموي للسودان، لم تتوقف منذ اندلاع الحرب، وده بيتوج يعني فهم لطبيعة الأزمة التي تحدث في السودان، وبرضه مواجهتها للدعم السياسي الذي تقدمه بعض الدول وبعض الجهات الإقليمية للميليشيا. السودانيين يرغبون في السلام، السودانيين يستحقون السلام. هناك كثير من الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها في السودان لاجتذاب الدعم الخارجي، من بين إعفاء المواطنين الأتراك من الفيزا للدخول للأراضي السودانية، سيتم منحهم فيزا.

عند وصولهم، وأيضا هناك تعديلات في الجمارك، في مستوى الجمارك التركية، حيث سيتم التعامل مع الواردات التركية إلى السودان كواردات آسيوية وليس واردات أوروبية.

0: إلى 25 حالة جديدة دون تسجيل وفيات، ويأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية من اتساع رقعة تفشي الكوليرا في إقليمي دارفور وكردفان. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون تمويل قصير الأجل لتجنب إغلاق الحكومة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر، وينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يناقش الجمهوريون مقترحا مماثلا مع الديمقراطيين قبل انتهاء تمويل معظم برامج الوكالات الاتحادية بنهاية السنة المالية الحالية في مسعى لتجنب إغلاق الحكومة. أعرب زعيم جبهة تحرير مورمو الإسلامية في الفلبين الحاج مراد إبراهيم وزعيم منطقة بانكس مورو ذاتية الحكم عن امتنانه لمنظمة التعاون الإسلامي على دعمها للإقليم خلال برنامج نظمته هيئة الإغاثة الإنسانية في تركيا في وقت سابق، حيث قدم تقييماته لعملية السلام في بانكس مورو.
1: ممتنون لبعض الدول الإسلامية ولمنظمة التعاون الإسلامي على دعمها السياسي. لقد كان مؤتمر التعاون الإسلامي وأعضاؤه داعمين للغاية، ولكننا نشعر أن ذلك غير كاف، لذا نحن بحاجة إلى دعم المزيد من الدول حتى نتمكن من تحقيق تطلعاتنا. ممتنون أيضا لوجود عملية السلام ولتوصلنا إلى اتفاقات مع الحكومة، وقد أنجزنا بالفعل ما لا يقل عن 80% من الاتفاق معها.
0: طالب زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي بالاستقالة على خلفية حملة القمع التي شنتها الشرطة ضد احتجاجات الطلاب المطالبة بإصلاحات في النظام التعليمي.
2: تتواصل الاحتجاجات في الهند لليوم الثاني على التوالي بعد مواجهات شهدتها العاصمة نيودلهي بين محتجين وقوات الشرطة خلال الساعات الماضية. وتتصدر المطالبة باستقالة وزير التعليم دارمندرا برادان المشهد على خلفية أزمة تسريب أوراق امتحانات يقول المحتجون إنها أثرت في أكثر من 2 مليون طالب. وشهدت منطقة جانتر مانتار في نيودلهي تجمعات جديدة لأنصار حزب بهاراتيا جناتا الذين أكدوا استمرار اعتصامهم وتمسكهم بمطلب استقالة وزير التعليم في وقت عززت السلطات انتشارها الأمني عقب المظاهرات التي تخللتها اشتباكات واعتقالات.
3: تجاوزت الشرطة كل الحدود في تعاملها العنيف، وكان واضحا أنها تلقت تعليمات بالاعتداء على الطلاب والمتظاهرين، لكن الحركة ستزداد قوة من الآن فصاعدا، وسينضم إلينا عدد أكبر من المتظاهرين مقارنة بالأمس، ولن نغادر حتى يستقيل وزير التعليم.
2: وفي تطور متزامن أقامت الشرطة حواجز خرسانية على الحدود بين ولايتي البنجاب وهاريانا لمنع مزارعين من مواصلة مسيرتهم نحو نيودلهي، حيث يطالب المحتجون بعقد لقاء مع السلطات لطرح مطالب من بينها قضايا مرتبطة بالسياسات الزراعية والمفاوضات التجارية. وتزامن ذلك مع انتشار أمني مكثف على الطرق المؤدية إلى العاصمة وإقامة حواجز خرسانية حالت دون مواصلة المحتجين تقدمهم.
4: هذا ليس نظاما ديمقراطيا بل ديكتاتورية. نيودلهي عاصمتنا ونحن لا نتجه إليها للاحتجاج بل للقاء المسؤولين، فلماذا نمنع من الوصول؟ وإذا كان لابد من إيقافنا فليكن ذلك من الحكومة المركزية لا من حكومة هاريانا، ونحن لا نزال في البنجاب، فكيف سيتقدم البلد إذا كانت معاملة المواطنين بهذا الشكل؟
2: وتأتي هذه التطورات بينما تواجه الحكومة الهندية احتجاجات متزامنة تقودها مجموعات طلابية ومزارعون في أكثر من منطقة وسط إجراءات أمنية مستمرة في وقت لم تحسم فيه مطالب المحتجين حتى الآن.
0: اندلع حريق ضخم في جنوب شرق فرنسا أتى على نحو 1700 هكتار، ما أجبر مئات السكان على إخلاء منازلهم. وقال محافظ مقاطعة فار سيمون بارا إن النيران تتقدم بسرعة في منطقة برافوناس، مؤكدا تنفيذ عمليات إجلاء إضافية وتعزيز

تعزيز جهود الإطفاء جواً لاحتواء الحريق ومنع امتداده. وفي سياق متصل أعلنت السلطات مقتل رجلي إطفاء أثناء مشاركتهما في إخماد حريق قرب مدينة بوردو. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش الأمريكي يشن موجة ضربات ضد إيران، وترامب يهدد بقصف مواقع نووية إيرانية في حال إعادة طهران تفعيلها. الجيش اللبناني يكمل انتشاره في زوطر الغربية رغم الخروقات الإسرائيلية، وترامب يتعهد بدعم لبنان وعون يأمل إنهاء العداء مع إسرائيل. استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، والقاهرة تنتظر رداً إسرائيلياً بشأن مصير المفاوضات. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان ونناقش في برنامجنا اليوم. جولدمان ساكس يتوقع عودة برنت فوق 120 دولارا في الربع الأخير مع تراجع مرور الناقلات بهرمز. تواصل الحرب في الشرق الأوسط يحفز استثمارات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.

0: حذر بنك جولدمان ساكس من قفزة محتملة في أسعار النفط إذا استمرت اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز، وتزامن ذلك مع تراجع حاد لحركة الملاحة في المضيق وسط تصاعد التهديدات للشحن البحري بعد إعلان الحوثيين عزمهم تعطيل إمدادات الطاقة السعودية.
1: شبح 120 دولارا يعود إلى أسواق النفط مع استمرار الصراع في هرمز. بنك جولدمان ساكس حذر من أن خام برنت قد يتجاوز هذا المستوى في الربع الأخير من العام إذا استمرت اضطرابات الإمدادات، مع متوسط قد يبلغ 100 دولار العام المقبل. ورغم هذا التحديث الظرفي، لأن توقعات البنك الأساسية تبقى عند 80 دولارا للبرميل مقابل 75 دولارا العام المقبل، مرهونة بتعافي الإمدادات عبر هرمز. وتأتي التوقعات مع تصاعد المواجهة في المنطقة، إذ تراجعت تدفقات النفط من الخليج إلى أقل من 45% مقارنة بمستواها قبل الحرب. وأظهرت بيانات شركة كيبلر لبيانات الشحن انخفاض عدد السفن العابرة لأهم ممر للطاقة في العالم إلى 4، في حين غابت تماما الناقلات العملاقة.

0: انتقال النفط والغاز المسال. ومع الصعود الحاد لأسعار الخام إلى حدود 90 دولارا للبرميل، فإن أسواق الطاقة تراقب بقلق تهديدات ميليشيا الحوثي بتعطيل مرور الناقلات السعودية عبر باب المندب بعد الهجمات الإيرانية على ناقلتين سعوديتين في هرمز. وبين مخاطر تعطل الإمدادات واحتمالات انفراج التوترات، يرى خبراء القطاع أن أسواق الطاقة ستبقى رهينة تطورات الممرات البحرية مع بقاء مضيق هرمز العامل الأكثر تأثيراً في اتجاه أسعار النفط عالمياً. محمد بشر، تريتي عربي.
1: للنقاش معنا من عمان خبير الطاقة والنفط هاشم عاقل، نرحب بك أستاذ هاشم معنا. إذن جولدمان ساكس يتحدث عن سيناريو يتجاوز فيه برميل النفط 120 دولار للبرميل، ما الذي تقرأه الأسواق اليوم، الإمدادات أم مخاطرها في رأيك؟
2: مساء الخير، شكرا للاستضافة. قطعا الإمدادات متوفرة، لكن المخاطر هي المرتفعة بشكل كبير جدا، خاصة خلال الأيام الماضية. خلال العشرة أيام الماضية ارتفعت حدة التوترات العسكرية والهجمات المتبادلة، أدى إلى تقريبا انقطاع كلي لصادرات النفط والغاز من منطقة الخليج العربي. هذا أدى إلى نقص المعروض في الأسواق. جولدمان ساكس تتوقع إذا زادت حدة التوتر عن ما نراه اليوم، يعني بمعنى أنها تحولت إلى حرب مفتوحة، حرب شاملة، من المؤكد أن يقفز سعر برميل البترول إلى 120 دولار، وقد يتجاوز 120 دولار بسبب النقص الذي يحدث في الأسواق بشكل كبير جدا، وعجز الدول خارج منظمة أوبك عن زيادة إنتاجها لتعويض النقص. وبالتالي أصبح العالم أمام مشكلة كبيرة جدا، أن هناك نقص كبير في الإمدادات، أسعار مرتفعة جدا تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير جدا، خاصة دائما ارتفاع أسعار الطاقة تؤدي إلى ارتفاع نسب التضخم، ومن ثم تراجع النمو الاقتصادي، سياسة التشدد البنكي. هناك يعني الكثير من ردات الفعل على ارتفاع أسعار الطاقة لأرقام كبيرة جدا. لذلك نرى أن حتى بعض الدول التي كانت تعتمد على أسواق الشرق الأوسط وترى أن هذه الأسواق أصبحت أسواق غير موثوقة، بدأت تبحث عن البدائل في روسيا، في ضفاف المحيط الأطلسي، في كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، أرجنتين، غويانا، حتى دول غرب أفريقيا. تحاول هذه الدول إيجاد مصادر موثوقة، علما أن تكلفة وصول البترول إلى هذه الدول خاصة في دول شرق آسيا مرتفعة جدا، لأن اليوم أصبح تأمين المشتقات والنفط الخام أهم بكثير من الأسعار، لأن الأسعار كما هو معلوم تتجاوز أرقام كبيرة جدا، وهذا ما يحدث في معظم دول العالم. هناك ضرر كبير طبعا أصاب، هناك في النهاية رابحون وخاسرون في هذه القضية.
1: طيب إذا ما تحدثنا عن النقص، إذا ما صار من قبل صادرات الخليج النفطية، إلى أي مدى يستطيع السوق العالمي امتصاص أي صدمة أو نقص في صادرات الخليج النفطية؟
2: لا يوجد حل أمام دول العالم لتعويض 20 مليون برميل، 15 مليون برميل من النفط الخام، و5 ملايين برميل من المشتقات النفطية الجاهزة، إضافة إلى تقريبا 20% من الغاز العالمي الذي يذهب إلى، خاصة 12% من الغاز القطري يذهب إلى دول أوروبا، والباقي يعني إلى دول شرق آسيا. دول شرق آسيا بدءا من الهند، الصين، كوريا الجنوبية، اليابان، تعتمد تقريبا بنسبة 70 إلى 80% على مصادر الطاقة الخليجية. إذن انقطاع هذه المصادر يؤدي إلى يعني نقص كبير. صحيح أن هناك أنابيب البترول التي تنقل البترول السعودي من شرق السعودية إلى الغرب من ينبع، وتبلغ قيمة الصادرات تقريبا 5 ملايين برميل، وأيضا هناك أنبوب إماراتي ينقل النفط إلى خليج الفجيرة بطاقة تقريبا 1.5 إلى 1.7 مليون برميل، لكن هذه أيضا لا تسد حاجة العالم، علما أن أيضا هناك تراجع في الطلب الصيني، خاصة أن الصين لديها احتياطيات ضخمة جدا. لذلك نرى أن الخيار الوحيد الآن أو في السابق أو إذا اشتدت الأزمة أكثر من ذلك مع انقطاع كلي لصادرات البترول من منطقة الخليج العربي، خاصة إذا تطورت الحرب ووصلت إلى مرحلة أن هناك قصف للمنشآت النفطية في دول الخليج وفي إيران، هذا يؤدي إلى توقف كامل لصادرات الخليج، وهنا تبدأ مشكلة مضاعفة على مستوى العالم بنقص شديد جدا في العرب.

0: من الطاقة سواء البترول أو الغاز. أوروبا اليوم تعاني مشكلة كبيرة جدا، يوجد لديها نقص في مخزونات الغاز، وبالتالي من المؤكد إذا استمر الوضع كما هو الآن ستواجه شتاء قارصا، لا يوجد كميات كافية للصناعة والاقتصاد وأيضا لتغطية حاجة السكان خاصة في فصل الشتاء. فبالتالي يعني هناك وضع معقد جدا إذا تطورت الأزمة إلى حرب شاملة، وهذا مؤذي جدا لكل دول العالم. هناك الدول النامية خاصة التي تتعرض لضغط جديد بسبب ارتفاع الأسعار، ويصبح أمام هذه الدول خيار، إما رفع الأسعار المشتقات النفطية على المواطنين وهذا أمر ضار، أو اللجوء إلى الاقتراض وهذا أيضا يضر في الميزانية البلدان النامية. وبالتالي حتى الدول الغنية أيضا لم تسلم، لأنها تواجه التضخم، تراجع النمو، البطالة، فوائد مرتفعة في البنوك، تشدد نقدي في سياسات البنوك، وبالتالي تراجع الاستثمار. وهنا تبدأ مشكلة صعبة جدا على اقتصادات العالم، هي الركود التضخمي الذي يعد من أصعب أنواع التضخم التي
1: سنصل إلى الحديث عن هذه النقطة والضغوط التضخمية الناتجة طبعا على كل ما يجري في أسواق الطاقة. وكل ما يجري في أسواق الطاقة يقودنا للحديث فعليا عن السياسة المنتهجة من قبل منظمة أوبك وشركائها، وكيف يمكن أن تتعامل منظمة أوبك وحلفائها مع سوق تتأثر بالتوترات الجيوسياسية أكثر من أساسيات العرض والطلب.
0: اليوم منظمة أوبك يعني لا تستطيع تقديم الكثير، بسبب أن الدول الفاعلة والمؤثرة والتي لديها قدرة عالية على الإنتاج موجودة في منطقة الخليج العربي، وهي السعودية والإمارات والعراق والكويت. هذه الدول لديها قدرة على زيادة إنتاجها، وبالتالي أصبح أمام منظمة أوبك وكثير من الدول المصدرة للنفط الآن يجب إيجاد طرق أخرى، وسائل أخرى لنقل البترول وإيصاله إلى المستهلكين، حتى يعني يتم هناك ديمومة في إيصال هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية. هناك اليوم الكثير من المشاريع لمد خطوط أنابيب خاصة في العراق، من العراق إلى سوريا، الأردن، تركيا. أيضا هناك مشروع البحار الأربع، البحر الأسود، بحر قزوين، الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط. أيضا السعودية لديها خطط لزيادة الأنابيب، والإمارات أيضا. فبالتالي هذه هي المقترحات، زيادة الإنتاج. زادت أوبك إنتاجها 188 ألف برميل، لكن هذه كمية ضئيلة جدا في حجم استهلاكي للعالم، تقريبا 150 مليون برميل. فبالتالي أوبك لا تستطيع عمل الكثير. صحيح أنها تراقب الأسواق ولديها تقارير شهرية تبين حاجة الأسواق والعرض والطلب، لكن في ظل الظروف الحالية حتى لو زادت الإنتاج، المشكلة أن هناك الإنتاج موجود، الإمدادات موجودة، لكن وصول هذه الإمدادات وخروجها من منطقة الخليج العربي عبر مضيق هرمز، هنا تكمن المشكلة. لا يوجد مخاطرة، لأن أولا ارتفاع أقساط التأمين، ارتفاع الشحن، وعلاوة المخاطر أيضا أصبحت مكلفة جدا. شركات التأمين هي التي يعني بالدرجة الأولى تتحكم في حركة الناقلات، وأستطيع أقول أنها تتحكم في حركة المضيق، لأن إيران تقول أن المضيق مفتوح، والولايات المتحدة الأمريكية تقول أن المضيق مفتوح، لكن من يعطل الحركة بشكل كبير جدا هي شركات التأمين التي ترفض إصدار بوالص تأمين لناقلات جديدة، وسحبت بوالص التأمين التي كانت موجودة لبواخر محملة. هناك تقريبا من 60 إلى 70 مليون برميل على ظهر ناقلات موجودة داخل منطقة الخليج، لكن للأسف لا يوجد بوالص تأمين تحميها، وبالتالي هذه الناقلات وأصحابها من شركات عالمية ترفض المغامرة بالناقلات، وحتى تحافظ على الكادر البشري أيضا، لأن الكادر البشري بالنسبة لها أولوية. هذه المعضلة التي تواجهها منظمة أوبك بشكل عام، ليس لديها القدرة على حل مشكلة المضيق. الإنتاج تستطيع زيادة الإنتاج لكميات كبيرة، لكن إيصال هذه الكميات إلى الأسواق المحتاجة لهذه المادة
1: تكمن. كان الحديث حول القدرة على الإنتاج وزيادة الإنتاج، لكن أزمة هرمز كشفت الأزمة الحقيقية، وهي القدرة على التصدير. وبالتالي كيف أعادت أزمة هرمز إعادة ترتيب أساسيات السياسة النفطية برأيك؟
0: اليوم السياسة النفطية أصبحت تجبر الكثير من الدول على البحث عن أسواق موثوقة. هذه الأسواق الموثوقة الآن تتمثل في روسيا، في كندا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في دول أخرى منتجة خارج منطقة الشرق الأوسط، لكن هذه الدول

0: لا تستطيع تلبية حاجات العالم من الاستهلاك النفطي اليومي، عندما نتحدث عن عجز 15 مليون برميل نفط خام و5 ملايين مشتقات بترولية، بالإضافة إلى أيضا هناك مادة أساسية وهي مادة المواد الخام مثل اليوريا والأمونيا التي تحتاجها صناعة الأسمدة في الهند والصين خاصة. فعندما تنعدم صادرات هذه المواد يصبح هناك أيضا تراجع في صناعة الأسمدة التي تؤدي إلى تراجع في الإنتاج الزراعي، ومن ثم تكلفة الغذاء تصبح مرتفعة، وبالتالي على العالم كله سوف يعاني من ارتفاع مشاكل فواتير الطاقة والغذاء والنقل والطيران والسياحة، فبالتالي الأضرار متلاحقة وقد تصبح في المستقبل القريب مع إطالة أمد الأزمة متراكمة، بسبب أن لو طال أمد الأزمة إلى نهاية العام الحالي من المؤكد سوف نرى سعر برميل البترول بين 90 والمئة دولار بالحد الأدنى إذا لم يتجاوز ذلك، لأن هناك مشكلة نقص المعروض، واللجوء إلى المخزونات هو حل مؤقت مسكن ليس الحل المثالي لنقص المعروض. لذلك حاولت مصافي البترول وحتى الدول خلال فترة السماح بفتح مضيق هرمز شراء كميات كبيرة لتخزين هذه المواد للمستقبل.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان خبير الطاقة والنفط هاشم عقل. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه الصراع في هرمز يدعم استثمارات الغاز الأمريكي.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور ما يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: Afghanistan means son of the Qatl Kiyama.

0: أهلا بكم من جديد. حفزت الحرب في الشرق الأوسط استثمارات جديدة في البنى التحتية للغاز الطبيعي المسال بسبب اضطرابات الشحن في مضيق هرمز وتأثر أسواق الطاقة العالمية، وتسعى الولايات المتحدة خلال الأعوام الخمس المقبلة لمضاعفة قدرتها التصديرية للغاز المسال.
1: ما زالت الحرب في الشرق الأوسط تضغط بقوة على إمدادات الطاقة العالمية ومعها أسواق واقتصادات دول العالم، فمع اضطراب الشحن في مضيق هرمز يرى المشترون أنفسهم مضطرين إلى تنويع تلك الإمدادات. وعلى رأس تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية التي حفزت إدارتها على استثمارات جديدة في قطاع الغاز المسال الأمريكي لإضافة طاقات تصديرية جديدة خلال عام واحد فقط. فوفقا لشركة الاستشارات S&P Global ستركز الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة على أمن الطاقة وامتلاك بدائل لنقاط الاختناق، ومن المتوقع حسب S&P Global منح الموافقة النهائية لطاقة إضافية لتصدير الغاز الطبيعي المسال تبلغ 30 مليون طن سنويا

0: فترة تراوح ما بين 6 أشهر إلى عام، كما سيتضاعف الطلب على الغاز لتزويد منشآت الغاز الطبيعي المسال التي بني معظمها على امتداد ساحل الخليج الأمريكي خلال 5 سنوات، لتشكل صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية نحو 25% من الطلب المحلي على الغاز، ارتفاعاً من نحو 13% هذا العام. وقد بلغت قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة نحو 50 مليار دولار العام الماضي من تصدير أكثر من 100 مليون طن من الغاز. وقد أصبحت الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب مع إيران أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وأسهمت في تعويض بعض الإمدادات المفقودة من الشرق الأوسط، ولا سيما من خلال الشحنات المتجهة إلى أوروبا وآسيا، خاصة مع غلاء أسعار الغاز في كل منهما. حسان محمد، تريت عربي.
1: معنا من بروكسل الخبيرة في قطاع النفط والغاز لوري هاياتي. نرحب بك أستاذة لوري معنا. إذن لفت أن الأزمة، أزمة مضيق هرمز، لم تغير فقط مسارات شحن الغاز، بل بدأت فعليا في تغيير حتى وجهة الاستثمارات. كيف يمكن تفسير وقراءة هذا التحول برأيك؟
2: مساء الخير لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات. لا شك أنه كان هنالك طموح كبير من خلال الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة تحت إدارة الرئيس ترامب إلى زيادة قدرات التصدير، إنتاج وتصدير النفط والغاز الأمريكي. واليوم جاءت أزمة هرمز لتساعد هذه الطموحات الأمريكية لزيادة القدرات الإنتاجية وطبعا القدرات التصديرية. وهذا ما رأيناه من خلال أول حرب، إذا بدك أول فترة من الحرب، منذ اندلاع الحرب من 28 فبراير إلى إعلان وقف إطلاق النار واليوم عودة إلى الحرب، أن هنالك زيادة تقريبا 10% من تصدير الغاز الأمريكي إلى الأسواق الأوروبية والأسواق الآسيوية. وهذا ما ساعد إذا أردت يعني الإنتاج الأمريكي. وطبعا نرى أن هنالك مشاريع أخرى أيضا قد ترى النور، في المشاريع التي كانت من الصعب أن ترى النور مثل في أستراليا أو حتى في القارة الأفريقية. ترين اليوم أن هنالك استثمارات والكلام عن استثمارات جديدة لكي يتم يعني تحت غطاء الأمن الطاقوي والأمن الإمدادات الطاقوية، أن يكون هنالك زيادة للغاز من منتجين خارج منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا يعني لتفادي أي أزمة مثل ما حصل عندما أعلنت قطر أنها لم تعد تستطيع الإمداد الأسواق بسبب الحصار على هرمز، وأيضا بسبب الضربات المباشرة التي تلقتها من إيران.
1: وهذا يقودنا لربما للتساؤل حول سبب رهان الشركات على ذلك. ما الذي تراهن عليه الشركات اليوم؟ استمرار الأزمة أم نمو الطلب على الغاز برأيك؟
2: لا شك أنه هذا سؤال جيد جدا، لأنه ما نراه أنه كان هنالك نوع ما في إذا بدك في التوقعات أن يكون هنالك نمو في الطلب على الغاز وخصوصا الغاز المسال، وهذا ما كان يدفع الشركات إلى الاستثمار في المشاريع الغاز. وكنا ندخل إلى يعني هذه السنة، كنا ندخل ومتوقعين أنه منذ منتصف السنة، يعني منذ الآن للسنة انتهاء السنة، كان مفروض أن يكون هنالك نوع من رياحية في الأسواق وفائض في الأسواق، ولكن اليوم مع كل ما حصل في هرمز تغيرت المعطيات. ولكن لا شك أن التوقعات كانت لزيادة لزيادة الطلب على الغاز المسال. ولكن ما نراه اليوم يعني مثير للاهتمام وعلينا أن نترقبه، لأنه يعني الحكومات والمستهلكين الذي كانوا يتكلون أو يعتمدون على الغاز المسال خصوصا يعني لإنتاج الكهرباء أو للاقتصاد، اليوم عليهم أن يفكروا في المستقبل، هل يستمرون في الاستثمار في البنى التحتية الطاقوية في بلادهم اعتمادا على الغاز المسال، أو قد يكون هناك نوع من تحول. وطبعا التحول يعني نتكلم عليه، والمنافسة اليوم قد تكون من التقوية الطاقات البديلة وحتى الطاقات النووية. وبالتالي علينا أن ننظر إلى ما سوف تقوم فيه هذه الحكومات المستهلكة للغاز. هل سوف يعني تريد الاعتماد على مصادر أخرى مثل الولايات المتحدة والاعتماد على الولايات المتحدة أو مصادر أخرى، أو تريد أن تنتقل كليا إلى مصادر أخرى لا يعود الاعتماد على الغاز؟ وهذا ما سيؤثر على استمرار الاستثمارات في الغاز المسال أو من عدمه حسب التحولات عند المستهلكين أكثر منه عند الذين لديهم قدرة على إنتاج هذا الغاز.
1: طيب، إذا ما تحدثنا عن الاضطراب الذي شهدته صادرات الغاز القطري، إلى أي حد يمكن القول أن السوق قادرة على تعويض أي غياب طويل للغاز القطري برأيك أستاذة؟
2: شوف، هذا يعني بالنسبة للآن، إذا نريد أن نتكلم الآن، يعني أسوأ ما يمكن أن يحصل كان أن تعود الحرب اليوم، وقد يكون هنالك اضطرابات لا نعرف بقى يعني توقيتها، لأنه في الحرب الأولى كان متوقع أن تكون حرب قصيرة الأمد سريعة مع نتائج واضحة. اليوم مع عودة هذه الحرب التي لا نعرف إذا هي حرب أو هي فقط بعض المناوشات لاستعمالها في المفاوضات، وبالتالي هذا ما يجعل الأسواق تتوتر، لأنه اليوم خاصة إذا نريد أن نتكلم عن الغاز، ما يحصل اليوم أنه فتنا إلى الموسم الآسيوي حيث هنالك ارتفاع في درجات الحرارة، وبالتالي هنالك حاجة إلى المزيد من الغاز لاستعمالها في التبريد وإلى ما هنالك. بالنفس بالوقت نفسه نرى أن هنالك نقترب من الموسم الشتاء في أوروبا، وبالتالي هنالك حاجة للأوروبيين لإعادة التخزين، وهم اليوم يعني قدرات التخزينية لديهم 55% فقط، وعليهم أن يصلوا إلى 80% قبل تشرين الثاني، وبالتالي هنالك منافسة آسيوية أوروبية على الغاز، بالوقت الذي ارتفعت أسعار الغاز لأنه أعيدت الحرب إلى هرمز، وأيضا كان هنالك من أسبوع أكثر كانت هنالك ضربة أيضا على ناقلات غاز قطرية، وبالتالي هذا يوتر الأسواق ويجعل الأسواق أنه الأسعار ترتفع. وأيضا ما رأيناه أنه الصين يعني كانت صار لها أكثر من سنة ونصف لم تكن تشتري الغاز المسال الأمريكي، اليوم وصلت الشحنات بعد الكميات من الغاز الأمريكي إلى الصين، وهذا يعني أن الصين تعيد تعبئة مخزوناتها أو تشتري من الأمريكيين، وهذا يضع الكثير من الضغط، لأنه إذا الصين هي المستهلك الأكبر بدأت بإعادة الشراء في الأسواق ما لم تكن تفعله في الفترة الأولى، هذا يعني أن اليوم هنالك الصين كالصين كمستهلك أساسي، والبلدان الأخرى الآسيوية وأوروبا كلهم يريدون أن يحصلوا على الغاز المسال، وعندك لديك منتج أساسي هي قطر معرضة للخطر ومعرضة لمشاكل مضيق هرمز، هذا كله يضع ضغط كبير على أسعار الغاز، وهذا ما سوف يكون لديه تأثيرات كبيرة على المستهلكين وعلى الاقتصادات إن كانت الأوروبية أو حتى الآسيوية.
1: نتحدث عن منطقة أوروبا بما أنها من الأكثر تأثرا بكل ما يجري في أسواق الطاقة، إلى أي حد أعادت أزمة هرمز تعريف مفهوم أمن الطاقة بالنسبة لأوروبا برأيك؟
2: يعني طبعا منذ اندلاع الحرب في روسيا والقارة الأوروبية تعيش تحت هاجس الأمن الطاقوي، وهي تسعى أن تأخذ المبادرات السريعة والمبادرات طويلة الأمد لتغيير منظوماتها الطاقوية، ولكي تقلل الاعتماد على الأحفوري وعلى الطاقات الأحفورية، لأنه ترين اليوم النتيجة أنها تخلت عن الغاز الروسي وبعدها مستمرة على التخلي عن الغاز الروسي، وسوف وما زالت مستمرة بسياساتها لانتهاء من الاعتماد على الغاز الروسي مع بداية ومنتصف 2027، ولكنها اليوم تعتمد أكثر وأكثر على الغاز الأمريكي، وهذا ما يزعجها، وبالتالي هي تحاول أن تأخذ الخطوات طويلة الأمل. رأينا أنه منذ 2022 حتى اليوم هنالك زيادة في استعمال الطاقات المتجددة، يعني ما يقارب تقريبا زيادة رأيناها 10%، أصبحت الطاقة المزيج الطاقوي الأوروبي للكهرباء ما يقارب 50% منه يحاولون أن يصلوا إليه من الطاقات المتجددة، ولكن يبقى أنه السياسة الأوروبية والتي هي الاعتماد على ما نسميه electrification، أن يكون الاقتصاد مبني أكثر على الكهرباء منه على العفوري، هذا هنالك ضغط كبير للوصول إلى الأهداف المرجوة، لأنهم لم يصلوا إلى هذه الأهداف، وبالتالي هنالك لا شك ضغط اليوم على الأوروبيين، عليهم أن يشتروا

0: الغاز بسعر مرتفع لتأمين المخزونات قبل تشرين الثاني، وأيضا لديهم الخطط الطويلة الأمد التي يسعون إلى الوصول إلى أهدافها، وهذا كله مكلف طبعا مع كل الذي يحصل، وبالتالي هنالك ضغط اقتصادي كبير على أوروبا. لم تكن تريد عودة هذه الحرب، ولكن على ما يبدو قد تكون عادة الحرب مع كل نتائجها السلبية على الاقتصادات الأوروبية والعالمية.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بروكسل الخبيرة في قطاع النفط والغاز لوري هياتيان. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

0: لهما وهما يرتديان الزي المميز للعمل الإعلامي، وتستطيع طائرات الاحتلال أن تميزهما تماما.
1: الجيش الأمريكي يشن موجة ضربات ضد إيران، وترامب يهدد بقصف مواقع نووية إيرانية في حال إعادة طهران تفعيلها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي تي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش اللبناني يكمل انتشاره في زوطر الغربية رغم الخروقات الإسرائيلية، وترامب يتعهد بدعم لبنان، وعون يأمل إنهاء العداء مع إسرائيل. استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، والقاهرة تنتظر رداً إسرائيلياً بشأن مصير المفاوضات.

أهلا بكم. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها استهدفت لليلة 11 على التوالي مواقع عسكرية ولوجستية وحظائر طائرات ومرافق لتخزين الطائرات المسيرة في إيران. في المقابل أفاد التلفزيون الإيراني بأن هجوما أمريكيا استهدف منطقة تشوار ومدينة أبدانان في محافظة إيلام غربي البلاد. كما ذكرت وكالة تسنيم أن غارة أخرى استهدفت محيط مدينة بانا، فيما قال نائب محافظة همدان إن غارات أمريكية استهدفت مناطق في مدينة أبو دراد هينك. قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بطائرات مسيرة تجهيزات للقوات البرية الأمريكية غربي الكويت، وأضاف في بيان أن الهجمات استهدفت أيضا مجمع رادار تكتيكي قرب قاعدة علي السالم شمال غربي الكويت، إضافة إلى نظام رادار آخر في جزيرة بوبيان. أفادت مصادر أمنية عراقية بإسقاط 3 طائرات مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل شمالي العراق. وأكدت المصادر لوكالة رويترز أن الطائرات المسيرة 3 كانت محملة بالمتفجرات دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار.

0: للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الكويت مراسل تيرتي عربي محمد العفتان. محمد مرحبا بك معنا، كيف هي الأوضاع اليوم وآخر التطورات الميدانية في الكويت وفي الخليج بشكل عام؟
1: أهلا لمي، الصباح الخير. ميدانيا نتحدث هنا بالكويت خلال 24 ساعة الماضية على أقل تقدير، نتحدث مساء أمس كان هناك تفعيل لصافرات الإنذار، تم سماع دوي انفجارات في سماء بعض المناطق في الكويت. تحدثت الدفاعات الكويتية بأنها تصدت لعدد من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة كانت باتجاه الكويت. فجر هذا اليوم في تمام الساعة 1:30 من فجر هذا اليوم تم تفعيل صافرات الإنذار وتم سماع دوي انفجارات في عدد من المناطق في الكويت. تحدثت الدفاعات الكويتية بأنها تصدت لعدد من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة هنا في الكويت، ولا وجود لأي حالة إصابات بشرية ولا إصابات مادية ولله الحمد. تحدثت أيضا الدفاعات الكويتية بأكثر من محطة بأنها تتصدى لعدد من الهجمات ببياناتها، لا وجود لتفعيل صافرات الإنذار أي لميس بأن هذه الهجمة كانت خارج نطاق التهديد، أي خارج نطاق المأهولة بالسكان هنا في الكويت. أيضا الحدث الأبرز ليلة البارحة وأيضا مساء البارحة بوقت متأخر، استدعت الخارجية الكويتية السفير الإيراني للمرة السابعة على التوالي منذ بدء هذا الصراع منذ 28 فبراير، قدمت له رسالة احتجاج تجاه الهجمات التي كانت على الكويت وأيضا تجاه الهجمات التي كانت فجر يوم أمس على الباخرة أو على ناقلة النفط الكويتية بالمياه الخليجية. في البحرين أيضا كان هناك تفعيل لصافرات الإنذار لأكثر من مرة، تم سماع دوي انفجارات في بعض المناطق في مملكة البحرين، لا وجود لأي إصابات بشرية ولا إصابات مادية، جاء أيضا هذا البيان من قبل الدفاع البحريني. الحدث الأبرز خلال 24 ساعة الماضية لميس هنا في الخليج الدعم الدولي والموقف الداعم لما قامت به المملكة العربية السعودية تجاه التصريحات التي قامت بها جماعة الحوثي بمهاجمة السفن عبر مضيق باب المندب. جاء هناك دعما دوليا من أكثر من دولة على الصعيد الدولي. أيضا بنفس السياق نتحدث عن الاتصال الذي أجراه رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في وقت متأخر أيضا ليلة البارحة للحديث عن آخر المستجدات وأيضا للوقوف على خفض التصعيد بالمنطقة. يأتي هذا الاتصال لاحتواء الأزمة وللحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في المنطقة. حتى هذه اللحظة لميس هناك إدانات كثيرة هناك إدانات كثيرة من قبل وزراء الخارجية الخليجيين تجاه الهجمات التي تعرضت لها دول الخليج ليلة البارحة ومملكة الأردن أيضا. هذه آخر المستجدات هنا لميس من الكويت ومن الخليج أيضا.
0: شكرا جزيلا لك محمد العفتان مراسل تيرتي عربي من الكويت. نذهب الآن إلى طهران مع أمير جابر مراسل تيرتي عربي لنستطلع الوضع وآخر التطورات الميدانية. أمير، خصوصا أن هناك كان ضربات أمريكية صباح هذا اليوم استهدفت مدينة بوشهر.
2: نعم لميس، التركيز الأمريكي في ساعات فجر هذا اليوم كان منصبا على الجهة الغربية من البلاد، نتحدث عن المحافظات التالية: أذربيجان الشرقية والغربية، وكذلك كردستان وكرمانشاه وهمدان وإيلام وخوزستان. هذه المحافظات الواقعة في الجهة الغربية من البلاد، بالإضافة إلى المحافظات الجنوبية التي تقصف كل ليلة كبوشهر وهرمزجان وسيستان وبلوشستان والجزر التابعة لهذه المحافظات. وبالتالي يمكن القول بأن هذه الضربات الأمريكية التي تركزت على المحافظات الغربية والجنوبية ارتفع عدد المحافظات المستهدفة إلى 20 محافظة إيرانية من أصل 31 محافظة. في العاصمة الإيرانية طهران كذلك سمع الليلة الماضية وساعات فجر هذا اليوم تفعيل الدفاعات الجوية في شرق وغرب وكذلك في وسط العاصمة الإيرانية، ولكن لا حديث عن انفجارات أو استهداف مواقع في العاصمة.

0: العاصمة الإيرانية طهران. بالإضافة إلى ذلك، دعني أشير إلى بيان للجيش الإيراني تحدث عن استهداف مواقع في الكويت، مواقع أمريكية للكويت، كما جاء في بيان للجيش الإيراني في ساعات فجر هذا اليوم، بهجوم عبر المسيرات الانتحارية من طراز آرش. بالإضافة إلى ذلك، الموقف السياسي هنا في العاصمة الإيرانية طهران لميس يتحدث عن أن طهران إذا ما انتهت الضربات الأمريكية وانتهى هذا الصراع وهذه المناوشات، فهي مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات. تقول بأنها لا تسمح بالتحركات الأمريكية في مضيق هرمز. تتحدث سياسيا وعسكريا هنا بأن المضيق هو جزء من السيادة الإيرانية، وفتح هذا المضيق يجب أن يكون وفقا لترتيبات إيرانية، كما ذكر في البند الخامس من مذكرة التفاهم. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يوم أمس تحدث عن أن المرشد الإيراني الجديد مصطفى خامنئي طلب منه إنهاء حالة اللاحرب ولا سلم، وأكد بيزشكيان بأن جميع القرارات المتخذة من قبل الحكومة الإيرانية تحظى بمباركة المرشد الإيراني وبموافقة المرشد الإيراني. هذه التصريحات هي تأتي في إطار السياسة الداخلية والتأكيد على أن الحكومة الإيرانية عندما تقوم باختيار مسار المفاوضات وتتفاوض مع الولايات المتحدة، هي قبل اختيارها لهذا المسار تقوم بالتنسيق مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. يمكن القول بأن وزير الداخلية الإيراني كذلك كان قد حمل معه رسالة إلى الجانب الباكستاني، وهو الوسيط ما بين طهران وواشنطن، ويوم أمس قد التقى بالمشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، وكذلك رئيس الوزراء ونظيره الباكستاني محسن نقوي. هذه الزيارة جاءت في إطار الاشتباكات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز، ويبدو كانت هناك مباحثات ما بين الجانب الإيراني والباكستاني في إسلام أباد حول هذا الوضع.
1: شكرا جزيلا لك أمير جابر، مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من طهران. قال الحرس الثوري الإيراني إن وزارة الدفاع الأمريكية تخفي العدد الحقيقي لخسائرها العسكرية في الأردن، وأضاف في بيان أن البنتاغون يتستر على خسائره، ولا سيما تلك الناجمة عن الهجمات التي استهدفت القاعدة الأمريكية في الأردن، مدعيا أنها أسفرت عن مقتل عدد كبير من الجنود الأمريكيين. كشف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيت أن الكلفة المباشرة للعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران بلغت حتى الآن 37 مليارا ونصف المليار دولار، بزيادة تقارب 8 مليارات دولار عن آخر تقدير معلن. وأكد هيكسيت خلال جلسة استماع أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ أن الضغط الأمريكي على إيران مستمر مع إمكانية مواصلة العمليات، وتعد هذه أول جلسة علنية يواجه فيها الوزير أسئلة المشرعين منذ استئناف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران مطلع الشهر الجاري. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استعداد الولايات المتحدة للحوار بشأن صراع الشرق الأوسط وتسوية الخلافات. وقال روبيو خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان إن إيران لا تبدي جدية في المحادثات، محذرا من أن سيطرة طهران على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة تهدد الاقتصاد العالمي وقد تمتد إلى ممرات مائية دولية أخرى. جدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عرض بلاده للقيام بدور الوسيط للمساعدة في خفض التوتر بمنطقة الخليج. جاء ذلك خلال استقباله وزير الداخلية الإيراني إكسندر مؤمني، حيث أعرب شريف عن قلقه من التصعيد الأخير، داعيا جميع الأطراف

0: الضعف إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها زعزعة استقرار المنطقة، ومؤكدا التزام باكستان بدعم السلام الإقليمي. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي جهود خفض التصعيد في المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وخلال اتصال هاتفي شدد بن عبد الرحمن آل ثاني على أهمية التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما اتفق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما أكد ضرورة احترام سيادة سلطنة عمان على مياهها الإقليمية بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة تستهدف منشأة جبل الفأس الإيرانية قرب مجمع نطنز النووي، مؤكدا أن واشنطن ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا أقدم الحوثيون على إغلاق البحر الأحمر.
1: هجمات لا تتوقف، بل تتصاعد بنقل واشنطن ضرباتها إلى مدن ومواقع جديدة في جنوب إيران مقابل توسيع طهران نطاق ردها ليشمل منشآت عسكرية وحيوية داخل عدد من دول المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف مراكز للقيادة العسكرية الإيرانية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومنظومات للدفاع الجوي، وأكدت أن هدف العملية هو إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وتزامنت الضربات مع دوي انفجارات في بندر عباس وقشم وسيرك وشيراز وتشابهار وكنارك، لكن الرد الإيراني لم يتأخر، فقد أعلنت طهران مهاجمة ما قالت إنها منشآت أمريكية في البحرين والأردن واستهداف منظومات صواريخ في قاعدة عرفجان جنوبي الكويت، فيما أعلن الأردن اعتراض 3 صواريخ وخمس مسيرات، أما البحرين والكويت فقالتا إن أنظمتهما الدفاعية تصدت لهجمات جوية جديدة. وفي الكويت تجاوزت الضربات محيط المنشآت العسكرية إلى البنية التحتية المدنية، حيث أعلنت الحكومة تضرر محطتين كهربائيتين ومنشآت نفطية وحيوية، بينما قالت وزارة الكهرباء الكويتية إن محطات لتوليد الطاقة وتقطير المياه تعرضت لهجمات أدت إلى حرائق وإخراج بعض وحدات التوليد من الخدمة احترازياً. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي آخر ظهور له هدد بضرب منشأة جبل الفأس الإيرانية، وذلك بعد تقديم إسرائيل معلومات استخباراتية تفيد بنقل طهران آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى المنشأة الواقعة قرب مجمع نطنز النووي. كما لوح ترامب بضرب الحوثيين في حال حاصروا الموانئ السعودية من جهة باب المندب. مسؤول أمريكي قال لفوكس نيوز إن قراراً ينتظر الموافقة عليه من قبل الرئيس ترامب ينطوي على نشر طائرات إضافية في منطقة الشرق الأوسط، ما يحتمل وجود نية لانتقال واشنطن إلى حملة أشد كثافة ضد إيران. جهود دبلوماسية لم تنقطع، إذ اقترحت قطر ومصر وباكستان بالإضافة إلى وسطاء آخرين هدنة لعشرة أيام، ما يزال يجري بحثها من قبل واشنطن وطهران باعتبارها فترة تهدئة تمهد لاستئناف التفاوض بشأن المضيق والاتفاق الأوسع. ومع غياب اختراق سياسي واستمرار التصعيد، أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيراً عالمياً لرعاياها، محذرة من اضطراب السفر واحتمال استهداف مصالح أمريكية حتى خارج الشرق الأوسط، ما يعكس خشية واشنطن من أن تتجاوز تداعيات المواجهة حدود ساحتها الحالية. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإحالة اتفاقية للتعاون النووي المدني مع السعودية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة وفق مصدرين. وأوضح المصدران أن إدارة ترامب ستقدم إلى الكونغرس وثيقة للتعاون النووي المدني تعرف باسم اتفاقية 123، وتتيح للرياض تخصيب اليورانيوم ضمن برنامجها النووي المدني. وكان الجانبان قد وقعا اتفاقية مبدئية في الرياض العام الماضي تمتد 30 عاما، ويتوقع مشاركة

0: شركات أمريكية في تطوير البرنامج النووي السعودي. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن الدولة لن تسمح لجماعة الحوثيين بفرض قرارات الحرب والسلم أو جر البلاد إلى مزيد من التصعيد. وشدد العليمي خلال اجتماع مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة على تمسك الحكومة بخيار السلام القائم على استعادة مؤسسات الدولة، مؤكدا انفتاح مجلس القيادة والحكومة على أي جهود من شأنها إنهاء الحرب. قال الجيش اللبناني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على وحداته أثناء تنفيذ عملية الانتشار في بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان. وأكدت قيادة الجيش أن هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي تتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.
1: ما إن وصلنا إلى مشارف بلدة صريفة بقضاء صور حتى استوقفنا حاجز للجيش اللبناني، فالبلدة ورغم أنها تقع خارج المنطقة الصفراء إلا أنها أدرجت ضمن المناطق التجريبية التي نص عليها اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل.
2: الغريب بالموضوع أنه نحن مبارح منتفاجأ أنه صريفة ضمن المنطقة التجريبية، فهذا سؤال بيتوجه لدولتنا الكريمة انه كيف بلد محرر وما في احتلال شوي بيصير ضمن المنطقة التجريبية.
1: من بلدة صريفة توجهنا الى قضاء بنت جبيل وتحديدا بلدة فرون، البلدة التي تعرضت لدمار فاقت نسبته 75% نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية خلال فترة الحرب، أدرجت كذلك ضمن المناطق التجريبية رغم عدم دخول الجيش الإسرائيلي اليها.
3: الإسرائيلي صنف فرون قرية تجريبية يمكن لهدفين. الهدف الأول أنه يأمن الحماية للكرة المحتلة اللي هي مقابلة لبلدة فرون مثل عتشيت ودير سريان والأنطرة والطيبة، والهدف الثاني هو أنه يعمل فتنة ما بين الجيش اللبناني والمقاومة. نحن منراهن على وعي الأهالي وحكمة قيادة الجيش.
1: رغم خلو بلدة فرون من غالبية سكانها نتيجة تدمير منازلهم، لكن والد الرقيب أحمد خليل أصر على فتح باب العزاء لنجله داخل البلدة بعد أن قضى بانفجار جسم مشبوه بآلية تتبع للجيش اللبناني في بلدة المنصوري.
4: من أول يوم رجعنا الضيعة لأنه متعلم به الأرض ما منتركها نحن، وأولا الشهيد أحمد.
1: الجيش اللبناني تمكن من الانتشار في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها وسط تساؤلات حول المدة الزمنية للانتهاء من تنفيذ بند المناطق التجريبية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان. رغم هشاشة الوضع الأمني ونتيجة للاتفاق الإطاري مع إسرائيل، ينتشر الجيش اللبناني في مناطق وبلدات شهدت مواجهات عنيفة خلال فترة الحرب، ويطلق عليها الآن اسم المناطق التجريبية، خطوة يرجى منها أن ترخي جوا من الاستقرار على الجنوب اللبناني، استقرار يبقى رهن التطورات الميدانية في المرحلة المقبلة. أحمد شلحة، تريتي عربي، من بلدة فرون في جنوب لبنان.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله نظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض مواصلة دعم لبنان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
5: بعد نحو 20 عاما على آخر زيارة لرئيس لبناني البيت الأبيض، يستقبل دونالد ترامب نظيره اللبناني جوزيف عون في ختام زيارته العاصمة الأمريكية واشنطن التي استمرت 3 أيام. لقاء ترامب بعون تصدرته ملفات دعم الدولة اللبنانية وترسيخ سلطتها ونزع سلاح حزب الله، إلى جانب ملف الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في الجنوب اللبناني وإعادة الإعمار.
6: سنساعد لبنان وسنقدم له الكثير من المساعدة. إنه لشرف عظيم أن يكون الرئيس وممثل لبنان هنا. لقد التقينا بالفعل مرتين، سنعمل على حل العديد من المشاكل.

0: تنعم لبنان والمنطقة بأسرها بالاستقرار والأمان، وأنا أعرف رؤيتك التي تتوافق مع رؤيتي في السلام والاستقرار، وأعتقد أننا سنتمكن من تحقيق النجاح في هذا الصدد.
1: الاجتماع الذي جاء بعد ساعات من سيطرة الجيش اللبناني على مناطق انسحبت منها إسرائيل لم يغفل الحديث عن الحرب مع إيران، حيث أكد ترامب استعداده للتفاوض وللحرب على حد سواء.
2: في ختام زيارة الرئيس اللبناني إلى البيت الأبيض، تؤكد واشنطن دعم لبنان لترسيخ سلطة الدولة واستكمال ما تسميه مسار الإصلاحات، في رسائل تؤشر إلى شراكة مستمرة، لكنها تضع بيروت أمام اختبار التنفيذ لا الاكتفاء بالوعود. أيمن جاد، تيرة عربي، واشنطن.
3: ارتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 12 شهيدا بعد استشهاد فلسطينيين في قصف استهدف منطقة الزهراء ووفاة طفلة متأثرة بجروح أصيبت بها سابقا، واستشهد أمس 6 فلسطينيين بينهم 4 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة المصري بمدينة غزة، فيما واجهت طواقم الإسعاف والإنقاذ صعوبات في انتشال الجثامين بسبب الحريق الذي اندلع عقب القصف. كشفت وسائل أعلام أن مصر تنتظر ردا رسميا من الجانب الإسرائيلي بشأن مصير مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونقلت مصادر مصرية قولها إن إسرائيل تستغل الانشغال الدولي لتكثيف عملياتها العسكرية في غزة وتعزيز سيطرتها على القطاع بما يمنحها مكاسب على طاولة المفاوضات. وأضافت المصادر أن القاهرة ترى في مقترح المنطقة الإنسانية التفافا لا يعالج أزمات القطاع في ظل غياب أي خطة جادة لتنفيذ مشروع إعادة الإعمار. صدق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية لتمديد مهام عناصر القوات المسلحة التركية في الصومال لمدة 2 إضافيين تبدأ من 27 من يوليو الجاري لدعم جهود تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب.
4: خطوة جديدة ترسخ حضور أنقرة العسكري والاستراتيجي في القرن الإفريقي. البرلمان التركي يمدد مهمة القوات المسلحة في الصومال لعامين إضافيين بقرار حاسم من البرلمان التركي، وبناء على مذكرة رئاسية تتواصل مهام القوات المسلحة التركية في الصومال لعامين جديدين. قرار يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي نمت وتجذرت بين أنقرة ومقديشو منذ عام 2011. تستند هذه المهمة إلى ركائز أمنية ودفاعية متعددة في مقدمتها قاعدة تركسوم العسكرية بمقديشو التي تحولت إلى شريان أساسي لبناء الجيش الصومالي وإعادة هيكلته، حيث أشرفت على تأهيل آلاف الضباط ونخبة قوات الكوماندوز الصومالية. التمديد الجديد يحمل أبعادا تتجاوز التدريب البري ومكافحة الإرهاب، إذ يمتد ليشمل حماية السواحل والمياه الإقليمية الصومالية وتأمين حركة الملاحة البحرية في خليج عدن والمحيط الهندي، فضلا عن توفير الغطاء الأمني لمشاريع الاستكشاف والتنقيب عن الموارد البحرية. بين مكافحة الإرهاب وضمان أمن المعابر البحرية، تؤكد أنقرة أن استقرار الصومال هو جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة بأسرها. شراكة تتجاوز الدعم العسكري لترسم خريطة نفوذ واستقرار متنامية في شرق إفريقيا. حسان المهدي، تيرتي عربي.
3: أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون تمويل قصير الأجل لتجنب إغلاق الحكومة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر، وينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يناقش الجمهوريون مقترحا مماثلا مع الديمقراطيين قبل انتهاء تمويل معظم برامج الوكالات الاتحادية بنهاية السنة المالية الحالية في مسعى لتجنب إغلاق الحكومة. أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية وفاة 6 أشخاص جراء حرائق الغابات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة، وأكدت الوزارة أنها وجهت بحصر الأضرار تمهيدا لتعويض المتضررين مع مواصلة تسخير الإمكانيات البشرية والمالية.

مادية لإخماد الحرائق. من جهتها أفادت الحماية المدنية بتسجيل 90 حريقا أخمد 26 منها، فيما تتواصل عمليات الإطفاء في 64 بؤرة عبر 18 ولاية تتركز غالبيتها في شمال شرقي البلاد. اندلع حريق ضخم في جنوب شرق فرنسا أتى على نحو 1700 هكتار، ما أجبر مئات السكان على إخلاء منازلهم. وقال محافظ مقاطعة فارسي مونبارب إن النيران تتقدم بسرعة في منطقة بروفانس، مؤكدا تنفيذ عمليات إجلاء إضافية وتعزيز جهود الإطفاء جوا لاحتواء الحريق ومنع امتداده. وفي سياق متصل أعلنت السلطات مقتل رجلي إطفاء أثناء مشاركتهما في إخماد حريق قرب مدينة بوردور. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش الأمريكي يشن موجة ضربات ضد إيران، وترامب يهدد بقصف مواقع نووية إيرانية في حال إعادة طهران تفعيلها. الجيش اللبناني يكمل انتشاره في زوطرة الغربية رغم الخروقات الإسرائيلية، وترامب يتعهد بدعم لبنان، وعون يأمل إنهاء العداء مع إسرائيل. استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، والقاهرة تنتظر ردا إسرائيليا بشأن مصير المفاوضات. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.

تَذَرُنِي

مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج ولنا وقفه. بعد 4 سنوات من الهدوء النسبي يعود التوتر الى اليمن مع اعلان جماعه الحوثي فرض حظر بحري على المملكه العربيه السعوديه. الاعلان يضع الملاحه السعوديه عبر باب المندب تحت تهديد جديد في وقت اصبح فيه الساحل الغربي منفذا رئيسيا لصادرات النفط بعد اضطراب حركه الشحن في مضيق هرمز. موقف جماعة الحوثي شهد إدانات خليجية وعربية وتوعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية بالرد بكل حزم وقوة على التهديدات الحوثية لسفن التحالف العابرة في مضيق باب المندب، مشيرا إلى أن قيادة القوات المشتركة التابعة له شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفنها في مضيق باب المندب. ونسأل هنا، ما سر إعلان جماعة الحوثي عن فرض حصار بحري على الرياض؟ وماذا عن توقيت هذا الإعلان؟ وهل كانت السياقات تشير إلى قرب موعد استئناف المواجهات؟

0: في اليمن أم أن التوتر الإقليمي في منطقة الخليج سرع منها؟ وكيف سترد الرياض على إعلان الحوثي؟ وهل سنشهد تمددا للحرب إلى منطقة البحر الأحمر؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا سنناقشها مع ضيفي في حلقة اليوم، لكن بعد متابعة التقرير التالي.
1: تعلن القوات المسلحة اليمنية.
2: لم يلبث إعلان جماعة الحوثي حظر الملاحة البحرية على السعودية إلا ساعات قليلة، حتى رد تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده الرياض متوعداً بالتصدي لأي تهديدات للسفن العابرة في مضيق باب المندب، معلناً بدء تنفيذ إجراءات حماية للسفن التابعة له. إعلان الحوثي قُبل أيضاً بتنديدات دولية ومحلية وكذلك من الأمم المتحدة. السعودية ردت أيضاً على اتهامات المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع بأن المملكة تفرض حصاراً على مناطق سيطرة الحوثي، وقالت إنها تواصل إرسال المواد الغذائية إلى اليمنيين، لكنها في الوقت ذاته تمنع وصول السلاح إلى ما سمتها الميليشيات الإرهابية. المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية تركي المالكي أكد أن الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية يأتي في سياق تصعيد الحوثي ضد الحكومة اليمنية ودول جوار اليمن، كما اتهم الحوثيين بالتسبب في إغلاق مطار صنعاء وتدمير طائرات الخطوط الجوية اليمنية ورفض المبادرات الرامية إلى استئناف الرحلات الجوية في المطار.
3: كما أود التذكير أن الحكومة حرصت على مدى الفترات الماضية على الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس بعد أن قامت الميليشيات باستهداف المنشآت النفط الحيوية للاقتصاد الوطني ومحاولة إغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة.
2: محاولات حثيثة من الحكومة الشرعية في اليمن لترميم الأوضاع الاقتصادية المتردية جراء تداعيات الصراع مع الحوثيين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أعلن استئناف تصدير النفط بعد توقفه منذ عام 2022، مؤكدا توجيه عائداته لخدمة اليمنيين في مختلف المناطق بما يضمن عودة ثروات اليمن إلى جميع أبنائه. العليمي دعا اليمنيين في خطاب مصور بثه الإعلام الرسمي إلى الالتفاف حول القوات المسلحة اليمنية والأجهزة الأمنية لدعم جهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي في أعقاب شرارة بدأت باستهداف مدرج مطار صنعاء من قبل قوات الشرعية لمنع هبوط طائرة إيرانية، استهداف اعتبره الحوثيون إذاناً بانتهاء مرحلة خفض التصعيد. سعيد محمود، تيريتي عربي.

0: لمناقشة ملف اليوم. مشاهدينا، أرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي السيد ياسين التميمي، ومن الرياض ينضم إلينا كذلك الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري. أهلا بكم ضيوفي. نبدأ معك سيد ياسين هنا في الاستوديو. سيد ياسين، يعني بالنظر إلى هذا المسار التصعيدي الذي نشهده منذ أسابيع في اليمن، وبالنظر إلى هذه اللغة النارية التي يستخدمها الأطراف سواء الحكومة الشرعية أو جماعة الحوثي، هل نتحدث هنا ولأي مدى يمكن أن نقول أن يعني احتمالات عودة المواجهة بين الطرفين في اليمن يعني باتت عالية؟
1: أولا أحييك أستاذ مهند وضيفك الكريم الدكتور أحمد والمشاهدين الكرام. بالتأكيد هذا التصعيد من جانب الحوثي يضع ساحة اليمن أمام تحول خطير على الصعيد العسكري، وينذر باحتمال اندلاع مواجهة فيما لو حاول الحوثيون أن يترجموا هذا التهديد على أرض الواقع من خلال اعتراض سفن تابعة للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، أو إطلاق صواريخ باتجاه الموانئ السعودية، أو ممارسة أي شكل من أشكال الابتزاز العسكري الذي قد يوحي بأنهم جادين في ممارسة هذا الضغط وتنفيذ ما هددوا به المملكة العربية السعودية. البدائل كثيرة والإمكانيات متاحة للاشتباك العسكري وإعادة الأمور إلى نصابها. في الواقع اليمن كان يعيش حالة لا حرب ولا سلم، وهذه الحالة استفاد منها الحوثيون بشكل كبير جدا، لأنهم الطرف الذي استفاد تماما من التفاهمات التي تم تثبيتها في عام 2022 بضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الضغوط مورست على السلطة الشرعية ومورست على المملكة العربية السعودية، وذهب الجميع إلى تفاهمات استفاد منها الحوثيون بشكل كبير جدا. تحولت معظم الواردات التجارية من السلع الأساسية وغير الأساسية إلى ميناء الحديد التي يسيطر عليها الحوثيون، فاستفادوا من عائداتها الجمركية والضريبية وبنوا وراكموا ثروات كبيرة.
0: ربما هذا سيد ياسين يربطنا بتصريح صدر عن أحد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي عندما قال إن البحث أو ثمن البحث عن السلام مع الحوثيين كان أكثر فداحة من ثمن مواجهتهم باللغة التي يفهمونها بحسب هذه التصريحات. سأعود إليك لأن هذه نقطة مهمة سيد ياسين، لكن دعني هنا أشرك في الحوار الدكتور أحمد الشهري. دكتور، يعني في الرياض كيف ينظر إلى هذا التصعيد في اليمن؟ هل أو بأي قدر ترى الرياض أن ما يجري يرتبط بعوامل داخلية يعني بدأت بالتفاعل وتؤدي إلى تصعيد في اليمن، أم ترى أن هذا أو هذه التطورات ترتبط بعوامل إقليمية وعلى رأسها يعني احتدام المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حك الكريم وضيفك والأخوة الأخوات المشاهدين الكرام. طبعا لابد أن نربط ما تقوم به ميليشيا الحوثي بعوامل خارجية، لأنها أصلا مرتبطة بإيران بشكل مباشر، ولذلك لماذا هذا الادعاء الآن أن هناك حصارا سعوديا على اليمن؟ لماذا لم يأتي هذا الخطاب الحوثي قبل أسبوع أو شهر أو شهرين إذا كان الحصار كما تدعي أنه من عام 2015؟ إذن هو جاء في وقت جاءت الأوامر من طهران بتحريك باب المندب أيضا لتخفيف الضغط على إيران، وكذلك أيضا محاولة لفت نظر العالم إلى هذه المنطقة، وأن إيران قادرة على تحريك وكلاءها وأنها تستطيع أو لا زالت تستطيع أن تلوي يد المجتمع الدولي، رغم أنه الخطاب الحوثي هو يحمل في داخله كذبة ويحمل في داخله زيفة. لماذا؟ لأنه البلد الذي يستضيف 3 مليون من شعب معين أو من دولة معينة كيف يستطيع أن يحاصرها وهو يستضيف 3 مليون، ثلثهم أو أكثر من الثلثين من اليمن الشمالي، إضافة إلى أنه المطار صنعاء مفتوح للملاحة سواء للأردن أو إلى جمهورية

0: مصر العربية، والحوثي هو الذي منع هذه الطائرات، وأبقى فقط الطيران الإيراني الذي يريد أن يأتي بعيدا عن الدولة وسلطتها، إضافة إلى أن ميناء الحديدة استقبل المئات من السفن التي تحمل المواد الغذائية والتموين وإلى آخره من الأمور. إذن الذي يحاصر الشعب اليمني هذه هي الميليشيا الحوثية التي تأتمر بأمر إيران، ولذلك نحن نضع هذا التصعيد في إطار الإملاءات الإيرانية في محاولة لكسب أيضا ورقة جديدة إضافة إلى مضيق هرمز. المملكة العربية السعودية هي كانت ولازالت وستظل وسيطا بين الأطراف، وقد سبق واجتمعتهم في الرياض. أيضا هي الآن قابلت هذا الحوثي بخطاب قرأه المتحدث باسم التحالف، وقال أنه أي عدوان من الحوثي على الملاحة السعودية أو على أي ملاحة في البندب سيجاب برد غير مسبوق.
1: طيب، وهنا يعني نتساءل سيد ياسين، ارتباط بما تحدث به الدكتور أحمد الشيري، في الرياض ينظر إلى الأمر على أنه تحريك من قبل إيران لورقة اليمن، يعني ربما وضع المزيد من الضغوط على دول الخليج في إطار هذه المواجهة، لكن الحوثي رفع أو تحدث عن معادلة الحصار بالحصار كما سماها، وأرجع خطوته فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية إلى يعني قرار داخل جماعة الحوثي بضرورة رفع الحصار عن اليمن كما قال. كيف تقرأ هنا الدلالات والرسائل الحوثية؟
2: ما من شك أن إعلان الحوثيين هو توظيف واضح من جانب إيران لورقة باب المندب ولجماعة الحوثي التي تسيطر على شمال اليمن، والمسألة لها علاقة بإيران في المقام الأول، وهو حالة من حالات الالتحام التي قام بها الحوثيون بإعاز من إيران بهذه المعركة التي تخوضها إيران في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. الحوثيون لا يتمتعون بالمصداقية أبدا عندما يتحدثون عن حصار مقابل الحصار، ليس هناك حصار. أنا كنت قبل قليل أتحدث أنه معظم 80% من الواردات وفقا للتفاهمات تم تحويلها إلى ميناء الحديدة التي تخضع للحوثيين، وهناك إحصائية تتحدث عن أكثر من 300 سفينة يعني رست في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف وأفرغت حمولاتها هناك هذا خلال النصف الأول من هذا السنة. يعني ليس هناك حصار، وهناك طائرات تهبط في صنعاء لنقل المساعدات، وتقريبا تراجع يعني الحركة الملاحة الجوية إلى مطار صنعاء له علاقة بتدمير 4 طائرات كان سببها جماعة الحوثي عندما دمرت الطائرات من قبل الكيان الإسرائيلي في مطار صنعاء. هذه الطائرات كان بالإمكان أن يهربها الحوثيين قبل الضربة، وكان هناك مؤشرات أن الإسرائيليين سيضربون مطار صنعاء، ولكن تعمدوا تحطيم هذه الطائرات 4 لكي يوجدوا هذه الأسباب الميدانية الواضحة لحالة الالتحام القائمة حاليا بين جماعة الحوثي وإيران، وإضافة المزيد من التعقيدات على المشهد الإقليمي والدولي، وممارسة قدر كبير من الضغوط واستخدام اليمن كورقة من جانب إيران. وهذه مسألة واضحة يعبر عنها المسؤولون بشكل واضح، نحن أمام يعني قرار إيراني باستخدام باب المندب، وكان لابد من تخريجه تسمح باستخدام هذه الورقة. فتم رفع هذا الشعار الحصار بالحصار، ليس هناك حصار أبدا، ليس هناك حصار، لا يتعرض الشعب اليمني للحصار. الواردات الأساسية تصل إلى اليمنيين، واليمنيين تقريبا يذهبون ويعودون إلى اليمن عبر الموانئ والمطارات اليمنية الخاضعة للسلطة الشرعية، وأحيانا عبر مطار صنعاء. طيب، وطائرة الأمم المتحدة التي تصل تباعا إلى مطار صنعاء. ليس هناك حصار مطلقا، هذه كذبة، ويراد بها خلق ظروف ميدانية وعوامل ميدانية تسمح باستخدام مضيق باب المندب في خدمة المعركة الإيرانية الحالية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي نقل هذه الأعباء الكبيرة الإضافية على الشعب اليمني، وخلط الأوراق على مستوى المنطقة، وحشر دولة كبيرة في المملكة العربية السعودية في هذه المعركة، على الرغم ما أبدته المملكة العربية السعودية من حالة النائي بالنفس عن الاشتباك الأمريكي.
1: وهنا دعني أوجه هذا السؤال أيضا يعني سيد ياسين للدكتور أحمد الشيري. الدكتور، يعني ليس هناك حصار كما قال ضيفنا هنا، وهناك توظيف من قبل جماعة الحوثي لهذه المسألة من أجل يعني اقحام مضيق باب المندب في إطار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. السعودية كيف ترى يعني سبل مواجهة هذا

0: هذا الأمر، تحريك هذه الورقة وتحريك هذه المنطقة، ونتحدث عن أكبر مصدر للنفط في العالم، كيف يعني ترى الرياض الطريقة المثلى دعنا نقول لمواجهة خلط الأوراق هذه كما سماها سيد ياسين هنا؟
1: أولا لم يكن مفاجئا بالنسبة للمملكة العربية السعودية مثل هذا التوظيف، وفي هذا الوقت تحديدا خلال السنوات الماضية كانت ترفع شعار دعم المقاومة ووحدة الساحات وتتعذر بغزة والقضية الفلسطينية. الآن ليس هناك فلسطين ولا غزة ولا وحدة الساحات، ولذلك هي تعرت الآن أمام الداخل اليمني وتعرت أمام المجتمع الدولي، ولذلك ذهبت تبحث عن ذريعة تختلقها حتى تنفذ الأوامر الإيرانية، فأدعت الحصار. وقبل ذلك أتت بطائرة بوينغ 747 محملة بالأشخاص والسلاح والخبراء والمعدات لاختراق الدولة اليمنية، وكأنه ليس هناك دولة لها شرعية ومعترف بها من المجتمع الدولي. هذه كلها كانت عبارة عن إرهاصات وعبارة عن خطط لجر اليمن وإدخاله مثل بقية الشعوب، أدخل الشعب اليمني وكذلك دول الخليج كلها أيضا استهدفت، والعراق وكذلك سوريا والأردن. إذن إيران هي تنفذ مشروعها الذي كنا نتوقع من سنوات طويلة، وهي تصنع مثل هذا الترسانة من الصواريخ. لمن هذه الترسانة؟ ولو امتلكت النووي أيضا لاستخدمته، وكذلك هذه الأذرع هي سلاحها الذي تستخدمه الآن سواء كان في لبنان أو في العراق أو في اليمن. وبالتالي أعتقد أن الخطاب التاريخي الذي استمعنا إليه من السيد رشاد العليمي، والذي قلت أنه جاء في الوقت المناسب وإن كان جاء متأخرا، ليثبت قوة الدولة وسيادة الدولة وشرعية الدولة، عندما قال سنبدأ في تصدير النفط من الآن، وقال لن تأتي أي طائرة إلا بإذن الدولة اليمنية، وقال أن وزارة الدفاع والقوات المسلحة وكذلك أيضا المكون القبلي الذي له دور بارز في اليمن، كل هذه الفعاليات جاهزة. أعتقد أن الحوثي هو يكتب الآن الصفحة الأخيرة في تاريخه، لأنه أعتقد أنه أخذ أكثر من وقته. طيب. 10 سنوات ميليشيا تختطف دولة، هذا لم يحدث في العصر الحديث، ولذلك أنا أعتقد أن القصور كان من الشرعيات السابقة.
0: يعني أنتقل بهذه النقطة إلى السيد ياسين هنا حول خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني السيد رشاد العليمي عندما دعا للالتفاف حول القوات المسلحة اليمنية وإنهاء يعني حالة الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة كما جاء في خطابي. إلى ماذا يؤسس هذا؟ يعني وما الذي يترتب عليه باعتقادك سيد ياسين؟ هل هذا يعني يمكن اعتباره بمثابة إعلان صريح عن بدء المواجهة وعن إغلاق الباب أمام كل المسارات الأخرى التفاوضية مع الحوثيين؟
2: بالطبع مثلما يعني بقاء الحوثيين يمثل يعني طال أكثر من اللازم، تأخر الحكومة أيضا طال أكثر من اللازم. الحكومة كان واجبها هو إنهاء هذا الانقلاب، لكن كل هذه السنوات للأسف بقيت هذه الأولوية ثانوية، وبقيت الحكومة وحلفائها يتحدثون حول تسويات وحول ترتيبات وحول ترضيات استفاد منها الحوثيين بشكل كبير جدا، وراكموا قوة عسكرية ومالية وحضور إقليمي ودولي من خلال ما يمكن وصفها الآن بالمهام البلطجية. يعني عندما أسندوا غزة ما شك أنه كانت مهمة ارتاح لها الكثيرون، لكن يتبين اليوم أن جماعة الحوثي يعني يكررون هذه الأدوار لأغراض ليس لها علاقة لا بأهداف أخلاقية ولا سامية، ولا لها علاقة لا بمصالح الشعب اليمني ولا بمصالح الأمة. صرف الأنظار اليوم واختلاق معارك في الإقليم والمنطقة، والمنطقة لا تحتمل كل هذه الأضرار ولا تحتمل تحدية.
0: لكن هناك سيدسين أسئلة بخصوص يعني قدرة يعني الحكومة الشرعية على بدء هذه المواجهة.
2: سأتي لهذا الكلام. طبعا ما قاله الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلاما مهما، وهو إشعار بأن الحكومة تتهيأ لمواجهة كل الاحتمالات بذلك العمل العسكري. لكن نحن نريد من الرئيس كلاما أوضح من ذلك بكثير، وتهيئة الساحة لمواجهة عسكرية حقيقية. والأمر يقتضي تعاونا والتحاما حقيقيا مع المملكة العربية السعودية، لأن هذا الالتحام ضروري من أجل دعم الواقع العسكري الذي لا يزال حتى هذه اللحظة متشظي إلى حد ما. ترتيب الواقع الميداني مهم، التحضير لمعركة تنهي هذا الانقلاب مهم للغاية، وإلا سوف تتراكم التحديات أمام اليمن والمنطقة بشكل يعني كبير جدا خلال المرحلة المقبلة.
0: يعني المسألة يعني مسألة تجهيزات وقدرة، ومسألة اللي هي الانقسامات داخل المعسكر الشرعية
2: بالتحديد. يعني الإشارة إلى أن الحكومة استأنفت تصدير النفط هذا خطوة في غاية الأهمية، وأعتقد أن تصدير النفط هذا يوفر المزيد من الموارد التي يمكن أن تستفيد أو التي يمكن أن تستفيد منها السلطة الشرعية في الحصول على ما تحتاجه من السلاح لمواجهة هذه الجماعة الانقلابية، بالإضافة إلى الدعم الذي يمكن أن تقدمه للمملكة العربية السعودية، وهو التزام أعتقد أنه يتم تحت مظلة مجلس الأمن وتحت مظلة الأمم المتحدة. يعني ما تقوم به المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس الأمن وتحت وعلى ضوء قرارات الأمم المتحدة. وبالتالي مطلوب اليوم هو تجنيد الموارد وحشد الموارد لخوض معركة نهائية. اليمن لم يعد يحتمل وجود هذه
0: معركة نهائية. إذن سيد ياسين، وهنا يعني أوجه السؤال للدكتور أحمد شاهد. دكتور، يعني بأي قدر تبدو الرياض مستعدة للانخراط في هذه المعركة النهائية في اليمن كما وصفها سيد ياسين التميمي؟
1: المعركة أستاذي الكريم هي بين دولة شرعية يقودها فخامة الرئيس رشاد العليمي، وبدعم التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية وفق القرار الأممي 2216. إذا نحن أمام تحت مظلة دولية وليس تدخل سعودي في الشأن اليمني، وإنما في تحت المظلة الدولية تحت القرار الأممي لدعم وإسناد الشرعية، ولا يتحرك التحالف العربي إلا إذا طلب منه من خلال الدولة الشرعية اليمنية. الدعم السعودي على الصعيد السياسي موجود، على الصعيد الاقتصادي أعتقد أن المملكة العربية السعودية قدمت نموذجا كبيرا في دعم اليمن من خلال دعم البنك المركزي 3 مرات، مليارين ثم مليارين ثم 3 مليار، للحفاظ على العملة والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، وكذلك من خلال أيضا مركز الملك سلمان الذي بنى المئات من المشاريع، وكذلك من خلال البرنامج السعودي لبناء وإعمار اليمن الذي بنى المدارس والجامعات وحفر الآبار، وأيضا كذلك مشروع مسام الذي قدمته المملكة العربية السعودية وانتزع أكثر من 500,000 لغم كانت في طرقات الأطفال وطرق النساء والمزارعين، وحتى الآبار لم تسلم. إذا نحن أمام مشروع حياة تقوم به المملكة العربية السعودية، وكذلك مشروع استعادة الدولة تقوم به الشرعية اليمنية أمام مشروع كهنوتي تخريبي، قتل رجال القبائل، سجن النساء، سجن الأطفال وجندهم وهم في الصفوف المدارس، سحبهم وحملهم بالأسلحة وقذف بهم إلى الجبهات، وفتح باب التسلل من القرن الأفريقي إلى اليمن من أجل إزعاج المملكة العربية السعودية. إذا نحن أمام مشروع تخريبي. أعتقد أنه آن الأوان للدولة اليمنية، للشعب اليمني، للقبائل اليمنية، لاجتثاث هذا الوباء الذي حل باليمن من خارجه.
0: طيب، هنا سؤال لدي دقيقة سيد ياسين. يعني المعادلة التي تريد الحكومة الشرعية رسمها من وراء بدء مواجهة جديدة، أو يعني دعنا نقول في إطار استعادة مؤسسة الدولة وإنهاء الانقلاب، يعني باعتقادك هل ستكون هناك حلول وسط، أم أن فعلا الحكومة الشرعية ذاهبة إلى إنهاء هذا الأمر برمته؟ ونعلم أن هذا ينطوي على الكثير من التعقيدات والمصاعب سيد ياسين.
2: طبعا أمام المعادلة العبثية التي يحاول الحوثيين وضعها، هناك الآن معادلة حكومية، وهو أنه الحكومة اليوم لم تعد تقبل بالاختراقات، اختراق السيادة بتجاوزات جماعة الحوثي، بالابتزاز التي تمارسها جماعة الحوثي بهدف الحصول على على على مزايا سياسية وعسكرية وأمنية وسيادية. هذا الأمر بات مرفوضا الآن. الحكومة الشرعية أرسلت رسائل واضحة، وهي على استعداد لاستخدام القوة لفرض معادلة تثبيت السيادة ذات الأصل الواحد، وهو الدولة اليمنية التي المعترف بها دوليا، التي تحكمها أو يحكمها مجلس القيادة الرئاسي وحكومة شرعية معترف بها دوليا. إذن المعادلة الجديدة التي فرضت من قبل الحكومة هو أن الحكومة هي الطرف الوحيد في اليمن الذي يمارس السيادة على الموارد وعلى الأجواء وعلى البحار وعلى البر. هذه المعادلة، وهذه أنتجت بفعل الحماقة التي قام والطيش الذي قام به أو قامت به جماعة الحوثي خلال المرحلة الأخيرة، وكانت تعتقد أنها يمكن أن تستمر بهذا النوع من الممارسات العبثية الابتزازية التي لطالما استفادت منها خلال الفترة الماضية في ظل معادلات مشوهة دولية وإقليمية.

شكرا لك الكاتب المحلل السياسي سيد ياسين التميمي، كذلك نشكر ضيفنا من الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودية للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري. شكرا لكم ضيوفي. ختام هذه الحلقة مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

الجيش الأمريكي يشن موجة ضربات ضد إيران، وترامب يهدد بقصف مواقع نووية إيرانية في حال إعادة طهران تفعيلها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في إسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش اللبناني يكمل انتشاره في زوطر الغربية رغم الخروقات الإسرائيلية، وترامب يتعهد بدعم لبنان، وعون يأمل إنهاء العداء مع إسرائيل. بعد مجزرة دامية، الاحتلال الإسرائيلي يتوغل جنوب شرق حي الزيتون وينفذ عمليات نسف واسعة للمباني في مدينتي غزة وخان يونس.

0: أهلا بكم. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها استهدفت لليلة 11 على التوالي مواقع عسكرية ولوجستية وحظائر طائرات ومرافق لتخزين الطائرات المسيرة في إيران. في المقابل أفاد التلفزيون الإيراني بأن هجوما أمريكيا استهدف منطقة تشوار ومدينة أبدانان في محافظة إيلام غرب البلاد، كما ذكرت وكالة تسنيم أن غارة أخرى استهدفت محيط مدينة بانا، فيما قال نائب محافظة همدان أن غارات أمريكية استهدفت مناطق شمال المحافظة. قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بطائرات مسيرة تجهيزات للقوات البرية الأمريكية غربية الكويت، وأضاف في بيان أن الهجمات استهدفت أيضا مجمع رادار تكتيكي قرب قاعدة علي السالم شمال غربي الكويت، إضافة إلى نظام رادار آخر في جزيرة بوبيان. أفادت مصادر أمنية عراقية بإطلاق 3 طائرات مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل شمالي العراق. وأكدت المصادر لوكالة رويترز أن الطائرات المسيرة 3 كانت محملة بالمتفجرات دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار. ينضم الآن إلينا مراسلينا من الكويت محمد العفتان وأيضا من طهران أمير جابر. أبدأ معك محمد في الكويت، آخر التطورات الميدانية والصورة الآن في الكويت وفي الخليج عموما.
1: أهلا لميس، ميدانيا نتحدث هنا بالكويت. منذ ليلة البارحة وتحديدا مساء أمس كان هناك تفعيل لصافرات الإنذار هنا في الكويت. تحدثت الدفاعات الكويتية بأنها تتصدى لعدد من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، لا وجود لأي إصابات بشرية.

0: ولا إصابات مادية. أيضا في تمام الساعة الواحدة والنصف منذ فجر هذا اليوم تم أيضا وجود هجمات صاروخية وطائرات مسيرة. جاء هذا في بيان الدفاع الكويتي بعد أن سمع بعض المناطق هنا في الكويت لعدد من الانفجارات في سماء الكويت. أيضا نتحدث هنا على الصعيد الدبلوماسي، أيضا استدعت الكويت السفير الإيراني لتقديم له مذكرة احتجاج على الهجمات التي تعرضت لها الكويت، وتحديدا تجاه الهجمة التي تعرضت لها ناقلة النفط الكويتية في مياه الخليج العربي مملكة البحرين. تم تفعيل صافرات الإنذار هنا في مملكة البحرين هناك لميس لأكثر من مرة منذ ليلة البارحة حتى هذا الوقت. تحدثت الدفاعات البحرينية بأنها تصدت لعدد من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الآثمة من قبل العدوان الإيراني. لا وجود لأي إصابات بشرية ولا إصابات مادية في مملكة البحرين. أيضا على الصعيد الدبلوماسي نتحدث على أن وزير الخارجية البحريني الزياني تلقى اتصالات كثيرة من وزراء الخارجية الخليجيين يؤكدون دعمهم وإدانتهم تجاه الهجمات التي كانت على مملكة البحرين. أيضا هناك في المملكة العربية السعودية برز لميس الموقف الدولي الداعم للحراك الدبلوماسي التي قامت به المملكة العربية السعودية والحازم تجاه التصريحات من قبل جماعة الحوثي تجاه مهاجمتها على المياه الإقليمية وتحديدا على السفن التي تمر من قبل باب المندب. في السياق نفسه أيضا نتحدث على الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي تحدث بوقت متأخر ليلة البارحة عن آخر المستجدات بالساحة السياسية وأيضا لاحتواء الأزمة وخفض التصعيد. تأتي هذه الاتصالات لميس من قبل وزراء الخارجية الخليجيين لوجود هاجس دبلوماسي لخفض التصعيد في المنطقة وأيضا لاحتواء الأزمة ولحلحلة هذا التصعيد ولحلحلة خفض الصراع في المنطقة. حتى هذه اللحظة لميس هذه آخر المستجدات هنا من الكويت ومن الخليج أيضا.
1: شكرا جزيلا لك محمد العفتان مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من الكويت. ننتقل الآن إلى طهران ليضعنا في صورة الأوضاع الميدانية مراسل تيرتي عربي أمير جابر. أمير، كيف تبدو الأوضاع الآن خصوصا مع إعلان الحرس الثوري بأنه رد على الهجمات واستهدف مرة أخرى البحرين والأردن؟
2: ولميس، ما زال الرد الإيراني مستمر، هكذا يتحدث البيان للحرس الثوري الإيراني. كذلك الجيش الإيراني تحدث عن استهداف مناطق في مقرات أمريكية في البحرين في ساعات فجر هذا اليوم، ولكن بيان الحرس كان يقول ويفيد بأن العملية العسكرية للحرس الثوري ما زالت مستمرة في المنطقة. دعيني أشير إلى المدن المستهدفة في ساعات فجر هذا اليوم لميس. في كل ليلة تضاف مدن جديدة إلى قائمة الأهداف الأمريكية. هذه المرة المدن الواقعة في المحافظات الغربية من إيران هي التي كانت عرضة للاستهدافات الأمريكية والضربات الأمريكية. نتحدث عن أبدانان، عن بانا، عن كانغابر، عن أميدية، عن هنديجان، عن بهبهان، بالإضافة إلى المدن الواقعة في المحافظات الجنوبية ككونارك وشابهار وبوشهر وبندر عباس وسيريك. وهذه المدن هي تستهدف بشكل يومي وهي مطلة على المياه وعلى هرمز. ارتفع عدد المحافظات المستهدفة منذ 8 تموز وحتى الآن منذ بدء هذه العملية العسكرية إلى 20 محافظة إيرانية. واضح لميس، نحن في عملية عسكرية استنزافية. في كل ليلة يتم استهداف القواعد العسكرية، ولكن هناك وجه آخر لهذه العملية الأمريكية التي تتحدث بها الولايات المتحدة بأنها تضرب القواعد العسكرية التابعة للحرس الثوري والجيش الإيراني. هناك استهداف وهناك خسائر كبيرة في المنشآت المدنية، في المرافق العامة، في الاتصالات والجسور والمواصلات وأبراج المراقبة للحركة الملاحة البحرية في الجنوب. وهذا يؤثر كثيرا حقيقة على

0: المواطن الإيراني الذي يعيش في هذه المحافظات، وكذلك الصحة الإيرانية في آخر تحديث لها قبل أيام كانت تتحدث عن أكثر من 517 مصاب في هذه المحافظات التي تعرضت للهجمات الأمريكية، بالإضافة إلى أكثر من 50 قتيل في المحافظات الإيرانية. في طهران سمع الليلة الماضية تفعيل المضادات الجوية في العاصمة الإيرانية طهران، ولكن لا توجد أي أنباء عن انفجارات أو مواقع مستهدفة في العاصمة الإيرانية طهران. بالنسبة للموقف السياسي الإيراني لميس، باختصار الرئيس الإيراني يؤكد بأن المرشد الإيراني قال له وأكد له في الاجتماعات الأخيرة ضرورة إنهاء حالة لا حرب ولا سلم، ويقول الرئيس الإيراني نحن ماضون في هذا المسار.
1: شكرا جزيلا لك أمير جابر، مراسل تيرت عربي، كنت معنا من طهران. كشف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيت أن الكلفة المباشرة للعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران بلغت حتى الآن 37 مليارا ونصف المليار دولار، بزيادة تقارب 8 مليارات دولار عن آخر تقدير معلن. وأكد هيكسيت خلال جلسة استماع أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ أن الضغط الأمريكي على إيران مستمر مع إمكانية مواصلة العمليات، وتعد هذه أول جلسة علنية يواجه فيها الوزير أسئلة المشرعين منذ استئناف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران مطلع الشهر الجاري. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استعداد الولايات المتحدة للحوار بشأن صراع الشرق الأوسط وتسوية الخلافات. وقال روبيو خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان إن إيران لا تبدي جدية في المحادثات، محذرا من أن سيطرة طهران على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة تهدد الاقتصاد العالمي وقد تمتد إلى ممرات مائية دولية أخرى. جدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عرض بلاده للقيام بدور الوسيط للمساعدة في خفض التوتر بمنطقة الخليج. جاء ذلك خلال استقباله وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، حيث أعرب شريف عن قلقه من التصعيد الأخير، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها زعزعة استقرار المنطقة، ومؤكدا التزام باكستان بدعم السلام الإقليمي. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي جهود خفض التصعيد في المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وخلال اتصال هاتفي شدد آل ثاني على أهمية التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما اتفق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، كما أكد ضرورة احترام سيادة سلطنة عمان على مياهها الإقليمية بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة تستهدف منشأة جبل الفأس الإيرانية قرب مجمع نطنز النووي، مؤكدا أن واشنطن ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا أقدم الحوثيون على إغلاق البحر الأحمر.
2: هجمات لا تتوقف بل تتصاعد بنقل واشنطن ضرباتها إلى مدن ومواقع جديدة في جنوب إيران مقابل توسيع طهران نطاق ردها ليشمل منشآت عسكرية وحيوية داخل عدد من دول المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف مراكز للقيادة العسكرية الإيرانية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومنظومات للدفاع الجوي، وأكدت أن هدف العملية هو إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وتزامنت الضربات مع دوي انفجارات في بندر عباس وقشم وسيرك وشيراز وتشابهار وكنارك، لكن الرد الإيراني لم يتأخر.

0: آخر، فقد أعلنت طهران مهاجمة ما قالت إنها منشآت أمريكية في البحرين والأردن، واستهداف منظومات صواريخ في قاعدة عرفجان جنوبي الكويت، فيما أعلن الأردن اعتراض 3 صواريخ وخمس مسيرات، أما البحرين والكويت فقالتا إن أنظمتهما الدفاعية تصدت لهجمات جوية جديدة. وفي الكويت تجاوزت الضربات محيط المنشآت العسكرية إلى البنية التحتية المدنية، حيث أعلنت الحكومة تضرر محطتين كهربائيتين ومنشآت نفطية وحيوية، بينما قالت وزارة الكهرباء الكويتية إن محطات لتوليد الطاقة وتقطير المياه تعرضت لهجمات أدت إلى حرائق وإخراج بعض وحدات التوليد من الخدمة احترازياً. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي آخر ظهور له هدد بضرب منشأة جبل الفأس الإيرانية، وذلك بعد تقديم إسرائيل معلومات استخباراتية تفيد بنقل طهران آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى المنشأة الواقعة قرب مجمع نطنز النووي. كما لوح ترامب بضرب الحوثيين في حال حاصروا الموانئ السعودية من جهة باب المندب. مسؤول أمريكي قال لفوكس نيوز إن قراراً ينتظر الموافقة عليه من قبل الرئيس ترامب ينطوي على نشر طائرات إضافية في منطقة الشرق الأوسط، ما يحتمل وجود نية لانتقال واشنطن إلى حملة أشد كثافة ضد إيران. جهود دبلوماسية لم تنقطع، إذ اقترحت قطر ومصر وباكستان بالإضافة إلى وسطاء آخرين هدنة لعشرة أيام، ما يزال يجري بحثها من قبل واشنطن وطهران باعتبارها فترة تهدئة تمهد لاستئناف التفاوض بشأن المضيق والاتفاق الأوسع. ومع غياب اختراق سياسي واستمرار التصعيد، أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيراً عالمياً لرعاياها، محذرة من اضطراب السفر واحتمال استهداف مصالح أمريكية حتى خارج الشرق الأوسط، ما يعكس خشية واشنطن من أن تتجاوز تداعيات المواجهة حدود ساحتها الحالية. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإحالة اتفاقية للتعاون النووي المدني مع السعودية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة وفق مصدرين. وأوضح المصدران أن إدارة ترامب ستقدم إلى الكونغرس وثيقة للتعاون النووي المدني تعرف باسم اتفاقية 123، وتتيح للرياض تخصيب اليورانيوم ضمن برنامجها النووي المدني. وكان الجانبان قد وقعا اتفاقية مبدئية في الرياض العام الماضي تمتد 30 عاما، ويتوقع مشاركة شركات أمريكية في تطوير البرنامج النووي السعودي. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن الدولة لن تسمح لجماعة الحوثي بفرض قرارات الحرب والسلم أو جر البلاد إلى مزيد من التصعيد. وشدد العليمي خلال اجتماع مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة على تمسك الحكومة بخيار السلام القائم على استعادة مؤسسات الدولة، مؤكدا انفتاح مجلس القيادة والحكومة على أي جهود من شأنها إنهاء الحرب. أظهرت بيانات شحن استئناف ناقلتي نفط محملتين بالخام السعودي رحلتيهما عبر البحر الأحمر بعد تحذير سابق من جماعة الحوثيين. وأفادت بيانات مجموعة بورصات لندن بأن الناقلتين المتجهتين إلى الصين والهند عادتا إلى مسارهما عبر قناة السويس بعد تغييره مؤقتا، وذلك عقب إعلان جماعة الحوثيين فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية. قال الجيش اللبناني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على وحداته أثناء تنفيذ عملية الانتشار في بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان. وأكدت قيادة الجيش أن هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي تتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.
2: ما إن وصلنا

0: فالبلدة ورغم أنها تقع خارج المنطقة الصفراء إلا أنها أدرجت ضمن المناطق التجريبية التي نص عليها اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل.
1: الغريب بالموضوع أنه نحن امبارح منتفاجأ أنه صريفة ضمن المنطقة التجريبية، فهذا سؤال بيتوجه لدولتنا الكريمة، أنه كيف بلد محرر وما في احتلال شوي بيصير ضمن المنطقة التجريبية؟
0: من بلدة صريفة توجهنا إلى قضاء بنت جبيل وتحديداً بلدة فرون، البلدة التي تعرضت لدمار فاقت نسبته 75% نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية خلال فترة الحرب، أدرجت كذلك ضمن المناطق التجريبية رغم عدم دخول الجيش الإسرائيلي إليها.
2: الإسرائيلي صنف فرون قرية تجريبية يمكن لهدفين. الهدف الأول أنه يأمن الحماية للكرة المحتلة اللي هي مقابلة لبلدة فرون مثل عتشيت ودير سريان والأنطرة والطيبة، والهدف الثاني هو أنه يعمل فتنة ما بين الجيش اللبناني والمقاومة. نحن منراهن على وعي الأهالي وحكمة قيادة الجيش.
0: رغم خلو بلدة فرون من غالبية سكانها نتيجة تدمير منازلهم، لكن والد الرقيب أحمد خليل أصر على فتح باب العزاء لنجله داخل البلدة بعد أن قضى بانفجار جسم مشبوه بآلية تتبع للجيش اللبناني في بلدة المنصور.
3: من أول يوم رجعنا الضيعة لأنه متعلم بهالأرض وما منتركها نحن، وأولا الشهيد أحمد.
0: الجيش اللبناني تمكن من الانتشار في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وسط تساؤلات حول المدة الزمنية للانتهاء من تنفيذ بند المناطق التجريبية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان. رغم هشاشة الوضع الأمني ونتيجة للاتفاق الإطاري مع إسرائيل، ينتشر الجيش اللبناني في مناطق وبلدات شهدت مواجهات عنيفة خلال فترة الحرب، ويطلق عليها الآن اسم المناطق التجريبية، خطوة يرجى منها أن ترخي جوا من الاستقرار على الجنوب اللبناني، استقرار يبقى رهن التطورات الميدانية في المرحلة المقبلة. أحمد شلحة، تريتي عربي، من بلدة فرون في جنوب لبنان.
4: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقبال نظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض مواصلة دعم لبنان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
5: بعد نحو 20 عاما على آخر زيارة لرئيس لبناني البيت الأبيض، يستقبل دونالد ترامب نظيره اللبناني جوزيف عون في ختام زيارته العاصمة الأمريكية واشنطن التي استمرت 3 أيام. لقاء ترامب بعون تصدرته ملفات دعم الدولة اللبنانية وترسيخ سلطتها ونزع سلاح حزب الله، إلى جانب ملف الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في الجنوب اللبناني وإعادة الإعمار.
6: سنساعد لبنان وسنقدم له الكثير من المساعدة. إنه لشرف عظيم أن يكون الرئيس وممثل لبنان هنا. لقد التقينا بالفعل مرتين، سنعمل على حل العديد من المشاكل. كما تعلمون هناك مشكلة حزب الله، لكننا أنجزنا بعض الأمور التي أعتقد أن العالم سيلاحظها.
5: الرئيس اللبناني من جانبه رأى فيما يقدمه ترامب فرصة لتحقيق سلام افتقده لبنان سنوات طويلة، مؤكدا التوافق مع نظيره الأمريكي لتحقيق الاستقرار المنشود في بلاده والمنطقة.
7: أعتقد سيدي الرئيس أن هذا سيكون إرثك، معا سنتمكن من تحقيق هذا الهدف. لقد حان الوقت لكي ينعم لبنان والمنطقة بأسرها بالاستقرار والأمان، وأنا أعرف رؤيتك التي تتوافق مع رؤيتي في السلام والاستقرار، وأعتقد أننا سنتمكن من تحقيق النجاح في هذا الصدد.
5: الاجتماع الذي جاء بعد ساعات من سيطرة الجيش اللبناني على مناطق انسحبت منها إسرائيل لم يغفل الحديث عن الحرب مع إيران، حيث أكد ترامب استعداده للتفاوض وللحرب على حد سواء.
8: في ختام زيارة الرئيس اللبناني إلى البيت الأبيض، تؤكد واشنطن دعم لبنان لترسيخ سلطة الدولة واستكمال ما تسميه مسار الإصلاحات، في رسائل تؤشر إلى شراكة مستمرة، لكنها تضع بيروت أمام اختبار التنفيذ لا الاكتفاء بالوعود. أيمن جاد.

0: تلاتي عربي واشنطن.
1: استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف الاحتلال سيارة مدنية بشارع الجلاء وسط مدينة غزة قبل أيام، وأفادت مصادر

0: نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة شرق مدينة غزة مع تواصل القصف المدفعي وإطلاق قنابل إنارة وعمليات نسف جنوبية خان يونس. صدق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية لتمديد مهام عناصر القوات المسلحة التركية في الصومال لمدة عامين إضافيين تبدأ من 27 من يوليو الجاري لدعم جهود تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب.
1: خطوة جديدة ترسخ حضور أنقرة العسكري والاستراتيجي في القرن الإفريقي. البرلمان التركي يمدد مهمة القوات المسلحة في الصومال لعامين إضافيين بقرار حاسم من البرلمان التركي، وبناء على مذكرة رئاسية تتواصل مهام القوات المسلحة التركية في الصومال لعامين جديدين. قرار يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي نمت وتجذرت بين أنقرة ومقديشو منذ عام 2011. تستند هذه المهمة إلى ركائز أمنية ودفاعية متعددة، في مقدمتها قاعدة تركسوم العسكرية بمقديشو التي تحولت إلى شريان أساسي لبناء الجيش الصومالي وإعادة هيكلته، حيث أشرفت على تأهيل آلاف الضباط ونخبة قوات الكوماندوز الصومالية. التمديد الجديد يحمل أبعادا تتجاوز التدريب البري ومكافحة الإرهاب، إذ يمتد ليشمل حماية السواحل والمياه الإقليمية الصومالية وتأمين حركة الملاحة البحرية في خليج عدن والمحيط الهندي، فضلا عن توفير الغطاء الأمني لمشاريع الاستكشاف والتنقيب عن الموارد البحرية. بين مكافحة الإرهاب وضمان أمن المعابر البحرية، تؤكد أنقرة أن استقرار الصومال هو جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة بأسرها. شراكة تتجاوز الدعم العسكري لترسم خريطة نفوذ واستقرار متنامية في شرق إفريقيا. حسان المهدي، تيرتي عربي.
0: أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القائد العام للقوات المسلحة الجنرال أولكسندر سيرسكي من منصبه، وعين اللواء ميخائيل ديرباتي خلفا له. وجاء القرار عقب موجة احتجاجات شهدتها كييف احتجاجا على إقالة وزير الدفاع السابق ميخائيل فيدروف وتصاعد الانتقادات الموجهة لسيرسكي باتباع أساليب قيادة تقليدية تعرقل الاعتماد على التقنيات الحديثة والطائرات المسيرة. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون تمويل قصير الأجل لتجنب إغلاق الحكومة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر، وينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يناقش الجمهوريون مقترحا مماثلا مع الديمقراطيين قبل انتهاء تمويل معظم برامج الوكالات الاتحادية بنهاية السنة المالية الحالية في مسعى لتجنب إغلاق الحكومة. أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية وفاة 6 أشخاص جراء حرائق الغابات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة، وأكدت الوزارة أنها وجهت بحصر الأضرار تمهيدا لتعويض المتضررين مع مواصلة تسخير الإمكانيات البشرية والمادية لإخماد الحرائق. من جهتها أفادت الحماية المدنية بتسجيل 90 حريقا أخمد 26 منها، فيما تتواصل عمليات الإطفاء في 64 بؤرة عبر 18 ولاية تتركز غالبيتها في شمال شرقي البلاد. واندلع حريق ضخم في جنوب شرق فرنسا أتى على نحو 1700 هكتار، ما أجبر مئات السكان على إخلاء منازلهم. وقال محافظ مقاطعة فارسي مونبارب إن النيران تتقدم بسرعة في منطقة بيرو فرانس، مؤكدا تنفيذ عمليات إجلاء إضافية وتعزيز جهود الإطفاء جوا لاحتواء الحريق ومنع امتداده. وفي سياق متصل أعلنت السلطات مقتل رجلي إطفاء أثناء مشاركتهما في إخماد حريق قرب مدينة بوردو. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش الأمريكي يشن موجة ضربات ضد إيران

ترامب يهدد بقصف مواقع نووية إيرانية في حال إعادة طهران تفعيلها. الجيش اللبناني يكمل انتشاره في زوطر الغربية رغم الخروقات الإسرائيلية، وترامب يتعهد بدعم لبنان، وعون يأمل إنهاء العداء مع إسرائيل. بعد مجزرة دامية، الاحتلال الإسرائيلي يتوغل جنوب شرقي حي الزيتون وينفذ عمليات نسف واسعة للمباني في مدينتي غزة وخان يونس. إلى اللقاء.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

الأرجنتين لم تخسر المونديال فقط، بل خسرت القيم والمبادئ والروح الرياضية، رغم أن أحد أساطير الكرة في صفوفها. هذا ما كتبه أحدهم فرد آخر: الأرجنتين أكثر منتخب في تاريخ كأس العالم استحق الخسارة فنيا وسلوكيا. بهذه الكلمات نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا اليوم. منتخب الأرجنتين يسقط في اختبار الروح الرياضية بعد سقوطه في المونديال. حكم إسرائيلي ضد الشيخ كمال الخطيب يثير الاستياء عبر منصات التواصل. طلاب جامعة كامبريدج البريطانية يهتفون لفلسطين خلال حفل تخرجهم. تختبر كرة القدم أخلاق المنتخبات والشعوب في لحظات الهزيمة أكثر منها في وقت الفوز. والوجه القبيح في الرياضة هو التعصب وانعدام الروح الرياضية، وقد شاهدنا ذلك بوضوح خلال المواجهة الملحمية التي جمعت بين إسبانيا والأرجنتين خلال المباراة النهائية لكأس العالم 2026، أين تجلى الفارق الحقيقي في الروح الرياضية والسلوكيات داخل الميدان وفي المدرجات. فإسبانيا وجماهيرها قدمت نموذجا رفيعا في الاحتفال والاحترام، بينما سقطت الأرجنتين في فخ الانفعال وعدم تقبل الخسارة. لتفتح هذه المباراة من جديد ملف الروح الرياضية

0: تداعياتها الاجتماعية. فالهزيمة أمام إسبانيا كشفت عن صعوبة بالغة في تقبل الهزيمة، وأظهرت غضب الأرجنتينيين واعتراضهم على قرارات الطاقم التحكيمي، بالإضافة إلى مناوشات حادة مع لاعبي إسبانيا. شاهدوا معي. هذا الانفصال عن قيم اللعبة أكد حالة الاستعلاء الكروي لدى الأرجنتينيين، لدرجة أنهم أعطوا ظهورهم للاعبي منتخب إسبانيا خلال احتفالهم بكأس العالم عكس التقاليد الرياضية المتعارف عليها. شاهدوا معي. هنيئا لإسبانيا هذا التتويج. في المقابل، سعى العديد من لاعبي المنتخب الإسباني إلى تقديم احترامهم لنظرائهم الأرجنتينيين، مثلما فعل هنا حارس المرمى الإسباني بوناي سيمون، الذي لم تتلقى شباكه أي كرة من المنتخب الأرجنتيني. الجماهير الأرجنتينية سقطت في الامتحان أيضا، فقد هاجم بعضهم صانع المحتوى العالمي سبيد بعبارات نابية بعد المباراة، كما تشاهدون في هذا المقطع، ووجهت له شتائم عنصرية. رغم ذلك، ضربت الجماهير الإسبانية مثالا في النضج الكروي، حيث ركزت على مؤازرة فريقها وإظهار الاحترام في مقابل حالة من الاحتقان والردود الغاضبة التي سادت أوساط مشجعي الأرجنتين، الذين رفعوا علم إسرائيل لاستفزاز المنتخب الإسباني وجماهيره، كما تشاهدون في المقطع أمامكم. في نهاية المطاف، يقول أحد رواد المنصات: كرة القدم تصنف من يقدم أو تنصف من يقدم الكرة الأجمل والتكتيك الأعلى والأعصاب الأهداء داخل المستطيل الأخضر. لنشاهد.
1: يا جماعة، كنت محايد، قلت يفوز الأرجنتين، يفوز إسبانيا، مبروك عليهم مين ما كان يفوز، بس أقسم بالله بس شفت هاللقطات بالملعب، داخل الملعب قبل صفرة الحكم وبعد صفرة الحكم، قلت الحمد لله أخذوها إسبانيا. منتخب بلطجيات، منتخب بلطجيات، ما بيشوف ميسي. لا لا لا، ما تشبه لي ميسي بهالمنتخب. لا لا لا يا جماعة، أتلتيكو مدريد حتى لعبوا بالنهائي قدام إسبانيا، وحتى بمعظم البطولة أتلتيكو مدريد منه هالمنتخب يلي بيستاهل يروح على النهائي. ما في غير ميسي اللي حملوا على كتافه بالنهائي، اختفوا كلهم، اختفى ميسي. بس بعد هاللقطات وهالبلطجيه والمشاكل، شوف هاللقطه، شوف هاللقطه، انت حكوم، شوف هاللقطه، انت حكوم. ضربوا بوكس، هو عم يمرق يحتفل، وجافي ينزل فيه خبط. والله فرحت لاسبانيا، والله العظيم فرحت لاسبانيا من بعد كل هالمشاكل والبلطجيه اللي صارت. شوف المشهد، شوف المشهد. ألف مبروك لإسبانيا بكل استحقاق وكل شطارة بطل العالم، وهارد لك للأسطورة اليوم السي.
0: الرياضة أخلاق. إذا مشاهدينا الكرام، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات حول هذا الموضوع، ونأخذ بعضا من هذه التعليقات. شاهدوا معي. أحدهم يقول: الكراهية التي تعرضت لها الأرجنتين بهذه البطولة تعلمنا مدى سهولة غسل أدمغة الناس وتوجيههم. أتمنى أن ينشر أحدهم دراسة حول هذا الموضوع يوما ما، فهو حالة دراسية مثيرة للاهتمام حقا. أما أوزيل يقول: غسل الأدمغة الحقيقي هو استمرار البعض في الدفاع عنهم، ففي حين يعاقب المشجعون في الدول الأخرى على العنصرية، يحتفى باللاعبين في الأرجنتين بسببها. أما محمد عبد الكريم فيقول: هزيمة الأرجنتين بالمونديال كلفها ما هو أغلى من اللقب، سمعتها. الاستفزازات والاعتراضات المتكررة والجدل التحكيمي حولت منتخبا محبوبا إلى أحد أكثر الفرق تعرضا للهجوم. حساب آخر يقول أول مرة أرى المنتخب الأرجنتيني يلعب بهذا الشكل.

0: بشكل طوال البطولة طالما كان لعبهم نظيفا وممتعا، لكنهم في هذه النسخة اتسموا بالعنف الشديد حتى تجاوزوا القوة البدنية المعروفة عن الفرق الإفريقية. قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في الناصرة بإلزام الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني بالعمل لمدة 9 أشهر فيما يسمى خدمة الجمهور، كما فرضت عليه المحكمة غرامة مالية بقيمة 15,000 شيكل أي نحو $5,000 إضافة إلى السجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ في حال ارتكابه مخالفات مماثلة، رغم أن الرجل لم يقم إلا بالتعبير عن رأيه. وشهدت المحكمة حضورا شعبيا واسعا من النساء والرجال تزامنا مع جلسة النطق بالحكم، حيث رفع المشاركون لافتات تندد بمحاكمة الشيخ كمال خطيب وتعتبرها استهدافا لحرية التعبير ومحاولة لتكميم الأفواه وتجريم المواقف والرأي السياسي. الشيخ كمال خطيب وفي كلمة له أمام وسائل الإعلام وحشد من المتضامنين عقب جلسة النطق بالحكم أكد ثبات الموقف الوطني وعدم المساومة على المسجد الأقصى والهوية الوطنية. نتابع جزءا من تصريحه.
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل إخوانه الرسل الكرام أصحاب كلمة الحق في وجه السلطان الجائر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي كتب لنا هذا القرار الذي ولا شك أنه يمثل راحة نفسية في ظل الطلب الصلف الذي كان من النيابة بطلب السجن الفعلي بمدة تتراوح بين 30 شهر ل50 شهر. قبل ذلك أقول الشكر لكم جميعا أخواننا من حضروا ومن لم يحضروا في جلسات كثيرة حوالي 50 جلسة.
0: هذا وقد أثار قرار خدمة الجمهور استياء واضحا عبر المنصات، ووصفها ناشطون بأنها لا تقل قسوة عن السجن باعتبارها تفرض أعمالا إلزامية غير مدفوعة الأجر، كما تضم مهاما مهينة وأعمالا خدمية مختلفة داخل مؤسسات إسرائيلية، من بينها تنظيف المرافق العامة أو نقل أعلاف للحيوانات أو رعاية كبار السن وذوي الإعاقة. رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العامة العربية في إسرائيل، وهي أعلى هيئة تمثيلية سياسية ووطنية لفلسطينيي الداخل الفلسطيني، الدكتور جمال زحالقة كان له تعليق على هذا الحكم، فماذا قال؟ شاهدوا معي.
2: نتحدث قبل قرار المحكمة، ومهما كان قرار المحكمة نحن لدينا قرار، وقرارنا هو التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية والانحياز الكامل لشعبنا ولقضيته العادلة والانحياز الكامل لقيم الحرية والعدالة وحقوق الشعوب. الذي يجب أن يحاكم هو الحكومة الإسرائيلية، وهنا نحن في حالة.
0: من جانبها أكدت هيئة الدفاع المتمثلة في مركزي عدالة وميزان أن الملف في جوهره يمثل ملاحقة سياسية وتجريما للخطاب الوطني، مشيرة إلى نيتها التوجه إلى الاستئناف لإلغاء الإدانة بالكامل. لكن ما خلفية الملف القضائي للشيخ كمال خطيب؟ جاء القرار في ختام مسار قضائي استمر أكثر من 5 أعوام على خلفية ما يعرف بملف هبة الكرامة في مايو 2021، واستندت لائحة الاتهام إلى منشورات على منصات التواصل الاجتماعي وخطبة ألقاها الشيخ كمال خطيب تناولت الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والمصلين وعنف الشرطة بحق الفلسطينيين والمتضامنين مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس. واعتبرت السلطات الإسرائيلية أن تلك التصريحات والمنشورات بحسب زعمهم تشكل تحريضا على العنف والإرهاب، بينما أكدت هيئة الدفاع أنها تندرج ضمن حرية التعبير والخطاب السياسي المشروع المتعلق بالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى. الآن إلى تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي بعد صدور قرار محكمة إسرائيلية بحق الشيخ كمال الخطيب، ونبدأ مع الإعلامي نزيه الأحدب، شاهدوا معي. الشيخ كمال خطيب تلميذ الشيخ رائد صلاح حفظهما الله هما محور القدس الحقيقي، وقد أفنيا شبابهما في النضال السلمي من قلب القدس وأكنافها ومعتقلات العدو الصهيوني وملاحقاته. محمود يقول: الشيخ كمال خطيب أفنى عمره في خدمة شعبه وقضيته ومقدساته، وقرار محكمة الاحتلال بفرض خدمة الجمهور عليها هو محاولة بائسة لإهانة قياداتنا. أيضا تعليق آخر لسوسن محمد: كل تضامن مع الشيخ الأقصى، قرارات المحاكم الإسرائيلية هي أوسمة شرف على صدر كل حر يدافع عن ثوابته، ستبقى شوكة في حلقهم يا شيخنا. في مشاهد تضامنية وثقها طلاب جامعة كامبريدج البريطانية في يوم تخرجهم، كان العلم الفلسطيني والكوفية حاضرين في الجامعة العريقة، حيث أكد الطلاب تضامنهم الواسع مع غزة. نتابع أجواء الحفل.
3: موسيقى

0: من ملاعب غزة إلى الشهادة، هكذا انتهت مسيرة حارس المرمى سليم الأشقر الذي كان يحلم بحراسة شباك منتخب فلسطين برصاصة غادرة. لنشاهد.
1: سليم مات، سليم خلاص. قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كان حارس مرمى ممتاز، ومن أول سنة طلع الدرجة الأولى، شافوا نادي الأقصى أخذوه، عنده طموح أكتر يصل لنادي أكبر، شباب رفع، شباب خان يونس، نادي الشجاعية، الأندية الكبيرة اللي تمثلنا في قطاع غزة، طموح أكبر إنه يصل منتخب فلسطين.
2: الأندية بدأت تدور على سليم، ليش؟ لأنه مجتهد مثابر. بعدش سليم قائد في الملعب، قائد خارج الملعب، من شخصيته، من الكريزما تبعته، من سلوكه، من أدبه، من علاقته بين زملاته اللاعبين.
1: سليم ما كانش ابني، سليم كان صاحبي حبيبي. سليم كنت أتعامل مع صاحب حبيبي، عمره ما زعلني ولا عمره أنا زعلته، يعني الكلمة لحتى اللحظة هذه كلمة إني أقول يابا سمعني مش قادر أطلع مني، ليش؟ عمره ما أخطأ إلي.
2: اتصلوا فينا نقول لنا سليم الصواب، تعالوا شوفوا نشوف سليم دنيا ودين. وصلنا المستشفى اللي هم بيقولوا سليم استشهد، فللأمان يعني خبر كالصاعقة، لكن ربنا يتقبله شهيد.
1: ولا واحد أجا على عزة وقال لي عزم الله أجك، لا، اللي يجي يقول لي مش عارف ايش انا اقول لك، مش عارف ايش احكي لك، لكن ربنا خير ما اختار.
2: كل هيدنا انصدمنا، ولكن احنا الشعب الفلسطيني، انا اقول لك شيء، الشعب الفلسطيني كله الشهيد الحي على الارض.
1: الله يكون بعون كل واحد بيفقد واحد.
2: الحرب هذه ما خلتش ولا اي شيء، كل البنيه التحتيه للملاعب لكل شيء، للساحات الشعبيه، للملاعب الخماسي، دمرت كل شيء، الا انه احنا شعب الفلسطيني يستحق الحياه، ورجعنا تاني ونظمنا بطولات، لانه احنا لازم نعيش ولازم نتعايش، ولازم احنا نكون كباقي العالم، انه شعب فلسطيني يستحق الحياه.
0: الخراب والدمار لحق بكل شيء في قطاع غزه الا روح المبادره والاصرار على الحفاظ على الارث الثقافي والتاريخي، فقد دفع ذلك اهالي غزه لاعاده بناء المكتبه التاريخيه. نتابع معا.
3: المكتبة التاريخية تعتبر أقدم مكتبة تاريخية في قطاع غزة وثالث أكبر مكتبة على مستوى فلسطين، تحتوي على الكثير من أمهات الكتب والمخطوطات. تم استهداف هذه المكتبة أكثر من 3 مرات بفعل الحرب الإبادة الجماعية الواقع على قطاع غزة. قد تعرضت المكتبة بفعل حرب الإبادة الجماعية للاستهداف 3 مرات، فقد خسرنا الجزء الغربي للمكتبة، فقد تم تدمير هذا الجزء بالكامل. منذ نشأة هذه المكتبة كانت تضم حوالي 20,000 كتاب، لكن بفعل الحروب المتصاعدة على مدينة غزة خسرت المكتبة الكثير من هذه الكتب، والآن لا تتعدى 3,000 كتاب. رسالتي للعالم، للعالم الإنساني، إنه غزة كانت وما زالت مختبر للإنسانية. أرجو أنه يكون النظر على الموروث الثقافي بكل أشكاله لمدينة غزة، ودعمه وإنقاذه، ومحاولة النهضة بهذا الجيل الشاب حتى يحافظ على هذا الموروث ويحافظ على هذا التاريخ. نحاول أن نرمم ما تبقى من تاريخنا. التحديات اللي بتواجهنا، هنالك الكثير من التحديات التي تواجهنا أثناء عملية الإنقاذ الموروث الثقافي الوثائقي، هو عدم توفر المواد التي نقوم بعملية الإسعاف الأول لهذه الكتب النادرة.
0: بين أفراد الحرس الثوري الإيراني وأفراد الجيش الإسرائيلي تظهر ازدواجية المعايير الغربية. مؤثر أمريكي يتحدث عن هذه الازدواجية بوضوح، شاهدوا معي.
4: Has just prescribed Iran's Islamic Revolutionary Guard as a terrorist organization under the new National Security Act. And whatever you think of the IRGC, this is an absurdly harmful move. Because what this effectively does is criminalize anyone, not only who expresses any support or provides any material support to the Iranian government, because that would almost certainly be considered material support of the IRGC, because they are, by definition, entwined, but it also bans almost any Iranian who has ever worked for the government. And I, once again, you can have issues with what the Iranian government has done. We don't hold that to any other government. IDF members, perfectly allowed to live, support, scream about, fund the IDF, fund settlers in the West Bank. people from the U.S. military who committed war crimes in Afghanistan, Pakistan. We celebrate them. We thank them for their service. But if you were literally an accountant or a clerk in the Iranian government, you are now banned from leaving Iran and living in the U.K. And you might actually be criminalized for entering it. If you send money back home to your family from the UK to Iran, and your family has any entwinement with the government, which once again, a good portion of Iran's wealth is in oil or gas, so a good portion of their employees are government employees for oil or gas, you could very well be criminalized. Now, this is subjected to how widely they interpret that definition, but very famously, the UK courts interpret that pretty widely. So if you want to tell me with a straight face that we should criminalize anyone that provides any material, support, or aid to any organization that has ever committed any crime, I'm going to sit with you and agree. We should criminalize every single American soldier, every single Israeli soldier, and anyone who has ever paid taxes to the American or Israeli government. But until that is the discussion, this is absurd.
0: ماذا لو أراد أحد منا أن يأتي لزيارة غزة من أجل السياحة؟ طبعا الأمر مستحيل لأكثر من سبب، ولكن المؤثر الغزي أحمد جمعة وبأسلوبه الساخر يسرد تكاليف الإقامة والأكل والمواصلات لمن أراد السياحة في القطاع. لنشاهد.
5: قررت تيجي سياحة على غزة، كم بتحتاج فلوس؟
6: أول ما تدخل غزة بتحتاج إنك تستأجر بيت طبيعي، يكون فيه مية ويكون فيه كهرب.
5: ها طبعاً لأنك مش راح تقدر تسكن جوا خيمة.
7: تكلفة بيت موجودة فيها هاي المواصفات 1500 دولار.
8: نيجي للأكل، خلينا نقول سعر الوجبة الواحدة 7 دولار، بدك وجبتين باليوم طبعاً راح تاكل أكل جاهز، لأنه لو بدك تطبخ في الدار هاي حسبة ثانية وراح تطلع أكثر لأنه بدك غاز. يعني خلينا نقول أكل مع مشروب لطيف بعد كل وجبة قول 700 دولار.
9: لو بدك تستأجر لك سيارة عشان تلفلف في المدينة وتشوف الحياة،
10: بدك خلينا نقول 3 لتر بنزين، طبعا ما بدي احسب سعر اجار السياره وما بدي احسب سعر الزيت والاعطال. بدك 3 لتر بنزين في اليوم بالشهر تقريبا 2700 دولار.
11: لو بدك

الجيش الأمريكي يشن موجة ضربات ضد إيران، وترامب يهدد بقصف مواقع نووية إيرانية في حال إعادة طهران تفعيلها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش اللبناني يكمل انتشاره في زوطر الغربية رغم الخروقات الإسرائيلية، وترامب يتعهد بدعم لبنان، وعون يأمل إنهاء العداء مع إسرائيل. بعد مجزرة دامية، الاحتلال الإسرائيلي يتوغل جنوب شرقي حي الزيتون وينفذ عمليات نسف واسعة للمباني في مدينتي غزة وخان يونس.

0: أهلا بكم. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها استهدفت لليلة 11 على التوالي مواقع عسكرية ولوجستية وحظائر طائرات ومرافق لتخزين الطائرات المسيرة في إيران. في المقابل أفاد التلفزيون الإيراني بأن هجوما أمريكيا استهدف منطقة تشوار ومدينة أبدانان في محافظة إيلام غربي البلاد. كما ذكرت وكالة تسنيم أن غارة أخرى استهدفت محيط مدينة بانا، فيما قال نائب محافظة همدان إن غارات أمريكية استهدفت مناطق شمال المحافظة. أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين ضمن المرحلة 22 من عملية الصاعقة. وقال الجيش الإيراني إن طائرات أرش المسيرة استهدفت مباني إسكان ومستودعات معدات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن، كما استهدفت مستودعات ومخازن للمعدات في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين. قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بطائرات مسيرة تجهيزات للقوات البرية الأمريكية غربي الكويت، وأضاف في بيان أن الهجمات استهدفت أيضا مجمع رادار تكتيكي قرب قاعدة علي السالم شمال غربي الكويت، إضافة إلى نظام رادار آخر في جزيرة بويان. أفادت مصادر أمنية عراقية بإسقاط 3 طائرات مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل شمالي العراق. وأكدت المصادر لوكالة رويترز أن الطائرات المسيرة 3 كانت محملة بالمتفجرات دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار. ينضم الآن إلينا مراسلينا من الكويت محمد العفتان وأيضا من طهران أمير جابر. أهلا بكما. أبدأ معك محمد العفتان، آخر التطورات الميدانية وما رصدته لنا من هجمات من قبل إيران على دول الخليج.
1: أهلا لميس. ميدانيا نتحدث هنا بالكويت، خلال 24 ساعة الماضية كانت هناك تفعيل لصافرات الإنذار في تمام الساعة 4:30 من مساء أمس. تصدت الدفاعات الكويتية لعدد من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة. تحدثت الدفاعات الكويتية بأنها تتصدى لعدد من الهجمات الصاروخية والطائرات

0: المسيرة، وإن كانت هناك أسماع انفجارات في سماء بعض المناطق في الكويت فهي نتيجة تصدي لهذه الدفاع، لا وجود لأي إصابات بشرية ولا إصابات مادية كما جاء في بيان الكويت. في تمام الساعة 1:30 من فجر هذا اليوم أتى بيانا للدفاع الكويتي بأنه يتصدى لعدد من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، لم يتم تفعيل صافرات الإنذار فجر هذا اليوم. هذه دلالة على أن هذه الهجمة أتت خارج نطاق التهديد، أي خارج نطاق المناطق المأهولة بالسكان. دبلوماسيا استدعت الخارجية الكويتية السفير الإيراني وقدمت له مذكرة احتجاج نتيجة الاستهدافات التي تلقتها الكويت من قبل إيران، وأيضا نتيجة استهداف الناقلة كيفان في المياه الخليجية. تحدث هنا عن ناقلة النفط الكويتية كيفان. نتحدث على مملكة البحرين، كان هناك إطلاق لصافرات الإنذار منذ 24 ساعة من صباح هذا اليوم حتى هذه اللحظة، هناك سماع لدوي انفجارات من دون صافرات إنذار في البحرين. تأتي هذه الهجمات من قبل إيران على مملكة البحرين، تصدت لها الدفاعات البحرينية ولا وجود لأي إصابات مادية ولا إصابات بشرية. وزير الخارجية البحريني تلقى اتصالات كثيرة لميس من قبل وزراء الخارجية الخليجيين، أعربوا بهذه الاتصالات على وقوفهم بجانب مملكة البحرين، وأيضا إدانتهم واستنكارهم تجاه الهجمات التي تعرضت لها مملكة البحرين. خلال 24 ساعة الماضية هناك حراكا دبلوماسيا كثيفا على كافة الأصعدة، على صراع الشرق الأوسط وأيضا على صراع ما حدث في جنوب الجزيرة العربية وجنوب الخليج، ما قامت به من تصريحات جماعة الحوثي، وأيضا هناك وقوف دولي مع المملكة العربية السعودية وأيضا مع التحالف المشترك للوقوف مع المملكة العربية السعودية تجاه التصريحات التي قامت بها جماعة الحوثي بالهجمات على مضيق باب المندب والسفن البحرية هناك، والوقوف مع المملكة العربية السعودية. في دولة قطر هناك اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي، وزير الخارجية القطري رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية السعودي في وقت متأخر، تحدث بهذا الاتصال على كافة الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد أيضا لمواجهة الصراع بالشرق الأوسط. هذه دلالة على أن الدول الخليجية لا زالت تلجأ إلى الحوار وإلى الدبلوماسية. بهذا السياق نتحدث أيضا على اتصالات كثيفة يجريها أيضا وزير الخارجية العماني بوسعيدي لخفض التصعيد وللجوء للحوار الدبلوماسي. حتى هذه اللحظة لميس هي آخر المستجدات من الكويت ومن الخليج أيضا.
1: شكرا جزيلا لك مراسل تيرتي عربي من الكويت محمد العفتان. نذهب الآن إلى طهران حيث نستعرض الصورة مع أمير جابر مراسل تيرتي عربي. أمير، ما بين الهجمات التي تتلقاها طهران والهجمات التي ترد بها، قبل قليل كان هناك دوي انفجارات في مدينة العقبة جنوب الأردن، ما التفاصيل حول هذا الهجوم إذا ما كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن شيئا عن هذا الهجوم أو هذه الصواريخ على مدينة العقبة في الأردن؟
2: هو مرتبط ببيان الجيش الإيراني عندما تحدث عن هجمات بالمسيرات حتى الآن على الأردن وكذلك على البحرين. الحرس الثوري كان له بيان في ساعات صباح هذا اليوم، قال بأن الرد الإيراني بالصواريخ البالستية ما زال مستمرا على بعض المقرات الأمريكية في دول المنطقة، وفي هذا البيان كان يتحدث عن البحرين فقط. يعني في ساعات فجر هذا اليوم الحرس الثوري هاجم مركز تابع للولايات المتحدة كما يقول في البحرين، وقال بأن العمليات مستمرة على القواعد الأمريكية في المنطقة. دعيني أشير إلى تصريحات للناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية حسن قشقاوي، قال نفى حسن قشقاوي أي تصريحات ترامب بأن طهران هي من طلبت التفاوض مع الولايات المتحدة في هذه الفترة. أيضا بالنسبة لتصريحات الرئيس الأمريكي الذي هدد استهداف جبل كولانج أو الفأس في أصفهان، وهو المتعلق بالمنشأة النووية والقريب من منشأة نطنز النووية، اليوم عفوا تفقد

0: قائد الجيش الإيراني الجنرال أمير حاتمي الوحدات البرية والجوية التابعة للجيش الإيراني في هذه المحافظة، في محافظة إصفهان، وهي القريبة من هذا الجبل، جبل الفأس أو كولنج. وقال بأن القوات الإيرانية على تمام التهيؤ لجميع السيناريوهات. بالإضافة إلى ذلك، قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد كرمي كذلك تفقد الوحدات التابعة لمقر قيادة العمليات البرية في جنوب إيران في مدينة بندر عباس. كل هذه التحركات العسكرية لميس تأتي في إطار الاستعداد الإيراني للسيناريو القادم، وهو كما تقول هنا طهران بأن هذه الضربات الأمريكية المتواصلة على الجنوب الإيراني وعلى السواحل الإيرانية وخاصة الجزر الإيرانية ربما يراد منها الإنزال الجوي وعمليات برية وتوغل بري للجيش الأمريكي في الأراضي الإيرانية. لذلك تأتي هذه التحركات من قبل القادة في الجيش والحرس الثوري الإيراني في وسط البلاد في إصفهان، وكذلك في جنوب إيران في المدن الساحلية، نتحدث عن بندر عباس، عن بوشهر، بالإضافة إلى الجزر الإيرانية كجزيرة قشم وهي أكبر الجزر الإيرانية
1: نعم
0: في المياه الخليجية، بالإضافة إلى طنب الكبرى وأبو موسى وجزيرة خارك وهي التي تصدر 90% من النفط الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك أمير جابر مراسل تي عربي، كنت معنا من طهران. كشف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيت أن الكلفة المباشرة للعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران بلغت حتى الآن 37 ملياراً ونصف المليار دولار، بزيادة تقارب 8 مليارات دولار عن آخر تقدير معلن. وأكد هيكسيت خلال جلسة استماع أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ أن الضغط الأمريكي على إيران مستمر مع إمكانية مواصلة العمليات، وتعد هذه أول جلسة علنية يواجه فيها الوزير أسئلة المشرعين منذ استئناف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران مطلع الشهر الجاري. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استعداد الولايات المتحدة للحوار بشأن صراع الشرق الأوسط وتسوية الخلافات. وقال روبيو خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان إن إيران لا تبدي جدية في المحادثات، محذرا من أن سيطرة طهران على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة تهدد الاقتصاد العالمي وقد تمتد إلى ممرات مائية دولية أخرى. هددت إيران باستهداف المصالح البريطانية في منطقة غرب آسيا إذا انضمت لندن إلى الحرب الأمريكية ضدها. ونقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر إيراني رفيع قوله إن انضمام بريطانيا إلى الحرب سيجعل جميع مصالحها في المنطقة أهدافا مشروعة للقوات المسلحة الإيرانية، إلى جانب ما سيترتب على ذلك من تداعيات سياسية وقانونية. وجاء ذلك عقب تقارير أفادت بأن رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرهام أقر باستخدام قواعد عسكرية بريطانية لدعم الضربات الأمريكية ضد إيران بحسب وكالة بلومبرج. جدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عرض بلاده للقيام بدور الوسيط للمساعدة في خفض التوتر بمنطقة الخليج. جاء ذلك خلال استقباله وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، حيث أعرب شريف عن قلقه من التصعيد الأخير داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها زعزعة استقرار المنطقة، ومؤكدا التزام باكستان بدعم السلام الإقليمي. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي جهود خفض التصعيد في المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وخلال اتصال هاتفي شدد آل ثاني على أهمية التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية،

0: تنفيذ ما اتفق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، كما أكد ضرورة احترام سيادة سلطنة عمان على مياهها الإقليمية بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة تستهدف منشأة جبل الفأس الإيرانية قرب مجمع نطنز النووي، مؤكدا أن واشنطن ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا أقدم الحوثيون على إغلاق البحر الأحمر.
1: هجمات لا تتوقف، بل تتصاعد بنقل واشنطن ضرباتها إلى مدن ومواقع جديدة في جنوب إيران، مقابل توسيع طهران نطاق ردها ليشمل منشآت عسكرية وحيوية داخل عدد من دول المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف مراكز للقيادة العسكرية الإيرانية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومنظومات للدفاع الجوي، وأكدت أن هدف العملية هو إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وتزامنت الضربات مع دوي انفجارات في بندر عباس وقشم وسيرك وشيراز وتشابهار وكنارك، لكن الرد الإيراني لم يتأخر، فقد أعلنت طهران مهاجمة ما قالت إنها منشآت أمريكية في البحرين والأردن، واستهداف منظومات صواريخ في قاعدة عرفجان جنوبي الكويت، فيما أعلن الأردن اعتراض 3 صواريخ و5 مسيرات، أما البحرين والكويت فقالتا إن أنظمتهما الدفاعية تصدت لهجمات جوية جديدة. وفي الكويت تجاوزت الضربات محيط المنشآت العسكرية إلى البنية التحتية المدنية، حيث أعلنت الحكومة تضرر محطتين كهربائيتين ومنشآت نفطية وحيوية، بينما قالت وزارة الكهرباء الكويتية إن محطات لتوليد الطاقة وتقطير المياه تعرضت لهجمات أدت إلى حرائق وإخراج بعض وحدات التوليد من الخدمة احترازياً. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي آخر ظهور له هدد بضرب منشأة جبل الفأس الإيرانية، وذلك بعد تقديم إسرائيل معلومات استخباراتية تفيد بنقل طهران آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى المنشأة الواقعة قرب مجمع نطنز النووي، كما لوح ترامب بضرب الحوثيين في حال حاصروا الموانئ السعودية من جهة باب المندب. مسؤول أمريكي قال لفوكس نيوز إن قراراً ينتظر الموافقة عليه من قبل الرئيس ترامب ينطوي على نشر طائرات إضافية في منطقة الشرق الأوسط، ما يحتمل وجود نية لانتقال واشنطن إلى حملة أشد كثافة ضد إيران. جهود دبلوماسية لم تنقطع، إذ اقترحت قطر ومصر وباكستان بالإضافة إلى وسطاء آخرين هدنة لعشرة أيام، ما يزال يجري بحثها من قبل واشنطن وطهران باعتبارها فترة تهدئة تمهد لاستئناف التفاوض بشأن المضيق والاتفاق الأوسع. ومع غياب اختراق سياسي واستمرار التصعيد، أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيراً عالمياً لرعاياها، محذرة من اضطراب السفر واحتمال استهداف مصالح أمريكية حتى خارج الشرق الأوسط، ما يعكس خشية واشنطن من أن تتجاوز تداعيات المواجهة حدود ساحتها الحالية. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: قال الجيش اللبناني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على وحداته أثناء تنفيذ عملية الانتشار في بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان، وأكدت قيادة الجيش أن هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي تتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.
2: ما إن وصلنا إلى مشارف بلدة صريفة بقضاء صور حتى استوقفنا حاجز للجيش اللبناني، فالبلدة ورغم أنها تقع خارج المنطقة الصفراء إلا أنها أدرجت ضمن المناطق التجريبية التي نص عليها اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل.
3: الغريب بالموضوع أنه نحن مبارح منتفاجأ أنه صريفة ضمن المنطقة التجريبية، فهذا سؤال بيتوجه لدولتنا الكريمة انه كيف بلد محرر وما في احتلال شوي بيصير ضمن المنطقة التجريبية.
2: من بلدة صريفة توجهنا إلى قضاء بنت جبيل وتحديداً بلدة فرون، البلدة التي تعرضت لدمار فاقت نسبته 75%.

0: 100 نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية خلال فترة الحرب، أدرجت كذلك ضمن المناطق التجريبية رغم عدم دخول الجيش الإسرائيلي إليها.
1: الإسرائيلي صنف فرون قرية تجريبية يمكن لهدفين. الهدف الأول أنه يأمن الحماية للكرة المحتلة اللي هي مقابلة لبلدة فرون مثل عتشيت ودير سريان والأنطرة والطيبة، والهدف الثاني هو أنه يعمل فتنة ما بين الجيش اللبناني والمقاومة. نحن منراهن على وعي الأهالي وحكمة قيادة الجيش.
0: رغم خلو بلدة فرون من غالبية سكانها نتيجة تدمير منازلهم، لكن والد الرقيب أحمد خليل أصر على فتح باب العزاء لنجله داخل البلدة بعد أن قضى بانفجار جسم مشبوه بآلية تتبع للجيش اللبناني في بلدة المنصوري.
2: من أول يوم رجعنا الضيعة لأنه متعلم به الأرض، ما منتركها نحن، وأولا الشهيد أحمد.
0: الجيش اللبناني تمكن من الانتشار في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وسط تساؤلات حول المدة الزمنية للانتهاء من تنفيذ بند المناطق التجريبية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان. رغم هشاشة الوضع الأمني ونتيجة للاتفاق الإطاري مع إسرائيل، ينتشر الجيش اللبناني في مناطق وبلدات شهدت مواجهات عنيفة خلال فترة الحرب، ويطلق عليها الآن اسم المناطق التجريبية، خطوة يرجى منها أن ترخي جوا من الاستقرار على الجنوب اللبناني، استقرار يبقى رهن التطورات الميدانية في المرحلة المقبلة. أحمد شلحة، تريتي عربي، من بلدة فرون في جنوب لبنان.
3: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله نظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض مواصلة دعم لبنان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
4: بعد نحو 20 عاما على آخر زيارة لرئيس لبناني البيت الأبيض، يستقبل دونالد ترامب نظيره اللبناني جوزيف عون في ختام زيارته العاصمة الأمريكية واشنطن التي استمرت 3 أيام. لقاء ترامب بعون تصدرته ملفات دعم الدولة اللبنانية وترسيخ سلطتها ونزع سلاح حزب الله، إلى جانب ملف الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في الجنوب اللبناني وإعادة الإعمار.
5: سنساعد لبنان وسنقدم له الكثير من المساعدة. إنه لشرف عظيم أن يكون الرئيس وممثل لبنان هنا. لقد التقينا بالفعل مرتين. سنعمل على حل العديد من المشاكل. كما تعلمون هناك مشكلة حزب الله، لكننا أنجزنا بعض الأمور التي أعتقد أن العالم سيلاحظها.
4: الرئيس اللبناني من جانبه رأى فيما يقدمه ترامب فرصة لتحقيق سلام افتقده لبنان سنوات طويلة، مؤكدا التوافق مع نظيره الأمريكي لتحقيق الاستقرار المنشود في بلاده والمنطقة.
6: أعتقد سيدي الرئيس أن هذا سيكون إرثك. معا سنتمكن من تحقيق هذا الهدف. لقد حان الوقت لكي ينعم لبنان والمنطقة بأسرها بالاستقرار والأمان، وأنا أعرف رؤيتك التي تتوافق مع رؤيتي في السلام والاستقرار، وأعتقد أننا سنتمكن من تحقيق النجاح في هذا الصدد.
4: الاجتماع الذي جاء بعد ساعات من سيطرة الجيش اللبناني على مناطق انسحبت منها إسرائيل لم يغفل الحديث عن الحرب مع إيران، حيث أكد ترامب استعداده للتفاوض وللحرب على حد سواء. في ختام زيارة الرئيس اللبناني إلى البيت الأبيض، تؤكد واشنطن دعم لبنان لترسيخ سلطة الدولة واستكمال ما تسميه مسار الإصلاحات، في رسائل تؤشر إلى شراكة مستمرة، لكنها تضع بيروت أمام اختبار التنفيذ لا الاكتفاء بالوعود. أيمن جاد، تريتي عربي، واشنطن.
3: استشهد فلسطيني إثر غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أمس إلى 13 شهيدا بعد وفاة شاب متأثرا بإصابته في قصف استهدف سيارة مدنية وسط مدينة غزة. وفي الميدان توغلت دبابات الاحتلال جنوب شرقي حي الزيتون بالتزامن مع عمليات نسف وقصف.

0: ب 23 منزلا آخر، كما دمرت 70 متجرا و11 فندقا، وتضررت 40 آلية صغيرة وكبيرة. ينضم الآن إلينا من كابول مراسل تيرتي عربي فضل القاهر القاضي. مرحبا بك معنا فضل. يعني لو تطلعنا على آخر التحديثات للأرقام، التحديثات الحكومية سواء لأعداد الضحايا أو للأضرار جراء هذه السيول.
1: لميس، تتواصل في الواقع في ولاية نورستان شرقية أفغانستان عمليات البحث والإنقاذ بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة بارون عاصمة الولاية ومناطق أخرى إثر أمطار غزيرة تسببت بسيول مفاجئة خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة. ووفقا لأحدث المعطيات لميس، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 40 شخصا لقوا مصرعهم جراء الفيضانات، فيما لا يزال أكثر من 100 شخص حتى الآن في عدد المفقودين، بينما كانت السلطات المحلية قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل 23 شخص وإصابة أكثر من 80 آخرين. مدينة بارون الأكثر تضررا، حيث جرفت السيول منازل وأسواقا ومرافق حكومية وألحقت أضرارا واسعة بالبنية التحتية في هذه المدينة وفق صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حجم الدمار الذي خلفته هذه المياه. ومن بين الضحايا حتى الآن وفق ما جاء على لسان المسؤولين المحليين في ولاية نورستان حتى الآن هم رئيس بلدية بارون الذي يعتبر العثر على جثمانه هو في بالأمس، ولا تزال عمليات البحث جارية. وكذلك أريد أن أضيف بأن
0: شكرا جزيلا لك فضل القاهرة القاضي. لضيق الوقت مراسل تيرتي عربي من كابول. أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية وفاة 6 أشخاص جراء حرائق الغابات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة، وأكدت الوزارة أنها وجهت بحصر الأضرار تمهيدا لتعويض المتضررين مع مواصلة تسخير الإمكانيات البشرية والمادية لإخماد الحرائق. من جهتها أفادت الحماية المدنية بتسجيل 90 حريقا أخمد 26 منها، فيما تتواصل عمليات الإطفاء في 64 بؤرة عبر 18 ولاية تتركز غالبيتها في شمال شرقي البلاد. اندلع حريق ضخم في جنوب شرق فرنسا أتى على نحو 1700 هكتار، ما أجبر مئات السكان على إخلاء منازلهم. وقال محافظ مقاطعة فارسي مونبارب إن النيران تتقدم بسرعة في منطقة بروفانس، مؤكدا تنفيذ عمليات إجلاء إضافية وتعزيز جهود الإطفاء جوا لاحتواء الحريق ومنع امتداده. وفي سياق متصل، أعلنت السلطات مقتل رجلي إطفاء أثناء مشاركتهما في إخماد حريق قرب مدينة بوردو. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش الأمريكي يشن موجة ضربات ضد إيران، وترامب يهدد بقصف مواقع نووية إيرانية في حال إعادة طهران تفعيلها. الجيش اللبناني يكمل انتشاره في زوطر الغربية رغم الخروقات الإسرائيلية، وترامب يتعهد بدعم لبنان وعون يأمل إنهاء العداء مع إسرائيل. بعد مجزرة دامية، الاحتلال الإسرائيلي يتوغل جنوب شرقي حي الزيتون وينفذ عمليات نسف واسعة للمباني شرق مدينتي غزة وخان يونس. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم

المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: مرحبا، نستهل حلقة اليوم من برنامجنا من هذا المكان المميز للغاية. إنه هذا الطريق المقدس الذي ترونه، وهو في الحقيقة مكان استثنائي جدا. نحن الآن في أقصى جنوب إيونيا. عندما نقول إيونيا فإننا نقصد الجزء الواقع اليوم بين نهر إيديز في إيجي، أي هرمس القديمة، وبين نهر مندريس في أيدن. نحن الآن في جنوب هذه المنطقة، بالتحديد على هذا الطريق الذي يدعى بالطريق المقدس. يمتد هذا الطريق على طول 17 كيلومتراً، وفي نهايته يقع معبد أبولو في ديدوما، أحد أهم الأماكن المقدسة لمدينة ميليتوس القديمة. في الواقع بني هذا الطريق بعد إنشاء معبد أبولو، وكان الميليتيسيون يسلكون عادة الطريق البحرية حتى ميناء بانورموس، ومن هناك يوجد طريق مقدس آخر غير هذا الطريق للوصول إلى المعبد. ولكن اعتباراً من القرن السابع أو السادس قبل الميلاد أنشئ هذا الطريق لاستخدامه غالباً حين يكون البحر هائجاً أو الطقس عاصفاً، وهو يبدأ من ميليتوس ويمتد بطولاً يصل إلى نحو 17 كيلومتراً وصولاً إلى معبد أبولو. استخدم هذا الطريق لقرون واتخذ شكله الحالي في عصر الإمبراطورية الرومانية تحت حكم تراجان خلال القرن الثاني للميلاد، حيث بنيت عليه العديد من الغرف وشيد بجانبه حمام، وجرت توسعته حينها نظراً لازدياد أعداد سالكيه. لكن ولأن جزءاً منه يقع اليوم تحت مدينة ديدوم، وأقصد هنا المدينة الجديدة، لذا ما زالت النقطة التي يصل فيها الطريق للمعبد غير معروفة، حيث سنحاول تعريفكم على معبد أبولو في ديدوم.
1: بدأت أعمال التنقيب على الطريق المقدس في ديدوما عام 1856 على يد البريطاني تشارلز نيوتن، ونقلت تماثيل البرانكيت والأسود التي عثر عليها إلى إنجلترا. بدأ علماء الآثار الألمان أبحاثهم عام 1905، والتي تحولت منذ عام 62 لحفريات منهجية. يقول هيرودوت إن لميليتوس التي أسسها الإيونيون مدينتان مقدستان، أولهما بنيت في أسوس للإلهة أثينا، أما الثانية فقد بنيت في ديدوما للإله أبولو. ديدوما على الأخص اشتهرت عبر العصور القديمة بأنها مدينة التنبؤ ورؤية المستقبل والاطلاع على الغيب. صمم المعبد في جميع مراحله ليكون بناءً بلا سقف. يقع معبد أبولو قرب المنطقة المعروفة اليوم باسم يني حصار، في موقع منخفض لا يلفت الأنظار، وقد

0: تأثير ذلك المكان في العصور القديمة لأنه يجاور ينبوعاً يعد مقدساً، وكذلك لوجود أشجار الغار على الأرجح. يذكر هيرودوت أن ديدم عرفت في العصور القديمة باسم برانكيداي، وهذه التسمية أطلقت عليها تيمناً ببرانكوس رئيس كهنة معبد أبولو في ديدوما. اسم برانكوس مشتق من اللغة الكارية. تماثيل البرانكيت المصطفة على جانبي الطريق المقدس بين ميليتوس وديدوما ترمز إلى رهبان المعبد وكهنته.
1: بالفعل معبد أبولو في ديدوما يعد واحداً من أكبر وأضخم المشاريع التي شهدها القرن الرابع قبل الميلاد، ليس على مستوى الأناضول وحسب، بل يمكن القول على الإطلاق. ولا شك في أن ذلك كان سبباً أساسياً في عدم اكتمال بنائه قط. لهذا المعبد قصة طويلة وشيقة عرجنا عليها في حلقاتنا السابقة. فالمعابد اليونانية والرومانية هي في الواقع كبعض الكنائس الأرثوذكسية والمساجد، تبنى تبعاً لقواعد معينة، أي لا يستطيع أحد تشييد معبد كما يحلو له دون اتباع القواعد. لكن معبد أبولو في ديديما، سواء من حيث تخطيطه ووظيفته البنيوية أو حتى من حيث كونه مركزاً للكهانة في ذلك الوقت، نجد أنه يتمتع بخصائص فريدة للغاية تميزه عن غيره. فبعض تلك الخصائص المميزة غير موجودة في أي معبد آخر. بحسب ما نعرفه، استوطن الإنسان في هذه المنطقة منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد على أقل تقدير، ويعود تاريخ معبد أبولو هنا بصفته مركزاً شهيراً للنبوءات للقرن السابع قبل الميلاد بحسب المصادر تقريباً. والآن هيا لننطلق معاً ونعاين هذا الصرح الضخم عن كثب. وصل الأيونيون لسواحل الأناضول الغربية في القرن الثالث عشر قبل الميلاد بحسب المصادر التاريخية، فارين من شبه جزيرة مورا جنوبي اليونان القارية بعد أن احتلها الدوريون في ذلك الوقت. لكنهم لم يأتوا إلى أرض أو دولة خالية من السكان، بل كانت المنطقة مأهولة. وبحسب النصوص الحثية كان يوجد في هذه المنطقة مملكة أرزاوا، وبالطبع اختلط سكانها بالوافدين الجدد. لكن نحن نعرف أنهم جاءوا من اليونان، أي من اليونان القارية اليوم، من لغتهم، فهم حملوا للأناضول لغاتهم الأيونية التي كانوا يتحدثون بها. لكنهم اختلطوا بالشعوب اللوفية المحلية. كلمة ديدوما على سبيل المثال ليست يونانية، بل هي كلمة من أصل لوفي، مثلها مثل مدينة إيديوما في كاريا أو سيدوما في ليديا. بعض العلماء ربطوا بين كلمة ديديمي باليونانية القديمة والتي تعني توأم واسم مدينة ديديما، فربطوا بين الكلمتين، إلا أن هذا التشابه هو من قبيل الصدفة وحسب. فالكلمة من الناحية اللغوية ذات أصل لوفي، فالربط بين كلمة ديديمي اليونانية والمدينة يقدم تفسيراً منطقياً، لأن أبولو وأرتميس هما شقيقان توأمان، وكما يوجد هنا معبد لأبولو، هناك في المنطقة المجاورة موقع مقدس لأرتميس، وهذا يدعم الفرضية. لكن وكما قلت، هو مجرد تصادف عشوائي ليس إلا.
0: أقدم قطعة أثرية اكتشفت في منطقة معبد أبولو في ديدوما هي إناء ميكاني من القرن الرابع عشر قبل الميلاد. أما قطع الخزف لبروتو جيومتري شرقي المعبد فتدل على القرنين العاشر والتاسع قبل الميلاد. أقدم مبنى يثبت معمارياً وجود مركز الكهانة هو مبنى من الطوب الطيني شيد أواخر القرن الثامن قبل الميلاد بطول 10 وعرض 9 أمتار، ويعتقد أنه شيد حول الينبوع المقدس على قواعد من أحجار التوف الموجودة بالمنطقة. وفي أواخر القرن السابع قبل الميلاد أضيفت للمكان مبنى سمي سيكوس بطول 24 متراً وعرض 10 أمتار،

0: وأضيف رواق في جهته الجنوبية. يشابه هذا الرواق بنسقه المعماري نصب ميداس في يازيلي كايا. يشير الباحثون لاحتمال أن تكون حفظت في هذا الرواق تبرعات نيكاو أحد فراعنة مصر حينها وكرويسيوس ملك ليديا من أجل المكان المقدس. يذكر هيرودوت أن تبرعات كرويسيوس شملت ذهباً بزنة 20 تالنت و226 تالنت إلكتروم و3000 قربان من الماشية وكذلك كؤوساً ذهبية وأقمشة.
1: المكان المقدس هنا وكما تشاهدونه مرتبط بأكمله بنبوات أبولو، لأن أبولو وبجانب العديد من سماته الأخرى مثل كونه إلهاً يشفي من الأمراض، كذلك بكونه إلهاً يمرض وإلهاً يرى المستقبل ويعلم به، فبجانب صفاته هذه كان أيضاً مركز الكهانة أي كاهناً. يعرف أبولو بإله النور وهو اسم آخر أيضاً. في الحقيقة هناك إله خاص للشمس يدعى هيليوس، لكن نور أبولو يقصد به التنور والعلم والبصارة والتنبؤ، أي إنه كان نوراً متعلقاً بكهانته ومعرفته للمستقبل. في الحقيقة هذا المكان كان مركزاً هاماً للكهانة، ويتبين ذلك من مخطوطات مكتشفة ترجع للقرن السادس قبل الميلاد تتحدث عن هذا الأمر. فتلك المخطوطات ورد فيها مجيء سلالة من البرانكيت إلى هنا من مدينة ديلفي في اليونان القارية في ذلك الوقت، أي مجيء سلالة من الكهنة إلى هنا. هناك مخطوطة مثيرة للاهتمام من تلك الفترة تروي أن مجموعة من الشبان سألوا أبولو: ماذا لو أصبحنا قراصنة؟ كيف ستصير الأمور؟ فيجيبهم الإله: سيروا على خطى أجدادكم، أي إنهم كانوا يقدمون إجابات مبهمة نوعاً ما. عام 546 قبل الميلاد احتل الفرس إيونيا كما فعلوا في باقي مناطق الأناضول، ورغم أن الإيونيين حاولوا المقاومة لفترة لكنهم لم يفلحوا. في عام 494 قبل الميلاد اتحد الأيونيون وثاروا على الفرس، لكن هذه الثورة التي أطلقها الأيونيون انتهت بكارثة، ودفعت مدينة ميليتوس التي تتبع لها ديدما ثمناً باهظاً لتزعمها لتلك الثورة، فتعرضت من جهة للنهب ومن جهة أخرى للتدمير، وكذلك حال معبد أبولو. فخلال تلك الفترة وللأسف نهبت كنوز المعبد ومن بينها تمثال أبولو. ثم في القرن الرابع قبل الميلاد قام الإسكندر الأكبر بإعادة بعض المسروقات التي نهبت أنذاك إلى المعبد، وعادت الحياة لتدب فيه من جديد خلال عهده. ولكن في عام 300 قبل الميلاد تقريباً في عهد أحد خلفاء الإسكندر الأكبر وهو سيليوقوس بدأ العمل في تشييد هذا المعبد الذي ترونه الآن. وعبر سنين طويلة جداً واصل المعبد أداء دوره في هذه المدينة بينما كانت أعمال بنائه مستمرة، لكن وكما ذكرت آنفاً ونظراً لضخامة حجم المعبد فإن بناءه لم ينتهي قط. نال المعبد شهرة واسعة في القرن الثالث والثاني والأول، ليس في هذه المنطقة أو الأناضول وحسب، بل في مناطق واسعة حيث كان الناس يأتون من أماكن بعيدة لاستشارة مركز الكهانة والكاهن أبولو. ما الذي يعنيه هذا؟ أي إن مراكز الكهانة كانت أيضاً بمنزلة مراكز جذب سياحي. بالطبع لا يمكنكم المجيء وطرح أسئلتكم والحصول على إجابة فورية ثم المغادرة، فقد كان الوافدون الذين نستطيع تسميتهم بالعملاء لأنهم كانوا يدفعون مبلغاً نقدياً مقابل ذلك كانوا يقضون هنا 3 أيام أو 5 أيام أو ربما أكثر. إذن هذا المكان هو في الواقع مركز سياحي هام ومصدر دخل اقتصادي. خلال عصر الإمبراطورية الرومانية أجريت إضافات طفيفة على المبنى، ولكن تم الحفاظ بالكامل على حالته الأصلية. وطوال ذلك العصر ومع التزايد المضطرد لأعداد الوافدين إليه ازدادت أهمية هذا المعبد أكثر فأكثر. بالطبع مع انتشار المسيحية شيئا فشيئا في ذلك العصر بعد القرن الرابع في إيونيا وميليتوس على الأخص، حيث انتشرت المسيحية أبكر من مناطق أخرى، انخفض الإقبال نسبياً على هذه الآلهة، حتى إن الإمبراطور ديوكلتيانوس طلب من مركز كهنة أبولو الإرشاد بشأن ما سيفعله حيال المسيحيين، فكانت نصيحة مركز أبولو صارمة حقاً، ووجهته بوجوب تدميرهم عن وجه الأرض، وهكذا ازدادت الكراهية تجاه أبولو على وجه الخصوص. عام 385 للميلاد أعلن الإمبراطور ثيودوسيوس الدين المسيحي الدين الوحيد في الإمبراطورية الرومانية الشرقية، فتم تحويل هذا المعبد إلى كنيسة، لكن لا يمكننا رؤية تلك الكنيسة اليوم، لأن علماء الآثار الذين نقبوا هنا مطلع القرن العشرين اعتبروا أن الآثار اليونانية والرومانية هي الأقدم، فأزيلت الكنيسة بالكامل. بالطبع هذا الأمر مرفوض اليوم في علم الآثار المعاصر، لكن ولسنين طويلة فإن المباني الرومانية الشرقية أو البيزنطية المشيدة على هذه الهياكل اليونانية والرومانية اعتبرت قبيحة وغير ضرورية، فأزيلت بعد رسم مخططات لها وتصويرها. هذا المعبد مشهور لدرجة أن البلدة الموجودة هنا اليوم تحمل اسم ديدم كما تعلمون. مخطط هذا المعبد مختلف عن سواه في الأماكن الأخرى، وكما رأينا في حلقات سابقة للمعابد اليونانية أنماط معينة، فإذا بني أمامها عمودان نسميها أنتس، وإذا أحيطت بصف واحد من الأعمدة نسميها بيريبيتروس، أي المعبد البيريبيتالي، وإذا كانت محاطة بصفي أعمدة كهذا المعبد نسميها ديبتروس، أي المعبد المحاط بصفي أعمدة. لهذا المعبد كما قلت سمات لا نراها في معابد يونانية أخرى، ومنها أنه لا يوجد ممر من البروناوس إلى السيلا أو ما يسمى الناوس، أي لا يوجد ممر إلى الغرفة المقدسة في المعبد. في العادة يكون هناك البروناوس أو الجهة الأمامية للمعبد، ومنها تصعدون السلالم للتوجه إلى قسم الناوس. طبعاً أنتم لا يمكنكم الصعود بل الكهنة فقط، أنتم تأتون إلى هنا وتنظرون من أماكنكم للصنم في الداخل، فهنا لا وجود لممر من هذا النوع. قد يتبادر لأذهانكم أنه ربما كانت ثمة درج خشبي، لكن هذا الاحتمال غير مرجح، لأن الذين بنوا صرحاً ضخماً كهذا كان بوسعهم إضافة 3 درجات، وأيضاً كان ذلك من شأنه أن يغطي نقش الغار الذي نراه هنا، وهو رمز أبولو. العبور من البروناوس إلى الناوس، أي الغرفة المقدسة في هذا المعبد، يتم عبر ممرين، وهما عبارة عن نفقين جانبيين، وهذه ميزة فريدة للغاية، ميزة لم نرها في معابد أخرى من قبل. دعونا نجول في هذا المعبد بالنظام الأيوني وبأبعاد شبه مثالية، وندخل المكان المقدس فيه والذي نسميه الناوس ونتفقده. كما أسلفت، الانتقال من البروناوس إلى الناوس لا يتم عبر البوابة العادية، بل عبر هذه الأنفاق. لهذه الأنفاق أو الممرات تفاصيل مثيرة، فالقوط الذين قدموا من جنوب إسكندنافيا في القرن 3 للميلاد سيطروا على هذه المنطقة ردحاً من الزمن، فاستخدموا المعبد حصناً أي قلعة، وفي تلك الفترة، فترة استخدامهم المكان حصناً ولإغلاق البوابات، استخدموا متاريس نرى أثرها على الجدران، وهناك أيضاً أحرف يونانية قديمة على بعض الكتل، يعني ذلك أن حجارة هذه المباني لم تكن تقطع في مكانها الأصلي، بل في المحاجر، ثم يقوم المعماريون بقياسها، وتنقش عليها علامة معمارية أحياناً أو حرفاً، ثم كانت ترسل إلى هنا، والمعماريون ووفق تلك العلامات والحروف كانوا يضعون الكتل في أماكنها.

0: سمة لا نراها في أي معبد آخر غير هذا المعبد. للأسف كما تشاهدون دمر هذا المعبد بالكامل لدى بناء الكنيسة ولم يتبقى منه سوى قواعده. أما من القطع المتبقية منه ندرك أنه ذو نظام أيوني مع عمودين أمامه، أي إنه معبد من طراز الأنتيس، وأنه داخل هذا المعبد يوجد صنم. ولأن معظم الأبنية التي رأيناها في المدن القديمة ترجع لعصر الإمبراطورية الرومانية عادة، فإن رؤية مبنى بهذا الحجم من فترة ما قبل الميلاد أمر مفرح. لاحظوا براعة البناء في القرن الرابع قبل الميلاد. الجدران مشيدة من حجارة متراصة كي لا تسمح بتسرب المياه. صقلها متقن لدرجة تقارب الكمال، وعليها زخارف أيونية تزين جميع الجدران بأكملها، وهي كما ترون منجزة بعناية فائقة. وفي الطبقة الأعلى من الجدران والتي هي الآن على الأرض حالياً هناك كتل وأفاريز منحوت عليها تصاوير ونقوش، ومن هذه الكتل نعرف أن هذا المكان لم يكن مسقوفاً من قبل أبداً. كيف دمرت هذه الكتل؟ دمرت بسبب زلزال أدى لانهيار الأعمدة الضخمة التي نرى اثنين منها هناك لتسقط على المعبد وتهدم جدرانه، وهكذا أصبح هذا المكان شبيهاً بتلة من الحجارة. نهاية القرن التاسع عشر وعند قدوم علماء الآثار الألمان والفرنسيين كان هذان العمودان وهذا العمود موجودين في موقعهم الأصلي، وكل ما عدا ذلك ليس إلا كومة حجارة كما تثبت الصور الملتقطة. قام العلماء بعملية تنظيف ناجحة لجميع هذه الكتل، ومن الكتل التي لم تعد صالحة للاستخدام شيدوا جداراً في الخارج وأصبح المعبد على وضعه. ليتهم لم يزيلوا الكنيسة وقتها من هنا، ولكن سنغض الطرف عما جرى مطلع ذلك القرن. بني هذا المعبد في أخفض موقع في المنطقة، ويعود السبب في ذلك على الأرجح إلى وجود بئر أو آبار وأشجار غار، وهي أشياء موجودة في هذه المنطقة ولا غنى عنها لكهنة أبولو. فقد عرفنا وجود شجر غار هنا وهي رمز أبولو، ومن المصادر القديمة أسلفت أن هذه المباني الأثرية التي نرى رخامها أبيض ناصعاً اليوم لم تكن كذلك في القديم، بل كانت تطلى بمادة معينة هي والتماثيل والأعمدة. ومن المصادفة أن بعض أجزاء هذا المبنى تحافظ على طلائها الأصلي، فلنرى.
1: نحو عام 500 قبل الميلاد ثار الإيونيون على الفرس، وقد اعتبر الفرس أن الميلوتوسيون رأس التمرد، وهزموهم في معركة لاد البحرية عام 494 قبل الميلاد. ولمعاقبتهم نفوا كهنة معبد أبولو في ديدوما إلى بكتريا، ثم نقلوا صنم الإله أبولو إلى إكبتان في إيران. بعد هذا الهجوم المدمر ظل المعبد قرابة قرن ونصف القرن مهجوراً، وعقب هزيمة الإسكندر الأكبر للفرس بدأت إعادة إعماره وفق مخططه الراهن. مهندسا هذا المشروع الطموح كانا بايونيوس ودافنيس المنحدر من ميليتوس، اللذين أعادا بناء هيكل أرتميس في أفس عقب احتراقه. طول المعبد 118 متراً وعرضه 60 متراً، وهو مبني على النظام الإيوني ومحاط بصفي أعمدة بطراز ديبتيروس، بحيث يصطف 21 عموداً على طول المعبد وعشرة على العرض. شيد المعبد الجديد على منصة محاطة بأدراج من جوانبها الأربعة، وتتوسطه غرفة تسمى سيلا، وهي غرفة مقدسة لا يدخلها إلا الكهنة والعرافون. أجريت في منتصف القرن الثاني للميلاد بعض الإضافات على المعبد بدعم من الإمبراطورية الرومانية، ومع ذلك لم يكتمل بناؤه.
0: في هذا المعبد نلمس دقة تفاصيل هذا النظام الإيوني، فالأعمدة التي تستدق من القاعدة السفلية باتجاه الأعلى وهو ما يسمى انتاسيس، أما التقعر الطفيف في الجدران الجانبية للمعبد فهو ما يسمى بكورفاتور، وهذه هي أساليب خداع بصري، والهدف منها هو إظهار المبنى أجمل وأكثر بهاء مما هو عليه في الواقع. يتساءل الإنسان، كيف نجح هذا المكان أن يبقى مركزاً للكهانة على مدى قرون؟ فهل كان أبولو حقاً يصيب بتنبؤه للناس؟ لدينا بعض القصص. هناك مثلاً قصة معروفة جداً عن ملك ليديا المجاورة كرويسوس، الذي أرسل قبل مهاجمته الفرس مباشرة سفراء لثلاثة أو أربعة مراكز كهانة، وأجرى اختباراً بسيطاً، طلب من العرافين أن يتنبؤوا بما يفعله في وقت معين من اليوم. وكان حينها يسلق حملاً وسلحفاتاً في مرجل كبير، ويقال إنه بعدها طلب من أحد المراكز التي أصابت في الاختبار الأول نبوءة ثانية، وسأل عما سيحصل إن قام بمهاجمة الفرس، فيقول الكهنة له إنه سيقضي على إمبراطورية عظمى. عندئذ يهاجم كرويسوس الفرس، لكنه يهزم وتتحقق النبوءة. فبالفعل قضى كرويسوس على إمبراطورية عظمى، وهي إمبراطوريته. بمعنى آخر، نفهم من ذلك أن نبوءات أولئك الكهنة كانت مبهمة ومليئة بالألغاز من قبيل سيروا على خطى أجدادكم، أي أقوالهم كانت قابلة لتفسيرها دائماً بطريقتين، وكانت إجاباتهم غامضة نوعاً ما. وبالطبع فإن نفس سلالات الكهنة توارثت هذا الأمر على مر القرون وعبر الأجيال كالبرانكيت. ماذا يعني هذا؟ يعني أن إجابات بعض الأسئلة كانت جاهزة بالفعل، وهذا هو سر نجاح النبوءات. فبالطبع لا يمكن لتفكيرنا العقلاني تخيل أن كهنة أبولو كانوا يتنبؤون بالمستقبل حقاً.
1: إلى الجنوب من المعبد هناك ملعب أثري، حيث كانت درجات المعبد مخصصة لجلوس أشخاص بعينهم أثناء السباقات. تقع نقطة انطلاق السباقات في الجهة الشرقية، ومن الممكن رؤيتها اليوم. في القرنين الخامس والسادس للميلاد، ومع تحويل المعبد لكنيسة ذات ثلاثة صحون، أصبحت ديدوما مركزاً أسقفياً، ثم هجرت بالكامل عقب زلزال مدمر ضربها عام 1493. بحلول نهاية القرن الثامن عشر، سكن المنطقة مجدداً أناس قدموا من جزر إيجي.
0: تعرفنا في هذه الحلقة على هذا المعبد الهام. ألقاكم لاحقاً لنتابع رحلتنا في إيونيا. إلى اللقاء.

موجز الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت، وقال الجيش الإيراني إن طائرات أرش المسيرة استهدفت مباني إسكان ومستودعات معدات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن، كما استهدفت مستودعات ومخازن للمعدات في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين. وأكد الحرس الثوري أنه استهدف بطائرات مسيرة تجهيزات للقوات البرية الأمريكية غربي الكويت، وضرب رادار قرب قاعدة علي السالم شمالي الكويت. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها استهدفت لليلة 11 على التوالي مواقع عسكرية ولوجستية وحظائر الطائرات ومرافق لتخزين الطائرات المسيرة في إيران. في المقابل أفاد التلفزيون الإيراني بأن هجوماً أمريكياً استهدف منطقة تاشوار ومدينة أبدانان في محافظة إيلام غربي البلاد. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استعداد الولايات المتحدة للحوار بشأن صراع الشرق الأوسط وتسوية الخلافات. وقال روبيو خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان إن إيران لا تبدي جدية في المحادثات، محذراً من أن سيطرة طهران على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة تهدد الاقتصاد العالمي وقد تمتد إلى ممرات مائية دولية أخرى. حدد الرئيس اللبناني جوزيف عون 3 متطلبات لإمكانية نزع سلاح حزب الله، أولها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبي البلاد. وبحسب بيان للرئاسة اللبنانية، ربط عون أثناء زيارته لواشنطن نزع سلاح حزب الله بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة لأراضيه ودعم برنامج إعادة إعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها، مقروناً بفرص اقتصادية حقيقية بحيث لا يعود السلاح الخيار الوحيد. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن بلاده تواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. وأشار سلام إلى أن بدء انتشار الجيش اللبناني في زوتر الغربية سيترافق مع الشروع في فتح الطرقات وتقديم الخدمات لمواكبة عودة الأهالي وتأمين الخدمات الأساسية. استشهد فلسطيني إثر غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أمس إلى 13 شهيداً بعد وفاة شاب متأثراً بإصابته في قصف استهدف سيارة مدنية وسط مدينة غزة. وفي الميدان توغلت دبابات الاحتلال جنوب شرقي حي الزيتون بالتزامن مع عمليات نسف وقصف مدفعي أخرى استهدفت مدينة غزة وجنوبية خان يونس. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون تمويل قصير الأجل لتجنب إغلاق الحكومة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر، وينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يناقش الجمهوريون مقترحاً مماثلاً مع الديمقراطيين قبل انتهاء تمويل معظم برامج الوكالات الاتحادية بنهاية السنة المالية الحالية في مسعى لتجنب إغلاق الحكومة. أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية وفاة 6 أشخاص جراء حرائق الغابات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة. وأكدت الوزارة أنها وجهت بحصر الأضرار تمهيداً لتعويض المتضررين مع مواصلة تسخير الإمكانات البشرية والمادية لإخماد الحرائق. من جهتها أفادت الحماية المدنية بتسجيل 90 حريقاً أخمد 26 منها، فيما تتواصل عمليات الإطفاء في 64 بؤرة عبر 18

0: يتغير العالم سريعاً. مضى قرن ونصف القرن تقريباً منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيداً من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالاً ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ هنا مدينة تالاس القرغيزية. سكان هذه الجبال الشهيرة بأساطيرها ما زالوا يتتبعون خطى أجدادهم. هذه الجبال التي شهدت ملحمة مناس هي إحدى أبرز وجهات عشاق الصيد بالنسور. الكثير من العائلات في القرى المجاورة ما زالت تحيي تقاليد متوارثة منذ مئات السنين. نور سيد واحد من سكان المنطقة، واليوم يصطحب ابنه علي شير إلى الجبل ليعلمه الصيد بالنسور وينقل له ما تعلمه من أبيه. إنه اليوم الأول لعلي شير. تبدأ رحلة تعلم الصيد بالنسور عادة في سن مبكرة. علي شير في العمر المثالي ليبدأ بتعلم الصيد. اليوم سيطلق الأب في الجبال نسراً يدعى كومار ليعلم ابنه علي شير ما يفعله النسر.
1: انظر علي شير، لقد أطلقت النسر. هو يبحث عن طريدته، والآن يحلق بحثاً عن مكان يحط فيه. بعد عثوره على مكان ملائم سيجول بنظره فيما حوله، فإن رأى ثعلباً أو أرنباً سيتحرك فوراً لاصطياده. لن نرجع خاويا الوفاض بإذن الله.
0: يشرح الأب لابنه ما سيفعله النسر، وفي الوقت نفسه يحاول مراقبة ما يقوم به النسر.
1: أها، إنه ذاهب إلى خلف الصخور. أها، ذهب بالفعل، لقد حط. يبدو أن الثعلب الأصفر الذي رأيناه أثناء مجيئنا اختبأ أسفل إحدى الصخور. لعل النسر شعر بوجوده فحط هناك لنرى ما سيفعله الآن. لا يرى أي شيء.

0: هذا كل شيء لليوم. الشمس على وشك المغيب، فلنأخذ النسر ونعد. أمسك بالرسن.
1: يذهب نور سيد لإحضار النسر، وأثناء ذلك يراقبه علي الشير بدقة ليرى كيف يفعل ذلك.

0: على طريق العودة يساور عنشير فضول بالغ، يريد معرفة لماذا لم يصطد النسر أي شيء.
1: أبي، لماذا لم نتمكن من صيد ثعلب أو أرنب؟
2: يبدو أنهم رأوا النسر، فلنعد إلى المنزل قبل الظلام. أجل يا بني، يكفي لهذا اليوم. لم نظفر بصيد، لكننا أطلقنا النسر في الجبال واستمتعنا بذلك. سنأتي غدا.
0: عاد علي شير في اليوم الأول إلى منزله صفر اليدين، لكنه قضى وقتا ممتعا جدا. علي شير خطى اليوم أولى خطواته للحفاظ على تقليد الأجداد، وفي مكان آخر هناك أيضا من يسير على الخطى نفسها. هذه القرية الواقعة في سهل صغير تدعى بايطوب، تبعد ساعتين عن مركز أقرب مدينة وثمانية ساعات عن العاصمة بشكيك. ثمة ما يميز هذه القرية عن غيرها من القرى القرغيزية.

0: إحدى أمهر أربع نسوة في الرماية في قرغيزيا وتدعى جولميرا تسكن فيها.
1: مرحبا يا أولاد.
2: مرحبا.
1: استعدوا للرمي.
0: جولميرا امرأة مثالية حافظت على هذا التقليد.
1: استعدوا ارموا.
0: جولميرا امرأة متعددة المواهب، تعلم أطفال القرية فن الرماية وهو تقليد قرغيزي عمره آلاف السنين، فاندثار تقليد ما يعني اندثار التاريخ أيضا، وجولميرا تعي ذلك جيدا. لإتقان فن الرماية لابد من البدء في سن مبكرة، لهذا السبب فإن أعمار تلاميذ جولميرا صغيرة جدا، وهي تعلمهم الرمي لمسافات قصيرة باستخدام السهام القرغيزية التقليدية، الإمساك بالقوس، شده، سحب السهم، تصويبه إلى الهدف، الوقفة الصحيحة أثناء الرمي. تعلم جولميرا تلاميذها قواعد الرماية من الصفر، لكن أمهر تلاميذتها لم تصل بعد. ديانا ذات 12 ربيعاً تواظب على تعلم فن الرماية منذ سنة، كتفاها عريضان وقوامها طويل بالنسبة إلى سنها، أما طول ساعدها فميزة عظيمة تؤهلها لتكون رامية ماهرة، إنها موهبة فطرية تتمتع بها ديانا.
1: باعد بين قدميك، قف منتصباً، لماذا تنحني؟ تقف منحنياً، انتصب.
0: تأتي ديانا والحزن باد على محياها.
1: ديانا كيف حالك؟ ما خطبك؟
3: أبي منعني من مواصلة التدريب.
1: لا عليك، لا تحزني، واصلي تدريبك الآن، سأتحدث إليه شخصيا، اتفقنا؟ هيا لنرمي السهم. إيربو أعطي ديانا قوسا.
0: لا تريد جولميرا فقدان أمهر طلابها.
1: انتبهي لوقوفك لترمي جيدا.
0: جولميرا امرأة تريد نشر فن الرماية التقليدي لا سيما بين النساء.
1: أحسنتي، أحسنتي، هذا جيد. أيها الأولاد، أنهينا درسنا لليوم، اجمعوا سهامكم وعودوا إلى منازلكم، من جمع سهامه فليذهب. ديانا، أثمة مشكلة أخرى في المنزل؟ ما الذي حصل؟
3: كلا يا معلمتي، يقول أبي إنني كبرت وعلي الاهتمام بدروسي وبأعمال المنزل، لذا يرفض تدربي.
1: أتسير دروسك جيدا؟
3: تقريبا.
1: أنت مجتهدة وتكتبين واجباتك بعد التدريب، ألا تساعدين في أعمال المنزل؟
3: نعم.
1: جيد، دعيني أقابل والدك وأرى ما سيقول، بعد ذلك نقرر. الآن لنذهب ونرمي السهام، فرمي السهام يخفف أحزانك ومشكلاتك. هيا بنا، هيا تعالي نرمي السهام، هيا تعالي، ارتدي هذه بيدك كي لا تؤلمك. ابدأي الرمي.
0: لا يتعدى عدد النساء الرماة في قرغيزيا الأربعة أو الخمس، وديانا فتاة موهوبة جدا ينتظرها مستقبل واعد، لذا تريد جولميرا أن تواصل تدريباتها مهما حدث. ديانا كذلك ترغب في أن تصبح رامية بارعة. تغرب شمس اليوم وكلتاهما في حيرة. صبيحة اليوم التالي يستعد علي الشهر ونور سيد للخروج للصيد بالنسور في جبال طلاس.
4: علي الشهر أسرع، سنتأخر، علينا الذهاب باكرا، هيا أسرع.
0: يساور علي الشهر فضول وقلق أكبر مما كان عليه بالأمس، فهو لا يريد الرجوع إلى المنزل خالي الوفاض هذه المرة. اليوم أعد نور سيد مفاجأة لعلي الشهر، فقد دعا عمه أيضا للمجيء إلى الصيد.
5: رافقتك السلامة، اذهب سالما وعد غانما.
0: قبل ذهابهم تدعو جدة علي الشهر لهم بالتوفيق.
5: ارجعوا سالمين، أنار الله دربكم، أنار الله دربكم.
6: آمين
5: آمين
6: آمين.
0: قيام كبير العائلة بالدعاء قبل الخروج للصيد تقليد متبع في قرغيزيا.
5: رحلة موفقة.
0: ترجو الجدة أن يعود النسر بصيد ثمين وأن يصطاد ثعلباً على الأخص.
5: يا أبنائي، الثعالب تأكل دجاجنا يومياً وتسعى لإفنائه. خلصونا منها، أطلقوا نسوركم واقضوا عليها.
2: إلى اللقاء يا جدتي العزيزة، أعدك بأننا سنمسك بالثعلب.

0: يبدو علي شير واثقاً من اصطياد فريسة هذه المرة. على الطريق يروي نور سيد لعلي شير كيف تعلم الصيد بالنسور.
1: هل في هذه الجبال والوديان أرانب وذئاب يا أبي؟
2: بالتأكيد، منذ صغرنا نطلق نسورنا في هذه الجبال، أنت أيضاً ستتعلم ذلك. في شبابنا كنا ندرب النسور هنا أيضاً ونصطاد طيور الحجل وكذلك الأرانب. كل بقعة من هذه الجبال تحمل ذكرى من طفولتنا. أنتما أيضاً عليكما تعلم هذه المهارة واصطياد الحجل. عليكما الحفاظ على تقليد تتوارثه الأجيال.
3: ذات يوم جئت وحيداً في يوم شتوي بارد وقد عدت بصيد وفير. كان نسري يصطاد الثعالب والذئاب والأرانب. علي شير، سأعلمك هذا أيضاً.
1: حسن.
2: إذا كان نسرك صياداً حقيقياً قد يصطاد غزالاً بل وحتى ذئباً، يصطاد ثعلباً أو يصطاد وشقاً أو يصطاد أرنباً، أي لن ترجع أبداً خالي الوفاض. ستظفر بصيد دائماً، سترجع دائماً ومعك صيدك. لهذا السبب عليك الاجتهاد في تعليم نسرك.
1: أخبرني كم عمره؟
2: النسر الذي في يدي عمره سنة ونصف واسمه كومار، أما دومار ففي الرابعة أو الخامسة من عمره وهو في أقوى مراحل حياته. في العام الماضي اصطدنا أرنباً في هذه الجبال واصطدنا ثعالب. هذا العام علينا تدريب كومار جيداً.
1: ستجعل النسر يقف على ذراعي وتعلمني الصيد باستخدامه؟ أليس كذلك يا أبي؟
2: بالتأكيد سأعلمك. جئنا إلى هذه الجبال لأعلمك، واصطحبنا معنا النسر.

0: خلال رحلة الصيد يتوقف نور سيد للاستراحة.
1: هيا باياما، فلنسترح لنجلس هنا ونأخذ قسطا من الراحة أثناء رحلتنا. أنشد لنا شيئا من ملحمة ماناس.
2: حسنا، سأنشد مقطعا عن لقاء سيميتي لدى مجيئه إلى طالاس بقمايق.
1: أحسنت.
3: Nesigel genç olmenin her ik becetim kıdırıp er bildi bilesten geçen katar aştele geçen döbün geçen say erik bestem baskanda.

0: حين جلسوا لالتقاط أنفاسهم أنشد عم علي الشير مقطعا من ملحمة مناس.
1: اختار
0: المقطع بعناية من ملحمة مناس، فهو يتحدث عن الصيد
1: بالنصر.
0: الهدف من كل هذا تعريف علي الشير أكثر بالصيد بالنسور.
2: أحسنت يا أخي، أنعشت فؤادنا في هذا اليوم الشاق، بارك الله بك ورفع قدرك بين الناس. أحسنت يا عزيزي، أحسنت يا أخي، أشكرك.
0: بعد أن أنهى العم إنشاد الشعر، جاء وقت اختيار نقطة لإطلاق النصر.

0: من أهم الأمور الواجب مراعاتها في الصيد بالنصر هي إطلاقه من أعلى نقطة ممكنة. يحاول نور سيد اختيار الموقع المناسب، وكذلك إعطاء علي شير التعليمات حول كيفية الصيد في الأراضي المنبسطة وفي المناطق الجبلية.
1: سنطلق النسر من حافة هذا الجبل الواقع أمامنا ليحلق نحو الأسفل، أترى؟ انظر إلى التلال الواقعة عند هذا الجانب من الجبل، غالباً سيطارد نسرنا كومار طريدته نحو الأسفل. إذا أطلقناه من التلة سيمسك بطريدته في مكان ما هنا، هكذا هو الأمر.
0: الآن جاء وقت إطلاق النسر، أما علي شير فيراقب ذلك بحماسة.

0: عم علي شير يريه كيف عليه إطلاق النسر.
1: علي شير، والدي هو من علمني كيف أطلق النسر، وهو تعلم من جده.
0: يؤكد الشقيقان ضرورة عدم إطلاق نسرين معا في آن واحد، فإذا ما حلق نسران في الوقت نفسه فقد يؤذي أحدهما الآخر. تحدو علي شير الآمال بأن يصطاد النسر طريدته، وهي آمال تولد مع كل إشراقة شمس، تماما كما في قرية بايتوف. يبدأ يوم جولميرا باكرا جدا في القرية.
2: أمي، هل غلى الماء؟
3: وضعته على الموقد، اذهبي وحليبي الماشية.
2: هيا استيقظوا أيها الصغار، سأحلب الماشية ثم أعود.
0: تعيش جولميرا مع والدة زوجها وزوجها جان باركن وثلاثة من أولادها.
3: زوجة ابني المسكينة، اثنان من أبنائها يدرسان في الجامعة وثلاثة في المدرسة الابتدائية. أمد الله في عمرها ورزقها الصحة.
0: تبدأ جولميرا يومها بحلب الأبقار.
2: هل ربطت الماشية؟
4: جئتي؟ تعالي، يتعكر مزاجها إن لم تحلبيها باكرا.
2: إنها جائعة، لقد تأخرنا بإطعامها.
0: جولميرا تدير جميع شؤون المنزل تقريبا،

0: علينا الذهاب والاطمئنان عليهن.
1: إذن سأقوم أنا بتفقد الأطفال.
2: بينما تواصل جولميرا حلب الماشية، يحاول زوجها أن يطعم الأطفال.
1: أين توكا؟
3: توكا؟ خرج باكرا
1: إلى المدرسة؟ لماذا خرج؟ ألم يتناول فطورة؟
3: تناول وجبة خفيفة وغادر.
1: الآن دوركما، هيا أسرعا، استعدا سريعا كي لا نتأخر.
0: أمي سخني الحليب وسأهتم بالأطفال.
4: حسنا، فليسرعوا كي لا يتأخروا.
2: الحياة هنا أيضا مشتركة كما هي في شتى أرجاء العالم، فالكل يسعى لأداء واجبه على أتم وجه.
0: أين توكا؟
3: خرج باكرا.
0: هيا ستتأخران، انهضا بسرعة وإلا ستتأخران على المدرسة. هيا هيا أسرعة. سيرا خذي حقيبتك،
1: ساعديها في إغلاق الحقيبة، إنها مفتوحة، اسحب السحاب. انتبها لدروسكما وعودا، عودا بدرجات عالية. آمين، بالتوفيق.
0: هيا تأخرنا.

0: حسناً، زوجتي ورثت موهبتها في الرماية عن أجدادها، إنها تسري في عروقها. سمحت لها بممارسة الرماية وتعليمها. أرجو مستقبلاً مشرقاً لأولادي، وأن يحصلوا على تعليم جيد ويذيع صيتهم في قرغيزيا، ويكونوا أبناءً بارين لشعبهم. وأرجو أن تنمي زوجتي موهبتها في الرماية ويزداد عدد طلباتها وتنعم بالصحة. هيا بنا.
1: لدى جولميرا وزوجها جان باركن اليوم أعمال مهمة.
2: زوجي، هل أنهيت عملك؟
0: نعم.
2: فلنسرع، علينا الذهاب والعودة.
0: دعيني أضع ما في يدي ثم نخرج فورا.
1: سيوصلان لإحدى عائلات قريتهم مؤنا غذائيا.
0: ناوليني إياه. أمي ادعي لنا.
3: أنار الله دربكما يا ولدي. آمين.
0: إلى اللقاء أمي.
1: جولميرا تعمل في مجال الصحة، لذا لديها اطلاع دائم على أحوال القرى المجاورة، وهي تحاول مساعدة من هم بحاجة على قدر استطاعتها.
0: يا للمسكينات، هل هن جائعات؟
2: لا أعتقد أنهن كذلك، لكن فقدانهن الأم والأب وعدم وجود أقرباء يعينونهن على تدبر أمورهن أمر سيء.
0: وماذا سنفعل بشأن المحتاجين في قرية أكبالتا؟
2: حين نصل إلى القرى سنراهم هناك أيضاً. سمعت أنهم يقطنون في منزل أقربائهم، فلنرى.
1: جولميرا متطوعة أيضاً في منظمة خيرية. على الطريق تحدث زوجها عن الأطفال الذين تجلب إليهم المؤن الغذائية وعن ديانا.
2: والد ديانا يقول إنه لن يرسلها مجدداً للتدريب.
0: سأتحدث إلى والدها، سأقنعه بإرسالها. لا تقلقي، اتفقنا؟ سأتدبر الأمر.
1: تجد جولميرا لدى زوجها الدعم الذي تبحث عنه. سيحاول إقناع والد ديانا بالسماح لها بالتدرب.
2: لديها بنية قوية ولديها الرغبة والقوام الممشوح.
0: أجهل.
2: إنها تتدرب منذ وقت طويل وقد طورت نفسها كثيراً في الرماية.
1: لكن عليهما أولاً تسليم المؤن التي أعدوها إلى المحتاجين إليها.

0: بدأ طلابها التدرب قبل مجيئها بوقت طويل.
1: لم تأتي ديانا؟
2: كلا.
1: لم تأتي إذن. كيف التدريبات؟
2: جيدة.
1: هل ترمون جيداً؟ لا تفقدوا سهامكم، ستتدربون اليوم بأنفسكم. سأعلمكم الآن تقنية جديدة وسوف تتدربون عليها، الرمي جثوًا، إحدى تقنيات الرماية. ستكون وضعية أقدامكم هكذا، وهكذا ستنظرون إلى هذه الجهة. وضعية الجثو، الساقان مستقيمتان، ستستديرون بجذعكم نحو الهدف وتصوبون. والآن شاهدوني.
0: جولميرا ستعلم طلبتها اليوم رمي السهام جثوًا على ركبة واحدة. تبدأ درسها بتعليمهم الحركات الأساسية.
1: ستنفذون هذه الحركة اليوم. خذ.
0: ديانا لم تحضر إلى التدريب اليوم.
1: اسحب بقوة وبشكل محكم. أرني كيف تجثو. هيا، اجثو على ركبتك هنا. الجسم مستقيم، يجب أن يكون الجسم مستقيماً. استقم، حافظ على جسمك مستقيماً وأدر رأسك. نعم، هكذا. أرأيت؟ دعني أرى. نعم، وضعيتك صحيحة. واصل التدريب. لا تفقد سهامكم ولا ترموها يمنة ويسرى. لا تكسروها وأخرجوها بخفة إذا انغرزت في التربة. انتبهوا من أن تدوسوها أثناء جمعها. تعال يا آيسيما، لدينا بعض العمل معا.
0: بعد تعليم طلبتها الحركات الأساسية، تغادر جولميرا المكان.

0: مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج ولنا وقفه. بعد 4 سنوات من الهدوء النسبي يعود التوتر الى اليمن مع اعلان جماعه الحوثي فرض حظر بحري على المملكه العربيه السعوديه. الاعلان يضع الملاحه السعوديه عبر باب المندب تحت تهديد جديد في وقت اصبح فيه الساحل الغربي منفذا رئيسيا لصادرات النفط بعد اضطراب حركه الشحن في مضيق هرمز. موقف جماعة الحوثي شهد إدانات خليجية وعربية، وتوعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية بالرد بكل حزم وقوة على التهديدات الحوثية لسفن التحالف العابرة في مضيق باب المندب، مشيرا إلى أن قيادة القوات المشتركة التابعة له شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفنها في مضيق باب المندب. ونسأل هنا، ما سر إعلان جماعة الحوثي عن فرض حصار بحري على الرياض؟ وماذا عن توقيت هذا الإعلان؟ وهل كانت السياقات تشير إلى قرب موعد استئناف المواجهات في اليمن أم أن التوتر الإقليمي في منطقة الخليج سرع منها؟ وكيف سترد الرياض على إعلان الحوثي؟ وهل سنشهد تمددا للحرب إلى منطقة البحر الأحمر؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا سنناقشها مع ضيفي في حلقة اليوم، لكن بعد متابعة التقرير التالي.
1: تعلن القوات المسلحة اليمنية.
2: لم يلبث إعلان جماعة الحوثي حظر الملاحة البحرية على السعودية إلا ساعات قليلة حتى رد تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده الرياض، متوعدا بالتصدي لأي تهديدات للسفن العابرة في مضيق باب المندب، معلنا بدء تنفيذ إجراءات حماية للسفن التابعة له. إعلان الحوثي قبل أيضا بتنديدات دولية ومحلية وكذلك من الأمم المتحدة. السعودية ردت أيضا على اتهامات المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع بأن المملكة تفرض حصارا على مناطق سيطرة الحوثي، وقالت إنها تواصل إرسال

0: إرسال المواد الغذائية إلى اليمنيين، لكنها في الوقت ذاته تمنع وصول السلاح إلى ما سمتها الميليشيات الإرهابية. المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية تركي المالكي أكد أن الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية يأتي في سياق تصعيد الحوثي ضد الحكومة اليمنية ودول جوار اليمن، كما اتهم الحوثيين بالتسبب في إغلاق مطار صنعاء وتدمير طائرات الخطوط الجوية اليمنية ورفض المبادرات الرامية إلى استئناف الرحلات الجوية في المطار.
1: كما أود التذكير أن الحكومة حرصت على مدى الفترات الماضية على الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس بعد أن قامت الميليشيات باستهداف المنشآت النفط الحيوية للاقتصاد الوطني ومحاولة إغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة.
0: محاولات حثيثة من الحكومة الشرعية في اليمن لترميم الأوضاع الاقتصادية المتردية جراء تداعيات الصراع مع الحوثيين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أعلن استئناف تصدير النفط بعد توقفه منذ عام 2022، مؤكداً توجيه عائداته لخدمة اليمنيين في مختلف المناطق بما يضمن عودة ثروات اليمن إلى جميع أبنائه. الإعلامي دعا اليمنيين في خطاب مصور بثه الإعلام الرسمي إلى الالتفاف حول القوات المسلحة اليمنية والأجهزة الأمنية لدعم جهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي في أعقاب شرارة بدأت باستهداف مدرج مطار صنعاء من قبل قوات الشرعية لمنع هبوط طائرة إيرانية، استهداف اعتبره الحوثيون إذاناً بانتهاء مرحلة خفض التصعيد. سعيد محمود، تي ار تي عربي.

لمناقشة ملف اليوم. مشاهدينا، أرحب بضيفي في الاستوديو، الكاتب والمحلل السياسي السيد ياسين التميمي، ومن الرياض ينضم إلينا كذلك الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري. أهلا بكم ضيوفي. نبدأ معك سيد ياسين هنا في الاستوديو. سيد ياسين، يعني بالنظر إلى

0: هذا المسار التصعيدي الذي نشهده منذ أسابيع في اليمن، وبالنظر إلى هذه اللغة النارية التي يستخدمها الأطراف سواء الحكومة الشرعية أو جماعة الحوثي، هل نتحدث هنا وإلى أي مدى يمكن أن نقول أن يعني احتمالات عودة المواجهة بين الطرفين في اليمن يعني باتت عالية؟
1: أولا أحييك أستاذ مهند وضيفك الكريم الدكتور أحمد والمشاهدين الكرام. بالتأكيد هذا التصعيد من جانب الحوثي يضع ساحة اليمن أمام تحول خطير على الصعيد العسكري، وينذر باحتمال اندلاع مواجهة فيما لو حاول الحوثيون أن يترجموا هذا التهديد على أرض الواقع من خلال اعتراض سفن تابعة للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، أو إطلاق صواريخ باتجاه الموانئ السعودية، أو ممارسة أي شكل من أشكال الابتزاز العسكري الذي قد يوحي بأنهم جادين في ممارسة هذا الضغط وتنفيذ ما هددوا به المملكة العربية السعودية. البدائل كثيرة والإمكانيات متاحة للاشتباك العسكري وإعادة الأمور إلى نصابها. في الواقع اليمن كان يعيش حالة لا حرب ولا سلم، وهذه الحالة استفاد منها الحوثيون بشكل كبير جدا، لأنهم الطرف الذي استفاد تماما من التفاهمات التي تم تثبيتها في عام 2022 بضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الضغوط مورست على السلطة الشرعية ومورست على المملكة العربية السعودية، وذهب الجميع إلى تفاهمات استفاد منها الحوثيون بشكل كبير جدا. تحولت معظم الواردات التجارية من السلع الأساسية وغير الأساسية إلى ميناء الحديد التي يسيطر عليها الحوثيون، فاستفادوا من عائداتها الجمركية والضريبية وبنوا وراكموا ثروات كبيرة.
0: ربما هذا سيد ياسين يربطنا بتصريح صدر عن أحد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي عندما قال إن البحث أو ثمن البحث عن السلام مع الحوثيين كان أكثر فداحة من ثمن مواجهتهم باللغة التي يفهمونها بحسب هذه التصريحات. سأعود إليك لأن هذه نقطة مهمة سيد ياسين، لكن دعني هنا أشرك في الحوار الدكتور أحمد أشير. الدكتور يعني في الرياض كيف ينظر إلى هذا التصعيد في اليمن؟ هل أو بأي قدر ترى الرياض أن ما يجري يرتبط بعوامل داخلية يعني بدأت بالتفاعل وتؤدي إلى تصعيد في اليمن، أم ترى أن هذا أو هذه التطورات ترتبط بعوامل إقليمية وعلى رأسها يعني احتدام المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حياك أخي الكريم وضيفك والأخوة الأخوات المشاهدين الكرام. طبعا لابد أن نربط ما تقوم به ميليشيا الحوثي بعوامل خارجية، لأنها أصلا مرتبطة بإيران بشكل مباشر، ولذلك لماذا هذا الادعاء الآن أن هناك حصارا سعوديا على اليمن؟ لماذا لم يأتي هذا الخطاب الحوثي قبل أسبوع أو شهر أو شهرين إذا كان الحصار كما تدعي أنه من عام 2015؟ إذن هو جاء في وقت جاءت الأوامر من طهران بتحريك باب المندب أيضا لتخفيف الضغط على إيران، وكذلك أيضا محاولة لفت نظر العالم إلى هذه المنطقة، وأن إيران قادرة على تحريك وكلاءها وأنها تستطيع أو لا زالت تستطيع أن تلوي يد المجتمع الدولي، رغم أن الخطاب الحوثي هو يحمل في داخله كذبة ويحمل في داخله زيفة. لماذا؟ لأنه البلد الذي يستضيف 3 مليون من شعب معين أو من دولة معينة كيف يستطيع أن يحاصرها وهو يستضيف 3 مليون، ثلثهم أو أكثر من الثلثين من اليمن الشمالي، إضافة إلى أن المطار صنعاء مفتوح للملاحة سواء للأردن أو إلى جمهورية مصر العربية، و الحوثي هو الذي منع هذه الطائرات وأبقى فقط الطيران الإيراني الذي يريد أن يأتي بعيدا عن الدولة وسلطتها، إضافة إلى أن ميناء الحديدة استقبل المئات من السفن التي تحمل المواد الغذائية والتموين وإلى آخره من الأمور. إذن الذي يحاصر الشعب اليمني هذه هي الميليشيا الحوثية التي تأتمر بأمر إيران، ولذلك نحن نضع هذا التصعيد في إطار الإملاءات الإيرانية في محاولة لكسب أيضا ورقة جديدة إضافة إلى مضيق هرمز. المملكة العربية السعودية هي كانت ولا زالت وستظل وسيطا بين الأطراف، وقد سبق جمعتهم في الرياض، أيضا هي الآن قابلت هذا الحوثي بخطاب قرأه المتحدث باسم التحالف وقال أنه أي عدوان من الحوثي على الملاحة السعودية أو على أي ملاحة في المندب سيجابه برد غير مسبوق.
0: طيب وهنا يعني نتساءل سيد ياسين، ارتباطا بما تحدث به الدكتور أحمد الشيري، في الرياض ينظر إلى الأمر على أنه تحريك من قبل إيران لورقة اليمن، لي يعني ربما وضع المزيد من الضغوط على دول الخليج في إطار هذه المواجهة. لكن الحوثي رفع أو تحدث عن معادلة الحصار بالحصار كما سماها، وأرجع خطوته فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية إلى يعني قرار داخل جماعة الحوثي بضرورة رفع الحصار عن اليمن كما قال. كيف تقرأ هنا الدلالات والرسائل الحوثية؟
1: ما من شك أن إعلان الحوثيين هو توظيف واضح من جانب إيران لورقة باب المندب ولجماعة الحوثي التي تسيطر على شمال اليمن، والمسألة لها علاقة بإيران في المقام الأول، وهو حالة من حالة الالتحام التي قام بها الحوثيون بإعاز من إيران بهذه المعركة التي تخوضها إيران في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. الحوثيون لا يتمتعون بالمصداقية أبدا عندما يتحدثون عن حصار مقابل الحصار، ليس هناك حصار. أنا كنت قبل قليل أتحدث أنه معظم 80% من الواردات وفقا للتفاهمات تم تحويلها إلى ميناء الحديدة التي تخضع للحوثيين، وهناك إحصائية تتحدث عن أكثر من 300 سفينة يعني رست في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف وأفرغت حمولاتها هناك، هذا خلال النصف الأول من هذا السنة. يعني ليس هناك حصار، وهناك طائرات تهبط في صنعاء لنقل المساعدات، وتقريبا تراجع يعني الحركة الملاحة الجوية إلى مطار صنعاء له علاقة بتدمير 4 طائرات كان سببها جماعة الحوثي عندما دمرت الطائرات من قبل الكيان الإسرائيلي في مطار صنعاء. هذه الطائرات كان بالإمكان أن يهربها الحوثيين قبل الضربة، وكان هناك مؤشرات أن الإسرائيليين سيضربون مطار صنعاء، ولكن تعمدوا تحطيم هذه الطائرات 4 لكي يوجدوا هذه الأسباب الميدانية الواضحة لحالة الالتحام القائمة حاليا بين جماعة الحوثي وإيران، وإضافة المزيد من التعقيدات على المشهد الإقليمي والدولي، وممارسة قدر كبير من الضغوط واستخدام اليمن كورقة من جانب إيران. وهذه مسألة واضحة يعبر عنها المسؤولون بشكل واضح، نحن أمام يعني قرار إيراني باستخدام باب المندب، وكان لابد من تخريجة تسمح باستخدام هذه الورقة، فتم رفع هذا الشعار الحصار بالحصار. ليس هناك حصار أبدا، ليس هناك حصار، لا يتعرض الشعب اليمني لحصار. الواردات الأساسية تصل إلى اليمنيين، واليمنيين تقريبا يذهبون ويعودون إلى اليمن عبر الموانئ والمطارات اليمنية الخاضعة للسلطة الشرعية، وأحيانا عبر مطار صنعاء. طيب. وطائرة الأمم المتحدة التي تصل تباعا إلى مطار صنعاء. ليس هناك حصار مطلقا، هذه كذبة، ويراد بها خلق ظروف ميدانية وعوامل ميدانية تسمح باستخدام مضيق باب المندب في خدمة المعركة الإيرانية الحالية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي نقل هذه الأعباء الكبيرة الإضافية على الشعب اليمني وخلط الأوراق على مستوى المنطقة وحشر دولة كبيرة في المملكة العربية السعودية في هذه المعركة، على الرغم ما أبدته المملكة العربية السعودية من حالة النائي بالنفس عن الاشتباك الأمريكي.
0: وهنا دعني أوجه هذا السؤال أيضا يا سيد ياسين للدكتور أحمد الشيري. الدكتور، يعني ليس هناك حصار كما قال ضيفنا هنا، وهناك توظيف من قبل جماعة الحوثي لهذه المسألة من أجل يعني إقحام مضيق باب المندب في إطار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. السعودية كيف ترى يعني سبل مواجهة هذا الأمر، تحريك هذه الورقة وتحريك هذه المنطقة، ونتحدث عن أكبر مصدر للنفط في العالم، كيف يعني ترى الرياض الطريقة المثلى دعنا نقول لمواجهة خلط الأوراق هذه كما سماها سيد ياسين هنا؟
2: أولا، لم يكن مفاجئا بالنسبة للمملكة العربية السعودية مثل هذا التوظيف، وفي هذا الوقت تحديدا خلال السنوات الماضية كانت ترفع شعار دعم المقاومة ووحدة الساحات وتتعذر بغزة والقضية الفلسطينية. الآن ليس هناك فلسطين ولا غزة ولا وحدة الساحات، ولذلك هي تعرت الآن أمام الداخل اليمني وتعرت أمام المجتمع الدولي، ولذلك ذهبت تبحث عن ذريعة تختلقها حتى تنفذ الأوامر الإيرانية، فأدعت الحصار وقبل ذلك أتت بطائرة بوينغ 747 محملة بالأشخاص والسلاح.

0: الخبراء والمعدات لاختراق الدولة اليمنية، وكأنه ليس هناك دولة لها شرعية ومعترف بها من المجتمع الدولي. هذه كلها كانت عبارة عن إرهاصات وعبارة عن خطط لجر اليمن وإدخال مثل بقية الشعوب، أدخل الشعب اليمني وكذلك دول الخليج كلها أيضا استهدفت، والعراق وكذلك سوريا والأردن. إذن إيران هي تنفذ مشروع الذي كنا نتوقع من سنوات طويلة، وهي تصنع مثل هذا الترسانة من الصواريخ. لمن هذه الترسانة؟ ولو امتلكت النووي أيضا لاستخدمته. وكذلك هذه الأذرع هي سلاحها الذي تستخدمه الآن، سواء كان في لبنان أو في العراق أو في اليمن. وبالتالي أعتقد أن الخطاب التاريخي الذي استمعنا إليه من السيد رشاد العليمي، والذي قلت أنه جاء في الوقت المناسب وأن كان جاء متأخرا، ليثبت قوة الدولة وسيادة الدولة وشرعية الدولة، عندما قال سنبدأ في تصدير النفط من الآن، وقال لن تأتي أي طائرة إلا بإذن الدولة اليمنية، وقال أن وزارة الدفاع والقوات المسلحة وكذلك أيضا المكون القبلي الذي له دور بارز في اليمن، كل هذه الفعاليات جاهزة. أعتقد أن الحوثي هو يكتب الآن الصفحة الأخيرة في تاريخه، لأنه أعتقد أنه أخذ أكثر من وقته. عشر سنوات ميليشيا تختطف دولة، هذا لم يحدث في العصر الحديث، ولذلك أنا أعتقد أن القصور كان من الشرعيات السابقة.
1: يعني بدنا أنتقل بهذه النقطة إلى السيد ياسين هنا، حول خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني السيد رشاد العليمي عندما دعا للالتفاف حول القوات المسلحة اليمنية وإنهاء يعني حالة الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة كما جاء في خطابي. إلى ماذا يؤسس هذا؟ يعني وما الذي يترتب عليه باعتقادك سيد ياسين؟ هل هذا يعني يمكن اعتباره بمثابة إعلان صريع عن بدء المواجهة وعن إغلاق الباب أمام كل المسارات الأخرى التفاوضية مع الحوثيين؟
2: بالطبع، مثلما يعني بقاء الحوثيين يمثل يعني طال أكثر من اللازم، تأخر الحكومة أيضا طال أكثر من اللازم. الحكومة كان واجبها هو إنهاء هذا الانقلاب، لكن كل هذه السنوات للأسف بقيت هذه الأولوية ثانوية، وبقيت الحكومة وحلفائها يتحدثون حول تسويات وحول ترتيبات وحول ترضيات استفاد منها الحوثيون بشكل كبير جدا، وراكموا قوة عسكرية ومالية وحضور إقليمي ودولي من خلال ما يمكن وصفها الآن بالمهام البلطجية. يعني عندما أسندوا غزة ما من شك أنه كانت مهمة ارتاح لها الكثيرون، لكن يتبين اليوم أن جماعة الحوثي يعني يكررون هذه الأدوار لأغراض ليس لها علاقة لا بأهداف أخلاقية ولا سامية، ولا لها علاقة لا بمصالح الشعب اليمني ولا بمصالح الأمة. صرف الأنظار اليوم واختلاق معارك في الإقليم والمنطقة، والمنطقة لا تحتمل كل هذه الأضرار ولا تحتمل تحديات.
1: لكن هناك سيدي أسئلة بخصوص يعني قدرة يعني الحكومة الشرعية على بدء هذه المواجهة.
2: سأتي لهذا الكلام. طبعا ما قاله الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلاما مهما، وهو إشعار بأن الحكومة تتهيأ لمواجهة كل الاحتمالات بما في ذلك العمل العسكري، لكن نحن نريد من الرئيس كلاما أوضح من ذلك بكثير، وتهيئة الساحة لمواجهة عسكرية حقيقية. والأمر يقتضي تعاونا والتحاما حقيقيا مع المملكة العربية السعودية، لأن هذا الالتحام ضروري من أجل دعم الواقع العسكري الذي لا يزال حتى هذه اللحظة متشظي إلى حد ما. ترتيب الواقع الميداني مهم، التحضير لمعركة تنهي هذا الانقلاب مهم للغاية، وإلا سوف تتراكم التحديات أمام اليمن والمنطقة بشكل يعني كبير جدا خلال المرحلة المقبلة.
1: يعني المسألة يعني مسألة تجهيزات وقدرة ومسألة اللي هي الانقسامات داخل المعسكر يعني الشرعية
2: بالتحديد. يعني الإشارة إلى أن الحكومة استأنفت تصدير النفط، هذا خطوة في غاية الأهمية، وأعتقد أنه تصدير النفط هذا يوفر المزيد من الموارد التي يمكن أن تستفيد أو التي يمكن أن تستفيد منها السلطة الشرعية في الحصول على ما تحتاجه من السلاح لمواجهة هذه الجماعة الانقلابية، بالإضافة إلى الدعم الذي يمكن أن تقدمه للمملكة العربية السعودية، وهو التزام أعتقد أنه يتم تحت مظلة مجلس الأمن وتحت مظلة الأمم المتحدة. يعني ما تقوم به المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس الأمن وتحت وعلى ضوء قرارات الأمم المتحدة. وبالتالي مطلوب اليوم هو تجنيد الموارد وحشد الموارد لخوض معركة نهائية. طيب، اليمن لم يعد يحتمل وجود هذه
1: معركة نهائية. إذن سيد ياسين، وهنا يعني أوجه السؤال للدكتور أحمد شاهد. دكتور، يعني بأي قدر تبدو الرياض مستعدة للانخراط في هذه المعركة

0: أم النهاية في اليمن كما وصفها سيد ياسين التميمي؟
1: المعركة أستاذي الكريم هي بين دولة شرعية يقودها فخامة الرئيس رشاد العليمي وبدعم التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية وفق القرار الأممي 2216. إذا نحن أمام تحت مظلة دولية وليس تدخل سعودي في الشأن اليمني، وإنما في تحت المظلة الدولية تحت القرار الأممي لدعم وإسناد الشرعية، ولا يتحرك التحالف العربي إلا إذا طلب منه من خلال الدولة الشرعية اليمنية. الدعم السعودي على الصعيد السياسي موجود، على الصعيد الاقتصادي أعتقد أن المملكة العربية السعودية قدمت نموذجا كبيرا في دعم اليمن من خلال دعم البنك المركزي 3 مرات، مليارين ثم مليارين ثم 3 مليار للحفاظ على العملة والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، وكذلك من خلال أيضا مركز الملك سلمان الذي بنى المئات من المشاريع، وكذلك من خلال البرنامج السعودي لبناء وإعمار اليمن الذي بنى المدارس والجامعات وحفر الآبار، وأيضا كذلك مشروع مسام الذي قدمته المملكة العربية السعودية وانتزع أكثر من 500,000 لغم كانت في طرقات الأطفال وطرق النساء والمزارعين وحتى الآبار لم تسلم. إذا نحن أمام مشروع حياة تقوم به المملكة العربية السعودية، وكذلك مشروع استعادة الدولة تقوم به الشرعية اليمنية أمام مشروع كهنوتي تخريبي، قتل رجال القبائل، سجن النساء، سجن الأطفال وجندهم وهم في الصفوف المدارس، سحبهم وحملهم بالأسلحة وقذف بهم إلى الجبهات وفتح باب التسلل من القرن الأفريقي إلى اليمن من أجل إزعاج المملكة العربية السعودية. إذن نحن أمام مشروع تخريبي. أعتقد أنه آن الأوان للدولة اليمنية، للشعب اليمني، للقبائل اليمنية لاجتثاث هذا الوباء الذي حل باليمن من خارجه.
0: طيب هنا سؤال لدي دقيقة سيد ياسين، يعني المعادلة التي تريد الحكومة الشرعية رسمها من وراء بدء مواجهة جديدة، أو يعني دعنا نقول في إطار استعادة مؤسسة الدولة وإنهاء الانقلاب، يعني باعتقادك هل ستكون هناك حلول وسط أم أن فعلا الحكومة الشرعية ذاهبة إلى إنهاء هذا الأمر برمته، ونعلم أن هذا ينطوي على الكثير من التعقيدات والمصاعب سيد ياسين؟
2: طبعا أمام المعادلة العبثية التي يحاول الحوثيون وضعها هناك الآن معادلة حكومية، وهو أنه الحكومة اليوم لم تعد تقبل بالاختراقات، اختراق السيادة بتجاوزات جماعة الحوثي، بالابتزاز التي تمارسها جماعة الحوثي بهدف الحصول على على على مزايا سياسية وعسكرية وأمنية وسيادية. هذا الأمر بات مرفوضا الآن. الحكومة الشرعية أرسلت رسائل واضحة وهي على استعداد لاستخدام القوة لفرض معادلة تثبيت السيادة ذات الأصل الواحد وهو الدولة اليمنية التي المعترف بها دوليا، التي تحكمها أو يحكمها مجلس القيادة الرئاسي وحكومة شرعية معترف بها دوليا. إذن المعادلة الجديدة التي فرضت من قبل الحكومة هو أن الحكومة هي الطرف الوحيد في اليمن الذي يمارس السيادة على الموارد وعلى الأجواء وعلى البحار وعلى البر. هذه المعادلة، وهذه أنتجت بفعل الحماقة التي قام والطيش الذي قام به أو قامت به جماعة الحوثي خلال المرحلة الأخيرة، وكانت تعتقد أنها يمكن أن تستمر بهذا النوع من الممارسات العبثية الابتزازية التي لطالما استفادت منها خلال الفترة الماضية في ظل معادلات مشوهة دولية وإقليمية.
0: شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي سيد ياسين التميمي، كذلك نشكر ضيفنا من الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري. شكرا لكم ضيوفي. ختام هذه الحلقة مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.

واشنطن تبدي استعدادها للحوار وتسوية الخلافات، وطهران تهدد لندن في حال مساندتها واشنطن في الحرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم في أسماء الحاج وفي بقية عناوينها. سلام يؤكد من بلدة زوطر الغربية مساعي حكومته لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، وعون يضع شروطا لإكمال نزع سلاح حزب الله. شهيد بغارة إسرائيلية على جباليا، والاحتلال يقسم قطاع غزة ببري وثلاث قواعد جديدة.

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها استهدفت لليلة 11 على التوالي مواقع عسكرية ولوجستية وحظائر طائرات ومرافق لتخزين الطائرات المسيرة في إيران. في المقابل أفاد التلفزيون الإيراني بأن هجوما أمريكيا استهدف منطقة تشوار ومدينة أبابندان في محافظة أيلام غربي البلاد. كما ذكرت وكالة تسنيم أن غارة أخرى استهدفت محيط مدينة بانا، فيما قال محافظ أو نائب محافظة همدان إن غارة أمريكية استهدفت مناطق شمال المحافظة. أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين ضمن المرحلة 22 من عملية الصاعقة. وقال الجيش الإيراني إن طائرات أرش المسيرة استهدفت مباني إسكان ومستودعات معدات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن، كما استهدفت مستودعات ومخازن للمعدات في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين. قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بطائرات مسيرة تجهيزات للقوات البرية الأمريكية غربي الكويت. وأضاف في بيان أن الهجمات استهدفت أيضا مجمع رادار تكتيكي قرب قاعدة علي السالم شمال غربي الكويت، إضافة إلى نظام رادار آخر في جزيرة بوبيان. دوت انفجارات في مدينة العقبة الأردنية إثر اعتراض صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المدينة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم يصدر أي إنذار للإسرائيليين ولم يشارك في اعتراض الصواريخ، مؤكدا عدم سقوط شظايا داخل إسرائيل. في السياق ذكرت صحيفة يدعوت أحرونوت أن رحلة تابعة لشركة أركيع كانت متجهة إلى إيلات غيرت مسارها وعادت أثناء تحليقها عقب إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأردن.

0: وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الكويت مراسلنا محمد العفتان. محمد أرحب بك، وضعنا بمزيد من التفاصيل حول ما يتعلق بالهجمات الإيرانية تحديدا على قواعد في الكويت.
1: أهلا أسماء، دعيني أتحدث بداية ميدانيا. حتى هذه اللحظة أكثر من 12 ساعة أو تقريبا 12 ساعة لا وجود لأي تحركات مشبوهة داخل الأجواء الكويتية. في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر هذا اليوم أعلنت الدفاعات الكويتية بأنها تتصدى لعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة كانت باتجاه الكويت، تصدت لها الدفاعات الكويتية، وأيضا تم سماع دوي انفجارات في سماء بعض المناطق الكويتية. هذه نتيجة التصدي. الجدير بالذكر أسماء أيضا بأن الكويت تم تفعيل صافرات الإنذار مساء البارحة مرتين على التوالي، تصدت الدفاعات الكويتية لعدد من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة ولا وجود لأي إصابات بشرية ولا إصابات مادية ولله الحمد. نتحدث على الصعيد الدبلوماسي بأن الكويت ليلة البارحة بوقت متأخر استدعت السفير الإيراني في دولة الكويت وقدمت له مذكرة احتجاج تجاه الهجمات التي تعرضت لها الناقلة كيفان، ناقلة النفط الكويتية في الخليج العربي، وأيضا تجاه الهجمات التي تعرضت لها الكويت. مملكة البحرين أيضا كذلك حالة من الهدوء خلال الساعات الماضية، كانت هناك تفعيل صافرات الإنذار فجر اليوم أو تحديدا بداية هذا اليوم من فجر هذا اليوم، لا وجود لأي تحركات مشبوهة.

0: وأيضا تم سماع دوي انفجارات في سماء مملكة البحرين، ولا وجود لأي إصابات مادية ولا إصابات بشرية، ولله الحمد تصدت الدفاعات البحرينية لعدد من الهجمات منذ ليلة البارحة حتى فجر هذا اليوم، لعدد من الهجمات تصدت لها بجدارة الدفاعات البحرينية. دبلوماسيا أيضا في البحرين، وزير الخارجية البحريني تلقى اتصالات كثيرة من قبل وزراء الخارجية بالدول الخليجيين يؤكدون موقفهم الداعم تجاه كافة الإجراءات التي ستقوم بها مملكة البحرين، وأيضا إدانتهم واستنكارهم تجاه الهجمات التي تعرضت لها البحرين خلال 24 ساعة الماضية. أسماء، هناك دور بارز للدبلوماسية الدولية، أو إن صح التعبير دعم دولي لا محدود تجاه الموقف التي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه تصريحات جماعة الحوثي بالقيام بالهجوم على بعض السفن التجارية بمضيق باب المندب. تحدثت الدفاعات السعودية بأنها ستقوم برد حازم تجاه أي هجوم أو أي اختراقات للمياه الإقليمية السعودية، وتحديدا في مضيق باب المندب. على الصعيد ذاته، نتحدث عن اتصال هاتفي أجراه ليلة البارحة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تحدث به بهذا الاتصال على خفض التصعيد واحتواء الأزمة. تأتي هذه الاتصالات أسماء الكثيرة والكثيفة بين وزراء الخارجية الخليجيين للجوء إلى الحوار وتخفيف حدة الصراع في الشرق الأوسط. حتى هذه اللحظة الهدوء هو سيد الموقف في الساحة الخليجية، ولا وجود لأي متغيرات جديدة. أسماء،
1: أنا أشكرك على كل هذه التفاصيل من الكويت محمد العفتان. هكذا بدأت الصورة من الكويت، ونتحول الآن إلى طهران لنرصد الصورة معك أمير، فكيف يبدو المشهد الآن في ضوء هذه التطورات؟
2: نعم أسماء، دعيني أبدأ بالخبر الذي نقلته وكالة فارس للأنباء. يتحدث عن إسقاط مسيرة أميركية الليلة الماضية في العاصمة الإيرانية طهران. هذا تطور مهم إن تم تأييده من قبل السلطات الرسمية هنا في العاصمة الإيرانية طهران منذ 8 تموز، منذ بدء هذه الجولة من الصراع ما بين
3: الولايات المتحدة على خلفية الخلافات في مضيق هرمز. لم تتعرض العاصمة الإيرانية طهران إلى أي ضربات أميركية، ولكن الليلة الماضية تم سماع تفعيل المضادات الجوية هنا في العاصمة الإيرانية طهران. والآن وكالة فارس للأنباء المقربة من الحرس الثوري الإيراني تتحدث عن إسقاط مسيرة.
1: أمير، نكتفي معك بهذا القدر ونتابع في سياق النشرات اللاحقة، ونعتذر عن رداءة الصوت من المصدر. شكرا لك أمير جابر من طهران. كشف وزير الدفاع الأمريكي بيث هيكست أن الكلفة المباشرة للعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران بلغت حتى الآن 37.5 مليار دولار، بزيادة تقارب 8 مليارات دولار عن آخر تقدير معلن. وأكد هيكست خلال جلسة استماع أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ أن الضغط الأمريكي على إيران مستمر مع إمكانية مواصلة العمليات، وتعد هذه أول جلسة علنية يواجه فيها الوزير أسئلة المشرعين منذ استئناف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران مطلع الشهر الجاري. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استعداد الولايات المتحدة للحوار بشأن صراع الشرق الأوسط وتسوية الخلافات. وقال روبيو خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان إن إيران لا تبدي جدية في المحادثات، محذرا من أن سيطرة طهران على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة تهدد الاقتصاد العالمي وقد تمتد إلى ممرات مائية دولية أخرى. هددت إيران باستهداف المصالح البريطانية في منطقة غرب آسيا إذا انضمت لندن إلى الحرب الأمريكية ضدها. ونقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر إيراني رفيع قوله إن انضمام بريطانيا إلى الحرب سيجعل جميع مصالحها في المنطقة أهدافا مشروعة للقوات المسلحة الإيرانية، إلى جانب ما يترتب على ذلك من تداعيات سياسية وقانونية. وجاء ذلك

0: عقب تقارير أفادت بأن رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أقر باستخدام قواعد عسكرية بريطانية لدعم الضربات الأمريكية ضد إيران بحسب وكالة بلومبرغ. جدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عرض بلاده للقيام بدور الوسيط للمساعدة في خفض التوتر في منطقة الخليج. جاء ذلك خلال استقباله وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، حيث أعرب شريف عن قلقه من التصعيد الأخير، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها زعزعة استقرار المنطقة، ومؤكدا التزام باكستان بدعم السلام الإقليمي. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي جهود خفض التصعيد في المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وخلال اتصال هاتفي شدد الثاني على أهمية التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما اتفق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، كما أكد ضرورة احترام سيادة سلطنة عمان على مياهها الإقليمية بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى المزيد من النقاش ينضم إلينا من برلين الباحث في العلاقات الدولية بمركز جنيف للدراسات ناصر زهير. أستاذ ناصر، أهلا وسهلا بك. دعنا نلقي نظرة الآن تفصيلية على ما يتعلق بطبيعة المواجهة الأمريكية الإسرائيلية. هل يمكن القول الآن بأنها دخلت مرحلة جديدة أصبحت فيها الممرات البحرية وحتى القواعد العسكرية المتواجدة في دول الخليج جزء من معادلة الصراع الدائر؟
1: تحياتي لكم. نعم، بالتأكيد يمكننا نقول الآن بأن الممرات البحرية أصبحت هي الأهم بالنسبة لإيران، حتى أهم من البرنامج النووي، وهذا صرح فيه أحد المسؤولين الإيرانيين المقرب من المرشل الجديد مجتبى خامنئي، لأنه إيران تعتبر بأنه مضيق هرمز هو الورقة الأخيرة التي لديها الآن في الضغط والتفاوض مع الولايات المتحدة. الملف النووي لم يعد مهم لأن المفاعلات الأساسية دمرت، وأي نشاط إيراني لمفاعلات جديدة قد يتم تدميره. النقطة الثانية، القدرات العسكرية أيضا الإيرانية كحرب نظامية تم تحييدها، وبالتالي أصبح لديها الآن نقطتين: نقطة المسيرات والصواريخ واستهداف القواعد في المنطقة، والنقطة الثانية هي تتعلق في مضيق هرمز. الأسوأ بأنه إيران لا تستهدف قواعد عسكرية، إيران تستهدف أيضا مصالح مدنية تابعة لدول المنطقة، وبالتالي هي تعتقد بأنها تبتز هذه الدول للضغط على الولايات المتحدة، بينما في النقطة الأخرى هي تحشد مزيد من الجهات المقابلة لها في هذه الحرب، وأولها بريطانيا التي يبدو أنها ستدخل في هذه الحرب مع إيران.
0: في ضوء التهديدات الإيرانية باستهداف المصالح البريطانية إذا ما انضمت لندن إلى سياق هذه الحرب، هل يمكن أن تتسع دائرة المواجهة الآن لتستهدف أيضاً قواعد بريطانية أو تواجد بريطاني في المنطقة تحديداً في دول الخليج؟
1: أعتقد نعم، يعني إيران هي لا تحدد الأهداف الأمريكية، هي تضرب أهداف بشكل تراه بأنه سيؤثر وبأنه سيجبر هذه الدول على أن تطلب من الولايات المتحدة وتضغط على الولايات المتحدة في وقف الحرب، وبالتالي هي ستضم إلى العناوين التي تقولها ستضم مصالح بريطانية. الحرب تتوسع رويدا رويدا، يعني بدأت الحرب إسرائيلية إيرانية، ثم أصبحت أمريكية إسرائيلية إيرانية، ثم الآن قد تصبح بريطانية أمريكية مع إيران، وقد تنضم لها دول الناتو في نهاية المطاف، لأنه المعادلة هي تتعلق في أمن الممرات الملاحية الدولية. بريطانيا عندما سمحت للولايات المتحدة في استخدام قواعدها، لأنه هناك متغير، بريطانيا لم تكن مع الولايات المتحدة منذ بداية الحرب، انضمت إليها لاحقا، لم تنضم بشكل رسمي حتى الآن، ولكن سمحت لها باستخدام القواعد العسكرية. قد يكون هناك دول أخرى أيضا، لأن مضيق هرمز يؤثر على كل هذه الدول، وبالتالي مسألة فتح المضيق والضغط على إيران هي هدف مشترك لجزء كبير من دول الناتو.
0: نعم أستاذ ناصر، دعني أركز قليلا على ما يتعلق بالاستهدافات الإيرانية لعدة مواقع في الخليج، وإن كانت تتبع القواعد الأمريكية أو غيرها. دول الخليج ترتبط مع واشنطن

0: علاقات دفاعية، ألن يجعلها هذا الأمر تدفع كلفة باهظة لما يتعلق بتوسع طبيعة المواجهة ما بين الطرفين؟ وماذا أيضا في المقابل عن إعادة النظر في قدرة الردع الخليجية في ضوء لربما حالة عدم حماية كافية بحسب المتوقع من قبل القواعد العسكرية لأراضيها الأمريكية أقصد؟
1: تمام. أولا، إيران عندما هاجمت دول الخليج لم تهاجمها لأنه هناك اتفاقيات عسكرية مع الولايات المتحدة، هي هاجمتها لأن هذه طريقة ابتزاز بالنسبة لإيران. لنتذكر في أنه بداية الحرب لم تنطلق أي طائرة من القواعد العسكرية الخليجية تجاه إيران، حتى أكثر من ذلك هناك دول رفضت استخدام الولايات المتحدة لقواعدها بأي شكل من الأشكال، ومنها السعودية على سبيل المثال. عمان وقطر يتمتعون بعلاقات جيدة جدا مع إيران، وكانوا دائما هم وسطاء المفاوضات بأن يكون هناك توجيه لمنع الحرب على إيران. دول الخليج بشكل كامل حاولت أن تمنع هذا، يعني رواية إيران بأن تستهدف دول الخليج لأنه لديها اتفاقيات عسكرية أو قواعد عسكرية مع الولايات المتحدة غير صحيحة، لأنه لم تستخدم هذه القواعد في بداية الحرب، ورغم ذلك قامت إيران بشن هجمات. النقطة الثانية في معادلة الدفاع والردع، المعادلة تغيرت الآن من أن تكون لدول الخليج في أن تكون دول الخليج لديها القدرة الدفاعية، وهذه القدرة الدفاعية أصبحت واضحة الآن، لأنه إذا قدرنا عدد الهجمات التي قدرت أو التي شنت على دول الخليجية أكثر من 6500 صاروخ ومسيرة كانت على دول الخليج، تم إسقاط الجزء الأكبر والكبير جدا منها، وبالتالي يعني هناك خسائر دائما في الهجمات وفي آلية استخدام هذه المسيرات التي تستخدم من الحرس الثوري الذي هو أساسا مصنف كثير من دول العالم. وبالتالي يعني المعادلة الآن الدفاعية أعتقد بأنه نجحت دول الخليج فيها إلى حد كبير.
0: نعم أستاذ ناصر، بالنظر إلى توسيع الولايات المتحدة الآن لدائرة المواجهة من خلال ربما تحويل هذه الضربات إلى جولات متعاقبة، هل ثمة فرصة للتفاوض في ضوء ما يعني يتم تداوله من استعداد للولايات المتحدة للحوار والمساعي الآن التي تبذل لتطويق حالة المواجهة الراهنة سواء من قبل باكستان هذه المرة وما يتعلق أيضا بحوارات قطرية عمانية من أجل إعادة مشهد التفاوض على الأقل إلى سياقه؟
1: المفاوضات دائما موجودة ودائما هناك فرصة للتفاوض، حتى بعد مقتل المرشد السابق وهو يعتبر قائد إيران تم الذهاب إلى التفاوض وكان هناك اتصالات بين الجانبين، وبالتالي مع كل العمليات العسكرية يمكن أن يكون هناك تفاوض. ولكن السؤال هو التفاوض على ماذا؟ يعني هل هو التفاوض من أجل هدنة أخرى أم هو تفاوض حقيقي من أجل؟ الأهم هي بأنه إلى الآن في إيران لم تعطى الفرصة القيادة الإيرانية، يعني إلى الآن هناك عدة قيادات في إيران، من أفشل المذكرة التفاهم كانت هجمات على 4 سفن أو 4 ناقلات في مضيق هرمز. لا أعتقد بأن القادة السياسيين هم من أعطوا هذا الأمر، يعني بزكشيان وقاليباف وعرقجي الذين كانوا يتفاوضون في سويسرا. النقطة تتعلق في قادة متشددين من الحرس الثوري، وبالتالي من أجل المفاوضات الآن نحتاج إلى نقطتين: هدنة قصيرة من أجل ترتيب الأوراق، تجزئة الملفات. هذه هي النقطة الأهم الآن، بأن تكون الملفات مجزأة، اتفاق حول مضيق هرمز، هدنة طويلة الأمد، محادثات حول النووي، محادثات حول الصواريخ البالستية والسياسات الإقليمية. قبل كل ذلك يجب أن يتضح مع من يتم التفاوض في إيران، لأنه إلى الآن لا يوجد سلطة واحدة يتم التفاوض عنها معها في إيران. النقطة الثانية تحييد إسرائيل، لأنه هدف نتنياهو هو استمرار الحرب مهما كان الثمن، لا يهتم الخسائر الاقتصادية، لا يهتم في دول ما تتعرض له دول المنطقة، لا يهتم في خسائر الاقتصاد العالمي. نتنياهو لديه هدف واحد في أن يورط أكبر عدد من الدول في هذه الحرب، وأن تكون هذه الحرب هي محرقة تستمر إلى ما لا نهاية، لأنه نتنياهو يشعل حرب ويطفئ حرب، لأنه إطفاء أي حرب سيعني أو إطفاء جميع الحروب سيعني ذهابه إلى المحاكمة في إسرائيل عدا عن المحاكمات الدولية.
0: نعم. ولكن
1: يجب تحييد إسرائيل عن هذه.
0: ولكن فيما يتعلق بمضيق هرمز أستاذ ناصر، يعني ارتباط مضيق هرمز الآن بالقرارات السياسية لكلا الطرفين.

0: الإيراني والأمريكي ألن يزيد في تعقيد المشهد، وبالتالي تداعيات تأثير ذلك على ما يتعلق بحركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز وغيره، أيضا باب المندب وعدة ممرات مائية أخرى؟
1: بالتأكيد هذا سيحدث، ولكن إلى الآن يعني لم نصل إلى الخط الأحمر، يعني لم نصل إلى نقطة الاختناق العالمي الاقتصادي العالمي، لأنه عندما وصلنا إلى هذه النقطة وكان الاقتصاد العالمي قريب من الدخول في مرحلة الكساد كما قال الرئيس الأمريكي، تم التوصل إلى هدنة للجانبين، لأنه لنتذكر بأنه إيران أيضا تتوجع من أو تتضرر من إغلاق مضيق هرمز، موانئ محاصرة، إنتاج النفط لديها كان شبه متوقف. هذه الفرصة التي كانت في الاتفاق ومذكرة التفاهم والهدنة لأكثر من أسبوعين أعطت متنفس للجميع بخروج أكبر عدد من السفن، لخروج أكبر عدد من ناقلات النفط الإيرانية، حتى نصل إلى المرحلة الثانية أعتقد سيتم التوصل إلى هدنة ثانية.
0: نعم،
1: الحرب الآن ليست حول هرمز، الحرب هي حول هرمز، حول باب المندب، حول عدد كبير من المضايق
0: ممرات
1: والممرات
0: صحيح.
1: الملاحية، تحييد الممرات الملاحية عن الحرب، هذه هي الحرب الأساسية الآن.
0: نعم، أنا أشكر انضمامك معنا من برلين الباحث في العلاقات الدولية بمركز جنيف للدراسات ناصر زهير، شكرا جزيلا لك. أكدت دول عربية وغربية ومنظمات دولية تضامنها ودعمها الكامل للمملكة العربية السعودية على خلفية تهديدات واتهامات أطلقتها جماعة الحوثي ضد المملكة. وقالت جامعة الدول العربية إن تصريحات الحوثيين تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تأجيج التوتر في المنطقة وتقويض جهود التهدئة والاستقرار. كما استنكر مجلس التعاون الخليجي ادعاءات الجماعة ضد السعودية وأدان تهديداتها المستمرة للملاحة البحرية. من جهتها أدانت وزارة الخارجية البريطانية بشدة تهديدات الحوثيين بما في ذلك خططهم لفرض حصار بحري. حدد الرئيس اللبناني جوزيف عون 3 متطلبات لإمكانية نزع سلاح حزب الله، في مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق التي لا تزال أو لا يزال يحتلها جنوبي لبنان. وبحسب بيان للرئاسة اللبنانية، ربط عون خلال زيارته إلى واشنطن نزع سلاح حزب الله بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبسط الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على الأراضي اللبنانية ودعم برنامج لإعادة الإعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها، بالتوازي مع توفير فرص اقتصادية حقيقية بما يجعل السلاح غير مطروح كخيار. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن بلاده تواصل حشد الجهود الإنسانية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، وأشار بدء انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية والشروع في فتح الطرقات وتقديم الخدمات.
2: نحن من البداية أكدنا أنه هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
0: قال الجيش اللبناني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على وحداته أثناء تنفيذ عملية الانتشار في بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان. وأكدت قيادة الجيش أن هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي تتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.
3: ما إن وصلنا إلى مشارف بلدة صريفة بقضاء صور حتى استوقفنا حاجز للجيش اللبناني، فالبلدة ورغم أنها تقع خارج المنطقة الصفراء إلا أنها أدرجت ضمن المناطق التجريبية التي نص عليها اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل.
4: الغريب بالموضوع أنه نحن مبارح منتفاجأ أنه صريفة ضمن المنطقة التجريبية، فهذا سؤال بيتوجه لدولتنا الكريمة، انه كيف بلد محرر وما في احتلال شوي بيصير ضمن المنطقة التجريبية.
3: من بلدة صريفة توجهنا الى قضاء بنت جبيل وتحديدا بلدة فرون، البلدة التي تعرضت لدمار فاقت نسبته 75%.

0: 100 نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية خلال فترة الحرب، أدرجت كذلك ضمن المناطق التجريبية رغم عدم دخول الجيش الإسرائيلي إليها.
1: الإسرائيلي صنف فرون قرية تجريبية يمكن لهدفين. الهدف الأول إنه

0: أحمد خليل أصر على فتح باب العزاء لنجله داخل البلدة بعد أن قضى بانفجار جسم مشبوه بآلية تتبع للجيش اللبناني في بلدة المنصوري.
1: من أول يوم رجعنا على الضيعة لأنه متعلم به الأرض ما منتركها نحن، وأولا الشهيد أحمد.
0: الجيش اللبناني تمكن من الانتشار في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وسط تساؤلات حول المدة الزمنية للانتهاء من تنفيذ بند المناطق التجريبية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان. رغم هشاشة الوضع الأمني ونتيجة للاتفاق الإطاري مع إسرائيل، ينتشر الجيش اللبناني في مناطق وبلدات شهدت مواجهات عنيفة خلال فترة الحرب، ويطلق عليها الآن اسم المناطق التجريبية، خطوة يرجى منها أن ترخي جوا من الاستقرار على الجنوب اللبناني، استقرار يبقى رهن التطورات الميدانية في المرحلة المقبلة. أحمد شلحة، تريتي عربي، من بلدة فرون في جنوب لبنان.
2: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله نظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض مواصلة دعم لبنان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
3: بعد نحو 20 عاما على آخر زيارة لرئيس لبناني البيت الأبيض، يستقبل دونالد ترامب نظيره اللبناني جوزيف عون في ختام زيارته العاصمة الأمريكية واشنطن التي استمرت 3 أيام. لقاء ترامب عون تصدرته ملفات دعم الدولة اللبنانية وترسيخ سلطتها ونزع سلاح حزب الله، إلى جانب ملف الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في الجنوب اللبناني وإعادة الإعمار.
4: سنساعد لبنان وسنقدم له الكثير من المساعدة. إنه لشرف عظيم أن يكون الرئيس وممثل لبنان هنا. لقد التقينا بالفعل مرتين، سنعمل على حل العديد من المشاكل. كما تعلمون هناك مشكلة حزب الله، لكننا أنجزنا بعض الأمور التي أعتقد أن العالم سيلاحظها.
3: الرئيس اللبناني من جانبه رأى فيما يقدمه ترامب فرصة لتحقيق سلام افتقده لبنان سنوات طويلة، مؤكدا التوافق مع نظيره الأمريكي لتحقيق الاستقرار المنشود في بلاده والمنطقة.
5: أعتقد سيدي الرئيس أن هذا سيكون إرثك. معا سنتمكن من تحقيق هذا الهدف. لقد حان الوقت لكي ينعم لبنان والمنطقة بأسرها بالاستقرار والأمان، وأنا أعرف رؤيتك التي تتوافق مع رؤيتي في السلام والاستقرار، وأعتقد أننا سنتمكن من تحقيق النجاح في هذا الصدد.
3: الاجتماع الذي جاء بعد ساعات من سيطرة الجيش اللبناني على مناطق انسحبت منها إسرائيل لم يغفل الحديث عن الحرب مع إيران، حيث أكد ترامب استعداده للتفاوض وللحرب على حد سواء. في ختام زيارة الرئيس اللبناني إلى البيت الأبيض، تؤكد واشنطن دعم لبنان لترسيخ سلطة الدولة واستكمال ما تسميه مسار الإصلاحات، في رسائل تؤشر إلى شراكة مستمرة، لكنها تضع بيروت أمام اختبار التنفيذ لا الاكتفاء بالوعود. أيمن جاد، تريتي عربي، واشنطن.
2: وللنقاش ينضم إلينا من بيروت الباحث في العلاقات الدولية دكتور طارق عبود. دكتور طارق، أهلا وسهلا بك. إذن الرئيس اللبناني جوزيف عون يحدد 3 شروط لنزع سلاح حزب الله، إمكانية تحقيق ذلك في ضوء المشهد الراهن؟
6: تحياتي بداية. طبعا اتفاق الإطار يحدد نزع سلاح المقاومة في كل لبنان، وهذا كان واضحا، ولكنه تقدم على الانسحاب الإسرائيلي من المناطق الجنوبية المحتلة. أيضا يعني كان هناك كلام لافت لرئيس الجمهورية بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، مع أن هناك مناطق يعني لبنانية في الجنوب اللبناني أيضا محتلة. ثالثا، المصادر الرسمية قالت أنه الرئيس عون قدم للرئيس دونالد ترامب خطة لنزع السلاح، نزع سلاح المقاومة أيضا في لبنان. ولكن أعتقد بأن كل هذا المسار

0: قرار اليوم لا يلقى تجاوبا من الجانب الإسرائيلي. يعني حتى الكلام اليوم على انتشار الجيش في منطقة زوتر الغربية، زوتر الغربية هي ليست منطقة محتلة، يعني لا يريد الإسرائيليون تقديم أي ورقة للسلطة اللبنانية حتى بالانسحاب من جزء من المناطق التي تحتلها إسرائيل، أيضا لكي تقدمها السلطة اللبنانية للشعب اللبناني وللجنوبيين بأنه منجز. وهذا ما لم يفعله أيضا الرئيس دونالد ترامب بالضغط على نتنياهو. هلأ قيل في الكواليس أنه تأجيل زيارة نتنياهو إلى ما بعد زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن تأتي لتختم السياق بأن الرئيس دونالد ترامب يريد الضغط على نتنياهو لانسحاب من مناطق جنوبية محتلة. هذا يبقى في إطار الاحتمالات وفي إطار التكهنات أيضا.
1: دكتور طارق، فيما يتعلق ببلدة زوتر الآن وبدء انتشار الجيش اللبناني، طبعا بلدة زوتر الغربية بقضاء النبطية في الجنوب اللبناني، علما أنك أشرت بأن هذه المنطقة هي ليست منطقة محتلة، ولكن رئيس الحكومة نواف سلام ومن هناك لربما أعطى بارقة أمل بأنها ستكون بداية لمرحلة جديدة، فهل يمكن بالفعل البناء على هذه الخطوة باتجاه خطوات متقدمة لانتشار الجيش اللبناني حتى في مناطق كان يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي؟
0: صحيح، الزيارة لاقت ترحيبا حقيقة من أهالي الجنوب ومن كل اللبنانيين، لأن وجود رئيس الحكومة في الجنوب اللبناني هو مؤشر إيجابي. ولكن أيضا يعني المطلوب إسرائيليا أن يكون الانسحاب من مناطق محتلة وليس من مناطق يسيطر عليها بالنيران. السيطرة بالنيران موجودة على كل الجغرافيا اللبنانية، يعني هل قطع الخط بيناتنا؟ يمكن لأنه هذه المسيرة فوق بيروت، يعني تحوم منذ الصباح فوق بيروت. إذن المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل ناريا هي كل الجغرافيا اللبنانية. ولكن أيضا يعني المطلوب أمريكيا من الأمريكيين الضغط على الإسرائيليين لتحقيق الانسحابات. وزيارة الرئيس، يعني رئيس الحكومة نواف سلام، كانت لإعطاء أمل لهذا الاتفاق بأنه من الممكن أن يكون هناك مناطق تجريبية أخرى محتلة يدخل إليها الجيش اللبناني وتصبح تحت سيطرة يعني الجيش اللبناني بالكامل. ولكن بين مزدوجين كل يعني لبنان كان تحت سيطرة الجيش اللبناني، خاصة منطقة جنوب نهر الليطاني، وكان هناك أكثر على يعني باعتراف رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أنه أكثر من 85% من المناطق جنوب نهر الليطاني قبل 2 آذار كانت تحت سلطة الجيش اللبناني باستثناء النقاط الخمس التي كان يحتلها الجيش الإسرائيلي والمناطق التي يسيطر عليها. إذن يعني لبنان أدى كل ما يلزم لتنفيذ هذا الاتفاق، يبقى على الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي تنفيذ ما يطلب منهما أو ما يطلبه هذا الاتفاق منهما لتنفيذ الآليات الإجرائية.
1: نعم، ولربما هنا تكمن العقدة دكتور طارق بربط إسرائيل ربما انسحابها من الجنوب اللبناني بنزع سلاح حزب الله، كما أيضا تضغط واشنطن أو ترامب على الحكومة اللبنانية أيضا لتجريد الحزب من سلاحه وتفكيك لربما بنيته العسكرية، ولكن بموازاة استمرار معركة أخرى في الطرف الآخر، المواجهة الأمريكية الإيرانية. يعني هل بات الفصل الآن ما بين المسارين ممكنا، وإمكانية نزع سلاح حزب الله واردة الآن في ضوء استمرار هذه المواجهة واتساع حجمها؟
0: يعني الفصل إذا قلنا أنه مذكرة التفاهم بين أمريكا وبين إيران انتهت، يكون الفصل قد حصل. ولكن أيضا يعني يحتاج نزع سلاح المقاومة أو سيطرة الدولة كما يقال على كامل الجغرافيا اللبنانية شيئين. الشيء الأول هو الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، ثانيا التوافق مع حزب الله أو مع المقاومة لنزع السلاح أو تسليم السلاح إلى الدولة اللبنانية
1: بكل
0: أو
1: الأحوال. إجراء تسوية تماما، هذا كان عرض، هذا كان عرض من قبل الرئيس الأمريكي
0: تحقيق هذين يعني الشرطين.
1: هذا كان عرض للرئيس الأمريكي ترامب على عون خلال زيارته بالتواصل مع حزب الله كل الأحوال.
0: صحيح. طيب،

0: فلتنسحب إسرائيل من المناطق التي تحتلها ويدخل الجيش اللبناني. وهناك كلام عن يعني أيضا قوات عربية أو أجنبية تدخل إلى منطقة جنوب النهر للإشراف على يعني تدمير المنشآت أو على تسليم السلاح ومشاكل. ولكن العقدة الأساسية هي وجود جيش احتلال في على جغرافيا لبنانية في الجنوب اللبناني. كل ما عدا ذلك يأتي لي يعني يخدم سياقا ثانويا. الشيء الأساسي والرئيسي المطلوب اليوم لبنانيا ودوليا وحتى الفرنسيين يعني وبعض الدول وتركيا والرئيس أردوغان قال أنه على الإسرائيليين أن ينسحبوا من الجنوب اللبناني أولا ومن ثم نذهب إلى المرحلة الثانية. لا نستطيع أن نضع العربة قبل الحصان. المطلوب نزع سلاح المقاومة والجيش الاحتلال الإسرائيلي موجود على أراضي لبنانية.
1: نعم، أنا أشكر انضمامك معنا من بيروت الباحث في العلاقات الدولية دكتور طارق عبود، شكرا جزيلا لك دكتور. استشهد فلسطيني إثر غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أمس إلى 13 شهيدا بعد وفاة شاب متأثرا بإصابته في قصف استهدف سيارة مدنية وسط مدينة غزة. وفي الميدان توغلت دبابات الاحتلال جنوب شرقية حي الزيتون بالتزامن مع عمليات نسف وقصف مدفعي استهدفت مدينة غزة وجنوبية خان يونس. ذكرت صحيفة هآريتس أن الجيش الإسرائيلي وسع المنطقة الخاضعة لسيطرته في قطاع غزة لتشمل نحو 65% من مساحة القطاع. وأضافت الصحيفة أن العائق البري الذي أقامه الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة يتكون من ساتر ترابي وخندق، مشيرة إلى أن الجيش أنشأ خلال الأشهر الأخيرة 3 قواعد عسكرية جديدة على الأقل لتنضم إلى القواعد القائمة داخل القطاع. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين خلال اقتحام عدة أحياء في مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية. وفي سياق متصل اقتحم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال بلدة حزمة شمال القدس المحتلة، فيما هدمت جرافات الاحتلال منازل في بلدة نحالين غرب بيت لحم وأطلقت قنابل الغاز والصوت لإبعاد الأهالي عن منطقة الهدم. كما اقتحمت آليات الاحتلال محيط بوابة الجدار الشرقية في بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة. وللمزيد من النقاش ينضم إلينا من رام الله الكاتب والباحث السياسي المختص بالشأن الإقليمي والفلسطيني أحمد زكارني. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك. دعنا نعطي الآن قراءة لطبيعة هذه الهجمات الإسرائيلية، هذا التوسع الاستيطاني تحديدا في أراضي الضفة الغربية. كيف يمكن أن تصف الآن حالة الاستشراس الإسرائيلي؟
2: مساء الخير عليك يا أسماء وعلى المشاهدين، شكرا على الاستضافة. حقيقة الاستراتيجي الكبير لهذا التطرف الإسرائيلي، البعض يعتقد بأن ساحات إيران، لبنان، سوريا، كل الجوار الإقليمي هو الأهم، ولكن في حقيقة الأمر أن الصراع الاستراتيجي هو في الضفة الغربية. ما يحدث في الضفة الغربية هو مشروع أيديولوجي يعني سبق وأن انطلق منذ أكثر من قرن على يد جابوتينسكي بنظرية الجدار الحديدي، ولكنه وجد في هذه الحكومة البيئة الأكثر ملائمة للتنفيذ. فإذا ما توقفنا أمام هذا المشروع الكبير والأيديولوجي الذي طرح قبل قرن، ففي تقديري أن نظرية الحسم التي طرحها سموتريتش في العام 2017 ليست بديلا عن الجدار الحديدي، ولكن هي المرحلة التنفيذية لهذه النظرية. وبالتالي إن كان جابوتينسكي كان يتساءل عن كيف نفرض قبول المشروع الصهيوني في المنطقة أو على الفلسطينيين، فسموتريتش بعد قرن ليقول أو ليستجيب نجعل

0: الدولة الفلسطينية مستحيلة ماديا وإن بقيت مطروحة سياسيا. هذا يمكننا أو يعني يؤسس توضيح في ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى هي فكرة الإنسان، من الإنسان الفلسطيني الذي يجابه هذه الآلة، وهذا يعني يجب ألا نتوقف طويلا أمام هذه القضية، لأننا إن قرأنا هذه الصورة وحدها فنحن نقرأ بهذا المعنى
1: نعم.
0: النتيجة ولم نقرأ المشروع. حالة أدم فعلية العلاقة نازل بحجة الطرق الالتفافية، توسيع المستوطنات، هي تخس يعني أو تفقد العائلات الفلسطينية، ليس البيوت ولا الحجارة ولا هذا
1: نعم.
0: كله، ولكن تفقده العلاقة على الأرض، تفقده ذكرياته على الأرض، شبكة العلاقات التي بنيت على الأرض، بلده، وطنه، وبالتالي الإحساس بالأمان، وربما مصدر الرزق الأساسي لهذا. ولكن ما يجري من سياسات متفرقة هي سياسة لإعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية
1: طيب، هذه
0: في
1: نقطة هامة
0: الضفة
1: جدا
0: الغربية.
1: أستاذ أحمد. يعني دعني أتوقف عند ما يتعلق بالتأثيرات. يعني أنت ذكرت بعض التأثيرات الآن على المواطن الفلسطيني أو الإنسان الفلسطيني، علما بأن الضفة الغربية الآن يعني في ضوء ما تفضلت بصدد ترتيبات إسرائيلية أكثر شراسة، يعني كما ذكرنا، لتنفيذ خطة سموتريتش في أراضي الضفة الغربية. الإنسان الفلسطيني هل سيستطيع الآن مقاومة كل تداعيات هذه التأثيرات للمضي قدما في هذه الخطط الاستيطانية والتوسعية؟
0: حقيقة أسماء، أنا بدأت بهذا المشهد من نظرية الجدار الحديدي كي أقول بأننا منذ قرن من الزمن ونحن والفلسطينيين يعني والفلسطينيين يتعرضون لهذا المشروع الكبير، وبقي صامدا ليس بفضل أحد، لا نظام سياسي داخلي ولا إقليمي ولا دولي، ولكن بفرض من خلال الإرادة السياسية والوطنية الفلسطينية التي بقيت على الفلسطيني على أرضه قدر المستطاع. ولكن ما يحدث اليوم هي محاولة لخلق بيئة طاردة، ضغط من نوع آخر، له علاقة بالحياة اليومية، له علاقة بالتنقل بين المدن وبين القرى، له علاقة بالتعليم، بالصحة، بالكهرباء، بمفردات الحياة اليومية الطبيعية لأي إنسان يريد أن يعيش على وجه هذه البسيطة. هذا ما يجري الضغط فيه، يعني تنفيذا أو محاولة لاستغلال العالم، استغلال انشغال العالم في حرب إيران، في المشهد اللبناني، في غزة، ليصلوا إلى الجائزة الكبرى وهي الغربية. فإن كانت السلحة تدور في هذه الساحات، فإن المشروع الحقيقي يدور على الضفة الغربية، إعادة تشكيل أو محاولة اليومية للفلسطيني يجعل البقاء يعني أكثر صعوبة.
1: نعم.
0: وبالتالي لا يمكن أن نقول أن الفلسطيني خارق للحياة أو للعادة أو لما يمكن أن يكون لدى غيره من البشر على وجه، إنه قدر المستطاع باق على هذا. هناك محاولة لتأطير الهدم وهذا الاستيطان وهذا التغول من خلال يعني إجراءات
1: نعم.
0: تستخدم كتطهير عرقي صامت، أسى ديموغرافية
1: صحيح.
0: تهدف للتقليص الوجود
1: نعم
0: الفلسطيني في الضفة الغربية
1: تماما.
0: بشكل
1: وذكرت حضرتك أستاذ أحمد ما يتعلق بقطاع غزة، دعني أعرج قليلا. نعم، دعني أعرج قليلا على ما يتعلق الآن بمستقبل القطاع في ضوء يعني التوسع الإسرائيلي المتواصل والمتسارع أيضا لمناطق سيطرته في قطاع غزة التي بلغت إلى 65%، وتأثيرات ذلك على المشهد المستقبلي للقطاع وأبنائه، أو حتى لما يتعلق
0: لا
1: بقضية غزة.
0: ينفصل الأمر. هنا خطأ، اسمحي لي أسماء، يعني أن نقع في فصل الحديث عن مشهد الضفة الغربية بانعزال عن غزة، أو غزة منعزلة أو منفصلة.
1: نعم.
0: المشهد كاملة كان يتحدث عن الأراضي الفلسطينية، ما حدث في قطاع غزة، وكما أشارت الأنباء وأشرت قبل قليل بأن الإسرائيلي بات مسيطرا على 65%. هذا يعني أن إسرائيل التي قامت في عام النكبة عام 48 بدأت بتنفيذ سياسات خلق الوقائع ومن ثم التفاوض حولها. هي تحاول بهذا القضم وبهذا التوازن أن تخلق وقائع جديدة، يعني من الصعوبة بما كان أن تنسحب منها، ولكن تفاوض حولها، وهذا فارق كبير. هذا هو ما تحاول أن تفعله في قطاع غزة في الضفة الغربية، وهذا يعني بأن يعني محاولة عرقلة الجهود الإنسانية في قطاع غزة على وجه التحديد سيعرق العمل. اللجنة التي يعني تم إنشائها لإدارة الحياة في قطاع غزة سيجعل هذه اللجنة ماتية وليست سياسية، سيجعل المطالب هي إنسانية وهذا
1: واضح.
0: إسرائيل في قطاع غزة في الضفة الغربية
1: واضح.
0: المستوطنين على
1: نعم أدركنا الوقت،
0: هو يهدف إلى هذا الهدف.
1: وأنا أشكر انضمامك معنا من رام الله، الكاتب والباحث السياسي المختص بالشأن الإقليمي والفلسطيني أحمد زكارني، فشكرا جزيلا لك. حذرت محافظة القدس مما وصفته بالاقتحام الأكبر للمسجد الأقصى الذي تعد له الجماعات الاستيطانية غدا الخميس. وقالت المحافظة في بيان إن منظمات الهيكل المتطرفة تستعد لفرض أكبر اقتحام للمسجد الأقصى فيما يسمى ذكرى خراب الهيكل، مؤكدة تصاعد المخططات التي تقودها تلك المنظمات المتطرفة تجاه المسجد، مشددة على أن ما يجري أصبح جزءا من سياسة إسرائيلية رسمية لفرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى. صدق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية لتمديد مهام عناصر القوات المسلحة التركية في الصومال لمدة عامين إضافيين تبدأ من 27 من يوليو الجاري لدعم جهود تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب.
2: خطوة جديدة ترسخ حضور أنقرة العسكري والاستراتيجي في القرن الإفريقي. البرلمان التركي يمدد مهمة القوات المسلحة في الصومال لعامين إضافيين بقرار حاسم من البرلمان التركي، وبناء على مذكرة رئاسية تتواصل مهام القوات المسلحة التركية في الصومال لعامين جديدين. قرار يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي نمت وتجذرت بين أنقرة ومقديشو منذ عام 2011. تستند هذه المهمة إلى ركائز أمنية ودفاعية متعددة في مقدمتها قاعدة تركسوم العسكرية بمقديشو التي تحولت إلى شريان أساسي لبناء الجيش الصومالي وإعادة هيكلته، حيث أشرفت على تأهيل آلاف الضباط ونخبة قوات الكوماندوز الصومالية. التمديد الجديد يحمل أبعادا تتجاوز التدريب البري ومكافحة الإرهاب، إذ يمتد ليشمل حماية السواحل والمياه الإقليمية الصومالية وتأمين حركة الملاحة البحرية في خليج عدن والمحيط الهندي، فضلا عن توفير الغطاء الأمني لمشاريع الاستكشاف والتنقيب عن الموارد البحرية. بين مكافحة الإرهاب وضمان أمن المعابر البحرية، تؤكد أنقرة أن استقرار الصومال هو جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة بأسرها. شراكة تتجاوز الدعم العسكري لترسم خريطة نفوذ واستقرار متنامية في شرق إفريقيا. حسان المهدي، تيرتي عربي.
1: أقال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي القائد العام للقوات المسلحة الجنرال ألكسندر ساسكي من منصبه وعين اللواء ميخائيلو دراباتي خلفا له. وجاء القرار عقب موجة احتجاجات شهدتها كييف احتجاجا على إقالة وزير الدفاع السابق ميخائيلو فيدروف، وتصاعد الانتقادات الموجهة لسيرسكي باتباع أساليب قيادة تقليدية تعرقل الاعتماد على التقنيات الحديثة والطائرات المسيرة. ارتفع عدد ضحايا السيول في ولاية نورسان شرقي أفغانستان إلى 23 قتيلا، فيما لا يزال أكثر من 100 شخص في عدد المفقودين. وأفاد نائب المتحدث باسم الإدارة الوطنية لمكافحة الكوارث بإصابة 80 شخصا مؤكدا استمرار عملية البحث والإنقاذ.

وأضاف أن السيول دمرت 7 منازل بالكامل وألحقت أضرارا جزئية ب23 منزلا آخر، كما دمرت 70 متجرا و11 فندقا وألحقت أضرارا ب40 آلية صغيرة وكبيرة. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون تمويل قصير الأجل لتجنب إغلاق الحكومة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر، وينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يناقش الجمهوريون مقترحا مماثلا مع الديمقراطيين قبل انتهاء تمويل معظم برامج الوكالة الاتحادية بنهاية السنة المالية الحالية في مسعى لتجنب إغلاق الحكومة. نذكر الآن بأبرز عناوين هذه النشرة. واشنطن تبدي استعدادها للحوار وتسوية الخلافات، وطهران تهدد لندن في حال مساندتها واشنطن في الحرب. سلام يؤكد من بلدة زوطر الغربية مساعي حكومته لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، وعون يضع شروطا لإكمال نزع سلاح حزب الله. شهيد بغارة إسرائيلية على جباليا، والاحتلال يقسم قطاع غزة بعائق بري وثلاث قواعد جديدة. النشرة انتهت، أعود وألقاكم على رأس الساعة.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عرب.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. بيطلع فيي.

0: You have to hear this to believe us. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم إذا فهمي.
5: نعم. أسرع وقت ممكن وأن يحضرونها الآن.
7: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
3: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

واشنطن تبدي استعدادها للحوار وتسوية الخلافات، وطهران تهدد لندن في حال مساندتها واشنطن في الحرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج وفي بقية عناوينها. سلام يؤكد من بلدة زوطر الغربية مساعي حكومته لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، وعون يضع شروطا لإكمال نزع سلاح حزب الله. شهيد بغارة إسرائيلية على جباليا، والاحتلال يقسم قطاع غزة بعائق بري وثلاث قواعد جديدة.

0: هي إن قواتها استهدفت لليلة 11 على التوالي مواقع عسكرية ولوجستية وحظائر طائرات ومرافق لتخزين الطائرات المسيرة في إيران. في المقابل أفاد التلفزيون الإيراني بأن هجوما أمريكيا استهدف منطقة تشوار ومدينة أبدانان في محافظة إيلام غربي البلاد. كما ذكرت وكالة تسنيم أن غارة أخرى استهدفت محيط مدينة بانا، فيما قال نائب محافظة همدان إن غارات أمريكية استهدفت مناطق شمال المحافظة. أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين ضمن المرحلة 22 من عملية الصاعقة. وقال الجيش الإيراني إن طائرات أرش المسيرة استهدفت مباني إسكان ومستودعات معدات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن، كما استهدفت مستودعات ومخازن للمعدات في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين. قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بطائرات مسيرة تجهيزات للقوات البرية الأمريكية غربي الكويت. وأضاف في بيان أن الهجمات استهدفت أيضا مجمع رادار تكتيكي قرب قاعدة علي السالم شمال غربي الكويت، إضافة إلى نظام رادار آخر في جزيرة بوبيان. دوت انفجارات في مدينة العقبة الأردنية إثر اعتراض صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المدينة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم يصدر أي إنذار للإسرائيليين ولم يشارك في اعتراض الصواريخ، مؤكدا عدم سقوط شظايا داخل إسرائيل. وفي السياق ذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت أن رحلة تابعة لشركة أركيع كانت متجهة إلى إيلات غيرت مسارها وعادت أثناء تحليقها عقب إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأردن. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من عمان مراسلتنا لينا القرعان. لينا، أرحب بك، وكيف تصفين لنا المشهد في عموم الأردن في ضوء الاستهدافات الإيرانية؟
1: نعم، يعني أسماء، لربما هو مشهد بات متكررا لكنه يبدو الآن متصاعدا. الهجمات الإيرانية تزداد وتيرتها وتتنوع في أكثر من منطقة. اليوم صفارات الإنذار دوت في مدينة العقبة. بيان صادر عن القوات المسلحة أكد بأنه تصدى لستة صواريخ، يعني انتهكت السيادة الأردنية ودخلت الأجواء الأردنية. أربعة صواريخ تم إسقاطها، فيما سقط صاروخين اثنين في مناطق نائية ولم ينجم بطبيعة الحال عن هذا الاعتراض لهذه الصواريخ الإيرانية الست، أي أضرار مادية أو إصابات بشرية. أيضا لربما من جانب آخر كان هنالك بعدها مباشرة أربعة طائرات مسيرة إيرانية دخلت الأجواء الأردنية أيضا. وأعلنت القوات المسلحة في بيان لها وعلى لسان مصدر عسكري مسؤول بأنها تعاملت مع هذه الطائرات المسيرة وأسقطتها. بطبيعة الحال ما كان يحدث في السابق بأن الصواريخ هي من كانت تكون لاحقة للمسيرات، حيث يتم إطلاق المسيرات أولا لتشتيت الجهود الدفاعية، لكن في هذه المرة كان العكس بأن وصلت الصواريخ أولا. وبطبيعة الحال القوات المسلحة تعلن بأنها تصدت لهذه الصواريخ الستة والطائرات المسيرة الأربعة. لا إصابات مادية، لا أضرار معنوية، وإنما جهوزية عالية للقوات المسلحة للتعامل مع أي استهداف إيراني جديد للأراضي الأردنية. يعني أسماء، التأكيد على تطبيق قواعد الاشتباك وإرسال فرق الهندسة الملكية للتعامل مع بقايا ومخلفات الصواريخ والمسيرات والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين هو العنوان الأبرز الذي تؤكده القوات المسلحة في كل بيان يعقب عملية اعتراض وتصد للصواريخ والمسيرات الإيرانية التي باتت تتزايد رغم الجهود الدبلوماسية الأردنية والإعلان الأردني الرسمي المتكرر بأن الذريعة الإيرانية للاستهدافات للأراضي الأردنية بوجود قواعد عسكرية هي ذريعة لا أساس لها من الصحة، وبأن القوات الأمريكية المتواجدة على الأراضي الأردنية هي ليست قواعد عسكرية أمريكية كما تصفها إيران، أو كما يقال هنا في عمان كما يحلو لإيران بأن تصفها، وإنما هي قوات أمريكية ضمن القواعد العسكرية الأردنية.

0: دورية، وبحسب الاتفاقية المبرمة أثناء عام 2021 وهي اتفاقية الدفاع المشترك ما بين الأردن والولايات المتحدة والمعلنة في الجريدة الرسمية الأردنية، فإن السيادة في القواعد العسكرية التي تتواجد بها قوات أمريكية هي سيادة أردنية، وهذا ما أشير له صراحة في بنود الاتفاقية المعلنة في الجريدة الرسمية الأردنية. وهنا بطبيعة الحال ما يجد خبراء ومحللون سياسيون بأنه يفند كل ادعاء إيراني لوجود قواعد عسكرية أمريكية في الأردن،
1: نعم
0: تقول
1: ليلى.
0: بأنها تستهدفها ولا تستهدف سواها. بطبيعة الحال أيضا الجهود الدبلوماسية أسماء لا يبدو بأنها تؤتي أكلها، فالتصعيد الدبلوماسي الأخير للأردن من خلال استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمان وتوجيه رسالة إدانة
1: نعم.
0: واستنكار ومطالبة واضحة لإيران بعدم استهداف الأراضي الأردنية،
1: نعم ليلى.
0: لم ينجم عنه أي شيء عملي على أرض الواقع، فإيران ما زالت تستهدف الأردن أسماء.
1: وأنا أشكرك على إجمال المشهد لنا من عمان مراسلتنا لينا القرعان، شكرا لك لينا. كشف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكست أن الكلفة المباشرة للعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران بلغت حتى الآن 37 مليارا ونصف المليار دولار، بزيادة تقارب 8 مليارات دولار عن آخر تقدير معلن. وأكد هيكست خلال جلسة استماع أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ أن الضغط الأمريكي على إيران مستمر مع إمكانية مواصلة العمليات، وتعد هذه أول جلسة علنية يواجه فيها الوزير أسئلة المشرعين منذ استئناف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران مطلع الشهر الجاري. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استعداد الولايات المتحدة للحوار بشأن صراع الشرق الأوسط وتسوية الخلافات. وقال روبيو خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان إن إيران لا تبدي جدية في المحادثات، محذرا من أن سيطرة طهران على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة تهدد الاقتصاد العالمي وقد تمتد إلى ممرات مائية دولية أخرى. هددت إيران باستهداف المصالح البريطانية في منطقة غرب آسيا إذا انضمت لندن إلى الحرب الأمريكية ضدها. ونقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر إيراني رفيع قوله إن انضمام بريطانيا إلى الحرب سيجعل جميع مصالحها في المنطقة أهدافا مشروعة للقوات المسلحة الإيرانية، إلى جانب ما سيترتب على ذلك من تداعيات سياسية وقانونية. وجاء ذلك عقب تقارير أفادت بأن رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أقر باستخدام قواعد عسكرية بريطانية لدعم الضربات الأمريكية ضد إيران بحسب وكالة بلومبرغ. جدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عرض بلاده للقيام بدور الوسيط للمساعدة في خفض التوتر بمنطقة الخليج. جاء ذلك خلال استقباله وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، حيث أعرب شريف عن قلقه من التصعيد الأخير، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها زعزعة استقرار المنطقة، ومؤكدا التزام باكستان بدعم السلام الإقليمي. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي جهود خفض التصعيد في المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وخلال اتصال هاتفي شدد آل ثاني على أهمية التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما اتفق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، كما أكد ضرورة احترام سيادة سلطنة عمان على مياهها الإقليمية بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة تستهدف منشأة جبل الفأس الإيرانية قرب مجمع نطنز النووي، مؤكدا أن واشنطن ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا أقدم الحوثيون على إغلاق البحر الأحمر.
2: هجمات لا تتوقف، بل تتصاعد بنقل واشنطن ضرباتها إلى مدن ومواقع جديدة في جنوب إيران مقابل توسيع طهران نطاق ردها

0: ليشمل منشآت عسكرية وحيوية داخل عدد من دول المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف مراكز للقيادة العسكرية الإيرانية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومنظومات للدفاع الجوي، وأكدت أن هدف العملية هو إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وتزامنت الضربات مع دوي انفجارات في بندر عباس وقشم وسيرك وشيراز وتشابهار وكنارك، لكن الرد الإيراني لم يتأخر، فقد أعلنت طهران مهاجمة ما قالت إنها منشآت أمريكية في البحرين والأردن، واستهداف منظومات صواريخ في قاعدة عرفجان جنوبي الكويت، فيما أعلن الأردن اعتراض 3 صواريخ و5 مسيرات، أما البحرين والكويت فقالتا إن أنظمتهما الدفاعية تصدت لهجمات جوية جديدة. وفي الكويت تجاوزت الضربات محيط المنشآت العسكرية إلى البنية التحتية المدنية، حيث أعلنت الحكومة تضرر محطتين كهربائيتين ومنشآت نفطية وحيوية، بينما قالت وزارة الكهرباء الكويتية إن محطات لتوليد الطاقة وتقطير المياه تعرضت لهجمات أدت إلى حرائق وإخراج بعض وحدات التوليد من الخدمة احترازياً. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي آخر ظهور له هدد بضرب منشأة جبل الفأس الإيرانية، وذلك بعد تقديم إسرائيل معلومات استخباراتية تفيد بنقل طهران آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى المنشأة الواقعة قرب مجمع نطنز النووي، كما لوح ترامب بضرب الحوثيين في حال حاصروا الموانئ السعودية من جهة باب المندب. مسؤول أمريكي قال لفوكس نيوز إن قراراً ينتظر الموافقة عليه من قبل الرئيس ترامب ينطوي على نشر طائرات إضافية في منطقة الشرق الأوسط، ما يحتمل وجود نية لانتقال واشنطن إلى حملة أشد كثافة ضد إيران. جهود دبلوماسية لم تنقطع، إذ اقترحت قطر ومصر وباكستان بالإضافة إلى وسطاء آخرين هدنة لعشرة أيام، ما يزال يجري بحثها من قبل واشنطن وطهران باعتبارها فترة تهدئة تمهد لاستئناف التفاوض بشأن المضيق والاتفاق الأوسع. ومع غياب اختراق سياسي واستمرار التصعيد، أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيراً عالمياً لرعاياها، محذرة من اضطراب السفر واحتمال استهداف مصالح أمريكية حتى خارج الشرق الأوسط، ما يعكس خشية واشنطن من أن تتجاوز تداعيات المواجهة حدود ساحتها الحالية. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحالة اتفاقية التعاون النووي المدني مع السعودية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة وفق مصدرين. وأوضح المصدران أن إدارة ترامب ستقدم إلى الكونغرس وثيقة التعاون النووي المدني التي تعرف باسم اتفاقية 123، وتتيح للرياض تخصيب اليورانيوم ضمن برنامجها النووي المدني. وكان الجانبان قد وقعا اتفاقية مبدئية في الرياض العام الماضي تمتد 30 عاما، ويتوقع مشاركة شركات أمريكية في تطوير البرنامج النووي السعودي. دعا وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان حكومة بنيامين نتنياهو إلى المعارضة وبقوة أي اتفاقية أمريكية سعودية تسمح للرياض بإقامة برنامج نووي مدني. جاء ذلك تعليقا على تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بشأن موافقة ترامب على الاتفاقية، وأنه من المتوقع توقيعها الأربعاء. وادعى ليبرمان أن البرنامج النووي المدني السعودي سينتهي بامتلاك أسلحة نووية، وسيؤدي إلى سباق تسلح محموم في جميع أنحاء الشرق الأوسط. أكدت دول عربية وغربية ومنظمات دولية تضامنها ودعمها الكامل للمملكة العربية السعودية على خلفية تهديدات واتهامات أطلقتها جماعة الحوثي ضد المملكة. وقالت جامعة الدول العربية أن تصريحات الحوثيين تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تأجيج التوتر في المنطقة وتقويض جهود التهدئة والاستقرار. كما استنكر مجلس التعاون الخليجي ادعاءات الجماعة ضد السعودية وأدانت تهديداتها المستمرة للملاحة البحرية. من جهتها أدانت وزارة الخارجية البريطانية بشدة تهديدات الحوثيين، بما في ذلك خططهم لفرض حصار بحري.

0: حدد الرئيس اللبناني جوزيف عون 3 متطلبات لإمكانية نزع سلاح حزب الله، في مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق التي لا يزال يحتلها جنوبي لبنان. وبحسب بيان للرئاسة اللبنانية، ربط عون خلال زيارته إلى واشنطن نزع سلاح حزب الله بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبسط الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على الأراضي اللبنانية، ودعم برنامج لإعادة الإعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها بالتوازي مع توفير فرص اقتصادية حقيقية، بما يجعل السلاح غير مطروح كخيار. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن بلاده تواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، وأشار إلى بدء انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية والشروع في فتح الطرقات وتقديم الخدمات.
1: نحن من البداية أكدنا أنه هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله نظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض مواصلة دعم لبنان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
2: بعد نحو 20 عاما على آخر زيارة لرئيس لبناني البيت الأبيض، يستقبل دونالد ترامب نظيره اللبناني جوزيف عون في ختام زيارته العاصمة الأمريكية واشنطن التي استمرت 3 أيام. لقاء ترامب عون تصدرته ملفات دعم الدولة اللبنانية وترسيخ سلطتها ونزع سلاح حزب الله، إلى جانب ملف الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في الجنوب اللبناني وإعادة الإعمار.
3: سنساعد لبنان وسنقدم له الكثير من المساعدة. إنه لشرف عظيم أن يكون الرئيس وممثل لبنان هنا. لقد التقينا بالفعل مرتين، سنعمل على حل العديد من المشاكل. كما تعلمون هناك مشكلة حزب الله، لكننا أنجزنا بعض الأمور التي أعتقد أن العالم سيلاحظها.
2: الرئيس اللبناني من جانبه رأى فيما يقدمه ترامب فرصة لتحقيق سلام افتقده لبنان سنوات طويلة، مؤكدا التوافق مع نظيره الأمريكي لتحقيق الاستقرار المنشود في بلاده والمنطقة.
4: أعتقد سيدي الرئيس أن هذا سيكون إرثك. معا سنتمكن من تحقيق هذا الهدف. لقد حان الوقت لكي ينعم لبنان والمنطقة بأسرها بالاستقرار والأمان، وأنا أعرف رؤيتك التي تتوافق مع رؤيتي في السلام والاستقرار، وأعتقد أننا سنتمكن من تحقيق النجاح في هذا الصدد.
2: الاجتماع الذي جاء بعد ساعات من سيطرة الجيش اللبناني على مناطق انسحبت منها إسرائيل لم يخفل الحديث عن الحرب مع إيران، حيث أكد ترامب استعداده للتفاوض وللحرب على حد سواء.
5: في ختام زيارة الرئيس اللبناني إلى البيت الأبيض، تؤكد واشنطن دعم لبنان لترسيخ سلطة الدولة واستكمال ما تسميه مسار الإصلاحات، في رسائل تؤشر إلى شراكة مستمرة، لكنها تضع بيروت أمام اختبار التنفيذ لا الاكتفاء بالوعود. أيمن جاد، تيرة عربي، واشنطن.
0: استشهد فلسطينيون إثر غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أمس إلى 13 شهيدا بعد وفاة شاب متأثرا بإصابته في قصف استهدف سيارة مدنية وسط مدينة غزة. وفي الميدان توغلت دبابات الاحتلال جنوب شرقي حي الزيتون بالتزامن مع عمليات نسف وقصف مدفعي استهدفت مدينة غزة وجنوبية خان يونس. ذكرت صحيفة هآريتس أن الجيش الإسرائيلي وسع المنطقة الخاضعة لسيطرته في قطاع غزة لتشمل نحو 65% من مساحة القطاع. وأضافت الصحيفة أن العائق البري الذي أقامه الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة يتكون من ساتر ترابي وخندق، مشيرة إلى أن الجيش أنشأ خلال الأشهر الأخيرة 3 قواعد عسكرية جديدة على الأقل لتنضم إلى القواعد القائمة داخل القطاع. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من غزة مراسلتنا رباء العجرمي. رباء، أرحب بك، وكيف تصفين لنا مجمل تفاصيل المشهد القائم في القطاع؟
6: التحية لك أسماء. دعيني أبدأ من حيث انتهيت حول التصريحات التي نقلتها صحيفة هآرتس العبرية حول تحركات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الصفراء. ما يحدث فعليا هو أن الجيش الإسرائيلي أضاف 3 قواعد عسكرية لنحو 16 قاعدة عسكرية كانت متواجدة بالفعل وأقامها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب وما بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي وانتشار قواته. وبالتالي بتنا نتحدث عن حوالي 19 قاعدة عسكرية مزودة بأحدث التكنولوجيا لاستهداف الفلسطينيين ومزودة بكاميرات ورافعات ترصد كل تحركات المواطنين على حدود وعلى كلا جانبي الخط الأصفر، وأيضا تصل الطلقات النارية وتصل القذائف التي يطلقها الجيش الإسرائيلي من هذه الحدود إلى أبعد نقطة غربي مدينة غربي قطاع غزة، وبالتالي يبقى القطاع كاملا تحت سيطرة نارية من قبل الجيش الإسرائيلي على البر، فما بالك بالسيطرة الجوية بعمليات الاستهداف والغارات التي تنفذها المسيرات تارة والطائرات المروحية والحربية تارة أخرى. أما على الصعيد الميداني فهناك خروقات مستمرة. يوم أمس كان يوم دامي، سلسلة مجازر ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر يوم أمس، وما زالت هذه المجازر وعمليات الاستهداف ترتكب. آخر هذه الاستهدافات كانت في جباليا شمال قطاع غزة، حيث قامت مسيرة إسرائيلية باستهداف تجمع للمواطنين، ما أسفر عن سقوط إصابات بعضها وصف ببالغ الخطورة في هذا الاستهداف. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع وعن استشهاد شاب متأثر بجراحه إثر استهداف سابق لمركبة مدنية على منطقة مفترق الغفري في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، وهذا الاستهداف كان قد وقع أول أمس لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1180 شهيدا حتى هذه اللحظة. أسماء،
0: نعم، أنا أشكرك على كل هذه التفاصيل من غزة مراسلتنا رب العجرمي، شكرا لك رب. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين خلال اقتحام عدة أحياء في مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية. وفي سياق متصل اقتحم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال بلدة حزمة شمال القدس المحتلة، فيما هدمت جرافات الاحتلال منازل في بلدة نحالين غرب بيت لحم، وأطلقت قنابل الغاز والصوت لإبعاد الأهالي عن منطقة الهدم. كما اقتحمت آليات الاحتلال محيط بوابة الجدار الشرقية في بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة. حذرت محافظة القدس مما وصفته بالاقتحام الأكبر للمسجد الأقصى الذي تحضر له الجماعات الاستيطانية غدا الخميس. وقالت المحافظة في بيان إن منظمات الهيكل المتطرفة تستعد لفرض أكبر اقتحام للمسجد الأقصى فيما يسمى ذكرى خراب الهيكل، مؤكدة تصاعد المخططات التي تقودها تلك المنظمات المتطرفة تجاه المسجد، مشددة على أن ما يجري أصبح جزءا من سياسة إسرائيلية رسمية لفرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى. ارتفع عدد ضحايا السيول في ولاية نورستان شرقية أفغانستان إلى 23 قتيلا، فيما لا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين. وأفاد نائب المتحدث باسم الإدارة الوطنية لمكافحة الكوارث بإصابة 80 شخصا، مؤكدا استمرار عمليات البحث والإنقاذ. وأضاف أن السيول دمرت 7 منازل بالكامل وألحقت أضرارا جزئية ب23 منزلا آخر، كما دمرت 70 متجرا و11 فندقا، وألحقت أضرارا ب40 آلية صغيرة وكبيرة. وللمزيد من التفاصيل انضم إلينا من كابول مراسلنا فضل القاهر القاضي. فضل، أهلا وسهلا بك، وكيف تبدو الآن تداعيات هذا أو

0: هذه السيول التي تضرب شرقي أفغانستان وما يترتب عليها من كوارث طبيعية أيضا.
1: تتواصل أسماء عمليات البحث والإنقاذ بعد الفيضانات المدمرة.

0: الأمم المتحدة عن أن أكثر من 40 شخصا لقوا مصرعهم جراء الفيضانات، فيما لا يزال أكثر من 100 شخص في عدد المفقودين، بينما كانت السلطات المحلية قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل 23 شخص وإصابة أكثر من 80 آخرين. في الواقع التقديرات الأولية تتحدث عن تضرر أكثر عن 30 منزلا بشكل كامل أو جزئي، إلى أيضا إلى جانب الخسائر التي تتحدث عنه السلطات المحلية التي تحدثنا معهم في ولاية نورستان، يتحدثون عن أكثر من 35 مليون دولار. وفي الجانب الإنساني لا تزال العمليات الإنقاذ وعمليات إزالة الركام لا تزال مستمرة، حيث تطالب السلطات المحلية الجميع، هناك نداءات استغاثة لتقديم المساعدات وإرسال المساعدات العاجلة إلى المناطق التي تضررت، خاصة في ولاية نورستان وبالتحديد في مدينة. وبالتالي هناك جميع الأنظار تتجه إلى هذه تقديم المساعدات، وكذلك لا ننسى بأن الهند أيضا أرسلت مساعدات إلى مدينة بارون عاصمة نورستان.
1: نعم، أنا أشكرك على كل هذه التفاصيل من كابول، مراسلنا فضل القاهر القاضي، شكرا لك. أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية وفاة 6 أشخاص جراء حرائق الغابات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة، وأكدت الوزارة أنها وجهت بحصر الأضرار تمهيدا لتعويض المتضررين مع مواصلة تسخير الإمكانات البشرية والمادية لإخماد الحرائق. من جهتها أفادت الحماية المدنية بتسجيل 90 حريقا أخمد 26 منها، فيما تتواصل عمليات الإطفاء في 64 بؤرة عبر 18 ولاية تتركز غالبيتها في شمال شرقي البلاد. نذكر الآن بأبرز عناوين النشرة. واشنطن تبدي استعدادها للحوار وتسوية الخلافات، وطهران تهدد لندن في حال مساندتها واشنطن في الحرب. سلام يؤكد من بلدة زوطر الغربية مساعي حكومته لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، وعون يضع شروطا لإكمال نزع سلاح حزب الله. شهيد بغارة إسرائيلية على جباليا، والاحتلال يقسم قطاع غزة بعائق بري وثلاث قواعد جديدة. النشر انتهت، والملتقى على رأس الساعة.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أخبار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
3: وهما يرتديان السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان ونناقش في برنامجنا اليوم. جولدمان ساكس يتوقع عودة برنت فوق 120 دولارا في الربع الأخير مع تراجع مرور الناقلات بهرمز. تواصل الحرب في الشرق الأوسط يحفز استثمارات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.

0: مع تراجع حد لحركة الملاحة في المضيق وسط تصاعد التهديدات للشحن البحري بعد إعلان الحوثيين عزمهم تعطيل إمدادات الطاقة السعودية.
1: شبح $120 يعود إلى أسواق النفط مع استمرار الصراع في هرمز. بنك جولدمان ساكس حذر من أن خام برنت قد يتجاوز هذا المستوى في الربع الأخير من العام إذا استمرت اضطرابات الإمدادات، مع متوسط قد يبلغ $100 العام المقبل. ورغم هذا التحديث الظرفي، إلا أن توقعات البنك الأساسية تبقى عند $80 للبرميل مقابل $75 العام المقبل، مرهونة بتعافي الإمدادات عبر هرمز. وتأتي التوقعات مع تصاعد المواجهة في المنطقة، إذ تراجعت تدفقات النفط من الخليج إلى أقل من 45% مقارنة بمستواها قبل الحرب. وأظهرت بيانات شركة كيبلر لبيانات الشحن انخفاض عدد السفن العابرة لأهم ممر للطاقة في العالم إلى 4، في حين غابت تماما الناقلات العملاقة للنفط والغاز المسال. ومع الصعود الحاد لأسعار الخام إلى حدود $90 للبرميل، فإن أسواق الطاقة تراقب بقلق تهديدات ميليشيا الحوثي بتعطيل مرور الناقلات السعودية عبر باب المندب بعد الهجمات الإيرانية على ناقلتين سعوديتين في هرمز. وبين مخاطر تعطل الإمدادات واحتمالات انفراج التوترات، يرى خبراء القطاع أن أسواق الطاقة ستبقى رهينة تطورات الممرات البحرية مع بقاء مضيق هرمز العامل الأكثر تأثيراً في اتجاه أسعار النفط عالمياً. محمد بشر، تريتي عربي.
0: للنقاش معنا من عمان خبير الطاقة والنفط هاشم عاقل، نرحب بك أستاذ هاشم معنا. إذن جولدمان ساكس يتحدث عن سيناريو يتجاوز فيه برميل النفط $120 للبرميل، ما الذي تقرأه الأسواق اليوم، الإمدادات أم مخاطرها في رأيك؟
2: مساء الخير، شكرا للاستضافة. قطعا الإمدادات متوفرة، لكن المخاطر هي المرتفعة بشكل كبير جدا، خاصة خلال الأيام الماضية، خلال العشرة أيام الماضية ارتفعت حدة التوترات العسكرية والهجمات المتبادلة، أدى إلى تقريبا انقطاع كلي لصادرات النفط والغاز من منطقة الخليج العربي. هذا أدى إلى نقص المعروض في الأسواق. جولدمان ساكس تتوقع إذا زادت حدة التوتر عن ما نراه اليوم، يعني بمعنى أنها تحولت إلى حرب مفتوحة، حرب شاملة، من المؤكد أن يقفز سعر برميل البترول إلى $120، وقد يتجاوز $120 بسبب النقص الذي يحدث في الأسواق بشكل كبير جدا، وعجز الدول خارج منظمة أوبك عن زيادة إنتاجها لتعويض النقص، وبالتالي أصبح العالم أمام مشكلة كبيرة جدا، أن هناك نقص كبير في الإمدادات، أسعار مرتفعة جدا تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير جدا، خاصة دائما ارتفاع أسعار الطاقة تؤدي إلى ارتفاع نسب التضخم، ومن ثم تراجع النمو الاقتصادي، السياسة التشدد البنكي، هناك يعني الكثير من ردات الفعل على ارتفاع أسعار الطاقة لأرقام كبيرة جدا. لذلك نرى أن حتى بعض الدول التي كانت تعتمد على أسواق الشرق الأوسط وترى أن هذه الأسواق أصبحت أسواق غير موثوقة، بدأت تبحث عن البدائل في روسيا، في ضفاف المحيط الأطلسي، في كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، الأرجنتين، غويانا، حتى دول غرب أفريقيا، تحاول هذه الدول إيجاد مصادر موثوقة، علما أن تكلفة وصول البترول إلى هذه الدول خاصة في دول شرق آسيا مرتفعة جدا، لأن اليوم أصبح تأمين المشتقات والنفط الخام أهم بكثير من الأسعار، لأن الأسعار كما هو معلوم تتجاوز أرقام كبيرة جدا، وهذا ما يحدث في معظم دول العالم. هناك ضرر كبير طبعا أصاب، هناك في النهاية رابحون وخاسرون في هذه القضية.
0: طيب إذا ما تحدثنا عن النقص، إذا ما صار من قبل صادرات الخليج النفطية، إلى أي مدى يستطيع السوق العالمي امتصاص أي صدمة أو نقص في صادرات الخليج النفطية؟
2: لا يوجد حل أمام دول العالم لتعويض 20 مليون برميل، 15 مليون برميل من النفط الخام و5 ملايين برميل من المشتقات النفطية الجاهزة، إضافة إلى تقريبا 20% من الغاز العالمي الذي يذهب إلى خاصة 12 بليون، يعني الغاز القطري يذهب إلى دول أوروبا والباقي يعني إلى دول شرق آسيا. دول شرق آسيا بدءا من الهند، الصين، كوريا الجنوبية، اليابان تعتمد تقريبا بنسبة 70 إلى 80% على مصادر الطاقة الخليجية. إذا انقطاع هذه المصادر يؤدي إلى يعني نقص كبير. صحيح أن هناك أنابيب البترول التي تنقل البترول السعودي من شرق السعودية إلى الغرب من ينبع، وتبلغ قيمة الصادرات تقريبا 5 ملايين برميل، وأيضا هناك أنبوب إماراتي ينقل النفط إلى خليج الفجيرة بطاقة تقريبا 1.5 إلى 1.7 مليون برميل، لكن هذه أيضا لا تسد حاجة العالم، علما أن أيضا هناك تراجع في الطلب الصيني، خاصة أن الصين لديها احتياطيات ضخمة جدا. لذلك نرى أن الخيار الوحيد الآن أو في السابق أو إذا اشتدت الأزمة أكثر من ذلك مع انقطاع كل لصادرات البترول من منطقة الخليج العربي، خاصة إذا تطورت الحرب ووصلت إلى مرحلة أن هناك قصف للمنشآت النفطية في دول الخليج وفي إيران، هذا يؤدي إلى توقف كامل لصادرات الخليج، وهنا تبدأ مشكلة مضاعفة على مستوى العالم بنقص شديد جدا في العرض من الطاقة سواء البترول أو الغاز. أوروبا اليوم تعاني مشكلة كبيرة جدا، يوجد لديها نقص في مخزونات الغاز، وبالتالي من المؤكد إذا استمر الوضع كما هو الآن ستواجه شتاء قارصا، لا يوجد كميات كافية للصناعة والاقتصاد وأيضا لتغطية حاجة السكان خاصة في فصل الشتاء. فبالتالي يعني هناك وضع معقد جدا إذا تطورت الأزمة إلى حرب شاملة، وهذا مؤذي جدا لكل دول العالم. هناك الدول النامية خاصة التي تتعرض لضغط جديد بسبب ارتفاع الأسعار، ويصبح أمام هذه الدول خيار، إما رفع الأسعار المشتقات النفطية على المواطنين وهذا أمر ضار، أو اللجوء إلى الاقتراض وهذا أيضا يضر في الميزانية البلدان النامية. وبالتالي حتى الدول الغنية أيضا لم تسلم، لأنها تواجه التضخم، تراجع النمو، البطالة، فوائد مرتفعة في البنوك، تشدد نقدي في سياسات البنوك، وبالتالي تراجع الاستثمار، وهنا تبدأ مشكلة صعبة جدا على اقتصادات العالم، هي الركود التضخمي الذي يعد من أصعب أنواع التضخم.
0: طيب، سنصل إلى الحديث عن هذه النقطة والضغوط التضخمية الناتجة طبعا على كل ما يجري في أسواق الطاقة، وكل ما يجري في أسواق الطاقة يقودنا للحديث فعليا عن السياسة المنتهجة من قبل منظمة أوبك وشركائها، وكيف يمكن أن تتعامل منظمة أوبك وحلفائها مع سوق تتأثر بالتوترات الجيوسياسية أكثر من أساسيات العرض والطلب.
2: اليوم منظمة أوبك يعني لا تستطيع تقديم الكثير بسبب أن الدول الفاعلة والمؤثرة والتي لديها قدرة عالية على الإنتاج موجودة في منطقة الخليج العربي، وهي السعودية والإمارات والعراق والكويت. هذه الدول لديها قدرة على زيادة إنتاجها، وبالتالي أصبح أمام منظمة أوبك وكثير من الدول المصدرة للنفط الآن يجب إيجاد طرق أخرى، وسائل أخرى لنقل البترول وإيصاله إلى المستهلكين، حتى يعني يتم هناك ديمومة في إيصال هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية. هناك اليوم الكثير من المشاريع لمد خطوط أنابيب خاصة في العراق، من العراق إلى سوريا، الأردن، تركيا. أيضا هناك مشروع البحار الأربع، البحر الأسود، بحر قزوين، الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط. أيضا السعودية لديها خطط لزيادة الأنابيب، والإمارات أيضا. فبالتالي هذه هي المقترحات، زيادة الإنتاج. زادت أوبك إنتاجها 188 ألف برميل، لكن هذه كمية ضئيلة جدا في حجم استهلاكي للعالم، تقريبا 105 مليون برميل. فبالتالي أوبك لا تستطيع عمل الكثير. صحيح أنها تراقب الأسواق ولديها تقارير شهرية تبين حاجة الأسواق والعرض والطلب، لكن في ظل الظروف الحالية حتى لو زادت الإنتاج، المشكلة أن هناك الإنتاج موجود، الإمدادات موجودة، لكن وصول هذه الإمدادات وخروجها من منطقة الخليج العربي عبر مضيق هرمز، هنا تكمن المشكلة. لا يوجد مخاطرة، لأن أولا ارتفاع أقساط التأمين، ارتفاع الشحن، وعلاوة المخاطر أيضا أصبحت مكلفة جدا. شركات التأمين هي التي يعني بالدرجة الأولى تتحكم في حركة الناقلات، وأستطيع أقول أنها تتحكم في حركة المضيق، لأن إيران تقول أن المضيق مفتوح، والولايات المتحدة الأمريكية تقول أن المضيق مفتوح، لكن من يعطل الحركة بشكل كبير جدا هي شركات التأمين التي ترفض إصدار بوالص تأمين لناقلات جديدة، وسحبت بوالص التأمين التي كانت موجودة لبواخر محملة. هناك تقريبا من 60 إلى 70 مليون برميل على ظهر ناقلات موجودة داخل منطقة الخليج، لكن للأسف لا يوجد بوالص تأمين تحميها، وبالتالي هذه الناقلات وأصحابها من شركات عالمية ترفض المغامرة بالناقلات.

0: حتى تحافظ على الكادر البشري أيضا، لأن الكادر البشري بالنسبة لها أولوية. هذه المعضلة التي تواجهها منظمة أوبك بشكل عام، ليس لديها القدرة على حل مشكلة المضيق. الإنتاج تستطيع زيادة الإنتاج لكميات كبيرة، لكن إيصال هذه الكميات إلى الأسواق المحتاجة لهذه المادة
1: تكون. كان الحديث حول القدرة على الإنتاج وزيادة الإنتاج، لكن أزمة هرمز كشفت الأزمة الحقيقية وهي القدرة على التصدير، وبالتالي كيف أعادت أزمة هرمز إعادة ترتيب أساسيات السياسة النفطية برأيك؟
0: اليوم السياسة النفطية أصبحت تجبر الكثير من الدول على البحث عن أسواق موثوقة. هذه الأسواق الموثوقة الآن تتمثل في روسيا، في كندا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في دول أخرى منتجة خارج منطقة الشرق الأوسط. لكن هذه الدول لا تستطيع تلبية حاجات العالم من الاستهلاك النفطي اليومي. عندما نتحدث عن عجز 15 مليون برميل نفط خام و5 ملايين مشتقات بترولية، بالإضافة إلى أيضا هناك مادة أساسية وهي مادة المواد الخام مثل اليوريا والأمونيا التي تحتاجها صناعة الأسمدة في الهند والصين خاصة. فعندما تنعدم صادرات هذه المواد يصبح هناك أيضا تراجع في صناعة الأسمدة التي تؤدي إلى تراجع في الإنتاج الزراعي، ومن ثم تكلفة الغذاء تصبح مرتفعة، وبالتالي على العالم كله سوف يعاني من ارتفاع مشاكل فواتير الطاقة والغذاء والنقل والطيران والسياحة. فبالتالي الأضرار متلاحقة وقد تصبح في المستقبل القريب مع إطالة أمد الأزمة متراكمة، بسبب أن لو طال أمد الأزمة إلى نهاية العام الحالي من المؤكد سوف نرى سعر برميل البترول بين 90 و100 دولار بالحد الأدنى إذا لم يتجاوز ذلك، لأن هناك مشكلة نقص المعروض، واللجوء إلى المخزونات هو حل مؤقت مسكن، ليس الحل المثالي لنقص المعروض. لذلك حاولت مصافي البترول وحتى الدول خلال فترة السماح بفتح مضيق هرمز شراء كميات كبيرة لتخزين هذه المواد للمستقبل.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان خبير الطاقة والنفط هاشم عقل. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه الصراع في هرمز يدعم استثمارات الغاز الأمريكي.

0: أهلا بكم من جديد. حفزت الحرب في الشرق الأوسط استثمارات جديدة في البنى التحتية للغاز الطبيعي المسال بسبب اضطرابات الشحن في مضيق هرمز وتأثر أسواق الطاقة العالمية، وتسعى الولايات المتحدة خلال الأعوام الخمس المقبلة لمضاعفة قدرتها التصديرية للغاز المسال.
1: ما زالت الحرب في الشرق الأوسط تضغط بقوة على إمدادات الطاقة العالمية ومعها أسواق واقتصادات دول العالم، فمع اضطراب الشحن في مضيق هرمز يرى المشترون أنفسهم مضطرين إلى تنويع تلك الإمدادات. وعلى رأس تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية التي حفزت إدارتها على استثمارات جديدة في قطاع الغاز المسال الأمريكي لإضافة طاقات تصديرية جديدة خلال عام واحد فقط. فوفقا لشركة الاستشارات S&P Global، ستركز الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة على أمن الطاقة وامتلاك بدائل لنقاط الاختناق، ومن المتوقع حسب S&P Global منح الموافقة النهائية لطاقة إضافية لتصدير الغاز الطبيعي المسال تبلغ 30 مليون طن سنويا في فترة تراوح ما بين 6 أشهر إلى عام، كما سيتضاعف الطلب على الغاز لتزويد منشآت الغاز الطبيعي المسال التي بني معظمها على امتداد ساحل الخليج الأمريكي خلال 5 سنوات، لتشكل صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية نحو 25% من الطلب المحلي على الغاز، ارتفاعا من نحو 13% هذا العام. وقد بلغت قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة نحو 50 مليار دولار العام الماضي من تصدير أكثر من 100 مليون طن من الغاز. وقد أصبحت الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب مع إيران أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وأسهمت في تعويض بعض الإمدادات المفقودة من الشرق الأوسط، ولا سيما من خلال الشحنات المتجهة إلى أوروبا وآسيا، خاصة مع غلاء أسعار الغاز في كل منهما. حسان محمد، تريت عربي.
0: معنا من بروكسل الخبيرة في قطاع النفط والغاز لوري هاياتيان. يعني نرحب بك أستاذة لوري معنا. إذن لفت أن الأزمة، أزمة مضيق هرمز، لم تغير فقط مسارات شحن الغاز بل بدأت فعليا في تغيير حتى وجهة الاستثمارات. كيف يمكن تفسير وقراءة هذا التحول برأيك؟
2: مساء الخير لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات. لا شك أنه كان هنالك طموح كبير من خلال الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة تحت إدارة الرئيس ترامب إلى زيادة قدرات التصدير، إنتاج وتصدير النفط والغاز الأمريكي، واليوم جاءت أزمة هرمز لتساعد هذه الطموحات الأمريكية لزيادة القدرات الإنتاجية وطبعا القدرات التصديرية. وهذا ما رأيناه من خلال أول حرب، إذا بدك أول فترة من الحرب، منذ اندلاع الحرب من 28 فبراير إلى إعلان وقف إطلاق النار واليوم عودة إلى الحرب، أن هنالك زيادة تقريبا 10% من تصدير الغاز الأمريكي إلى الأسواق الأوروبية والأسواق الآسيوية. وهذا ما ساعد إذا أردت يعني الإنتاج الأمريكي. وطبعا نرى أن هنالك مشاريع أخرى أيضا قد ترى النور في المشاريع التي كانت من الصعب أن ترى النور، مثل في أستراليا أو حتى في القارة الأفريقية. ترين اليوم أن هنالك استثمارات والكلام عن استثمارات جديدة لكي يتم يعني تحت غطاء الأمن الطاقوي والأمن الإمدادات الطاقوية أن يكون هنالك زيادة للغاز من منتجين خارج منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا يعني لتفادي أي أزمة مثل ما حصل عندما أعلنت قطر أنها لم تعد تستطيع الإمداد الأسواق بسبب الحصار على هرمز وأيضا بسبب الضربات المباشرة التي تلقتها من إيران.
0: وهذا يقودنا لربما للتساؤل حول سبب رهان الشركات على ذلك. ما الذي تراهن عليه الشركات اليوم؟ استمرار الأزمة أم نمو الطلب على الغاز برأيك؟
2: لا شك أنه هذا سؤال جيد جدا، لأنه ما نراه أنه كان هنالك نوعا ما في إذا بدك في توقعات أن يكون هنالك نمو في الطلب على الغاز وخصوصا الغاز المسال، وهذا ما كان يدفع الشركات إلى الاستثمار في المشاريع الغاز، وكنا ندخل إلى يعني

0: هذه السنة كنا ندخل ومتوقعين أنه منذ منتصف السنة، يعني منذ الآن لسنة انتهاء السنة، كان المفروض أن يكون هنالك نوع من رياحية في الأسواق وفائض في الأسواق، ولكن اليوم مع كل ما حصل في هرمز تغيرت المعطيات. ولكن لا شك أن التوقعات كانت لزيادة الطلب على الغاز المسال، ولكن ما نراه اليوم يعني مثير للاهتمام وعلينا أن نترقبه، لأنه يعني الحكومات والمستهلكين الذي كانوا يتكلون أو يعتمدون على الغاز المسال خصوصا يعني لإنتاج الكهرباء أو للاقتصاد، اليوم عليهم أن يفكروا في المستقبل، هل يستمرون في الاستثمار في البنى التحتية الطاقوية في بلادهم اعتمادا على الغاز المسال، أو قد يكون هناك نوع من تحول. وطبعا التحول يعني نتكلم عليه والمنافسة اليوم قد تكون من الطاقات البديلة وحتى الطاقات النووية، وبالتالي علينا أن ننظر إلى ما سوف تقوم فيه هذه الحكومات المستهلكة للغاز، هل سوف يعني تريد الاعتماد على مصادر أخرى مثل الولايات المتحدة والاعتماد على الولايات المتحدة أو مصادر أخرى، أو تريد أن تنتقل كليا إلى مصادر أخرى لا يعود الاعتماد على الغاز، وهذا ما سيؤثر على استمرار الاستثمارات في الغاز المسال أو من عدمه حسب التحولات عند المستهلكين أكثر منه عند الذين لديهم قدرة على إنتاج هذا الغاز.
1: طيب إذا ما تحدثنا عن الاضطراب الذي شهدته صادرات الغاز القطري، إلى أي حد يمكن القول أن السوق قادرة على تعويض أي غياب طويل للغاز القطري برأيك أستاذة؟
0: شوف هذا يعني بالنسبة للآن، إذا نريد أن نتكلم الآن، يعني أسوأ ما يمكن أن يحصل كان أن تعود الحرب اليوم، وقد يكون هنالك اضطرابات لا نعرف بقى يعني توقيتها، لأنه في الحرب الأولى كان متوقع أن تكون حرب قصيرة الأمد سريعة مع نتائج واضحة. اليوم مع عودة هذه الحرب التي لا نعرف إذا هي حرب أو هي فقط بعض المناوشات لاستعمالها في المفاوضات، وبالتالي هذا ما يجعل الأسواق تتوتر، لأنه اليوم خاصة إذا نريد أن نتكلم عن الغاز، ما يحصل اليوم أنه فتنا إلى الموسم الآسيوي حيث هنالك ارتفاع في درجات الحرارة، وبالتالي هنالك حاجة إلى المزيد من الغاز لاستعمالها في التبريد وإلى ما هنالك. بالنفس بالوقت نفسه نرى أن هنالك نقترب من الموسم الشتاء في أوروبا، وبالتالي هنالك حاجة للأوروبيين لإعادة التخزين، وهم اليوم يعني قدرات التخزينية لديهم 55% فقط، وعليهم أن يصلوا إلى 80% قبل تشرين الثاني، وبالتالي هنالك منافسة آسيوية أوروبية على الغاز، بالوقت الذي ارتفعت أسعار الغاز لأن أعيدت الحرب إلى هرمز، وأيضا كان هنالك من أسبوع أكثر كانت هنالك ضربة أيضا على ناقلات غاز قطرية، وبالتالي هذا يوتر الأسواق ويجعل الأسواق أنه الأسعار ترتفع. وأيضا ما رأيناه أنه الصين يعني كانت صار لها أكثر من سنة ونصف لم تكن تشتري الغاز المسال الأمريكي، اليوم وصلت الشحنات بعد الكميات من الغاز الأمريكي إلى الصين، وهذا يعني أن الصين تعيد تعبئة مخزوناتها أو تشتري من الأمريكيين، وهذا يضع الكثير من الضغط، لأنه إذا الصين هي المستهلك الأكبر بدأت بإعادة الشراء في الأسواق ما لم تكن تفعله في الفترة الأولى، هذا يعني أن اليوم هنالك الصين كالصين كمستهلك أساسي، والبلدان الأخرى الآسيوية وأوروبا كلهم يريدون أن يحصلوا على الغاز المسال، وعندك لديك منتج أساسي هي قطر معرضة للخطر ومعرضة لمشاكل مضيق هرمز، هذا كله يضع ضغط كبير على أسعار الغاز، وهذا ما سوف يكون لديه تأثيرات كبيرة على يعني على المستهلكين وعلى الاقتصادات إن كانت الأوروبية أو حتى الآسيوية.
1: نتحدث عن منطقة أوروبا بما أنها من الأكثر تأثرا بكل ما يجري في أسواق الطاقة، إلى أي حد أعادت أزمة هرمز تعريف مفهوم أمن الطاقة بالنسبة لأوروبا برأيك؟
0: يعني طبعا منذ اندلاع الحرب في روسيا والقارة الأوروبية تعيش تحت هاجس الأمن الطاقوي، وهي تسعى أن تأخذ المبادرات السريعة والمبادرات طويلة الأمد لتغيير منظوماتها الطاقوية ولكي تقلل

0: الاعتماد على الأحفوري وعلى الطاقات الأحفورية، لأنه ترين اليوم النتيجة أنها تخلت عن الغاز الروسي وبعدها مستمرة على التخلي عن الغاز الروسي، وسوف وما زالت مستمرة بسياساتها لانتهاء من الاعتماد على الغاز الروسي مع بداية ومنتصف 2027، ولكنها اليوم تعتمد أكثر وأكثر على الغاز الأمريكي، وهذا ما يزعجها، وبالتالي هي تحاول أن تأخذ الخطوات طويلة الأمل. رأينا أنه منذ 2022 حتى اليوم هنالك زيادة في استعمال الطاقات المتجددة، يعني ما يقارب تقريبا زيادة رأيناها 10%، أصبحت الطاقة المزيج الطاقوي الأوروبي للكهرباء ما يقارب 50% منه يحاولون أن يصلوا إليه من الطاقات المتجددة، ولكن يبقى أنه السياسة الأوروبية والتي هي الاعتماد على ما نسميه electrification، أن يكون الاقتصاد مبني أكثر على الكهرباء منه على الأحفوري، هذا هنالك ضغط كبير للوصول إلى الأهداف المرجوة، لأنهم لم يصلوا إلى هذه الأهداف، وبالتالي هنالك لا شك ضغط اليوم على الأوروبيين، عليهم أن يشتروا الغاز بسعر مرتفع لتأمين المخزونات قبل تشرين الثاني، وأيضا لديهم الخطط الطويلة الأمد التي يسعون إلى الوصول إلى أهدافها، وهذا كله مكلف طبعا مع كل الذي يحصل، وبالتالي هنالك ضغط اقتصادي كبير على أوروبا، لم تكن تريد إعادة هذه عودة هذه الحرب، ولكن على ما يبدو قد تكون عادة الحرب مع كل نتائجها السلبية على الاقتصادات الأوروبية والعالمية.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بروكسل الخبيرة في قطاعي النفط والغاز لوري هياتيان. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

0: من الاعتقالات الإدارية وتضييق الحريات إلى هدم البيوت واستهداف المسجد الأقصى.
1: الحديث باللغة العربية تحول إلى تهمة قانونية.
0: يكشف رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح في مقابلة خاصة مع تيريتي عربي كيف تبدلت حياة فلسطينيي الداخل في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية. مقابلة خاصة.
2: الله أكبر الله أكبر.
3: واشنطن تبدي استعدادها للحوار وتسوية الخلافات، وطهران تهدد لندن في حال مساندتها واشنطن في الحرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم فيها اسماء الحاج. وفي بقية العناوين: سلام يؤكد من بلدة زوطر الغربية مساعي حكومته لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، وعون يضع شروطا لإكمال نزع سلاح حزب الله. شهيد بغارة إسرائيلية على جباليا، والاحتلال يقسم قطاع غزة بعائق بري وثلاث قواعد جديدة.

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها استهدفت لليلة 11 على التوالي مواقع عسكرية ولوجستية وحظائر طائرات ومرافق لتخزين الطائرات المسيرة في إيران. في المقابل أفاد التلفزيون الإيراني بأن هجوماً أمريكياً استهدف منطقة تشوار ومدينة أبادانان في محافظة إيلام غربي البلاد. كما ذكرت وكالة تسنيم أن غارة أخرى استهدفت محيط مدينة بانا، فيما قال نائب محافظة همدان إن غارات أمريكية استهدفت مناطق شمال المحافظة.

0: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف اليوم قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن. هذا وقالت القوات المسلحة الأردنية أن سلاح الجو اعترض وأسقط 4 طائرات مسيرة و4 صواريخ استهدفت أراضي المملكة، مؤكدة أن عملية الاعتراض لم تسفر عن إصابات أو أضرار مادية، مشيرة إلى سقوط صاروخين في منطقة ثانية أو نائية. وأضافت أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع موقع سقوط الشظايا وأمنتها وفق الإجراءات المعتمدة. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين ضمن المرحلة 22 من عملية الصاعقة. وقال الجيش الإيراني إن طائرات آرش المسيرة استهدفت مباني إسكان ومستودعات معدات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن، كما استهدفت مستودعات ومخازن للمعدات في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بطائرة مسيرة تجهيزات للقوات البرية الأمريكية غربي الكويت. وأضاف في بيان أن الهجمات استهدفت أيضا مجمع رادار تكتيكي قرب قاعدة علي السالم شمال غربي الكويت، إضافة إلى نظام رادار آخر في جزيرة بوبيان. كشف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكست أن الكلفة المباشرة للعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران بلغت حتى الآن 37.5 مليار دولار، بزيادة تقارب 8 مليارات دولار عن آخر تقدير معلن. وأكد هيكست خلال جلسة استماع أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ أن الضغط الأمريكي على إيران مستمر مع إمكانية مواصلة العمليات، وتعد هذه أول جلسة علنية يواجه فيها الوزير أسئلة المشرعين منذ استئناف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران مطلع الشهر الجاري. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استعداد الولايات المتحدة للحوار بشأن صراع الشرق الأوسط وتسوية الخلافات. وقال روبيو خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان إن إيران لا تبدي جدية في المحادثات، محذرا من أن سيطرة طهران على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة تهدد الاقتصاد العالمي وقد تمتد إلى ممرات مائية دولية أخرى. هددت إيران باستهداف المصالح البريطانية في منطقة غرب آسيا إذا انضمت لندن إلى الحرب الأمريكية ضدها. ونقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر إيراني رفيع قوله إن انضمام بريطانيا إلى الحرب سيجعل جميع مصالحها في المنطقة أهدافا مشروعة للقوات المسلحة الإيرانية، إلى جانب ما سيترتب على ذلك من تداعيات سياسية وقانونية. وجاء ذلك عقب تقارير أفادت بأن رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أقر باستخدام قواعد عسكرية بريطانية لدعم الضربات الأمريكية ضد إيران بحسب وكالة بلومبرغ. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي جهود خفض التصعيد في المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وخلال اتصال هاتفي شدد آل ثاني على أهمية التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما اتفق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، كما أكد ضرورة احترام سيادة سلطنة عمان على مياهها الإقليمية بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة تستهدف منشأة جبل الفأس الإيرانية قرب مجمع ناتانز النووي، مؤكدا أن واشنطن ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا أقدم الحوثيون على إغلاق البحر الأحمر.
1: هجمات لا تتوقف بل تتصاعد بنقل واشنطن ضرباتها إلى مدن ومواقع جديدة في جنوب إيران مقابل توسيع طهران نطاق ردها ليشمل منشآت عسكرية

وحيوية داخل عدد من دول المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف مراكز للقيادة العسكرية الإيرانية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومنظومات للدفاع الجوي، وأكدت أن هدف العملية هو إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وتزامنت الضربات مع عدوي انفجارات في بندر عباس وقشم وسيرك وشيراز وتشابهار وكنارك، لكن الرد الإيراني لم يتأخر، فقد أعلنت طهران مهاجمة ما قالت إنها منشآت أمريكية في البحرين والأردن، واستهداف منظومات صواريخ في قاعدة عرفجان جنوبي الكويت، فيما أعلن الأردن اعتراف

0: دفاعية تصدت لهجمات جوية جديدة. وفي الكويت تجاوزت الضربات محيط المنشآت العسكرية إلى البنية التحتية المدنية، حيث أعلنت الحكومة تضرر محطتين كهربائيتين ومنشآت نفطية وحيوية، بينما قالت وزارة الكهرباء الكويتية إن محطات لتوليد الطاقة وتقطير المياه تعرضت لهجمات أدت إلى حرائق وإخراج بعض وحدات التوليد من الخدمة احترازياً. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي آخر ظهور له هدد بضرب منشأة جبل الفأس الإيرانية، وذلك بعد تقديم إسرائيل معلومات استخباراتية تفيد بنقل طهران آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى المنشأة الواقعة قرب مجمع نطنز النووي. كما لوح ترامب بضرب الحوثيين في حال حاصروا الموانئ السعودية من جهة باب المندب. مسؤول أمريكي قال لفوكس نيوز إن قراراً ينتظر الموافقة عليه من قبل الرئيس ترامب ينطوي على نشر طائرات إضافية في منطقة الشرق الأوسط، ما يحتمل وجود نية لانتقال واشنطن إلى حملة أشد كثافة ضد إيران. جهود دبلوماسية لم تنقطع، إذ اقترحت قطر ومصر وباكستان بالإضافة إلى وسطاء آخرين هدنة لعشرة أيام، ما يزال يجري بحثها من قبل واشنطن وطهران باعتبارها فترة تهدئة تمهد لاستئناف التفاوض بشأن المضيق والاتفاق الأوسع. ومع غياب اختراق سياسي واستمرار التصعيد، أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيراً عالمياً لرعاياها، محذرة من اضطراب السفر واحتمال استهداف مصالح أمريكية حتى خارج الشرق الأوسط، ما يعكس خشية واشنطن من أن تتجاوز تداعيات المواجهة حدود ساحتها الحالية. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحالة اتفاقية للتعاون النووي المدني مع السعودية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة وفق مصدرين. وأوضح المصدران أن إدارة ترامب ستقدم إلى الكونغرس وثيقة للتعاون النووي المدني تعرف باسم اتفاقية 123، وتتيح للرياض تخصيب اليورانيوم ضمن برنامجها النووي المدني. وكان الجانبان قد وقعا اتفاقية مبدئية في الرياض العام الماضي تمتد 30 عاما، ويتوقع مشاركة شركات أمريكية في تطوير البرنامج النووي السعودي. من جهته، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان حكومة بنيامين نتنياهو إلى معارضة أي اتفاقية أمريكية سعودية تسمح للرياض بإقامة برنامج نووي مدني. جاء ذلك تعليقا على تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بشأن موافقة ترامب على الاتفاقية. وادعى ليبرمان أن البرنامج النووي المدني السعودي سينتهي بامتلاك أسلحة نووية وسيؤدي إلى سباق تسلح محموم في جميع أنحاء الشرق الأوسط. أكدت دول عربية وغربية ومنظمة دولية تضامنها ودعمها الكامل للمملكة العربية السعودية على خلفية تهديدات واتهامات أطلقتها جماعة الحوثي ضد المملكة. وقالت جامعة الدول العربية إن تصريحات الحوثيين تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تأجيج التوتر في المنطقة وتقويض جهود التهدئة والاستقرار. كما استنكر مجلس التعاون الخليجي ادعاءات الجماعة ضد السعودية وأدان تهديداتها المستمرة للملاحة البحرية. من جهتها، أدانت وزارة الخارجية البريطانية بشدة تهديدات الحوثيين، بما في ذلك خططهم لفرض حصار بحري. حدد الرئيس اللبناني جوزيف عون ثلاثة متطلبات لإمكانية نزع سلاح حزب الله، في مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق التي لا يزال يحتلها جنوبي لبنان. وبحسب بيان للرئاسة اللبنانية، ربط عون خلال زيارته إلى واشنطن نزع سلاح حزب الله بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبسط الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على الأراضي اللبنانية، ودعم برنامج لإعادة الإعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها، بالتوازي مع توفير فرص اقتصادية حقيقية، بما يجعل السلاح غير مطروح كخيار. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن بلاده تواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، وأشار إلى

0: بدء انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية والشروع في فتح الطرقات وتقديم الخدمات.
1: من البداية أكدنا أنه هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله نظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض مواصلة دعم لبنان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
2: بعد نحو 20 عاما على آخر زيارة لرئيس لبناني البيت الأبيض، يستقبل دونالد ترامب نظيره اللبناني جوزيف عون في ختام زيارته العاصمة الأمريكية واشنطن التي استمرت 3 أيام. لقاء ترامب عون تصدرته ملفات دعم الدولة اللبنانية وترسيخ سلطتها ونزع سلاح حزب الله، إلى جانب ملف الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في الجنوب اللبناني وإعادة الإعمار.
3: سنساعد لبنان وسنقدم له الكثير من المساعدة. إنه لشرف عظيم أن يكون الرئيس وممثل لبنان هنا. لقد التقينا بالفعل مرتين. سنعمل على حل العديد من المشاكل. كما تعلمون هناك مشكلة حزب الله، لكننا أنجزنا بعض الأمور التي أعتقد أن العالم سيلاحظها.
2: الرئيس اللبناني من جانبه رأى فيما يقدمه ترامب فرصة لتحقيق سلام افتقده لبنان سنوات طويلة، مؤكدا التوافق مع نظيره الأمريكي لتحقيق الاستقرار المنشود في بلاده والمنطقة.
4: أعتقد سيدي الرئيس أن هذا سيكون إرثك. معا سنتمكن من تحقيق هذا الهدف. لقد حان الوقت لكي ينعم لبنان والمنطقة بأسرها بالاستقرار والأمان، وأنا أعرف رؤيتك التي تتوافق مع رؤيتي في السلام والاستقرار، وأعتقد أننا سنتمكن من تحقيق النجاح في هذا الصدد.
2: الاجتماع الذي جاء بعد ساعات من سيطرة الجيش اللبناني على مناطق انسحبت منها إسرائيل لم يغفل الحديث عن الحرب مع إيران، حيث أكد ترامب استعداده للتفاوض وللحرب على حد سواء.
5: في ختام زيارة الرئيس اللبناني إلى البيت الأبيض، تؤكد واشنطن دعم لبنان لترسيخ سلطة الدولة واستكمال ما تسميه مسار الإصلاحات، في رسائل تؤشر إلى شراكة مستمرة، لكنها تضع بيروت أمام اختبار التنفيذ لا الاكتفاء بالوعود. أيمن جاد، تيرة عربي، واشنطن.
0: يزور رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي غدا الخميس إيران على رأس وفد وزاري، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني وفق ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة العراقية. وقال العبودي إن ملف الغاز سيكون ضمن أبرز الملفات المطروحة على طاولة المباحثة الثنائية بما ينسجم مع المصلحة العراقية، مشيرا إلى أن بغداد تحمل مبادرة تقوم على الحلول الدبلوماسية، لا سيما فيما يتعلق بالتطورات الجارية في المنطقة. استشهد فلسطيني إثر غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أمس إلى 13 شهيدا بعد وفاة شاب متأثرا بإصابته في قصف استهدف سيارة مدنية وسط مدينة غزة. وفي الميدان توغلت دبابات الاحتلال جنوب شرقية حي الزيتون بالتزامن مع عمليات نسف وقصف مدفعي استهدفت مدينة غزة وجنوبية خان يونس. ذكرت صحيفة هآريتس أن الجيش الإسرائيلي وسع المنطقة الخاضعة لسيطرته في قطاع غزة لتشمل نحو 65% من مساحة القطاع. وأضافت الصحيفة أن العائق البري الذي أقامه الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة يتكون من ساتر ترابي وخندق، مشيرة إلى أن الجيش أنشأ خلال الأشهر الأخيرة 3 قواعد عسكرية جديدة على الأقل لتنضم إلى القواعد القائمة داخل القطاع. اعتصم عشرات الجرحى وذووهم أمام مقر منظمة الصحة العالمية بمدينة دير البلح في قطاع غزة.

0: للمطالبة بالإسراع في نقلهم إلى المستشفيات خارج القطاع لتلقي العلاج في ظل القيود التي يفرضها الاحتلال على عمل المعبر ودخول الوفود الطبية، في حين ينتظر أكثر من 20,000 جريح دورهم للحصول على العلاج.
1: أقف بين عدد من المرضى وذويهم الذين قرروا الاعتصام سلميا أمام منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، مطالبين بحقهم بالسفر للعلاج في الخارج واستكمال بروتوكولات علاجهم بعد أن تعذر حصولهم على علاجهم داخل قطاع غزة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها المنظومة الصحية المنهارة داخل قطاع غزة. نتحدث مع أحد هؤلاء المعتصمين. يعطيكم العافية، لماذا جاء اعتصامكم اليوم؟
2: اعتصامنا اليوم من كثر المعاناة اللي الأهل المرضى والمرضى فيها، إلنا من أول الحرب التحويلات كلها جاهزة مع المرضى وما فيش سفر، كل يوم بتموت مرضى في المستشفيات، فهذا حرام إنك أنت تبدي أي ناس تانية، ناس سليمة 100% على المرضى هدول اللي كلهم معاقين وهم أحق أولى في كل حاجة من السفر، وهذه الناس كلها هي أولى، فهذا حرام وما برضيش ربنا ولا برضي أي حد، وإن شاء الله تشوفوا لنا حل عاجل وسريع ويرضي ربنا ويرضي يشفي المرضى هذه كلها.
1: أغيثوا مرضى قطاع غزة، هذا شعار حمله هؤلاء المحتجين، علّه أن تكون هناك أذان صاغية وأن تكون هناك تدخل من منظمات الصحية العالمية ومنظمات حقوق الإنسان من أجل أن يحصل هؤلاء المرضى على أحد حقوقهم التي كفلتها لهم الشرائع السماوية والقوانين الأرضية، وهو الحق في العلاج في ظل وجود أكثر من 20,000 مريض داخل القطاع ينتظرون السماح لهم بالسفر للخروج والعلاج في الخارج. والإحصائيات هنا تشير إلى أن 6 إلى 10 أشخاص يوميا يتوفون رغم أنهم ينتظرون الخروج للعلاج في الخارج في ظل الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة والتي أدت إلى تدمير المنظومة الصحية داخل القطاع من جهة، ومنع دخول الوفود الطبية والمؤسسات الصحية إلى داخل قطاع غزة. محمد أحمد، تراتي عربي، مدينة دير بلح، قطاع غزة.
0: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين خلال اقتحام عدة أحياء في مدينة طول كرم شمالي الضفة الغربية. وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال بلدة حزمة شمال القدس المحتلة، فيما هدمت جرافات الاحتلال منازل في بلدة نحالين غرب بيت اللحم، وأطلقت قنابل الغاز والصوت لإبعاد الأهالي عن منطقة الهدم. كما اقتحمت آليات الاحتلال محيط بوابة الجدار الشرقية في بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة. حذرت محافظة القدس مما وصفته بالاقتحام الأكبر للمسجد الأقصى الذي تحضر له الجماعات الاستيطانية غدا الخميس. وقالت المحافظة في بيان إن منظمات الهيكل المتطرفة تستعد لفرض أكبر اقتحام للمسجد الأقصى فيما يسمى ذكرى خراب الهيكل، مؤكدة تصاعد المخططات التي تقودها تلك المنظمات المتطرفة تجاه المسجد، مشددة على أن ما يجري أصبح جزءا من سياسة إسرائيلية رسمية لفرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى. ارتفع عدد ضحايا السيول في ولاية نورستان شرقي أفغانستان إلى 23 قتيلا، فيما لا يزال أكثر من 100 شخص في عدد المفقودين. وأفاد نائب المتحدث باسم الإدارة الوطنية لمكافحة الكوارث بإصابة 80 شخصا، مؤكدا استمرار عمليات البحث والإنقاذ. وأضافت أن السيول دمرت 7 منازل بالكامل وألحقت أضرارا جزئية ب23 منزلا آخر، كما دمرت 70 متجرا و11 فندقا وألحقت أضرارا ب40 آلية صغيرة وكبيرة. صدق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية لتمديد مهام عناصر القوات المسلحة التركية في الصومال لمدة 2 إضافيين تبدأ من 27 من يوليو الجاري لدعم جهود تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب.
3: خطوة جديدة ترسخ حضور أنقرة العسكري والاستراتيجي في القرن الإفريقي. البرلمان التركي يمدد مهمة القوات المسلحة في الصومال لعامين إضافيين بقرار حاسم من البرلمان التركي، وبناء على مذكرة رئاسية تتواصل مهام القوات المسلحة التركية في الصومال لعامين جديدين. قرار يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي نمت وتجذرت بين

0: أنقره مقديشو منذ عام 2011. تستند هذه المهمة إلى ركائز أمنية ودفاعية متعددة، في مقدمتها قاعدة التركسوم العسكرية بمقديشو التي تحولت إلى شريان أساسي لبناء الجيش الصومالي وإعادة هيكلته، حيث أشرفت على تأهيل آلاف الضباط ونخبة قوات الكوماندوز الصومالية. التمديد الجديد يحمل أبعادا تتجاوز التدريب البري ومكافحة الإرهاب، إذ يمتد ليشمل حماية السواحل والمياه الإقليمية الصومالية وتأمين حركة الملاحة البحرية في خليج عدن والمحيط الهندي، فضلا عن توفير الغطاء الأمني لمشاريع الاستكشاف والتنقيب عن الموارد البحرية. بين مكافحة الإرهاب وضمان أمن المعابر البحرية، تؤكد أنقرة أن استقرار الصومال هو جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة بأسرها. شراكة تتجاوز الدعم العسكري لترسم خريطة نفوذ واستقرار متنامية في شرق إفريقيا. حسان المهدي، تيرتي عربي.
1: استهدفت مسيرات أوكرانية وللمرة الثانية خلال أسبوع منشآت لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة وايلد بيرز، التي اتهمها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتوفير إمدادات للجيش الروسي. وضربت أوكرانيا مراكز لوجستية للشركة في جنوب روسيا بعد 4 أيام من هجوم استهدف مستودعين كبيرين لها قرب موسكو، وأسفر عن مقتل 8 من موظفي النوبة الليلية واندلاع حريق دمر المنشأتين بشكل شبه كامل. أجلت السلطات الجزائرية سكان مناطق مهددة بحرائق الغابات في بلدة سرايدي بولاية عنابة شرقي البلاد، وأخلت مستشفى المنطقة، فيما تتواصل عملية إخماد النيران.
2: تتواصل حرائق الغابات في الجزائر مع ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح قوية، فيما تتصدر عمليات إجلاء السكان المشهد في عدد من المناطق المهددة، خاصة في بلدة سرايدي بولاية عنابة شرقي البلاد. ومع اقتراب النيران من التجمعات السكنية، باشرت السلطات إجلاء السكان من المناطق الأكثر عرضة للخطر، كما أخلت مستشفى سرايدي ونقلت المرضى إلى مواقع آمنة ضمن خطة استباقية لضمان سلامتهم واستمرار تقديم الرعاية الصحية. تقول المديرية العامة للحماية المدنية إن فرق الإطفاء تواصل عملياتها بدعم من الوسائل الجوية وبالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي ومصالح الغابات والسلطات المحلية في محاولة لمنع امتداد الحرائق إلى مناطق جديدة.
3: شوف، رانا هنا في النقطة هذه باسكو دخلوا المصالح تاعنا، الأعوان تاعنا بمساعدة أعوان غابات، قدرنا نوصلوا للنقطة هذه حيث تم إخماد النيران، باسكو هذه نقطة انطلاق النار تم إخمادها قبل انها تنطلق للغابه كيف اللي راهي خلف التله هذه.
2: وبحسب احدث حصيله اعلنتها السلطات حتى مساء الثلاثاء، سجل 170 حريقا اخمد منها 104، بينما تتواصل عمليات الاخماد في 66 حريقا موزعه على 19 ولايه. وتتزامن الحرائق مع موجة حر استثنائية تشهدها الجزائر منذ أكثر من أسبوعين، وصلت خلالها درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية في بعض المدن الساحلية، ما ساهم في تسارع انتشار النيران. ويشير مسؤولو الحماية المدنية إلى أن فرق التدخل استجابت منذ الأول من يوليو لنحو 1460 حريقا للغابات والأحراش، وتمكنت من إخماد ما بين 85 و90% منها، فيما تستمر الجهود لاحتواء الحرائق المتبقية ومنع توسعها بالتزامن مع دعوات للمواطنين بالابتعاد عن المناطق المتضررة والاعتماد على البيانات الرسمية.
1: نذكر الآن بأبرز عناوين النشرة. واشنطن تبدي استعدادها للحوار وتسوية الخلافات وطهران

0: شهيد بغارة إسرائيلية على جباليا، والاحتلال يقسم قطاع غزة بعائق بري وثلاث قواعد جديدة. النشر انتهت، تحية لكم وإلى اللقاء.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
2: من الاعتقالات الإدارية وتضييق الحريات إلى هدم البيوت واستهداف المسجد الأقصى،
3: الحديث باللغة العربية تحول إلى تهمة قانونية.
2: يكشف رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح في مقابلة خاصة مع تيريتي عربي كيف تبدلت حياة فلسطيني الداخل في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية. مقابلة خاصة

0: مرحبا، نستهل حلقة اليوم من برنامجنا من هذا المكان المميز للغاية. إنه هذا الطريق المقدس الذي ترونه، وهو في الحقيقة مكان استثنائي جدا. نحن الآن في أقصى جنوب إيونيا. عندما نقول إيونيا فإننا نقصد الجزء الواقع اليوم بين نهر إيديز في إيجي، أي هرمس القديمة، وبين نهر مندريس في أيدن. نحن الآن في جنوب هذه المنطقة، بالتحديد على هذا الطريق الذي يدعى بالطريق المقدس. يمتد هذا الطريق على طول 17 كيلومتراً، وفي نهايته يقع معبد أبولو في ديدوما، أحد أهم الأماكن المقدسة لمدينة ميليتوس القديمة. في الواقع بني هذا الطريق بعد إنشاء معبد أبولو، وكان الميليتيسيون يسلكون عادة الطريق البحرية حتى ميناء بانورموس، ومن هناك يوجد طريق مقدس آخر غير هذا الطريق للوصول إلى المعبد. ولكن اعتباراً من القرن السابع أو السادس قبل الميلاد أنشئ هذا الطريق لاستخدامه غالباً حين يكون البحر هائجاً أو الطقس عاصفاً، وهو يبدأ من ميليتوس ويمتد بطول يصل إلى نحو 17 كيلومتراً وصولاً إلى معبد أبولو. استخدم هذا الطريق لقرون واتخذ شكله الحالي في عصر الإمبراطورية الرومانية تحت حكم تراجان خلال القرن الثاني للميلاد، حيث بنيت عليه العديد من الغرف وشيد بجانبه حمام، وجرت توسعته حينها نظراً لازدياد أعداد سالكيه. لكن ولأن جزءاً منه يقع اليوم تحت مدينة ديدوم، وأقصد هنا المدينة الجديدة، لذا ما زالت النقطة التي يصل فيها الطريق للمعبد غير معروفة، حيث سنحاول تعريفكم على معبد أبولو في ديدوم.
1: بدأت أعمال التنقيب على الطريق المقدس في ديدوما عام 1856 على يد البريطاني تشارلز نيوتن، ونقلت تماثيل البرانكيت والأسود التي عثر عليها إلى إنجلترا. بدأ علماء الآثار الألمان أبحاثهم عام 1905، والتي تحولت منذ عام 62 لحفريات منهجية. يقول هيرودوت إن لميليتوس التي أسسها الإيونيون مدينتان مقدستان، أولهما بنيت في أسوس للإلهة أثينا، أما الثانية فقد بنيت في ديدوما للإله أبولو. ديدوما على الأخص اشتهرت عبر العصور القديمة بأنها مدينة التنبؤ ورؤية المستقبل والاطلاع على الغيب. صمم المعبد في جميع مراحله ليكون بناء بلا سقف. يقع معبد أبولو قرب المنطقة المعروفة اليوم باسم ييني حصار، في موقع منخفض لا يلفت الأنظار. وقد اختير ذلك المكان في العصور القديمة لأنه يجاور ينبوعاً يعد مقدساً، وكذلك لوجود أشجار الغار على الأرجح. يذكر هيرودوت أن ديدم عرفت في العصور القديمة باسم برانكيداي، وهذه التسمية أطلقت عليها تيمناً ببرانكوس رئيس كهنة معبد أبولو في ديدوما. اسم برانكوس مشتق من اللغة الكارية. تماثيل البرانكيت المصطفة على جانبي الطريق المقدس بين ميليتوس وديدوما ترمز إلى رهبان المعبد وكهنته.
0: بالفعل معبد أبولو في ديدوما يعد واحداً من أكبر وأضخم المشاريع التي شهدها القرن الرابع قبل الميلاد، ليس على مستوى الأناضول وحسب، بل يمكن القول على الإطلاق.

0: ولا شك في أن ذلك كان سبباً أساسياً في عدم اكتمال بنائه قط. لهذا المعبد قصة طويلة وشيقة عرجنا عليها في حلقاتنا السابقة. فالمعابد اليونانية والرومانية هي في الواقع كبعض الكنائس الأرثوذكسية والمساجد، تبنى تبعاً لقواعد معينة، أي لا يستطيع أحد تشييد معبد كما يحلو له دون اتباع القواعد. لكن معبد أبولو في ديديما، سواء من حيث تخطيطه ووظيفته البنيوية أو حتى من حيث كونه مركزاً للكهانة في ذلك الوقت، نجد أنه يتمتع بخصائص فريدة للغاية تميزه عن غيره. فبعض تلك الخصائص المميزة غير موجودة في أي معبد آخر. بحسب ما نعرفه، استوطن الإنسان في هذه المنطقة منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد على أقل تقدير، ويعود تاريخ معبد أبولو هنا بصفته مركزاً شهيراً للنبوءات للقرن السابع قبل الميلاد بحسب المصادر تقريباً. والآن هيا لننطلق معاً ونعاين هذا الصرح الضخم عن كثب. وصل الأيونيون لسواحل الأناضول الغربية في القرن الثالث عشر قبل الميلاد بحسب المصادر التاريخية، فارين من شبه جزيرة مورا جنوبي اليونان القارية بعد أن احتلها الدوريون في ذلك الوقت. لكنهم لم يأتوا إلى أرض أو دولة خالية من السكان، بل كانت المنطقة مأهولة. وبحسب النصوص الحثية كان يوجد في هذه المنطقة مملكة أرزاوا، وبالطبع اختلط سكانها بالوافدين الجدد، لكن نحن نعرف أنهم جاءوا من اليونان، أي من اليونان القارية اليوم من لغتهم، فهم حملوا للأناضول لغاتهم الأيونية التي كانوا يتحدثون بها، لكنهم اختلطوا بالشعوب اللوفية المحلية. كلمة ديدوما على سبيل المثال ليست يونانية، بل هي كلمة من أصل لوفي، مثلها مثل مدينة إيديوما في كاريا أو سيدوما في ليديا. بعض العلماء ربطوا بين كلمة ديديمي باليونانية القديمة والتي تعني توأم واسم مدينة ديديما، فربطوا بين الكلمتين، إلا أن هذا التشابه هو من قبيل الصدفة وحسب. فالكلمة من الناحية اللغوية ذات أصل لوفي، فالربط بين كلمة ديديمي اليونانية والمدينة يقدم تفسيراً منطقياً، لأن أبولو وأرتميس هما شقيقان توأمان، وكما يوجد هنا معبد لأبولو، هناك في المنطقة المجاورة موقع مقدس لأرتميس، وهذا يدعم الفرضية. لكن وكما قلت، هو مجرد تصادف عشوائي ليس إلا.
1: أقدم قطعة أثرية اكتشفت في منطقة معبد أبولو في ديدوما هي إناء ميكاني من القرن الرابع عشر قبل الميلاد. أما قطع الخزف لبروتو جيومتري شرقي المعبد فتدل على القرنين العاشر والتاسع قبل الميلاد. أقدم مبنى يثبت معمارياً وجود مركز الكهانة هو مبنى من الطوب الطيني شيد أواخر القرن الثامن قبل الميلاد بطول 10 وعرض 9 أمتار، ويعتقد أنه شيد حول الينبوع المقدس على قواعد من أحجار التوف الموجودة بالمنطقة. وفي أواخر القرن السابع قبل الميلاد أضيفت للمكان مبنى سمي سيكوس بطول 24 متراً وعرض 10 أمتار، وأضيف رواق في جهته الجنوبية. يشابه هذا الرواق بنسقه المعماري نصب ميداس في يازيلي كايا. يشير الباحثون لاحتمال أن تكون حفظت في هذا الرواق تبرعات نيكاو أحد فراعنة مصر حينها وكرويسيوس ملك ليديا من أجل المكان المقدس. يذكر هيرودوت أن تبرعات كرويسيوس شملت ذهباً بزنة 20 تالنت و226 تالنت إلكتروم و3000 قربان من الماشية، وكذلك كؤوساً ذهبية وأقمشة.
0: المكان المقدس هنا وكما تشاهدونه مرتبط بأكمله بنبوءات أبولو، لأن أبولو وبجانب العديد من سماته الأخرى مثل كونه إلهاً يشفي من الأمراض، كذلك بكونه إلهاً

إلها يمرض وإلها يرى المستقبل ويعلم به. فبجانب صفته هذه كان أيضا مركز الكهانة أي كاهنا. يعرف أبولو بإله النور وهو اسم آخر أيضا. في الحقيقة هناك إله خاص للشمس يدعى هيليوس، لكن نور أبولو يقصد به التنور والعلم والبصارة والتنبؤ، أي إنه كان نوراً متعلقاً بكهانته ومعرفته للمستقبل. في الحقيقة هذا المكان كان مركزاً هاماً للكهانة، ويتبين ذلك من مخطوطات مكتشفة ترجع للقرن السادس قبل الميلاد تتحدث عن هذا الأمر. فتلك المخطوطات ورد فيها مجيء سلالة من البرانكيت إلى هنا من مدينة دلفي في اليونان القارية في ذلك الوقت، أي مجيء سلالة من الكهنة إلى هنا. هناك مخطوطة مثيرة للاهتمام من تلك الفترة تروي أن مجموعة من الشبان سألوا أبولو: ماذا لو أصبحنا قراصنة؟ كيف ستصير الأمور؟ فيجيبهم الإله: سيروا على خطى أجدادكم، أي إنهم كانوا يقدمون إجابات مبهمة نوعاً ما. عام 546 قبل الميلاد احتل الفرس إيونيا كما فعلوا في باقي مناطق الأناضول، ورغم أن الإيونيين حاولوا المقاومة لفترة لكنهم لم يفلحوا. في عام 494 قبل الميلاد اتحد الأيونيون وثاروا على الفرس، لكن هذه الثورة التي أطلقها الأيونيون انتهت بكارثة، ودفعت مدينة ميليتوس التي تتبع لها ديدما ثمناً باهظاً لتزعمها لتلك الثورة، فتعرضت من جهة للنهب ومن جهة أخرى للتدمير، وكذلك حال معبد أبولو. فخلال تلك الفترة وللأسف نهبت كنوز المعبد ومن بينها تمثال أبولو. ثم في القرن الرابع قبل الميلاد قام الإسكندر الأكبر بإعادة بعض المسروقات التي نهبت أنذاك إلى المعبد، وعادت الحياة لتدب فيه من جديد خلال عهده. ولكن في عام 300 قبل الميلاد تقريباً في عهد أحد خلفاء الإسكندر الأكبر وهو سيليوقوس بدأ العمل في تشييد هذا المعبد الذي ترونه الآن. وعبر سنين طويلة جداً واصل المعبد أداء دوره في هذه المدينة بينما كانت أعمال بنائه مستمرة، لكن وكما ذكرت آنفاً ونظراً لضخامة حجم المعبد فإن بناءه لم ينتهي قط. نال المعبد شهرة واسعة في القرن الثالث والثاني والأول، ليس في هذه المنطقة أو الأناضول وحسب، بل في مناطق واسعة حيث كان الناس يأتون من أماكن بعيدة لاستشارة مركز الكهانة والكاهن أبولو. ما الذي يعنيه هذا؟ أي إن مراكز الكهانة كانت أيضا بمنزلة مراكز جذب سياحي. بالطبع لا يمكنكم المجيء وطرح أسئلتكم والحصول على إجابة فورية ثم المغادرة، فقد كان الوافدون الذين نستطيع تسميتهم بالعملاء لأنهم كانوا يدفعون مبلغاً نقدياً مقابل ذلك كانوا يقضون هنا 3 أيام أو 5 أيام أو ربما أكثر. إذن هذا المكان هو في الواقع مركز سياحي هام ومصدر دخل اقتصادي. خلال عصر الإمبراطورية الرومانية أجريت إضافات طفيفة على المبنى، ولكن تم الحفاظ بالكامل على حالته الأصلية. وطوال ذلك العصر ومع التزايد المضطرد لأعداد الوافدين إليه ازدادت أهمية هذا المعبد أكثر فأكثر. بالطبع مع انتشار المسيحية شيئا فشيئا في ذلك العصر بعد القرن الرابع في إيونيا وميليتوس على الأخص، حيث انتشرت المسيحية أبكر من مناطق أخرى، انخفض الإقبال نسبيا على هذه الآلهة، حتى إن الإمبراطور ديوكلتيانوس طلب من مركز كهنة أبولو الإرشاد بشأن ما سيفعله حيال المسيحيين، فكانت نصيحة مركز أبولو صارمة حقا ووجهته بوجوب تدميرهم عن وجه الأرض. وهكذا ازدادت الكراهية تجاه أبولو على وجه الخصوص. عام 385 للميلاد أعلن الإمبراطور ثيودوسيوس الدين المسيحي الدين الوحيد في الإمبراطورية الرومانية الشرقية، فتم تحويل هذا المعبد إلى كنيسة. لكن لا يمكننا رؤية تلك الكنيسة اليوم لأن علماء الآثار الذين نقبوا هنا مطلع القرن العشرين اعتبروا أن الآثار اليونانية والرومانية هي الأقدم، فأزيلت الكنيسة بالكامل.
بالطبع هذا الأمر

أمر مرفوض اليوم في علم الآثار المعاصر، لكن ولسنين طويلة فإن المباني الرومانية الشرقية أو البيزنطية المشيدة على هذه الهياكل اليونانية والرومانية اعتبرت قبيحة وغير ضرورية، فأزيلت بعد رسم مخططات لها وتصويرها. هذا المعبد مشهور لدرجة أن البلدة الموجودة هنا اليوم تحمل اسم ديدم كما تعلمون. مخطط هذا المعبد مختلف عن سواه في الأماكن الأخرى، وكما رأينا في حلقات سابقة للمعابد اليونانية أنماط معينة، فإذا بني أمامها عمودان نسميها أنتس، وإذا أحيطت بصف واحد من الأعمدة نسميها بيريبتروس، أي المعبد البيريبتالي، وإذا كانت محاطة بصفي أعمدة كهذا المعبد نسميها ديبتروس، أي المعبد المحاط بصفي أعمدة. لهذا المعبد كما قلت سمات لا نراها في معابد يونانية أخرى، ومنها أنه لا يوجد ممر من البروناوس إلى السيلا أو ما يسمى الناوس، أي لا يوجد ممر إلى الغرفة المقدسة في المعبد. في العادة يكون هناك البروناوس أو الجهة الأمامية للمعبد، ومنها تصعدون السلالم للتوجه إلى قسم الناوس. طبعاً أنتم لا يمكنكم الصعود بل الكهنة فقط. أنتم تأتون إلى هنا وتنظرون من أماكنكم للصنم في الداخل، فهنا لا وجود لممر من هذا النوع. قد يتبادر لأذهانكم أنه ربما كانت ثمة درج خشبي، لكن هذا الاحتمال غير مرجح، لأن الذين بنوا صرحاً ضخماً كهذا كان بوسعهم إضافة 3 درجات، وأيضاً كان ذلك من شأنه أن يغطي نقش الغار الذي نراه هنا، وهو رمز أبولو. العبور من البروناوس إلى الناوس، أي الغرفة المقدسة في هذا المعبد، يتم عبر ممرين، وهما عبارة عن نفقين جانبيين، وهذه ميزة فريدة للغاية، ميزة لم نرها في معابد أخرى من قبل. دعونا نجول في هذا المعبد بالنظام الأيوني وبأبعاد شبه مثالية، وندخل المكان المقدس فيه والذي نسميه الناوس ونتفقده. كما أسلفت، الانتقال من البروناوس إلى الناوس لا يتم عبر البوابة العادية، بل عبر هذه الأنفاق. لهذه الأنفاق أو الممرات تفاصيل مثيرة، فالقوط الذين قدموا من جنوب إسكندنافيا في القرن 3 للميلاد سيطروا على هذه المنطقة ردحاً من الزمن، فاستخدموا المعبد حصناً أي قلعة، وفي تلك الفترة، فترة استخدامهم المكان حصناً ولإغلاق البوابات، استخدموا متاريس نرى أثرها على الجدران، وهناك أيضاً أحرف يونانية قديمة على بعض الكتل، يعني ذلك أن حجارة هذه المباني لم تكن تقطع في مكانها الأصلي بل في المحاجر، ثم يقوم المعماريون بقياسها وتنقش عليها علامة معمارية أحياناً أو حرفاً، ثم كانت ترسل إلى هنا، والمعماريون ووفق تلك العلامات والحروف كانوا يضعون الكتل في أماكنها.

أجل، كما قلت، فإن وجود معبد ثان داخل الناوس هي سمة لا نراها في أي معبد آخر غير هذا المعبد. للأسف كما تشاهدون، دمر هذا المعبد بالكامل لدى بناء الكنيسة ولم يتبقى منه سوى قواعده. أما من القطع المتبقية منه، ندرك أنه ذو نظام أيوني مع عمودين أمامه، أي إنه معبد من طراز الأنتيس، وأنه داخل هذا المعبد يوجد صنم. ولأن معظم الأبنية التي رأيناها في المدن القديمة ترجع لعصر الإمبراطورية الرومانية عادة، فإن رؤية مبنى بهذا الحجم من فترة ما قبل الميلاد أمر مفرح. لاحظوا براعة البناء في القرن الرابع قبل الميلاد. الجدران مشيدة من حجارة متراصة كي لا تسمح بتسرب المياه. صقلها متقن لدرجة تقارب الكمال، وعليها زخارف أيونية تزين جميع الجدران بأكملها، وهي كما ترون منجزة بعناية فائقة.

0: وفي الطبقة الأعلى من الجدران والتي هي الآن على الأرض حاليا هناك كتل وأفاريز منحوت عليها تصاوير ونقوش، ومن هذه الكتل نعرف أن هذا المكان لم يكن مسقوفا من قبل أبدا. كيف دمرت هذه الكتل؟ دمرت بسبب زلزال أدى لانهيار الأعمدة الضخمة التي نرى اثنين منها هناك لتسقط على المعبد وتهدم جدرانه، وهكذا أصبح هذا المكان شبيهاً بتلة من الحجارة. نهاية القرن التاسع عشر وعند قدوم علماء الآثار الألمان والفرنسيين كان هذان العمودان وهذا العمود موجودين في موقعهم الأصلي، وكل ما عدا ذلك ليس إلا كومة حجارة كما تثبت الصور الملتقطة. قام العلماء بعملية تنظيف ناجحة لجميع هذه الكتل، ومن الكتل التي لم تعد صالحة للاستخدام شيدوا جداراً في الخارج وأصبح المعبد على وضعه. ليتهم لم يزيلوا الكنيسة وقتها من هنا، ولكن سنغض الطرف عما جرى مطلع ذلك القرن. بني هذا المعبد في أخفض موقع في المنطقة، ويعود السبب في ذلك على الأرجح إلى وجود بئر أو آبار وأشجار غار، وهي أشياء موجودة في هذه المنطقة ولا غنى عنها لكهنة أبولو. فقد عرفنا وجود شجر غار هنا وهي رمز أبولو، ومن المصادر القديمة أسلفت أن هذه المباني الأثرية التي نرى رخامها أبيض ناصعاً اليوم لم تكن كذلك في القديم، بل كانت تطلى بمادة معينة هي والتماثيل والأعمدة. ومن المصادفة أن بعض أجزاء هذا المبنى تحافظ على طلائها الأصلي، فلنرى.
1: نحو عام 500 قبل الميلاد ثار الإيونيون على الفرس، وقد اعتبر الفرس أن الميلوتوسيون رأس التمرد، وهزموهم في معركة لادا البحرية عام 494 قبل الميلاد. ولمعاقبتهم نفوا كهنة معبد أبولو في ديدوما إلى بكتريا، ثم نقلوا صنم الإله أبولو إلى إكبتان في إيران. بعد هذا الهجوم المدمر ظل المعبد قرابة قرن ونصف القرن مهجوراً، وعقب هزيمة الإسكندر الأكبر للفرس بدأت إعادة إعماره وفق مخططه الراهن. مهندسا هذا المشروع الطموح كانا بايونيوس ودافنيس المنحدر من ميليتوس، اللذين أعادا بناء هيكل أرتميس في أفس عقب احتراقه. طول المعبد 118 متراً وعرضه 60 متراً، وهو مبني على النظام الإيوني ومحاط بصفي أعمدة بطراز ديبتيروس، بحيث يصطف 21 عموداً على طول المعبد وعشرة على العرض. شيد المعبد الجديد على منصة محاطة بأدراج من جوانبها الأربعة، وتتوسطه غرفة تسمى سيلا، وهي غرفة مقدسة لا يدخلها إلا الكهنة والعرافون. أجريت في منتصف القرن الثاني للميلاد بعض الإضافات على المعبد بدعم من الإمبراطورية الرومانية، ومع ذلك لم يكتمل بناؤه.
0: في هذا المعبد نلمس دقة تفاصيل هذا النظام الإيوني، فالأعمدة التي تستدق من القاعدة السفلية باتجاه الأعلى وهو ما يسمى انتاسيس، أما التقعر الطفيف في الجدران الجانبية للمعبد فهو ما يسمى بكورفاتور، وهذه هي أساليب خداع بصري، والهدف منها هو إظهار المبنى أجمل وأكثر بهاء مما هو عليه في الواقع. يتساءل الإنسان كيف نجح هذا المكان أن يبقى مركزاً للكهانة على مدى قرون؟ فهل كان أبولو حقاً يصيب بتنبؤه للناس؟ لدينا بعض القصص. هناك مثلاً قصة معروفة جداً عن ملك ليديا المجاورة كرويسوس، الذي أرسل قبل مهاجمته الفرس مباشرة سفراء لثلاثة أو أربعة مراكز كهانة، وأجرى اختباراً بسيطاً طلب من العرافين أن يتنبؤوا بما يفعلون يفعله في وقت معين من اليوم، وكان حينها يسلق حملاً وسلحفاتاً في مرجل كبير، ويقال إنه بعدها طلب من أحد المراكز التي أصابت في الاختبار الأول نبوءة ثانية، وسأل عما سيحصل إن قام بمهاجمة الفرس، فيقول الكهنة له إنه سيقضي على إمبراطورية عظمى. عندئذ يهاجم كرويسوس الفرس، لكنه يهزم وتتحقق النبوءة.

0: فبالفعل قضى كرويسوس على إمبراطورية عظمى وهي إمبراطوريته. بمعنى آخر، نفهم من ذلك أن نبوءات أولئك الكهنة كانت مبهمة ومليئة بالألغاز من قبيل سيروا على خطى أجدادكم، أي أقوالهم كانت قابلة لتفسيرها دائماً بطريقتين، وكانت إجاباتهم غامضة نوعاً ما. وبالطبع فإن نفس سلالات الكهنة توارثت هذا الأمر على مر القرون وعبر الأجيال كالبرانكيت. ماذا يعني هذا؟ يعني أن إجابات بعض الأسئلة كانت جاهزة بالفعل، وهذا هو سر نجاح النبوءات. فبالطبع لا يمكن لتفكيرنا العقلاني تخيل أن كهنة أبولو كانوا يتنبؤون بالمستقبل حقاً.
1: إلى الجنوب من المعبد هناك ملعب أثري، حيث كانت درجات المعبد مخصصة لجلوس أشخاص بعينهم أثناء السباقات. تقع نقطة انطلاق السباقات في الجهة الشرقية، ومن الممكن رؤيتها اليوم. في القرنين الخامس والسادس للميلاد، ومع تحويل المعبد لكنيسة ذات ثلاثة صحون، أصبحت ديدوما مركزاً أسقفياً، ثم هجرت بالكامل عقب زلزال مدمر ضربها عام 1493. بحلول نهاية القرن الثامن عشر، سكن المنطقة مجدداً أناس قدموا من جزر إيجي.
0: تعرفنا في هذه الحلقة على هذا المعبد الهام. ألقاكم لاحقاً لنتابع رحلتنا في إيونيا. إلى اللقاء.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

واشنطن تبدي استعدادها للحوار وتسوية الخلافات.

وطهران تهدد لندن في حال مساندتها واشنطن في الحرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا: سلام يؤكد من بلدة زوطر الغربية مساعي حكومته لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، وعون يضع شروطا لإكمال نزع سلاح حزب الله. شهيد بغارة إسرائيلية على جباليا، والاحتلال يقسم قطاع غزة بعائق بري وثلاث قواعد جديدة.

0: قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها استهدفت لليلة 11 على التوالي مواقع عسكرية ولوجستية وحظائر طائرات ومرافق لتخزين الطائرات المسيرة في إيران. في المقابل أفاد التلفزيون الإيراني بأن هجوما أمريكيا استهدف منطقة تشوار ومدينة أبدانان في محافظة إيلام غربي البلاد. كما ذكرت وكالة تسنيم أن غارة أخرى استهدفت محيط مدينة بانا، فيما قال نائب محافظة همدان إن غارات أمريكية استهدفت مناطق شمال المحافظة. أفادت وكالة التسنيم الإيرانية باستهداف ضربة أمريكية جزيرة لارك في مضيق هرمز، ونقلت الوكالة عن سكان في المنطقة سماع دوي انفجار قوي قرب الجزيرة، وأشارت إلى أن الحادث جاء بعد أسبوعين من استئناف المواجهات بين الجانبين. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف اليوم قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن. هذا وقالت القوات المسلحة الأردنية إن سلاح الجو اعترض وأسقط 4 طائرات مسيرة و4 صواريخ استهدفت أراضي المملكة، مؤكدة أن عملية الاعتراض لم تسفر عن إصابات أو أضرار مادية، مشيرة إلى سقوط صاروخين في منطقة نائية. وأضافت أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وأمنتها وفق الإجراءات المعتمدة. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين ضمن المرحلة 22 من عملية الصاعقة. وقال الجيش الإيراني إن طائرات آرش المسيرة استهدفت مباني إسكان ومستودعات معدات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن، كما استهدفت مستودعات ومخازن للمعدات في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران بعدم الجدية في المفاوضات، وقال إن الولايات المتحدة منفتحة على التفاوض. وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي خلال اجتماع مع نظرائه من دول جنوب شرق آسيا.
1: محاولة إيرانية للتفاوض تواجه بتشكيك أمريكي، هكذا يقول وزير خارجية الولايات المتحدة في حديثه عن التصعيد الأخير المستمر بين الجانبين. مع ذلك يؤكد ماركو روبيو أن واشنطن منفتحة على التفاوض في الوقت الذي ستواصل فيه الدفاع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز.
2: رغم أننا توصلنا إلى اتفاقات، إلا أنهم لم يلتزموا بتعهداتهم. وكما ذكر الرئيس في وقت سابق، فإن المشكلة التي نواجهها حاليا هي أنهم غير جادين بشأن المحادثات. إذا كانوا جادين فنحن جادون، وإذا لم يكونوا كذلك فسنفعل ما هو ضروري لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا أيضا.
1: في إيران يبدو التوتر في تصاعد، إذ هددت طهران باستهداف المصالح البريطانية في منطقة غرب آسيا إذا انضمت لندن إلى الحرب الأمريكية ضدها، بحسب مصدر إيراني رفيع تنقل عنه وكالة تاس الروسية. جاء ذلك عقب تقارير أفادت بأن رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أقر باستخدام قواعد عسكرية بريطانية لدعم الضربات الأمريكية ضد إيران، وفقا لوكالة بلومبرغ. وفي ظل غياب مسار سياسي واضح لاحتواء الأزمة، كثفت باكستان تحركاتها لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة التفاوض في محاولة لإنقاذ الاتفاق المؤقت المنهار. مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف قال إنه حث الأطراف على الامتناع عن أي خطوات من شأنها زيادة زعزعة استقرار المنطقة، وإن إسلام أباد ستواصل جهودها التي أسهمت في التوصل إلى مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب في يونيو. غير أن البيان لم يتطرق إلى تفاصيل المحادثات المغلقة، كما لم يتضح نوع الترتيبات الجديدة التي يمكن التوصل إليها لوقف القتال، أو ما إذا كانت الجهود تستهدف إعادة العمل بالاتفاق السابق بصيغة معدلة. أواب أيوب، ترتي عربي.
0: هددت إيران باستهداف المصالح البريطانية في منطقة غرب آسيا إذا انضمت لندن إلى الحرب الأمريكية ضدها. ونقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر إيراني رفيع قوله إن انضمام بريطانيا إلى الحرب سيجعل جميع مصالحها في المنطقة أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة الإيرانية، إلى جانب ما سيترتب على ذلك من تداعيات سياسية وقانونية. وجاء ذلك عقب تقارير أفادت بأن رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أقر باستخدام قواعد عسكرية بريطانية لدعم الضربات الأمريكية ضد إيران بحسب وكالة بلومبرغ. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التهديدات الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية تنتهك القانون الدولي، وأضاف بقائي أنه جرى إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأنشطة النووية الإيرانية وفق التزامات الضمانات، وقال إن منطقة كولانغ لا تشهد أي نشاط نووي، ووصف التركيز الأمريكي عليها بأنه ذريعة للعدوان والتدمير والتخريب، وأكد استعداد الشعب الإيراني لمواجهة أي عمل عدائي أو انتهاك للسيادة والأمن القومي. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي جهود خفض التصعيد في المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وخلال اتصال هاتفي شدد آل ثاني على أهمية التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما اتفق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما أكد ضرورة احترام سيادة سلطنة عمان على مياهها الإقليمية بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحالة اتفاقية للتعاون النووي المدني مع السعودية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة وفق مصدرين. وأوضح المصدران أن إدارة ترامب ستقدم إلى الكونغرس وثيقة للتعاون النووي المدني تعرف باسم اتفاقية 123، وتتيح للرياض تخصيب اليورانيوم ضمن برنامجها النووي المدني. وكان الجانبان قد وقعا اتفاقية مبدئية في الرياض العام الماضي تمتد 30 عاما، ويتوقع مشاركة شركات أمريكية في تطوير البرنامج النووي السعودي. من جهته دعا وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق فيكتور ليبرمان حكومة بنيامين نتنياهو إلى معارضة أي اتفاقية أمريكية سعودية تسمح للرياض بإقامة برنامج نووي مدني. جاء ذلك تعليقا على تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بشأن موافقة ترامب على الاتفاقية. وادعى ليبرمان أن البرنامج النووي المدني السعودي سينتهي بامتلاك أسلحة نووية وسيؤدي إلى سباق تسلح محموم في جميع أنحاء الشرق الأوسط. أكدت دول عربية وغربية ومنظمات دولية تضامنها ودعمها الكامل للمملكة العربية السعودية على خلفية تهديدات واتهامات أطلقتها جماعة الحوثي ضد المملكة. وقالت جامعة الدول العربية إن تصريحات الحوثيين تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تأجيج التوتر في المنطقة وتقويض جهود التهدئة والاستقرار، كما استنكر مجلس التعاون الخليجي ادعاءات الجماعة ضد السعودية وأدان تهديداتها المستمرة للملاحة البحرية. من جهتها أدانت وزارة الخارجية البريطانية بشدة تهديدات الحوثيين بما في ذلك خططهم لفرض حصار بحري.

0: حدد الرئيس اللبناني جوزيف عون 3 متطلبات لإمكانية نزع سلاح حزب الله، في مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق التي لا تزال يحتلها جنوبي لبنان. وبحسب بيان للرئاسة اللبنانية، ربط عون خلال زيارته إلى واشنطن نزع سلاح حزب الله بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبسط الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على الأراضي اللبنانية ودعم برنامج لإعادة الإعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها، بالتوازي مع توفير فرص اقتصادية حقيقية، بما يجعل السلاح غير مطروح كخيار. هذا وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن بلاده تواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، فيما حدد الرئيس اللبناني جوزيف عون 3 متطلبات لإمكانية نزع سلاح حزب الله، أولها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة لأراضيه.
1: لليوم الثاني على التوالي يواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أطرافها في أول تطبيق ميداني للمرحلة التجريبية وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وفي خطوة رمزية ظهر وسط البلدة الواقعة جنوب لبنان برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان، وهو يغرس العلم اللبناني في إحدى ساحاتها خلال جولة تفقدية.
2: نحن من البداية أكدنا أنه هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
1: الرئيس اللبناني جوزيف عون وفي أعقاب الزيارة الرسمية إلى واشنطن التي التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حدد وفق بيان للرئاسة اللبنانية متطلبات 3 لإمكانية نزع سلاح حزب الله، أولها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب البلاد وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على أراضيه ودعم برنامج إعادة إعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها، مقرونا بفرص اقتصادية حقيقية حتى لا يعود السلاح خيارا وحيدا. وسط ذلك كله يجري حديث في الأوساط اللبنانية يرى ما حدث في زوطر بأنه أقرب إلى إعادة تموضع إسرائيلي سمح للجيش اللبناني بالدخول إلى البلدة، وليس انسحابا من الشريط الممتد نحو 10 كيلومترات داخل لبنان. وبناء عليه فليس هناك أي انسحاب إسرائيلي من المنطقة التجريبية الأولى، ناهيك عن أن إسرائيل قصفت خلال العملية بلدات مجاورة، بل وأطلق جنود إسرائيليون النار قرب وحدات الجيش اللبناني، ما يعكس مدى جدية الاحتلال ويهدد اتفاق الإطار.
0: يزور رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي غدا الخميس إيران على رأس وفد وزاري تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة العراقية. وقال العبودي إن ملف الغاز سيكون ضمن أبرز الملفات المطروحة على طاولة المباحثات الثنائية بما ينسجم مع المصلحة العراقية، مشيرا إلى أن بغداد تحمل مبادرة تقوم على الحلول الدبلوماسية ولا سيما فيما يتعلق بالتطورات الجارية في المنطقة. استشهد فلسطيني إثر غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أمس إلى 13 شهيدا بعد وفاة شاب متأثرا بإصابته في قصف استهدف سيارة مدنية وسط مدينة غزة. وفي الميدان توغلت دبابات الاحتلال جنوب شرقي حي الزيتون بالتزامن مع عمليات نسف وقصف مدفعي استهدفت مدينة غزة وجنوبي خان يونس. ذكرت صحيفة هارتس أن الجيش الإسرائيلي وسع المنطقة الخاضعة لسيطرته في قطاع غزة لتشمل نحو 65% من مساحة القطاع. وأضافت الصحيفة أن العائق البري الذي أقامه الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة يتكون من ساتر ترابي

0: بي وخندق، مشيرة إلى أن الجيش أنشأ خلال الأشهر الأخيرة 3 قواعد عسكرية جديدة على الأقل لتنضم إلى القواعد القائمة داخل القطاع. اعتصم عشرات الجرحى وذووهم أمام مقر منظمة الصحة العالمية بمدينة دير البلح في قطاع غزة للمطالبة بالإسراع في نقلهم إلى المستشفيات خارج القطاع لتلقي العلاج في ظل القيود التي يفرضها الاحتلال على عمل المعبر ودخول الوفد الطبي، في حين ينتظر أكثر من 20,000 جريح دورهم للحصول على العلاج.
1: أقف بين عدد من المرضى وذويهم الذين قرروا الاعتصام سلميا أمام منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، مطالبين بحقهم بالسفر للعلاج في الخارج واستكمال بروتوكولات علاجهم بعد أن تعذر حصولهم على علاجهم داخل قطاع غزة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها المنظومة الصحية المنهارة داخل قطاع غزة. نتحدث مع أحد هؤلاء المعتصمين، يعطيكم العافية، لماذا جاء اعتصامكم اليوم؟
2: اعتصامنا اليوم من كثر المعاناة اللي الأهل المرضى والمرضى فيها، إلنا من أول الحرب التحويلات كلها جاهزة مع المرضى وما فيش سفر، كل يوم بتموت مرضى في المستشفيات، فهذا حرام إنك أنت تبدي أي ناس تانية، ناس سليمة 100% على المرضى هدول اللي كلهم معاقين وهم أحق أولى في كل حاجة من السفر، وهذه الناس كلها هي أولى، فهذا حرام وما برضيش ربنا ولا برضي أي حد، وإن شاء الله تشوفوا لنا حل عاجل وسريع ويرضي ربنا ويرضي يشفي المرضى هذه كلها.
1: أغيث مرضى قطاع غزة، هذا شعار حمله هؤلاء المحتجين علّه أن تكون هناك أذان صاغية وأن تكون هناك تدخلات من منظمات الصحية العالمية ومنظمات حقوق الإنسان من أجل أن يحصل هؤلاء المرضى على أحد حقوقهم التي كفلتها لهم الشرائع السماوية والقوانين الأرضية، وهو الحق في العلاج في ظل وجود أكثر من 20,000 مريض داخل القطاع ينتظرون السماح لهم بالسفر للخروج والعلاج في الخارج. والإحصائيات هنا تشير إلى أن 6 أو إلى 10 أشخاص يوميا يتوفون رغم أنهم ينتظرون الخروج للعلاج في الخارج في ظل الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة والتي أدت إلى تدمير المنظومة الصحية داخل القطاع من جهة، ومنع دخول الوفود الطبية والمؤسسات الصحية إلى داخل قطاع غزة. محمد أحمد، رتي عربي، مدينة دير البلح، قطاع غزة.
0: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين خلال اقتحام عدة أحياء في مدينة طول كرم شمالي الضفة الغربية المحتلة. وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال بلدة حزمة شمال القدس المحتلة، فيما هدمت جرافات الاحتلال منازل في بلدة نحالين غرب بيت لحم، وأطلقت قنابل الغاز والصوت لإبعاد الأهالي عن منطقة الهدم. كما اقتحمت آليات الاحتلال محيط بوابة الجدار الشرقية في بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة. حذرت محافظة القدس مما وصفته بالاقتحام الأكبر للمسجد الأقصى الذي تحضر له الجماعات الاستيطانية غدا الخميس. وقالت المحافظة في بيان إن منظمات الهيكل المتطرفة تستعد لفرض أكبر اقتحام للمسجد الأقصى فيما يسمى ذكرى خراب الهيكل، مؤكدة تصاعد المخططات التي تقودها تلك المنظمات المتطرفة تجاه المسجد، مشددة على أن ما يجري أصبح جزءا من سياسة إسرائيلية رسمية لفرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى. ارتفع عدد ضحايا السيول في ولاية نورستان شرقية أفغانستان إلى 23 قتيلا، فيما لا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين. وأفاد نائب المتحدث باسم الإدارة الوطنية لمكافحة الكوارث بإصابة 80 شخصا، مؤكدا استمرار عمليات البحث والإنقاذ. وأضاف أن السيول دمرت 7 منازل بالكامل وألحقت أضرارا جزئية ب23 منزلا آخر، كما دمرت 70 متجرا و11 فندقا وألحقت أضرارا ب40 آلية صغيرة وكبيرة. صدق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية لتمديد مهام عناصر القوات المسلحة التركية في الصومال لمدة 2 إضافيين، تبدأ من 27 من يوليو الجاري لدعم جهود تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب.
3: خطوة جديدة ترسخ حضور أنقرة العسكري والاستراتيجي في القرن الإفريقي. البرلمان التركي يمدد مهمة القوات المسلحة في الصومال لعامين إضافيين. بقرار حاسم من البرلمان التركي وبناء على مذكرة رئاسية، تتواصل مهام القوات المسلحة التركية في الصومال لعامين جديدين. قرار يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي نمت وتجذرت بين أنقرة ومقديشو منذ عام 2011. تستند هذه المهمة إلى ركائز أمنية ودفاعية متعددة، في مقدمتها قاعدة تركسوم العسكرية بمقديشو التي تحولت إلى شريان أساسي لبناء الجيش الصومالي وإعادة هيكلته، حيث أشرفت على تأهيل آلاف الضباط ونخبة قوات الكوماندوز الصومالية. التمديد الجديد يحمل أبعادا تتجاوز التدريب البري ومكافحة الإرهاب، إذ يمتد ليشمل حماية السواحل والمياه الإقليمية الصومالية وتأمين حركة الملاحة البحرية في خليج عدن والمحيط الهندي، فضلا عن توفير الغطاء الأمني لمشاريع الاستكشاف والتنقيب عن الموارد البحرية. بين مكافحة الإرهاب وضمان أمن المعابر البحرية، تؤكد أنقرة أن استقرار الصومال هو جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة بأسرها. شراكة تتجاوز الدعم العسكري لترسم خريطة نفوذ واستقرار متنامية في شرق إفريقيا. حسان المهدي، تيرتي عربي.
0: استهدفت مسيرات أوكرانية وللمرة الثانية خلال أسبوع منشآت لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة وايلد بيريز، التي اتهمها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتوفير إمدادات للجيش الروسي. وضربت أوكرانيا مراكز لوجستية للشركة في جنوب روسيا بعد 4 أيام من هجوم استهدف مستودعين كبيرين لها قرب موسكو، وأسفر عن مقتل 8 من موظفين نوبل النوبة الليلية واندلاع حريق دمر المنشأتين بشكل شبه كامل. تقف أوكرانيا أمام مرحلة جديدة في سياق حربها مع روسيا، ولا سيما بعد تعديلات جذرية شملت هيكل الحكومة ورموز مؤسسة الجيش على خلفية تصاعد الضربات الروسية.
4: أمام مرحلة جديدة مبهمة المعالم تقف أوكرانيا بعد سلسلة تعديلات وإقالات شملت رموز الحكومة ومؤسسة الجيش في 5 سنوات الحرب مع روسيا.
5: ميخائيل لودراباتي سيكون القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، وإضافة إلى ميخائيلو سيشارك كل من يفهين خمارة وبافل باليسيا في عملية تحديث هيكل الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.
4: تأتي هذه التعديلات في وقت تستعر فيه جبهات القتال جنوب وجنوب شرق البلاد، حيث الغلبة النسبية للروس. ورداً على ذلك، تركز كييف على إضعاف موسكو بشن ضربات تشل عصب اقتصادها وتدفعها عنوة إلى طاولة التفاوض كما تقول.
6: لن يتغير شيء قبل شهر أكتوبر، فالأمر سيأخذ وقتاً يشمل تعيين مسؤولين عسكريين جدد. الأمور ستكون بالنسبة لأوكرانيا أفضل حينها، لأن دماء جديدة شابة ستدخل قيادة الجيش.
4: لكن رياح التغيير لا تجري كما تشتهي سفينة أوكرانيا، فكييف وغيرها من المدن البعيدة تحولت إلى موضع انتقام روسي شبه يومي، جعلها جبهة حرب مستباحة وترك فيها أوجاعا كثيرة. أمام مطرقة الضربات الروسية تبدو سلطات كييف في وضع صعب، وخاصة على خلفية تغييرات وتحولات جذرية في هيكل الحكومة ومؤسسة الجيش. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
0: أجلت السلطات الجزائرية سكان مناطق مهددة بحرائق الغابات في بلدة سرايدي بولاية عنابة شرقي البلاد، وأخلت مستشفى المنطقة، فيما تتواصل عمليات إخماد النيران.
7: تتواصل حرائق الغابات في الجزائر مع ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح قوية، فيما تتصدر عمليات إجلاء السكان المشهد في عدد من المناطق المهددة، خاصة في بلدة سرايدي بولاية عنابة شرقي البلاد. ومع اقتراب النيران من التجمعات السكنية باشرت السلطة

0: خطط إجلاء السكان من المناطق الأكثر عرضة للخطر، كما أخلت مستشفى سرايدي ونقلت المرضى إلى مواقع آمنة ضمن خطة استباقية لضمان سلامتهم واستمرار تقديم الرعاية الصحية. تقول المديرية العامة للحماية المدنية إن فرق الإطفاء تواصل عملياتها بدعم من الوسائل الجوية وبالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي ومصالح الغابات والسلطات المحلية في محاولة لمنع امتداد الحرائق إلى مناطق جديدة.
1: شوف رانا هنا في النقطة هذه باسكو دخلوا المصالح تاعنا الأعوان تاعنا بمساعدة أعوان الغابات، قدرنا نوصلوا للنقطة هذه حيث تم إخماد النيران، باسكو هذه نقطة انطلاق النار تم إخمادها قبل انها تنطلق للغابه كيف اللي راهي خلف التله هذه.
0: وبحسب احدث حصيله اعلنتها السلطات حتى مساء الثلاثاء سجل 170 حريقا اخمد منها 104، بينما تتواصل عمليات الاخماد في 66 حريقا موزعه على 19 ولايه. وتتزامن الحرائق مع موجة حر استثنائية تشهدها الجزائر منذ أكثر من أسبوعين، وصلت خلالها درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية في بعض المدن الساحلية، ما ساهم في تسارع انتشار النيران. ويشير مسؤولو الحماية المدنية إلى أن فرق التدخل استجابت منذ الأول من يوليو لنحو 1460 حريقا للغابات والأحراش، وتمكنت من إخماد ما بين 85 و90% منها، فيما تستمر الجهود لاحتواء الحرائق المتبقية ومنع توسعها بالتزامن مع دعوات للمواطنين بالابتعاد عن المناطق المتضررة والاعتماد على البيانات الرسمية.
2: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تبدي استعدادها للحوار وتسوية الخلافات، وطهران تهدد لندن في حال مساندتها واشنطن في الحرب. سلام يؤكد من بلدة زوتر الغربية مساعي حكومته لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان.

0: حكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: من الاعتقالات الإدارية وتضييق الحريات إلى هدم البيوت واستهداف المسجد الأقصى،
2: الحديث باللغة العربية تحول إلى تهمة قانونية.
1: يكشف رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح في مقابلة خاصة مع تيريتي عربي كيف تبدلت حياة فلسطيني الداخل في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية. مقابلة خاصة

يحاول زهران ممدان القبض على نتنياهو وفق مذكرة الجنائية الدولية، لكنه لن يستطيع، فصلاحياته دون ذلك. هكذا علق أحدهم ليرد آخر. بالنهاية، من يحاول أن يقف في وجه نتنياهو يستمد قوته من ناخبيه، وله شرف المحاولة. حلقة جديدة من تفاعل، أهلا بكم مشاهدينا وتتابعون فيها. عمدة نيويورك يدعو سلطات بلاده لاعتقال نتنياهو وتسليمه للمحاكم الدولية. حملة عالمية للمطالبة بالإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال. إحراق مسجدين في أقل من شهر بالضفة الغربية، والمستوطنون يستفزون المصلين. يضع عمدة نيويورك زهران ممداني مدينته على أعتاب اختبار قانوني دولي وسياسي وأخلاقي غير مسبوق. بوضعه نصب عينيه قضية اعتقال مجرم الحرب بنيامين نتنياهو فور وصوله سبتمبر المقبل، إذ يأمل ممداني من أن يتمكن من اعتقال نتنياهو فور وصوله نيويورك التي سيأتيها طبعا للحضور لجلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن النصوص القانونية والصلاحيات الفيدرالية قد تحول بينه وبين

0: هدفه الذي يصفه رواد المنصات بالهدف الشريف للغاية. نشاهد.
1: Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children as those who survive undergo amputation without anesthesia, for the targeting of neonatal hospitals and maternity care centers, denying newborns even the chance to live, for the countless people he starved as he blocked food and humanitarian aid from reaching them, for the gunning down of hundreds of aid workers and journalists. And just last month, the UN confirmed that Palestinian children continue to be deliberately targeted and killed by Israeli armed forces, more than 8 months after the so-called ceasefire. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other.
0: هذه المشاورات المكثفة أثارت غضباً عارماً في الأوساط الإسرائيلية والأروقة السياسية في الولايات المتحدة، إذ يواجه ممداني هجوماً حاداً يتهمه بتجاوز صلاحياته تارة ويهدده بالفناء تارة أخرى. نشاهد.
2: Stood at this podium, you Mr. Mamdani pretend he the one who should be arrested for standing here. Your sweat is empty. It's a political theater designed to excite your radical base and distract from your failures in running this city. We have seen this playbook before. Like Mr. Khan from the ICC, Mr. Mamdani attacks Israel leader to distract from his own failures. Your grand election promises remain slogans. Instead of delivering for New Yorkers, you target Israel. So spare us the threat. The person who should be arrested is not our prime minister, is you, Mr. Mamdani. So let me make it very clear. Prime Minister Netanyahu will come to New York. He will stand at this.
0: الولايات المتحدة غير الموقعة على نظام روما الأساسي، تمنع سلطاتها المحلية من تنفيذ قرارات محكمة الجنائيات الدولية، ورغم الاعتراف المباشر لممداني بتلك الحدود القانونية إلا أنه نقل الكرة إلى ملعب الإدارة الفيدرالية في واشنطن مطالبا إياها بالوفاء بالتزاماتها وتطبيق العدالة الدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره قطع الطريق أمام أي تحرك محلي من إدارة مدينة نيويورك، وأعلن على منصته أن نتنياهو لن يواجه الاعتقال بأي شكل من الأشكال أثناء وجوده داخل الولايات المتحدة، معتبرا أن عمدة نيويورك لا يملك أي سند تنفيذي ويتعدى على صلاحيات واشنطن. بالنهاية لا مشكلة، يقول رواد المنصات المناصرين لعمدة نيويورك، إذ يتيح الحيز البلدي منح التسهيلات الكاملة للنشطاء والمنظمات الحقوقية والنقابات العمالية لخلق طوق جماهيري حول مقر الأمم المتحدة في أثناء زيارة نتنياهو المرتقبة. هذا التحشيد سيمنع مظاهر الترحيب بنتنياهو وسيندد أمام عينيه بجرائم الحرب المرتكبة في غزة. الموقف السياسي الصريح أيضا للبلدية يمنح الحراك الشعبي غطاء معنويا كبيرا في ظل التعنت الفيدرالي، ليجعل من كل خطوة لنتنياهو في شوارع المدينة رسالة رفض علنية تحظى بتغطية إعلامية عالمية مكثفة. رواد المنصات تفاعلوا مع خطاب ممداني ولاقى الفيديو الذي نشره آلاف الردود المؤيدة وأيضا الداعمة لإسرائيل. نأخذ بعضا من هذه التعليقات، شاهدوا معي. يقول أو تقول زارا كوين: هذا الرجل يتحدث كقائد عالمي وليس مجرد عمدة مدينة، هكذا يتحدث رجال الدولة بمنتهى الهيبة، كل القوة لك، نتمنى أن تلقي القبض على مجرمي الحرب. رابي ليندا تعلق: قد تفتقر إلى السلطة القانونية لاعتقالي تحدث ممداني، ولكن يمكنك وضعه تحت رعاية متخصص نفسي. دكتور جوزتي يقول: حتى مع كوني محافظا

0: جمهورية، فأنا أتفق مع تصريحات ممداني. نتنياهو ليس مجرد مجرم حرب عادي، بل هو في الواقع متفوق في الجرائم ضد الإنسانية. داستن جراج يقف ضد ممداني قائلا: أنت لا تملك أي سلطة لاعتقال نتنياهو مطلقا يا ممداني، أتمنى أن يكون هذا مفيدا. من خلف قضبان السجون الإسرائيلية تتصدر معاناة الأسيرات الفلسطينيات الحوامل والأطفال، ما استدعى حشد تضامن عالمي للمطالبة بالإفراج عنهم بإطلاق حملة رقمية دولية واسعة تحت شعار حريتكن واجبنا في مدينة إسطنبول. نظمتها لجنة القدس وفلسطين بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالشراكة مع اتحاد المرأة الفلسطينية بتركيا وعدد من المؤسسات الداعمة للقضية الفلسطينية. الهدف المطالبة بالإفراج الفوري عن الأسيرات الفلسطينيات الحوامل والأطفال وتسليط الضوء على معاناتهم داخل سجون الاحتلال. نشاهد معا مقتطفات من هذا المؤتمر.
1: طفلها بعملية قيصرية صعبة جدا، وهي مكبلة الأيدي والأرجل. في أحد الاقتحامات وضعوا الغاز المسيل للدموع، فالطفل يعني كان يختنق ودخل خرج الزبد من فمه. كانوا في بعض الأحيان يسحبوا الطفل من أمه ويضعوه في غرفة أخرى، والأم في غرفة لوحدها مع الأسيرات، والطفل يصرخ وينادي على أمه، وهم يتلذذوا بهذا الموقف الصعب يعني للأسف.
2: بينما أتحدث معكم الآن هناك 79 أسيرة فلسطينية يقبعن في سجون الاحتلال، 79 امرأة لكل واحدة منهن اسم وحكاية وأثر، أم تنتظر، طفل يشتاق.
0: رافق إطلاق الحملة تدشين واسمين باللغة العربية والإنجليزية حريتكن واجبنا و Your Freedom is Our Duty، إلى جانب إطلاق مجموعة من التصميمات والفيديوهات التعريفية بالحملة. يسعى القائمون على هذه الحملة إلى حشد أوسع تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي وإيصال قضية الأسيرات إلى الرأي العام العالمي والضغط على المؤسسات الدولية للتحرك من أجل الإفراج عنهن. حالة كبيرة من التضامن العربي والدولي رافقت الحملة، وعبر ناشطون من مختلف دول العالم عن استنكارهم للصمت الدولي تجاه الانتهاكات المستمرة بحق النساء والأطفال الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. تقارير حقوقية تشير إلى أن الأسيرات والأسرى يواجهون ظروف احتجاز قاسية تشمل الحرمان من رؤية الشمس أو معرفة الوقت لأسابيع طويلة، منع الطعام والشراب والاستحمام، التفتيش العاري، الإهمال الطبي المتعمد وغيرها الكثير. نشاهد معا قصة معاناة الأسيرة المحررة إسراء خمايسة.
3: بستنوا تفك عنهم ضمة القبر ويطلعوا من هذاك القبر. دكتور، أكثر من 90 روح، أكثر من 90 روح مخنوقة، أكثر من 90 روح موجوعة. أنا لما وقفت أول مرة قدام المرأة شفت شخص جديد ما بعرفني، يعني أنا متعود على حالي حدا ثاني، وجهي شاحب، شكلي تغير. يعني أنا نزلت 35 كيلو في السجن، إحنا كنا في قبر وخرجنا من قبر، وخرجنا من هذا القبر لأن كنا عايشين في ضمة القبر، كان قبر ضامننا، وفجأة حكوا لي خلص اطلعي روحي، ما كنتش مصدقة حتى أني مروحة إلا غير لحد ما يعني خلص فكوا لي الكلبش على الحاجز وحكوا لنا امشوا اطلعوا منهم.
4: ننتقل معكم إلى كلمة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم واجعل قوتك العظمى لنا سندا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط، أمتنا العربية والإسلامية، أبناء حركتنا المجاهدة، أتحدث إليكم اليوم وقد حملني إخواني في حركتنا المجاهدة أمانة ثقيلة تنوء بها الجبال، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة بطبيعتها.

فكيف ونحن في مرحلة دقيقة وحساسة من تاريخ قضيتنا الوطنية؟ فهذه الأمانة هي عهدة الشهداء الأبرار الذين غرسوا هذه الشجرة المباركة ورووها من دمائهم الطاهرة الزكية حتى اشتد عودها واستوت على سوقها تعجب الزراع وتغيظ الأعداء. وإن أول ما نؤكده أننا سنسير على ذات الدرب والخطى، نحمل الراية عالية خفاقة حتى تستقر فوق الأقصى وربوع فلسطين حرة أبية، والتي جاهدنا وناضل من في سبيلها الأحرار والمخلصون من كل قوة وفصائل شعبنا وأبنائه البرر. وأنني أتوجه بالتحية إلى شعبنا الفلسطيني الصابر المجاهد المرابط الثابت على أرضه المتمسك بحقوقه منذ ثورة البراق والقسام والثورة الكبرى وما تبعها من موجات ثورية إلى الانتفاضة المباركة وانتفاضة الأقصى وصولا إلى الطوفان العظيم، ليؤكد جيلا بعد جيل في فلسطين واللجوء والشتات أن شعبنا مقاوم ثابت لا يفرط ولا ينسى أرضه وحقوقه، فما ضاع حق وراءه مطالب. وتحية الإجلال والإكبار لأرواح شهدائنا الأبرار ولأسرانا البواسل ولجرحانا الميامين، وأخص بالتحية العميقة والوفاء المطلق أهلنا الصابرين المرابطين في غزة العزة. يا أهل غزة، يا أهلي وشعبي الذين أمضيت بينهم ومعهم حياتي، نعرفكم وتعرفوننا وندرك كم عانيتم وتعانون وتتألمون وما أصابكم من قرح، تعيشون الخيام وأشباه البيوت المدمرة، تفترشون الأرض وتلتحفون السماء. كم من أيام مرت لا تجدون قوت يوم أو طعاما يصبر الأطفال الباكية. وأقول لكم إن هذه الدموع غالية علينا، وإن الآلام التي تعيشونها إنما هي في صدورنا وقلوبنا. ونؤكد لكم أننا سنواصل العمل في كل مسار واتجاه بإذن الله حتى نرفع عنكم الضر والألم ونعيد إلى غزة الحياة الكريمة التي تليق بأهلها الأعزاء الأباء الصابرين، حتى نرى من جديد غزة الجميلة المتألقة كما عرفناها، ونحن على يقين أننا معا قادرون على ذلك بكثير من العمل الجاد مع المخلصين من أبناء شعبنا وأمتنا وأحرار العالم الذين وقفوا مع غزة ويعتبرونها رمزا من رموز الإنسانية والتحرر ومقارعة الظلم. التحية لأهلنا في القدس المحتلة البوصلة والعنوان، ولأقصاها ومآذنها وكنائسها، والتحية للضفة الأبية من الخليل إلى نابلس جبل النار وجنين المقاومة ورام الله وطول كرم وقلقيلة وبيت لحم وسلفيت وطوباس وأريحة وكل المدن والقرى والمخيمات التي صمدت وقاومت الكيان المحتل وما زالت، وقدمت الشهداء في ملاحم البطولة على مدى قرن من الزمن من تاريخ النضال الوطني. هذه الضفة التي يسعى العدو للاستيلاء عليها وتهويدها، الدفاع عنها مسؤولية وأمانة في أعناقنا ما حيينا. التحية أيضا لأهلنا في 48 في يافا وحيفا وعكا وصفد والناصرة والجليل والمثلث والنقب، يا من صبرتم على أهوال عظام ولا زلتم وقد حافظتم على الهوية والانتماء الأصيل لهذه الأرض، تحملون الوطن في صدوركم لتبقى أرضنا أرضا عربية فلسطينية خالصة، ونحن على يقين أن الاحتلال إلى زوال. والتحية دوما لشعبنا في المنافي والشتات في الأردن وسوريا ولبنان وفي أصقاع الأرض المتمسكون بحقهم الراسخ في فلسطين، ويقدمون النموذج الحي في الصبر والثبات والفداء، حاملين مفاتيح العودة بيقين لا يتخلله شك، بل ونرى

اليوم أننا لفلسطين وللعودة أقرب بإذن الله سبحانه وتعالى. يا أبناء حركتنا المجاهدة، يا أبناء حماس وكتائب القسام، لقد اختاركم الله واصطفاكم لأمر عظيم، وكنتم ولا زلتم على قدر المسؤولية وتحمل الأمانة، وأنتم تسطرون مجددا مجدا تليدا لأمتنا في كل ربوع فلسطين وخارجها. معكم نخوض غمار التحديات والصعاب من أجل شعبنا وقضيتنا ووطننا وقدسنا، فهذه الحركة هي من شعبها ولشعبها. أنتم مني بمثابة الإخوة والأبناء، وما أنا إلا واحد منكم، غير أن الله ابتلاني فكنت الأكثر مسؤولية. فلنشمر ساعد العمل والجد كل في موقعه ومكانه، لنعبر إلى وعد الله بقلوب متصلة به تسعى لمرضاته على خطى القادة العظام الشهداء. الشيخ المؤسس الشيخ أحمد ياسين، والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وإسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد الضيف، وصالح العروري، والجمالين، والمئات ممن أسسوا وبنوا وجاهدوا وواصلوا العمل والمسير. وأؤكد في هذا المقام على جملة من الأولويات على النحو التالي: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال، وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه، والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية، ومؤكدين رفضنا القاطع لكل ما ينتقص من حقوق شعبنا المشروعة وفق القوانين الدولية، وخاصة حقنا في التحرير وإقامة الدولة وتقرير المصير. وفي هذا المقام نعبر عن تقديرنا للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا الذين يعملون ويتحركون معنا منذ بداية المفاوضات إلى ما وصلنا إليه، ويبذلون كل جهد من أجل وقف شلال الدم النازف والإبادة التي يقوم بها الاحتلال. الأولوية الثانية استعادة الحياة الإنسانية الكريمة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة، وإجهاض كل المؤامرات المحاكة وخاصة التهجير، وتسريع وإعادة الإعمار باعتبار ذلك حق أصيل لشعبنا وليس هبة ولا منة من أحد، ولا يمكن أن يرتبط بأي مقايضات أو تنازلات أو مواقف سياسية. وإن غزة هي جزء من الكيانية الفلسطينية كانت وستبقى، كما سنواصل التحرك في كل المسارات بشكل متوازي من أجل غزة والضفة والقدس، والعمل على تحرير الأسرى وإنهاء معاناتهم وتوفير الحياة اللائقة بهم وبنضالهم وتضحياتهم. ثالثا، تحقيق وحدة شعبنا، وإننا من موقع المسؤولية نمد أيادينا لكل المكونات والقوى الفلسطينية لنجتمع على كلمة سواء وفق برنامج وطني متفق عليه يتضمن تحقيق أولويات شعبنا وأهدافه. فهذه المرحلة لا تحتمل التفرد ولا الإقصاء، لذلك ندعو إلى الشروع الفوري بحوار وطني ووضع الآليات لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وفق توافق وطني يشمل الكل الفلسطيني، والشراكة السياسية الكاملة في صناعة القرار ورسم وتحقيق الاستراتيجيات الوطنية، واستنهاض كل الجهود من أجل إنهاء معاناة شعبنا في كل أماكن تواجده في الوطن والشتات، وبما يفتح الآفاق أمام أهداف وتطلعات شعبنا، والخروج من دائرة الخيارات المغلقة بقيود الاحتلال وشروطه. رابعا، تعزيز العلاقات الاستراتيجية للحركة مع محيطها العربي والإسلامي، فنحن شعب ينتمي لأمة عظيمة، وقدرنا أن نكون رأس الحربة في حماية المقدسات

0: عدونا واحد، دماؤنا تقطر من يده في كل مكان، وعدوانه وطموحاته لا حدود لها. وإن الحركة منفتحة على الجميع، وسنواصل العمل مع كل مكونات الأمة لتعزيز دورها في قضية فلسطين وإنهاء الاحتلال وإزالة أخطاره عن شعبنا ومنطقتنا. خامسا، إن ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة يثبت حقيقة واقعة أن استقرار وأمن الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه وحريته واستقلاله هو مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها. وعليه فإننا ندعو أمتنا العربية والإسلامية بحكوماتها ومؤسساتها وشعوبها إلى التحرك الفاعل والضغط لوقف آلة القتل والإبادة بحق شعبنا، وتحمل مسؤولياتهم الأخوية والتاريخية والدينية. وفي هذا المقام نوجه التحية والشكر والتقدير لكل أبناء أمتنا العربية والإسلامية وجماهيرها وقواها التي ساندت فلسطين ووقفت إلى جانب غزة في مواجهة حرب الإبادة، والشكر للدول التي كان لها موقف مميز في إسنادنا ودعمنا والدفاع عن الحق الفلسطيني. ونخص الإخوة في اليمن ولبنان والعراق وإيران الذين شاركونا وساندونا بدمهم وسلاحهم. سادسا، إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة نقول إن معيار العدالة الإنسانية يسقط تماما إن عجزتم عن حماية أطفال غزة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وإننا إذ نقدر عاليا كل من خرج من شعوب العالم وأحراره متضامنا مع فلسطين في العواصم والميادين والبحار بما كان له الأثر الكبير على شعبنا وقضيته الوطنية، وهو ما يتطلب استمراريته وكل أشكال التضامن والدعم والإسناد ليكون أكثر وأكبر أثرا ومساهمة في إنهاء الظلم التاريخي الواقع على شعبنا الفلسطيني وتحقيق العدالة ومبادئ الإنسانية التي ينتهكها العدو أمام سمع العالم وبصره. وفي الختام، نحن على ثقة أن مسار جهاد شعبنا ومقاومته التي نتشرف بالانتماء لها على وعد مع نصر محقق مهما طال الزمن أو قصر، ونحن ماضون على العهد واضعين نصب أعيننا خدمة هذا الشعب العظيم وصيانة حقوقه وتضحياته، فلن تهزمنا عواصف الظلم ولن نساوم على تراب فلسطين المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Condemn the atrocities of Hamas.
2: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
3: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
4: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
5: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
4: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
6: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
7: بالموت يا احنا.
8: مو بدي اروح هلا، بيطلع فيي.

واشنطن تبدي استعدادها للحوار وتسوية الخلافات، وطهران تهدد لندن في حال مساندتها واشنطن في الحرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا: سلام يؤكد من بلدة زوطر الغربية مساعي حكومته لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، وعون يضع شروطا لإكمال نزع سلاح حزب الله. شهيدان في غارات إسرائيلية متفرقة، والاحتلال يقسم قطاع غزة بعائق بري وثلاث قواعد جديدة.

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية باستهداف ضربة أمريكية جزيرة لارك في مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن سكان في المنطقة سماع عدوي انفجار قوي قرب الجزيرة، وأشارت إلى أن الحادث جاء بعد أسبوعين من استئناف المواجهات بين الجانبين. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها استهدفت لليلة 11 على التوالي مواقع عسكرية ولوجستية وحظائر طائرات ومرافق لتخزين الطائرات المسيرة في إيران. في المقابل أفاد التلفزيون الإيراني بأن هجوما أمريكيا استهدف منطقة تشوار ومدينة أبدانان في محافظة إيلام غربي البلاد. كما ذكرت وكالة تسنيم أن غارة أخرى استهدفت محيط مدينة بانا، فيما قال نائب محافظة همدان إن غارات أمريكية استهدفت مناطق شمال المحافظة. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف اليوم قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن. هذا وقالت القوات المسلحة الأردنية إن سلاح الجو اعترض وأسقط 4 طائرات مسيرة و4 صواريخ استهدفت أراضي المملكة، مؤكدة أن عملية الاعتراض لم تسفر عن إصابات أو أضرار مادية، مشيرة إلى سقوط 2 صاروخ في منطقة نائية. وأضافت أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وأمنتها وفق الإجراءات المعتمدة. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت عسكرية

0: أمريكية في الأردن والبحرين ضمن المرحلة 22 من عملية الصاعقة. وقال الجيش الإيراني إن طائرات آرش المسيرة استهدفت مباني إسكان ومستودعات معدات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن، كما استهدفت مستودعات ومخازن للمعدات في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من طهران مراسلتنا لينا القرعان. لينا أهلا بك. إذن الجيش الإيراني يتحدث عن استهداف مستودعات وأصول يقول إنها أمريكية في الأردن، ما الذي جرى وما تفاصيل أيضا هذه الاستهدافات؟
1: نعم يحيى، إذن الحرس الثوري الإيراني لطالما يعلن بأنه يستهدف منشآت عسكرية يصفها بأنها أمريكية هنا في الأردن في مختلف المناطق. ما يتحدث عنه الحرس الثوري الإيراني من استهداف قاعدة الأمير حسن شمال شرق الأردن في محافظة المفرق على وجه الخصوص، إضافة إلى قاعدة الأزرق والمعروفة باسم الشهيد موفق السلطي، ما هي بحسب الأردن الرسمي إلا ادعاءات ومبررات تجد من خلالها إيران سببا ومبررا للاستهداف الأردن. ما نتحدث عنه بطبيعة الحال هو تزايد الاستهدافات الإيرانية والهجمات الإيرانية الموجهة إلى الأراضي الأردنية. نتحدث عن حصيلة في الساعات الأخيرة بلغت 6 صواريخ و4 طائرات مسيرة دخلت بطبيعة الحال الأجواء الأردنية، وكانت القوات المسلحة قد تعاملت معها. بالنسبة للصواريخ تم التعامل بإسقاط 4 صواريخ لم ينجم عنها إصابات بشرية أو أضرار مادية، فيما تم إسقاط صاروخين آخرين في مناطق غير مأهولة بالسكان. القوات المسلحة لم تشر صراحة أو تلميحا إلى مواقع اعتراض هذه الصواريخ أو إلى المواقع التي استهدفتها هذه الصواريخ الإيرانية. ساعات قليلة تبع الصواريخ 6 4 طائرات مسيرة أيضا إيرانية استهدفت الأردن، وببيان للقوات المسلحة تم التعامل معها وإسقاطها أيضا. يعني منذ لحظات قليلة يحيى السفارة الأمريكية في الأردن أصدرت بيانا تحذيريا لمواطنيها مؤكدة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته لديهم الأهمية القصوى هي سلامة المواطنين الأمريكيين في مختلف المناطق في العالم وعلى وجه الخصوص في المناطق الشرق الأوسط الذي يشهد تصعيدا كبيرا واستهدافا عسكريا إيرانيا بات يصل المناطق السكنية والمدنيين. هذا البيان وهذا التنبيه من السفارة الأمريكية الذي صدر قبل دقائق قليلة طالب المواطنون الأمريكيون بالاستماع وأخذ التحذيرات من السلطات الرسمية الأردنية. وهذا لربما يعني يشير إلى ما سبق أن كان قبل يومين من تحذير للسفارة الأمريكية وإعلان بإخلاء مطار العقبة وميناء العقبة، وذلك لوجود تهديدات إيرانية، وهو ما نفاه آنذاك وزير الاتصال الحكومي محمد المومني مؤكدا بأن لا عمليات إخلاء في المطار ولا الميناء وأن العمليات اليومية بطبيعة الحال مستمرة. لكن ما نتحدث عنه اليوم بأن السفارة الأمريكية في هذا التنبيه تطالب من المواطنون الأمريكيون في عمان بأن يتبعوا الإجراءات الحكومية والتنبيهات الحكومية والاستماع إلى صفارات الإنذار التي تهيئ بأن هنالك خطرا إيرانيا قادما. يعني يحيى التحريض التعريضات الإيرانية المستمرة للشارع الأردني باتت تثير حالة من الغضب العارم والاستياء هنا في الشارع الأردني على مختلف المستويات، مجلس الأعيان، مجلس النواب، وخلال جلساتهم أكدوا وطالبوا الشارع الأردني بضرورة وحدة الصف الأردني خلف القيادة والقوات المسلحة وعدم الاستماع إلى هذه التحريضات الإيرانية التي يراد منها جر البلاد إلى حرب هي ليست طرفا به، وهذا ما أعلنه بداية وقبل أن تندلع هذه الأحداث وهذا الصراع العاهل الأردني، حيث أكد بأن الأردن ليس طرفا بأي حرب إقليمية، وأن وأنه يرفض انتهاك سيادته أو استهداف مواطنيه وأمنه. وبطبيعة الحال هو ما أكده أيضا وزير الخارجية أيمن الصفدي في عمان وخلال سلسلة اتصالات ومشاورات والكثير من الرسائل الدبلوماسية التي بعث بها، بأن الأردن لن يكون طرفا في هذا الصراع، أن الأردن لن ينجر إلى هذا الصراع، وأن الأردن مصر ومتمسك بحماية سيادته وأراضيه ومواطنيه، بالإضافة إلى التأكيد على تفنيد الرواية الإيرانية بوجود قواعد عسكرية أمريكية، وهو ما تتذرع به إيران حينما تقوم بقصف الأردن، فإنها مباشرة ما تنشر عبر مختلف الوسائل الإعلامية بأنها تستهدف قواعد تصنفها أمريكية في الأردن، والأردن يصر على تفنيد هذه الرواية مؤكدا بأن القواعد أردنية خالصة وأن السيادة أردنية خالصة، وما يتواجد بهذه القواعد ما هي إلا قوات أمريكية جاءت وفق اتفاقية دفاع مشترك معلنة ومبرمة عام 2021 كان هدفها الأبرز مكافحة الإرهاب. هذا بطبيعة الحال يشير هنا في الأردن إلى أن إيران تتذرع بحجج توصف بأنها واهية وتوصف بأنها تحاول جر الأردن إلى هذا الصراع وهذه الحرب لأسباب إيرانية خالصة لديها من التحفظات ما لديها على الأردن، لكن التطورات في الأردن مستمرة والتصدي للصواريخ والمسيرات الأردنية أيضا مستمر، فيما حالة الحياة الطبيعية مستمرة، الأجواء الملاحة البحر الجوية مفتوحة والملاحة البحرية أيضا مفتوحة، وميناء العقبة يعمل بشكله الطبيعي كما تؤكد السلطات الرسمية. يحيى،
0: أشكرك مراسلتنا من عمان لينا القرعان. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التهديدات الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية تنتهك القانون الدولي، وأضاف بقائي أنه جرى إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأنشطة النووية الإيرانية وفق التزامات الضمانات، وقال إن منطقة كولانغ لا تشهد أي نشاط نووي، ووصف التركيز الأمريكي عليها بأنه ذريعة للعدوان والتدمير والتخريب، وأكد استعداد الشعب الإيراني لمواجهة أي عمل عدائي أو انتهاك للسيادة والأمن القومي. اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران بعدم الجدية في المفاوضات، وقال إن الولايات المتحدة منفتحة على التفاوض. وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي خلال اجتماع مع نظرائه من دول جنوب شرق آسيا.
2: محاولة إيرانية للتفاوض تواجه بتشكيك أمريكي، هكذا يقول وزير خارجية الولايات المتحدة في حديثه عن التصعيد الأخير المستمر بين الجانبين. مع ذلك يؤكد ماركو روبيو أن واشنطن منفتحة على التفاوض في الوقت الذي ستواصل فيه الدفاع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز.
3: رغم أننا توصلنا إلى اتفاقات إلا أنهم لم يلتزموا بتعهداتهم، وكما ذكر الرئيس في وقت سابق فإن المشكلة التي نواجهها حاليا هي أنهم غير جادين بشأن المحادثات. إذا كانوا جادين فنحن جادون، وإذا لم يكونوا كذلك فسنفعل ما هو ضروري لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا أيضا.
2: في إيران يبدو التوتر في تصاعد، إذ هددت طهران باستهداف المصالح البريطانية في منطقة غرب آسيا إذا انضمت لندن إلى الحرب الأمريكية ضدها، بحسب مصدر إيراني رفيع تنقل عنه وكالة تاس الروسية. جاء ذلك عقب تقارير أفادت بأن رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أقر باستخدام قواعد عسكرية بريطانية لدعم الضربات الأمريكية ضد إيران وفقا لوكالة بلومبرغ. وفي ظل غياب مسار سياسي واضح لاحتواء الأزمة، كثفت باكستان تحركاتها لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة التفاوض في محاولة لإنقاذ الاتفاق المؤقت المنهار. مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف قال إنه حث الأطراف على الامتناع عن أي خطوات من شأنها زيادة زعزعة استقرار المنطقة، وإن إسلام أباد ستواصل جهودها التي أسهمت في التوصل إلى مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب في يونيو. غير أن البيان لم يتطرق إلى تفاصيل المحادثات المغلقة، كما لم يتضح نوع الترتيبات الجديدة التي يمكن التوصل إليها لوقف القتال، أو ما إذا كانت الجهود تستهدف إعادة العمل بالاتفاق السابق بصيغة معدلة. أواب أيوب، تراتي عربي.
0: يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحالة اتفاقية للتعاون النووي المدني مع السعودية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة وفق مصدرين. وأوضح المصدران أن إدارة ترامب ستقدم إلى الكونغرس وثيقة للتعاون النووي المدني تعرف باسم اتفاقية 123، وتتيح للرياض تخصيب اليورانيوم ضمن برنامجها النووي المدني. وكان الجانبان قد

0: وقع اتفاقية مبدئية في الرياض العام الماضي تمتد 30 عاما، ويتوقع مشاركة شركات أمريكية في تطوير البرنامج النووي السعودي. من جهته، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق فيكتور ليبرمان حكومة بنيامين نتنياهو إلى معارضة أي اتفاقية أمريكية سعودية تسمح للرياض بإقامة برنامج نووي مدني. جاء ذلك تعليقا على تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بشأن موافقة ترامب على الاتفاقية. وادعى ليبرمان أن البرنامج النووي المدني السعودي سينتهي بامتلاك أسلحة نووية وسيؤدي إلى سباق تسلح محموم في جميع أنحاء الشرق الأوسط. أكدت دول عربية وغربية ومنظمات دولية تضامنها ودعمها الكامل للمملكة العربية السعودية على خلفية تهديدات واتهامات أطلقتها جماعة الحوثي ضد المملكة. وقالت جميع الدول العربية إن تصريحات الحوثيين تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تأجيج التوتر في المنطقة وتقويض جهود التهدئة والاستقرار. كما استنكر مجلس التعاون الخليجي ادعاءات الجماعة ضد السعودية وأدان تهديداتها المستمرة للملاحة البحرية. من جهتها، أدانت وزارة الخارجية البريطانية بشدة تهديدات الحوثيين بما في ذلك خططهم لفرض حصار بحري. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن بلاده تواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، فيما حدد الرئيس اللبناني جوزيف عون 3 متطلبات لإمكانية نزع سلاح حزب الله، أولها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على أراضيه.
1: لليوم الثاني على التوالي يواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أطرافها في أول تطبيق ميداني للمرحلة التجريبية وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وفي خطوة رمزية ظهر وسط البلدة الواقعة جنوب لبنان برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان، وهو يغرس العلم اللبناني في إحدى ساحاتها خلال جولة تفقدية.
2: نحن من البداية أكدنا أنه هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
1: الرئيس اللبناني جوزيف عون وفي أعقاب الزيارة الرسمية إلى واشنطن التي التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حدد وفق بيان للرئاسة اللبنانية متطلبات 3 لإمكانية نزع سلاح حزب الله، أولها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب البلاد وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على أراضيه ودعم برنامج إعادة إعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها مقرونا بفرص اقتصادية حقيقية حتى لا يعود السلاح خيارا وحيدا. وسط ذلك كله يجري حديث في الأوساط اللبنانية يرى ما حدث في زوطر بأنه أقرب إلى إعادة تموضع إسرائيلي سمح للجيش اللبناني بالدخول إلى البلدة وليس انسحابا من الشريط الممتد نحو 10 كيلومترات داخل لبنان. وبناء عليه فليس هناك أي انسحاب إسرائيلي من المنطقة التجريبية الأولى، ناهيك عن أن إسرائيل قصفت خلال العملية بلدات مجاورة، بل وأطلق جنود إسرائيليون النار قرب وحدات الجيش اللبناني، ما يعكس مدى جدية الاحتلال ويهدد اتفاق الإطار.
0: أعلن وزير الطاقة اللبناني لتيرتي عربي أنه يتحضر لزيارة تركيا بهدف إحياء مشروع الربط الكهربائي بين تركيا وسوريا ولبنان، لا سيما بعد أن أعلنت تركيا استعدادها لتزويد لبنان بالكهرباء خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
3: تحضيرات مكثفة داخل وزارة الطاقة اللبنانية بعد أن أعلنت تركيا استعدادها لإحياء مشروع الربط الكهربائي الثلاثي الذي يربط تركيا بكل من سوريا ولبنان. يقول وزير الطاقة اللبناني إن تركيا أبلغت لبنان عن استعدادها لبيع الكهرباء عبر إنشاء كابل ساحلي يصل تركيا

0: بالساحل السوري ثم مدينة طرابلس اللبنانية.
1: من كم شهر أبدأ الجانب التركي اهتمام بالربط الكهربائي بين تركيا ولبنان، وحتى صار في عرض أولي لاستجرار كهرباء من تركيا عبر الأراضي السورية، وانطلب مني وقتها أنه أتواصل مع نظيري السوري تشوف هل الممكن هالربط المباشر بين تركيا وسوريا ولبنان. بقى كان في مشاكل تنقول تقنية، وكان في كمان طرح تاني انه يصير في خط مباشر ساحلي بين تركيا طرطوس وصولا الى طرابلس.
0: وبهدف بحث التفاصيل التقنية لمشروع الربط الكهربائي يتحضر وزير الطاقة اللبناني لزيارة أنقرة ولقاء نظيره التركي.
1: وجهت رسالة لنظير التركي عبر السفارة التركية بلبنان وعبر سفيرنا في أنقرة، طالب موعد من نظير التركي نرجع نحيي هالنقاش هيدا.
0: يفتح مشروع الربط الكهربائي مع تركيا باب أمل للبنانيين بعودة التغذية الكهربائية إلى منازلهم، لا سيما وأن لتركيا إسهامات سابقة في دعم قطاع الطاقة، آخرها معامل الكهرباء التركية العائمة التي كانت تؤمن ما يقارب من 40% من التغذية الكهربائية قبل أن تتوقف عن العمل نتيجة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان.
2: في ظل ارتفاع أسعار النفط وصعوبة تأمين مواقع التنقيب ووسائل نقله بسبب الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، يبرز الحديث مجدداً عن الدعم التركي لقطاع الطاقة عبر شبكة الربط الثلاثية. مشروع وإن كتب له النجاح فمن شأنه أن يؤمن الحلول المرجوة وطويلة الأمد لأزمة الكهرباء المزمنة في لبنان. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
3: يزور رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي غدا الخميس إيران على رأس وفد وزاري تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة العراقية. وقال العبودي إن ملف الغاز سيكون ضمن أبرز الملفات المطروحة على طاولة المباحثات الثنائية بما ينسجم مع المصلحة العراقية، مشيرا إلى أن بغداد تحمل مبادرة تقوم على الحلول الدبلوماسية ولا سيما فيما يتعلق بالتطورات الجارية في المنطقة. استشهد فلسطينيان بنيران الاحتلال في جباليا وخان يونس بقطاع غزة، واستشهد شاب فلسطيني إثر غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين غرب مخيم جباليا شمال القطاع، كما استشهد آخر برصاص آليات الاحتلال في منطقة بئر 19 في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. هذا وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أمس إلى 13 شهيدا بعد وفاة شاب متأثرا بإصابته في قصف استهدف سيارة مدنية وسط مدينة غزة. وفي الميدان توغلت دبابات الاحتلال جنوب شرقي حي الزيتون بالتزامن مع عمليات نسف وقصف مدفعي استهدفت مدينة غزة وجنوبي خان يونس. ذكرت صحيفة هارتس أن الجيش الإسرائيلي وسع المنطقة الخاضعة لسيطرته في قطاع غزة لتشمل نحو 65% من مساحة القطاع. وأضافت الصحيفة أن العائق البري الذي أقامه الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة يتكون من ساتر ترابي وخندق، مشيرة إلى أن الجيش أنشأ خلال الأشهر الأخيرة 3 قواعد عسكرية جديدة على الأقل لتنضم إلى القواعد القائمة داخل القطاع. اعتصم عشرات الجرحى وذووهم أمام مقر منظمة الصحة العالمية بمدينة دير البلح في قطاع غزة للمطالبة بالإسراع في نقلهم إلى المستشفيات خارج القطاع لتلقي العلاج في ظل القيود التي يفرضها الاحتلال على عمل المعبر ودخول الوفد الطبي، في حين ينتظر أكثر من 20,000 جريح دورهم للحصول على العلاج.
4: أقف بين عدد من المرضى وذويهم الذين قرروا الاعتصام سلميا أمام منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، مطالبين بحقهم بالسفر للعلاج في الخارج واستكمال بروتوكول

0: بروتوكولات علاجهم بعد أن تعذر حصولهم على علاجهم داخل قطاع غزة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها المنظومة الصحية المنهارة داخل قطاع غزة. نتحدث مع أحد هؤلاء المعتصمين، يعطيكم العافية، لماذا جاء اعتصامكم اليوم؟
1: اعتصامنا اليوم من كثر المعاناة اللي الأهل المرضى والمرضى فيها، إلنا من أول الحرب التحويلات كلها جاهزة مع المرضى وما فيش سفر، كل يوم بتموت مرضى في المستشفيات، فهذا حرام إنك أنت تبدي أي ناس تانية، ناس سليمة 100% على المرضى هدول اللي كلهم معاقين وهم أحق أولى في كل حاجة من السفر، وهذه الناس كلها هي أولى، فهذا حرام وما برضيش ربنا ولا برضي أي حد، وإن شاء الله تشوفوا لنا حل عاجل وسريع ويرضي ربنا ويرضي يشفي المرضى هذه كلها.
0: أغيثوا مرضى قطاع غزة، هذا شعار حمله هؤلاء المحتجين، علّه أن تكون هناك أذان صاغية وأن تكون هناك تدخلات من منظمات الصحية العالمية ومنظمات حقوق الإنسان من أجل أن يحصل هؤلاء المرضى على أحد حقوقهم التي كفلتها لهم الشرائع السماوية والقوانين الأرضية، وهو الحق في العلاج في ظل وجود أكثر من 20,000 مريض داخل القطاع ينتظرون السماح لهم بالسفر للخروج والعلاج في الخارج، والإحصائيات هنا تشير إلى أن 6 أو إلى 10 أشخاص يوميا يتوفون رغم أنهم ينتظرون الخروج للعلاج في الخارج في ظل الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة والتي أدت إلى تدمير المنظومة الصحية داخل القطاع من جهة، ومنع دخول الوفود الطبية والمؤسسات الصحية إلى داخل قطاع غزة. محمد أحمد، رتي عربي، مدينة دير بلح، قطاع غزة.
2: بالعودة إلى ملف الحرب الأمريكية على إيران، ينضم إلينا من لندن الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمد أمين. أستاذ محمد، بداية أهلا بك معنا، لماذا برأيك اختار بنهام فور وصوله إلى رئاسة الحكومة الاستمرار باستماح لواشنطن باستخدام القواعد البريطانية في حربها على إيران؟
3: مساء الخير أستاذ يحيى. الحقيقة وفق المنشور بأنه رئيس الوزراء الجديد هو وافق على قرار كان قد اتخذه رئيس الوزراء السابق كير ستارمر في آخر جلسة لحكومته المستقيلة، أي أن برنام أمضى قرارا كان قد اتخذ في الحكومة السابقة، لكن بطبيعة الحال هناك دلالات لاتخاذه مثل هذا القرار، وأنا بتقديري أن رئيس الوزراء الجديد لا يريد أن يبدأ ولايته بتعكير صفو العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه اختار عدم البدء بمواجهة مبكرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي مضى في ذات السياق الذي كانت الحكومة السابقة تستمر فيه، لكن لم يصدر بيان من الحكومة البريطانية يوضح إذا ما كان هذا يعني أنه سيسمح للولايات المتحدة الأمريكية بشن ضربات هجومية من هذه القواعد، أم أنه سيكتفي بما كانت الحكومة البريطانية السابقة تكتفي به من أنها كانت تقول أن هذه القواعد تستعمل لأغراض دفاعية وليست هجومية.
2: لكن هل معنى هذا أن بريطانيا أصبحت طرفا في هذه المعادلة، في معادلة الحرب، خاصة وأن التهديدات الإيرانية لبريطانيا جاءت سريعة؟
3: الحقيقة حتى هذه اللحظة لا أعتقد بأن بريطانيا أصبحت طرفا ولا تريد أن تصبح طرفا، ودعونا ننتبه إلى أن خلفية رئيس الوزراء الجديد هو يساري وهو مناهض للحروب، وهو يأتي بإرث مضاد لإرث توني بلير وضد التورط في الدخول في حرب جديدة. لكن اللافت أن إيران صدرت بيانا حذرت فيه بريطانيا من التورط في الحرب، وقالت أنه دخول بريطانيا إلى الحرب يعني أن المصالح البريطانية ستصبح أهدافا مشروعة. لكن أنا برأيي ما زلت أعتقد وفقا لما نشر طبعا بالصحافة البريطانية بأنه لا يوجد قرار ولن تذهب بريطانيا باتجاه الانخراط الكامل في الحرب، لأن هذا سيعني خسارة كثير من الشعبية والتصويت والأصوات التي جاءت بأندي بيرنام، وأيضا يخسر الرأي العام البريطاني الذي يبدو مجمعا على مسألة عدم التورط في الدخول في حرب، وأيضا ثلاثة بأنه ليس هناك مصلحة الآن لدى بريطانيا في الانجرار إلى هذه الحرب بعد أن تبين للشهر الرابع على التوالي بأنها حرب متعثرة وبأنها لا تحقق أهدافها وبأنها تتجه نحو مزيد من الاستنزاف، هذا وفقا لتقديرات كثير من مراكز الأبحاث الأمريكية، وبالتالي أيضا في الصحافة البريطانية هناك مزيد

0: المعادي للحروب، وبالتالي تشكيلة الوزارة تقول أن هذه ليست وزارة حرب وليست
1: نعم
0: وزارة
1: محمد. ولكن
0: انضمام لحرب الآخرين.
1: في المقابل أين ينتهي مفهوم توفير التسهيلات العسكرية ويبدأ مفهوم المشاركة الفعلية في الحرب، خاصة وأن القواعد البريطانية قد تكون هدف أيضا لنيران الجيش الإيراني، دييغو غارسيا تم استهدافها سابقا.
0: هذا صحيح وهذا سؤال مهم، لكن هذا يعتمد على تصريح الحكومة البريطانية. الحكومة البريطانية تقول حتى هذه اللحظة أنها تقوم فقط بتوفير هذه القواعد وتشترط أن تكون ضمن الهجمات أو ما تسمى بالهجمات الدفاعية، وبالتالي الحكومة البريطانية لم تقل أنها أعلنت الحرب على إيران، وبالتالي هذا لا يعطي مبررا بتقدير الحكومة للإيرانيين باستهداف المصالح البريطانية. لكن هذه حرب مفتوحة على كل الاحتمالات، وبالتالي إذا ما تدحرجت الأمور إلى هجوم أو هجمات إيرانية على المصالح البريطانية، فأنا أعتقد بأنه في هذه اللحظة قد تشهد طبعا أو قد يشهد صناع القرار مزيد من التفكير في الرد على هذه الهجمات. لكن أنا بتقديري بأنه كل التصريحات التي تصدر من 10 داونينج ستريت ومن وزير الخارجية تقول ومن رئيس الوزراء ومن وزير الخارجية، هم يدعون إلى خفض التصعيد، يدعون إلى محاولة الضغط العودة إلى المذكرة، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا تحذير استباقي من الإيرانيين، ولا أظن بأنهم سيذهبوا إلى فتح أو توسيع نطاق المواجهة، لأنه كما قلت حتى الآن لا يوجد مؤشرات رسمية، لا يوجد إعلان رسمي ولا يوجد تغيير حقيقي في الموقف ذاته الذي اتخذته الحكومة السابقة بالاكتفاء بالإسناد الدفاعي دون أن يكون هناك مشاركة في الحرب. وأيضا الحقيقة رغم أن اتصال ترامب وبيرنام كان اتصالا إيجابيا، إلا أن هناك ملفات عديدة شائكة بين الطرفين وبين الرجلين، وحتى الآن لا يمكن التنبؤ بشكل العلاقة بين رئيس الحكومة الجديد وبين ترامب. اليوم كانت صحيفة التلغراف تقول بأن ترامب غاضب من رئيس الوزراء البريطاني لأنه عين وزير خارجية محسوب على اليسار، وكان طبعا هذا وزير خارجية هاجم ترامب أكثر من مرة وهو إد ميليباند، وبالتالي أنا بتقدير الرسائل التي تصدر من التشكيلة الحكومية لا تقول بأن هذه حكومة شبيهة بشكل أو بآخر لحكومة توني بلير، وليست حكومة ستذهب على الأقل بالمرحلة القريبة في الانخراط في الحرب.
1: أشكرك من لندن الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمد أمين. معنا من بيروت فيما يتعلق بالملف اللبناني الإسرائيلي الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط أسعد بشار. أستاذ أسعد، بداية أهلا بك معنا. المشكلة اليوم أين تقريبا، في تعنت إسرائيل عن الانسحاب أم في أن الدولة اللبنانية لم تحسم بعد كيفية نزع السلاح المطلوب منها؟
2: نقطتين، لأن إسرائيل لها مصلحة في أن يبقى هناك ذرائع أمامها للقول، وماذا أنا إذا انسحبت هذا القول لأمريكا وليس للبنان. إسرائيل تقول لأمريكا إذا أنا انسحبت من يضمن لي أن لا يعود حزب الله إلى الخط الأزرق؟ وبالتالي هذه حرب تريدها إسرائيل نهائية من أجل تفكيك حزب الله وسحب سلاحه وعدم تكرار سيناريو ما بعد العام 2006. فيما الدولة اللبنانية تجد عن يمينها أن هناك يعني هناك حزب حليف لإيران في لبنان، وهو يرفض رفضا تاما ولو كان الثمن الانسحاب الإسرائيلي، يرفض رفضا تاما سحب سلاحه أو إبداء أي مرونة أو تسهيل لعملية اتفاق الإطار. بالتالي الدولة اللبنانية تبدو كأنها عالقة في الوسط ما بين حزب الله وإيران من جهة وما بين إسرائيل من جهة ثانية. والخشية هي على الرغم من نجاح زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون لطهران من حيث الشكل ومن حيث النوايا، يعني الخشية هي أن تبقى الأمور كما هي مع خطوات خجولة جدا، وإذا بقي الستاتيك كما هو فإن هذا يمكن أن يكون تمهيدا للاستعداد لحرب إسرائيلية جديدة.
1: هل يعني أستاذ أسعد هنا المعضلة تبدو كبيرة على ما يبدو بحسب ما فهمت من حديثك وتحليلك الآن أمام الحكومة اللبنانية، وبالتالي أي خيارات أمامها، لأنها أحد أمام أحد أمرين فيما يتعلق بإسرائيل أو مسألة نزع السلاح؟

0: أن يعني نظهر الصورة، ماذا كسبت الدولة اللبنانية من التفاوض المباشر وما يفترض أن يحصل؟ المكاسب هي مكاسب سياسية. لماذا؟ لأن هناك في لبنان من طرحوا على رأسهم حزب الله بأن لبنان ملفه هو في إسلام أباد وفي نتائج الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي الآن يتم نقضه وتدميره شيئا فشيئا. ولكن كان هناك مطالبة بأنه لا داعي لأن يفاوض لبنان. لماذا يفاوض لبنان طالما أن ملفه موجود في إسلام أباد وأن إيران هي التي تفاوض عنه؟ بهذه النقطة الدولة اللبنانية يعني كسبت أنها صاحبة القرار. تم تثبيت هذا المكسب من خلال زيارة الرئيس اللبناني لواشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن هذا التثبيت هو تثبيت نظري. يعني الدولة اللبنانية، هناك دولة لبنانية، هناك رئيس، هناك رئيس حكومة، هناك حكومة، هناك انتزاع لقرار التفاوض، لكن ليس المطلوب فقط انتزاع قرار التفاوض، المطلوب أن يمضي التفاوض إلى ترجمات عملية تؤدي إلى تحقيق الهدفين الأساسيين التي تبغي الدولة اللبنانية الوصول إليهما، وهو سحب الاحتلال الإسرائيلي وبسط السيادة اللبنانية، يعني قبل ذلك كله وقف الحرب نهائيا. طبعا اتفاق الإطار نجح في لجم إسرائيل إلى حد بعيد، يعني ليس هناك عمليات عسكرية كبرى، ليس هناك قصف جوي لبيروت أو للجبل أو لغيره، هناك محاولة للجم التقدم البري الإسرائيلي. هذا الإطار نجح في وقف أي توغلات برية، لأن إسرائيل في الفترة الأخيرة كان لديها هدفان، مدينة النبطية ومدينة صور على الساحل في الغرب، وكانت تستعد خلال أيام للدخول والتطويق واقتحام مركز علي الطاهر وغيره. فبالتالي وقفت الأمور عند هذا الحد. هل هذا يكفي؟ لا، هذا لا يكفي، يجب العمل على مبادرة دبلوماسية قوية تكون نتاجا لهذا التفاوض برعاية أمريكية تؤدي إلى تراجع إسرائيل،
1: نعم أستاذ أسعد،
0: إعادة انتشار انسحاب، ولكن إلى ما وراء الحدود. هذا ما تسعى إليه الدولة اللبنانية.
1: طيب جميل، لكن في مقابل هذا لماذا لا تسعى الدولة اللبنانية أيضا من خلال هذه المفاوضات إلى انتزاع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي؟ هذا الأمر إلى حد اللحظة غير واضح، وينتقده حزب الله وغيره أيضا من الذين يرفضون مسألة التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل.
0: كل ما يقوله حزب الله بأن جدول انسحاب وانسحاب إسرائيلي أولا، هذا يعني هي التعبير السحري غير المباشر، بمعنى لا نريد، ممنوع الضغط، يعني أن يمس سلاحنا. بالتالي لو كان الهدف هو الانسحاب الإسرائيلي بنظر الحزب وحلفائه هذا المحور، لكانوا قالوا تفضل يا دولة لبنانية، إذا أمنتم انسحابا متزامنا مع سحب السلاح نحن جاهزون على أن يتم ذلك بالتزامن وعلى فترات متلاحقة وبضمانات. لكن هذا لا يقام، يعني طلب انسحاب إسرائيلي أولا مع المعرفة بأن موازين القوى انكسرت كليا. يعني من يطلب انسحابا إسرائيليا فقط هيك لمجرد الانسحاب من دون سحب سلاح حزب الله ومع إمكانية عودة حزب الله إلى جنوب الليطاني وغير جنوب الليطاني، ماذا يقول؟ إنما يقول الحرب أدت إلى هزيمة إسرائيلية، وهذا غير صحيح. علينا أن نكون واقعيين، والدولة اللبنانية تتصرف بواقعية. الانسحاب الإسرائيلي نالت إسرائيل أوكي أمريكية بأن أي انسحاب إسرائيلي تدريجي يعني سحب سلاح تدريجي لحزب الله. هذا من الجهة اللبنانية من الصعب تحقيقه. بالتالي من يرفض هذه المعادلة الآن إنما وكأنه يقول دون أن قصد أو لم يقصد، أنا لن أساهم بالانسحاب الإسرائيلي حتى ولو كان ذلك سحب ثمنه سحب السلاح. الجميع يعرف أنه هذا السلاح وجد ك يعني امتداد لنفوذ إيراني كبير في لبنان، وهذا النفوذ الإيراني له ترجماته بالنسبة للجمهورية الإسلامية على كل طاولات التفاوض، ولا يوجد أي مرونة لا إيرانية ولا حزب اللهية في البحث ولو ب1% بسحب وتفكيك سلاح حزب الله
1: نعم أستاذ أسعد
0: لمصلحة
1: مشارة.

0: دولة. إذا هنا المأزق أمام الدولة اللبنانية،
1: أشكرك أستاذ
0: وهنا المأزق
1: أسعد
0: اللبناني.
1: بشارة، وأعتذر على المقاطعة من بيروت، الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. اعتقل الجيش الإسرائيلي 40 فلسطينيا على الأقل، بينهم 5 سيدات وأسرى محررون و15 عاملا ينحدرون من قطاع غزة خلال حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية المحتلة. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي اعتقل المواطنين من محافظات طوباس وطول كرم والخليل وبيت لحم والقدس. وأشار نادي الأسير إلى أن النساء يواجهن تصاعدا ملحوظا في سياسات الاستهداف من خلال حملات الاعتقال المتواصلة. هذا وهدمت قوات إسرائيلية 5 منازل مأهولة في بلدتين حالين وزعترة بمحافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة ومغسلة سيارات شمال غربي القدس بدعوى البناء دون ترخيص. نهاية النشرة، في أمان الله.
2: من الاعتقالات الإدارية وتضييق الحريات إلى هدم البيوت واستهداف المسجد الأقصى،
3: الحديث باللغة العربية تحول إلى تهمة قانونية.
2: يكشف رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح في مقابلة خاصة مع تيريتي عربي كيف تبدلت حياة فلسطيني الداخل في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية. مقابلة خاصة

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا، بيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: من
3: المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي وتحول

ايش هذول ذنبهم؟ هذول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هذول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هذول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هذول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة.

0: تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفاً فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعاً تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا، بسبب يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
8: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً،

يكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلف، تي آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلينا، معكم يحيى سالم، وسنتابع في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. أفادت وكالة التسنيم الإيرانية باستهداف ضربة أمريكية جزيرة لارك في مضيق هرمز، ونقلت الوكالة عن سكان في المنطقة سماع دوي انفجار قوي قرب الجزيرة، وأشارت إلى أن الحادث جاء بعد أسبوعين من استئناف المواجهات بين الجانبين. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين ضمن المرحلة 22 من عملية الصاعقة. وقال الجيش الإيراني إن طائرات آرش المسيرة استهدفت مباني إسكان ومستودعات معدات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن، كما استهدفت مستودعات ومخازن للمعدات في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن استهداف السفن في هرمز سيقابل بقصف جسور ومحطات كهرباء، وأضاف ترامب أنه إذا أطلقت إيران النار على أي سفينة في مضيق هرمز، سواء كان ذلك بصاروخ أو طائرة مسيرة أو أي سلاح آخر، ستقوم أمريكا بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء بما في ذلك بجوار طهران أو في داخلها. وللمزيد من التفاصيل انضم إلينا من طهران مراسلنا أمير جابر، ومن واشنطن أيمن جاد. والبداية معك أمير فيما يتعلق باستمرار الهجمات الأمريكية على إيران، يعني التطورات الميدانية حتى اللحظة كيف تبدو، وماذا أيضا عن رد الفعل الإيراني؟
1: ميدانيا يحيى، جزيرة لارك هي الجزيرة السابعة الإيرانية التي تستهدف منذ أسبوعين، منذ بدء هذه الجولة الجديدة من الصراع ما بين إيران والولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدد من المدن الإيرانية التي انضمت إلى قائمة الأهداف الأمريكية. نتحدث عن بانا، عن وبهبهان، وهنديجان، وأميدية، وأبدانان، وكبوتر آهانج، وكل هذه المدن الواقعة في الجهة الغربية من البلاد تتعرض للمرة الأولى إلى هجمات أمريكية في ساعات فجر هذا اليوم. عدد المحافظات الإيرانية التي استهدفت منذ الثامن من تموز، بداية هذا الصراع، ارتفع إلى 20 محافظة إيرانية، بالإضافة إلى 7 جزر في المياه الخليجية. وزارة الصحة الإيرانية تفيد بأن

0: قرابة 600 مصاب في هذه الهجمات المتواصلة على المدن الإيرانية، بالإضافة إلى 53 قتيل في المحافظات الجنوبية. نتحدث بالتحديد عن المحافظات المطلة على المياه وعلى مضيق هرمز، وهي التي تشهد قصف بشكل يومي على مدنها والموانئ كميناء جاسك وميناء سيريك الذي استهدف أيضا قبل ساعات من الآن. أما بالنسبة للعاصمة الإيرانية طهران، للمرة الأولى يحيى الليلة الماضية تم تفعيل المضادات الدفاعية هنا في طهران، ووكالة فارس للأنباء المقربة من الحرس الثوري تتحدث عن إسقاط مسيرة أميركية في أجواء العاصمة الإيرانية. إن حدث ذلك وإن تم تأييده من قبل الجهات الرسمية فهذا تطور مهم في الاشتباكات القائمة الآن ما بين طهران وواشنطن. للمرة الأولى تقصف العاصمة الإيرانية منذ أسبوعين، منذ بدء هذا الصراع. بالنسبة للموقف من تصريحات وتهديدات الرئيس الأمريكي، حتى الآن لا يوجد موقف رسمي من الجانب الإيراني، ولكن وكالة تسنيم للأنباء المقربة من الحرس الثوري نقلت عن مصدر عسكري يقول بأن استهداف أي جسر أو أي منشأة محطة كهرباء ستقوم طهران باستهداف عدد من الجسور وكذلك البنى التحتية أو المنشآت الطاقة في دول المنطقة، هكذا يقول هذا المصدر العسكري لوكالة تسنيم للأنباء المقربة من الحرس الثوري. القراءة الأولى يحيى لهذه التصريحات الأمريكية بأنها تأتي في إطار الضغط على إيران لكي تقبل بالمقترحات التي قدمتها الوسطاء والعودة إلى طاولة المفاوضات وفتح مضيق هرمز. القراءة الثانية الإيرانية لهذه التصريحات هنا كما يقال في وسائل الإعلام الإيرانية بأن الجيش الأمريكي حتى الآن وبعد أسبوعين من هذا الصراع والضربات الأمريكية المتواصلة لم يستطع تقويض القدرات الإيرانية على استهداف السفن. منذ 7 تموز حتى الآن يحيى استهدفت إيران بمعدل كل يوم سفينة.
1: نعم
0: في مضيق هرمز تتحدث الآن عن 15 سفينة تجارية استطاعت أن تستهدفها في مياه هرمز.
1: أشكرك من طهران أمير جابر، وأتحول إلى واشنطن. من هناك مراسلنا أيمن جاد. أيمن، ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي كان يشير إلى استعداد إيران، استعداد الولايات المتحدة عفوا، للمفاوضات مع إيران، ولكن في نفس الوقت نحن بين الحين والآخر نسمع تهديدات أمريكية باستمرار القصف باتجاه إيران، وآخر التصريحات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قد تستهدف طهران العاصمة، وهذا سيكون تطور مهم بعدما توقفت الحرب قبل عدة أشهر. وبالتالي كيف يمكن التوفيق بين مسألة الحديث عن المفاوضات والتهديدات العسكرية المتواصلة؟
2: بالفعل يحيى، نحن نتحدث عن أبرز تهديد من الرئيس الأمريكي الصدر بحق هذه القضية، قضية الحرب مع إيران منذ بدء التصعيد وبدء الهجمات الأمريكية على إيران منذ 8 شهر يوليو الجاري. هذا التصريح الذي جاء صباح هذا اليوم عبر منصة تروث سوشيال التابعة لدونالد ترامب، قال بأن أي استهداف من قبل إيران لأي سفينة في مضيق هرمز سواء بقذيفة مدفعية سواء بصواريخ أو بأي شكل من الأشكال سيقابله رد من الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف الجسور والبنى التحتية ومحطات الطاقة في مختلف إيران خاصة العاصمة طهران وما يجاورها من مدن. وبالتالي هذا التصريح جاء بعد مشاركة دونالد ترامب في مراسم استقبال جثامين 4 من الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في المعارك في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي جاء هذا التهديد. ماركو روبيو وإن كان يتحدث عن إمكانية التفاوض لكنه في ذات التصريحات يحيى تحدث بأن هناك خطر كبير من إيران على مضيق هرمز، على حرية الملاحة في هذا المضيق، وبالتالي على مسارات الطاقة وسلاسل توريد الطاقة من مضيق هرمز إلى دول العالم، داعيا الدول جميعها إلى المشاركة في عملية تأمين هذا المضيق والتصدي لما سمى الهجمات التي تقوم بها إيران مستهدفة هذه السفن وناقلات النفط في مضيق هرمز، حتى إنه قام بمطالبة كل من روسيا والصين ببذل دور

0: مع إيران من أجل حثها على عدم استهداف أي منشآت للطاقة أو أي وسائل لنقل الطاقة من مضيق هرمز. وبالتالي نتحدث عن إمكانية التفاوض كما قالها أيضا دونالد ترامب خلال استقباله الرئيس اللبناني جوزيف عون يوم أمس، لكن في المقابل هناك سلاح يقصف لليوم 11 على التوالي بحسب ما أعلنت عنه المنطقة المركزية عن استهدافات لبنى لم تحدها بنى تحتية لم تحددها للمرة الأولى منذ بدء هذه الهجمات في 8 يوليو الجاري. إلى جانب ذلك أيضا هناك انتقادات من الكونغرس الأمريكي لما طالب به بيت هيكسس وزير الحرب الأمريكي، حيث طالب بتمويل إضافي للحرب مع إيران بمقدار 90 مليار دولار خلال الفترة القادمة، كاشفا بأن تكلفة هذه الحرب حتى هذه اللحظة وصلت إلى 37 مليار و500 مليون دولار. الجمهوريون والديمقراطيون أيضا هنا يحيى ينتقدون هذه الحرب، يطالبون بوضع خطة مدروسة لسبيل الخروج من هذه الحرب وعدم الدخول إلى حرب لا نهاية لها، مثل ما تحدثوا مع وزير الحرب يوم أمس في الكونغرس الأمريكي.
1: أشكرك من واشنطن مراسلنا أيمن جاد. حدد الرئيس اللبناني جوزيف عون ثلاثة متطلبات لإمكانية نزع سلاح حزب الله، في مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق التي لا تزال يحتلها في جنوب لبنان. وبحسب بيان للرئاسة اللبنانية ربط عون خلال زيارته إلى واشنطن نزع سلاح حزب الله بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبسط الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على الأراضي اللبنانية ودعم برنامج لإعادة الإعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها بالتوازي مع توفير فرص اقتصادية حقيقية، بما يجعل السلاح غير مطروح كخيار. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن بلاده تواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، وأشار إلى بدء انتشار الجيش اللبناني في زوتر الغربية والشروع في فتح الطرقات وتقديم الخدمات. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلانا من بيروت أحمد شلحة ومن القدس فهمي شتاوي. أهلا بكما، وأبدأ من عندك أحمد. إذن هنالك اشتراطات لبنانية وتحديدا من قبل الرئيس فيما يتعلق بمسألة المضي قدما بتطبيق مذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل، لابد أن يكون هنالك توازن وتوازي وقتي أيضا ما بين الانسحاب الإسرائيلي ومسألة نزع سلاح حزب الله وإعطاء الفرصة أيضا للجيش اللبناني ليمارس مهامه بشكل واضح في جنوب لبنان. هذه اشتراطات، إلى أين برأيك ستأخذ هذه أو هذه مذكرة التفاهم هذه؟
2: يحيى، بحسب مصادر متابعة فإن الرئيس اللبناني وقبل حتى توجهه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أشار إلى أن مسألة نزع حزب الله لا تتم بالقوة وبالقوة العسكرية، إنما هي عملية اجتماعية اقتصادية وسياسية مترابطة. وربما عاد وعبر الرئيس اللبناني خلال حفل العشاء الذي أقامته السفارة اللبنانية في واشنطن على شرفه بهذه المواقف، عندما أشار إلى أن هناك إمكانية لنزع سلاح حزب الله، لكن إذا كنا صادقين مع ما يتطلبه الأمر. وكما أشرت يحيى، فإن الأمر يتطلب زوال الاحتلال وإعادة الإعمار. بمعنى آخر، الرئيس اللبناني يؤكد من أنه يجب أن يكون كذلك دعم للبيئة الشعبية لحزب الله من خلال توفير لها مقومات الحياة، لا سيما في جنوب لبنان، وأولى مقومات الحياة تبقى من خلال إعادة الإعمار، لا سيما في ظل الدمار الكبير الذي حصل بعدد كبير من القرى والبلدات في جنوب لبنان. وربما هذا أيضا ما يتفق عليه رئيس الحكومة اللبنانية الذي قام اليوم بزيارة إلى زوطر الغربية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي. وأكد من زوطر الغربية نواف سلام من أن الدولة اللبنانية من أن الحكومة اللبنانية تقف إلى جانب المواطنين في جنوب لبنان، وأن انتشار الجيش في بلدة زوطر الغربية هو لحماية المواطنين، وأكد من أن الحكومة ستباشر كذلك بتقديم الخدمات الأساسية من عمليات فتح للطرقات وتوفير المياه والكهرباء وما شابه ذلك. لكن اللافت أيضا يحيى أنه في ظل هذه المواقف السياسية اللبنانية، الخروقات الإسرائيلية متواصلة، خروقات متعددة، إما غارات من مسيرات أو عمليات تفجير. لكن البارز أيضا اليوم أن قوة عسكرية إسرائيلية تسللت من منطقة تل نحاس باتجاه منزل يقع في بلدة برج الملوك في قضاء مرجعيون، داهمت هذا المنزل، أجرت تحقيقا مع صاحب المنزل وصادرت جواز سفره قبل مغادرتها بلدة برج الملوك.
1: أشكرك من بيروت مراسلنا أحمد شلحة، وأتحول إلى القدس مع مراسلنا فهمي شتاوي. فهمي، إذن متطلبات لبنانية واضحة بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، إعادة الإعمار، انتشار الجيش اللبناني. إسرائيل كيف ترد على هذه المتطلبات التي جاءت رسمية من قبل الرئيس يوزيف عون؟
3: يحيى، هي ترد في الميدان بما يحدث من خروقات إسرائيلية متتالية منذ توقيع اتفاق الإطار وقبله وبعده. كان هنالك خروقات إسرائيلية تمثلت بإطلاق القذائف المدفعية نحو تخوم البلدات اللبنانية في جنوب لبنان، وأيضا كان هنالك إطلاق الرشاشة واستهداف مواقع في جنوب لبنان. هذه الخروقات تأتي بعد وقف إطلاق النار وبعد أيضا توقيع اتفاق الإطار ما بين لبنان وإسرائيل والوصول إلى تفاهمات أولية حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من 3 مواقع تجريبية. وعلى ما يبدو هذه المواقع سيضاف إليها مواقع أخرى وفق ما تفيد الوسائل الإعلامية الإسرائيلية، خاصة بأن الجولة الجديدة من المفاوضات والمباحثات تجري في مطلع شهر أغسطس القادم. وعلى ما يبدو وفق التقارير الإسرائيلية رسميا ستكون هذه المباحثات في أغسطس على مستوى السفراء ما بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الإيطالية روما. للمرة الثانية سيجتمعون في هذه العاصمة بمراقبة الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى اتفاق إطار جديد يمكن تنفيذ انسحاب لقوات الجيش الإسرائيلي. لكن على أرض الواقع إسرائيل لا تنفذ التزاماتها حيال هذا الاتفاق، وتقوم بإطلاق القذائف المدفعية، إطلاق الرشاشات بشكل متفرق، وأيضا تحاول أن تفحص حدودها الميدانية والعسكرية في جنوب لبنان. والتقارير الإسرائيلية تفيد بأن تعثر لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كان يفترض وفق التقارير الإسرائيلية أن يجرى في مطلع الأسبوع الجاري مع رئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترامب قد يعني كان سببه تعثر التنفيذ الإسرائيلي والمماطلة الإسرائيلية في انسحاب قوات الجيش من مواقع متفرقة في جنوب لبنان. أي أن هنالك إملاءات وضغوطات أمريكية كنا قد شهدناها في الأيام السابقة حيال ملف جنوب لبنان والأزمة اللبنانية أو ما يحدث في لبنان من خروقات إسرائيلية عسكرية، وهذا يأتي عن طريق تأجيل اللقاء المرتقب الذي يسعى له بنيامين نتنياهو بشكل حثيث وكبير، خاصة بأنه يأتي قبيل 3 أشهر من الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى في 27 من أكتوبر القادم، والتي يسعى لجني ثمارها الحزبية والانتخابية من خلال أن يصدر هذا المشهد في الشارع الإسرائيلي.
1: أشكرك من القدس مراسلنا فهمي شتاوي. استشهد فلسطينيان بنيران الاحتلال في جباليا وخان يونس بقطاع غزة، واستشهد شاب فلسطيني إثر غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين غرب مخيم جباليا شمالي القطاع، كما استشهد آخر برصاص آليات الاحتلال في منطقة بئر

0: 19 في مواصي خان يونس في الجنوب. ذكرت صحيفة آرتس أن الجيش الإسرائيلي وسع المنطقة الخاضعة لسيطرته في غزة لتشمل نحو 65% من مساحة القطاع. وأضافت الصحيفة أن العائق البري الذي أقامه الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة يتكون من ساتر ترابي وخندق، مشيرة إلى أن الجيش أنشأ خلال الأشهر الأخيرة 3 قواعد عسكرية جديدة على الأقل لتنضم إلى القواعد القائمة داخل القطاع. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن الحركة مستمرة على درب المقاومة حتى النهاية، وأشار في أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي إلى أنه مستمر في العمل بمختلف المسارات من أجل غزة والضفة الغربية والقدس والأسرى، مشددا على أن من أولوياته استعادة الحياة الكريمة لسكان غزة وتحقيق الوحدة الوطنية. وللمزيد من التفاصيل انضموا إلينا من غزة مراسلنا محمد أحمد. أهلا بك محمد معنا. إذن شهيدان في غزة، وواضح أن القصف الإسرائيلي لا يتوقف على مناطق متفرقة من القطاع، ما الذي طاوله هذا القصف؟
1: يحيى، الاستهدافات لم تتوقف على قطاع غزة. قبل لحظات وأثناء تجهزي لهذه المداخلة سمع دوي انفجار في المناطق الغربية لمخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى. الاستهداف كان من طائرات استطلاع على منطقة تبت لنويري على شاطئ بحر المنطقة الوسطى. حتى الآن لم تصل المعلومات حول ماهية هذا الاستهداف وطبيعته ونتائج هذا الاستهداف، ولكن بالمجمل طائرات الاستطلاع لم تغادر أجواء قطاع غزة، تحلق بكثافة على ارتفاعات منخفضة في عموم أجواء قطاع غزة. الأهالي سمعوا أصوات الانفجارات في المناطق الشرقية من القطاع، وهي عمليات نزف يقوم بها الجيش خلال أوقات النهار للمناطق والمنازل السكانية والأحياء السكنية داخل المنطقة الصفراء. جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم أطلق النار اتجاه خيام النازحين في منطقة بئر 19 بجنوب القطاع، وهي مناطق مكتظة بخيام النازحين. أدى ذلك لوجود شهيد وعدد من الإصابات نقلت إلى مجمع ناصر بمدينة خان يونس. كذلك الحال في المناطق الشمالية، مدينة بيت لاهيا، منطقة حي لتوام، مخيمات اللواء في تلك المناطق تعرضت لإطلاق نار، تم نقل إصابتين من تلك المناطق. طائرات الاحتلال أيضا ظهر اليوم استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة الفالوجة بمخيم جباليا، نقل على إثرها شهيد وعدد من الإصابات. يحيى، جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية قام بتقديم المكعبات الإسمنتية الصفراء على حساب المناطق الآمنة، وبالتحديد في مناطق شرق حي الزيتون في المناطق الشرقية من مدينة دير البلح. هذه الزيادة وهذا التوسع يقوم بها الجيش خلال الليل بتقديم المكعبات الإسمنتية في الأيام الأولى، بعد ذلك تتم عمليات التدمير والنسف للمناطق التي أصبحت داخل المناطق الصفراء. المنطقة الصفراء هي المنطقة التي تم الاتفاق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بأن تبقى قوات الاحتلال متواجدة فيها على أن يتم الانسحاب منها خلال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. مساحة هذه المنطقة وفق الاتفاق 53% من المساحة الكلية لقطاع غزة، لكن على أرض الواقع ما يجري هو زيادة يومية لتلك المنطقة حتى باتت تصل إلى 70% من مساحة قطاع غزة. هذا الأمر يعني مزيد من عمليات النزوح للأهالي الذين يسكنون في منازلهم أو حتى في مخيمات اللواء القريبة من تلك المناطق. ما يجري داخل المنطقة الصفراء هو أن الجيش يقوم بعمليات إنشاء مواقع عسكرية جديدة. بلغت هذه المواقع حتى اللحظة وفق إعلانات الإعلام الإسرائيلي 19 موقعا، آخرها كانت 3 مواقع في شمال القطاع. هذه المواقع هي بنيت ووضعت على مناطق مرتفعة بشكل كبير. هذه المرتفعات وضعت عليها آليات ورافعات تحمل رشاشات تقوم بعمليات تهديد للتواجد السكاني في تلك المنطقة وإطلاق النار. الجيش يريد بذلك يحيى أن تكون هذه المنطقة منطقة عازلة ما بين السكان داخل قطاع غزة والمستوطنات الإسرائيلية في مناطق غلاف القطاع، في حال تم الوصول لاتفاق يفضي إلى تراجع الآليات أو حتى عمليات وصول أو رجوع للأهالي إلى منازلهم في تلك المناطق. هذا الأمر الذي يريد الاحتلال أن يكون أمر أو فرض أمر واقع.

0: في حال تم الاتفاق لأي مرحلة قادمة يحيى.
1: أشكرك من مدينة غزة مراسلنا محمد أحمد. استهدفت مسيرات أوكرانية وللمرة الثانية خلال أسبوع منشآت لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة وايلد بيريز التي اتهمها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتوفير إمدادات للجيش الروسي، وضربت أوكرانيا مراكز لوجستية للشركة في جنوب روسيا بعد 4 أيام من هجوم استهدف مستودعين كبيرين لها قرب موسكو، وأسفر عن مقتل 8 من موظفي النوبة الليلية واندلاع حريق دمر المنشأتين بشكل شبه كامل. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه سيلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو غدا الخميس، ومن المتوقع إجراء محادثات تتركز على تسوية الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط. ويأتي اللقاء على هامش اجتماع وزراء خارجية دول آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا. وللمزيد من التفاصيل انضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسلنا صفوان جولاق. أهلا بك صفوان. بالسؤال دائما عن أي تطورات ميدانية، أسأل أيضا عن نظرة كييف إلى اللقاء المرتقب بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي غدا.
2: نعم، حتى الآن لا توجد أي ردود فعل فيما يتعلق بهذه الزيارة أو هذا اللقاء بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي، وربما الإجابة هنا تكمن في الردود الفعل السابقة التي صدرت عن الجانب الأوكراني، الذي يبدو أنه لم يعد ينتظر أو يعول آمالا كثيرة على أي لقاء بين المسؤولين الأوكرانيين الروس والأمريكيين، خاصة وأنها في نهاية النهايات لم تتمخض عن أي انفراجة، حتى وإن كانت بشكل مباشر، حتى وإن كانت مخصصة فقط لبحث الملف الأوكراني. الأوضاع في أوكرانيا ربما تشهد على ذلك، التطورات الأخيرة تشهد على ذلك. كان هنالك قصف عنيف يحيى على مدينة زابوريجا وعلى مقاطعة زابوريجا، وهذا متكرر ويتكرر في تلك المقاطعة الجنوبية الشرقية على مدار الساعة. أشارت قوات تافريا في جنوب شرق أوكرانيا إلى أن روسيا خلال يوم واحد قصفت أكثر من 50 بلدة وقرية في تلك المقاطعة، وعمليات القصف فاق عددها أو وصل عددها تقريبا إلى 1000 عملية بين قصف مدفعي وقصف من مسيرات وغيرها من وسائل الحرب الروسية. في المجمل تتحدث الإدارة العسكرية في زابوريجا عن مقتل شخصين وإصابة 24 آخرين خلال يوم واحد، ولكن نحن نتحدث عن مدينة تتعرض بشكل شبه يومي، وهذه الأعداد باتت حصيلة بالفعل شبه يومية في زابوريجا وحدها. كان هنالك قصف على جنوب أوكرانيا وتحديدا على مقاطعة خرسون في جزئها الخاضع للسيطرة الأوكرانية. كان هنالك قصف على منشآت للطاقة في مقاطعة تشيرنيهيف شمال البلاد. هذا الأمر أدى إلى انقطاع إمدادات الكهرباء عن نحو 100,000 مشترك فقط في مقاطعة تشيرنيهيف. كان هنالك قصف بواسطة مسيرة على محطة وقود في مدينة خاركيف، الأمر الذي أدى إلى إصابة 5 أشخاص من بينهم 3 موظفات في تلك المحطة. بالمقابل كما ذكرت يحيى، هنالك عمليات تقوم بها أوكرانيا لضرب مواقع لوجستية في العمق الروسي، هذا ما أشار إليه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الإشارة إلى مستودعات شركة الشحن الروسية المعروفة في إقليم كراسنودار جنوب روسيا، وأيضا في منطقة سافروبول. واليوم أيضا قائد القوات غير المأهولة كما تسمى هنا في أوكرانيا، أو قائد المسيرات الأوكرانية كما هو معروف أيضا في أوكرانيا، أشار إلى أنه خلال يوم واحد قصفت أوكرانيا 13 سفينة أخرى في إطار أسطول الظل كما يسمى، وذلك في حوضي بحري أزوف والبحر الأسود. وأشار إلى أنه خلال أسبوعين تقريبا تمت عمليات قصف نحو 200 سفينة تابعة لذلك الأسطول. هنالك أيضا قصف أوكراني على مواقع متفرقة في شبه جزيرة القرم، في مقاطعة دونيتسك، وفي غيرها من الأراضي الخاضعة للسيطرة.

الروسية في جنوب وجنوب شرق أوكرانيا. هذا فيما يتعلق بآخر التطورات، وقد أشارت القوات الجوية إلى أن روسيا أطلقت خلال يوم واحد صاروخا باليستيا وأكثر من 200 مسيرة، وبالتالي الأمور تشير إلى منحى آخر.

0: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.
1: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم عودة أزمة الوقود إلى الضفة الغربية وصفوف طويلة للسيارات أمام محطات التعبئة. وزير النقل التركي يبحث مع المسؤولين في بغداد مراحل إنجاز طريق التنمية.

0: تشهد مدن الضفة الغربية المحتلة أزمة متفاقمة جراء نقص المشتقات النفطية في محطات الوقود، ويمتد تأثير الأزمة معيشيا خصوصا على قطاعات النقل والإنتاج وحركة الأسواق، مع تشديد إسرائيل حصارها وإجراءاتها التعسفية التي تخنق الاقتصاد الفلسطيني.
1: تصطف طوابير المركبات أمام محطات الوقود أملاً في التزود بحاجتها، لكن دون ما جدوى. ففي مختلف مناطق الضفة الغربية تطل أزمة الوقود برأسها مجدداً. إقبال كثيف يتكرر كلما اضطرب وصول كميات المحروقات الواردة إلى الأسواق الفلسطينية. ورغم تأكيدات هيئة البترول استمرار التوريد بواقع 3 ملايين لتر يوميا، فإن الفلسطينيين يجبرون على الانتظار ساعات طويلة أمام محطات البنزين والسولار التي أغلق بعضها.
2: يعني والله أزمة خونقة، مش أزمة طبيعية ولا ورد ولا مرقت علينا ولا شفناه. يعني 43 سنة عمري، عمره ما مرق علينا إشي زي هذا اللي شفناه الأيام هاي. يعني سيارتي 3 أيام بالشارع مرمية بالشرفة، وهي مرمية فيش فيها بنزين. اليوم عشان أنا بدي أخذ ألحق عبي بنزين أجيت هنا ولسه البنزين ضايله 3 ساعات لـ4 ساعات لما يوصل، ولسه مش أكيد.
3: يعني رحت على 5 محطات قبل ما جيت هون، إشي قريب من بيتي، ولكن قالوا لي روحي على الهدى. صرت أفتش وين في هدى، عين جيت على الهدى فيش عندي غير 47 كيلو باقيين، بقدرش أجازف أكتر، مش عارف شو أعمل. بدي أي إشي أي كمية أقدر أطلع عن الحاجز.
1: تعتمد السلطة على توريد الوقود من إسرائيل، وبحسب محللين ماليين فإن أبرز العوامل المؤثرة في أزمة المحروقات تتمثل في فائض الشيكل في البنوك، إلى جانب تحديات لوجستية مرتبطة بالحرب الإقليمية وعدم وجود مخزون استراتيجي. ويصل استهلاك الضفة الغربية من المحروقات إلى نحو 90 مليون لتر شهريا، غالبيتها من

0: سولار.
1: الاعتماد على المورد الإسرائيلي الذي دائما يعطي الأولوية للسوق الداخلي له، هذه يعني يسبب مشكلة. كما تعلم يعني نحن منذ شهر شباط في حالة يعني الاضطرابات في الوضع الإقليمي.
2: تداعيات الأزمة لا تتوقف عند حركة المركبات، إذ ينعكس نقص الوقود وارتفاع أسعاره على أجور النقل وتكاليف الإنتاج وأسعار السلع الأساسية في ظل تراجع القدرة الشرائية للفلسطينيين واستمرار أزمة الرواتب. وتعد أسعار المحروقات في الأراضي الفلسطينية من بين الأعلى عالميا بسبب الضرائب المفروضة عليها، وفي مقدمتها ضريبة تسمى البلو وضريبة القيمة المضافة.
3: يؤكد تكرار نقص الوقود ونفاد كمياته عن وجود أزمة خانقة في الضفة الغربية، بالرغم من تأكيدات هيئة البترول عن جهودها المتواصلة لحل الأزمة، إلا أنها تعود بين حين وآخر. إبراهيم خلف، ثلاثي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
4: للنقاش معنا من رام الله الخبير الاقتصادي الدكتور ثابت أبو الروس. أهلا بكم دكتور ثابت. بداية وقبل سؤالكم عن أسباب أزمة الوقود، نريد أن نفهم الآلية المالية والإجرائية الفلسطينية لاستيراد الوقود من الجانب الإسرائيلي.
5: نعم، تحياتي لك للمستمعين وللمشاهدين. الآن آلية نقل الوقود من الجانب الإسرائيلي إلى الفلسطيني تتم كالتالي. هناك هيئة تسمى هيئة البترول التي تندرج تحت إطار وزارة المالية. هذه الهيئة تقوم بعمل عطاءات سنوية لتزويد مناطق السلطة الفلسطينية بالوقود. الآن يوجد لدى الجانب الإسرائيلي شركتين كبيرتين رئيسيتين يتقدموا لهذا العطاء نظرا للمبالغ الضخمة من هذا العطاء. الآن بعد ذلك يتم تنسيق التوريد اليومي من قبل الجانب الإسرائيلي أو من قبل تلك الشركات إلى المستودعات الموجودة لدى الشركات الفلسطينية. الآن بعد ذلك يتم نقل المخزون من المستودعات الرئيسية إلى شركات التي تبيع للمواطنين. الآن بعد ذلك تقوم تلك الشركات بالدفع من خلال سلطة النقد الفلسطينية التي تقوم بتحويل الأموال للجانب الإسرائيلي. بعد ذلك يتم توزيع تلك المحروقات من الشركات لصالح المواطنين.
4: إلى أي مدى تتداخل دكتور ثابت الأسباب المالية والأزمة المالية التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني مع القيود الإسرائيلية على كميات الوقود الواردة إلى الضفة الغربية؟
5: هناك تداخل مباشر ما بين الجوانب المالية والجوانب السياسية والجوانب الاقتصادية. الآن عندما تقوم إسرائيل بالتوريد اليومي إلى مناطق السلطة الفلسطينية قرابة 3 مليون لتر يوميا، ومنذ سنوات تقوم إسرائيل بتوريد هذه الكمية. الآن لماذا الآن تتوقف إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي بعدم ضخ المحروقات لصالح السلطة الفلسطينية؟ لماذا يوم الأربعاء والخميس لم تقم بضخ سوى نصف الكمية؟ لماذا توقفت يوم السبت عن الضخ بشكل كامل؟ إذن هنا نربط ما بين الجانب الاقتصادي والجانب السياسي والجانب المالي. الآن إذا كانت المورد الإسرائيلي يريد أن يتلقى قيمة بضاعته والبنوك الإسرائيلية تمتنع عن استقبال المال تحت ذريعة أن الجانب الفلسطيني سيقوم بعمل حوالات نقدية، إذن إسرائيل كونها تقوم بوضع التشريعات وتقوم بوضع المعيقات الاقتصادية والسياسية بوجه السوق الفلسطيني كنوع من العقوبة السياسية والاقتصادية والنقدية. الآن النقد موجود، النقد متوفر لدفع الاستحقاقات المالية، ولكن البنوك الإسرائيلية بإعاز من وزارة المالية تمتنع عن استقبال النقد، وبالتالي لم يكن بمقدور تلك الشركات المزودة لصالح السلطة الفلسطينية ولشركات المحروقات أن تقوم باستقبال الكميات. الآن لاحظ، قبل المقابلة بحثت في جانب مهم، هل إسرائيل تعاني من أزمة محروقات؟ كانت الإجابة لا. إذن أعتقد أن هذه الأزمة هي أزمة سياسية إسرائيلية مختلقة، الهدف منها خنق الاقتصاد الفلسطيني والإضرار بالاقتصاد الفلسطيني قدر الإمكان.
4: إلى أي حد يعكس لجوء الحكومة الفلسطينية إلى استخدام جزء من أموال شركات بيع الوقود لتغطية نفقاتها الطارئة، إلى أي مدى يعكس ذلك عمق الأزمة المالية الفلسطينية، وكيف

0: يؤثر في أزمة توفير الوقود؟
1: الآن السلطة الفلسطينية تلعب الدور المحوري فيما يتعلق بهيئة البترول الفلسطينية التي تقوم بالشراء المباشر من الجانب الإسرائيلي وتقوم بتحويل المدفوعات من قبلها لصالح الشركات الإسرائيلية. الآن السلطة الفلسطينية هي دور الوسيط ما بين محطات الوقود من جانب وما بين الشركات الإسرائيلية من جانب آخر، كون هيئة البترول تتبع لوزارة المالية. ولكن هل السلطة الفلسطينية تستغل تلك الأموال؟ بتقديري لا، ولكن في الفترة الأخيرة قامت بتأجيل بعض المدفوعات لأنه هناك ما يسمى بضريبة البلو يقوم الجانب الإسرائيلي بفرضها على السوق الفلسطيني لكي يحافظ على مستوى الأسعار ما بين السوق الفلسطيني والسوق الإسرائيلي من جانب آخر. ضريبة البلو ترتبط بالمقاصة. إذا لاحظ، ومنذ تقريبا منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تمتنع إسرائيل عن توريد المقاصة لصالح السلطة الفلسطينية. إذا نحن نتحدث عن عملية سياسية مركبة.
0: نعم.
1: الهدف منها إضعاف السوق الفلسطيني وإضعاف الاقتصاد الفلسطيني.
0: دكتور ثابت، هل من الممكن أن تفكر السلطة بإعادة النظر في آلية التسعير للمشتقات النفطية والتي تبيع بموجبها الوقود لشركات ومحطات التوزيع بسعر أقل من التكلفة الفعلية؟
1: ممتاز، هذا سؤال في غاية الأهمية. كان لنا لقاء عدة لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين حول هذا الموضوع، وكانت الإجابة كالتالي: حسب البيانات المالية الفلسطينية هناك دعم من قبل الحكومة الفلسطينية لدعم المحروقات الفلسطينية، المحروقات التي تورد لصالح المواطنين، حيث أن الحكومة الفلسطينية هي من يسعر بشكل شهري المحروقات لصالح المستهلك. الآن لاحظ أستاذ الكريم، إذا عملنا مقارنة سعرية ما بين السعر لدى الجانب الإسرائيلي والسعر لدى مناطق السلطة الفلسطينية، نجد دائما أن السعر في مناطق السلطة الفلسطينية أقل بكثير من السعر لدى الجانب الإسرائيلي، مع العلم أن الجانب الإسرائيلي هو المورد للجانب الفلسطيني. الآن فرق السعر هذا يكون من خلال دعم الحكومة الفلسطينية لصالح المواطن الفلسطيني.
0: نعم.
1: الذي يقوم بالاستفادة من المحروقات.
0: هل هناك حلول متاحة الآن للجانب الفلسطيني للانفكاك من التبعية لإسرائيل نفطيا، مثل استيراد النفط من دول أخرى أو حتى لجوء إلى تقوية بنية التحتية لتخزين النفط والوقود عفوا؟
1: ممتاز ممتاز، هذا السؤال المهم والسؤال المحوري. أستاذ الكريم، كان هناك جلسة في البارحة لمجلس الوزراء الفلسطيني، وكان هناك قرار من قبل الحكومة الفلسطينية يتعلق بإنشاء الشركة الفلسطينية لنقل المحروقات. الآن هذه الشركة هي إحدى الحلول الاستراتيجية التي يمكن أن تطفو إلى السطح خلال الفترة القادمة. هذا أولا. ثانيا، كان هناك جهود للحكومات السابقة بالتوجه نحو دول الجوار وخاصة العراق أو الأردن بهدف استيراد مشتقات البترول ومشتقات النفط، تحديدا السولر والبنزين، بهدف تغطية الحاجة الفلسطينية. ولكن كان هناك معيقات في جانبين مهمين. الجانب الأول، اتفاقية باريس الاقتصادية قيدت الحكومة الفلسطينية بمواصفات محددة يمكن استيرادها من دول الجوار تتوافق مع المحروقات الإسرائيلية، وحتى اللحظة لا يوجد أي محروقات في دول الجوار تتوافق مع المواصفات الإسرائيلية سوى المحروقات التي كانت يمكن أن يتم الحديث عنها لدى دولة العراق الشقيق. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، موضوع التكلفة. عندما تم دراسة التكلفة تبين أن التكلفة التي يمكن أن يتم الاستيراد بها من دول الجوار أعلى بكثير من التكلفة التي يمكن استيرادها من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي ما زال هناك محاولات. ولكن دعني أعود إلى الشركة الفلسطينية أو الشركة التي يمكن أن تنشأ من قبل السلطة الفلسطينية لدعم قطاع المحروقات. إذا نشأت هذه الشركة، بتقديري يمكن أن نتحدث عن قرار استراتيجي فلسطيني بالانفكاك التدريجي فيما يتعلق بالمحروقات، بالرغم من أن سيبقى هناك مورد إسرائيلي، إلا أن الشركة لديها خيارات أوسع من الخيارات المتاحة الآن لهيئة البترول الفلسطينية.
0: الدكتور ثابت أبو الروس، الخبير الاقتصادي، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مباحثات تركية عراقية لتسريع إنجاز طريق التنمية.

0: من جديد أهلا بكم. توقع وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو قرب انطلاق العمل في مشروع طريق التنمية الاستراتيجي بعد إكمال كافة المتطلبات. وقال الوزير إنه لمس خلال لقائه رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي ببغداد حماسا كبيرا وجدية عالية، لافتا إلى قرب توقيع اتفاقيات مهمة بين البلدين نهاية الشهر الجاري.
1: مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط وما يشهده من قصف متبادل يهدد سلاسل الإمداد العالمية وممرات التجارة التقليدية، تتسارع خطى الحراك الدبلوماسي بين بغداد وأنقرة لإيجاد بدائل مستقرة. أحدث هذه التحركات تمثلت بزيارة وزير النقل والبنية التحتية التركي إلى بغداد ولقائه مسؤولين عراقيين أبرزهم رئيس الحكومة علي الزيدي لبحث مشروع طريق التنمية والربط الاستراتيجي، وزيارة الزيدي المرتقبة إلى تركيا.
2: أجرينا مع وزير النقل حديثا مفصلا، ثم بحثنا مع رئيس الحكومة عددا من المشاريع، على سيما طريق التنمية المطروح على جدول الأعمال، وقد لمسنا الحماس الذي يبديه تجاه هذا المشروع.
1: يمثل مشروع طريق التنمية الذي يبلغ طوله 1200 كيلومتر بكلفة 17 مليار دولار شريانا اقتصاديا بالغ الأهمية، يربط التجارة بين قارتي آسيا وأوروبا من خلال ممر بري يبدأ من ميناء الفاو في البصرة جنوبا مرورا بالأراضي التركية ووصولا إلى قلب أوروبا شمالا. كما يمثل الممر مسارا لخطوط نقل الطاقة وأنابيب النفط والغاز وشبكات الاتصالات.
3: متوقع أن طريق التنمية بعد إكمال المرحلة الأولى ودخول المرحلة الثانية أنه راح يخلق لنا عشرات آلاف الفرص على الطريق، فضلا عن إمكانية بناء مجمعات صناعية تتناسب مع طبيعة كل محافظة وما تمتلكه من موارد. يعني البرنامج لهذا الطريق برنامج مهم، فضلا عن أنه يربط الشرق بالغرب ويقصر الطريق، يعني طريق النقل من 10 أيام إلى أسبوعين عن طريق قناة السويس.
1: وكان العراق أعلن إنجاز الأرصفة والبنى التحتية لميناء الفاو الكبير الذي يشكل الركيزة الأساسية للمشروع، إلى جانب النفق المغمور الذي يربط الميناء

0: بمسار طريق التنمية بطول 2444 مترا وبعمق 28 مترا تحت سطح الماء.
1: بحسب الدراسة الرسمية للمشروع، من المؤمل أن يوفر طريق التنمية نحو 1,600,000 فرصة عمل جديدة خلال مراحل تنفيذه وتشغيله، إلى جانب قدرته على جذب استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار خلال العقود الثلاثة المقبلة. راد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
2: هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي إسلام ميمش. أهلا بكم سيد إسلام. إذن وزير النقل التركي في بغداد بعد نحو أسبوعين من زيارة مماثلة لوزير النفط التركي أيضا، في أي سياق اقتصادي يمكن فهم تنامي الحراك بين أنقرة وبغداد؟
3: سيد الوزير إلى بغداد، ولا سيما في الأوضاع الجيوسياسية القائمة التي زادت فيها مخاطر الحرب، ولا سيما ما يتعلق بمضيق هرمز من حالة غامضة ومجهولة المصير، زيارة تأتي مهمة لأجل بلدين، ليس في البعد الاقتصادي وحسب بل من البعد الاستراتيجي والجيوسياسي. هي زيارة تحمل معنى مهم للبلدين، وأن الدولتين هذه الزيارة الدولتان يعملان للعمل على مشروعات خارج القوالب. 17 مليار دولار هو ميزانية المشروع أساسا، وكل البنى التحتية قد أنشئت. وفيما يخص جانب التمويل، ستكون هنالك أعمال بهذا الشأن أيضا. وفقا لتصريح السيد الوزير، فإنه حتى نهاية هذا العام ستبدأ الأعمال الأولى، وضع حجر الأساس سيبدأ هذا العام بحسب تصريح الوزير. بالطبع الآن، ولا سيما مع زيادة التوترات بين أمريكا وإيران ومضيق هرمز، إثبات موضوع للنقاش من منظور استراتيجي، فإن العراق من حيث تصدير النفط لإذهاب المشكلات المتعلقة بالتصدير، فإن هذا التعاون الذي سيقوم به العراق مع تركيا سيكون أكثر ما يكون مجديا لهم هم للعراق من جانب اقتصادي. طبعا تركيا هنا ببعد مهم سيكون لها تأثير على أوروبا أيضا، لكن فيما يخص توفير فرص العمل فإن الإسهام مهما، وتحديد وتقليل مدة الوصول والتوصيل الطاقة ستسهل أمور الدولتين.
2: أستاذ إسلام، مع عودة مشروع إحياء خط الحجاز الواصل من تركيا والسعودية عبورا بسوريا والأردن إلى الواجهة، هناك من اعتقد بأن مشروع طريق التنمية جرى تأجيله، لكن الحديث عن طريق التنمية عاد وبقوة على لسان المسؤولين الأتراك والعراقيين. إلى أين وصلت المناقشات بشأن هذا المشروع؟
3: حاليا هذه المباحثات تجري بشكل مغلق على وسائل الإعلام لإنشاء البنى التحتية وأرضية قانونية وفنية، لكن ما لم تبرز مشكلة من الجانب الجيوسياسي من جانب السياسة الخارجية، فإنه حتى نهاية هذا العام يخطط للبدء في أعمال مشروعي الأولى ووضع حجر أساس هذا العام. والسيد الوزير أكد هذا أيضا إلى يومنا هذا، فإن عديدا من المعلومات المضللة ربما تنولت، لكن حاليا تركيا وبشكل مستقر إذ تعمل لإنشاء هذا المشروع وهذه الاتفاقيات القيام بها بشكل مستقر، يظهر أن الطرفين راغبين ولديهما إرادة لإتمام هذا المشروع. ورأيي الشخصي وتوقعي أنه حتى نهاية هذا العام فإن هذا المشروع سيتم وضع حجر الأساس. أرى أن هذا احتمال قوي.
2: وزير النقل أورال أغلو أشار إلى وجود مقترحات عراقية بشأن تمويل المشروع، برأيكم ما هي آلية التمويل المثالية للمشروع والتي قد يتفق عليها الطرفان؟
3: بالطبع هذه معلومة لم تذكر ولم يصرح عنها لرأي العالم، لكن مقترحات عديدة من المتوقع أن تتواصل لقاءات ومباحثات بين البلدين بناء على هذا. قد تكون أنظمة تمويلية خاصة أو بدعم تمويلي، لكن باعتبار النتيجة فإن كلا الدولتين بشكل ما سيقومان بهذا بشكل مناسب لميزانيتهما، لكن حاليا الظروف القائمة في المشهد القائم فإنه فيما يخص التمويل فإنه لم يتم الوصول إلى مرحلة واضحة حتى الآن. أنا أرى أن هذه المرحلة ستتواصل، لكن في الأشهر المقبلة سيعلن عنها بشكل واضح.
2: الحديث عن فوائد كبيرة وحقيقية سيجنيها البلدان من مشروع طريق التنمية، ما الذي تتوقع تركيا تحقيقه من خلال هذا المشروع؟
3: الشرق والغرب ولا سيما بعد التوترات الجيوسياسية القائمة، فإن التواصل كون تركيا مركزا تجاريا، تركيا لديها قوة أساسا بعد التوترات الأخيرة لا سيما، لكن مع الخطر الذي جلبته الأزمة في مضيق هرمز فإن هذا أعاد إحياء الفكرة وساق

0: عراق إلى البحث عن طريق جديدة أيضا، ولا سيما العلاقات التجارية الإيجابية القائمة منذ سنوات بين العراق وتركيا. العراق رأى جانبها الإيجابية، ومن جانب إداري فإنه قد رأينا مشاهد عديدة قد تعاش، لكن الآن العراق من منظورها أن تدعم هذا وتصدر نفطها بنفسها، هذا يجعل تركيا الدولة الأكثر موثوقية بها من خلال العراق وسوريا للتوصيل إلى أوروبا. فإن تركيا دولة حليفة وحليف يوثق به في هذا الإطار، ومن ثم فإن تركيا من حيث المنطقة ومن حيث التوقيت ومن حيث الضمانات فإن واحدة من أقوى الخيارات. وإذا نظرنا اليوم فإن إسرائيل تبحث عن العديد من الحلفاء، نرى هذا بشكل واضح لتكون خطا للتوصيل والتصدير إلى أوروبا، لكن حاليا إقليميا فإن العراق وتركيا والتجارة والتعاون الذي قام به إلى يومنا هذا والمشروعات المشتركة التي عمل معها يشكلان يظهران أن هذا أمر سيتواصل، لكن كلا الدولتين بشكل جاد فإنهما من حيث التوقيت ومن حيث توفير فرص العمل ومن حيث تصدير البترول تحديدا هذه إيجابيات كبيرة ستجلب على البلدين.
1: في هذا الجانب تحديدا، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا والعراق في المجال النفطي خصوصا مع بروز أهمية خط جيهان كركوك؟
0: العراق فيما يخص جانب البترول فإن ارتباطها بمضيق هرمز سيكون قد قل بهذا الاعتبار طبعا، من حيث كونها كون العراق وتركيا في جانب واحد ويعملان معا، هذا يعني أن الدولتين من جانب الارتباط بالخارج سيشكل لهما عوامل إيجابية كثيرة من حيث الأرقام. إذا نظرنا فإن أرقام كبيرة يتحدث عنها، لكن التطورات اليوم إذا ما نظرنا إليها فإنه يتم الحديث عن ديمو قبل حجم القيمة، وقيمة الربح. الديمومة والاستدامة هي عامل مهم وسيكون محددا ومؤثرا أكثر بالطبع. خط كيركوك جيهان والخطوط البديلة الأخرى إذا نظرنا إليها فإن العراق اليوم نجد أنه بات يحتاج إلى خط نقل كما لم يحتاج من قبل، كما لم يكن من قبل. وتركيا ما بذلت من جهود في هذا الإطار لم يكن بالجهد القي ولم يكن من فراغ. كلا الدولتين يعملان من فيما يخص توفير خط بديل وخط مستدام.
1: إذا أستاذ إسلام، يبدو أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى تركيا ولقائه الرئيس أردوغان ستشهد زخما اقتصاديا، برأيكم هل من المتوقع أن تشهد هذه الزيارة وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق مشروع طريق التنمية بشكل رسمي وغير ذلك من الاتفاقيات الاقتصادية التي ربما ستعقد بين البلدين؟
0: السيد الوزير، زيارة السيد الوزير الحالية هذه كانت لتكميل الجانب الفني، وهذه مسائل كثيرة تم الحديث عنها، وهذا يظهر أن كثير من الأمور قد أتمت في ما يخص مراحل هذا المشروع من جوانب قانونية وحقوقية وفنية. كثير من الأمور قد اتضحت، هذا مشروع كبير وهذا يعني أنه في فترة قريبة هذه مسألة ستفتح للرقابة العامة والميزات الفنية ستعلن عنها. وفيما يخص التمويل، عندما يتم رفع كل حالة الغموض فإن سيد رئيس جمهوريتنا والإدارة العراقية سيعلنان رسائل لرأي العام. هذه الرسائل أنا أرتقبها قريبا، أرى أنها ستكون قبل حلول نهاية هذا العام، ستتضح تفاصيل أكثر نتيجة لهذه الأعمال الفنية التي تتواصل منذ وقت طويل وجهود كبيرة، جهود مكثفة زخمة شهدتها هذه المرحلة. وأنا أرى أنه قد وصلنا نهاية هذه المراحل ليعلن عن النتائج. وسيد رئيس جمهوريتي قد أعلن في قمة الناتو أيضا، وإذا ما نظرنا إلى من زاروه من القادة الأوروبي نرى أن هذه مشروعات يجري التناول عنها وما يمكن الحديث وما يمكن عمله إزاءها.
1: من إسطنبول الخبير الاقتصادي السيد إسلام ممش، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

موجز الأخبار من تيريتي عربي في اسطنبول، أهلا بكم. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية باستهداف ضربة أمريكية جزيرة لارك في مضيق هرمز، ونقلت الوكالة عن سكان في المنطقة سماع عدوي انفجار قوي قرب الجزيرة، وأشارت إلى أن الحادث جاء بعد أسبوعين من استئناف المواجهات بين الجانبين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن استهداف السفن في هرمز سيقابل بقصف جسور ومحطات كهرباء، وأضاف ترامب أنه إذا أطلقت إيران النار على أي سفينة في مضيق هرمز، سواء كان ذلك بصاروخ أو طائرة مسيرة أو أي سلاح آخر، ستقوم أمريكا بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء، بما في ذلك بجوار طهران أو داخلها. هددت إيران باستهداف المصالح البريطانية في منطقة غرب آسيا إذا انضمت لندن إلى الحرب الأمريكية ضدها، ونقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر إيراني رفيع قوله إن انضمام بريطانيا إلى الحرب سيجعل جميع مصالحها في المنطقة أهدافا مشروعة. حدد الرئيس اللبناني جوزيف عون 3 متطلبات لإمكانية نزع سلاح حزب الله، في مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق التي لا تزال يحتلها في جنوب لبنان. وبحسب بيان للرئاسة اللبنانية، ربط عون خلال زيارته إلى واشنطن نزع سلاح حزب الله بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبسط الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على الأراضي اللبنانية ودعم برنامج لإعادة الإعمار تديره الدولة اللبنانية. من جهته قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن بلاده تواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، وأشار إلى بدء انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية والشروع في فتح الطرقات وتقديم الخدمات. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن الحركة مستمرة على درب المقاومة حتى النهاية، وأشار في أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي إلى أنه مستمر في العمل بمختلف المسارات من أجل غزة والضفة الغربية والقدس والأسرى، مشددا على أن من أولوياته استعادة الحياة الكريمة لسكان غزة وتحقيق الوحدة الوطنية. استشهد فلسطينيان بنيران الاحتلال في جباليا وخان يونس بقطاع غزة، واستشهد شاب فلسطيني إثر غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين غرب مخيم جباليا شمال القطاع، كما استشهد آخر برصاص آليات الاحتلال في منطقة بئر 19 في مواصي خان يونس في الجنوب. اعتقل الجيش الإسرائيلي 40 فلسطينيا على الأقل، بينهم 5 سيدات وأسرى محررون و15 عاملا من قطاع غزة خلال حملة دهم واسعة في الضفة الغربية المحتلة. كما هدمت القوات الإسرائيلية 5 منازل بمحافظة بيت لحم جنوبي الضفة ومغسلة سيارات شمال غربي القدس بدعوى البناء دون ترخيص. استهدفت مسيرات أوكرانية وللمرة الثانية خلال أسبوع منشآت لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة وايلد بيريز، التي اتهمها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتوفير إمدادات للجيش الروسي. وضربت أوكرانيا مراكز لوجستية للشركة في جنوب روسيا بعد 4 أيام من هجوم استهدف مستودعين كبيرين لها قرب موسكو، وأسفر عن مقتل 8 من موظفي النوبة الليلية واندلاع حريق دمر المنشأتين بشكل شبه كامل. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه سيلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو غدا الخميس، ومن المتوقع إجراء محادثات تتركز على تسوية الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، ويأتي اللقاء على هامش اجتماع وزراء خارجية دول آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا. نهاية الموجز، في أمان الله. Thank you.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أيمن عجوز عبر برنامج الملعب الذي يأتيكم يوميا وتتابعونا في حلقة اليوم. إسبانيا تزيح الأرجنتين وتتربع على قمة تصنيف فيفا. مشهد حمل كأس العالم بكيس قمامة يفجر سيلا من التعليقات الساخرة. وفي قضيتنا لهذا اليوم، كيف حقق الماتادور الإسباني لقب المونديال رغم الصعوبات التي واجهت، وكيف تناولت الصحف الإسبانية خروج لاعبي الأرجنتين عن النص بعد نهاية المباراة، وما أسباب عزوف اللاعبين عن الترحاب بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أعاد المنتخب الإسباني رسم خريطة كرة القدم العالمية بعد تتويجه بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، ليتصدر تصنيف الفيفا العالمي بعد فوزه على الأرجنتين في النهائي، بينما تراجعت الأرجنتين إلى المركز الثاني وحافظت فرنسا على المركز الثالث أمام إنجلترا الرابعة. دعا رئيس رابطة الدوري الإسباني خافير تيباس رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إلى الاستقالة، متهما فيفا بالإضرار بصناعة كرة القدم، كما انتقد نظام انتخابات الاتحاد الدولي وهاجم عددا من الجوانب التنظيمية في كأس العالم، معتبرا أن فترات التوقف لشرب المياه خلال المباريات فرضت لأسباب تجارية. دعا حزب الديمقراطيين الأحرار في بريطانيا الاتحادين الإنجليزي والأوروبي لكرة القدم إلى الانسحاب من فيفا احتجاجا على ما وصفه بتراجع استقلالية الاتحاد الدولي، معتبرا أن قراراته الأخيرة ومنها إلغاء إيقاف لاعب أمريكي بعد

التدخل الرئيسي دونالد ترامب أفقدته مصداقيته واستقلاليته. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح تحقيق في الأحداث التي أعقبت نهائي كأس العالم 2026 والذي جمع المنتخبين الإسباني والأرجنتيني، وجاء قرار الفيفا عقب الاشتباكات التي اندلعت بين لاعبي المنتخبين بعد فوز إسبانيا بهدف دون رد في الأشواط الإضافية. أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أنه لن يجدد التعاقد مع مدرب المنتخب الأول الفرنسي رودي غارسيا الذي ينتهي في 31 من يوليو الجاري، ويغادر غارسيا منصبه بعد نحو 18 شهرا قضاها على رأس الجهاز الفني شهدت عودة المنتخب البلجيكي إلى دائرة المنافسة على الساحة الدولية. أعلن نادي تشيلسي تعاقده مع الدولي الإنجليزي مورغان روجرز البالغ من العمر 23 عاما قادما من أستون فيلا بعقد يمتد حتى عام 2033 في صفقة بلغت قيمتها 137 مليون و300 ألف يورو ليصبح أغلى لاعب إنجليزي وأغلى صفقة في تاريخ النادي اللندني. تحولت صورة الإسباني ماركو كوريا وهو يحمل كأس العالم في كيس بلاستيكي إلى حديث مواقع التواصل، حيث انهالت التعليقات والمزاح على اللقطة التي وصفها كثيرون بأنها الأكثر غرابة بعد نهائي المونديال. البداية مع حساب ريال مدريد فور عرب الذي نشر اللقطة وكتب: كوكوريا يغادر الملعب حاملا كأس العالم داخل كيس بلاستيكي. ومع عبد الرحمن ذياب الذي علق ساخرا على المشهد فكتب: كوكوريا تحس أخذ الكأس من دوري حواري. إلى مصطفى فاسينو الذي تفاعل مع اللقطة وكتب: كوكوريا نجم المنتخب الإسباني يضع كأس العالم في كيس شغل غراض سوبر ماركت. أما سلطان فتوقف عند طريقة حمل كوكوريا للكأس وعلق: اللاعبين يحلمون بالمونديال ويبقون يصورون فيه ويرفعونه كل شوي لمدة أيام وأسابيع وشهور. كوكوريا بعد ساعة من الاحتفال حط كأس العالم بكيس كمامة. ونختتم مع بهاء خليل الذي قارن قيمة الكأس بالمشهد وكتب: 48 دولة سخرت كل إمكانياتها للمشاركة بكأس العالم والظفر بالكأس الغالية، في النهاية كوكوريا طلع من الملعب شايل الكأس بكيس زبالة.

0: بعد رحلة تاريخية انتهت باعتلاء عرش الكرة العالمية للمرة الثانية في تاريخه، عاد المنتخب الإسباني إلى بلاده ليجد في انتظاره استقبالا ملكيا واحتفالا شعبيا استثنائيا جسد حجم الإنجاز الذي حققه منتخب لاروخا بعد تتويجه بلقب كأس العالم 2026.
1: استقبال يليق بأبطال العالم، هكذا عادت بعثة المنتخب الإسباني إلى مدريد بعدما أعادت كأس العالم إلى إسبانيا للمرة الثانية في تاريخها إثر الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية. بداية الاستقبال التاريخي كانت من قصر سارسويلا، حيث حظي أبطال العالم باستقبال رسمي من العاهل الإسباني وأفراد العائلة لتهنئتهم على الإنجاز التاريخي الذي عاد منتخب لاروخا إلى قمة كرة القدم العالمية بعد غياب دام 16 عاما منذ الإنجاز الأول في جنوب إفريقيا، مع الإشادة بما قدمه المنتخب من عزيمة وروح جماعية وأداء مميز طوال مشواره في البطولة. ومن أروقة القصر إلى شوارع مدريد بدأت فصول الاحتفال الشعبي، إذ انطلقت الحافلة المكشوفة التي حملت أبطال العالم، حيث زينت بعبارة ملوك العالم وسط بحر من الجماهير قدرتها السلطات بنحو مليون مشجع، فيما رفعت تقارير إعلامية العدد إلى قرابة 1,800,000 شخص احتشدوا في شوارع مدريد لتحية زملاء القائد رودري. قبل أن تختتم الاحتفالات في ساحة بلازا دي سيبيلس الشهيرة، الوجهة التقليدية للاحتفاء بأكبر الإنجازات الكروية في إسبانيا، حيث احتشد عشرات الآلاف أمام المنصة التي أعدت خصيصاً لاستقبال المتوجين باللقب وسط الأهازيج والألعاب الضوئية في ليلة ستظل محفورة في ذاكرة الإسبان.
0: وللمزيد أرحب بضيفي من الدار البيضاء الصحفي حمزة شتاوي. أهلا بك حمزة. إذن المنتخب الإسباني يتوج للمرة الثانية في تاريخه بلقب مونديال كأس العالم، يعني كيف تمكن المنتخب الإسباني حمزة من تجاوز الصعوبات التي واجهها في طريقه نحو التتويج، خصوصا وأننا رأينا المنتخب الإسباني قد قطع أكثر من 20,000 كيلومتر خلال المونديال حتى الوصول إلى منصة التتويج؟
2: مرحبا أيمن، مرحبا بكل مشاهدي وفي شاشة تي آر تي. أكيد تتويج منتخب إسبانيا، منتخب لاروخا، كان عن جدارة واستحقاق بهذا المونديال للمرة الثانية في تاريخ كرة القدم الإسبانية بعد الأولى التي كانت سنة 10 بعد 2000 بجنوب إفريقيا بأرض البافانا. بافانا في جيل ذهبي للكرة الإسبانية بقيادة تشافي وإنيستا وباقي وكاسياس وباقي الأسماء. اليوم جاء الدور على جيل جديد، هذا المنتخب استحق هذا التتويج. هو بالحديث عن المسافات التي قطعها منتخب إسبانيا، هو ليس فقط المنتخب الإسباني وإنما جل المنتخبات قطعت مسافات طويلة، لذلك لقب بمونديال المسافات الطويلة. نعلم على أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية كبلد، هناك مجموعة من الولايات، تنقلات كبيرة بين المكسيك وكندا وأمريكا، فبالتالي كان يعني العامل ربما الأكبر والرهان الأكبر لدى جميع المنتخبات هو استعادة الطراوة البدنية وأن يكون السفر.
0: لكن هنا حمزة شاهد يعني المنتخب الفرنسي يعني قبل المونديال اختار مكان الإقامة يعني بحيث أنه لا يقطع مسافات طويلة جدا، ورأينا بأنه لم يقطع هذه المسافة التي قطعها المنتخب الإسباني، يعني أعتقد أنه لا يتجاوز 5,000 كيلومتر حتى وصوله إلى النصف النهائي عندما خسر أمام المنتخب الإسباني.
2: أكيد هو يعني هو يعني أنا تحدثت عن جل المنتخبات وليس جميع المنتخبات، كانت بعض المنتخبات اللي كانت محظوظة أنها لم تقطع مسافات طويلة جدا، منتخبات ربما تحدث عن منتخب إسبانيا، المنتخبات يعني اللي سافرت كانت هناك منتخبات قطعت مسافات طويلة ومنتخبات قليلة معدودة على رؤوس الأصابع لم تقطع مسافات طويلة. اليوم هذا المونديال إذا قارناه بآخر مونديال كان بدولة قطر فالفارق شاسع وشاسع جدا، ربما أقل مسافة قطعها أي منتخب شارك في هذا المونديال هي أكثر مسافة قطعها منتخب آخر أو لم تصلها في المونديال السابق في دولة قطر. ولكن المنتخب الإسباني أكد على أنه منتخب محترف بكل ما تحمل الكلمة من معنى. اليوم المنتخبات تشتغل كمنظومة، صحيح له أنه هناك تحديات أمام كل منتخب، من بينها اليوم كانت المسافات والسفر المتكرر والمسافات الطويلة، ولكن اليوم أيضا تطورت يعني الأجهزة، تطورت الآليات من أجل الاسترجاع البدني بأقصى سرعة.
0: طيب وبالتالي اليوم منتخب إسبانيا شاهدناه يعني ما هي أبرز العوامل الفنية التي صنعت الفارق ومنحت إسبانيا التتويج بلقب المونديال؟
2: هو العمل هو الذي أعطانا هناك نضج فني كبير وكبير جدا، وأيضا الاستقرار، وأيضا الإيمان بالمدرب لويس دي لافوينتي الذي أكد قيمته الفنية الكبيرة مع منتخبات الفئات العمرية في إسبانيا، توج وبالتالي تم منحه فرصة قيادة المنتخب الأول. اليوم منتخب إسبانيا هو ليس تتويج منتخب، وإنما تتويج منظومة وتتويج استراتيجية، وهذا نموذج يحتذى به. من أنا أتردد كثيرا على زيارة إسبانيا، هذا البلد أقول في جميع الأرياف، في جميع القرى، في جميع المدن، هناك يعني منظومة رياضية متكاملة احترافية سليمة تفتقدها مجموعة من البلدان. فبالتالي اليوم صحيح الدوري الإسباني أيضا دوري من بين أفضل الدوريات في العالم، صحيح على أنه هناك استثمار كبير، ولكن هناك فكر رياضي لدى الإسبان. الإسبان لديهم فكر رياضي، ولديهم أيضا استراتيجية تهتم بالفئات العمرية من الفئات السنية الصغيرة بشكل تدريجي إلى المنتخب الأول. هناك أيضا مفارقة في كرة القدم الإسبانية، وهي التي انعكست على المنتخب. بإمكانك تجد واحد في إسبانيا يتدرب في قرية صغيرة أو في بلدة صغيرة بنفس المنهجية الكروية التي يتدرب بها لاعب في مدريد أو في برشلونة أو في الباسك، في إقليم الباسك، وفي هذه المدن الكبرى. فبالتالي اليوم تتويج منتخب إسبانيا كان عن جدارة واستحقاق، معدل أعمار جيد وجيد جدا. اليوم منتخب إسبانيا بإمكانه أن ينافس أيضا عن البطولة السابقة. ودعني أقول لك، لولا يعني فوز المنتخب المغربي على إسبانيا في مونديال 2022 لكان المنتخب الإسباني لو تجاوز ذلك الدور كان سينافس أيضا على ذلك اللقب، لأنها ليست ضربة حظ وإنما منظومة تتحرك ونموذج يحتذى به في كرة القدم العالمية.
0: طيب حمزة، رأينا استقبالات حاشدة للمنتخب الإسباني في مدريد، وقلت بأنك تتردد كثيرا إلى إسبانيا، يعني كيف شاهدت استقبال الجماهير الإسبانية لمنتخب بلادهم بعد هذا التتويج والعودة إلى مدريد؟

0: أكيد هي كانت تعبئة كبيرة وكبيرة جدا من الجماهير الإسبانية وهي تتابع المباريات. بعد وصول المنتخب الإسباني للمباراة النهائية، دولة إسبانيا وأيضا مجموعة من البلديات نصبت يعني شاشات كبيرة لمتابعة المباراة النهائية. كان تفاعل كبير، كان حماس كبير، وأيضا الاستقبال كان تنظيمه راقي وراقي جدا. شاهدنا الاستقبال بداية الملكي اللي كان في قصر الملك فيليب السادس، كانت أيضا العائلة الملكية الإسبانية احتفت باللاعبين، كانت هناك كلمة على أنه لملك إسبانيا على أن إسبانيا عندما يلعب كل الشعب الإسباني، وعندما تفوز يفوز كل الشعب الإسباني. فبالتالي أيضا شاهدنا على أنه كان هناك تجوال في حافلة مكشوفة في أشهر الساحات بالعاصمة مدريد. أيضا اليوم حتى البلديات احتفلت باللاعبين الذين ينتمون لهذه البلديات. شاهدنا على أنه مجموعة من اللاعبين بينهم جافي احتفلت بهم البلدية التي ولد فيها. فبالتالي اليوم إسبانيا كلها عاشت فترات جيدة جدا في هذا المونديال، وأيضا حتى الاحتفالات كانت مدروسة. كان هناك تنزيلات أمنية كبيرة، لم نشاهد هناك انفلاتات عكس ما نشاهده أحيانا في فرنسا مثلا وفي بعض الدول الأخرى. إسبانيا اليوم أكيد شعب يعشق كرة القدم، شعب نشاهده على أنه يعني يؤمن حتى بأنه لديه منتخب. المنتخب الإسباني في جميع الفئات العمرية اليوم كمنتخب أول، أعتقد على أنه أنا أقول أن عهد إسبانيا قد حان من أجل أن تكون سيطرة كبيرة لكرة القدم الإسبانية، لأن المشروع ليس في 4 سنوات فحسب، وإنما مشروع 30 سنة أو 40 سنة. لن تغيب إسبانيا عن الأدوار المتقدمة وستنافس بقوة في كأس العالم، خاصة مع تراجع بعض المدارس الكلاسيكية على مستوى المنتخبات كالبرازيل كإيطاليا كمدارس أخرى التي فقدت بريقها في السنوات الأخيرة.
1: نعم، ابقى معنا حمزة لنتعرف عن أبرز الإنجازات التي حققها المنتخب الإسباني خلال تاريخه.

0: عودة لك ضيفي الكريم حمزة. يعني شاهدنا الاحتفالات في مدريد وعموم إسبانيا، أيضا هناك احتفالات امتدت خارج إسبانيا. برأيك ما دلالات هذا الامتداد والاحتفالات خارج إسبانيا؟
1: أكيد إسبانيا حتى ربما بعض الأمور يعني الاجتماعية والسياسية جعلت يعني المجموعة من البلدان مواطني بلدان أخرى يتعاطفون ما بين مع المنتخب الإسباني، لأنه في الأخير البعض صار إسبانيا أقول في ما هو كروي، والبعض الآخر صار أرجنتينيا أيضا من عشاق الظاهرة ليونيل ميسي. فبالتالي اليوم يعني عشاق كرة القدم الإسبانية، عشاق نجوم ريال مدريد وإن كانوا يعني نتحدث فقط عن كوكريا، وأيضا عشاق نجوم برشلونة اللي يشكلون كوادر منتخب لاروخا، فعشاق الأندية أيضا شجعوا المنتخب الإسباني. أيضا إسبانيا كبلد بلد ربما منفتح على جميع الحضارات، على جميع الثقافات، مجتمع أيضا على أو منفتح أيضا على مجموعة من البلدان الأخرى خاصة الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية. فبالتالي اليوم كان ربما المناصرة والاحتفالات خارج إسبانيا مع منتخب لاروخا أكثر من منتخب الطانغو الأرجنتيني. فهذه الدلالات تؤكد على أنه إسبانيا امتداد، إسبانيا كمنتخب ثقافة، وإسبانيا أيضا عشق كروي يمتد خارج حدود هذا البلد الذي يعتبر قاطرة كروية بامتياز، سواء على مستوى الأندية، على مستوى الدوري، على مستوى المنتخبات، وأيضا حتى على المستوى الرياضي. اليوم إسبانيا ليست فقط في كرة القدم، وإنما في كرة السلة، في كرة المضرب، في مجموعة من الرياضات.
0: طيب
1: تعطينا نجوم
0: حمزة،
1: كبار في عمر صغير وقادرين على حمل الشعلة لسنوات طويلة.
0: وماذا عن دلالات حضور العلم الفلسطيني خلال احتفالات الجماهير الإسبانية بالتتويج باللقب؟
1: أكيد وشاهدنا حتى النجم الأول لامين يامال يحمل علم فلسطين في صورة تم تداولها بشكل كبير وعلى نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في البلدان العربية. إسبانيا كبلد أيضا سجلت مواقف تاريخية مع القضية الإسبانية، وقفت أيضا ضد العدوان الأخير على قطاع غزة. شاهدنا على أنه حتى هناك كانت مواقف رسمية أيضا لهذا البلد ومواقف شعبية. فبالتالي لا نستغرب وجود العلم الفلسطيني وحضور العلم الفلسطيني سواء بين الجماهير الإسبانية أو بين اللاعبين. أيضا هناك مجموعة من المنظمات التي تتضامن بشكل كبير وبشكل يعني متواصل ومسترسل مع منتخب إسبانيا، حتى بعيد مع شعب فلسطين، حتى بعيدا عن كرة القدم، بعيدا أيضا عن كأس العالم. في إسبانيا وأنت تتجول في الشوارع سواء في المدن الكبيرة والمدن الصغيرة أحيانا تجد علم فلسطين جنبا إلى جنب مع علم إسبانيا. بعض السكان يضعون علم فلسطين على واجهات المنازل أيضا من النوافذ. فبالتالي اليوم فلسطين يعني والتضامن مع القضية الفلسطينية امتد مما هو ربما شعبي إلى ما هو رسمي في منتخب كرة القدم الذي كان حتى علم فلسطين حاضرا مع بعض اللاعبين من بينهم لامين يامال.
0: نعم حمزة، يعني شاهدنا خلال تتويج المنتخب الإسباني في نيويورك بلقب الكأس عزوف بعض اللاعبين الإسبان عن الترحيب، ربما الترحيب بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. برأيك إلى أي مدى يمكن أن تؤثر المواقف السياسية أو الشخصية للاعبين على أو في المناسبات الرياضية العالمية؟
1: أكيد اليوم كرة القدم وإن كنت يعني الفيفا تحاول أن تفصل دائما ما هو سياسي عن ما هو رياضي، ولكن المواقف دائما ما تسجل، والمشاعر أحيانا يعني تغلب يعني على بعض الرياضيين الممارسين أو المشجعين. شاهدنا أيضا حسام حسن مدرب منتخب مصر بالعلم الفلسطيني، شاهدنا لقطة ترامب في احتفالات يعني منتخب إسبانيا، ونظرات رودري قائد المنتخب الإسباني قبل أن يحمل الكأس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لأنه اليوم نحن نعيش مرحلة ربما صعبة شيئا ما على الصعيد العالمي، هناك حروب كبيرة، كان هناك عدوان كبير على دولة فلسطين الشقيقة، أيضا هناك مجموعة من المشاكل. فبالتالي من الطبيعي لأنه اللاعب في النهاية يبقى بشر وتكون هناك ردود فعل متباينة، تكون هناك أحيانا تضامن بشكل أو بآخر سواء بما هو علني أو بما هو غير مباشر تجاه قضية من القضايا. فبالتالي اليوم هذا الأمر أيضا لفت الانتباه، خاصة اليوم عدسات الكاميرا لم تعد تخطئ أي شيء من التفاصيل، من تفاصيل التفاصيل والأمور الصغيرة في ملاعب كرة القدم. ولكن في النهاية أقول دائما يعني دائما وأبدا على أنه المواقف يعني عندما تسجل يحفظها التاريخ. واليوم والدليل أيضا نحن مجموعة من الأشياء التي سجلت في كأس العالم نتحدث عنها اليوم عبر شاشة تي آر تي، وسيتحدث عنها الجميع في قادم السنوات، وأيضا الأجيال ستنبش في التاريخ لتتذكر مثل هذه الرسائل المشفرة والرسائل الغير مباشرة، لأن الجميع يتمنى أن يعيش في سلم وسلام بعيدا عن أي مشاكل، بعيدا عن أي حروب. لأن عندما نحن كبشر عندما يكون هناك مشكل في بلد آخر أكيد نتأثر، وبالتالي كل واحد يعبر عن موقفه بطريقته الخاصة.
0: نعم حمزة، يعني ما الذي يعني هذا اللقب بالنسبة للمنتخب الإسباني أو لمستقبل المنتخب الإسباني، وهل يمثل بداية حقبة جديدة للأمام؟
1: أكيد نحن نتحدث عن بطل أوروبا، نتحدث عن بطل دوري الأمم، نتحدث أيضا عن منتخب بمعدل أعمار جيد وجيد جدا. أنا أرى أن هذا المنتخب فيه استثمار أكبر من جيل 2010، لأن جيل 2010 كان هناك معدل أعمار إن لم تخن الذاكرة أكبر بعض الشيء من الجيل الحالي في منتخب لاروخا. اليوم رفاق لامين يامال، لامين يامال نتحدث عن لاعب في 19 من العمر، اليوم يتوج بلقب كأس العالم. فبالتالي اليوم أيضا أعتقد أنه لاعب واحد فقط هو اللي يتجاوز 30 سنة في منتخب إسبانيا وفي التشكيلة الأساسية التي لعبت المباراة النهائية. فبالتالي اليوم أيضا معدل الأعمار لدى منتخب إسبانيا يؤكد على أننا أمام مشروع إسباني واضح المعالم. أيضا اليوم لدينا الفئات العمرية، لدينا أكاديميات كرة القدم، فأنا أقول كرة القدم هي استثمار وهي مشروع بلد ومشروع دولة. اليوم كرة القدم تتلاعب باقتصاد دول، اليوم دول كبيرة وضعت يدها على الاستثمار في عالم الساحرة المستديرة. فبالتالي لم تعد هناك، صحيح هناك منتخبات وطفرات كروية بين الفينة والأخرى، مثلا شاهدنا منتخبات صغيرة اليوم ظهرت للعالم، ولكن تأكد عزيزي أيمن على أنها لن تحافظ على هذا الظهور إلا إذا كان هناك عمل وكانت هناك استراتيجية واضحة في البلد. إسبانيا نموذج كروي يستحق الإشادة ويستحق أن يحتذى به داخل جميع البلدان. أنا ربما أقول حتى لبلد

0: انتهت وصفحة مونديال 2026 أغلقت، والتفكير سيكون في المونديال القادم الذي سينظم بالمملكة المغربية، إسبانيا والبرتغال بشكل مشترك سنة 30 بعد 2000.
1: نعم، كنت معنا من الدار البيضاء الصحفي الرياضي حمزة شتاوي، شكرا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tlt-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. دمتم بخير.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريت عربي.
2: من الاعتقالات الإدارية وتضييق الحريات إلى هدم البيوت واستهداف المسجد الأقصى،
3: الحديث باللغة العربية تحول إلى تهمة قانونية.
2: يكشف رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح في مقابلة خاصة مع تيريتي عربي كيف تبدلت حياة فلسطينيي الداخل في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية. مقابلة خاصة

يحاول زهران ممدان القبض على نتنياهو وفق مذكرة الجنائية الدولية، لكنه لن يستطيع فصلاحياته دون ذلك، هكذا علق أحدهم ليرد آخر. بالنهاية من يحاول أن يقف في وجه نتنياهو يستمد قوته من ناخبيه وله شرف المحاولة. حلقة جديدة من تفاعل، أهلا بكم مشاهدينا وتتابعون فيها. عمدة نيويورك يدعو سلطات بلاده لاعتقال نتنياهو وتسليمه للمحاكم الدولية. حملة عالمية للمطالبة بالإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال. إحراق مسجدين في أقل من شهر بالضفة الغربية، والمستوطنون يستفزون المصلين.

0: يضع عمدة نيويورك زهران ممداني مدينته على أعتاب اختبار قانوني دولي وسياسي وأخلاقي غير مسبوق بوضعه نصب عينيه قضية اعتقال مجرم الحرب بنيامين نتنياهو فور وصوله سبتمبر المقبل، إذ يأمل ممداني من أن يتمكن من اعتقال نتنياهو فور وصوله نيويورك التي سيأتيها طبعا للحضور لجلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن النصوص القانونية والصلاحيات الفيدرالية قد تحول بينه وبين هدفه الذي يصفه رواد المنصات بالهدف الشريف للغاية. نشاهد.
1: نتنياهو is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children as those who survive undergo amputation without anesthesia, for the targeting of neonatal hospitals and maternity care centers, denying newborns even the chance to live, for the countless people he starved as he blocked food and humanitarian aid from reaching them, for the gunning down of hundreds of aid workers and journalists. And just last month, the UN confirmed that Palestinian children continue to be deliberately targeted and killed by Israeli armed forces, more than 8 months after the so-called ceasefire. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other...
0: هذه المشاورات المكثفة أثارت غضباً عارماً في الأوساط الإسرائيلية والأروقة السياسية في الولايات المتحدة، إذ يواجه ممداني هجوماً حاداً يتهمه بتجاوز صلاحياته تارة ويهدده بالفناء تارة أخرى. نشاهد.
2: Stood at this podium, you, Mr. Mamdani, pretend he is the one who should be arrested for standing here. Your sweat is empty. It's a political theater designed to excite your radical base and distract from your failures in running this city. We have seen this playbook before. Like Mr. Khan from the ICC, Mr. Mamdani attacks Israel leader to distract from his own failures. Your grand election promises remain slogans. Instead of delivering for New Yorkers, you target Israel. So spare us the threat. The person who should be arrested is not our prime minister, is you, Mr. Mamdani. So let me make it very clear. Prime Minister Netanyahu will come to New York. He will stand at this...
0: الولايات المتحدة غير الموقعة على نظام روما الأساسي، تمنع سلطاتها المحلية من تنفيذ قرارات محكمة الجنائيات الدولية، ورغم الاعتراف المباشر لممداني بتلك الحدود القانونية إلا أنه نقل الكرة إلى ملعب الإدارة الفيدرالية في واشنطن مطالبا إياها بالوفاء بالتزاماتها وتطبيق العدالة الدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره قطع الطريق أمام أي تحرك محلي من إدارة مدينة نيويورك، وأعلن على منصته أن نتنياهو لن يواجه الاعتقال بأي شكل من الأشكال أثناء وجوده داخل الولايات المتحدة، معتبرا أن عمدة نيويورك لا يملك أي سند تنفيذي ويتعدى على صلاحيات واشنطن. بالنهاية لا مشكلة، يقول رواد المنصات المناصرين لعمدة نيويورك، إذ يتيح الحيز البلدي منح التسهيلات الكاملة للنشطاء والمنظمات الحقوقية والنقابات العمالية لخلق طوق جماهيري حول مقر الأمم المتحدة في أثناء زيارة نتنياهو المرتقبة. هذا التحشيد سيمنع مظاهر الترحيب بنتنياهو وسيندد أمام عينيه بجرائم الحرب المرتكبة في غزة. الموقف السياسي الصريح أيضا للبلدية يمنح الحراك الشعبي غطاء معنويا كبيرا في ظل التعنت الفيدرالي، ليجعل من كل خطوة لنتنياهو في شوارع المدينة رسالة رفض علنية تحظى بتغطية إعلامية عالمية مكثفة. رواد المنصات تفاعلوا مع خطاب ممداني ولاقى الفيديو الذي نشره آلاف الردود المؤيدة وأيضا الداعمة لإسرائيل.

0: نأخذ بعضا من هذه التعليقات، شاهدوا معي. يقول أو تقول زارا كوين: هذا الرجل يتحدث كقائد عالمي وليس مجرد عمدة مدينة، هكذا يتحدث رجال الدولة بمنتهى الهيبة، كل القوة لك، نتمنى أن تلقي القبض على مجرمي الحرب. رابي لندا تعلق: قد تفتقر إلى السلطة القانونية لاعتقالي، تحدث ممداني، ولكن يمكنك وضعه تحت رعاية متخصص نفسي. دكتور جوزتي يقول: حتى مع كوني محافظا جمهورية فأنا أتفق مع تصريحات ممداني، نتنياهو ليس مجرد مجرم حرب عادي، بل هو في الواقع متفوق في الجرائم ضد الإنسانية. داستن جراج يقف ضد ممداني قائلا: أنت لا تملك أي سلطة لاعتقال نتنياهو مطلقا يا ممداني، أتمنى أن يكون هذا مفيدا. من خلف قضبان السجون الإسرائيلية تتصدر معاناة الأسيرات الفلسطينيات الحوامل والأطفال، ما استدعى حشد تضامن عالمي للمطالبة بالإفراج عنهم بإطلاق حملة رقمية دولية واسعة تحت شعار حريتكن واجبنا في مدينة إسطنبول. نظمتها لجنة القدس وفلسطين بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالشراكة مع اتحاد المرأة الفلسطينية بتركيا وعدد من المؤسسات الداعمة للقضية الفلسطينية. الهدف المطالبة بالإفراج الفوري عن الأسيرات الفلسطينيات الحوامل والأطفال وتسليط الضوء على معاناتهم داخل سجون الاحتلال. نشاهد معا مقتطفات من هذا المؤتمر.
1: طفلها بعملية قيصرية صعبة جدا، وهي مكبلة الأيدي والأرجل. في أحد الاقتحامات وضعوا الغاز المسيل للدموع، فالطفل يعني كاد يختنق ودخل خرج الزبد من فمه. كانوا في بعض الأحيان يسحبوا الطفل من أمه ويضعوه في غرفة أخرى، والأم في غرفة لوحدها مع الأسيرات، والطفل يصرخ وينادي على أمه، وهم يتلذذوا بهذا الموقف الصعب يعني للأسف.
2: بينما أتحدث معكم الآن هناك 79 أسيرة فلسطينية يقبعن في سجون الاحتلال، 79 امرأة لكل واحدة منهن اسم وحكاية وأثر، أم تنتظر، طفل يشتاق.
0: رافق إطلاق الحملة تدشين واسمين باللغة العربية والإنجليزية: حريتكن واجبنا و Your freedom is our duty، إلى جانب إطلاق مجموعة من التصميمات والفيديوهات التعريفية بالحملة. يسعى القائمون على هذه الحملة إلى حشد أوسع تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي وإيصال قضية الأسيرات إلى الرأي العام العالمي والضغط على المؤسسات الدولية للتحرك من أجل الإفراج عنهن. حالة كبيرة من التضامن العربي والدولي رافقت الحملة، وعبر ناشطون من مختلف دول العالم عن استنكارهم للصمت الدولي تجاه الانتهاكات المستمرة بحق النساء والأطفال الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. تقارير حقوقية تشير إلى أن الأسيرات والأسرى يواجهون ظروف احتجاز قاسية تشمل الحرمان من رؤية الشمس أو معرفة الوقت لأسابيع طويلة، منع الطعام والشراب والاستحمام، التفتيش العاري، الإهمال الطبي المتعمد وغيرها الكثير. نشاهد معا قصة معاناة الأسيرة المحررة إسراء خمايسة.
3: بيستنوا تفك عنهم ضمة القبر ويطلعوا من هذاك القبر. دكتور، أكثر من 90 روح، أكثر من 90 روح مخنوقة، أكثر من 90 روح موجوعة. أنا لما وقفت أول مرة قدام المرأة شفت شخص جديد ما بعرفني، يعني أنا تعود على حالي حدا ثاني، وجهي ساحب، شكلي تغير. يعني أنا نزلت 35 كيلو في السجن، إحنا كنا في قبر وخرجنا من قبر وخرجنا من هذا القبر، لأن كنا عايشين في ضمة القبر، كان قبر ضامننا، وفجأة حكوا لي خلص اطلعي روحي، ما كنتش مصدقة حتى إني مروحة إلا غير لحد ما يعني خلص فكوا لي الكلبش على الحاجز وحكوا لنا امشوا اطلعوا منهم. بس في هاي اللحظة فقط لا غير، تركتوا أكثر من 90 روح، أكثر من 90 روح مخنوقة، أكثر من 90 روح موجوعة، أكثر من 90 روح مش عارفة تتنفس. فيمكن أنا أكون يعني على الأقل بحث صوت تطلع من هذاك المكان، توصل للناس. أنا عشت شعور زيهم إني أنا كنت جوا، ما حدش سامع صوتي، ما حدش شايفني، ما حدش عارف عني إشي، بنقي

0: ما حداش بيعرف شو وجعي، الأسيرات بيستنوا.
1: بحسب إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 765 امرأة منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، بينهن طفلات ومسنات ومن مختلف الفئات الاجتماعية، كما اعتقلت عددا منهن برفقة أزواجهن ما حرم أطفالهن من وجود الأب والأم معه. كما حول الاحتلال الاعتقال الإداري وتهمة التحريض إلى أداتين رئيسيتين لملاحقة الأسيرات الفلسطينيات منذ بدء حرب الإبادة في محاولة لتجريم الرأي وقمع أي تعبير أو نشاط فلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي. تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي مع وسم حريتكم واجبنا، نأخذ بعضا من هذه التعليقات، شاهدوا معي. يقول يحيى الكردي: أطفال خلف القضبان يحرمون من أبسط حقوقهم، ونساء حوامل يواجهن ظروفا قاسية تهدد حياتهن وحياة أجنتهن، أين الضمير العالمي؟ سكينة عبد المالك تعلق: التغريد لأجل الحرائر ليس ترفا، بل هو طلقة في وجه الجلاد وأمان نلقيه لهن في الزنازين، وصوت يصرخ للعالم: هنا ظلم يجب أن يرى. إبراهيم صفا يقول: في سجونهم لا يولد الطفل فقط، بل يولد معه حكم إداري جديد، أطلقوا سراحهن قبل أن يولد الطفل ويكتب في خانة مكان الميلاد معتقل إداري. خلال أقل من شهرين أقدم مستوطنون إسرائيليون على حرق مسجدين في بلدتين بالضفة الغربية، رغم الاستنكار الدولي إلا أن الاستفزازات لا تتوقف بحق الفلسطينيين. إمام أحد المساجد يروي لكم التفاصيل.
2: فرقة متخصصة في حرق المساجد، هناك فرق أخرى مثلا لحرق السيارات، لحرق لسرقة أغنام، مثلا لحرق البيوت الآمنين. الساعة الثانية فجرا، فجر يوم الأربعاء الثانية، وجدنا في أصوات عالية جدا في داخل المسجد أو تخرج من داخل المسجد، فصعدنا لنرى ماذا يحصل، فوجدنا أن المتوضئ قد قام المستوطنون بحرقه بالكامل بوضع ما يقارب 15 إلى 20 عجلا أو كوشوكا، حتى أنه من شدة الحرارة العالية قد تفتت البلاط وهال على بعضه البعض، وقام هؤلاء المستوطنون بشن عبارات استفزازية أو بوضع عبارات استفزازية على الجدران المسجد الذي هو بيت من بيوت الله عز وجل، كما هو مكتوب الموت للعرب كما ترجمها أحد الأشخاص. اللي بدهم إياه أن يقتلعوننا من أرضنا، يريدون أن نخاف وأن نهرب حتى من المساجد، لكن هذا ما يزيدنا إلا إصرارنا.
1: بإمكانات محدودة يواصل الدفاع المدني في غزة انتشال جثامين الشهداء وسط نقص حاد في المعدات والآليات والوقود. أحد أطقم الدفاع المدني يروي الصعوبات التي يواجهونها في عمليات الانتشال، نتابع.
3: بكون ممزوج ما بين فرح وما بين حزن، ما بين فرح إنه وأخيرا الدفاع المدني تمكن من الوصول إلى جثامين أبنائهم، أما شعور الحزن فهو بكون بالنسبة لهم تفتيح وتقليب للمواجع. لما احنا بنكون بننتشل في او بندور عن جثامين للشهداء ونقول انه لقينا جثه، مباشره الاهالي يسترقوا الانظار في انه يعرفوا مين هذه الجثه اللي طلعت، بيصيروا يعني نظرات حسره لما يلاقوها عباره عن هيكل عظمي، لما يلاقونا انا ماسك والله عظمه في ايدي او ماسك فروه راس بايدي، كيف كانوا هم بمخيلتهم، كيف كانوا هم اشخاص وفين في بينهم ذكريات وكيف اصبحوا الان اصبحوا عباره عن هياكل عظميه. أصعب ما نواجهه في عملية الانتشال هو عدم توفر أساليب الوقاية الشخصية لرجل الدفاع المدني أو لرجل الإنقاذ. الآن وإحنا يعني بندور بين الردم وبين الركام وإحنا بنعمل عملية انتشال لجثامين الشهداء، ربما يكون هناك ذخائر غير منفجرة من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي قد تعرضنا في أي لحظة إلى أو قد تنفجر في أي لحظة بين الطواقم. طبعا الأهالي كان نفسهم إنه يجيبوا باقر من أنفسهم، لكن للأسف الغير موجود الآن إلا باقر واحد. تكلفته عالية، تكلفة السولار لهذا الباقر عالية، تكلفة قطع الغيار أيضا لهذا الباقر عالية جدا، لأنه بنتكلم يعني كله مربوط في بعض. لما بلشنا مشروع انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض من خلال هذا الحفار، وصلنا كدفاع مدني آلاف نداءات الاستغاثة من المواطنين بانتشال جثامين أبنائهم وذويهم من تحت الأنقاض، لكن إحنا كطواقم دفاع مدني وقفنا عاجزين أمام هذه النداءات الاستغاثة نظرة لعدم وجود إلا حفار واحد. والآن إحنا بنضطر نسأل الناس أو الناجين من هذه البناية تم تدميرها إنه وين أهلك كانوا قاعدين، إيش آخر حاجة بتتذكروا، في أي غرفة كانوا قاعدين، حتى يتسنى إنك طواقم دفاع مدني العمل على إشي معلوم.
1: مزارع فلسطيني يتحدث عن معاناته في الحصول على حبوب المنتجات الرئيسية في القطاع، وكيف أن لقمة العيش باتت محفوفة بالمخاطر بسبب إغلاق المعابر وغلاء الأسعار. نشاهد
4: من التجارب اللي احنا خضناها مزارع، تجارب قريبة علينا هو قضية إغلاق المعبر أو فتح. أقرب فرصة كان لإغلاق المعبر في بداية الحرب على إيران، فمن يوم قال إغلاق المعبر كل الأسعار كلياً اختلفت تماماً. من ضمن هذه التجارب اللي احنا خضناها، مثلاً أنا بمزارع بدي بذور الملوخية، قبل إغلاق المعبر كان كيلو الملوخية 50 شيكل، بعد إغلاق المعبر كل تاجر بيطلب على كيف 50 500 600 700، هذا إن توفر. فمع بداية الحرب دخلت القوات الإسرائيلية على منطقتنا فأزالت يعني كل الحمامات، صارت يعني كوم من الحديد، يعني فيش فيها فائدة بالمرة، فالحياة بدها تستمر، فبدنا نتوجه لحاجة نعيش منها. فاضطرينا يعني كان متاح لزراعات المحلية اللي هي الورقيات من الخس والبقدونس والجراد اللي بقدر يعني أوفر بدورها محليا، ما أستغنيش ما أقدرش أجيبها من الداخل.
1: ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي الشهيد صالح الجعفراوي يروي كيف كذب عليه الاحتلال بأنه اغتال أسرته، وكيف حفظ الله قلبه من الانهيار في السجن بمنع وصول الأخبار إليه. نتابع.
5: كنا بنموت من القهر والتعذيب والجوع والحرمان، وبس كنا كمان بنموت من الأخبار. تخيلوا أنه كنا عايشين على ما يتسرب إلينا من شباك الزنزان الصغير، هالشباك اللي ما كان يدخل منه الضوء بس، كان يدخل منه العالم كله، لكن مشوه ومبطور ومحمل بالخوف. في يوم من الأيام إجاني ضابط الشباك حكي لي الجيش استهدف المكان اللي فيه أهلك واستشهدوا كلهم ببساطة. ما هي الجملة مش كاملة ولا جملة عادية، صح إنه ما فيها تفاصيل باستثناء الموت، لكنها كانت كفيلة أن تسقط عقلي من رأسي وتخرج قلبي من جسدي. ما كنا نمتلك رفاهية التأكد، لا هاتف ولا جوال ولا أخبار ولا معلومات ولا جرائد ولا مجلات ولا صحف ولا رسائل ولا أي شيء. ما كان في أي وسيلة تواصل مع العالم الخارجي، ما كنا نمتلك إلا شغلة واحدة، الخيال. هذا الخيال اللي ما بينترك لحاله، لا يطلق له العنان ولا يفتح له المجال. إنه ببساطة إذا ترك له المجال في عتمة السجن خصوصا سيصنع جحيمه الخاص. تخيلت البيت، الأهل، الزوجة، البنات، الذكريات، كل شيء في لحظة واحدة. صارت الليالي كلها أطول من بعض. عندها أدركت أن انقطاع الأخبار كان من أكبر رحمات الله سبحانه وتعالى علي في السلم، لأني لعلي لو كنت أرى كل شيء في حينه، لو اطلعت على ما يحصل في وقته، ربما كنت أستطيع أني أعيش لهذه اللحظة. لو كنت أتابع كل خبر وكل صورة وكل قصف، ما كنت قدرت أعيش لليوم. أحسن بربي جل وعلا لما قطع عني ما لا يمكن لقلبي أن يحتمله.
1: غزة اليوم باتت تضم إحدى أكبر الأكاديميات لكرة القدم لمبتوري الأطراف، في تحد صريح للاحتلال. فجمعية فلسطين لكرة القدم لمبتوري الأطراف افتتحت الأكاديمية بمشاركة واسعة من أطفال وشبان فقدوا أطرافهم جراء الحرب. نتابع القصة.
6: مرة في تاريخ أعتقد الرياضة بالعالم والشرق الأوسط هناك أكاديمية خاصة للأطفال الذكور والإناث للفاقدين أطرافهم سواء أقدام أو أيدي. كما تشاهد هذه عزيمة اليوم، أكاديمية مميزة ورائعة تقوم بها جمعية فلسطين لكرة القدم البتر، اللي سبق لها تمثيلنا في تصفيات كأس العالم. هذه رسالة أعتقد للعالم أنه غزة تستحق منا الإشادة، تستحق منا أنها نقول لها هناك رجال، صح صغار بالسن لكن كبار بالأفعال والتميز والإرادة. اليوم جمعوهم من خلال جميع المحافظات، هناك منتخب للمحافظات الجنوبية، للوسطى، لمدينة غزة والشمال، بتجمعوا من خلال افتتاحية الأكاديمية. وأعتقد هذه رسالتهم كبيرة كأطفال اليوم انه يفرغوا نفسيا بمروا من حرب الاباده وفقدان اطراف

0: أطرافهم يمارسوا اليوم لعبة كرة القدم. فعل احنا يمكن كنا الوحيدين في الشرق الاوسط قبل حرب الاباده اللي بنشارك بكره القدم البتر. كانت اخر مشاركه في ايران في بطوله غرب اسيا، كانت هناك نتائج مميزه. للعلم هناك شهيد لحكم رئيس حكم دولي اسمه هاني مسمح، كان هو يدير فعاليات هذه البطوله، استشهد من خلال حرب الاباده. ايضا عدد لاعبين اكثر من 12 لاعب من لاعبين كره القدم للبتر برضو فقدناهم من خلال حرب الإبادة.
1: أدت إصابتي لبتر تحت الركبة، وأجيت على المؤسسة هيل بالستاين وصلنا نلعب كرة وصلنا نمارس الرياضة بشكل ممتاز. إحنا كأطفال غزة بدنا نمثل دور إنه نلعب كأس العالم، وبنحب إحنا الرياضة، نفسنا نطلع لبلاد برا إنه نكمل علمنا ونكمل كل حاجة عشان نصير أبطال ونوصل كأس العالم، نلعب في المباريات عشان كل الناس تشوفونا ويدعمونا. رغم المعاناة اللي احنا اطفال غزة بنعانيها، بس احنا مصرين ان نلعب كرة ونحسن في نحسن في مشينا، وان شاء الله هنوصل لمراتب ومناصب عالية.
2: ناشطون بمدينة هامبورغ الألمانية يحيون ذكرى شهداء غزة بفعالية كبرى، ويفرشون الأرض بحوالي 10,000 حذاء بمقاسات مختلفة.

0: حبيبي يا ماما.
1: يا رب يا الله
2: خطر الاطفال. قال لك انت من الاطفال مشان البنك مراتنا من فوق.
3: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
4: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
5: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
6: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
7: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
8: نعم إذا فهمي.
7: نعم أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
9: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
10: عشرات الإصابات. الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
11: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
12: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يوسع الجيش الإسرائيلي مناطق سيطرته في قطاع غزة محولا حياة آلاف الأسر الفلسطينية إلى جحيم يومي. صحيفة هآريتس ذكرت أن الجيش الإسرائيلي وسع المنطقة الخاضعة لسيطرته في القطاع لتشمل نحو 65% من مساحته الكلية بذريعة توسيع الخط الأصفر. فما أهداف الجيش الإسرائيلي من توسيع الخط الأصفر؟ وكيف ينعكس ذلك على حياة آلاف الفلسطينيين الذين وجدوا أنفسهم خلفه؟ وما دور المجتمع الدولي في لجم التوغل الإسرائيلي في أراضي القطاع؟ وهل تستبق الخطوات الإسرائيلية أي محاولة لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار؟

0: إذا نرحب بضيفان ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في شؤون الشرق الأوسط الدكتور أحمد عطاونة، ينضم إلينا أيضا من القدس الباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ فراس ياغي. أهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمان. أبدأ معكم هنا دكتور أحمد، مما كشفته صحيفة أريس الإسرائيلية عن سيطرة الجيش الإسرائيلي اليوم على مساحة 65% من المساحة الإجمالية لقطاع غزة عبر إنشاء خندق متقدم إلى جانب ساتر ترابي، بالتزامن مع تشييد 3 قواعد عسكرية على الأقل هي جديدة في القطاع. نسأل عن كيف تقرأ استراتيجيا هذه المعطيات الميدانية اليوم التي حولت الخط الأصفر من خط ماس إلى سكين يقطع أوصال القطاع، وانعكست ذلك على الحياة اليومية لأكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع.
1: مساء الخير لكم والمشاهدين الكرام. حقيقة قبل الحديث عن ما الذي تهدف له إسرائيل استراتيجيا، دعني أوضح أيضا قضية بأنه صحيح أن إسرائيل تسيطر عسكريا على 65% من قطاع غزة، ولكن عمليا هي تسيطر على كل القطاع أيضا عسكريا. ذلك أن معنى وجودها على عندها الخط الأصفر هذا يعني أنها بالنار وعبر الطائرات الاستطلاع وما إلى ذلك تسيطر على المناطق الأخرى، ولا تستطيع أحد أن يتحرك بمعزل عن التهديد الإسرائيلي اليومي. والدليل على ذلك هي الاغتيالات المتكررة كل يوم لأفراد الشرطة وللنشطاء الفلسطينيين، هذا أولا. ثانيا أن الحديث أيضا عن 35% من مساحة قطاع غزة هي التي يسكن فيها سكان القطاع، هنالك دراسة حديثة وأيضا نحن نشرنا في المركز دراسة شبيهة ميدانية تقول بأن 1.5 مليون فلسطيني يعيشون فقط على ما يقرب من 10% فقط من قطاع غزة. ذلك أن 35% المتبقية أولا هنالك مساحات منها مدمرة غير صالحة للسكن بسبب الحرب خلال الإبادة، والشيء الثاني أن هناك

0: هناك مساحات للخدمات العامة، بقايا مدارس ومستشفيات ومراكز حكومية وما إلى ذلك، وأيضا هنالك بعض المساحة من الأراضي الزراعية، بقايا أراضي زراعية لم تركها الناس كمتنفس. إذا المساحة التي يعيش عليها 1.5 مليون فلسطيني هي 10% من مساحة قطاع غزة، يعني هذا يعني 36 إلى 40 كيلومتر مربع فقط. هذا الخنق، هذا معسكر الإبادة الذي تبنيه إسرائيل في قطاع غزة هو يهدف لمجموعة من القضايا. أولا، استراتيجيا إسرائيل لا يبدو أنها تخلت عن الأهداف الكلية التي وضعتها لهذه الحرب على قطاع غزة، ومن بين هذه الأهداف ليس فقط تدمير قطاع غزة وتحويله إلى منطقة غير صالحة للسكن، وإنما موضوع التهجير. لا زال خطر التهجير على الفلسطينيين قائم، وإسرائيل بدلا من أن تضغط باتجاه التهجير الجماعي الذي يمكن أن يحدث ضجة على مستوى العالم، هي تذهب باتجاه أن تجعل ليس فقط قطاع غزة منطقة غير صالحة للسكن، وإنما حياة الإنسان شيء لا يطاق. وبالتالي أي فسحة تفتح للمواطن الفلسطيني العادي بأي اتجاه يمكن أن يخرج من هذا الجحيم الذي يعيش فيه في قطاع غزة. الأمر الآخر المهم بأنه هي تهيئ البيئة لتنفيذ البند 17 من خطة ترامب. البند 17 من خطة ترامب ماذا يقول؟ البند 17 يقول إذا لم توافق فصائل المقاومة الفلسطينية وحركة حماس على تنفيذ كافة بنود خطة ترامب، فإن هذه الخطة كاملة ستنفذ في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. بمعنى أن هنالك 65% من مناطق قطاع غزة يحدث فيها الإغاثة، البيوت المتنقلة، فرص الاستعمار، حياة أفضل قليلا مما هي قائمة.
1: وهذا له انعكاسات حتى على القضية السياسية بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة. نقاط مهمة أشرتم إليها هنا دكتور أحمد. دعنا ننتقل للأستاذ فراس. إذن أستاذ فراس، انطلاقا مما أشار إليه الدكتور أحمد العطاوينا بخصوص تكتيكات التضييق في قطاع غزة، تحليلات الصحافة الإسرائيلية إلى جانب تقارير حقوقية تشير إلى أن الهدف الأساسي أيضا هنا دكتور أحمد من السيطرة على 65% من قطاع غزة هو توسيع هذه السيطرة، إيجاد عمق أمني مجاني في القطاع داخل أراضيه وليس فقط الغلاف. نسأل هنا عن نظرة المؤسستين هنا أستاذ فراس، الأمنية والسياسية في إسرائيل، هذه الخرائط المحدثة اليوم هل ينظر إليها كأداة ربما ضغط ديموغرافي أم ربما أداة ضغط تكتيكي؟
2: مساء الخير لك وتحياتي لضيفك الكريم والمشاهدين. لا، هو هناك خطط استراتيجية إسرائيلية فيما يتعلق بقطاع غزة، وإسرائيل تحاول كل جهدها منع تنفيذ خطة الرئيس ترامب في داخل قطاع غزة، وتأخذ بعين الاعتبار ثلاث مسائل في داخل القطاع: المسألة الأمنية بعمق أمني لحماية الكيبوتسات والمستوطنات على في غلاف غزة، والمسألة الثانية اقتصادية، والمسألة الثالثة تخفيف الديموغرافيا في داخل قطاع غزة. إذا لم تستطع إسرائيل تهجير كل الفلسطينيين في قطاع غزة، هي تريد التضييق على السكان وخنق السكان في داخل قطاع غزة من أجل تهجيرهم. قبل خطة ترامب وبعد الحديث عن وقف إطلاق النار، كان حديث رئيس هيئة الأركان يال زمير واضح، قال الخط الأصفر هو خط الدفاع الأول عن غلاف قطاع غزة، وأن لا خروج من هذه المنطقة إلا بعد أن يتم نزع سلاح المقاومة وتحقيق الأهداف الإسرائيلية في داخل قطاع غزة. واليوم نسمع ميحائيل ياهو وزير التراث الإسرائيلي يتحدث عن الاستيطان في قطاع غزة، ويقول صحيح أنه لم يبحث ولكنه مطروح للنقاش، وأنه رئيس الوزراء قد يوافق على ذلك في لحظة من اللحظات. لذلك إسرائيل تعمق من مسألة الخط الأصفر وتقوم بعمل ساتر ترابي وكأنه خط بارليف جديد في داخل القطاع غزة، لأن الإسرائيلي لديه مخطط استراتيجي يهدف بالأساس إلى طرد السكان من قطاع غزة، إلى بناء مشروع اقتصادي كبير في شمال قطاع غزة باتفاق مع شركات متعددة الجنسية، وأعتقد بأن هذه المشاريع وضعها يعني سهر الرئيس الأمريكي كوشنر بهذا الخصوص، والآن تبحث عن كيفية الحديث عن تطبيق خطة ترامب في عبر بناء مدن إنسانية في مدينة رفح بعيدا عن المناطق الغزية الأخرى التي تسميها تحت سيطرة حركة

0: حماس، على الرغم من أنه حركة حماس يعني كانت متجاوبة بشكل كامل مع خطة الرئيس ترامب، واللجنة الحكومية قدمت استقالتها.
1: ولكن اليوم أستاذ فراس، بالنسبة لحركة حماس وفقا لمصادر عالمية عربية وتركية، هي تتمسك دكتور أحمد بخرائط الانتشار الأولية بالنسبة لاتفاقية وقف إطلاق النار، وبالحديث طبعا عن تحرك إسرائيل هذا الميداني لفرضه كأمر واقع. هنا نسأل دكتور عن الخيارات المتاحة اليوم أمام حركة حماس، هل ربما التصعيد مرة أخرى؟ كيف ستتعامل مع خريطة 65%، أم سيبقى الخيار المعتمد خيار دبلوماسي عبر الوسطاء حتى الآن؟
2: قبل ذلك اسمحي لي أستاذة أميرة أن أضيف أيضا فكرة جوهريا فيما يهدف له الاحتلال في قطاع غزة. الاحتلال يريد أن يمس جوهريا بجذور القضية الفلسطينية، بالأسس سواء القانونية الشرعية الدولية أو السياسية التي قامت عليها القضية الفلسطينية. هو يريد أن يلغي كل المرجعيات الدولية والقانونية للقضية الفلسطينية بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويبقي فقط على خطة ترامب. لذلك هنالك تعنت حتى في المفاوضات التي تجري في القاهرة لأي ذكر لفكرة الشرعية الدولية والقرارات الدولية، فقط 2803 القرار الذي أقر خطة ترامب في مجلس الأمن. ما الذي يعني ذلك؟ أن تصبح القضية الفلسطينية بلا مرجعية قانونية أو دولية أو سياسية. هذا أولا. فيما يتعلق بموقف الفصائل وحركة حماس، أنا أعتقد أن الجهد المبذول من قبل الفصائل الفلسطينية وحركة حماس اليوم بالأساس هو منصب باتجاهين. الاتجاه الأول سياسي، بمعنى التعامل مع الوسطاء، مع الإطار العربي والإسلامي وبالذات تركيا، قطر، مصر، وأيضا مع مجموعة الثمانية العربية والإسلامية، البحث في صيغ سياسية، البحث عن توافق وطني فلسطيني لصيغة سياسية تحمل القضية الفلسطينية أولا ومن ثم قطاع غزة، لأن الأمرين مرتبطين جدا. إذا لم تنجح الفصائل الفلسطينية في بلورة صيغة سياسية تدعم عربيا وإسلاميا تحمل القضية الفلسطينية من الاستهداف الكلي، بمعنى إلغاء القضية الفلسطينية بصيغتها السياسية الوطنية وبصيغتها قضية لشعب يريد التحرر من الاحتلال، إلى قضية إنسانية لمجموعة سكانية تعاني من أزمات إنسانية ونفكر كيف نغيث ونبني كرفانات أو نهجر جزء منها. هذا قضية في غاية الأهمية. الشيء الثاني هو الصمود، الصمود على الأرض، والصمود بمفردات كل أشكال الصمود. الصمود بمعنى التمسك بالبقاء في الأرض حتى وإن كان في ظرف قاسي جدا. هي تبذل جهد مع كل الدول العربية للدفع باتجاه إغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة، العمل الوطني الفلسطيني المشترك لدعم صمود الفلسطينيين في أرضهم في قطاع غزة بالذات وأيضا في الضفة الغربية، واستمرار العمل على إحباط الأهداف الإسرائيلية سواء كما قلت بالصمود أو بالممارسة السياسية. قد يسأل هنا سؤال موضوعي وسؤال كثيرا يسأل الكثير من المتابعين، ماذا عن مقاومة عملية وفعلية؟ ماذا عن المقاومة العسكرية لهذه السياسات الإسرائيلية؟ لماذا تحتمل الفصائل الفلسطينية وبالذات حركة حماس كل هذا الاستهداف، كل هذا القتل في قطاع غزة؟ أنا أعتقد أن هذا الخيار لم يصبح صفريا، بمعنى لم يستثنى تماما، ولكن أعتقد أن الفصائل الفلسطينية وبالذات حركة حماس تعطي كل الوقت لعوامل الصمود للبحث في الإطار السياسي، ولكن إذا اضطر الشعب الفلسطيني لمواجهة ولو كان بالحد الأدنى المتوفر له مع الاحتلال لإحباط مشاريعه قد يضطر لذلك، ولكن يجب أن ينتبه كل المهتمين بالشأن الفلسطيني شعبيا رسميا دوليا وكل الاتجاهات أن معنى فرض مواجهة مسلحة أخرى على الفلسطينيين هذا يعني إبادة جماعية إضافية، هذا يعني كثافة في الدم والقتل والإبادة،
1: وهذا
2: ما ينبغي أن يعمل على تجنبه من قبل كل الأطراف.
1: وهذا بالتحديد دكتور ما تسعى إلى تحقيقه إسرائيل، وتسعى إلى لي ذراع حركة حماس بالملف الإنساني بالتحديد. هنا أعود بهذه النقطة إلى الأستاذ فراس. إذن أستاذ، وفقا لوسائل أعلام إسرائيلية تنقل عن تقديرات أمنية أن الإنهاك الإنساني سيمنع ربما حركة حماس من العودة مرة أخرى إلى التصعيد الشامل أو المواجهة الشاملة مرة أخرى بسبب السواتر والقواعد الجديدة الموجودة في قطاع غزة. نسأل هنا أستاذ فراس، في ضوء الفشل الاستخباراتي قبل قبل عملية طوفان الأقصى. كيف تنظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية اليوم إلى رد

0: فعل حركة حماس، هل تعتقد تل أبيب أيضا بأن الخنادق والقواعد العسكرية الجديدة قادرة على توفير حماية كاملة لها إذا ربما كان هنالك خيار لحرب عصابات بصيغة جديدة في القطاع؟
1: لا، هناك في الداخل الإسرائيلي عدة آراء في هذا الموضوع. هم يرون ما يقوم به سياسة الحكومة الإسرائيلية وعبر ما تقوم به الجيش الإسرائيلي في داخل قطاع غزة أساء بشكل كبير إلى دولة إسرائيل، ولا يمكن أن يؤدي إلى إنجازات سياسية. بمعنى أن صحيح هناك إنجازات تكتيكية، وهذه الإنجازات التكتيكية أدت إلى إبادة جماعية وتطهير عرقي شامل في قطاع غزة، ونحن نتحدث عن رئيس وزراء متهم في محكمة الجنايات الدولية بجرائم حرب، وبالتالي يعني نتائج ما قامت به إسرائيل هو كان بمردود سلبي كبير على الإسرائيلي، إن كان على مستوى العالم أو على مستوى الرأي العام بشكل كامل، وبالتالي إسرائيل أصبحت منبوذة ومعزولة. ولكن ضمن المزايدات في داخل المجتمع الإسرائيلي في المفاهيم الأمنية، وكأن قطاع غزة يشكل تهديد كبير لإسرائيل، يتم تضخيم العملية في الحديث الإعلامي الإسرائيلي، إما عبر الحديث عن الخنادق والسواتر الترابية والقواعد العسكرية في قطاع غزة، وإما الحديث عن أن حماس تستعيد عافيتها والقسام يستعيد عافيته. كل ذلك هو في خضم الدعاية الانتخابية والمزايدات الموجودة في الداخل الإسرائيلي، في حين هناك رأي آخر يرى، وبالذات لدى يعني بعضا من أقطاب المعارضة، وحتى أن هناك استطلاع للرأي ظهر قبل أسبوعين يتحدث بأن الرأي العام في المعارضة مستعد للتعاطي فيما يتعلق بمفهوم الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، إذا ما كان هناك تطبيع في داخل الإقليم، وإذا ما كان هناك قوات متعددة الجنسيات تدعم المؤسسة الأمنية الفلسطينية ومؤسسات الأمن للدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح. ولكن في خضم الصراع الآن الموجود على الانتخابات، نتنياهو ذاهب باتجاه الإبقاء على كل الجبهات مفتوحة، وهو يعلم بأنه عبر الجثة جثث الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين وغيرهم، وعبر التحريض على تركيا وعبر التحريض على الجيش المصري، هو يستطيع أن يعود إلى النظام السياسي بقوة في الداخل الإسرائيلي، على الرغم من كل استطلاعات الرأي في داخل إسرائيل لا تعطيه أفضلية حتى الآن، والأفضلية هي لدى المعارضة. لذلك لا يوجد ولا يمكن إمكانية تحريك الوضع في داخل قطاع غزة قبل تغيير المشهد السياسي في داخل إسرائيل، قبل انتهاء الأحداث الموجودة في داخل الإقليم والصراع الأمريكي الإيراني. دون الذهاب إلى تهدئة في داخل الإقليم ودون تغيير للمشهد السياسي في داخل إسرائيل،
0: ويتستغل كل هذه الظروف الحالية خصوصا ما أشرت إليه الحرب الأمريكية الإيرانية، تستغلها فرصة ذهبية إسرائيل لتفرض وقائع منها ما يجري في قطاع غزة. لذلك هنا دكتور أحمد العطاونة، دور الدول الضامنة ومجلس السلام مهم جدا في هذا السياق، ووسائل أعلام عربية وتركية تحدثت عن اتصالات جمة مكثفة تجرى من جانب الدول الضامنة وأيضا مجلس السلام لبحث هذه الخروقات الإسرائيلية لكل ما يجري في قطاع غزة. وهنا نسأل عن قراءتكم لموقف الدول الضامنة أمام هذا الخرق الإسرائيلي الميداني الجديد، ثم هل لدى مجلس السلام القدرة السياسية على فرض تراجع إسرائيلي إلى الخطوط التي جرى الاتفاق عليها؟
2: يعني هنا يمكن أن نتحدث عن مجموعة قضايا. أولا، الدول الضامنة تبذل أقصى جهد ممكن مع الولايات المتحدة الأمريكية بالذات، لأنه لديها مشكلة كبيرة مع هذه الحكومة الفاشية في تل أبيب، للضغط من أجل الالتزام بالاتفاق. كل الضغط الآن يمارس من أجل الالتزام بالمرحلة الأولى من الاتفاق، فتح معبر رفح، وقف القتل اليومي، الإغاثة، وبالمناسبة الاعتداءات الإسرائيلية بلغت مبلغا كبيرا، هنالك حوالي 1180 شهيد، حوالي 4000 جريح، معبر رفح مغلق بالكامل، 35% فقط من المتفق عليه من مواد غذائية وشاحنات يدخل إلى قطاع غزة، وبالتالي الخراقات الإسرائيلية بالآلاف هائلة، والإبادة لم تتوقف مستمرة. تبذل الدول الوساطة جهدا، لكن دول الوساطة تواجه مع الفلسطينيين معضلتين أساسيتين. الأولى هي معضلة تاريخية للفلسطينيين، بأن وهو احتكار الولايات المتحدة الأمريكية للملف الفلسطيني، الاحتكار على المستوى الدولي. بكل أسف لا يوجد على المستوى الدولي لا مجلس أمن ولا أمم متحدة ولا الصين ولا روسيا ولا الهند ولا أي قوة دولية قادرة على أن تتدخل بشكل فاعل في

0: الملف الفلسطيني، سواء لصالح الضغط على حكومة الاحتلال أو على الأقل الضغط على الولايات المتحدة لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه. وبالتالي هذا الاحتكار، وفي ظل إدارة جمهورية في البيت الأبيض يمينية بالطبيعة ومنحازة للاحتلال، حتى وإن بدا هنالك بعض الخلاف مع الحكومة الإسرائيلية في بعض التكتيكات، لكن جوهريا هذه الإدارة تشبه الحكومة الإسرائيلية أيديولوجيا. وبالتالي هذا التفرد الأمريكي وهذا الانحياز الكامل لإسرائيل يعقد المشهد في وجه الفلسطينيين وفي وجه الوسطاء والضامنين. الشيء الثاني الذي يواجهه الضامنين ويواجهه الفلسطينيين هو مجلس السلام. بكل أسف مجلس السلام، المجلس التنفيذي لمجلس السلام الذي يرأسه ميلادينوف، أصبح أداة في مواجهة الفلسطينيين إلى جانب الاحتلال. الرؤى التي يقدمها السيد ميلادينوف هي رؤى الاحتلال بالضبط، ورواية اتجاه الحالة الفلسطينية أكثر تطرفا من رواية الاحتلال، بل أنها تخدم الاحتلال بشكل كامل. على سبيل المثال عندما قدم مرافعة أمام الأمم المتحدة تجاوز وتناسى كل التجاوزات الإسرائيلية على كثافتها، وركز على أن العقبة المركزية أمام تنفيذ الاتفاق هم الفلسطينيين وسلاح المقاومة، ترك كل المشهد وترك كل الجدول الزمني للتنفيذ وذهب إلى قضية واحدة هي سلاح المقاومة، وهي القضية التي يتحدث عنها الإسرائيلي فقط. ولذلك أنا أعتقد أن طريقة عمل مجلس السلام وميلادينوف شخصيا جزء من الأزمة أصبحوا وليسوا جزء من الحل إذا ما استمروا بهذه الآلية. كان من المفروض أن مجلس السلام لديه تفويض دولي لكي يكون إدارة انتقالية لقطاع غزة، وبالتالي كان عليه أن يكون بالحد الأدنى محايدا وليس منحازا. كان ينبغي أن يكون منحازا للفلسطينيين لأنه سيشرف على لجنة فلسطينية تدير قطاع غزة، ولكن بالحد الأدنى كان ينبغي عليه أن يكون محايدا ويخرج ويقول للعالم ويقول للولايات المتحدة الأمريكية أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق، لم تنفذ المرحلة الأولى، الفلسطينيين نفذوا كل ما عليهم، التزموا بوقف كامل لإطلاق النار، أفرجوا عن كل الأسرى لديهم، ولكن معبر رفح لا زال مغلقا، المساعدات لا تدخل، الاعتداءات اليومية والقتل اليومي في قطاع غزة. والنقطة الأساسية لهذا النقاش المساحة الصفراء أو الخط الأصفر ينتقل بشكل يومي ويقدم من 35% في قطاع غزة.
1: بطريقة ما أشرتم إليه هنا دكتور أحمد، تحدثت عنه الصحافة الإسرائيلية وسلطت عليه الضوء وتحدثت إلى وجود تفاهمات غير معلنة أو استغلال إسرائيلي لغياب آلية ممارسة الضغط الأمريكي المباشر على الحكومة الإسرائيلية. هنا أستاذ فراس، إلى أي مدى تهتم حكومة بنيامين نتنياهو بتحذيرات الدول الضامنة إلى جانب المجتمع الدولي بشأن توسيع القواعد العسكرية في قطاع غزة، أم أنها ربما تعترف أن كما قلنا قبل قليل تعتبر بأن الظرف الإقليمي الحالي فرصة ربما لن تتكرر وتستغلها لفرض واقع في القطاع؟
2: صحيح 100%، يعني إسرائيل تستغل منذ طوفان الأقصى الواقع الدولي والواقع الإقليمي لتحاول أن تفرض ما تريد كأمر واقع، إن كان في داخل الضفة الغربية والقدس وإن كان في داخل قطاع غزة. وبعد التطورات على مستوى الإقليم ككل والكباش الموجود ما بين الأمريكي والإيراني، إسرائيل تستغل بأنه الأمريكي مشغول في مسألة مضيق هرمز وفي مسألة إيران، وغير معني حتى الآن بالحديث بشكل واضح عن قطاع غزة، يترك الأمر إلى ميلادينوف ومجلس السلام الذي يتماهى مع السياسة الإسرائيلية بشكل كامل، لأنه غير قادر حتى على الضغط على الإسرائيلي أو يعطي الإسرائيلي الفرصة الكاملة للضغط أكبر على السكان، لأنه يبدو في هناك توجهات لتخفيف الديموغرافيا وإحداث تغيير جيوغرافي كامل في داخل قطاع غزة عبر ترتيبات جديدة وعبر مشاريع اقتصادية جديدة في داخل قطاع غزة. لكن دعيني أقول مسألة مهمة، لا يمكن أن يحدث أي تغيير على صعيد المنطقة في ظل الانتخابات الإسرائيلية الحالية، ولا يمكن أن يحدث أي تغيير في ظل الصراع القائم والحرب القائمة ما بين الأمريكي والإيراني. لذلك سوف يستغل الإسرائيلي ذلك ويستمر في خروقاته في داخل قطاع غزة وتحت عنوان ومفهوم جز العشب، أي الاغتيالات المستمرة وضرب المدنيين والتضييق على المدنيين وعدم الالتزام بتطبيق المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب. كل ذلك لأنه يعلم بأنه لن يتعرض لضغوط من قبل الأمريكي ولا حتى من المجتمع الدولي. كان من المفروض على دول الاتحاد الأوروبي نتيجة للانشغال الأمريكي أن يتدخل الاتحاد الأوروبي ضمن المفهوم الإنساني ويضغط على الجانب الإسرائيلي، وكان بإمكان

0: بإمكانه أن يستطيع أن يحصل شيء
1: نعم.
0: من الجانب الإسرائيلي نتيجة لطبيعة العلاقة التجارية ما بين الإسرائيلي والأوروبي، ولكن أوروبا أيضا لم تتدخل ولم تضغط بهذا الاتجاه، وتركت المسألة لإدارة البيت الأبيض، وإدارة البيت الأبيض تترك الأمر لميلينا دوف وتترك الأمر لنتنياهو
1: لأنها
0: لا تريد
1: العطاوية
0: أن تضغط على نتنياهو أكثر.
1: نشكركم جزيل الشكر الأستاذ فراس ياغي الباحث في الشأن الإسرائيلي، كنتم معنا من القدس، شكرا جزيلا لكم. نشكر أيضا ضيفنا هنا في الأستوديو الدكتور أحمد العطاوين الباحث في شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمان. الشكر موصول لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة، دمتم في أمان الله.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

في الإنتاج. أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيدا من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالا ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ تذهب جولميرا برفقة زوجها جان باركن للحديث مع والد ديانا.

0: لدى وصولهما كانت تنتظرهما هناك مفاجأة. استقبلتهما ديانا في الحديقة وهي تعزف على آلة الكوبوز وتنشد أغنية من التراث القرغيزي. لا تعلم جولميرا ولا زوجها فيما إذا كانا سينجحان في إقناع والديها.
1: كيف حالك ديانا؟ بخير؟
2: أهلا.
3: أهلا بكما.
1: مرحبا بك.
3: كيف حالكما؟ هل أنتما بخير؟
1: أهلا بكم. كيف صحتكم؟
3: نحن بخير. وأنتم؟
1: ونحن بخير أيضا.
3: أهلا بكما.
1: ماذا تفعلون؟
3: الشتاء على الأبواب ونحن نستعد له. وأنت ماذا تفعل؟
1: أنا أيضا أقوم بمثل هذا الشيء.
3: نعم،
1: هكذا هي الحياة.
3: أجل،
1: وما عسانا أن نفعل؟ نكد من أجل الأولاد.
2: كما تعلم أدرب ديانا منذ مدة طويلة. هناك بعض الراميات وصلنا بنجاحهن حتى تركيا أو روسيا والعديد من مدن العالم. بالأمس حين قالت لي ديانا أنها لن تتدرب حزنت كثيرا.
0: تصغي ديانا بقلق إلى هذا الحوار، تود معرفة ما إذا كانت جولميرا ستتمكن من إقناع والدها أم لا.
2: لذا جئنا إليك لطلب الإذن. ديانا تتفوق على باقي طلبتي في الرماية ولديها رغبة في التعلم.
3: تعلم فتاة الرماية ليس أمراً صائباً برأيي. إنها ابنتي الوحيدة فلتساعد والدتها. ستتعلم عزف الكوبوز لتلتحق بمعهد الموسيقى بدلاً من الرماية.
1: أخي إلديار، دعها تتعلم الرماية والموسيقى معاً.
3: إنها تذهب لتعلم عزف الكوبوز وتذهب إلى المدرسة، وهناك الأعمال المنزلية حسبها أداء هذه الأشياء.
1: هل هذا رأيك؟
0: لا يبدو أن والد ديانا سيقتنع بسهولة.
1: أمامها مستقبل مشرق وزوجتي ستدعمها.
2: ديانا الآن في العمر المثالي للتعلم، من الرائع لو سمحت لها بتعلم الرماية.
1: فكر مالياً، اتفقنا؟
0: يغادر جان باركن راجياً من إلديار التفكير.
3: كلا، كلمتي لا رجعة فيها، لا تتعبا نفسيكما. ليس صواباً تعليم الفتيات الرماية.
0: استحال الأمل الذي كان يحدو جولميرا في الصباح وملأ اليأس عيني ديانا. أما عينا علي شير فكانتا ترقبان بأمل النسر في جبال طالاس. يتجه النسر صوب أرنب بري رآه من بعيد فيما لم يعد أمام الأرنب مجال للهرب. الأرنب أسهل طريدة يمكن لنسر مدرب جيدا اصطيادها. بعد إمساكه بالأرنب يجثم النسر عليه لبرهان.
4: علي شير، أرأيت؟ ليس نسر أبيك بل نسري الذي اصطاد، حالفنا الحظ.
5: أحسنتم، دربتم النسر جيداً دون أن ترهقوه، هذا واضح من طريقة صيده. قمتم بعمل جيد. كومار لم يصطد شيئاً لكن دومار نجح بذلك.
0: يشعر نور سيد بالفخر بنسره.
5: أحسنت، اليوم كان يوم سعدنا. شكراً لله، تمكنا من الصيد بفضل دومار. كان اليوم ممتازاً، كومار كان متكاسناً اليوم، أما دومار فهو في حالة جيدة، لذا اصطاد الطريدة. إننا محظوظون، كان ذلك رائعاً.
6: من أين خرج هذا الأرنب؟
5: هذا الأرنب كان في الوادي الذي مكثنا فيه. النسر الذي أطلقه عمك انقض عليه بمجرد رؤيته، وهو الآن يأكله.
0: يكشف نور سيد لعلي شير أهم سر في المهنة.
5: تقدم الفريسة الأولى دائماً للنسر، أما ما يصطاده بعد ذلك فيوضع في الحقيبة ويؤكل مع العائلة.
0: الصيد الأول للنسر هو دائماً يكون من حقه.

0: علي شير يود معرفة متى سيستطيع الخروج للصيد بمفرده.
1: أبي، متى يمكنني الذهاب مثلكما للصيد بالنسر؟
2: يا بني، عمرك ما زال صغيراً، ما زلت يافعاً. بعد فترة قصيرة حين بلوغك سن الرشد يمكنك تدريب مثل هذا النسر والذهاب للصيد، فلا تقلق. ستسير على درب عمك بياما، وهو يسير على خطاي، لذا استطاع الصيد.
1: أبي، متى سيشبع النسر؟ هل سيأكله كله بمفرده؟
2: أجل، سيأكله. اصطاد تلك الطريدة لنفسه. الصيد الأول يعطى دائماً للنسر، فقبل كل شيء يجب إرضاء النسر أولاً. إن لم نطعمه ونرضه فلن يصطاد في المرة المقبلة. إياك أن تنسى، دائماً أعطي الصيد الأول للنسر وأشبعه، فهذا أمر مهم. هلموا بنا لنعود، فقد انتهت متعتنا لهذا اليوم. قسم الله لنا اليوم أرنباً واحداً، وقد حصلنا عليه بالفعل. إنه حصة النسر. أجل، هيا لنمتطي خيلنا ونعد.
0: مر اليوم الثاني أفضل مما كان علي شير يتوقع. صحيح أنهم لم يصطادوا لأنفسهم شيئاً، لكن النسر اصطاد أرنباً. إنها المرة الأولى التي يشهد فيها علي شير صيداً لنسر.
2: أحسنت، هيا بياما لننطلق.

0: ها قد جاء الطعام.
1: يبدو شهيا جدا.
2: تفضلوا وأنا أريد.
3: حسنا ضعه أمام أمي. كل أنت وأمي من طبق واحد.
0: حسنا تم توزيع الطعام فلتبدأوا بتناوله.
4: هيا ابدأوا.
0: ابدأ يا أمي. بسم الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بياما ابدأ أنت.
5: محور الحديث على المائدة يدور حول رحلة الصيد.
4: كيف مر اليوم؟ كيف اصطدت الأرنب مع أبيك؟
1: النسران رائعان.
0: علي شير كان شديد الانتباه، أما بياما فأثبت جدارته بالفعل. اليوم أردنا اختبار كومار ودومار، لذا أطلقناهما كليهما.
4: رائع.
0: دومار وبمجرد رؤيته الأرنب طارده وأمسكه.
4: جيد.
0: أما كومار فلم يبلي بلاء حسنا.
4: لا بأس.
0: قدمنا الصيد الأول للنسر كما جرت العادة.
4: خيرا فعلتم.
0: ما سنصطاده من الآن سيكون من نصيبنا.
4: سيكتسب علي شير الخبرة مع الوقت وسيكون كأبيه صيادا ماهرا.
5: يشغل بال علي شير سؤال ملح أثناء تناوله طعامه، وهو متى سيمتلك نسرا؟ خروجه للصيد مع أبيه وعمه أثار حماسته لدرجة كبيرة.
1: أبي، أنا أيضا أريد الذهاب إلى الصيد مثلكما.
0: بالطبع ستفعل، لكن سنك ما زال صغيرا. أنت أيضا ستكون مثل عمك حين تكبر، ستجد أمهر النسور وتذهب للصيد.
1: في طريقنا للصيد أخبرني عمي بياما كيف ذهب في صغره لصيد طائري الحجل والفرن، وكيف اصطادهما، أمسكها جميعا.
0: أجل صحيح، سيرشدك عمك ويعلمك كيف تصطاد بشكل جيد.
6: علي شير، الكلب الكبير يسمى كومايك والطير الكبير يسمى بادايك. هناك الكثير لتتعلمه، ستذهب إلى الصيد مرارا.
1: أنا أرغب كثيرا في الذهاب إلى الصيد، أنا شغوف به.
6: سأعلمك كل شيء يا ابن أخي، سأريك كيف تلقي ملحمة مع ناس وسأعلمك كيف تصطاد.
1: أبي، أنا أريد الذهاب بمفردي إلى الصيد.
0: حسناً يا بني، فلنفكر ملياً حتى الصباح. علي شير ساعدنا اليوم كثيراً.

0: بعد انقضاء يوم ممتع يساور علي شير الفضول بما سيأتي به صباح الغد. أما جولميرا فبعد ليلة قلقة ويائسة بدأت باكرا بتدريب طلابها على الرماية لتبدد توترها. فكرت كيف يمكنها إقناع والد ديانا بالعدول عن رأيه، وفي النهاية قررت جولميرا طلب العون من إحدى صديقاتها.
1: مرحبا.
2: مرحبا أسيل، كيف حالك؟
0: صديقتها أسيل حاصلة على بطولة دولية في الرماية وهي تتمتع بشهرة واسعة في قرغيزيا.
2: ثمة أمر أحتاج فيه إلى عونك يا أسيل. لدي طالبة تدعى ديانا، ربما تعرفينها، هل تذكرينها؟
1: بدأت التدرب قبل فترة طويلة وهي طالبة مجدة،
2: لكن والدها يعارض مشاركتها في المسابقة ولا يسمح لها بتعلم الرماية. تركت الدروس وهذا أحزنني كثيراً.
3: لا يرسلها للتدريب ويعارض ذلك.
1: فشلت في إقناعه.
2: أنت تشاركين في مسابقات دولية وحصلت على ميداليات وحققت نجاحات،
1: هل يمكنك مساعدتي في إقناع والدها؟ لعله إن تعرف
2: إليك يغير رأيه.
3: أريد أن تكون الفتيات القرغيزيات
1: في الصدارة دائما، لذا أنا مستعدة لتقديم
3: جميع أشكال الدعم.
2: المسافة طويلة من العاصمة بشكك، أعرف أنه أمر صعب،
1: لكن حضورك سيسعدني. أنا في وضع سيء. أنا
2: حزينة، ستذهب جهودي سدى، هذا مؤسف.
3: سأحل الأمر بالتأكيد، سنرتب الأمور معا وسأساعدك.
1: كيف لي ألا أساعد الفتيات القرغيزيات؟
3: سأساعدك حتماً.
2: سررت كثيراً، أشكرك أسيل، أنا في انتظارك.
3: حسناً، إلى اللقاء.
0: يبدو أن مخاوف جولميرا قد تبددت بعض الشيء. وافقت أسيل على المجيء من أجل ديانا، وستحاولان معاً إقناع والد ديانا مجدداً.

0: انطلقت صديقة بولميرا من بشكيك، وفي هذه الأثناء سمعت بولميرا أن إحدى جاراتها متوعكة.
1: بولميرا، خالتي بولميرا، أين أنت؟
2: أنا هنا.
1: شولبان، زوجة أخي مريضة وطلبتك.
2: حسناً سيزيم، اذهبي وسأوافيكم.
1: أسرعي رجاءً.
2: حسناً، سأجلب لوازمي وآتي.
0: بولميرا موظفة صحية في القرية، تترك كل أعمالها وتذهب إلى جارتها المتوعكة.

0: كيف حالك تشولبان؟
1: أهلا بك.
0: ماذا حصل؟
1: أصبت بوعكة صحية، أشعر بألم في معدتي ورأسي.
0: فلنرى. ضغطك مرتفع قليلاً، عليك تناول أدويتك بانتظام. سآتي مجدداً للاطمئنان عنك. لا تبذلي جهداً وارتاحي. كيف حال طفلك؟ أهو بخير؟
1: حركته جيدة، إنه يركل باستمرار.
0: هذا جيد. إذا شعرت بأي توعك اتصلي بي، سآتي لزيارتك بعد يوم أو اثنين فقط. ارتاحي.
1: فعلت خيراً بمجيئك، أشكرك.
0: العفو، على الرحب. لا يمكن أن نقطن قرية واحدة ولا أسأل عنك. اعتني بنفسك، اتفقنا؟ إلى اللقاء.

0: بعد رحلة استغرقت 8 ساعات وصلت أسيل إلى القرية، بينما جولميرا في حديقة منزلها تعلم طلابها الرماية.
1: يمكنكم إطلاق 3 أسهم من على الحصان لو التزمتم بشد ظهوركم.
0: تراقب طلابها أثناء التدريب وهي تمتطي خيلها.
2: مرحباً، لقد جئت.
3: أهلاً يا ابنتي.
4: أهلاً بك.
0: تواصل جولميرا إطلاق السهام.

0: يعني من على صهوة الحصار.
1: جولميرا، كيف حالك؟
2: أسيل، كيف حالك؟
1: بخير، وكيف حالك أنت؟
2: بخير، بخير. كيف كانت رحلتك؟
1: كانت جيدة.
2: جيد، هذا رائع.
1: تعالي. يا له من حصان جميل.
2: كانت رحلة مريحة.
1: أجل،
2: تقي منذ زمن.
1: أجل، ماذا تفعلين؟
2: أعلم الطلاب كما ترين.
1: رائع، فلأتدرب معكم.
2: سأكون ممتنة إن علمتني ما لا أعرفه، سيكون هذا رائعا.
1: ملابسك بديعة.
2: ارتدي ملابسك وتعالي.
1: سأغير ثيابي. حسنا، سآتي.
2: سأنتظرك بجانب الطلاب.
0: بمجرد وصول أسيل، تبدأ جولميرا بتعريف طلابها بها وتطلب منهم الإصغاء جيداً إلى ما تقوله.
2: هل منكم من يعرف السيدة التي جاءت إلى هنا قبل قليل؟ فرصة لقائها لا تأتي كل يوم. حين تأتي، أنصحكم بأن تتعلموا منها كيفية إلقاء السهم والوقوف. راقبوها بانتباه وتعلموا جيداً.
1: جولميرا، هل أركب الحصان وآتي؟
2: أجل، اركبي الحصان وتعالي. يمكنكم البدء بإطلاق سهامكم.
1: بسم الله. هيا هيا، أرجو لكم النجاح. سمعت أن تدريباتكم تجري بشكل جيد.
2: أيها الأولاد، تنحوا جانباً وراقبوا. تعالوا إلى هنا. هيا.
0: تعلم أسيل وجولميرا طلاب الرماية بالطريقة القرغيزية التقليدية. هما ترغبان أولاً أن يرى الطلاب كيف يسحب القوس ويلقى السهم من على ظهر الحصان.
2: نكتفي بهذا القدر.
3: إلى اللقاء.
0: بعد انتهاء التدريب، ما يتبقى لجولميرا وأسيل سوى هدف واحد.
1: ماذا سنفعل من أجل الطالبة التي حدثتني عنها؟
2: والدها صعب الإقناع. أنت لم تري قرغيزيا وحدها، بل جبت العالم بأسره، ولديك تواصل مع أناس من دول مختلفة. تستطيعين إقناع والدها. تحدثي إليه لمرة، فلنجرب.
1: حسن، فلأكلمه. في قرغيزيا هناك القليل من الفتيات الماهرات في الرماية.
2: هل نذهب بسيارته؟ قد يترك ذلك انطباعا حسنا.
1: لدي فكرة أفضل. لنذهب على صهوات الخيل ليرى فروسية المرأة القرغيزية. ما رأيك بهذا جولميرا؟
2: معك حق، هذا رائع. فلنذهب ممتطيات الخيل ليرانا على ظهور الجياد.
0: يساور جولميرا وأسيل شيء من القلق وشيء من الأمل، وها هما تتجهان صوب منزل ديانا. أما علي شير ووالدته اللذان انتظرا الصبح بتشوق، فيريدان معرفة ما سيفعله نور سيد.
4: نور سيد؟
5: نعم.
4: علي شير انتظر طيلة الليل انبلاج الصبح. أدركت أنه كان يحلم بالصيد بالنسر. هل قال لك ذلك؟ هل أخبرك؟
5: هكذا إذن. أجل، أخذ إذني بالأمس للذهاب إلى الصيد مع النسر، لكنني لم أسمح له بذلك، فما زال الوقت باكرا، وطلبت من صديق لي إحضار طائر.
4: جيد.
5: أخبرته أنه سيذهب إلى الصيد مع الطائر.
4: خيرا فعل.
5: قلت له إن هذا كل ما سأفعله.
4: أخبره عن خطورة الأمر.
0: النسر أكبر من أن يتمكن علي شير من السيطرة عليه، أو أن يتواصل معه، أو أن يدربه.
6: سامع غنى بات ويزدسم.
0: أما الصقر فهو بداية جيدة ليتمكن علي شير من تعلم الصيد بالطيور.

0: نور سيد وعد علي الشير بنصر، لكنه يرغب في بدء ابنه بتعلم الصيد بالصقر أولا ليصبح صيادا ماهرا. لهذا السبب طلب من صديق له أن يجلب له صقرا. بالطبع ليس لدى علي الشير أدنى فكرة عن كل ذلك.
1: هاي نور سيد، أين أنت؟ نور سيد، مرحبا.

0: أين أنت؟
1: تعال تعال، أنا هنا.
0: كيف حالك أخي؟
1: بخير.
0: مبارك عليك الطائر.
1: شكرا.
0: جلبته لك، إنه طائرك.
1: شكرا.
0: طلبته من أجل ابنك.
1: سيكون ما أراده علي شير، وهذا رائع.
0: أجل بالطبع.
1: كيف حالك؟
0: أنا بخير أشكره.
1: تبدو جيدا.
0: بخير بخير.
1: جيد.
0: يمكنك أخذه، أصبح ملكا لك.
1: رائع. ما الأخبار؟
0: الحمد لله.
1: هل أنت بخير؟
0: بخير.
2: فور خروج علي شير من المنزل يرى مفاجأة في انتظاره.
1: ابن العزيز،
0: كيف حالك علي شير؟
3: بخير.
0: تعال، أحسنت.
1: انظر، وصل الطائر الذي انتظرناه.
0: والدك طلب مني طائرا فأحضرته، تحققت رغبتك، ارتدي قفازك والآن تسلم الطائر من يد والدك. هذا الصقر هدية والدك إليك، أرأيت؟
1: ما شاء الله، جميل.
0: إنه طائر رائع.
1: مبارك عليك، يبدو أنه مدرب نوعا ما.
0: أجل، إنه معتاد على يد الإنسان، يمكننا رؤيته يحلق غنجه.

0: متى سيكون لدي نص؟
1: لا تستعجل، ما زال هناك وقت.
2: ما زلت طفلا.
3: علي شير ما زال يرغب في نصر، لكنه يعلم أن عليه أولا التدرب بالصقر.
1: أنت الآن في عمر صغير.
2: نعم هذا صحيح، الطفل الصغير يليق به طائر صغير، كل منكما يليق بصاحبه. بعد أن يعتادك قليلاً سيصطاد لك الحمام وستخرج معه للصيد متى شئت مثل والدك، لذا عليك أن تهتم به وتتقرب منه.
3: يفخر نور سيد بتعليم نجله ما تعلمه من أبيه وبإحيائه تراث الأجداد. علي شير يجتهد في تعلم ذلك التراث، وقد امتلأت نفسه بالبهجة لمفاجأة أبيه. أما ديانا فمستقبلها رهن بجهود جولنيرا وأسيل اللتين تريدان إحياء التراث. ما تزال جولنيرا متشككة بشأن إمكانية إقناع والد ديانا، فيما تبدو أسيل واثقة جدا من تحقيق ذلك. رغم ذلك لا تدريان هل ستجدي جهودهما نفعا أم لا.
4: أخي إلديار، مرحبا أخي إلديار.
5: أهلا، أجئتما؟ أهلا بكما.
4: أخي إلديار، أصحيح أنك لا تريد أن تكون ابنتك رامية قوس قرغيزية؟
5: لا أريد، قلت ذلك بالأمس.
4: جاءت السيدة أسيل من مكان بعيد، إنها صديقتي. كلانا يمارس الرماية منذ مدة طويلة وجاءت رغم بعد المسافة. شاركت أسيل في مباريات بدول عديدة ورفعت علم قرغيزيا عالياً وحققت العديد من النجاحات، وأنا كما تراني وتعرفني. إن كنت لا تثق بي فها هي أسيل، رغم كونها امرأة فقد حققت إنجازات كثيرة، أحضرتها إليك لتراك.
5: جميل جداً، رؤية عالم قرغيزيا يرفرف شيء مشرف، لكنني أكدت بالأمس معارضتي لتدرب ابنتي في الرماية.
3: استهلت أسيل الكلام مع والد ديانا بالحديث عن مدى أهمية تقليد الرماية لدى القرغيز.
6: أخي إلديار، كما تعلم جيداً في تاريخنا القرغيزي بطلات مثل قسايكال وجانا لميرزا امتطيتا صهوة الجواد فانطلق بأقصى سرعة وأطلقتا النبال وحمتا شعبهما. إنها الحقيقة، لا يمكنك تصور مدى سعادتي حين سمعت كيف تدرب جولميرا ابنتك، لكن حينما علمت بمعارضتك لذلك حزنت. أنا وجولميرا نعمل ونكسب رزقنا ونمارس الرماية أيضاً، نفعل كل ذلك معاً. ابنتك فتية، لا تقف في وجه مستقبلها وتحطم آمالها.
0: هذا صحيح.
7: لماذا هاتان هنا؟
5: للحديث عن موضوع الأمس.
7: أجل، أهلا بكما.
4: أهلا بك. طلبت من أسيل المجيء، إنها من عرفت العالم على فن الرماية القرغيزي.
7: نسمع عن أسيل ونرى نجاحاتها على شاشات التلفاز، إنها رامية قرغيزية حققت نجاحات جمة. يا زوجي، ينتظر ابنتنا مستقبل مشرق. وافق ونسلم ديانا لجولميرا لتدربها. ما الضير في أن تصبح رامية مشهورة عالمية؟

0: جميعا مثلهما. ابنتي الآن شابة طموحة فلتتدرب. إذا بدأت من الآن ستصبح شخصية عظيمة.
1: مجيء أسيل فعل فعله في إقناع والدي ديانا من أجل العدول عن قراره، ومع تدخل والدة ديانا في الأمر يقتنع الأب.
0: هل نعهد بابنتنا لهاتين؟ ما رأيك؟
2: حسناً إذن، حسناً.
3: أشكرك أخي إلديار، كنت أدعو أسيل للمجيء إلى هنا لكنها لم تجد وقتاً، والآن وبما أنك اقتنعت فما رأيك أخي إلديار أن تدرب ابنتك؟
2: حسناً فلتذهب.
0: تعالي إلى هنا يا ابنتي
4: ديانا.
1: ديانا فرحة جداً وسعيدة، أصبح القلق خلفها الآن. ديانا تدرك جيداً أن عليها أن تكد لتصبح رامية جيدة وتفوز بالبطولات، لكن هل من حلم لا يحتاج عملاً ليغدو واقعاً؟
5: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
6: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
5: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
6: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
7: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
8: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
9: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
10: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية،
11: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء،
12: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
13: نعم إذا فهمي
12: نعم أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
14: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع،
15: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
16: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: من الاعتقالات الإدارية وتضييق الحريات إلى هدم البيوت واستهداف المسجد الأقصى،
1: الحديث باللغة العربية تحول إلى تهمة قانونية.
0: يكشف رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح في مقابلة خاصة مع تيريتي عربي كيف تبدلت حياة فلسطيني الداخل في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية. مقابلة خاصة.
2: الله أكبر الله أكبر.
3: واشنطن تبدي استعدادها للحوار وتسوية الخلافات، وطهران تهدد لندن في حال دعمها للولايات المتحدة في الحرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في إسطنبول، معكم

0: أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. سلام يؤكد من بلدة زوطر الغربية مساعي حكومته لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، وعاون يضع شروطا لإكمال نزع سلاح حزب الله. الحية يؤكد استمرار حماس على درب المقاومة حتى النهاية ومواصلة العمل في كل المسارات لرفع الضر عن غزة. أهلا بكم. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن صاروخا أمريكيا قصف جزيرة الأرك في مضيق هرمز، ونقلت الوكالة عن سكان في المنطقة سماع دوي انفجار قوي قرب الجزيرة، وأشارت إلى أن الحادثة جاء بعد أسبوعين من استئناف المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف اليوم قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن. من جهتها قالت القوة المسلحة الأردنية أن سلاح الجو اعترض وأسقط 4 طائرات مسيرة و4 صواريخ استهدفت أراضي المملكة، مؤكدة أن عملية الاعتراض لم تسفر عن إصابات أو أضرار مادية، مشيرة إلى سقوط صاروخين في منطقة نائية. وأضافت أن فرق سلاح الهندسة الملكية تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وأمنتها وفق الإجراءات المعتمدة. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإيراني استهدفه منشآت عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين ضمن المرحلة 22 من عملية الصاعقة. وقال الجيش الإيراني إن طائرات أرش المسيرة استهدفت مباني إسكان ومستودعات ومعدات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن، كما استهدفت مستودعات ومخازن للمعدات في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين. من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التهديدات الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية تنتهك القانون الدولي. وأضاف بقائي أنه جرى إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأنشطة النووية الإيرانية وفق التزامات الضمانات، وقال إن منطقة لوكونغ لا تشهد أي نشاط نووي، وصف التركيز الأمريكي عليها بأنه ذريعة للعدوان والتدمير والتخريب، وأكد استعداد الشعب الإيراني لمواجهة أي عمل عدائي أو انتهاك للسيادة والأمن القومي. في المقابل اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران بعدم الجدية في المفاوضات، وقال إن الولايات المتحدة منفتحة على التفاوض. وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي خلال اجتماع مع نظرائه من دول جنوبي شرق آسيا.
1: محاولة إيرانية للتفاوض تواجه بتشكيك أمريكي، هكذا يقول وزير خارجية الولايات المتحدة في حديثه عن التصعيد الأخير المستمر بين الجانبين. مع ذلك يؤكد ماركو روبيو أن واشنطن منفتحة على التفاوض في الوقت الذي ستواصل فيه الدفاع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز.
2: رغم أننا توصلنا إلى اتفاقات، إلا أنهم لم يلتزموا بتعهداتهم. وكما ذكر الرئيس في وقت سابق، فإن المشكلة التي نواجهها حاليا هي أنهم غير جادين بشأن المحادثات. إذا كانوا جادين فنحن جادون، وإذا لم يكونوا كذلك فسنفعل ما هو ضروري لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا أيضا.
1: في إيران يبدو التوتر في تصاعد، إذ هددت طهران باستهداف المصالح البريطانية في منطقة غرب آسيا إذا انضمت لندن إلى الحرب الأمريكية ضدها، بحسب مصدر إيراني رفيع تنقل عنه وكالة تاس الروسية. جاء ذلك عقب تقارير أفادت بأن رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أقر باستخدام قواعد عسكرية بريطانية لدعم الضربات الأمريكية ضد إيران، وفقا لوكالة بلومبرغ. وفي ظل غياب مسار سياسي واضح لاحتواء الأزمة، كثفت باكستان تحركاتها لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة التفاوض في محاولة لإنقاذ الاتفاق المؤقت المنهار. مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف قال إنه حث الأطراف على الامتناع عن أي خطوات من شأنها زيادة زعزعة استقرار المنطقة، وإن إسلام أباد ستواصل جهودها التي أسهمت في التوصل إلى مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب في يونيو. غير أن البيان لم يتطرق إلى تفاصيل المحادثات المغلقة، كما لم يتضح نوع الترتيبات الجديدة التي يمكن التوصل إليها لوقف القتال، أو ما إذا كانت الجهود تستهدف إعادة العمل بالاتفاق السابق بصيغة معدلة. أواب أيوب، ترتي عربي.
0: إلى ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه إحالة اتفاقية للتعاون النووي المدني مع السعودية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة، وفق ما

23 وتتيح للرياض تخصيب اليورانيوم ضمن برنامجها النووي المدني. وكان الجانبان قد وقعا اتفاقية مبدئية في الرياض العام الماضي تمتد 30 عاما، ويتوقع مشاركة شركات أمريكية في تطوير البرنامج النووي السعودي. من جهته دعا وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان حكومة نتنياهو إلى معارضة أي اتفاقية أمريكية سعودية تسمح للرياض بإقامة برنامج نووي مدني. جاء ذلك تعليقا على تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بشأن موافقة ترامب على الاتفاقية. وادعى ليبرمان أن البرنامج النووي المدني السعودي سينتهي بامتلاك أسلحة نووية وسيؤدي إلى سباق تسلح محموم في جميع أنحاء الشرق الأوسط. أكدت دول عربية وغربية ومنظمات دولية دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية على خلفية تهديدات واتهامات أطلقتها جماعة الحوثي ضد المملكة.

0: تواصلت الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان بالتزامن مع دخول انتشار الجيش اللبناني في بلدة زوتر الغربية يومه الثاني ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق صيغة الإطار. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بشكل متقطع مرتفع علي طاهر في أطراف بلدة النبطية الفوقة، فيما شن طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على البلدة. كما أفادت الوكالة بتوغل قوة إسرائيلية في بلدة صربين الحدودية بالتزامن مع إطلاق رشاقات من الأسلحة الرشاشة الثقيلة في المنطقة. وفي الأثناء قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن بلاده تواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، فيما وضع الرئيس اللبناني جوزيف عون شروطا لإمكانية نزع سلاح حزب الله.
1: لليوم الثاني على التوالي يواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أطرافها في أول تطبيق ميداني للمرحلة التجريبية وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وفي خطوة رمزية ظهر وسط البلدة الواقعة جنوب لبنان برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان وهو يغرس العلم اللبناني في إحدى ساحاتها خلال جولة تفقدية.
2: نحن من البداية أكدنا أنه هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، ضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
1: الرئيس اللبناني جوزيف عون وفي أعقاب الزيارة الرسمية إلى واشنطن التي التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حدد وفق بيان للرئاسة اللبنانية متطلبات ثلاثة لإمكانية نزع سلاح حزب الله. أولها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب البلاد وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على أراضيه ودعم برنامج إعادة إعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها، مقرونا بفرص اقتصادية حقيقية حتى لا يعود السلاح خيارا وحيدا. وسط ذلك كله يجري حديث في الأوساط اللبنانية يرى ما حدث في زوطر بأنه أقرب إلى إعادة تموضع إسرائيلي سمح للجيش اللبناني بالدخول إلى البلدة وليس انسحابا من الشريط الممتد نحو 10 كيلومترات داخل لبنان. وبناء عليه فليس هناك أي انسحاب إسرائيلي من المنطقة التجريبية الأولى، ناهيك عن أن إسرائيل قصفت خلال العملية بلدات مجاورة، بل وأطلق جنود إسرائيليون النار قرب وحدات الجيش اللبناني، ما يعكس مدى جدية الاحتلال ويهدد اتفاق الإطار. أعلن

0: مدير الطاقة اللبنانية لترة عربي أنه يستعد لزيارة تركيا لإحياء مشروع ربط الكهربائي بين تركيا وسوريا ولبنان، لا سيما بعد أن أعلنت تركيا استعدادها لتزويد لبنان بالكهرباء خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
1: تحضيرات مكثفة داخل وزارة الطاقة اللبنانية بعد أن أعلنت تركيا استعدادها لإحياء مشروع الربط الكهربائي الثلاثي الذي يربط تركيا بكل من سوريا ولبنان. يقول وزير الطاقة اللبناني إن تركيا أبلغت لبنان عن استعدادها لبيع الكهرباء عبر إنشاء كابل ساحلي يصل تركيا بالساحل السوري ثم مدينة طرابلس اللبنانية.
2: من كم شهر أبدى الجانب التركي اهتمام بالربط الكهربائي بين تركيا ولبنان، وحتى صار في عرض أولي لاستجرار كهرباء من تركيا عبر الأراضي السورية، وانطلب مني وقتها أنه أتواصل مع نظيري السوري تشوف هل ممكن هالربط المباشر بين تركيا وسوريا ولبنان. بقى كان في مشاكل تنقول تقنية، وكان في كمان طرح تاني انه يصير في خط مباشر ساحلي بين تركيا طرطوس وصولا الى طرابلس.
1: وبهدف بحث التفاصيل التقنية لمشروع الربط الكهربائي يتحضر وزير الطاقة اللبناني لزيارة أنقرة ولقاء نظيره التركي.
2: وجهت رسالة لنظير التركي عبر السفارة التركية بلبنان وعبر سفيرنا في أنقرة، طالب موعد من النظير التركي نرجع نحيي هالنقاش أيضا.
1: يفتح مشروع الربط الكهربائي مع تركيا باب أمل للبنانيين بعودة التغذية الكهربائية إلى منازلهم، لا سيما وأن لتركيا إسهامات سابقة في دعم قطاع الطاقة آخرها معامل الكهرباء التركية العائمة التي كانت تؤمن ما يقارب من 40% من التغذية الكهربائية قبل أن تتوقف عن العمل نتيجة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان.
3: في ظل ارتفاع أسعار النفط وصعوبة تأمين مواقع التنقيب ووسائل نقله بسبب الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، يبرز الحديث مجددا عن الدعم التركي لقطاع الطاقة عبر شبكة الربط الثلاثية، مشروع وإن كتب له النجاح فمن شأنه أن يؤمن الحلول المرجوة وطويلة الأمد لأزمة الكهرباء المزمنة في لبنان. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن رئيس الوزراء العراقي علي زيدي سيزور غدا الخميس إيران على رأس وفد وزاري تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني وفق ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة العراقية. وقال العبودي إن ملف الغاز سيكون ضمن أبرز الملفات المطروحة على طاولة المباحثات الثنائية بما ينسجم مع المصلحة العراقية، مشيرا إلى أن بغداد تحمل مبادرة تقوم على الحلول الدبلوماسية ولا سيما فيما يتعلق بالتطورات الجارية في المنطقة. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن الحركة مستمرة على درب المقاومة حتى النهاية. وأشار الحية في أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي إلى أنه مستمر في العمل بمختلف المسارات من أجل غزة والضفة الغربية والقدس والأسرى، مشددا على أن من أولوياته استعادة الحياة الكريمة لسكان غزة وتحقيق الوحدة الوطنية.
4: وإن أول ما نؤكده أننا سنسير على ذات الدرب والخطى، نحمل الراية عالية خفاقة حتى تستقر فوق الأقصى وربوع فلسطين حرة أبية، ونؤكد لكم أننا سنواصل العمل في كل مسار واتجاه بإذن الله حتى نرفع عنكم الضر والألم ونعيد إلى غزة الحياة الكريمة. هذه الضفة التي يسعى العدو للاستيلاء عليها وتهويدها، الدفاع عنها مسؤولية وأمانة في أعناقنا ما حيينا.
0: كما دعا الحية الدول راعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة نتنياهو لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، مثمنا

0: أن جهود الوسطاء في تركيا ومصر وقطر لوقف الحرب على قطاع غزة.
1: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل للعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية، ومؤكدين رفضنا القاطع لكل ما ينتقص من حقوق شعبنا المشروعة وفق القوانين الدولية، وخاصة حقنا في التحرير وإقامة الدولة وتقرير المصير.
0: ميدانيا استشهد فلسطينيان بنيران الجيش الإسرائيلي في جباليا وخان يونس في قطاع غزة، واستشهد شاب فلسطيني إثر غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين غربي مخيم جباليا شمالي القطاع، كما استشهد آخر برصاص آليات الجيش الإسرائيلية في منطقة بئر 19 في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. هذا وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ أمس إلى 13 شهيدا بعد استشهاد شاب متأثرا بإصابته في قصف استهدف سيارة مدنية وسط مدينة غزة. وفي الميدان توغلت الدبابات الإسرائيلية جنوبي شرقي حي الزيتون بالتزامن مع عملية نسف وقصف مدفعي استهدفت مدينة غزة وجنوبي خان يونس. إلى ذلك، ذكرت صحيفة هآريتس أن الجيش الإسرائيلي وسع المنطقة الخاضعة لسيطرته في قطاع غزة لتشمل نحو 65% من مساحة القطاع. وأضافت الصحيفة أن العائق البري الذي أقامه الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة يتكون من ساتر ترابي وخندق، مشيرة إلى أن الجيش أنشأ خلال الأشهر الأخيرة 3 قواعد عسكرية جديدة على الأقل لتنضم إلى القواعد القائمة داخل القطاع. اعتصم عشرات الجرحى وذووهم أمام مقر منظمة الصحة العالمية بمدينة دير البلح في قطاع غزة للمطالبة بالإسراع في نقلهم إلى المستشفيات خارج القطاع لتلقي العلاج في ظل القيود التي تفرضها إسرائيل على عمل المعبر ودخول الوفود الطبية، في حين ينتظر أكثر من 20,000 جريح دورهم للحصول على العلاج.
2: أقف بين عدد من المرضى وذويهم الذين قرروا الاعتصام سلميا أمام منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، مطالبين بحقهم بالسفر للعلاج في الخارج واستكمال بروتوكولات علاجهم بعد أن تعذر حصولهم على علاجهم داخل قطاع غزة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها المنظومة الصحية المنهارة داخل قطاع غزة. نتحدث مع أحد هؤلاء المعتصمين. يعطيكم العافية، لماذا جاء اعتصامكم اليوم؟
3: اعتصامنا اليوم من كثر المعاناة اللي الأهل المرضى والمرضى فيها، إلنا من أول الحرب التحويلات كلها جاهزة مع المرضى وما فيش سفر، كل يوم بتموت مرضى في المستشفيات، فهذا حرام إنك أنت تبدي أي ناس تانية، ناس سليمة 100% على المرضى هدول اللي كلهم معاقين وهم أحق أولى في كل حاجة من السفر، وهذه الناس كلها هي أولى، فهذا حرام وما برضيش ربنا ولا برضي أي حد، وإن شاء الله تشوفوا لنا حل عاجل وسريع ويرضي ربنا ويرضي يشفي المرضى هذه كلها.
2: أغيثوا مرضى قطاع غزة، هذا شعار حمله هؤلاء المحتجين علّه أن تكون هناك أذان صاغية وأن تكون هناك تدخل من منظمات الصحية العالمية ومنظمات حقوق الإنسان من أجل أن يحصل هؤلاء المرضى على أحد حقوقهم التي كفلتها لهم الشرائع السماوية والقوانين الأرضية، وهو الحق في العلاج في ظل وجود أكثر من 20,000 مريض داخل القطاع ينتظرون السماح لهم بالسفر للخروج والعلاج في الخارج. والإحصائيات هنا تشير إلى أن 6 أو إلى 10 أشخاص يوميا يتوفون رغم أنهم ينتظرون الخروج للعلاج في الخارج في ظل الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة والتي أدت إلى تدمير المنظومة الصحية داخل القطاع من جهة، ومنع دخول الوفود الطبية والمؤسسات الصحية إلى داخل قطاع غزة. محمد أحمد، رتي عربي، مدينة دير بلح، قطاع غزة.
0: هذا وبدأت فرق مختصة في دير البلح بالمنطقة الوسطى حملة لرش مبيدات حشرية ومكافحة القوارض في مناطق نزوح والتجمعات السكنية وسط تزايد المخاطر المرتبطة بها، وتنفذ الحملة بالتعاون

0: مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والبلديات المحلية بعد إدخال كميات من المبيدات.
1: في قطاع غزة لم تعد معاناة النازحين تقتصر على القصف ونقص الغذاء والمياه، بل امتدت إلى انتشار الحشرات والقوارض في المخيمات المكتظة وسط تراكم النفايات وانهيار خدمات الصرف الصحي. وبالتعاون مع وكالات أممية ومنظمات مدنية وبلديات محلية، بدأت فرق مختصة في دير البلح وسط القطاع حملة لرش مبيدات حشرية ومكافحة القوارض في مناطق النزوح والتجمعات السكنية، إلى جانب توعية السكان بوسائل النظافة والوقاية من الأمراض المعدية. لكن القائمين على الحملة يؤكدون أن الإمكانات المتاحة لا توازي حجم الأزمة، فرئيس اتحاد بلديات قطاع غزة يحيى السراج يقول إن القطاع يحتاج إلى نحو 100 طن من مبيدات القوارض، محذراً من ارتفاع أعداد الجرذان خلال الأشهر الأخيرة.
2: قطاع غزة بيحتاج إلى حوالي 100 طن من المبيدات الخاصة بالقوارض والعديد من المواد اللازمة لمكافحة البعوض والناموس، وهذه العملية يجب أن تكون مستمرة غير منقطعة حتى يتم القضاء بشكل كامل على كل هذه القوارض التي انتشرت انتشارا كبيرا في الأشهر القليلة الماضية.
1: وتكشف الحملة جانبا آخر من الكارثة الإنسانية في غزة، حيث يعيش آلاف النازحين في خيام تفتقر إلى المياه النظيفة ودورات المياه والخدمات الصحية الأساسية تحت حرارة الصيف والقصف المستمر. وفي قطاع غزة الذي أنهكته الحرب وكبله الحصار، تتحول إجراءات مكافحة الآفات إلى محاولة محدودة لاحتواء مخاطر صحية تتسع كل يوم، بينما تبقى جذور الأزمة مرتبطة بانهيار البنية التحتية واستمرار الظروف الإنسانية الكارثية. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: تشهد الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية بداية حراك سياسي عقب صدور المرسوم الرئاسي الذي حدد 28 من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية. وفي مؤتمر صحفي أكد التحالف من أجل التغيير على وجوب الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها.
3: في بداية هذا المؤتمر،
4: بعد 20 عاما يتجدد الحراك السياسي الفلسطيني في الأراضي المحتلة عقب مرسوم الرئيس محمود عباس بإجراء انتخابات تشريعية أواخر تشرين الثاني نوفمبر من هذا العام. في هذا المؤتمر يتجلى أحد أشكال هذا التحرك، شخصيات سياسية وممثلون عن فصائل تحت عنوان التحالف من أجل التغيير أعلنوا تمسكهم بإجراء الانتخابات، لكنهم أبدوا تخوفات على انعقادها في موعدها وسجلوا جملة ملاحظات على سيرورة الإجراءات المتبعة حتى الآن، وأبرزها رفض فرض أي شروط أو قيود على المشاركة السياسية.
5: يصدر نظام ثم يسحب النظام ثم يعدل النظام ثم يبدل النظام ثم يغير هذا النظام إلى أن أصدر النظام الذي حدد موعد الانتخابات ب 28 نوفمبر القادم. هناك تسريبات جدية الآن، لذلك جاء هذا المؤتمر بهذا التوقيت، أنه سيتم الانقلاب على العملية الديمقراطية.
4: انتخابات كان الرئيس عباس قد حددها بمرسوم يوم 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وشمل المرسوم توسيع المجلس التشريعي إلى 200 مقعد وخفض سن الترشح إلى 23 عاما ورفع نسبة تمثيل المرأة. المرسوم شكل أرضية للتشاور المكثف بين الفصائل والقوى السياسية، غير أن تساؤلات تعود إلى الواجهة حول إمكانية إنجاز الانتخابات هذه المرة بعد تجربة إلغاء انتخابات عام 2021 في مرحلتها الأخيرة.
6: الانتخابات المقررة في 28 من نوفمبر هي انتخابات ضرورية، انتخابات هي جزء من استحقاق وطني، منذ أكثر من 20 عام لم تجري انتخابات، وهناك حاجة للمجتمع الفلسطيني من أجل التجديد. هذه الانتخابات ربما تكون أيضا نقطة فاصلة تختلف عن كل الانتخابات السابقة من حيث القانون الجديد.
4: وتشكل الانتخابات محطة مفصلية إذ تأتي في واقع فلسطيني صعب بعد حرب طاحنة في غزة واستيطان يستشري في الضفة، فضلا عن طببية مشاركة حماس من عدمها وتدخلات الإسرائيلية المتوقعة بمنع أو حظر أي كتل سياسية قد تشارك في الانتخابات.
7: بين التمسك بالاستحقاق الانتخابي والحفاظ على شروطه يبقى السؤال معلقا، هل تنجح الأطراف

0: الفلسطينية هذه المرة في تجاوز عقبات الداخل والخارج لإنجاز أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاما. إبراهيم خلف، تراتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
1: تتصاعد الاستعدادات للانتخابات الإسرائيلية المقبلة وسط تحذيرات من تعمق الانقسام الداخلي بالتزامن مع حديث متزايد عن احتمال تجدد المواجهة مع إيران.
2: تدخل إسرائيل سباقا انتخابيا جديدا وسط مشهد سياسي شديد الاستقطاب، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من احتمال تجدد المواجهة مع إيران. بين الاستعدادات الحزبية والانتخابات الداخلية لاختيار القيادات والمرشحين، تتداخل الحسابات الأمنية مع المنافسة على السلطة في إسرائيل.
3: 5 ملفات أخفق فيها: غزة ولبنان وإيران، إضافة إلى محاكمته الجنائية الجارية وملف تجنيد اليهود الحريديم، وهو من أكثر القضايا إثارة للانقسام داخل إسرائيل. وهذه الملفات الخمسة تلاحقه جميعها في هذه المرحلة ويأخذها معه للانتخابات.
2: الرئيس الإسرائيلي يتحاك هيرتوغ حذر من تهديدات داخلية وخارجية قد تمس بنزاهة الانتخابات، داعيا إلى عدم تحويل التنافس بين معسكر نتنياهو وخصومه إلى مواجهة داخلية، مؤكدا أن الانتخابات يجب أن تبقى ساحة ديمقراطية لا ساحة صراع.
4: يعني واضح تعذيرات رئيس الدولة تعكس حالة التوتر والانقسام الكبير في داخل المجتمع الإسرائيلي بسبب من ما خلقه نتنياهو من حالة من الكراهية في داخل المجتمع، انقسام حاد أفقي وعمودي.
2: في المقابل يتابع الفلسطينيون داخل الخط الأخضر هذا الحراك بحذر، وسط تقديرات بأن التغير الحكومات لن يبدل جوهر السياسات تجاههم، لكنهم في الوقت ذاته يخشون من تصاعد حدة الخطابات الانتخابية إلى جانب التوتر مع إيران، ما قد يقود إلى مزيد من التشدد في المرحلة المقبلة.
5: بين منافسة انتخابية محتدمة واحتمالات تصعيد إقليمي، تدخل إسرائيل مرحلة سياسية حساسة، فيما يترقب الفلسطينيون إن كانت نتائجها ستنعكس على سياسات الحكومة المقبلة، أم أن المشهد سيبقى أسير المعادلة ذاتها وإن تبدلت الوجوه. فمشتاو ترتي عربي، القدس الغربية.
1: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. واشنطن تبدي استعدادها للحوار وتسوية الخلافات، وطهران تهدد لندن في حال دعمها الولايات المتحدة في الحرب. سلام يؤكد من بلدة زوتر الغربية مساعي حكومته لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، وعون يضع شروطا لإكمال نزع سلاح حزب الله. الحي يؤكد استمرار حماس على درب المقاومة حتى نهاية ومواصلة العمل في كل المسارات لرفع الضرر عن غزة. نهاية النشر، إلى اللقاء.
6: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يوميا على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
7: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل،

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم عودة أزمة الوقود إلى الضفة الغربية وصفوف طويلة للسيارات أمام محطات التعبئة. وزير النقل التركي يبحث مع المسؤولين في بغداد مراحل إنجاز طريق التنمية.

0: تشهد مدن الضفة الغربية المحتلة أزمة متفاقمة جراء نقص المشتقات النفطية في محطات الوقود، ويمتد تأثير الأزمة معيشيا خصوصا على قطاعات النقل والإنتاج وحركة الأسواق، مع تشديد إسرائيل حصارها وإجراءاتها التعسفية التي تخنق الاقتصاد الفلسطيني.
1: تصطف طوابير المركبات أمام محطات الوقود أملاً في التزود بحاجتها، لكن دون ما جدوى. ففي مختلف مناطق الضفة الغربية تطل أزمة الوقود برأسها مجدداً. إقبال كثيف يتكرر كلما اضطرب وصول كميات المحروقات الواردة إلى الأسواق الفلسطينية. ورغم تأكيدات هيئة البترول استمرار التوريد بواقع 3 ملايين لتر يوميا، فإن الفلسطينيين يجبرون على الانتظار ساعات طويلة أمام محطات البنزين والسولار التي أغلق بعضها.
2: يعني والله أزمة خونقة، مش أزمة طبيعية ولا ورد ولا مرقت علينا ولا شفناه. يعني 43 سنة عمري ما مرق علينا إشي زي هذا اللي شفناه الأيام هاي. يعني سيارتي 3 أيام بالشارع مرمية بالشرفة وهي مرمية فيش فيها بنزين. اليوم عشان أنا بدي أخذ ألحق عبي بنزين أجيت هنا ولسه البنزين ضايل له 3 ساعات لـ4 ساعات لما يوصل، ولسه مش أكيد.
3: يعني رحت على 5 محطات قبل ما جيت هون، إشي قريب من بيتي، ولكن قالوا لي روحي على الهدى. صرت أفتش وين في هدى، عين جيت على الهدى فيش عندي غير 47 كيلو باقيين، بقدرش أجازف أكتر، مش عارف شو أعمل. بدي أي إشي أي كمية أقدر أطلع عن الحاجز.
1: تعتمد السلطة على توريد الوقود من إسرائيل، وبحسب محللين ماليين فإن أبرز العوامل المؤثرة في أزمة المحروقات تتمثل في فائض الشيكل في البنوك، إلى جانب تحديات لوجستية مرتبطة بالحرب الإقليمية وعدم وجود مخزون استراتيجي. ويصل استهلاك الضفة الغربية من المحروقات إلى نحو 90 مليون لتر شهريا، غالبيتها من السولار.
4: الاعتماد على المورد الإسرائيلي الذي دائما يعطي الأولوية للسوق الداخلي له، هذه يعني يسبب مشكلة. كما تعلم يعني نحن منذ شهر شباط في حالة يعني الاضطرابات في الوضع الإقليمي.
1: تداعيات الأزمة لا تتوقف عند حركة المركبات، إذ ينعكس نقص الوقود وارتفاع أسعاره على أجور النقل وتكاليف الإنتاج وأسعار السلع الأساسية في ظل تراجع القدرة الشرائية للفلسطينيين واستمرار أزمة الرواتب. وتعد أسعار المحروقات في الأراضي الفلسطينية من بين الأعلى عالميا بسبب الضرائب المفروضة عليها، وفي مقدمتها ضريبة تسمى البلو وضريبة القيمة المضافة.
5: يؤكد تكرار نقص الوقود ونفاد كمياته عن وجود أزمة خانقة في الضفة الغربية، بالرغم من تأكيدات هيئة البترول عن جهودها المتواصلة لحل الأزمة، إلا أنها تعود بين حين وآخر. إبراهيم خلف، ثلاثي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: للنقاش معنا من رام الله الخبير الاقتصادي الدكتور ثابت أبو الروس. أهلا بكم دكتور ثابت. بداية وقبل سؤالكم عن أسباب أزمة الوقود، نريد أن نفهم الآلية المالية والإجرائية الفلسطينية لاستيراد الوقود من الجانب الإسرائيلي.
6: نعم، تحياتي إلى كل المستمعين وللمشاهدين. الآن آلية نقل الوقود من الجانب الإسرائيلي إلى الفلسطيني تتم كالتالي. هناك هيئة تسمى هيئة البترول التي تندرج تحت إطار وزارة المالية. هذه الهيئة تقوم بعمل عطاءات سنوية لتزويد مناطق السلطة الفلسطينية بالوقود. الآن يوجد لدى الجانب الإسرائيلي شركتين كبيرتين رئيسيتين يتقدموا لهذا العطاء نظرا للمبالغ الضخمة من هذا العطاء.

0: الآن بعد ذلك يتم تنسيق التوريد اليومي من قبل الجانب الإسرائيلي أو من قبل تلك الشركات إلى المستودعات الموجودة لدى الشركات الفلسطينية. الآن بعد ذلك يتم نقل المخزون من المستودعات الرئيسية إلى شركات التي تبيع للمواطنين. الآن بعد ذلك تقوم تلك الشركات بالدفع من خلال سلطة النقد الفلسطينية التي تقوم بتحويل الأموال للجانب الإسرائيلي. بعد ذلك يتم توزيع تلك المحروقات من الشركات لصالح المواطنين.
1: إلى أي مدى تتداخل دكتور ثابت الأسباب المالية والأزمة المالية التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني مع القيود الإسرائيلية على كميات الوقود الواردة إلى الضفة الغربية؟
0: هناك تداخل مباشر ما بين الجوانب المالية والجوانب السياسية والجوانب الاقتصادية. الآن عندما تقوم إسرائيل بالتوريد اليومي إلى مناطق السلطة الفلسطينية قرابة 3 مليون لتر يوميا، ومنذ سنوات تقوم إسرائيل بتوريد هذه الكمية. الآن لماذا الآن تتوقف إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي بعدم ضخ المحروقات لصالح السلطة الفلسطينية؟ لماذا يوم الأربعاء والخميس لم تقم بضخ سوى نصف الكمية؟ لماذا توقفت يوم السبت عن الضخ بشكل كامل؟ إذن هنا نربط ما بين الجانب الاقتصادي والجانب السياسي والجانب المالي. الآن إذا كانت المورد الإسرائيلي يريد أن يتلقى قيمة بضاعته والبنوك الإسرائيلية تمتنع عن استقبال المال تحت ذريعة أن الجانب الفلسطيني سيقوم بعمل حوالات نقدية، إذن إسرائيل كونها تقوم بوضع التشريعات وتقوم بوضع المعيقات الاقتصادية والسياسية بوجه السوق الفلسطيني كنوع من العقوبة السياسية والاقتصادية والنقدية. الآن النقد موجود، النقد متوفر لدفع الاستحقاقات المالية، ولكن البنوك الإسرائيلية بإيعاز من وزارة المالية تمتنع عن استقبال النقد، وبالتالي لم يكن بمقدور تلك الشركات المزودة لصالح السلطة الفلسطينية ولشركات المحروقات أن تقوم باستقبال الكميات. الآن لاحظ قبل المقابلة بحثت في جانب مهم، هل إسرائيل تعاني من أزمة محروقات؟ كانت الإجابة لا. إذن أعتقد أن هذه الأزمة هي أزمة سياسية إسرائيلية مختلقة، الهدف منها خنق الاقتصاد الفلسطيني والإضرار بالاقتصاد الفلسطيني قدر الإمكان.
1: إلى أي حد يعكس لجوء الحكومة الفلسطينية إلى استخدام جزء من أموال شركات بيع الوقود لتغطية نفقاتها الطارئة؟ إلى أي مدى يعكس ذلك عمق الأزمة المالية الفلسطينية، وكيف يؤثر في أزمة توفير الوقود؟
0: الآن السلطة الفلسطينية تلعب الدور المحوري فيما يتعلق بهيئة البترول الفلسطينية التي تقوم بالشراء المباشر من الجانب الإسرائيلي وتقوم بتحويل المدفوعات من قبلها لصالح الشركات الإسرائيلية. الآن السلطة الفلسطينية هي دور الوسيط ما بين محطات الوقود من جانب وما بين الشركات الإسرائيلية من جانب آخر، كون هيئة البترول تتبع لوزارة المالية. ولكن هل السلطة الفلسطينية تستغل تلك الأموال؟ بتقديري لا، ولكن في الفترة الأخيرة قامت بتأجيل بعض المدفوعات لأنه هناك ما يسمى بضريبة البلو يقوم الجانب الإسرائيلي بفرضها على السوق الفلسطيني لكي يحافظ على مستوى الأسعار ما بين السوق الفلسطيني والسوق الإسرائيلي من جانب آخر. ضريبة البلو ترتبط بالمقاصة. إذا لاحظ ومنذ تقريبا منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تمتنع إسرائيل عن توريد المقاصة لصالح السلطة الفلسطينية. إذا نحن نتحدث عن عملية سياسية مركبة. الهدف منها إضعاف السوق الفلسطيني وإضعاف الاقتصاد الفلسطيني.
1: دكتور ثابت، هل من الممكن أن تفكر السلطة بإعادة النظر في آلية التسعير للمشتقات النفطية والتي تبيع بموجبها الوقود لشركات ومحطات التوزيع بسعر أقل من التكلفة الفعلية؟
0: ممتاز، هذا سؤال في غاية الأهمية. كان لنا لقاء عدة لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين حول هذا الموضوع، وكانت الإجابة كالتالي: حسب البيانات المالية الفلسطينية هناك دعم من قبل الحكومة الفلسطينية لدعم المحروقات الفلسطينية، المحروقات التي تورد لصالح المواطنين، حيث أن الحكومة الفلسطينية هي من يسعر بشكل شهري

0: المحروقات لصالح المستهلك. الآن لاحظ أستاذ الكريم، إذا عملنا مقارنة سعرية ما بين السعر لدى الجانب الإسرائيلي والسعر لدى مناطق السلطة الفلسطينية، نجد دائما أن السعر في مناطق السلطة الفلسطينية أقل بكثير من السعر لدى الجانب الإسرائيلي، مع العلم أن الجانب الإسرائيلي هو المورد للجانب الفلسطيني. الآن فرق السعر هذا يكون من خلال دعم الحكومة الفلسطينية لصالح المواطن الفلسطيني، نعم، الذي يقوم بالاستفادة من المحروقات.
1: هل هناك حلول متاحة الآن للجانب الفلسطيني للانفكاك من التبعية لإسرائيل نفطيا، مثل استيراد النفط من دول أخرى، أو حتى لجوء إلى تقوية بنية التحتية لتخزين النفط والوقود عفوا؟
0: ممتاز ممتاز، هذا السؤال المهم والسؤال المحوري. أستاذ الكريم، كان هناك جلسة في البارحة لمجلس الوزراء الفلسطيني، وكان هناك قرار من قبل الحكومة الفلسطينية يتعلق بإنشاء الشركة الفلسطينية لنقل المحروقات. الآن هذه الشركة هي إحدى الحلول الاستراتيجية التي يمكن أن تطفو إلى السطح خلال الفترة القادمة. هذا أولا. ثانيا، كان هناك جهود للحكومات السابقة بالتوجه نحو دول الجوار وخاصة العراق أو الأردن بهدف استيراد مشتقات البترول ومشتقات النفط، تحديدا السولر والبنزين، بهدف تغطية الحاجة الفلسطينية. ولكن كان هناك معيقات في جانبين مهمين. الجانب الأول، اتفاقية باريس الاقتصادية قيدت الحكومة الفلسطينية بمواصفات محددة يمكن استيرادها من دول الجوار تتوافق مع المحروقات الإسرائيلية، وحتى اللحظة لا يوجد أي محروقات في دول الجوار تتوافق مع المواصفات الإسرائيلية سوى المحروقات التي كانت يمكن أن يتم الحديث عنها لدى دولة العراق الشقيق. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، موضوع التكلفة. عندما تم دراسة التكلفة تبين أن التكلفة التي يمكن أن يتم الاستيراد بها من دول الجوار أعلى بكثير من التكلفة التي يمكن استيرادها من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي ما زال هناك محاولات. ولكن دعني أعود إلى الشركة الفلسطينية أو الشركة التي يمكن أن تنشأ من قبل السلطة الفلسطينية لدعم قطاع المحروقات. إذا نشأت هذه الشركة، بتقديري يمكن أن نتحدث عن قرار استراتيجي فلسطيني بالانفكاك التدريجي فيما يتعلق بالمحروقات، بالرغم من أن سيبقى هناك مورد إسرائيلي، إلا أن الشركة لديها خيارات أوسع من الخيارات المتاحة الآن لهيئة البترول الفلسطينية.
1: الدكتور ثابت أبو الروس الخبير الاقتصادي، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مباحثات تركية عراقية لتسريع إنجاز طريق التنمية.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

start making a run right away.

0: من جديد أهلا بكم. توقع وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورالوغلو قرب انطلاق العمل في مشروع طريق التنمية الاستراتيجي بعد إكمال كافة المتطلبات. وقال الوزير إنه لمس خلال لقائه رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي ببغداد حماسا كبيرا وجدية عالية، لافتا إلى قرب توقيع اتفاقيات مهمة بين البلدين نهاية الشهر الجاري.
1: مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط وما يشهده من قصف متبادل يهدد سلاسل الإمداد العالمية وممرات التجارة التقليدية، تتسارع خطى الحراك الدبلوماسي بين بغداد وأنقرة لإيجاد بدائل مستقرة. أحدث هذه التحركات تمثلت بزيارة وزير النقل والبنية التحتية التركي إلى بغداد ولقائه مسؤولين عراقيين أبرزهم رئيس الحكومة علي الزيدي لبحث مشروع طريق التنمية والربط الاستراتيجي، وزيارة الزيدي المرتقبة إلى تركيا.
2: أجرينا مع وزير النقل حديثا مفصلا، ثم بحثنا مع رئيس الحكومة عددا من المشاريع، على سيما طريق التنمية المطروح على جدول الأعمال، وقد لمسنا الحماس الذي يبديه تجاه هذا المشروع.
1: يمثل مشروع طريق التنمية الذي يبلغ طوله 1200 كيلومتر بكلفة 17 مليار دولار شريانا اقتصاديا بالغ الأهمية، يربط التجارة بين قارتي آسيا وأوروبا من خلال ممر بري يبدأ من ميناء الفاو في البصرة جنوبا مرورا بالأراضي التركية ووصولا إلى قلب أوروبا شمالا. كما يمثل الممر مسارا لخطوط نقل الطاقة وأنابيب النفط والغاز وشبكات الاتصالات.
3: متوقع أن طريق التنمية بعد إكمال المرحلة الأولى ودخول المرحلة الثانية أنه راح يخلق لنا عشرات آلاف الفرص على الطريق، فضلا عن إمكانية بناء مجمعات صناعية تتناسب مع طبيعة كل محافظة وما تمتلكه من موارد. يعني البرنامج لهذا الطريق برنامج مهم، فضلا عن أنه يربط الشرق بالغرب ويقصر الطريق، يعني طريق النقل، من 10 أيام إلى أسبوعين عن طريق قناة السويس.
1: وكان العراق أعلن إنجاز الأرصفة والبنى التحتية لميناء الفاو الكبير الذي يشكل الركيزة الأساسية للمشروع، إلى جانب النفق المغمور الذي يربط الميناء بمسار طريق التنمية بطول 2444 مترا وبعمق 28 مترا تحت سطح الماء.
4: بحسب الدراسة الرسمية للمشروع، من المؤمل أن يوفر طريق التنمية نحو 1,600,000 فرصة عمل جديدة خلال مراحل تنفيذه وتشغيله، إلى جانب قدرته على جذب استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار خلال العقود الثلاثة المقبلة. راد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
0: هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من اسطنبول الخبير الاقتصادي إسلام ممش. أهلا بكم سيد إسلام. إذن وزير النقل التركي في بغداد بعد نحو أسبوعين من زيارة مماثلة لوزير النفط التركي أيضا، في أي سياق اقتصادي يمكن فهم تنامي الحراك بين أنقرة وبغداد؟
5: سيد الوزير، إلى بغداد ولا سيما في الأوضاع الجيوسياسية القائمة والتي زادت فيها مخاطر الحرب، ولا سيما ما يتعلق بمضيق هرمز من حالة غامضة ومجهولة المصير، زيارة تأتي مهمة لأجل بلدين ليس في البعد الاقتصادي وحسب بل من البعد الاستراتيجي والجيوسياسي، هي زيارة تحمل معنى مهم للبلدين. وأن الدولتين، هذه الزيارة، الدولتان يعملان للعمل على مشروعات خارج القوالب. 17 مليار دولار هو ميزانية المشروع أساسا، وكل البنى التحتية قد أنشئت. وفيما يخص جانب التمويل، ستكون هنالك أعمال بهذا الشأن أيضا. وفقا لتصريح السيد الوزير، فإنه حتى نهاية هذا العام ستبدأ الأعمال الأولى، وضع حجر الأساس سيبدأ هذا العام بحسب تصريح الوزير. بالطبع الآن، ولا سيما مع زيادة التوترات بين أمريكا وإيران ومضيق هرمز، إذ بات موضوعا للنقاش من منظور استراتيجي، فإن العراق من حيث تصدير النفط لإذهاب المشكلات المتعلقة بالتصدير، فإن هذا التعاون

0: الذي سيقوم به العراق مع تركيا سيكون أكثر ما يكون مجديا لهم هم للعراق من جانب اقتصادي. طبعا تركيا هنا ببعد مهم سيكون لها تأثير على أوروبا أيضا، لكن فيما يخص توفير فرص العمل فإن الإسهام مهما، وتحديد وتقليل مدة الوصول والتوصيل الطاقة هذه ستسهل أمور الدولتين.
1: أستاذ إسلام، مع عودة مشروع إحياء خط الحجاز الواصل من تركيا والسعودية عبورا بسوريا والأردن إلى الواجهة، هناك من اعتقد بأن مشروع طريق التنمية جرى تأجيله، لكن الحديث عن طريق التنمية عاد وبقوة على لسان المسؤولين الأتراك والعراقيين. إلى أين وصلت المناقشات بشأن هذا المشروع؟
0: حاليا هذه المباحثات تجري بشكل مغلق على وسائل الإعلام لإنشاء البنى التحتية وأرضية قانونية وفنية، لكن ما لم تبرز مشكلة من الجانب الجيوسياسي من جانب السياسة الخارجية فإنه حتى نهاية هذا العام يخطط للبدء في أعمال مشروع الأولى وضع حجر أساس هذا العام. والسيد الوزير أكد هذا أيضا إلى يومنا هذا، فإن عديدا من المعلومات المضللة ربما تنولت، لكن حاليا تركيا وبشكل مستقر إذ تعمل لإنشاء هذا المشروع وهذه الاتفاقيات القيام بها بشكل مستقر يظهر أن الطرفين راغبين ولديهما إرادة لإتمام هذا المشروع. ورأيي الشخصي وتوقعي أنه حتى نهاية هذا العام فإن هذا المشروع سيتم وضع حجر الأساس، أرى أن هذا احتمال قوي.
1: وزير النقل أورال أوغلو أشار إلى وجود مقترحات عراقية بشأن تمويل المشروع، برأيكم ما هي آلية التمويل المثالية للمشروع والتي قد يتفق عليها الطرفان؟
0: بالطبع هذه معلومة لم تذكر ولم يصرح عنها لرأي العالم، لكن مقترحات عديدة من المتوقع أن تتواصل لقاءات ومباحثات بين البلدين بناء على هذا، قد تكون أنظمة تمويلية خاصة أو بدعم تمويلي، لكن باعتبار النتيجة فإن كلا الدولتين بشكل ما سيقومان بهذا بشكل مناسب لميزانيتهما، لكن حاليا الظروف القائمة في المشهد القائم فإنه فيما يخص التمويل فإنه لم يتم الوصول إلى مرحلة واضحة حتى الآن. أنا أرى أن هذه المرحلة ستتواصل لكن في الأشهر المقبلة سيعلن عنها بشكل واضح.
1: الحديث عن فوائد كبيرة وحقيقية سيجنيها البلدان من مشروع طريق التنمية، ما الذي تتوقع تركيا تحقيقه من خلال هذا المشروع؟
0: الشرق والغرب ولا سيما بعد التوترات الجيوسياسية القائمة فإن التواصل، كون تركيا مركزا تجاريا تركيا لديها قوة أساسا بعد التوترات الأخيرة لا سيما، لكن مع الخطر الذي جلبته الأزمة في بطريق هرمز فإن هذا أعاد إحياء الفكرة وساق العراق إلى البحث عن طريق جديدة أيضا، ولا سيما العلاقات التجارية الإيجابية القائمة منذ سنوات بين العراق وتركيا. العراق رأى جانبها الإيجابي ومن جانب إداري فإنه قد رأينا مشاهد عديدة قد تعاش، لكن الآن العراق من منظورها أن تدعم هذا وتصدر نفطها بنفسها، هذا يجعل تركيا الدولة الأكثر موثوقية بها من خلال العراق وسوريا للتوصيل إلى أوروبا، فإن تركيا دولة حليفة وحليف يوثق به في هذا الإطار. ومن ثم فإن تركيا من حيث المنطقة ومن حيث التوقيت ومن حيث الضمانات فإن واحدة من أقوى الخيارات. وإذا نظرنا اليوم فإن إسرائيل تبحث عن عديد من الحلفاء، نرى هذا بشكل واضح لتكون خطا للتوصيل والتصدير إلى أوروبا، لكن حاليا إقليميا فإن العراق وتركيا والتجارة والتعاون الذي قام به إلى يومنا هذا والمشروعات المشتركة التي عمل معها يشكلان يظهران أن هذا أمر سيتواصل، لكن كلا الدولتين بشكل جاد فإنهما من حيث التوقيت ومن حيث توفير فرص العمل ومن حيث تصدير البترول تحديدا هذه إيجابيات كبيرة ستجلب على
1: أستاذ
0: البلدين.
1: في هذا الجانب تحديدا ما الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا والعراق في المجال النفطي خصوصا مع بروز أهمية خط جيهان كركوك؟
0: يعني العراق فيما يخص جانب البترول فإن ارتباطها بمضيق هرمز سيكون قد قل بهذا الاعتبار، طبعا من حيث كون العراق وتركيا في جانب واحد ويعملان معا هذا يعني أن الدولتين من جانب الارتباط بالخارج سيشكل لهما عوامل إيجابية كثيرة من حيث الأرقام. إذا نظرنا فإن أرقام كبيرة يتحدث عنها، لكن التطورات اليوم إذا ما نظرنا إليها فإنه يتم الحديث عن ديمومة الديمومة قبل حجم القيمة وقيمة الربح. الديمومة والاستدامة هي عامل مهم وسيكون محددا ومؤثرا أكثر بالطبع. خط كيركوك جيهان و

0: الخطوط البديلة الأخرى إذا نظرنا إليها، فإن العراق اليوم نجد أنه بات يحتاج إلى خط نقل كما لم يحتاج من قبل، كما لم يكن من قبل. وتركيا ما بذلته من جهود في هذا الإطار لم يكن بالجهد القليل ولم يكن من فراغ. كلا الدولتين يعملان فيما يخص توفير خط بديل وخط مستدام.
1: إذن أستاذ إسلام، يبدو أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى تركيا ولقائه الرئيس أردوغان ستشهد زخما اقتصاديا. برأيكم هل من المتوقع أن تشهد هذه الزيارة وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق مشروع طريق التنمية بشكل رسمي وغير ذلك من الاتفاقيات الاقتصادية التي ربما ستعقد بين البلدين؟
0: السيد الوزير، زيارة السيد الوزير الحالية هذه كانت لتكميل الجانب الفني، وهذه مسائل كثيرة تم الحديث عنها، وهذا يظهر أن كثير من الأمور قد أتمت في ما يخص مراحل هذا المشروع من جوانب قانونية وحقوقية وفنية. كثير من الأمور قد اتضحت، هذا مشروع كبير، وهذا يعني أنه في فترة قريبة هذه مسألة ستفتح للرقابة العامة والميزات الفنية ستعلن عنها. وفيما يخص التمويل، عندما يتم رفع كل حالة الغموض فإن السيد رئيس جمهوريتنا والإدارة العراقية سيعلنان رسائل للرأي العام. هذه الرسائل أنا أرتقبها قريبا، أرى أنها ستكون قبل حلول نهاية هذا العام، ستتضح تفاصيل أكثر نتيجة لهذه الأعمال الفنية التي تتواصل منذ وقت طويل وجهود كبيرة، جهود مكثفة زخمة شهدتها هذه المرحلة. وأنا أرى أنه قد وصلنا نهاية هذه المراحل ليعلن عن النتائج. والسيد رئيس جمهوريتي قد أعلن في قمة الناتو أيضا، وإذا ما نظرنا إلى من زاروه من القادة الأوروبي نرى أن هذه مشروعات يجري التناول عنها وما يمكن الحديث وما يمكن عمله إزاءها.
1: من إسطنبول الخبير الاقتصادي السيد إسلام ممش، شكرا جزيلا لك. ختامه في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: Forgetting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons.
4: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just
5: didn't. بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: من الاعتقالات الإدارية وتضييق الحريات إلى هدم البيوت واستهداف المسجد الأقصى،
9: الحديث باللغة العربية تحول إلى تهمة قانونية.
8: يكشف رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح في مقابلة خاصة مع تيريتي عربي كيف تبدلت حياة فلسطينيي الداخل في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية. مقابلة خاصة.
10: واشنطن تبدي استعدادها للحوار وتسوية الخلافات، وطهران تهدد لندن في حال دعمها للولايات المتحدة في الحرب. نشرة الأخبار من تيريتي عربي في اسطنبول، أنا أحمد مخيل وفيها من علوم. سلام يؤكد من بلدة زوطر الغربية مساعي حكومته لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، وعون يضع شروطا لإكمال نزع سلاح حزب الله. والحي يؤكد استمرار حماس على درب المقاومة حتى النهاية ومواصلة العمل في كل المسارات لرفع الضرر عن غزة.

0: نظرة الكرام، طيب الله أوقاتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، أفادت وكالة التسنيم الإيرانية بأن صاروخا أمريكيا قصف جزيرة اللارك في مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن سكان في المنطقة سماع دوي انفجار قوي قرب الجزيرة، وأشارت إلى أن الحادث جاء بعد أسبوعين من استئناف المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف اليوم قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن. من جهتها قالت القوات المسلحة الأردنية إن سلاح الجو اعترض وأسقط 4 طائرات مسيرة و4 صواريخ استهدفت أراضي المملكة، مؤكدة أن عملية الاعتراض لم تسفر عن إصابات أو أضرار مادية، مشيرة إلى سقوط صاروخين في منطقة نائية. وأضافت أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وأمنتها وفق الإجراءات المعتمدة. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإيراني استهدافه لمنشأة عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين ضمن المرحلة 22 من عملية الصاعقة. وقال الجيش الإيراني أن طائرات أرشا المسيرة استهدفت مباني إسكان ومستودعات معدات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن، كما استهدفت مستودعات ومخازن للمعدات في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء إن التهديدات الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية تنتهك القانون الدولي. وأضاف بقاء أنه جرى إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأنشطة النووية الإيرانية وفق الالتزامات والضمانات. وقال إن منطقة كولانج لا تشهد أي نشاط نووي، ووصف التركيز الأمريكي عليها بأنه ذريعة للعدوان والتدمير والتخريب، وأكد استعداد الشعب الإيراني لمواجهة أي عمل عدائي أو انتهاك للسيادة وللأمن القومي. كما اتهم وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إيران بعدم الجدية في المفاوضات، وقال إن الولايات المتحدة منفتحة على التفاوض. وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي خلال اجتماع مع نظرائه من دول جنوب شرق آسيا.
1: محاولات إيرانية للتفاوض تواجه بتشكيك أمريكي، هكذا يقول وزير خارجية الولايات المتحدة في حديثه عن التصعيد الأخير المستمر بين الجانبين. مع ذلك يؤكد ماركو روبيو أن واشنطن منفتحة على التفاوض في الوقت الذي ستواصل فيه الدفاع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز.
2: رغم أننا توصلنا إلى اتفاقات إلا أنهم لم يلتزموا بتعهداتهم، وكما ذكر الرئيس في وقت سابق فإن المشكلة التي نواجهها حاليا هي أنهم غير جادين بشأن المحادثات. إذا كانوا جادين فنحن جادون، وإذا لم يكونوا كذلك فسنفعل ما هو ضروري لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا أيضا.
1: في إيران يبدو التوتر في تصاعد، إذ هددت طهران باستهداف المصالح البريطانية في منطقة غرب آسيا إذا انضمت لندن إلى الحرب الأمريكية ضدها، بحسب مصدر إيراني رفيع تنقل عنه وكالة تاس الروسية. جاء ذلك عقب تقارير أفادت بأن رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أقر باستخدام قواعد عسكرية بريطانية لدعم الضربات الأمريكية ضد إيران، وفقاً لوكالة بلومبرغ. وفي ظل غياب مسار سياسي واضح لاحتواء الأزمة، كثفت باكستان تحركاتها لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة التفاوض في محاولة لإنقاذ الاتفاق المؤقت المنهار. مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف قال إنه حث الأطراف على الامتناع عن أي خطوات من شأنها زيادة زعزعة استقرار المنطقة، وإن إسلام أباد ستواصل جهودها التي أسهمت في التوصل إلى مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب في يونيو. غير أن البيان لم يتطرق إلى تفاصيل المحادثات المغلقة، كما لم يتضح نوع الترتيبات الجديدة التي يمكن التوصل إليها لوقف القتال، أو ما إذا كانت الجهود تستهدف إعادة العمل بالاتفاق السابق بصيغة معدلة. أواب أيوب، ترتا عربي.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه إحالة اتفاقية للتعاون النووي المدني مع السعودية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة، وفق ما نقلته أسوشيتد بريس عن مصدرين أمريكيين. وأوضح المصدران أن إدارة ترامب ستقدم إلى الكونغرس وثيقة للتعاون النووي المدني تعرف

باسم اتفاقية 123 وتتيح للرياض تخصيب اليورانيوم ضمن برنامجها النووي المدني. وكان الجانبان قد وقعا اتفاقية مبدئية في الرياض العام الماضي تمتد لـ30 عاما، ويتوقع مشاركة شركات أمريكية في تطوير البرنامج النووي السعودي. من جهته دعا وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان حكومة بنيامين نتنياهو إلى معارضة أي اتفاقية أمريكية سعودية تسمح للرياض بإقامة برنامج نووي مدني. جاء ذلك تعليقا على تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بشأن موافقة ترامب على الاتفاقية. ودعا ليبرمان أن البرنامج النووي المدني السعودي سينتهي بامتلاك أسلحة نووية وسيؤدي إلى سباق تسلح محموم في جميع أنحاء الشرق الأوسط. أكدت دول عربية وغربية ومنظمات دولية دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية على خلفية تهديدات واتهامات أطلقتها جماعة الحوثي ضد المملكة السعودية.

0: تواصلت الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان بالتزامن مع دخول انتشار الجيش اللبناني في بلدة زودر الغربية يومه الثاني ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاقية صيغة الإطار. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بشكل متقطع مرتفع علي الطاهر في أطراف بلدة النبطية الفوقة، فيما شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على البلدة. كما أفادت الوكالة بتوغل قوة إسرائيلية في بلدة سربين الحدودية بالتزامن مع إطلاق رشقات من الأسلحة الرشاشة الثقيلة في المنطقة. قال رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام إن بلاده تواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، فيما وضع الرئيس اللبناني جوزيف عون شروطا لإمكانية نزع سلاح حزب الله.
1: لليوم الثاني على التوالي يواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أطرافها في أول تطبيق ميداني للمرحلة التجريبية وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وفي خطوة رمزية ظهر وسط البلدة الواقعة جنوب لبنان برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان، وهو يغرس العلم اللبناني في إحدى ساحاتها خلال جولة تفقدية.
2: نحن من البداية أكدنا أنه هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، ضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
1: الرئيس اللبناني جوزيف عون وفي أعقاب الزيارة الرسمية إلى واشنطن التي التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حدد وفق بيان للرئاسة اللبنانية متطلبات ثلاثة لإمكانية نزع سلاح حزب الله. أولها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب البلاد وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على أراضيه ودعم برنامج إعادة إعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها، مقرونا بفرص اقتصادية حقيقية حتى لا يعود السلاح خيارا وحيدا. وسط ذلك كله يجري حديث في الأوساط اللبنانية يرى ما حدث في زوطر بأنه أقرب إلى إعادة تموضع إسرائيلي سمح للجيش اللبناني بالدخول إلى البلدة وليس انسحابا من الشريط الممتد نحو 10 كيلومترات داخل لبنان. وبناء عليه فليس هناك أي انسحاب إسرائيلي من المنطقة التجريبية الأولى، ناهيك عن أن إسرائيل قصفت خلال العملية بلدات مجاورة، بل وأطلق جنود إسرائيليون النار قرب وحدات الجيش اللبناني، ما يعكس مدى جدية الاحتلال ويهدد اتفاق الإطار.
0: قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سيزور غدا الخميس إيران على رأس وفد وزاري تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية. وقال العبودي إن ملف الغاز سيكون ضمن أبرز الملفات المطروحة على طاولة المباحثات الثنائية بما ينسجم مع المصلحة العراقية، مشيرا إلى أن بغداد تحمل مبادرة تقوم على الحلول الدبلوماسية ولا سيما فيما يتعلق بالتطورات الجارية في المنطقة. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن الحركة مستمرة على درب المقاومة حتى النهاية. وأشار الحية في أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي إلى أنه مستمر في العمل بمختلف المسارات من أجل غزة والضفة الغربية والقدس والأسرى، مشددا على أن من أولوياته استعادة الحياة الكريمة لسكان غزة وتحقيق الوحدة الوطنية.
3: أكده أننا سنسير على ذات الدرب والخطى، نحمل الراية عالية خفاقة حتى تستقر فوق الأقصى وربوع فلسطين حرة أبية، ونؤكد لكم أننا سنواصل العمل في كل مسار واتجاه بإذن الله حتى نرفع عنكم الضر والألم ونعيد إلى غزة الحياة الكريمة. هذه الضفة التي يسعى العدو للاستيلاء عليها وتهويدها، الدفاع عنها مسؤولية وأمانة في أعناقنا ما حيينا.
0: كما دعا الحي الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة نتنياهو لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، مثمنا جهود الوسطاء في تركيا ومصر وقطر لوقف الحرب على قطاع غزة.
3: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية، ومؤكدين رفضنا القاطع لكل ما ينتقص من حقوق شعبنا المشروعة وفق القوانين الدولية، وخاصة حقنا في التحرير وإقامة الدولة وتقرير المصير.
0: ميدانيا استشهد فلسطينيان بنيران الجيش الإسرائيلي في جباليا وفي خان يونس بقطاع غزة، واستشهد شاب فلسطيني إثر غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين غرب مخيم جباليا شمال القطاع، كما استشهد آخر برصاص آليات الجيش الإسرائيلي في منطقة بئر 19 من مواصي خان يونس جنوب القطاع. هذا وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ أمس إلى 13 شهيدا بعد استشهاد شاب متأثر بإصابته في قصف استهدف سيارة مدنية وسط مدينة غزة. وفي الميدان توغلت الدبابات الإسرائيلية جنوب شرقي حي الزيتون بالتزامن مع عملية نسف وقصف مدفعي استهدف مدينة غزة وجنوب خان يونس. ذكرت صحيفة هارتز أن الجيش الإسرائيلي وسع المنطقة الخاضعة لسيطرته في قطاع غزة لتشمل نحو 65% من مساحة القطاع. وأضافت الصحيفة أن العائق البري الذي أقامه الجيش الإسرائيلي داخل القطاع يتكون من ساتر ترابي وخندق، مشيرة إلى أن الجيش أنشأ خلال الأشهر الأخيرة 3 قواعد عسكرية جديدة على الأقل لتنضم إلى القواعد القائمة داخل القطاع. بدأت فرق مختصة في دير البلح بالمنطقة الوسطى حملة لرش مبيدات حشرية ومكافحة القوارض في مناطق النزوح والتجمعات السكنية وسط تزايد المخاطر المرتبطة بها، وتنفذ الحملة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والبلديات المحلية بعد أدخال كميات من المبيدات الحشرية
4: في قطاع غزة. لم تعد معاناة النازحين تقتصر على القصف ونقص الغذاء والمياه، بل امتدت إلى انتشار الحشرات والقوارض في المخيمات المكتظة وسط تراكم النفايات وانهيار خدمات الصرف الصحي. وبالتعاون مع وكالات أممية ومنظمات

0: منظمات مدنية وبلديات محلية بدأت فرق مختصة في دير البلح وسط القطاع حملة لرش مبيدات حشرية ومكافحة القوارض في مناطق النزوح والتجمعات السكنية، إلى جانب توعية السكان بوسائل النظافة والوقاية من الأمراض المعدية. لكن القائمين على الحملة يؤكدون أن الإمكانات المتاحة لا توازي حجم الأزمة، فرئيس اتحاد بلديات قطاع غزة يحيى السراج يقول إن القطاع يحتاج إلى نحو 100 طن من مبيدات القوارض، محذراً من ارتفاع أعداد الجرذان خلال الأشهر الأخيرة.
1: قطاع غزة بيحتاج إلى حوالي 100 طن من المبيدات الخاصة بالقوارض والعديد من المواد اللازمة لمكافحة البعوض والناموس، وهذه العملية يجب أن تكون مستمرة غير منقطعة حتى يتم القضاء بشكل كامل على كل هذه القوارض التي انتشرت انتشارا كبيرا في الأشهر القليلة الماضية.
0: وتكشف الحملة جانبا آخر من الكارثة الإنسانية في غزة، حيث يعيش آلاف النازحين في خيام تفتقر إلى المياه النظيفة ودورات المياه والخدمات الصحية الأساسية تحت حرارة الصيف والقصف المستمر. وفي قطاع غزة الذي أنهكته الحرب وكبله الحصار، تتحول إجراءات مكافحة الآفات إلى محاولة محدودة لاحتواء مخاطر صحية تتسع كل يوم، بينما تبقى جذور الأزمة مرتبطة بانهيار البنية التحتية واستمرار الظروف الإنسانية الكارثية. عبد اللطيف التميمي، تيري تي عربي.
2: تشهد الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية بداية حركة سياسية عقب صدور المرسوم الرئاسي الذي حدد 28 من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
3: في بداية هذا المؤتمر،
4: بعد 20 عاما يتجدد الحراك السياسي الفلسطيني في الأراضي المحتلة عقب مرسوم الرئيس محمود عباس بإجراء انتخابات تشريعية أواخر تشرين الثاني نوفمبر من هذا العام. في هذا المؤتمر يتجلى أحد أشكال هذا التحرك، شخصيات سياسية وممثلون عن فصائل تحت عنوان التحالف من أجل التغيير أعلنوا تمسكهم بإجراء الانتخابات، لكنهم أبدوا تخوفات على انعقادها في موعدها وسجلوا جملة ملاحظات على سيرورة الإجراءات المتبعة حتى الآن، وأبرزها رفض فرض أي شروط أو قيود على المشاركة السياسية.
5: يصدر نظام ثم يسحب النظام ثم يعدل النظام ثم يبدل النظام ثم يغير هذا النظام إلى أن أصدر النظام الذي حدد موعد الانتخابات ب 28 نوفمبر القادم. هناك تسريبات جدية الآن، لذلك جاء هذا المؤتمر بهذا التوقيت، أنه سيتم الانقلاب على العملية الديمقراطية.
4: انتخابات كان الرئيس عباس قد حددها بمرسوم يوم 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وشمل المرسوم توسيع المجلس التشريعي إلى 200 مقعد وخفض سن الترشح إلى 23 عاما ورفع نسبة تمثيل المرأة. المرسوم شكل أرضية للتشاور المكثف بين الفصائل والقوى السياسية، غير أن التساؤلات تعود إلى الواجهة حول إمكانية إنجاز الانتخابات هذه المرة بعد تجربة إلغاء انتخابات عام 2021 في مرحلتها الأخيرة.
6: الانتخابات المقررة في 28 من نوفمبر هي انتخابات ضرورية، انتخابات هي جزء من استحقاق وطني، منذ أكثر من 20 عام لم تجري انتخابات، وهناك حاجة للمجتمع الفلسطيني من أجل التجديد. هذه الانتخابات ربما تكون أيضا نقطة فاصلة تختلف عن كل الانتخابات السابقة من حيث القانون الجديد.
4: وتشكل الانتخابات محطة مفصلية تأتي في واقع فلسطيني صعب بعد حرب طاحنة في غزة واستيطان يستشري في الضفة، فضلا عن طببية مشاركة حماس من عدمها وتدخلات الإسرائيلية المتوقعة بمنع أو حظر أي كتل سياسية قد تشارك في الانتخابات.
7: بين التمسك بالاستحقاق الانتخابي والحفاظ على شروطه يبقى السؤال معلقا، هل تنجح الأطراف الفلسطينية هذه المرة في تجاوز عقبات الداخل والخارج لإنجاز أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاما؟ إبراهيم خلف، تراتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: تتصاعد الاستعدادات للانتخابات الإسرائيلية المقبلة وسط تحذيرات من تعمق الانقسام الداخلي بالتزامن مع حديث متزايد عن احتمال تجدد المواجهة مع إيران.
8: تدخل إسرائيل سباقا انتخابيا جديدا وسط مشهد سياسي شديد الاستعداد.

0: استقطاب في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من احتمال تجدد المواجهة مع إيران بين الاستعدادات الحزبية والانتخابات الداخلية لاختيار القيادات والمرشحين تتداخل الحسابات الأمنية مع المنافسة على السلطة في إسرائيل
1: خمسة ملفات أخفق فيها غزة ولبنان وإيران إضافة إلى محاكمته الجنائية الجارية وملف تجنيد اليهود الحريديم وهو من أكثر القضايا إثارة للانقسام داخل إسرائيل وهذه الملفات الخمسة تلاحقه جميعها في هذه المرحلة ويأخذها معه للانتخابات
0: الرئيس الإسرائيلي يتحك هيرتزوغ حذر من تهديدات داخلية وخارجية قد تمس بنزاهة الانتخابات داعيا إلى عدم تحويل التنافس بين معسكر نتنياهو وخصومه إلى مواجهة داخلية مؤكدا أن الانتخابات يجب أن تبقى ساحة ديمقراطية لا ساحة صراع
2: يعني واضح تعذيرات رئيس الدولة تعكس حالة التوتر والانقسام الكبير في داخل المجتمع الإسرائيلي بسبب من ما خلقه نتنياهو من حالة من الكراهية في داخل المجتمع انقسام حاد أفقي وعمودي
0: في المقابل يتابع الفلسطينيون داخل الخط الأخضر هذا الحراك بحذر وسط تقديرات بأن التغير الحكومات لن يبدل جوهر السياسات تجاههم لكنهم في الوقت ذاته يخشون من تصاعد حدة الخطابات الانتخابية إلى جانب التوتر مع إيران ما قد يقود إلى مزيد من التشدد في المرحلة المقبلة بين منافسة انتخابية محتدمة واحتمالات تصعيد إقليمي تدخل إسرائيل مرحلة سياسية حساسة فيما يترقب الفلسطينيون إن كانت نتائجها ستنعكس على سياسات الحكومة المقبلة أم أن المشهد سيبقى أسير المعادلة ذاتها وإن تبدلت الوجوه فمشتوى ترتي عربي القدس الغربية
3: قال وزير الخارجية الأمريكية مارك روبيو أن بلاده تشجع سوريا على التركيز على تحدياتها الداخلية ودعاها إلى تأمين حدودها مع لبنان وأضاف أن الولايات المتحدة رفعت سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتأمل أن يسهم ذلك في تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد وبشدة قالت الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن إن سوريا تواجه تحديات سياسية واقتصادية وإنسانية متفاقمة أكدت المنظمة الدولية أن نجاح الانتقال يستوجب مؤسسة شاملة وفاعلة ودعما دوليا مستداما مشيرة إلى وجوب احترام سيادة سوريا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
4: من مجلس الأمن الدولي جددت الأمم المتحدة تحذيرها من أن استمرار الاحتلال والعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا ينتهك سيادة البلاد ووحدة أراضيها ويقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية وقال نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن فرص نجاح المرحلة الانتقالية لا تزال قائمة مشيدا بالخطوات المؤسساتية التي اتخذتها حكومة الشرع من بينها التعيينات في المحكمة الدستورية ومجلس الشعب والتقدم في الجهود الأمنية والعسكرية شمال شرقي البلاد كما كشف المسؤول الأممي أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيزور سوريا في وقت لاحق من هذا الأسبوع وهي الزيارة الأولى له منذ توليه منصبه
5: الفرص المتاحة أمام سوريا حقيقية إذا بنيت مؤسسات شاملة وخاضعة للمساءلة وقادرة على تلبية احتياجات جميع السوريين وبناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع
4: إنسانيا قالت الأمم المتحدة إن قرابة 1,700,000 لاجئ ومليون وتسعمائة ألف نازح عادوا إلى مناطقهم منذ ديسمبر 2024 لكن الأزمة لا تزال بعيدة عن نهايتها
6: الفقر والضائقة الاقتصادية يدفعان اليوم إلى تفاقم الاحتياجات فيما تعجز الأسر عن توفير السلع الأساسية وتعاني المجتمعات المستقبلة للعائدين من ضغط كبير ونقص في الخدمات
4: وبين تحديات العودة واستمرار التوترات الإقليمية تؤكد الأمم المتحدة أن تثبيت الاستقرار في سوريا يتطلب إنهاء الاحتلال ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا إذ تقوض تلك الممارسات الثقة بالمرحلة الانتقالية وتنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتزيد حدة التوتر الإقليمي نسرين حامدي تريتي عربي
3: أفاد مراسل تريتي

0: العربي بوصول مجموعة عسكرية مشقة من قوات الدعم السريع إلى أم درمان قادمة من إقليم دارفور، وتضم المجموعة نحو 280 عنصرا على متن 30 عربة عسكرية قد وصلت إلى الخرطوم بكامل عتادها العسكري، في خطوة تأتي ضمن سلسلة من عمليات الانشقاقات التي شهدتها صفوف قوات الدعم السريع مؤخرا. استهدفت مسيرات أوكرانية وللمرة الثانية خلال أسبوعين منشآت لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة والد بيريز، والتي اتهمها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتوفير إمدادات للجيش الروسي. وضربت أوكرانيا مراكز لوجستية للشركة في جنوب روسيا بعد 4 أيام من هجوم استهدف مستودعين كبيرين لها قرب موسكو، وأسفر عن مقتل 8 من الموظفين واندلاع حريق دمر المنشأتين بشكل شبه كامل. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه أجرى محادثات مع المبعوثين الأمريكيين ستيفن ووتكوف وجاريد كوشنر بهدف تنشيط الدبلوماسية والبحث عن مخرج سياسي للنزاع المسلح مع روسيا. أوضح زيلينسكي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن المحادثات كانت مثمرة ومهمة وركزت على سبل الدفع بمسار السلام قدما، مؤكدا أن الوصول إلى سلام قائم على الكرامة يمثل ضرورة ملحة، وأن كييف كانت ولا تزال مستعدة لهذا الخيار. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه سيلتقي بنظيره الأمريكي مارك روبيو غدا الخميس لإجراء محادثات تتركز على تسوية الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط على هامش اجتماع وزراء خارجية دول آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا.
1: الاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ليس مجرد احتمال، بل تم الاتفاق عليه بالفعل. التقينا ماركو روبيو لفترة وجيزة الثلاثاء، وأكدنا أن الاجتماع سيعقد الخميس في النصف الأول من اليوم، وآمل أن تتاح لنا فرصة مشاركة انطباعاتنا حول الاجتماع معكم.
0: نهاية هذه النشرة، العودة للعناوين البارزة فيها. واشنطن تبدي استعدادها للحوار وتسوية الخلافات، وطهران تهدد لندن في حال دعمها الولايات المتحدة في الحرب. سلام يؤكد من بلدة زوطر الغربية مساعي حكومته لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، وعون يضع شروطا لإكمال نزع سلاح حزب الله. والحي يؤكد استمرار حماس على ضرب المقاومة حتى النهاية ومواصلة العمل في كل المسارات لرفع الضرر عن غزة. نشرة كاملة التحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: عندما نقول إيونيا فإننا نقصد الجزء الواقع اليوم بين نهر إيديز في إيجي أي هرمس القديمة وبين نهر مندريس في أيدن. نحن الآن في جنوب هذه المنطقة بالتحديد على هذا الطريق الذي يدعى بالطريق المقدس. يمتد هذا الطريق على طول 17 كيلومتراً وفي نهايته يقع معبد أبولو في ديدوما أحد أهم الأماكن المقدسة لمدينة ميليتوس القديمة. في الواقع بني هذا الطريق بعد إنشاء معبد أبولو، وكان الميليتيسيون يسلكون عادة الطريق البحرية حتى ميناء بانورموس، ومن هناك يوجد طريق مقدس آخر غير هذا الطريق للوصول إلى المعبد. ولكن اعتباراً من القرن السابع أو السادس قبل الميلاد أنشئ هذا الطريق لاستخدامه غالباً حين يكون البحر هائجاً أو الطقس عاصفاً، وهو يبدأ من ميليتوس ويمتد بطول يصل إلى نحو 17 كيلومتراً وصولاً إلى معبد أبولو. استخدم هذا الطريق لقرون واتخذ شكله الحالي في عصر الإمبراطورية الرومانية تحت حكم تراجان خلال القرن الثاني للميلاد، حيث بنيت عليه العديد من الغرف وشيد بجانبه حمام وجرت توسعته حينها نظراً لازدياد أعداد سالكيه. لكن ولأن جزءاً منه يقع اليوم تحت مدينة ديدوم، وأقصد هنا المدينة الجديدة، لذا ما زالت النقطة التي يصل فيها الطريق للمعبد غير معروفة، حيث سنحاول تعريفكم على معبد أبولو في ديدوم.
1: بدأت أعمال التنقيب على الطريق المقدس في ديدوما عام 1856 على يد البريطاني تشارلز نيوتن، ونقلت تماثيل البرانكيت والأسود التي عثر عليها إلى إنجلترا. بدأ علماء الآثار الألمان أبحاثهم عام 1905، والتي تحولت منذ عام 62 لحفريات منهجية. يقول هيرودوت إن لميليتوس التي أسسها الإيونيون مدينتان مقدستان، أولهما بنيت في أسوس للإلهة أثينا، أما الثانية فقد بنيت في ديدوما للإله أبولو. ديدوما على الأخص اشتهرت عبر العصور القديمة بأنها مدينة التنبؤ ورؤية المستقبل والاطلاع على الغيب. صمم المعبد في جميع مراحله ليكون بناءً بلا سقف. يقع معبد أبولو قرب المنطقة المعروفة اليوم باسم ييني حصار، في موقع منخفض لا يلفت الأنظار، وقد اختير ذلك المكان في العصور القديمة لأنه يجاور ينبوعاً يعد مقدساً، وكذلك لوجود أشجار الغار على الأرجح. يذكر هيرودوت أن ديدم عرفت في العصور القديمة باسم برانكيداي، وهذه التسمية أطلقت عليها تيمناً ببرانكوس رئيس كهنة معبد أبولو في ديدوما. اسم برانكوس مشتق من اللغة الكارية. تماثيل البرانكيت المصطفة على جانبي الطريق المقدس بين ميليتوس وديدوما ترمز إلى رهبان المعبد وكهنته.
0: بالفعل معبد أبولو في ديدوما يعد واحداً من أكبر وأضخم المشاريع التي شهدها القرن الرابع قبل الميلاد، ليس على مستوى الأناضول وحسب، بل يمكن القول على الإطلاق. ولا شك في أن ذلك كان سبباً أساسياً في عدم اكتمال بنائه قط. لهذا المعبد قصة طويلة وشيقة عرجنا عليها في حلقاتنا السابقة. فالمعابد اليونانية والرومانية هي في الواقع كبعض الكنائس الأرثوذكسية والمساجد، تبنى تبعاً لقواعد معينة، أي لا يستطيع أحد تشييد معبد كما يحلو له دون اتباع القواعد. لكن معبد أبولو في ديديما، سواء من حيث تخطيطه ووظيفته البنيوية أو حتى من حيث كونه مركزاً للكهانة في ذلك الوقت، نجد أنه يتمتع بخصائص فريدة للغاية تميزه عن غيره، فبعض تلك الخصائص المميزة غير موجودة في أي معبد آخر. بحسب ما نعرفه، استوطن الإنسان في هذه المنطقة منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد على أقل تقدير، ويعود تاريخ

0: تاريخ معبد أبولو هنا بصفته مركزاً شهيراً للنبوءات للقرن السابع قبل الميلاد بحسب المصادر تقريباً. والآن هيا لننطلق معاً ونعاين هذا الصرح الضخم عن كثب. وصل الأيونيون لسواحل الأناضول الغربية في القرن الثالث عشر قبل الميلاد بحسب المصادر التاريخية، فارين من شبه جزيرة مورا جنوبي اليونان القارية بعد أن احتلها الدوريون في ذلك الوقت. لكنهم لم يأتوا إلى أرض أو دولة خالية من السكان، بل كانت المنطقة مأهولة. وبحسب النصوص الحثية كان يوجد في هذه المنطقة مملكة أرزاوا، وبالطبع اختلط سكانها بالوافدين الجدد. لكن نحن نعرف أنهم جاءوا من اليونان، أي من اليونان القارية اليوم، من لغتهم، فهم حملوا للأناضول لغاتهم الأيونية التي كانوا يتحدثون بها، لكنهم اختلطوا بالشعوب اللوفية المحلية. كلمة ديدوما على سبيل المثال ليست يونانية، بل هي كلمة من أصل لوفي، مثلها مثل مدينة إيديوما في كاريا أو سيدوما في ليديا. بعض العلماء ربطوا بين كلمة ديديمي باليونانية القديمة والتي تعني توأم واسم مدينة ديديما، فربطوا بين الكلمتين، إلا أن هذا التشابه هو من قبيل الصدفة وحسب، فالكلمة من الناحية اللغوية ذات أصل لوفي، فالربط بين كلمة ديديمي اليونانية والمدينة يقدم تفسيراً منطقياً، لأن أبولو وأرتميس هما شقيقان توأمان، وكما يوجد هنا معبد لأبولو، هناك في المنطقة المجاورة موقع مقدس لأرتميس، وهذا يدعم الفرضية. لكن وكما قلت هو مجرد تصادف عشوائي ليس إلا.
1: أقدم قطعة أثرية اكتشفت في منطقة معبد أبولو في ديدوما هي إناء ميكاني من القرن الرابع عشر قبل الميلاد. أما قطع الخزف لبروتوجيومتري شرقي المعبد فتدل على القرنين العاشر والتاسع قبل الميلاد. أقدم مبنى يثبت معمارياً وجود مركز الكهانة هو مبنى من الطوب الطيني شيد أواخر القرن الثامن قبل الميلاد بطول 10 وعرض 9 أمتار، ويعتقد أنه شيد حول الينبوع المقدس على قواعد من أحجار التوف الموجودة بالمنطقة. وفي أواخر القرن السابع قبل الميلاد أضيفت للمكان مبنى سمي سيكوس بطول 24 متراً وعرض 10 أمتار، وأضيف رواق في جهته الجنوبية. يشابه هذا الرواق بنسقه المعماري نصب ميداس في يازيلي كايا. يشير الباحثون لاحتمال أن تكون حفظت في هذا الرواق تبرعات نيكاو أحد فراعنة مصر حينها وكرويسيوس ملك ليديا من أجل المكان المقدس. يذكر هيرودوت أن تبرعات كرويسيوس شملت ذهباً بزنة 20 تالنت و226 تالنت إلكتروم و3000 قربان من الماشية، وكذلك كؤوساً ذهبية وأقمشة.
0: المكان المقدس هنا وكما تشاهدونه مرتبط بأكمله بنبوءات أبولو، لأن أبولو وبجانب العديد من سماته الأخرى مثل كونه إلهاً يشفي من الأمراض، كذلك بكونه إلهاً يمرض وإلهاً يرى المستقبل ويعلم به، فبجانب صفاته هذه كان أيضاً مركز الكهانة، أي كاهناً. يعرف أبولو بإله النور، وهو اسم آخر أيضاً. في الحقيقة هناك إله خاص للشمس يدعى هيليوس، لكن نور أبولو يقصد به التنور والعلم والبصارة والتنبؤ، أي إنه كان نوراً متعلقاً بكهانته ومعرفته للمستقبل. في الحقيقة هذا المكان كان مركزاً هاماً للكهانة، ويتبين ذلك من مخطوطات مكتشفة ترجع للقرن السادس قبل الميلاد تتحدث عن هذا الأمر. فتلك المخطوطات ورد فيها مجيء سلالة من البرانكيت إلى هنا من مدينة ديلفي في اليونان القارية في ذلك الوقت، أي مجيء سلالة من الكهنة إلى هنا. هناك مخطوطة مثيرة للاهتمام من تلك الفترة تروي أن مجموعة من الشبان سألوا

بولو، ماذا لو أصبحنا قراصنة؟ كيف ستسير الأمور؟ فيجيبهم الإله: سيروا على خطى أجدادكم. أي إنهم كانوا يقدمون إجابات مبهمة نوعاً ما. عام 546 قبل الميلاد احتل الفرس إيونيا كما فعلوا في باقي مناطق الأناضول، ورغم أن الإيونيين حاولوا المقاومة لفترة لكنهم لم يفلحوا. في عام 494 قبل الميلاد اتحد الأيونيون وثاروا على الفرس، لكن هذه الثورة التي أطلقها الأيونيون انتهت بكارثة، ودفعت مدينة ميليتوس التي تتبع لها ديدما ثمناً باهظاً لتزعمها لتلك الثورة، فتعرضت من جهة للنهب ومن جهة أخرى للتدمير، وكذلك حال معبد أبولو. فخلال تلك الفترة وللأسف نهبت كنوز المعبد ومن بينها تمثال أبولو. ثم في القرن الرابع قبل الميلاد قام الإسكندر الأكبر بإعادة بعض المسروقات التي نهبت أنذاك إلى المعبد، وعادت الحياة لتدب فيه من جديد خلال عهده. ولكن في عام 300 قبل الميلاد تقريباً، في عهد أحد خلفاء الإسكندر الأكبر وهو سيليوقوس، بدأ العمل في تشييد هذا المعبد الذي ترونه الآن. وعبر سنين طويلة جداً واصل المعبد أداء دوره في هذه المدينة بينما كانت أعمال بنائه مستمرة. لكن وكما ذكرت آنفاً، ونظراً لضخامة حجم المعبد فإن بناءه لم ينتهي قط. نال المعبد شهرة واسعة في القرن الثالث والثاني والأول، ليس في هذه المنطقة أو الأناضول وحسب، بل في مناطق واسعة حيث كان الناس يأتون من أماكن بعيدة لاستشارة مركز الكهنة والكاهن أبولو. ما الذي يعنيه هذا؟ أي إن مراكز الكهنة كانت أيضاً بمنزلة مراكز جذب سياحي. بالطبع لا يمكنكم المجيء وطرح أسئلتكم والحصول على إجابة فورية ثم المغادرة، فقد كان الوافدون الذين نستطيع تسميتهم بالعملاء لأنهم كانوا يدفعون مبلغاً نقدياً مقابل ذلك، كانوا يقضون هنا 3 أيام أو 5 أيام أو ربما أكثر. إذن هذا المكان هو في الواقع مركز سياحي هام ومصدر دخل اقتصادي. خلال عصر الإمبراطورية الرومانية أجريت إضافات طفيفة على المبنى، ولكن تم الحفاظ بالكامل على حالته الأصلية. وطوال ذلك العصر ومع التزايد المضطرد لأعداد الوافدين إليه، ازدادت أهمية هذا المعبد أكثر فأكثر. بالطبع مع انتشار المسيحية شيئا فشيئا في ذلك العصر بعد القرن الرابع في إيونيا وميليتوس على الأخص، حيث انتشرت المسيحية أبكر من مناطق أخرى، انخفض الإقبال نسبيا على هذه الآلهة، حتى إن الإمبراطور ديوكلتيانوس طلب من مركز كهنة أبولو الإرشاد بشأن ما سيفعله حيال المسيحيين، فكانت نصيحة مركز أبولو صارمة حقاً، ووجهته بوجوب تدميرهم عن وجه الأرض، وهكذا ازدادت الكراهية تجاه أبولو على وجه الخصوص. عام 385 للميلاد أعلن الإمبراطور ثيودوسيوس الدين المسيحي الدين الوحيد في الإمبراطورية الرومانية الشرقية، فتم تحويل هذا المعبد إلى كنيسة. لكن لا يمكننا رؤية تلك الكنيسة اليوم، لأن علماء الآثار الذين نقبوا هنا مطلع القرن العشرين اعتبروا أن الآثار اليونانية والرومانية هي الأقدم، فأزيلت الكنيسة بالكامل. بالطبع هذا الأمر مرفوض اليوم في علم الآثار المعاصر، لكن ولسنين طويلة فإن المباني الرومانية الشرقية أو البيزنطية المشيدة على هذه الهياكل اليونانية والرومانية اعتبرت قبيحة وغير ضرورية، فأزيلت بعد رسم مخططات لها وتصويرها. هذا المعبد مشهور لدرجة أن البلدة الموجودة هنا اليوم تحمل اسم ديدم كما تعلمون. مخطط هذا المعبد مختلف عن سواه في الأماكن الأخرى، وكما رأينا في حلقات سابقة للمعابد اليونانية أنماط معينة، فإذا بني أمامها عمودان نسميها أنتس، وإذا أحيطت بصف واحد من الأعمدة نسميها بيريبيتروس، أي المعبد البيريبيتالي، وإذا كانت محاطة بصفي أعمدة كهذا المعبد نسميها ديبتروس، أي المعبد المحاط بصفي أعمدة.

لهذا المعبد كما قلت سمات لا نراها في معابد يونانية أخرى، ومنها أنه لا يوجد ممر من البروناوس إلى السيلا أو ما يسمى الناوس، أي لا يوجد ممر إلى الغرفة المقدسة في المعبد. في العادة يكون هناك البروناوس أو الجهة الأمامية للمعبد، ومنها تصعدون السلالم للتوجه إلى قسم الناوس. طبعاً أنتم لا يمكنكم الصعود بل الكهنة فقط. أنتم تأتون إلى هنا وتنظرون من أماكنكم للصنم في الداخل، فهنا لا وجود لممر من هذا النوع. قد يتبادر لأذهانكم أنه ربما كانت ثمة درج خشبي، لكن هذا الاحتمال غير مرجح، لأن الذين بنوا صرحاً ضخماً كهذا كان بوسعهم إضافة 3 درجات، وأيضاً كان ذلك من شأنه أن يغطي نقش الغار الذي نراه هنا، وهو رمز أبولو. العبور من البروناوس إلى الناوس، أي الغرفة المقدسة في هذا المعبد، يتم عبر ممرين، وهما عبارة عن نفقين جانبيين، وهذه ميزة فريدة للغاية، ميزة لم نرها في معابد أخرى من قبل. دعونا نجول في هذا المعبد بالنظام الأيوني وبأبعاد شبه مثالية، وندخل المكان المقدس فيه والذي نسميه الناوس ونتفقده. كما أسلفت، الانتقال من البروناوس إلى الناوس لا يتم عبر البوابة العادية، بل عبر هذه الأنفاق. لهذه الأنفاق أو الممرات تفاصيل مثيرة، فالقوط الذين قدموا من جنوب إسكندنافيا في القرن 3 للميلاد سيطروا على هذه المنطقة ردحاً من الزمن، فاستخدموا المعبد حصناً أي قلعة. وفي تلك الفترة، فترة استخدامهم المكان حصناً ولإغلاق البوابات، استخدموا متاريس نرى أثرها على الجدران، وهناك أيضاً أحرف يونانية قديمة على بعض الكتل، يعني ذلك أن حجارة هذه المباني لم تكن تقطع في مكانها الأصلي بل في المحاجر، ثم يقوم المعماريون بقياسها وتنقش عليها علامة معمارية أحياناً أو حرفاً، ثم كانت ترسل إلى هنا، والمعماريون ووفق تلك العلامات والحروف كانوا يضعون الكتل في أماكنها.

0: أجل، كما قلت، فإن وجود معبد ثان داخل الناوس هي سمة لا نراها في أي معبد آخر غير هذا المعبد. للأسف كما تشاهدون، دمر هذا المعبد بالكامل لدى بناء الكنيسة ولم يتبقى منه سوى قواعده. أما من القطع المتبقية منه، ندرك أنه ذو نظام أيوني مع عمودين أمامه، أي إنه معبد من طراز الأنتيس، وأنه داخل هذا المعبد يوجد صنم. ولأن معظم الأبنية التي رأيناها في المدن القديمة ترجع لعصر الإمبراطورية الرومانية عادة، فإن رؤية مبنى بهذا الحجم من فترة ما قبل الميلاد أمر مفرح. لاحظوا براعة البناء في القرن الرابع قبل الميلاد. الجدران مشيدة من حجارة متراصة كي لا تسمح بتسرب المياه. صقلها متقن لدرجة تقارب الكمال، وعليها زخارف أيونية تزين جميع الجدران بأكملها، وهي كما ترون منجزة بعناية فائقة. وفي الطبقة الأعلى من الجدران والتي هي الآن على الأرض حالياً، هناك كتل وأفاريز منحوت عليها تصاوير ونقوش. ومن هذه الكتل نعرف أن هذا المكان لم يكن مسقوفاً من قبل أبداً. كيف دمرت هذه الكتل؟ دمرت بسبب زلزال أدى لانهيار الأعمدة الضخمة التي نرى اثنين منها هناك لتسقط على المعبد وتهدم جدرانه. وهكذا أصبح هذا المكان شبيهاً بتلة من الحجارة. نهاية القرن التاسع عشر وعند قدوم علماء الآثار الألمان والفرنسيين، كان هذان العمودان وهذا العمود موجودين في موقعهم الأصلي، وكل ما عدا ذلك ليس إلا كومة حجارة كما تثبت الصور الملتقطة. قام العلماء بعملية تنظيف ناجحة لجميع هذه الكتل، ومن الكتل التي لم تعد صالحة للاستخدام شيدوا جداراً في الخارج، وأصبح المعبد على وضعه. ليتهم لم يزيلوا الكنيسة وقتها من هنا، ولكن سنغض الطرف عما جرى مطلع ذلك القرن. بني هذا المعبد في أخفض موقع في المنطقة، ويعود السبب في ذلك على الأرجح إلى وجود بئر أو آبار وأشجار غار، وهي أشياء موجودة في هذه المنطقة ولا غنى عنها لكهنة أبولو. فقد عرفنا وجود شجر غار هنا، وهي رمز أبولو ومن المصادر القديمة. أسلفت أن هذه المباني الأثرية التي نرى رخامها أبيض ناصعاً اليوم لم تكن كذلك في القديم، بل كانت تطلى بمادة معينة هي والتماثيل والأعمدة. ومن المصادفة أن بعض أجزاء هذا المبنى تحافظ على طلائها الأصلي، فلنرى.
1: نحو عام 500 قبل الميلاد ثار الإيونيون على الفرس، وقد اعتبر الفرس أن الميلوتوسيون رأس التمرد، وهزموهم في معركة لاد البحرية عام 494 قبل الميلاد. ولمعاقبتهم نفوا كهنة معبد أبولو في ديدوما إلى بكتريا، ثم نقلوا صنم الإله أبولو إلى إكبتان في إيران. بعد هذا الهجوم المدمر ظل المعبد قرابة قرن ونصف القرن مهجوراً، وعقب هزيمة الإسكندر الأكبر للفرس بدأت إعادة إعماره وفق مخططه الراهن. مهندسا هذا المشروع الطموح كانا بايونيوس ودافنيس المنحدر من ميليتوس، اللذين أعادا بناء هيكل أرتميس في أفس عقب احتراقه. طول المعبد 118 متراً وعرضه 60 متراً، وهو مبني على النظام الإيوني ومحاط بصفي أعمدة بطراز ديبتيروس، بحيث يصطف 21 عموداً على طول المعبد وعشرة على العرض. شيد المعبد الجديد على منصة محاطة بأدراج من جوانبها الأربعة، وتتوسطه غرفة تسمى سيلا، وهي غرفة مقدسة لا يدخلها إلا الكهنة والعرافون. أجريت في منتصف القرن الثاني للميلاد بعض الإضافات على المعبد بدعم من الإمبراطورية الرومانية، ومع ذلك لم يكتمل بناؤه.
0: في هذا المعبد نلمس دقة تفاصيل هذا النظام الإيوني، فالأعمدة التي تستدق من القاعدة السفلية باتجاه الأعلى وهو ما يسمى انتاسيس، أما التقعر الطفيف في الجدران الجانبية للمعبد فهو ما يسمى بكورفاتور، وهذه هي أساليب خداع بصري، والهدف منها هو إظهار المبنى أجمل وأكثر بهاء مما هو عليه في الواقع. يتساءل الإنسان، كيف نجح هذا المكان أن يبقى مركزاً للكهانة على مدى قرون؟ فهل كان أبولو حقاً يصيب بتنبؤه للناس؟ لدينا بعض القصص. هناك مثلاً قصة معروفة جداً عن ملك ليديا المجاورة كرويسوس، الذي أرسل قبل مهاجمته الفرس مباشرة سفراء لثلاثة أو أربعة مراكز كهانة، وأجرى اختباراً بسيطاً، طلب من العرافين أن يتنبؤوا بما يفعله في وقت معين من اليوم. وكان حينها يسلق حملاً وسلحفاتاً في مرجل كبير، ويقال إنه بعدها طلب من أحد المراكز التي أصابت في الاختبار الأول نبوءة ثانية، وسأل عما سيحصل إن قام بمهاجمة الفرس، فيقول الكهنة له إنه سيقضي على إمبراطورية عظمى. عندئذ يهاجم كرويسوس الفرس، لكنه يهزم وتتحقق النبوءة. فبالفعل قضى كرويسوس على إمبراطورية عظمى، وهي إمبراطوريته. بمعنى آخر، نفهم من ذلك أن نبوءات أولئك الكهنة كانت مبهمة ومليئة بالألغاز من قبيل سيروا على خطى أجدادكم، أي أقوالهم كانت قابلة لتفسيرها دائماً بطريقتين، وكانت إجاباتهم غامضة نوعاً ما. وبالطبع فإن نفس سلالات الكهنة توارثت هذا الأمر على مر القرون وعبر الأجيال كالبرانكيت. ماذا يعني هذا؟ يعني أن إجابات بعض الأسئلة كانت جاهزة بالفعل، وهذا هو سر نجاح النبوءات. وبالطبع لا يمكن لتفكيرنا العقلاني تخيل أن كهنة أبولو كانوا يتنبؤون بالمستقبل حقاً.
1: إلى الجنوب من المعبد هناك ملعب أثري، حيث كانت درجات المعبد مخصصة لجلوس أشخاص بعينهم أثناء السباقات. تقع نقطة انطلاق السباقات في الجهة الشرقية، ومن الممكن رؤيتها اليوم. في القرنين الخامس والسادس للميلاد، ومع تحويل المعبد لكنيسة ذات ثلاثة صحون، أصبحت ديدوما مركزاً أسقفياً، ثم هجرت بالكامل عقب زلزال مدمر ضربها عام 1493. بحلول نهاية القرن الثامن عشر، سكن المنطقة مجدداً أناس قدموا من جزر إيجي.
0: تعرفنا في هذه الحلقة على هذا المعبد الهام. ألقاكم لاحقاً لنتابع رحلتنا في إيونيا. إلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

أهلا بكم نظرة الكرام في حلقة جديدة من برنامج العالم اليوم. سلام يؤكد من توتر الغربية ما سعي حكومته لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، وعون يضع شروطا لاستكمال حصر السلاح بيد الدولة. في أول كلمة له بعد انتخابه رئيس المكتب السياسي لحماس، يؤكد أن الحركة مستمرة على درب المقاومة حتى النهاية. وخلال معرض فرنبور الدولي في بريطانيا، شركة بايكر التركية واليانرو الإيطالية تكشفان عن المسيرة المشتركة أستورا إيفانت.

0: في الملف الأول من العالم اليوم، يزور رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام زوطر الغربية لتفقد قوات بلادي بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، مؤكدا مواصلة حشد الجهود لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، فيما حدد الرئيس اللبناني جوزيف عون 3 متطلبات لإمكانية نزع سلاح حزب الله، في مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة لأراضيه.
1: لليوم الثاني على التوالي يواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أطرافها، في أول تطبيق ميداني للمرحلة التجريبية وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وفي خطوة رمزية ظهر وسط البلدة الواقعة جنوب لبنان برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان، وهو يغرس العلم اللبناني في إحدى ساحاتها خلال جولة تفقدية.
2: نحن من البداية أكدنا أنه هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
1: الرئيس اللبناني جوزيف عون وفي أعقاب الزيارة الرسمية إلى واشنطن التي التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حدد وفق بيان للرئاسة اللبنانية متطلبات 3 لإمكانية نزع سلاح حزب الله، أولها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب البلاد وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على أراضيه ودعم برنامج إعادة إعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها، مقرونا بفرص اقتصادية حقيقية حتى لا يعود السلاح خيارا وحيدا. وسط ذلك كله يجري حديث في الأوساط اللبنانية يرى ما حدث في زوطر بأنه أقرب إلى إعادة تموضع إسرائيلي سمح للجيش اللبناني بالدخول إلى البلدة، وليس انسحابا من الشريط الممتد نحو 10 كيلومترات داخل لبنان. وبناء عليه فليس هناك أي انسحاب إسرائيلي من المنطقة التجريبية الأولى، ناهيك عن أن إسرائيل قصفت خلال العملية بلدات مجاورة، بل وأطلق جنود إسرائيليون النار قرب وحدات الجيش اللبناني، ما يعكس مدى جدية الاحتلال ويهدد اتفاق الإطار.
0: وللمزيد أكثر ينضم إلي من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتب والباحث السياسي سيد أمين قمورية. سيد أمين، بداية أرحب بك في العالم اليوم، ودعني أستفهم منك أكثر عن الأبعاد والرسائل التي أراد أن يرسلها السيد نواف سلام من خلال زيارته لزوطر الغربية على البعدين الداخلي والخارجي.
3: طبعا الهدف الأساسي من هذه الزيارة أن يقول أن الدولة اللبنانية موجودة في جنوب لبنان، يعني بعدما كانت غائبة لفترة طويلة. صحيح أن الجيش اللبناني بموجب الاتفاق 1701 عاد إلى الجنوب، لكن كانت إلى حد كبير الدولة غائبة. اليوم الجيش سيعود إلى الجنوب، الدولة اللبنانية باقية في الجنوب، لكن الأهم كله أن لبنان مصر على انسحاب الجيش الإسرائيلي من كل أراضيه، وليس عملية إعادة انتشار مثل ما يجري اليوم على جزء من الأراضي اللبنانية، وأن تحتفظ إسرائيل بمنطقة تسميها آمنة أو منطقة عادلة أو خط أصفر، وأن يكون لها حق التدخل في الشؤون اللبنانية. طبعا الغاية الأساسية من وراء ذلك القول أن الدولة اللبنانية لا تزال موجودة، أن الدولة اللبنانية قادرة إذا ما أتيحت لها الفرص بأن تكون موجودة في هذه المنطقة الأساسية من لبنان.
0: يعني في هذا السياق تحديدا لطالما عملت إسرائيل على خرق أي اتفاق ووضع العراقيل والعصا في الدواليب لبنانيا، كيف يعني ينظر إلى هذا السياق الإسرائيلي المستمر في المنطقة، وكان هذا حاضرا وجليا بإطلاق رشقات من السلاح الإسرائيلي صوب الجنوب اللبناني؟
3: يعني طبعا بعض اللبنانيين المؤيدين لهذا الاتفاق وجدوا أنها الفرصة قد تكون البداية حتى ولو كانت متعثرة، لكن من يدقق في الاتفاق ومن يعرف الجانب الإسرائيلي يدرك تماما أن ما العبرة تبقى في التنفيذ، يعني هذه المناطق التجريبية دونها أسئلة كثيرة. اليوم إسرائيل فعليا لم تنسحب من أي منطقة احتلتها، طريفة، فرون، هذه مناطق لم يدخلها الاحتلال. الزوطر الغربية دخل إليها الاحتلال ثم خرج منها، يعني لم يكن الاحتلال فيها عندما دخل الجيش اللبناني. ما يريده الإسرائيلي من

0: هذه المناطق التجريبية هو أن تكون ساحة اختبار، ساحة امتحان يومي للجيش اللبناني، لأنه يربط، يقول أنه يربط تنفيذ بقية الخطوات بما سيفعله الجيش اللبناني في هذه المنطقة التجريبية. طبعا يريد من وراء ذلك أن يضع أو يؤسس لما كان يريده في السابق وما يريده دائما، هو أن يصطدم الجيش اللبناني تحديدا مع حزب الله الموجود في الجنوب. هو يريد من الجيش اللبناني أن يكون قوة ردعية شرطية في هذه المنطقة، بمعنى أنه عليه أن يقوم بعمليات تفجير المخازن إذا كانت موجودة، عمليات دهم، عملية منع مناصري حزب الله من الدخول. طبعا اليوم يعني هناك سؤال حول هذا الموضوع، من سيعود إلى هذه البلدات ومن لن يعود إلى هذه البلدات؟ هل سيعود فقط الأسماء التي يرضى عليها الجانب الإسرائيلي، أما تلك الأسماء المشتبه بها بين متزوجين بانتماءاتها أو بتاريخها لا يحق لها العودة؟ وبالتالي يعني يحاول قدر الإمكان وضع الجيش اللبناني في اختبار. سيقول كل يوم أن الجيش، طلبنا من الجيش اللبناني بواسطة الأمريكي أو الطرف الثالث بأن يفعل هكذا ولم يفعل، وبالتالي سيربط انسحابه من مناطق جديدة بهذا الموضوع. وكان الإسرائيلي واضحا جدا بأنه بعد هذه المنطقة التجريبية الأولى لن يكون هناك أبدا انسحاب من المنطقة الصفراء أو المنطقة التي
1: يعني سيد أمين، أثرت نقطة غاية في الأهمية المتمثلة في موقف حزب الله. إلى أي مدى يمكن للسلطات اللبنانية المتمثلة في الرئيس ورئيس حكومته أن يصلوا إلى أرضية مشتركة مع حزب الله لتقليص هوة التباينات بينهما حتى أن تصل لبنان لتحرير كامل أراضيها وفقا لهذا الاتفاق الإطاري؟
0: يعني طبعا هناك مسألتين ميدانيا. في الميدان في جنوب لبنان حزب الله متفق في السابق أنه موافق على القرار 1701، جنوب نهر الليطاني هو لا يمانع أبدا بأن ينتشر الجيش اللبناني في كل المناطق بما فيها تلك التي دخل إليها الجيش اللبناني. بالنسبة لحزب الله مناطق شمال الليطاني لا يشملها القرار 1701، وبالتالي الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي يربطان أي تقدم في العملية التوافقات بين الجانبين أو عملية إعادة الانتشار بسحب سلاح حزب الله. اليوم سمعنا رئيس الجمهورية يحدد طريقة لسحب السلاح، يقول أن عملية سحب السلاح فعلا، وإن كانت الدولة اللبنانية اتخذت قرارا في السابق وقرار حكومي بأن ينتشر على كل الأراضي اللبنانية وبأن لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الدولة، لكن عملية نزع سلاح حزب الله مرتبطة أولا بانسحاب إسرائيلي من المناطق الموجود فيها، ثانيا أن يكون هناك عودة للسكان إلى المناطق التي نزحوا منها، والمسألة الثالثة والمهمة جدا هي إعادة الإعمار عبر الدولة نفسها حتى لا يكون هناك ذرائع لأي جهة كانت عن حزب الله أو غيرها كي يقول أن هناك تقصير من الدولة أو أن هناك مسائل لم تبد، فبالتالي سيبرر مرة أخرى عودته إلى حمل السلاح. سحب السلاح يكون بإجراءات سياسية و
1: يعني قبل أن نصل إلى هذه النقطة سيد أمين، يعني اسمح لي في
0: سؤال كبير،
1: يعني اسمح لي في المقاطعة قبل أن نصل إلى هذه المحددات وهذه الضوابط التي ذكرها الرئيس اللبناني. دعنا ننتقل أكثر إلى قدرة الجيش اللبناني، إلى أي مدى يمكن أن يسيطر على المناطق التجريبية حتى يؤسس له وفق الاتفاق إلى مناطق أخرى؟
0: طبعا الجيش اللبناني الكل يعرف مدى قدراته، طبعا هناك اتفاق كامل بين اللبنانيين على التسليم للجيش اللبناني، لكن مسألة نزع السلاح هي تلك المسألة الأساسية. يعني حتى بين حزب الله والجيش اللبناني لا أعتقد أنه سيكون هناك مشكلة، لا الجيش اللبناني يقرر أو يقبل بأن يكون هناك نزع لسلاح حزب الله بالقوة، وإذا كان لابد من ذلك لابد من قرار جماعي يتخذه مجلس الوزراء الممثل فيه حزب الله وحلفاء حزب الله. وطبعا بالنسبة لحزب الله اليوم لا يريد معركة جديدة، هو الذي يخوض معركة كبيرة مع الإسرائيليين أن يخوض معركة مع الجيش اللبناني. السؤال الكبير هو اليوم الدولة اللبنانية وحتى حزب الله نحن في خضم أزمة خانقة جدا

0: وتهدد مصير البلد بالكامل. كيف نستطيع أن نفاوض الإسرائيلي ولا نستطيع أن نتفاوض مع بعضنا البعض للاتفاق على حد الأدنى؟ يعني كان يمكن أو كان يجب الآن أن يصير أن يكون هناك دعوة فعلية للقاء بين كل الأفرقاء اللبنانية، إن كان في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء، لمناقشة كل الأوضاع العامة. نحن فعلا على خط زلازل، كلنا نرى ماذا يجري في الإقليم، ولبنان معرض للهزات، ولدينا عدو أمامي على حدودنا غاصب، لا يعترف لا بدساتير ولا يعترف بقوانين ولا يعترف بشرائع، هو مصمم على مواصلة حربه، ونتنياهو الذي طبعا يريد هذه الحرب. لذلك على اللبنانيين أن يفكروا بطريقة مغايرة. اليوم هناك فرصة، رغم كل الانقسام الداخلي اللبناني، رغم كل الشروخات القائمة، لا يزال هناك إمكانية للتحدث. وفي الأمس سمعنا في البيت الأبيض كلاما من الرئيس الجمهورية نحو رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحتى من الرئيس الأمريكي هذا الكلام أيضا، يعني الذي يعني يتكلم بطريقة لافتة عن الرئيس بري الذي هو شريك لحزب الله. إذن
1: وفي جزئية ذلك سيد قموريا، يعني
0: الخطوط اللبنانية لا تزال قائمة.
1: وفي جزئية ذلك إلى أي مدى يمكن أن تتقلص هذه الهوة في وجهات النظر المتباينة بين الفرقاء على الساحة اللبنانية؟ بمعنى إذا ما نجح الرئيس في ترجمة كل المحددات التي ذكرها المتمثلة في الانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي تولي الجيش اللبناني للسيطرة على الجنوب اللبناني بشقيه، وكذلك إعادة إعمار لبنان، إلى أي مدى يمكن كل هذه المعطيات أن تلعب دورا في تقليص وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين على الساحة اللبنانية؟
0: للأسف حتى هذه اللحظة لا يزال الانقسام كبير جدا جدا، وجاء هذا الاتفاق ليزيد الطين بلة. في السابق كنا أمام مسألة سلاح حزب الله، خلاف بين حزب الله وبين الدولة اللبنانية، ثم ذهبنا إلى مشكلة ثانية تتعلق بالمفاوضات، ما إذا كانت تكون مباشرة أم غير مباشرة، واليوم جاء هذا الاتفاق لنرى قوى جديدة في البلد ليست مع سلاح حزب الله، لكنها ترى في هذا الاتفاق مسا بالسيادة، أو لا يعطي لبنان أو لا يضمن للبنان استعادة كل أراضي. فبالتالي الخلافات فعلا كبيرة، لكن ما يطمئن أنه رغم كل هذه الخلافات لا يزال هناك قدرة على ضبط الوضع، على السيطرة. يعني لم نرى حركة في الشارع مريبة، لم نرى دفع نحو إقامة خطوط تماس على غرار ما كان حاصلا أثناء الحرب الأهلية، وأعتقد أن هذه الأمور لن نصل إليها. لكن علينا أن لا ننسى أن لبنان يتأثر كثيرا بما يجري في الإقليم، الوضع صعب للغاية، والوضع يزداد صعوبة مع كل توتر جديد في الإقليم. يعني لا سمح الله إذا كان هناك اشتباك أو معركة جديدة بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، أحد الاحتمالات أن تعود الجبهة اللبنانية إحدى ساحات الصراع مجددا، وبالتالي يعود لبنان مرة أخرى إلى دوامة الصراع الإقليمي الكبير على أرضه، يعود مرة أخرى صندوق بريد لتبادل الرسائل بين اللاعبين الكبار.
1: أشكرك جزيل الشكر من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتب والباحث السياسي السيد أمين قموريا عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل.

0: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي أن الحركة مستمرة على درب المقاومة حتى النهاية، وأشار في أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي إلى أنه مستمر في العمل في مختلف المسارات من أجل غزة والضفة الغربية والقدس والأسرى، مشددا على أن من أولوياته استعادة الحياة الكريمة لسكان غزة وتحقيق الوحدة الوطنية.
1: كما نؤكده أننا سنسير على ذات الدرب والخطى، نحمل الراية عالية خفاقة حتى تستقر فوق الأقصى وربوع فلسطين حرة أبية، ونؤكد لكم أننا سنواصل العمل في كل مسار واتجاه بإذن الله حتى نرفع عنكم الضر.

0: والألم ونعيد إلى غزة الحياة الكريمة. هذه الضفة التي يسعى العدو للاستيلاء عليها وتهويدها، الدفاع عنها مسؤولية وأمانة في أعناقنا ما حيينا.
1: كما دعا الحي الدول العربية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، مثمنا جهود الوسطاء في مصر وقطر وتركيا لوقف الحرب في قطاع غزة.
0: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية، ومؤكدين رفضنا القاطع لكل ما ينتقص من حقوق شعبنا المشروعة وفق القوانين الدولية، وخاصة حقنا في التحرير وإقامة الدولة وتقرير المصير.
1: وللمزيد ينضم إلي هنا في الاستوديو القيادي في حركة حماس السيد عبد الناصر. رئيس السيد عبد الناصر، رحب بك في العالم اليوم، ودعني أستهل النقاش معك بما سيقدمه خليل الحية لحركة حماس بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي فيها.
2: طبعا الحمد لله رب العالمين، الحركة نجحت ورغم الظروف الصعبة والأمنية المعقدة جدا جدا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية أفرزت الدكتور خليل الحية. طبعا يتوقع من الدكتور خليل الحية أن يواجه يعني تحديات، أو من التحديات كبيرة جدا تتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل عام، وتتعلق بالترميم و يعني تعزيز الحركة ومواقف داخليا وخارجيا، تحديات كثيرة ذكر الدكتور خليل الحية بعد انتخابه أن أهم أولوياته كما تعلمون هو وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا في كل أماكن تواجده. طبعا بالتأكيد غزة تقف على رأس سلم أولويات الحركة لأنها تتعرض لإبادة ما زالت، صحيح أنها تراجعت إلى حد كبير، ولكن منذ أكتوبر 2025 عقد الاتفاق هذا الذي تم، أكثر من 1200 شهيد استشهدوا في غزة نتيجة اعتداءات إسرائيلية، منهم طبعا حوالي 270 طفل وأكثر من 140 امرأة. فالعدوان الإسرائيلي على شعبنا على قطاع غزة مستمر ومتواصل للأسف الشديد، والعالم ينظر والكل يعني لا يستطيع ردع إسرائيل عن عدوانها على شعبنا. الأولوية الأولى للدكتور خليل الحية ولكل أبناء الشعب الفلسطيني، ومن المفترض أن تكون للعرب وللمسلمين ولكل أحرار العالم أن تكون الأولوية الأولى. العدالة الإنسانية تتطلب هذا، القانون الدولي يتطلب هذا، أن يقف العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تقوده حكومة اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو وابن جفير، أن يتوقف على شعبنا في قطاع غزة على وجه الخصوص، وفي القدس عمليات تهويد القدس والاعتداء على المقدسات مستمرة، في الضفة الغربية وقطعان المستوطنين يعني جرائمهم كثيرة وتصاعدت في الآونة الأخيرة، ميليشيات مسلحة مدعومة من جيش الاحتلال الصهيوني تنتهك حقوق الفلسطينيين يوميا، تقتل وتعذب في السجون الإسرائيلية، هناك يحدث ما لا يعني يخطر على بال أحد من التعذيب ومن الضرب ومن الإهانات ومن التجويع وحتى الاغتصاب، كل أنواع العدوان. أولوية الدكتور خليل الحية هي أولوية الشعب الفلسطيني كله، وأولوية كل حماس وكل فصائل الشعب الفلسطيني، ومن المفترض كل أحرار العالم أن يقف هذا العدوان الهمجي المستمر على أبناء شعبنا. شعبنا الفلسطيني إن شاء الله تعالى في قطاع غزة سيخرج من هذه الأزمة بإذن الله رب العالمين، كل قلوبنا ودعائنا وكل جهودنا ستكون منصبة من أجل وقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة إن شاء الله تعالى، وفي كل أنحاء وفي السجون وفي غيرها وفي القدس وفي غيرها.
1: نعم سيد عبد الناصر، بعد تغير وجهات عديدة من النظر فيما يدور الآن في غزة من إبادة جماعية يقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي صوب المدنيين متمثلة في وجهات نظر أوروبية غربية أمريكية، حتى بريطانيا التي كانت وراء وعد بالفور هي الآن انضمت.

0: انضمت إلى هذا السياق المتمثل في المضي نحو حل الدولتين مع كل هذه المعطيات التي تقف الآن مع الفلسطيني سواء كان في الضفة أو في غزة على وجه الخصوص؟ برأيك الاستثمارات التي من خلالها يمكن أن تتحقق مكاسب سياسية من قبل الحية كيف ستكون؟
1: والله الدكتور خليل الحية يقف إلى جانبه كافة أبناء الحركة وكل أبناء الشعب الفلسطيني المناضين وكل العالم الحر يقف خلفه، خاصة بعد أن سقطت سردية الاحتلال الصهيوني. سردية إسرائيل كانت تقوم على أنها دولة ليبرالية ديمقراطية واحة في الديمقراطية في الشرق الأوسط هذا المتوحش، هذه السردية سقطت وثبت أنها دولة همجية بربرية تقتل النساء والأطفال قبل الرجال. سردية الضحية هذه انتهت أيضا، أنهم ضحايا الهولوكوست، هم يتاجرون بهذا الموضوع وخاصة نتنياهو بن غفير. سقطت هذه السردية في ظل هذا والتضامن العالمي الكبير مع الشعب الفلسطيني. في ظل هذه الظروف علينا أن نتحرك، يعني كل العالم يتحرك، كل العرب والمسلمين وعلى رأسهم تركيا أيضا أن يتحركوا باتجاه إحقاق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي حقوقه السياسية. مصيبتنا اليوم أن الحديث لا يدور عن حقوق الفلسطينيين، المفاوضات اليوم تدور على نزع سلاح المقاومة، أن لا يقوم الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال.
0: وهذا هو سؤالي لك، يعني بمعزل عن الدول العربية والإسلامية هي في صف القضية الفلسطينية ومع غزة قولا وفعلا، لكن أنا أتحدث
1: فعلا
0: أتحدث معك في الفعل السياسي، أتحدث يعني أتحدث معك وسؤالي لك موجه، كيف سيكون التحرك في المسار السياسي مع الدول الغربية المتعاطفة أكثر مع القضية الفلسطينية من قبل السيد خليل الحية؟
1: هذه يعني ننتقل إلى الأولوية الثانية التي طرحها الدكتور خليل الحية وكل أبناء الحركة يعني متفقون على هذا، وهي وحدة أبناء الشعب الفلسطيني. من خلال وحدة أبناء الشعب الفلسطيني نستطيع أن نتحرك دوليا وسياسيا. أنت تعرف حماس اليوم ليست هي بين قوسين المعترف فيها دوليا، حماس هي حركة مقاومة إسلامية ضد احتلال صهيوني غاشم، معترف فيها يعني من ناحية القانون الدولي والعدالة الإنسانية، لكن مش معترف فيها دوليا. الذي المعترف فيه دوليا هو السلطة الفلسطينية، ونحن في حركة حماس نسعى بكل جهودنا إلى يعني إيجاد مقاربات تضمن وحدة الصف الفلسطيني، وأن نتحرك كفلسطينيين موحدين باتجاه تحقيق حقوقنا السياسية، وأن لا نربط كل ما يحدث بالمفاوضات بالحقوق الأمنية لإسرائيل. نحن تحت الاحتلال، نحن تحت الضرب والتعذيب والقتل، وليست إسرائيل. إسرائيل دولة نووية وتعتدي، ومن الواجب أن يعني يضمن العالم حقوقنا ويضمن حمايتنا بإذن الله، وليس ولا يعمل من أجل يعني راحة إسرائيل أو من أجل ضمانات لإسرائيل. يعني فلسطينيا إذا تحققت الوحدة، نعم، العائق أمام التحرك السياسي الفلسطيني هو للأسف الشديد عدم وجود وحدة
0: نأتي
1: فلسطينية
0: على عليها. نأتي على الدول الإسلامية والعربية المتمثلة في تركيا ومصر وقطر، التحركات السياسية المرتقبة للحية مع هذه الدول الثلاثة الوسيطة.
1: طبعا الدكتور خليل الحية والحركة بشكل عام حريصة جدا أن تعزز علاقاتها بشكل عام مع المحيط العربي والإسلامي بشكل عام، ومع كل أحرار العالم وكل أنصار قضية العدالة الإنسانية التي أصبحت فلسطين وغزة اليوم هي رمز للعدالة الإنسانية، والعدالة الإنسانية في على المحك، ومن أراد أن يثبت أنه مع العدالة الإنسانية عليه أن يقف إلى جانب غزة وإلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم في فلسطين. الآن يتحركون الأخوة، يتحركون الدكتور خليل الحية يتحرك بهذا الاتجاه، يفعل كل ما بيسعه، يبذل كل الجهود المتاحة، يتمتع وحركة الحماس بشكل عام تتمتع بمرونة عالية جدا ومستعدة لأن تقدم كثير من القضايا على سبيل المثال من أجل رفع الظلم عن شعبنا وأهلنا في قطاع غزة الذين يعانون الويلات حتى هذه اللحظة.
0: هناك تحديات عديدة تواجه الحية فعليا وعلى أرض الواقع، البدايات من أين ستكون له؟
1: التحدي الأول هو الاحتلال، مش التحدي، التهديد الأول لنا هو الاحتلال. الاحتلال يقف على رؤوسنا ويعد أنفاسنا في كل لحظة. الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس وفي قطاع غزة اليوم يتعرض لاحتلال صعب. الأولوية الأولى لنا هي الاحتلال. يعني اليوم الدكتور خليل الحية وكل المقاومة الفلسطينية وكل فصائل الشعب الفلسطيني اليوم التهديد الأول لهم الاحتلال، أولا وثانيا وعاشرا هو الاحتلال، وعلينا أن نوقف هذا. العالم يجب أن يقف مع الشعب الفلسطيني من أجل وقف همجية الاحتلال. وإحنا تعلمنا اليوم وسقطت نظرية اليمين في إسرائيل

0: أنه بإمكانه أن يخترق العالم العربي والإسلامي من خلال الاتفاقات الإبراهيمية ومن خلال ما يسمى بالتطبيع، من خلال اتفاقات مع بعض الدول، ويتجاوز فلسطين. اليوم أثبتت الأحداث الأخيرة أن مفتاح الاستقرار في المنطقة وفي العالم هو فلسطين. إن لم يكن هناك حل لقضية فلسطين العالم لن يهدأ. ونحن اليوم تداعيات ما حدث في فلسطين اليوم نجده في المنطقة، في إيران وفي لبنان وفي كل مكان. فإسرائيل دولة تعربد على المنطقة كلها بأكملها، حتى تهدد تركيا أيضا وتبحث عن عدو جديد لها هو تركيا. يا لا لا، تضرب في لبنان وتضرب في اليمن وتضرب في العراق وفي سوريا وفي كل مكان، ولا أحد يقول لها ماذا تفعلين، ويبحثون عن سلاح المقاومة البسيط جدا البدائي الذي يدافع فيه الشعب الفلسطيني عن نفسه.
1: يعني سيد
0: الأمور معكوسة.
1: سيد عبد الناصر، يعني هناك إبادة جماعية، هناك اختراق لوقف إطلاق النار، هناك معابر مغلقة، تداعيات إنسانية، قطاع يحتاج إلى الإعمار. الأولويات برأيك كيف ستكون؟ البداية كيف سيتحرك الحي مع كل هذه الملفات الصعبة التي تواجهه في بداية مرحلته السياسية؟
0: الدكتور خليل الحي من خلال اتصالاته المستمرة وقادة الحركة بشكل عام، من خلال اتصالات المستمرة مع الإخوة الوسطاء في تركيا وفي مصر وفي قطر، اتصالات مستمرة يعني شبه يومية من أجل التوصل لهذا الكلام. يعني هو شكر الوسطاء وشكر دور الوسطاء الإيجابي من أجل إحقاق الحق الفلسطيني ومن أجل ربط ما يحدث بحقوق الشعب الفلسطيني. هذه الاتصالات مستمرة. قبل البارحة أظن اتصل الدكتور هاكان فيدان بالدكتور خليل الحية وهنأه، وأعتقد أنه هناك يعني باستمرار لقاءات وحديث بهذا الصدد، وتركيا تلعب دور إيجابي، وكذلك الإخوة في قطر والإخوة في مصر، ونحن نطالبهم بالعمل المزيد من أجل، لأنه اليوم الشعب الفلسطيني ضعيف، اليوم الشعب الفلسطيني وحده في الميدان، يعني هو يفعل ما يستطيع، هو يدافع، هو ضحى بكل ما يملك من أجل يعني وطنه وحريته وكرامته، ومن أجل أيضا يعني مقدسات المسلمين. هو يدافع عن القدس، يدافع عن المسجد الأقصى اللي هي مقدس لكل 2 مليار مسلم وليس للفلسطينية وحدهم. يعني نحن نرجو ونطالب الإخوة الوسطاء بعمل المزيد من أجل فلسطين ومن أجل وقف العدوان. الدكتور خليل الحية يسعى بكل جهوده ويعمل يعني الكثير من المرونة السياسية، بما طبعا بدون تنازل عن الثوابت الوطنية الفلسطينية، من أجل وقف هذا العدوان. المشكلة عند الاحتلال والمشكلة عند العالم الذي يجب أن يتحرك لينسجم مع مبادئه، لينسجم مع مبادئ العدالة الإنسانية التي وافق عليها العالم، عليه أن يتحرك من أجل نفسه إن لم يكن من أجل الفلسطينيين.
1: أشكرك جزيلا شكرا القيادي في حركة حماس السيد عبد الناصر عيسى عن هذا الكم الوافر من هذه المعلومات والقراءة والتحليل. شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، وفي خطوة تعكس توسع الشراكات الدفاعية بين تركيا وأوروبا، تكشف شركات LBA المشروع سيستم المشترك بين باكر التركية وليوناردو الإيطالية عن أولى منتجاتها، وهي الطائرة المسيرة السورا ليفانتي المطورة انطلاقا من منصة بيرقدار TB3، وذلك خلال معرض فرنبورغ الدولي للطيران في بريطانيا.
1: في خطوة تعكس توسع الشراكات الدفاعية بين تركيا وأوروبا، كشفت شركة LBA سيستمز المشروع المشترك بين بايكار التركية وليوناردو الإيطالية عن أولى منتجاتها الطائرة المسيرة أستوري ليفانتي المطورة انطلاقاً من منصة بيرقدار TB3، وذلك خلال معرض فارنبورغ الدولي للطيران في بريطانيا. ويأتي الإعلان مع وصول الشركة إلى الجاهزية التشغيلية الكاملة، في مؤشر على دخول مرحلة جديدة من التعاون الصناعي بين الجانبين. تحمل أستوري ليفانتي مزيجاً من الخبرة التركية في تطوير المنصات غير المأهولة والتكنولوجيا الإيطالية في أنظمة الاستشعار وإدارة المهام، إذ تجمع بين هيكل بيرقدار TB3 وأنظمة ليوناردو المتقدمة، بما يمنحها قدرات أكبر على تنفيذ المهام الاستخباراتية والاستطلاعية والعمليات المتعددة المهام، مع توافقها مع متطلبات العمليات الحديثة.

0: الصناعات الدفاعية العالمية بعدما تحولت من مصنع محلي إلى لاعب دولي يمتلك شراكات إنتاجية وتقنية مع كبرى الشركات الأوروبية، مستفيداً من النجاحات التشغيلية لمنصات مثل بايراكتار TB2 وأكنجو وكزل إلما، وهو ما يعزز حضور الصناعات الدفاعية التركية في الأسواق العالمية ويفتح الباب أمام عقود تصدير وشراكات جديدة. وبينما تمثل أستوري ليفانتي أول ثمرة عملية لشراكة بايكار وليوناردو، يرى خبراء أن المشروع يتجاوز إطلاق منصة جديدة ليؤسس لمرحلة أوسع من التعاون الدفاعي بين تركيا وأوروبا، في وقت تتسارع فيه المنافسة العالمية على تطوير أنظمة الطيران غير المأهول وتوسيع أسواقها.
1: وللمزيد ينضم إلي من ولاية أردروما المتخصص في الصناعات الدفاعية السيد أحمد أرداشان سوي. سيد أحمد، بداية أرحب بك في العالم اليوم، ودعني في البداية أتطرق إلى التقدم الملحوظ والمستوى الرفيع للصناعات الدفاعية التركية، حتى أنها أسست شراكات مع شركات غربية أوروبية. ما الذي أوصل تركيا، أي بمعنى كيف وصلت تركيا إلى هذا المستوى من التقدم في الصناعات الدفاعية الاستراتيجية؟
2: Öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii ki böyle bir gelişme yani savunma sanayinde yaşanan bu gelişmelerin en temel sebebi siyasi iradenin ve irade siyasi ve istikrar
3: siyasi في تركيا بشأن الخطوات الإرادة الوطنية في هذا إطار جعل الصناعة التركية تتطور الصناعة الدفاعية تحديدا. إذا نظرنا إلى ماضي تركيا فإن الأزمات السياسية والاضطرابات وانقلابات وغيرها من المشكلات انعكست سلبا على هذه المسائل، وبالعكس من ذلك فإن في السنوات الأخيرة تم تحقيق تقدم مكثف، استثمارات تكنولوجية مهمة كانت صعبة جدا في الماضي. الآن في عهد الرئيس أردوغان نجد أن هذه الاستثمارات تجري بشكل مكثف، وأن هناك إرادة واضحة وراسخة، وأن هذا جزء يدعم بسياسة تركيا الخارجية. وهذه التطورات وإن كانت شركة بايكر مثلا شركة خاصة، فإن تلك الأنظمة المتطورة إنما كان الدافع خلفها ويكمن خلفها إرادة الدولة، الإرادة القوية ومنظومة الصناعات الدفاعية المتكاملة التي أنشأتها تركيا، وبذلك جازت بعد جزءا منسقا مع السياسة الخارجية التركية. وهكذا تطوراتها تجري وأثبتت قوتها إلى حد ما، فإنه على وفقا لمقاييس الناتو بات هذا متطورا. وكما ذكرت الإرادة السياسية والاستقرار السياسي هما العاملان الأهمان، والسياسة التركية الخارجية فيما يخص علاقاتها بالشرق الأوسط مع الولايات المتحدة وغيرها. مساعي تركيا في السياسة الخارجية كانت جزء منها كان في هذا الإطار، وهكذا بدأت تركيا تجني ثمار ما زرعت في السنوات الماضية فيما يخص الصناعات الدفاعية من خطوات متطورة جدا وتقدم كبير أحرزت هذا بصورة عامة.
1: نعم سيد أحمد، يعني هذا المسار الناجح والمتحقق في هذه الصناعات الدفاعية أسس لشركات أوروبية لا سيما فيما يتعلق بالطائرة المسيرة أستوري ليفانتي مع إيطاليا وتركيا معا. أهمية هذه الطائرة في الصناعات الدفاعية التركية.
3: بداية هذه الشركة، هذا المنتج، هذه المنصة في الواقع هي من قبل بايكر التي هي الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية والمسيرات عالميا، ومع شركة ليوناردو عملاقة أخرى فيما يخص المسيرات، ومن ثم فهذا تعاون مهم. والنموذج هذا في الواقع كان مطورا من النموذج TB3 الذي طورته تركيا وتطويره مع ودمجه مع ليوناردو. وهكذا ما ذكرناه قبل قليل هو جزء من حكاية تركيا في الصناعة الدفاعية، حيث أن بنيتها التحتية في تركيا قوية جدا، وهذا يأتي انعكاسا لهذا. وفي هذه النقطة فإن الذخائر في تي بي 2 وفي أسبر ليفانتي فإن الذخائر التركية تنتج من قبل روكتسل، وهذه أمور تسعى لحصتها في استثمارات من السوق الأوروبية. في أوروبا هنالك برامج سيف وغيرها من برامج التسلح التي وضعت بعض القيود على تركيا، بعض الحظر.

0: هذه مساعي، بعضها لا زال متواصلا، لكن بايكر أن تقوم بشراكة كذا مع ليوناردو والمنتج الذي ستسرعه هذه الشراكة في الواقع يضع رسالة قوية حول أهمية تركيا ودورها المتزايد في مجال أوروبا أيضا وزيادة نصيبها فيما يخص التسلح في المنطقة. وفي هذه النقطة فإن حروب يومنا هذا منظومة الأسلحة فيها والمركبات الجوية
1: بالعودة
0: والبحرية.
1: إلى هذه الطائرة سيد أحمد، يعني بالعودة إلى هذه الطائرة، الخصائص الفنية التقنية التعبوية لهذه الطائرة بمعنى technical tactical characteristics of هذه الطائرة، يعني إلى أي مدى يمكن أن يعول عليها، وما هو المختلف فيها بين هذه المسيرة والمسيرات السابقة؟
0: هذه المسيرة ما يجعلها خاصة كونها نحن نعلم نجاح تي بي اثنين، نجاح بايكر، وما نجحته هذه الطائرة في سوريا وفي ليبيا وفي أذربيجان شهدنا هذا، وأكبر المنظومات تم دمجها بناء على هذا. وفيما يخص السفن الحربية سفن الطائرات، بات هنالك السفن تحمل حامل الطائرات مسيرة مدمجة بناء على هذه الطائرة، وهذا يعني منصة واسعة جزء من منظومة متكاملة. وليوناردو هذه ستكون بمثابة استمرار لتي بي 2 و الجيوش المتطورة في أوروبا، ربما في النقطة التي تراجعت فيها ربما الدول الأوروبية فيما يخص الصناعات الدفاعية وسيما المسيرات، فإن هذه خطوة تسعى في هذا الإطار وستسد نقصا وستزيد وستكسب كثيرا من الجودة والقدرات الحربية. وفقا لما صرح فإن الجيش الإيطالي حتى نهاية العام سيبدأ بتسلح سيتسلم هذه الطائرات بجزء من هذه الطائرات قبل حلول نهاية العام. وحاملات الطائرات المدمجة ستستخدم فيها هذه المسيرات، ومن ثم فأنت تخدم القوات البرية والمطارات، وأنت تكون مرتبطة بالمطارات وحسب، بل سيتاح لها إمكان التحرك في البحر هذه المسيرات والمسيرات المسلحة، وسيما المنظومات المسيرة تضيف قيمة كبيرة. نحن تي بي 2 كانت رائدة لهذا في التاريخ، تاريخيا حققت نجاحات كبيرة في سوريا وفي ليبيا، ورأينا مثيلات لهذا وفي أوكرانيا. طيب
1: سيد
0: أيضا
1: أحمد،
0: رأينا
1: يعني
0: نجاح.
1: سيد أحمد، هذا التقدم لشركة بايكر مع ليناردو، ما الذي سيعطيه لها من مكانة عالمية في الصناعات الدفاعية؟
0: بكل تأكيد، لأن ليوناردو كما ذكرنا فيما يخص مجال الطيران والمسيرات هي عملاق على مستوى العالم، والتي بي 2 والتي بي 3 تتيح أرضيات مهمة جدا، ولكن الشراكة مع ليوناردو سيضيف إلى بايكر فيما يخص التعاون مع الدول العضو في الناتو والعضو في الاتحاد الأوروبي، سيقدم إساءة مهمة فيما يخص التعاون فيما بين هذه الدول، ولا سيما ليوناردو بتجربتها في مجال الطيران، تجربتها الكبيرة، هذه خبرة ستضيف الكثير إلى بايكر التي تعد فتية وإن كانت لها نجاحات كبيرة. ومن ثم فإنه إلى من هذا رأينا في أفريقيا وفي آسيا وفي الشرق الأوسط أن بعض الدول باتت تشتري منتجات بايكر، لكن نحن بتنا نسلم الدول الأوروبية ودول الناتو أيضا منتجات بايكر، وسنرى منتجات بايكر في دول أوروبية تستخدمها أيضا، وهكذا فإنه على إطار إقليمي وعالمي تزداد أهمية تركيا ويترسخ مكانها ومكانتها.
1: وهذا هو سؤالي الأخير لك سيد أحمد فيما يتعلق بمكانة تركيا في الناتو، كيف ستنعكس كل هذه النجاحات على مكانة تركيا في حلف الناتو؟
0: بكل تأكيد إن هذا له إسهام مهم، لأنه في ضوء التطورات العالمية الإقليمية والعالمية، الحرب الروسية الأوكرانية مثلا، هذه مسائل باتت تفتح علامات سؤال مهمة فيما يخص ملف أمن أوروبا. ومن ثم فإن تركيا باعتبارها عضوا في الناتو وحليفا في الناتو في الماضي كانت باعتبار قوتها العسكرية وقوتها البشرية تضع مركزا وتشغل مركزا بناء على هذا، لكن في يومنا هذا فإنها تبرز بملامح الصناعات الدفاعية القوية والقيادة السياسية القوية، وتركيا في العهد الجديد فإنها باتت دولة تتمكن من بيع الأسلحة حتى الدول الأوروبية، وصلت هذا المستوى باتت جزءا لا يمكن الاستغناء عنه، ومن ثم فهي حليف مهم يبرز. في الأسابيع الماضية في قمة الناتو في أنقرة شهدنا هذا أيضا.

0: أن صناعة الدفاع التي سيزداد الإقبال عليها في المستقبل، فإن تركيا لن تعود الدولة التي ترسل جنودا وحسب، بل دولة مركزية تنقل قوة كبيرة وقوة نوعية فيما يخص تكنولوجيا الحرب والمسيرات أيضا إلى دول الناتو، وتقدم إسهاما نوعيا بهذا الشكل، ومن ثم فهي دولة تعزز من قوة الحلف ويبرز دورها ويزداد نوعية ويصبح لا غنى عنه. هذا ما يمكن أن نقوله في المرحلة المقبلة، سنرى بوادر هذا وملامحه أكثر فأكثر، ونجاحات أخرى ستتواصل أيضا.
1: أشكرك جزيل الشكر المتخصص في الصناعات الدفاعية السيد أحمد أرتشنسوي عن هذا الكم الوافر من القراءة والمعلومات والتحليل، والشكر موصول لكم أنتم النظر الكرام. وبذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من العالم اليوم، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: الغارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوّدنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن وأحدنا الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً، بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا

0: في معاناة عندنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
1: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
2: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
1: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
3: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال. تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
4: أوضاع البلد اليوم، يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
1: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
5: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
6: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نكل الصبح ونصف فيها.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
6: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع، يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967.

0: وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
1: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعل جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نحن نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

0: شو بدك بتحط فيها؟
1: ليش احكي؟ دمر صار علي ليش احكي؟
2: يا الله.

عرقجي يقول إن أي طرف يدعم هجوما أمريكيا على إيران سيصبح هدفا مشروعا، وواشنطن تتهم إيران بعدم الجدية في المفاوضات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعنا في نشرتنا أيضا. سلام يؤكد من بلدة زوتر الغربية مساعي حكومته لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، وعون يضع شروطا لإكمال نزع سلاح حزب الله. الحي يؤكد استمرار حماس على درب المقاومة حتى النهاية ومواصلة العمل في كل المسارات لرفع الدر عن غزة.

أهلا بكم. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي من أن أي دولة أو طرف يساهم بأي شكل من الأشكال في أي هجوم أمريكي محتمل على بلاده سيعتبر هدفا مشروعا للقوات الإيرانية. وأوضح عراقشي أن العقيدة الدفاعية لبلاده تستند إلى مبدأ العين بالعين، مؤكدا أن أي عدوان يستهدف إيران أو بنيتها التحتية سيقابل برد قوي وحاسم، مضيفا أن هذا التحذير يشمل جميع أشكال الدعم أو التسهيلات التي قد تقدم لأي عمل عسكري ضد طهران وفق تعبيره. كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التهديدات الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية تنتهك القانون الدولي. وأضاف بقائي أنه جرى إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأنشطة النووية الإيرانية وفق التزامات الضمانات، وأوضح أن منطقة كولانغ لا تشهد أي نشاط نووي.

0: وصف التركيز الأمريكي عليها بأنه ذريعة للعدوان والتدمير والتخريب، وأكد استعداد الشعب الإيراني لمواجهة أي عمل عدائي أو انتهاك للسيادة والأمن القومي. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إنه لن يتمكن أحد من تصدير النفط في المنطقة إذا حرمت إيران من بيعه. وقال قليباف إن معادلة هذه الحرب واضحة، إما كل شيء أو لا شيء، مضيفا أن تحقيق الأمن في مضيق هرمز يكمن في الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية منه، كما أضاف أنه في حال لم تضمن طهران أمنها فلن تكون أي بنية تحتية آمنة. في المقابل، اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران بعدم الجدية في المفاوضات، وقال إن الولايات المتحدة منفتحة على التفاوض. جاءت تصريحات روبيو خلال اجتماع مع نظرائه من دول جنوب شرق آسيا.
1: محاولة إيرانية للتفاوض تواجه بتشكيك أمريكي، هكذا يقول وزير خارجية الولايات المتحدة في حديثه عن التصعيد الأخير المستمر بين الجانبين. مع ذلك، يؤكد ماركو روبيو أن واشنطن منفتحة على التفاوض في الوقت الذي ستواصل فيه الدفاع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز.
2: رغم أننا توصلنا إلى اتفاقات، إلا أنهم لم يلتزموا بتعهداتهم. وكما ذكر الرئيس في وقت سابق، فإن المشكلة التي نواجهها حاليا هي أنهم غير جادين بشأن المحادثات. إذا كانوا جادين فنحن جادون، وإذا لم يكونوا كذلك فسنفعل ما هو ضروري لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا أيضا.
1: في إيران يبدو التوتر في تصاعد، إذ هددت طهران باستهداف المصالح البريطانية في منطقة غرب آسيا إذا انضمت لندن إلى الحرب الأمريكية ضدها، بحسب مصدر إيراني رفيع تنقل عنه وكالة تاس الروسية. جاء ذلك عقب تقارير أفادت بأن رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أقر باستخدام قواعد عسكرية بريطانية لدعم الضربات الأمريكية ضد إيران، وفقا لوكالة بلومبرغ. وفي ظل غياب مسار سياسي واضح لاحتواء الأزمة، كثفت باكستان تحركاتها لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة التفاوض في محاولة لإنقاذ الاتفاق المؤقت المنهار. مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف قال إنه حث الأطراف على الامتناع عن أي خطوات من شأنها زيادة زعزعة استقرار المنطقة، وإن إسلام أباد ستواصل جهودها التي أسهمت في التوصل إلى مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب في يونيو. غير أن البيان لم يتطرق إلى تفاصيل المحادثات المغلقة، كما لم يتضح نوع الترتيبات الجديدة التي يمكن التوصل إليها لوقف القتال، أو ما إذا كانت الجهود تستهدف إعادة العمل بالاتفاق السابق بصيغة معدلة. أواب أيوب، ترتي عربي.
0: إلى ذلك، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن صاروخاً أمريكياً استهدف جزيرة لارك في مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن سكان في المنطقة سماع دوي انفجار قوي قرب الجزيرة، وأشارت إلى أن الحادث جاء بعد أسبوعين من استئناف المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف اليوم قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن. من جهتها، قالت القوات المسلحة الأردنية إن سلاح الجو اعترض وأسقط 4 طائرات مسيرة و4 صواريخ استهدفت أراضي المملكة، مؤكدة أن عملية الاعتراض لم تسفر عن إصابات أو أضرار مادية، مشيرة إلى سقوط صاروخين في منطقة نائية. تواصلت الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان بالتزامن مع دخول انتشار الجيش اللبناني في بلدة زوتر الغربية يومه الثاني ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق صيغة الإطار. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بشكل متقطع مرتفع علي طاهر في أطراف بلدة النبطية الفوقة، فيما شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على البلدة. كما أفادت الوكالة بتوغل قوة إسرائيلية في بلدة صربين الحدودية بالتزامن مع إطلاق رشقات من الأسلحة الرشاشة الثقيلة في المنطقة. هذا وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن بلاده تواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، فيما وضع رئيس اللبناني جوزيف عون شروطا لإمكانية نزع سلاح حزب الله.
3: لليوم الثاني على التوالي يواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أطرافها في أول تطبيق ميداني للمرحلة التجريبية وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وفي خطوة رمزية ظهر وسط البلدة الواقعة جنوب لبنان برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان وهو يغرس العلم اللبناني في إحدى ساحاتها خلال جولة تفقدية.
4: نحن من البداية أكدنا أنه هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
3: الرئيس اللبناني جوزيف عون وفي أعقاب الزيارة الرسمية إلى واشنطن التي التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حدد وفق بيان للرئاسة اللبنانية متطلبات ثلاثة لإمكانية نزع سلاح حزب الله، أولها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب البلاد وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على أراضيه ودعم برنامج إعادة إعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها مقرونا بفرص اقتصادية حقيقية حتى لا يعود السلاح خيارا وحيدا. وسط ذلك كله يجري حديث في الأوساط اللبنانية يرى ما حدث في زوطر بأنه أقرب إلى إعادة تموضع إسرائيلي سمح للجيش اللبناني بالدخول إلى البلدة وليس انسحابا من الشريط الممتد نحو 10 كيلومترات داخل لبنان، وبناء عليه فليس هناك أي انسحاب إسرائيلي من المنطقة التجريبية الأولى، ناهيك عن أن إسرائيل قصفت خلال العملية بلدات مجاورة بل وأطلق جنود إسرائيليون النار قرب وحدات الجيش اللبناني، ما يعكس مدى جدية الاحتلال ويهدد اتفاق الإطار.
0: هذا وأعلن وزير الطاقة اللبناني لتارة عرب أنه يستعد لزيارة تركيا لإحياء مشروع الربط الكهربائي بين تركيا وسوريا ولبنان، لا سيما بعد أن أعلنت تركيا استعدادها لتزويد لبنان بالكهرباء خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
5: تحضيرات مكثفة داخل وزارة الطاقة اللبنانية بعد أن أعلنت تركيا استعدادها لإحياء مشروع الربط الكهربائي الثلاثي الذي يربط تركيا بكل من سوريا ولبنان. يقول وزير الطاقة اللبناني إن تركيا أبلغت لبنان عن استعدادها لبيع الكهرباء عبر إنشاء كابل ساحلي يصل تركيا بالساحل السوري ثم مدينة طرابلس اللبنانية.
6: من كم شهر أبدى الجانب التركي اهتمام بالربط الكهربائي بين تركيا ولبنان، وحتى صار في عرض أولي لاستجرار كهرباء من تركيا عبر الأراضي السورية، وانطلب مني وقتها أنه أتواصل مع نظيري السوري تشوف هل الممكن هالربط المباشر بين تركيا وسوريا ولبنان. بقى كان في مشاكل تنقول تقنية، وكان في كمان طرح تاني انه يصير في خط مباشر ساحلي بين تركيا طرطوس وصولا الى طرابلس.
5: وبهدف بحث التفاصيل التقنية لمشروع الربط الكهربائي يتحضر وزير الطاقة اللبناني لزيارة أنقرة ولقاء نظيره التركي.
6: وجهت رسالة لنظير التركي عبر السفارة التركية بلبنان وعبر سفيرنا في أنقرة، طالب موعد من النظير التركي نرجع نحيي هالنقاش هيدا.
5: يفتح مشروع الربط الكهربائي مع تركيا باب أمل للبنانيين بعودة التغذية الكهربائية إلى منازلهم، لا سيما وأن لتركيا إسهامات سابقة في دعم قطاع الطاقة آخرها معامل الكهرباء التركية العائمة التي كانت تؤمن ما يقارب من 40% من التغذية الكهربائية قبل أن تتوقف عن العمل نتيجة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان.
7: في ظل ارتفاع أسعار النفط وصعوبة تأمين مواقع التنقيب ووسائل نقله بسبب الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، يبرز الحديث مجددا عن الدعم التركي لقطاع الطاقة عبر شبكة

0: شبكة الربط الثلاثية، مشروع وإن كتب له النجاح فمن شأنه أن يؤمن الحلول المرجوة وطويلة الأمد لأزمة الكهرباء المزمنة في لبنان. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
1: قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سيزور اليوم الخميس إيران على رأس وفد وزاري تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني. وقال العبودي إن ملف الغاز سيكون ضمن أبرز الملفات المطروحة على طاولة المباحثات بما ينسجم مع المصلحة العراقية، مشيرا إلى أن بغداد تحمل مبادرة تقوم على الحلول الدبلوماسية ولا سيما فيما يتعلق بتطورات الجارية في المنطقة. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن الحركة مستمرة على درب المقاومة حتى نهاية. وأشار الحية في أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي إلى أن العمل مستمر بمختلف المسارات من أجل غزة والضفة الغربية والقدس والأسرى، مشددا على أن من أولوياته استعادة الحياة الكريمة لسكان غزة وتحقيق الوحدة الوطنية.
2: وإن أول ما نؤكده أننا سنسير على ذات الدرب والخطى، نحمل الراية عالية خفاقة حتى تستقر فوق الأقصى وربوع فلسطين حرة أبية، ونؤكد لكم أننا سنواصل العمل في كل مسار واتجاه بإذن الله حتى نرفع عنكم الضر والألم ونعيد إلى غزة الحياة الكريمة. هذه الضفة التي يسعى العدو للاستيلاء عليها وتهويدها، الدفاع عنها مسؤولية وأمانة في أعناقنا ما حيينا.
1: كما دعا الحياة الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة نتنياهو لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، مثمنا جهود الوسطاء في تركيا ومصر وقطر لوقف الحرب على قطاع غزة.
2: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية، ومؤكدين رفضنا القاطع لكل ما ينتقص من حقوق شعبنا المشروعة وفق القوانين الدولية، وخاصة حقنا في التحرير وإقامة الدولة وتقرير المصير.
1: ميدانيا، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهدافات جوية ومدفعية إسرائيلية طالت مناطق متفرقة في قطاع غزة. كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية قرب دوار دولة جنوبي شرقي حي الزيتون بمدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي وأعمال تجريف. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال الإسرائيلي وسع نطاق سيطرته بالمنطقة بعد إزاحة السواتر والمكعبات الإسمنتية التي تحدد الخط الأصفر باتجاه الغرب. هذا وذكرت صحيفة هآريتس أن الجيش الإسرائيلي وسع المنطقة الخاضعة لسيطرته في قطاع غزة لتشمل نحو 65% من مساحة القطاع. وأضافت الصحيفة أن العائق البري الذي أقامه الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة يتكون من ساتر ترابي وخندق، مشيرة إلى أن الجيش أنشأ خلال الأشهر الأخيرة 3 قواعد عسكرية جديدة على الأقل لتنضم إلى القواعد القائمة داخل القطاع. في الأثناء، بدأت فرق مختصة في دير البلح بالمنطقة الوسطى حملة لرش مبيدات حشرية ومكافحة القوارض في مناطق النزوح والتجمعات السكنية وسط تزايد المخاطر الصحية المرتبطة بها.
3: في قطاع غزة لم تعد معاناة النازحين تقتصر على القصف ونقص الغذاء والمياه، بل امتدت إلى انتشار الحشرات والقوارض في المخيمات المكتظة وسط تراكم النفايات وانهيار خدمة الصرف الصحي. وبالتعاون مع وكالات أممية ومنظمات مدنية وبلديات محلية، بدأت فرق مختصة في دير البلح وسط القطاع حملة لرش مبيدات حشرية ومكافحة القوارض.

0: الوارد في مناطق النزوح والتجمعات السكنية، إلى جانب توعية السكان بوسائل النظافة والوقاية من الأمراض المعدية. لكن القائمين على الحملة يؤكدون أن الإمكانات المتاحة لا توازي حجم الأزمة، فرئيس اتحاد بلديات قطاع غزة يحيى السراج يقول إن القطاع يحتاج إلى نحو 100 طن من مبيدات القوارض، محذراً من ارتفاع أعداد الجرذان خلال الأشهر الأخيرة.
1: قطاع غزة بيحتاج إلى حوالي 100 طن من المبيدات الخاصة بالقوارض والعديد من المواد اللازمة لمكافحة البعوض والناموس، وهذه العملية يجب أن تكون مستمرة غير منقطعة حتى يتم القضاء بشكل كامل على كل هذه القوارض التي انتشرت انتشارا كبيرا في الأشهر القليلة الماضية.
0: وتكشف الحملة جانبا آخر من الكارثة الإنسانية في غزة، حيث يعيش آلاف النازحين في خيام تفتقر إلى المياه النظيفة ودورات المياه والخدمات الصحية الأساسية تحت حرارة الصيف والقصف المستمر. وفي قطاع غزة الذي أنهكته الحرب وكبله الحصار، تتحول إجراءات مكافحة الآفات إلى محاولة محدودة لاحتواء مخاطر صحية تتسع كل يوم، بينما تبقى جذور الأزمة مرتبطة بانهيار البنية التحتية واستمرار الظروف الإنسانية الكارثية. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
2: تشهد الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية بداية حراك سياسي عقب صدور المرسوم الرئاسي الذي حدد 28 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
3: بداية هذا المؤتمر،
4: بعد 20 عاما يتجدد الحراك السياسي الفلسطيني في الأراضي المحتلة عقب مرسوم الرئيس محمود عباس بإجراء انتخابات تشريعية أواخر 22 نوفمبر من هذا العام. في هذا المؤتمر يتجلى أحد أشكال هذا التحرك، شخصيات سياسية وممثلون عن فصائل تحت عنوان التحالف من أجل التغيير أعلنوا تمسكهم بإجراء الانتخابات، لكنهم أبدوا تخوفات على انعقادها في موعدها وسجلوا جملة ملاحظات على سيرورة الإجراءات المتبعة حتى الآن، وأبرزها رفض فرض أي شروط أو قيود على المشاركة السياسية.
5: يصدر نظام ثم يسحب النظام ثم يعدل النظام ثم يبدل النظام ثم يغير هذا النظام إلى أن أصدر النظام الذي حدد موعد الانتخابات ب 28 نوفمبر القادم. هناك تسريبات جدية الآن، لذلك جاء هذا المؤتمر بهذا التوقيت أنه سيتم الانقلاب على العملية الديمقراطية.
4: انتخابات كان الرئيس عباس قد حددها بمرسوم يوم 28 نوفمبر المقبل، وشمل المرسوم توسيع المجلس التشريعي إلى 200 مقعد وخفض سن الترشح إلى 23 عاما ورفع نسبة تمثيل المرأة. المرسوم شكل أرضية للتشاور المكثف بين الفصائل والقوى السياسية، غير أن التساؤلات تعود إلى الواجهة حول إمكانية إنجاز الانتخابات هذه المرة بعد تجربة إلغاء انتخابات عام 2021 في مرحلتها الأخيرة.
6: الانتخابات المقررة في 28 نوفمبر هي انتخابات ضرورية، انتخابات هي جزء من استحقاق وطني، منذ أكثر من 20 عام لم تجري انتخابات، وهناك حاجة للمجتمع الفلسطيني من أجل التجديد. هذه الانتخابات ربما تكون أيضا نقطة فاصلة تختلف عن كل الانتخابات السابقة من حيث القانون الجديد.
4: وتشكل الانتخابات محطة مفصلية تأتي في واقع فلسطيني صعب بعد حرب طاحنة في غزة واستيطان يستشري في الضفة، فضلا عن طبيعية مشاركة حماس من عدمها وتدخلات الإسرائيلية المتوقعة بمنع أو حظر أي كتل سياسية قد تشارك في الانتخابات.
7: بين التمسك بالاستحقاق الانتخابي والحفاظ على شروطه يبقى السؤال معلقا، هل تنجح الأطراف الفلسطينية هذه المرة في تجاوز عقبات الداخل والخارج لإنجاز أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاما؟ إبراهيم خلف، تيريتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تشجع سوريا على التركيز على تحدياتها الداخلية ودعاها إلى تأمين حدودها مع لبنان، وأضاف أن الولايات المتحدة رفعت سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتأمل أن يسهم ذلك في تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاج إليه البلاد بشدة. أفاد مراسل تلاتة عربية بوصول مجموعة عسكرية منشقة من قوة الدعم السريع إلى أمدرمان قادمة من إقليم دارفور، وتضم المجموعة نحو 280 عنصرا على متن 30 عربة عسكرية، وقد وصلت إلى الخرطوم بكامل عتادها العسكرية في خطوة تأتي ضمن سلسلة من عمليات الانشقاق التي شهدتها صفوف قوات الدعم السريع مؤخرا. كشفت شركة LBA Systems المشروع المشترك بين شركتي بايكار التركية وليوناردو الإيطالية عن الطائرة المسيرة إستوري ليفانتي المطورة انطلاقا من بايركتار TB3، وذلك خلال معرض للطيران في بريطانيا.
8: في خطوة تعكس توسع الشراكات الدفاعية بين تركيا وأوروبا، كشفت شركة LBA Systems المشروع المشترك بين بايكار التركية وليوناردو الإيطالية عن أولى منتجاتها الطائرة المسيرة أستوري ليفانتي المطورة انطلاقا من منصة بايركتار TB3، وذلك خلال معرض فانبورو الدولي للطيران في بريطانيا. ويأتي الإعلان مع وصول الشركة إلى الجاهزية التشغيلية الكاملة في مؤشر على دخول مرحلة جديدة من التعاون الصناعي بين الجانبين. تحمل أستوري ليفانتي مزيجا من الخبرة التركية في تطوير المنصات غير المأهولة والتكنولوجيا الإيطالية في أنظمة الاستشعار وإدارة المهام، إذ تجمع بين هيكل بايركتار TB3 وأنظمة ليوناردو المتقدمة، بما يمنحها قدرات أكبر على تنفيذ المهام الاستخباراتية والاستطلاعية والعمليات المتعددة المهام، مع توافقها مع متطلبات العمليات الحديثة لدول حلف شمال الأطلسي. ولا يقتصر المشروع على إنتاج مسيرة جديدة، بل يمثل نموذجاً لتكامل صناعي أوروبي تركي، حيث تتولى منشآت ليوناردو إنتاج منصتي أستوري ليفانتي وكزل إلما، فيما تنفذ الأعمال المتعلقة بمنصتي TB2 وأكنجو في منشآت بايكار بإيطاليا، بما يعكس توزيعاً متبادلاً للقدرات الصناعية ونقلاً للخبرات بين الطرفين. كما تؤكد الخطوة المكانة المتنامية لشركة بايكار في سوق الصناعات الدفاعية العالمية، بعدما تحولت من مصنع محلي إلى لاعب دولي يمتلك شراكات إنتاجية وتقنية مع كبرى الشركات الأوروبية، مستفيدا من النجاحات التشغيلية لمنصات مثل بايركتار TB2 وأكنجو وكزل إلما، وهو ما يعزز حضور الصناعات الدفاعية التركية في الأسواق العالمية ويفتح الباب أمام عقود تصدير وشراكات جديدة. وبينما تمثل أستوري ليفانتي أول ثمرة عملية لشراكة بايكار وليوناردو، يرى خبراء أن المشروع يتجاوز إطلاق منصة جديدة ليؤسس لمرحلة أوسع من التعاون الدفاعي بين تركيا وأوروبا، في وقت تتسارع فيه المنافسة العالمية على تطوير أنظمة الطيران غير المأهول وتوسيع أسواقها. راما مطلو، تيرتي عربي.
2: أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أنه أجرى محادثات مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بهدف تنشيط الدبلوماسية والبحث عن مخرج سياسي للنزاع المسلح مع روسيا. وأوضح زيلنسكي أن المحادثات كانت مثمرة ومهمة وركزت على سبل الدفع بمسار السلام قدما، مؤكدا أن الوصول إلى سلام قائم على الكرامة يمثل أولوية قصوى، وأن كييف كانت ولا تزال مستعدة لذلك. أجلت السلطات الجزائرية سكان مناطق مهددة بحرائق الغابات في بلدة سرايدي بولاية عنابة شرقي البلاد، وأخلت مستشفى المنطقة فيما تتواصل عمليات إخماد النيران.
9: تتواصل حرائق الغابات في الجزائر مع ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح قوية، فيما تتصدر عمليات إجلاء السكان المشهد في عدد من المناطق المهددة، خاصة في بلدة سرايدي بولاية عنابة شرقي البلاد. ومع اقتراب النيران من التجمعات السكنية، باشرت السلطات إجلاء السكان من المناطق الأكثر عرضة للخطر، كما أخلت مستشفى سرايدي ونقلت المرضى إلى مواقع آمنة ضمن خطة استباقية لضمان سلامتهم واستمرار تقديم الرعاية الصحية. تقول المديرية العامة للحماية المدنية إن فرق الإطفاء تواصل عملياتها بدعم من الوسائل الجوية

0: بالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي ومصالح الغابات والسلطات المحلية في محاولة لمنع امتداد الحرائق إلى مناطق جديدة.
1: شوف رانا هنا في النقطة هذه بس كدخلوا المصالح تاعنا الأعوان تاعنا بمساعدة أعوان غابات قدرنا نوصلوا للنقطة هذه حيث تم إخماد النيران. بس كهذه نقطة انطلاق النار تم إخمادها قبل أنها تنطلق الغابة كيف اللي راهي خلف التلة هذه.
0: وبحسب أحدث حصيلة أعلنتها السلطات حتى مساء الثلاثاء سجل 170 حريقاً أخمد منها 104، بينما تتواصل عمليات الإخماد في 66 حريقاً موزعة على 19 ولاية. وتتزامن الحرائق مع موجة حر استثنائية تشهدها الجزائر منذ أكثر من أسبوعين، وصلت خلالها درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية في بعض المدن الساحلية، ما ساهم في تسارع انتشار النيران. ويشير مسؤولو الحماية المدنية إلى أن فرق التدخل استجابت منذ الأول من يوليو لنحو 1460 حريقا للغابات والأحراش، وتمكنت من إخماد ما بين 85 و90% منها، فيما تستمر الجهود لاحتواء الحرائق المتبقية ومنع توسعها بالتزامن مع دعوات للمواطنين بالابتعاد عن المناطق المتضررة والاعتماد على البيانات الرسمية.
2: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. عرقجي يقول إن أي طرف يدعم هجوما أمريكيا على إيران سيصبح هدفا مشروعا، وواشنطن تتهم إيران بعدم الجدية في المفاوضات. سلام يؤكد من بلدة زوتر الغربية ما سعي حكومته لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، وعاون يضع شروطا لإكمال نزع سلاح حزب الله. الحي يؤكد استمرار المحاماس على درب المقاومة حتى نهاية ومواصلة العمل في كل المسارات لرفع الدور عن غزة. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
4: من الاعتقالات الإدارية وتضييق الحريات إلى هدم البيوت واستهداف المسجد الأقصى،
5: الحديث باللغة العربية تحول إلى تهمة قانونية.
4: يكشف رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح في مقابلة خاصة مع تيريتي عربي كيف تبدلت حياة فلسطيني الداخل في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية. مقابلة خاصة

0: حلقة جديدة من تفاعل، أهلا بكم مشاهدينا وتتابعون فيها. عمدة نيويورك يدعو سلطات بلاده لاعتقال نتنياهو وتسليمه للمحاكم الدولية. حملة عالمية للمطالبة بالإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال. إحراق مسجدين في أقل من شهر بالضفة الغربية، والمستوطنون يستفزون المصلين. يضع عمدة نيويورك زهران ممداني مدينته على أعتاب اختبار قانوني دولي وسياسي وأخلاقي غير مسبوق بوضعه نصب عينيه قضية اعتقال مجرم الحرب بنيامين نتنياهو فور وصوله سبتمبر المقبل، إذ يأمل ممداني من أن يتمكن من اعتقال نتنياهو فور وصوله نيويورك التي سيأتيها طبعا للحضور لجلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن النصوص القانونية والصلاحيات الفيدرالية قد تحول بينه وبين هدفه الذي يصفه رواد المنصات بالهدف الشريف للغاية. نشاهد.
1: نتنياهو is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children, as those who survive undergo amputation without anesthesia, for the targeting of neonatal hospitals and maternity care centers, denying newborns even the chance to live, for the countless people he starved as he blocked food and humanitarian aid from reaching them, for the gunning down of hundreds of aid workers and journalists. And just last month, the UN confirmed that Palestinian children continue to be deliberately targeted and killed by Israeli armed forces, more than 8 months after the so-called ceasefire. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other.
0: هذه المشاورات المكثفة أثارت غضبا عارما في الأوساط الإسرائيلية والأروقة السياسية في الولايات المتحدة، إذ يواجه ممداني هجوما حادا يتهمه بتجاوز صلاحياته تارة ويهدده بالفناء تارة أخرى. نشاهد.
2: Stood at this podium, you Mr. Mamdani pretend he the one who should be arrested for standing here. Your sweat is empty. It's a political theater designed to excite your radical base and distract from your failures in running this city. We have seen this playbook before, like Mr. Khan from the ICC, Mr. Mamdani attacks Israel leader to distract from his own failures. Your grand election promises remain slogans. Instead of delivering for New Yorkers, you target Israel. So spare us the threat. The person who should be arrested is not our prime minister, is you, Mr. Mamdani. So let me make it very clear. Prime Minister Netanyahu will come to New York. He will stand at this.
0: الولايات المتحدة غير الموقعة على نظام روما الأساسي، تمنع سلطاتها المحلية من تنفيذ قرارات محكمة الجنائيات الدولية. ورغم الاعتراف المباشر لممداني بتلك الحدود القانونية، إلا أنه نقل الكرة إلى ملعب الإدارة الفيدرالية في واشنطن، مطالبا إياها بالوفاء بالتزاماتها وتطبيق العدالة الدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره قطع الطريق أمام أي تحرك محلي من إدارة مدينة نيويورك، وأعلن على منصته أن نتنياهو لن يواجه الاعتقال بأي شكل من الأشكال أثناء وجوده داخل الولايات المتحدة، معتبرا أن عمدة نيويورك لا يملك أي سند تنفيذي ويتعدى على صلاحيات واشنطن. بالنهاية لا مشكلة، يقول رواد المنصات المناصرين لعمدة نيويورك، إذ يتيح الحيز البلدي منح التسهيلات الكاملة للنشطاء والمنظمات الحقوقية والنقابات العمالية لخلق طوق جماهيري حول مقر الأمم المتحدة في أثناء زيارة نتنياهو المرتقبة. هذا التحشيد سيمنع

0: مظاهر الترحيب بنتنياهو وسيندد أمام عينيه بجرائم الحرب المرتكبة في غزة. الموقف السياسي الصريح أيضا للبلدية يمنح الحراك الشعبي غطاء معنويا كبيرا في ظل التعنت الفيدرالي، ليجعل من كل خطوة لنتنياهو في شوارع المدينة رسالة رفض علنية تحظى بتغطية إعلامية عالمية مكثفة. رواد المنصات تفاعلوا مع خطاب ممداني ولاقى الفيديو الذي نشره آلاف الردود المؤيدة وأيضا الداعمة لإسرائيل. نأخذ بعضا من هذه التعليقات، شاهدوا معي. يقول أو تقول زارا كوين: هذا الرجل يتحدث كقائد عالمي وليس مجرد عمدة مدينة، هكذا يتحدث رجال الدولة بمنتهى الهيبة، كل القوة لك، نتمنى أن تلقي القبض على مجرمي الحرب. رابي ليندا تعلق: قد تفتقر إلى السلطة القانونية لاعتقالي تحدث ممداني، ولكن يمكنك وضعه تحت رعاية متخصص نفسي. دكتور جوزتي يقول: حتى مع كوني محافظا جمهورية فأنا أتفق مع تصريحات ممداني، نتنياهو ليس مجرد مجرم حرب عادي، بل هو في الواقع متفوق في الجرائم ضد الإنسانية. داستن جراج يقف ضد ممداني قائلا: أنت لا تملك أي سلطة لاعتقال نتنياهو مطلقا يا ممداني، أتمنى أن يكون هذا مفيدا. من خلف قضبان السجون الإسرائيلية تتصدر معاناة الأسيرات الفلسطينيات الحوامل والأطفال، ما استدعى حشد تضامن عالمي للمطالبة بالإفراج عنهم بإطلاق حملة رقمية دولية واسعة تحت شعار حريتكن واجبنا في مدينة إسطنبول. نظمتها لجنة القدس وفلسطين بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالشراكة مع اتحاد المرأة الفلسطينية بتركيا وعدد من المؤسسات الداعمة للقضية الفلسطينية. الهدف المطالبة بالإفراج الفوري عن الأسيرات الفلسطينيات الحوامل والأطفال وتسليط الضوء على معاناتهم داخل سجون الاحتلال. نشاهد معا مقتطفات من هذا المؤتمر.
1: طفلها بعملية قيصرية صعبة جدا، وهي مكبلة الأيدي والأرجل. في أحد الاقتحامات وضعوا الغاز المسيل للدموع، فالطفل يعني كان يختنق ودخل خرج الزبد من فمه. كانوا في بعض الأحيان يسحبوا الطفل من أمه ويضعوه في غرفة أخرى والأم في غرفة لوحدها مع الأسيرات، والطفل يصرخ وينادي على أمه وهم يتلذذوا بهذا الموقف الصعب يعني للأسف. بينما أتحدث معكم الآن هناك 79 أسيرة فلسطينية يقبعن في سجون الاحتلال، 79 امرأة لكل واحدة منهن اسم وحكاية وأثر، أم تنتظر، طفل يشتاق.
0: رافق إطلاق الحملة تدشين واسمين باللغة العربية والإنجليزية حريتكن واجبنا و Your Freedom is Our Duty، إلى جانب إطلاق مجموعة من التصميمات والفيديوهات التعريفية بالحملة. يسعى القائمون على هذه الحملة إلى حشد أوسع تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي وإيصال قضية الأسيرات إلى الرأي العام العالمي والضغط على المؤسسات الدولية للتحرك من أجل الإفراج عنهن. حالة كبيرة من التضامن العربي والدولي رافقت الحملة، وعبر ناشطون من مختلف دول العالم عن استنكارهم للصمت الدولي تجاه الانتهاكات المستمرة بحق النساء والأطفال الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. تقارير حقوقية تشير إلى أن الأسيرات والأسرى يواجهون ظروف احتجاز قاسية تشمل الحرمان من رؤية الشمس أو معرفة الوقت لأسابيع طويلة، منع الطعام والشراب والاستحمام، التفتيش العاري، الإهمال الطبي المتعمد وغيرها الكثير. نشاهد معا قصة معاناة الأسيرة المحررة إسراء خمايسة.
2: بيستنوا تفك عنهم ضمة القبر ويطلعوا من هذا القبر. دكتور، أكثر من 90 روح، أكثر من 90 روح مخنوقة، أكثر من 90 روح موجوعة. أنا لما وقفت أول مرة قدام المرأة شفت شخص جديد ما بعرفني، يعني أنا متعود على حالي حدا ثاني، وجهي شاحب، شكلي تغير. يعني أنا نزلت 35 كيلو في السجن، إحنا كنا في قبر وخرجنا من هذا القبر لأن كنا عايشين في ضمة

0: القبر، كان قبر ضامننا، وفجأة حكولي خلص اطلعي روحي، ما كنتش مصدقة حتى اني مروحة الا غير لحد ما يعني خلص فكولي الكلبش على الحاجز وحكولنا امشوا اطلعوا منهم. بس في هاي اللحظة فقط لا غير تركت ولا أكثر من 90 روح، أكثر من 90 روح مخنوقة، أكثر من 90 روح موجوعة، أكثر من 90 روح مش عارفة تتنفس. فيمكن أنا أكون يعني على الأقل بحث صوت تطلع من هذاك المكان توصل للناس. أنا عشت شعور زيهم إني أنا أكون جوا، محدش سامع صوتي، محدش شايفني، محدش عارف عني إشي، بنقم أو محدش بعرف شو وجعي. الأسيرات بستنوا.
1: بحسب إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 765 امرأة منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، بينهن طفلات ومسنات ومن مختلف الفئات الاجتماعية، كما اعتقلت عددا منهن برفقة أزواجهن، ما حرم أطفالهن من وجود الأب والأم معه. كما حول الاحتلال الاعتقال الإداري وتهمة التحريض إلى أداتين رئيسيتين لملاحقة الأسيرات الفلسطينيات منذ بدء حرب الإبادة، في محاولة لتجريم الرأي وقمع أي تعبير أو نشاط فلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي. تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي مع وسم حريتكم واجبنا. نأخذ بعضا من هذه التعليقات، شاهدوا معي. يقول يحيى الكردي: أطفال خلف القضبان يحرمون من أبسط حقوقهم، ونساء حوامل يواجهن ظروفا قاسية تهدد حياتهن وحياة أجنتهن، أين الضمير العالمي؟ سكينة عبد المالك تعلق: التغريد لأجل الحرائر ليس ترفا، بل هو طلقة في وجه الجلاد وأمان نلقيه لهن في الزنازين، وصوت يصرخ للعالم: هنا ظلم يجب أن يرى. إبراهيم صفا يقول: في سجونهم لا يولد الطفل فقط، بل يولد معه حكم إداري جديد، أطلقوا سراحهن قبل أن يولد الطفل ويكتب في خانة مكان الميلاد معتقل إداري. خلال أقل من شهرين أقدم مستوطنون إسرائيليون على حرق مسجدين في بلدتين بالضفة الغربية. رغم الاستنكار الدولي إلا أن الاستفزازات لا تتوقف بحق الفلسطينيين. إمام أحد المساجد يروي لكم التفاصيل.
2: فرقة متخصصة في حرق المساجد، هناك فرق أخرى مثلا لحرق السيارات، لحرق لسرقة أغنام، مثلا لحرق البيوت الآمنين. الساعة الثانية فجرا، فجر يوم الأربعاء الثانية، وجدنا في أصوات عالية جدا في داخل المسجد أو تخرج من داخل المسجد، فصعدنا لنرى ماذا يحصل، فوجدنا أن المتوضئ قد قام المستوطنون بحرقه بالكامل بوضع ما يقارب 15 إلى 20 عجلا أو كوشوكا، حتى أنه من شدة الحرارة العالية قد تفتت البلاط وهال على بعضه البعض، وقام هؤلاء المستوطنون بشن عبارات استفزازية أو بوضع عبارات استفزازية على الجدران المسجد الذي هو بيت من بيوت الله عز وجل، كما هو مكتوب الموت العرب كما ترجمها أحد الأشخاص. اللي بدهم إياه أن يقتلعوننا من أرضنا، يريدون أن نخاف وأن نهرب حتى من المساجد، لكن هذا ما يزيدنا إلا إصرارا وثبات.
1: بإمكانات محدودة يواصل الدفاع المدني في غزة انتشال جثامين الشهداء وسط نقص حاد في المعدات والآليات والوقود. أحد أطقم الدفاع المدني يروي الصعوبات التي يواجهونها في عمليات الانتشال، نتابع.
3: بكون ممزوج ما بين فرح وما بين حزن. ما بين فرح إنه وأخيرا الدفاع المدني تمكن من الوصول إلى جثامين أبنائهم، أما شعور الحزن فهو بكون بالنسبة لهم تفتيح وتقليب للمواجع. لما احنا بنكون بننتشل في او بندور عن جثامين للشهداء ونقول انه لقينا جثه، مباشره الاهالي يسترقوا الانظار في انه يعرفوا مين هذه الجثه اللي طلعت، بيصيروا يعني نظرات حسره لما يلاقوها عباره عن هيكل عظمي، لما يلاقونا انا ماسك والله عظمه في ايدي او ماسك فروه راس بايدي، كيف كانوا هم بمخيلتهم، كيف كانوا هم اشخاص وفي بينهم ذكريات وكيف اصبحوا الان اصبحوا عباره عن هياكل عظميه. أصعب ما نواجهه في عملية الانتشال هو عدم توفر أساليب الوقاية الشخصية لرجل الدفاع المدني أو لرجل الإنقاذ. الآن وإحنا يعني بندور بين الردم وبين الركام.

0: واحنا بنعمل عمليه انتشال لجيتامين الشتاء، ربما يكون هناك ذخائر غير منفجره من مخلفات الاحتلال الاسرائيلي قد تعرضنا في اي لحظه الى او قد تنفجر في اي لحظه بين الطواقم. طبعا الاهالي كان نفسهم انه يجيبوا باقر من انفسهم، لكن للاسف الغير موجود الان الا باقر واحد. تكلفته عالية، تكلفة السولار لهذا الباقر عالية، تكلفة قطع الغيار أيضا لهذا الباقر عالية جدا، لأننا نتكلم يعني كله مربوط في بعض. لما بلشنا مشروع انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض من خلال هذا الحفار، وصلنا كدفاع مدني آلاف نداءات الاستغاثة من المواطنين بانتشال جثامين أبنائهم وذويهم من تحت الأنقاض، لكن إحنا كطواقم دفاع مدني وقفنا عاجزين أمام هذه النداءات الاستغاثة نظرا لعدم وجود إلا حفار واحد. والآن إحنا بنضطر نسأل الناس أو الناجين من هذه البناية تم تدميرها إنه وين أهلك كانوا قاعدين؟ إيش آخر حاجة بتتذكروا؟ في أي غرفة كانوا قاعدين؟ حتى يتسنى إنك طواقم دفاع مدني العمل على إشي معلوم.
1: مزارع فلسطيني يتحدث عن معاناته في الحصول على حبوب المنتجات الرئيسية في القطاع، وكيف أن لقمة العيش باتت محفوفة بالمخاطر بسبب إغلاق المعابر وغلاء الأسعار. نشاهد.
2: من التجارب اللي احنا خضناها المزارع تجارب قريبة علينا هو قضية إغلاق المعبر أو فتح. أقرب فرصة كان لإغلاق المعبر في بداية الحرب على إيران، فمن يوم قال إغلاق المعبر كل الأسعار كليا اختلفت تماما. من ضمن هذه التجارب اللي احنا خدناها مثلا بالمزارع بذور الملوخية، قبل إغلاق المعبر كان كيلو الملوخية 50 شيكل، بعد إغلاق المعبر كل تاجر بيطلب على كيف 50 500 600 700 هذا إن توفر. فمع بداية الحرب دخلت القوات الإسرائيلية على منطقتنا فأزالت يعني كل الحمامات، صارت يعني كومة من الحديد، يعني فيش فيها فايدة بالمرة، فالحياة بدأت تستمر، فبدنا نتوجه لحاجة نعيش منها. فاضطرينا يعني كان متاح لزراعات المحلية اللي هي الورقيات من الخس والبقدونس والجرادة اللي بقدر يعني أوفر بذورها محليا، ما أستغنيش ما أقدرش أجيبها من الداخل.
1: ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي الشهيد صالح الجعفراوي يروي كيف كذب عليه الاحتلال بأنه اغتال أسرته، وكيف حفظ الله قلبه من الانهيار في السجن بمنع وصول الأخبار إليه. نتابع.
3: كنا بنموت من القهر والتعذيب والجوع والحرمان، وبس كنا كمان بنموت من الأخبار. تخيلوا أنه كنا عايشين على ما يتسرب إلينا من شباك الزنزان الصغير، هالشباك اللي ما كان يدخل منه الضوء بس، كان يدخل منه العالم كله، لكن مشوه ومبطور ومحمل بالخوف. في يوم من الأيام إجاني ضابط الشباك حكي لي الجيش استهدف المكان اللي فيه أهلك واستشهدوا كلهم ببساطة. ما هي الجملة مش كاملة ولا جملة عادية، صح إنه ما فيها تفاصيل باستثناء الموت، لكنها كانت كفيلة أن تسقط عقلي من رأسي وتخرج قلبي من جسدي. ما كنا نمتلك رفاهية التأكد، لا هاتف ولا جوال ولا أخبار ولا معلومات ولا جرائد ولا مجلات ولا صحف ولا وسائل ولا أي شيء. ما كان في أي وسيلة تواصل مع العالم الخارجي، ما كنا نمتلك إلا شغلة واحدة، الخيال. هذا الخيال اللي ما بينترك لحاله، لا يطلق له العنان ولا يفتح له المجال، إنه ببساطة إذا ترك له المجال في عتمة السجن خصوصا سيصنع جحيمه الخاص. تخيلت البيت، الأهل، الزوجة، البنات، الذكريات، كل شيء في لحظة واحدة صارت الليالي كلها أطول من بعض. عندها أدركت أن انقطاع الأخبار كان من أكبر رحمات الله سبحانه وتعالى علي في السلم، لأني لعلي لو كنت أرى كل شيء في حينه، لو اطلعت على ما يحصل في وقته، ربما كنت أستطيع أني أعيش لهذه اللحظة. لو كنت أتابع كل خبر وكل صورة وكل قصف، ما كنت قدرت أعيش لليوم. أحسن بربي جل وعلا لما قطع عني ما لا يمكن لقلبي أن يحتمله.
1: غزة اليوم باتت تضم إحدى أكبر الأكاديميات لكرة القدم لمبتوري الأطراف في تحدي صريح للاحتلال. فجمعية فلسطين لكرة القدم لمبتوري الأطراف افتتحت الأكاديمية بمشاركة واسعة من أطفال وشبان فقدوا أطرافهم جراء الحرب. نتابع القصة.
4: مرة في تاريخ أعتقد الرياضة في العالم والشرق الأوسط هناك أكاديمية خاصة للأطفال الذكور والإناث للفاقدين أطرافهم سواء أقدام أو

0: أيدي، كما تشاهد هذه عزيمة اليوم أكاديمية مميزة ورائعة تقوم بها جمعية فلسطين لكرة القدم البتر اللي سبق لها تمثيلنا في تصفيات كأس العالم. هذه رسالة أعتقد للعالم أنه غزة تستحق منا الإشادة، تستحق منا أنها نقول لها هناك رجال صح صغار بالسن لكن كبار بالأفعال والتميز والإرادة. اليوم جمعوهم من خلال جميع المحافظات، هناك منتخب للمحافظات الجنوبية للوسطى لمدينة غزة والشمال بتجمعوا من خلال الافتتاحية الأكاديمية، وأعتقد هذه رسالتهم كبيرة كأطفال اليوم أنه يفرغوا نفسيا بمروا من حرب الإبادة وفقدان أطرافهم يمارسوا اليوم لعبة كرة القدم. فعل احنا يمكن كنا الوحيدين في الشرق الاوسط قبل حرب الاباده اللي بنشارك بكره القدم البتر، كانت اخر مشاركه في ايران في بطوله غرب اسيا، كانت هناك نتائج مميزه. للعلم هناك شهيد لحكم رئيسي حكم دولي اسمه هاني مسمح، كان هو يدير فعاليات هذه البطوله استشهد من خلال حرب الاباده. ايضا عدد اللاعبين كان اكثر من 12 لاعب من لاعبين كره القدم للبتر برضو فقدناهم من خلال حرب الإبادة.
1: أدت إصابتي إلى بتر تحت الركبة وأجيت على المؤسسة هيل بالستاين وصلنا نلعب كرة وصلنا نمارس الرياضة بشكل ممتاز. إحنا كأطفال غزة بدنا نمثل دور إنه نلعب كأس العالم، وبنحب إحنا الرياضة، نفسنا نطلع لبلاد برا إنه نكمل علمنا ونكمل كل حاجة عشان نصير أبطال ونوصل كأس العالم، نلعب في المباريات عشان كل الناس تشوفونا ويدعمونا. رغم المعاناة اللي احنا اطفال غزة بنعانيها، بس احنا مصرين ان نلعب كرة ونحسن في نحسن في مشينا، وان شاء الله هنوصل لمراتب ومناصب عالية.
2: ناشطون بمدينة هامبورغ الألمانية يحيون ذكرى شهداء غزة بفعالية كبرى ويفرشون الأرض بحوالي 10,000 حذاء بمقاسات مختلفة.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
3: Elhamdülillah Rabbil Alemin, Allah nasarına ve bekuvvetkom, kuvvet Allah, elhamdülillah.
4: Rabbina al-khallasan beyni diyorum. الحمد لله رب العالمين.
5: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
6: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
7: والله شعور لا يوصف.
8: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
9: أنعم علينا بالإفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
10: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
11: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
12: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
13: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
14: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
15: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

ترامب يهدد إيران بقصف محطات الكهرباء والجسور مقابل اعتداء على السفن، وطهران تتوعد بالرد بالمثل. نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، أنا أحمد مخيل، وفيها من عناوين: سلام يؤكد من بلدة زوطر الغربية مسعي حكومة لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، وعون يضع شروطا لإكمال نزع سلاح حزب الله. والحي يؤكد استمرار حماس على درب المقاومة حتى النهاية ومواصلة العمل في كل المسارات لرفع الضرر عن غزة. النظرة الكرام، طيب الله وقتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف منشآت مدنية إيرانية ردا على كل استهداف لسفن في مضيق هرمز. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستقصف وستدمر جسرا أو محطة توليد للكهرباء بما في ذلك التي في طهران أو في قربها، مقابل كل هجوم تشنه إيران على أي سفينة في المضيق، سواء كان ذلك بصاروخ أو بأي سلاح آخر. في المقابل، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي دولة أو طرف يساهم بأي شكل من الأشكال في أي هجوم أمريكي محتمل على بلاده سيعتبر هدفا مشروعا للقوات الإيرانية. وضح عراقجي أن العقيدة الدفاعية لبلاده تستند إلى مبدأ العين بالعين، مؤكدا أن أي عدوان يستهدف إيران أو ببنيتها التحتية سيقابل برد قوي وحاسم، مضيفا أن هذا التحذير يشمل جميع أشكال الدعم أو التسهيلات التي قد تقدم لأي عمل عسكري ضد طهران وفق تعبيره. كما حذر الحرس الثوري الإيراني من استخدام مسارات بديلة في مضيق هرمز، مؤكدا أن أي محاولة لذلك قد تترتب عليها تبعات جسيمة لا يمكن تداركها. وأضاف أن مداخل ومخارج المضيق محددة وتخضع لسيطرة قواته بشكل كامل، أما المسارات البديلة فهي غير آمنة وخطيرة. وأتي ذلك عقب ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف منشآت مدنية في إيران.

0: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التهديدات الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية تنتهك القانون الدولي. وأضاف بقائي أنه جرى إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأنشطة النووية الإيرانية وفق التزامات الضمانات، وأوضح أن منطقة كولانغ لا تشهد أي نشاط نووي، ووصف التركيز الأمريكي عليه بأنه ذريعة للعدوان والتدمير والتخريب. أكد استعداد الشعب الإيراني لمواجهة أي عمل عدائي أو انتهاك للسيادة والأمن القومي. قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إنه لن يتمكن أحد من تصدير النفط في المنطقة إذا حرمت إيران من بيعه. وأشار قليباف إلى أن معادلة هذه الحرب واضحة، إما كل شيء أو لا شيء، مضيفا أن تحقيق الأمن في مضيق هرمز يكمن في الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية منه. كما أكد أنه في حال لم تضمن طهران أمنها فلن تكون أي بنية تحتية أمنية. اتهم وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إيران بعدم الجدية في المفاوضات، وقال أن الولايات المتحدة منفتحة على التفاوض. جاءت تصريحات روبيو خلال اجتماع مع نظرائه من دول جنوب شرق آسيا.
1: محاولات إيرانية للتفاوض تواجه بتشكيك أمريكي، هكذا يقول وزير خارجية الولايات المتحدة في حديثه عن التصعيد الأخير المستمر بين الجانبين. مع ذلك يؤكد ماركو روبيو أن واشنطن منفتحة على التفاوض في الوقت الذي ستواصل فيه الدفاع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز.
2: رغم أننا توصلنا إلى اتفاقات، إلا أنهم لم يلتزموا بتعهداتهم. وكما ذكر الرئيس في وقت سابق، فإن المشكلة التي نواجهها حاليا هي أنهم غير جادين بشأن المحادثات. إذا كانوا جادين فنحن جادون، وإذا لم يكونوا كذلك فسنفعل ما هو ضروري لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا أيضا.
1: في إيران يبدو التوتر في تصاعد، إذ هددت طهران باستهداف المصالح البريطانية في منطقة غرب آسيا إذا انضمت لندن إلى الحرب الأمريكية ضدها، بحسب مصدر إيراني رفيع تنقل عنه وكالة تاس الروسية. جاء ذلك عقب تقارير أفادت بأن رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أقر باستخدام قواعد عسكرية بريطانية لدعم الضربات الأمريكية ضد إيران، وفقا لوكالة بلومبرغ. وفي ظل غياب مسار سياسي واضح لاحتواء الأزمة، كثفت باكستان تحركاتها لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة التفاوض في محاولة لإنقاذ الاتفاق المؤقت المنهار. مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف قال إنه حث الأطراف على الامتناع عن أي خطوات من شأنها زيادة زعزعة استقرار المنطقة، وإن إسلام أباد ستواصل جهودها التي أسهمت في التوصل إلى مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب في يونيو. غير أن البيان لم يتطرق إلى تفاصيل المحادثات المغلقة، كما لم يتضح نوع الترتيبات الجديدة التي يمكن التوصل إليها لوقف القتال، أو ما إذا كانت الجهود تستهدف إعادة العمل بالاتفاق السابق بصيغة معدلة. أواب أيوب، ترتا عربي.
0: أفادت وكالة التسليم الإيرانية بأن صاروخا أمريكيا استهدف جزيرة الهركة في مضيق هرمز، ونقلت الوكالة عن سكان في المنطقة سماع دوي انفجار قوي قرب الجزيرة. وأشارت إلى أن الحادث جاء بعد أسبوعين من استئناف المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف اليوم قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن. من جهتها قالت القوات المسلحة الأردنية أن سلاح الجو اعترض وأسقط 4 طائرات بصيرة و4 صواريخ استهدفت أراضي المملكة، مؤكدة أن عملية الاعتراض لم تسفر عن إصابات أو عن أضرار مادية، مشيرة إلى سقوط صاروخين في منطقة نائية. تواصلت الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان بالتزامن مع دخول انتشار الجيش اللبناني في بلدة زطر الغربية ليومه الثاني ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق صيغة الإطار. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بشكل متقطع مرتفع علي الطاهر في أطراف بلدة النبطية الفوقة، فيما شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على البلدة، كما أفادت الوكالة بتوغل قوة إسرائيلية في بلدة صربين الحدودية بالتزامن مع إطلاق رشقات من الأسلحة الرشاشة الثقيلة في المنطقة. أعلن وزير الطاقة اللبناني لتيرت عربي أنه يستعد للزيارة التركية لإحياء مشروع الربط الكهربائي بين تركيا وسوريا ولبنان، لا سيما بعد أن أعلنت تركيا استعدادها لتزويد لبنان بالكهرباء خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى تركيا ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
3: تحضيرات مكثفة داخل وزارة الطاقة اللبنانية بعد أن أعلنت تركيا استعدادها لإحياء مشروع الربط الكهربائي الثلاثي الذي يربط تركيا بكل من سوريا ولبنان. يقول وزير الطاقة اللبناني إن تركيا أبلغت لبنان عن استعدادها لبيع الكهرباء عبر إنشاء كابل ساحلي يصل تركيا بالساحل السوري ثم مدينة طرابلس اللبنانية.
4: من كم شهر أبدى الجانب التركي اهتمام بالربط الكهربائي بين تركيا ولبنان، وحتى صار في عرض أولي لاستجرار كهرباء من تركيا عبر الأراضي السورية، وانطلب مني وقتها أنه أتواصل مع نظيري السوري تشوف هل الممكن هالربط المباشر بين تركيا وسوريا ولبنان. بقى كان في مشاكل تنقول تقنية، وكان في كمان طرح تاني انه يصير في خط مباشر ساحلي بين تركيا طرطوس وصولا الى طرابلس.
3: وبهدف بحث التفاصيل التقنية لمشروع الربط الكهربائي يتحضر وزير الطاقة اللبناني لزيارة أنقرة ولقاء نظيره التركي.
4: وجهت رسالة لنظير التركي عبر السفارة التركية بلبنان وعبر سفيرنا في أنقرة، طالب موعد من النظير التركي نرجع نحيي هالنقاش هيدا.
3: يفتح مشروع الربط الكهربائي مع تركيا باب أمل للبنانيين بعودة التغذية الكهربائية إلى منازلهم، لا سيما وأن لتركيا إسهامات سابقة في دعم قطاع الطاقة، آخرها معامل الكهرباء التركية العائمة التي كانت تؤمن ما يقارب من 40% من التغذية الكهربائية قبل أن تتوقف عن العمل نتيجة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان.
5: في ظل ارتفاع أسعار النفط وصعوبة تأمين مواقع التنقيب ووسائل نقله بسبب الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، يبرز الحديث مجدداً عن الدعم التركي لقطاع الطاقة عبر شبكة الربط الثلاثية، مشروع وإن كتب له النجاح فمن شأنه أن يؤمن الحلول المرجوة وطويلة الأمد لأزمة الكهرباء المزمنة في لبنان. أحمد شلحة، تريت عربي، بيروت.
0: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن الحركة مستمرة على درب المقاومة حتى النهاية، وأشار الحية في أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي إلى أن العمل مستمر بمختلف المسارات من أجل غزة والضفة الغربية والقدس والأسرى، مشددا على أن من أولوياته استعادة الحياة الكريمة لسكان غزة وتحقيق الوحدة الوطنية.
6: وإن أول ما نؤكده أننا سنسير على ذات الدرب والخطى، نحمل الراية عالية خفاقة حتى تستقر فوق الأقصى وربوع فلسطين حرة أبية، ونؤكد لكم أننا سنواصل العمل في كل مسار واتجاه بإذن الله حتى نرفع عنكم الضر والألم ونعيد إلى غزة الحياة الكريمة. هذه الضفة التي يسعى العدو للاستيلاء عليها وتهويدها، الدفاع عنها مسؤولية وأمانة في أعناقنا ما حيينا.
0: كما دعا الحقيقة الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة نتنياهو لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، مثمنا جهود الوسطاء في تركيا ومصر وقطر لوقف الحرب على قطاع غزة.
6: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة

ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه، والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية.

0: ومؤكدين رفضنا القاطع لكل ما ينتقص من حقوق شعبنا المشروعة وفق القوانين الدولية، وخاصة حقنا في التحرير وإقامة الدولة وتقرير المصير.
1: سجد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهدافات جوية ومدفعية إسرائيلية طالت مناطق متفرقة في قطاع غزة، كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية قرب دوار الدولة جنوب شرقي حي الزيتون بمدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي وأعمال تجريف. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال وسع نطاق سيطرته بالمنطقة بعد إزاحة السواتر والمكعبات الإسمنتية التي تحدد الخط الأصفر باتجاه الغرب. اعتصم عشرات الجرحى وذووهم أمام مقر منظمة الصحة العالمية بمدينة دير البلح في قطاع غزة، وذلك للمطالبة بالإسراع في نقلهم إلى المستشفيات خارج القطاع لتلقي العلاج في ظل القيود التي تفرضها إسرائيل على عمل المعبر ودخول الوفود الطبية، في حين ينتظر أكثر من 20,000 جريح دورهم للحصول على العلاج.
2: أقف بين عدد من المرضى وذويهم الذين قرروا الاعتصام سلميا أمام منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، مطالبين بحقهم بالسفر للعلاج في الخارج واستكمال بروتوكولات علاجهم بعد أن تعذر حصولهم على علاجهم داخل قطاع غزة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها المنظومة الصحية المنهارة داخل قطاع غزة. نتحدث مع أحد هؤلاء المعتصمين. يعطيكم العافية، لماذا جاء اعتصامكم اليوم؟
3: اعتصامنا اليوم من كثر المعاناة اللي الأهل المرضى والمرضى فيها، إلنا من أول الحرب التحويلات كلها جاهزة مع المرضى وما فيش سفر، كل يوم بتموت مرضى في المستشفيات، فهذا حرام إنك أنت تبدي أي ناس تانية، ناس سليمة 100% على المرضى هدول اللي كلهم معاقين وهم أحق أولى في كل حاجة من السفر، وهذه الناس كلها هي أولى، فهذا حرام وما برضيش ربنا ولا برضي أي حد، وإن شاء الله تشوفوا لنا حل عاجل وسريع ويرضي ربنا ويرضي يشفي المرضى هذه كلها.
2: أغيثوا مرضى قطاع غزة، هذا شعار حمله هؤلاء المحتجين علّه أن تكون هناك أذان صاغية وأن تكون هناك تدخلات من منظمات الصحية العالمية ومنظمات حقوق الإنسان من أجل أن يحصل هؤلاء المرضى على أحد حقوقهم التي كفلتها لهم الشرائع السماوية والقوانين الأرضية، وهو الحق في العلاج في ظل وجود أكثر من 20,000 مريض داخل القطاع ينتظرون السماح لهم بالسفر للخروج والعلاج في الخارج. والإحصائيات هنا تشير إلى أن 6 إلى 10 أشخاص يوميا يتوفون رغم أنهم ينتظرون الخروج للعلاج في الخارج في ظل الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة والتي أدت إلى تدمير المنظومة الصحية داخل القطاع من جهة، ومنع دخول الوفود الطبية والمؤسسات الصحية إلى داخل قطاع غزة. محمد أحمد، رتي عربي، مدينة دير بلح، قطاع غزة.
1: تتصاعد الاستعدادات للانتخابات الإسرائيلية المقبلة وسط تحذيرات من تعمق الانقسام الداخلي بالتزامن مع حديث متزايد عن احتمال تجدد المواجهة مع إيران.
4: تدخل إسرائيل سباقا انتخابيا جديدا وسط مشهد سياسي شديد الاستقطاب، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من احتمال تجدد المواجهة مع إيران. بين الاستعدادات الحزبية والانتخابات الداخلية لاختيار القيادات والمرشحين، تتداخل الحسابات الأمنية مع المنافسة على السلطة في إسرائيل.
5: 5 ملفات أخفق فيها غزة ولبنان وإيران، إضافة إلى محاكمته الجنائية الجارية وملف تجنيد اليهود الحريديم، وهو من أكثر القضايا إثارة للانقسام داخل إسرائيل، وهذه الملفات الخمسة تلاحقه جميعها في هذه المرحلة ويأخذها معه للانتخابات.
4: الرئيس الإسرائيلي يتحاك هيرتوغ حذر من تهديدات داخلية وخارجية قد تمس بنزاهة الانتخابات، داعيا إلى عدم تحويل التنافس بين معسكر نتنياهو وخصومه إلى مواجهة داخلية، مؤكدا أن الانتخابات يجب أن تبقى ساحة ديمقراطية لا ساحة صراع.
6: يعني واضح تعذيرات رئيس الدولة تعكس حالة التوتر والانقسام الكبير في داخل المجتمع الإسرائيلي بسبب من ما خلقه نتنياهو من حالة من الكراهية في داخل المجتمع، انقسام حاد أفقي وعمودي.
4: في المقابل يتابع

0: فلسطينيون داخل الخط الأخضر هذا الحراك بحذر، وسط تقديرات بأن تغير الحكومات لن يبدل جوهر السياسات تجاههم، لكنهم في الوقت ذاته يخشون من تصاعد حدة الخطابات الانتخابية إلى جانب التوتر مع إيران، ما قد يقود إلى مزيد من التشدد في المرحلة المقبلة.
1: بين منافسة انتخابية محتدمة واحتمالات تصعيد إقليمي، تدخل إسرائيل مرحلة سياسية حساسة فيما يترقب الفلسطينيون إن كانت نتائجها ستنعكس على سياسات الحكومة المقبلة، أم أن المشهد سيبقى أسير المعادلات ذاتها وإن تبدلت الوجوه. فمشتاو ترتي عربي، القدس الغربية.
2: قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن بلاده تشجع سوريا على التركيز على تحدياتها الداخلية ودعاها إلى تأمين حدودها مع لبنان، وأضاف أن الولايات المتحدة رفعت سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتأمل أن يسهم ذلك في تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاج إليه البلاد وبشدة. أفاد مراسل تريت عربي بوصول مجموعة عسكرية مشقة من قوات الدعم السريع إلى أم درمان قادمة من إقليم دارفور، وتضم المجموعة نحو 280 عنصرا على متن 30 عربة عسكرية، وقد وصلت إلى الخرطوم بكامل عتادها العسكري في خطوة تأتي ضمن سلسلة من عمليات الانشقاقات التي شهدتها صفوف قوات الدعم السريع مؤخرا. نظمت مؤسسة الهجرة والشتات منتدى الهجرة الإقليمي والعودة إلى سوريا في العاصمة التركية أنقرة، وبحث المنتدى العودة الطوعية والآمنة للسوريين والجهود الإقليمية لتهيئة الظروف المناسبة، وذلك بحضور نائبي وزيري الخارجية والداخلية التركيين، إضافة إلى وفود رسمية من 5 دول عربية.
3: أعمال منتدى الهجرة الإقليمية والعودة تنطلق في العاصمة التركية أنقرة تحت عنوان آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا. المنتدى الذي تنظمه مؤسسة الهجرة والشتات يبحث قضايا العودة الطوعية إلى سوريا والتعاون الإقليمي في إدارة هذه العملية. وعلى لسان النائب وزير الخارجية التركي، أكدت أنقرة أنها ستواصل البحث عن حلول تضع الإنسان في المقام الأول.
4: تواصل تركيا ولا سيما من خلال التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة مشاركة خبرتها في إدارة الهجرة على المنصات الدولية، كما تواصل دعمها بحزم لمفهوم إدارة الهجرة الذي يقوم على تقاسم الأعباء والمسؤوليات بشكل عادل ويتسم بالتركيز على الإنسان والاستدامة.
3: بمشاركة وفود رسمية من سوريا والعراق والأردن ومصر ولبنان، ناقش المنتدى خبرات دول المنطقة في إدارة الهجرة والعودة الطوعية ومكافحة الهجرة غير النظامية. كذلك جرى تقييم الإجراءات المتخذة في إطار وطني وإقليمي لتحقيق عودة كريمة للسوريين.
5: اليوم جاري العمل على ترميم مؤسسات، إعادة بناء المدارس مع شراكات إقليمية، مثل ما الآن يجري في هذا المؤتمر، نبحث عن شراكات إقليمية لبناء تنمية مستدامة في سوريا وانتقال من مرحلة الإغاثة العاجلة إلى مرحلة تنمية مستدامة للشعب السوري وللاجئين.
6: هنالك مستلزمات للعودة، تسبق العودة، ونحث على موضوع عادة بناء سوريا، عادة إعمار سوريا. هذا الموضوع مهم ويتطلب دعم إقليمي بدرجة أولى ودعم دولي.
3: في هذه المساحة تؤكد أنقرة أنها تركز على مبدأ أساسي، وهو أن تكون العودة طوعية وآمنة ومنظمة، وأن تتقاسم دول المنطقة أعباء إدارة الهجرة. العودة الطوعية للسوريين عنوان يجمع وفودا رسمية من 5 دول عربية، نقاشات تمتد لثلاثة أيام تبحث فرص العودة وتحدياتها ودور التعاون الإقليمي في تحويلها من مجرد طرح سياسي إلى خطوات عملية على الأرض. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، أنقرة.
2: أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه أجرى محادثات مع المبعوثين الأمريكيين ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر بهدف تنشيط الدبلوماسية والبحث عن مخرج سياسي

0: للنزاع المسلح مع روسيا. أوضح زيلينسكي أن المحادثات كانت مثمرة ومهمة وركزت على سبل الدفع بمسار السلام قدما، مؤكدا أن الوصول إلى سلام قائم على الكرامة يمثل أولوية قصوى، وأن كييف كانت ولا تزال مستعدة لذلك. تقف أوكرانيا أمام مرحلة جديدة في سياق حربها مع روسيا، لا سيما بعد تعديلات جذرية شملت هيكل الحكومة ورموز مؤسسة الجيش على خلفية تصاعد الضربات الروسية.
1: أمام مرحلة جديدة مبهمة المعالم تقف أوكرانيا بعد سلسلة تعديلات وإقالات شملت رموز الحكومة ومؤسسة الجيش في خامس سنوات الحرب مع روسيا.
2: ميخائيل لودراباتي سيكون القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، وإضافة إلى ميخائيلو سيشارك كل من يفهين خمارة وبافل باليسيا في عملية تحديث هيكل الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.
1: تأتي هذه التعديلات في وقت تستعر فيه جبهات القتال جنوب وجنوب شرق البلاد، حيث الغلبة النسبية للروس. ورداً على ذلك تركز كييف على إضعاف موسكو بشن ضربات تشل عصب اقتصادها وتدفعها عنوة إلى طاولة التفاوض كما تقول.
3: لن يتغير شيء قبل شهر أكتوبر، فالأمر سيأخذ وقتاً يشمل تعيين مسؤولين عسكريين جدد. الأمور ستكون بالنسبة لأوكرانيا أفضل حينها، لأن دماء جديدة شابة ستدخل قيادة الجيش.
1: لكن رياح التغيير لا تجري كما تشتهي سفينة أوكرانيا، فكييف وغيرها من المدن البعيدة تحولت إلى موضع انتقام روسي شبه يومي، جعلها جبهة حرب مستباحة وترك فيها أوجاعا كثيرة. أمام مطرقة الضربات الروسية تبدو سلطات كييف في وضع صعب، وخاصة على خلفية تغييرات وتحولات جذرية في هيكل الحكومة ومؤسسة الجيش. صفوان جولاق، تراتي عربي، كييف.
0: في مصر رابط خاص يجمع المصريين بنهر النيل، فكما أقاموا حضارتهم وحياتهم على ضفاف النهر الممتد بطول البلاد يعتبرونه أيضا ملاذهم المفضل في الفسحة والتنزه، وتعد المراكب النيلية واحدة من المشاهد اللافتة على صفحة مائه ووسيلة للترفيه، وتشهد إقبالا من المصريين ومن الزوار الأجانب.
4: على امتداد كورنيش النيل بالقاهرة يصطف المصريون بحثا عن نسمة هواء عليلة، وعلى ضفته ترسو عشرات المراكب انتظارا للرواد وسط أجواء ترويح للهرب من ضغوط الحياة وزحام العاصمة.
5: وجدت فيها أمن وأمان كنت أتمنى في بلدي. نزلت النيل أشوف الناس مبسوطة، جمال النيل، عظمة مصر. النيل هذا يبعث السعادة في قلوب كل من يزوره.
6: أنا بالنسبة لي النيل شيء أساسي، الواحد حتى ما بيكونش مخطط له أو مرتب له. إحنا خلصين تمرين مروحين خطفنا نص ساعة، قلنا نقعد نص ساعة هنا بدل ما نروح نقعد نتفرج على حاجة أو كده نقضيها في النيل. طبعا بالنسبة للمصريين أعتقد إن النيل ده شيء أساسي وحاجة مقربة لجميع قلوب المصريين. يعني
7: أنا بحب النيل كتير، وبعد أفرج وبطلع فوق كوبي بفرج على النيل وكده، وبنزل أروح أركب المركب كذا مرة.
4: تقلع مركب وترجع أخرى بألوانها الزاهية وإضاءتها البراقة، تبقى دائما وجهة قريبة لقلوب كثيرين في رحلات نيلية مبهجة، باتت أيضا مصدر رزق لملاك المراكب والعاملين عليها.
8: الناس بتاخد على عبارة عن نص ساعة أو ساعة، بتاخد جولة في البحر في حلو، فنبطل المركب خلي المركب هادية شوية بحس اللي عايز يصور اللي عايز يعمل أي حاجة، والأجواء حلوة. الصيف داخل فعايزين نشتغل وعايز الناس تاخد جولات كتيرة حلوة في البحر. تعرف نهر النيل ده عندنا احنا كنز بالنسبة لنا احنا، وانت شايف الناس عايز كل عايز تشتغل، واتمنى من كل الناس ان شاء الله تيجي تشرفنا في المراكب هنا وفي الصيف ان شاء الله.
4: ويظل النيل صديقا للمصريين كما يقولون، فمهما كانت ميزانية الأسر فإنهم يجدون ملاذهم في نزهة فاخرة وأخرى بسيطة، أو تمشية بصحبة نهر شهد فجر حضارتهم التي تمتد

0: آلاف السنين.
1: لا يمثل نهر النيل مصدر حياة لأكثر من 100 مليون مصري فحسب، بل هناك رابط خاص يجمعهم به منذ القدم. أما في ليالي الصيف فيتحول النهر إلى وجهة ساحرة ومميزة تتسع صفحة مائه وضفتاه لنزهة المصريين على اختلاف طبقاتهم وتنوع تفضيلاتهم. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
2: نهاية النشرة إلى عناوينها البارزة. سلام يؤكد من بلدة زوطر الغربية ما سعي حكومة لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، وعون يضع شروطا لإكمال نزع سلاح حزب الله. الحي يؤكد استمرار حماس على درب المقاومة حتى النهاية ومواصلة العمل في كل المسارات لرفع الضرر عن غزة. نشرة كاملة تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
3: Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim.
4: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تيرتي عربي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أيمن عجوز عبر برنامج الملعب الذي يأتيكم يوميا وتتابعونا في حلقة اليوم. إسبانيا تزيح الأرجنتين وتتربع على قمة تصنيف فيفا. مشهد حمل كأس العالم بكيس قمامة يفجر سيلا من التعليقات الساخرة. وفي قضيتنا لهذا اليوم، كيف حقق الماتادور الإسباني لقب المونديال رغم الصعوبات التي واجهت، وكيف تناولت الصحف الإسبانية خروج لاعبي الأرجنتين عن النص بعد نهاية المباراة، وما أسباب عزوف اللاعبين عن الترحاب بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

للمرة الثانية في تاريخه ليتصدر تصنيف الفيفا العالمي بعد فوزه على الأرجنتين في النهائي، بينما تراجعت الأرجنتين إلى المركز الثاني وحافظت فرنسا على المركز الثالث أمام إنجلترا الرابعة. دعا رئيس رابطة الدوري الإسباني خافير تيباس رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إلى الاستقالة، متهما فيفا بالإضرار بصناعة كرة القدم، كما انتقد نظام انتخابات الاتحاد الدولي وهاجم عددا من الجوانب التنظيمية في كأس العالم، معتبرا أن فترات التوقف لشرب المياه خلال المباريات فرضت لأسباب تجارية. دعا حزب الديمقراطيين الأحرار في بريطانيا الاتحادين الإنجليزي والأوروبي لكرة القدم إلى الانسحاب من فيفا احتجاجا على ما وصفه بتراجع استقلالية الاتحاد الدولي، معتبرا أن قراراته الأخيرة ومنها إلغاء إيقاف لاعب أمريكي بعد تدخل الرئيس دونالد ترامب أفقدته مصداقيته واستقلاليته. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح تحقيق في الأحداث التي أعقبت نهائي كأس العالم 2026 والذي جمع المنتخبين الإسباني والأرجنتيني، وجاء قرار الفيفا عقب الاشتباكات التي اندلعت بين لاعبي المنتخبين بعد فوز إسبانيا بهدف دون رد في الأشواط الإضافية. أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أنه لن يجدد التعاقد مع مدرب المنتخب الأول الفرنسي رودي غارسيا الذي ينتهي في 31 من يوليو الجاري، ويغادر غارسيا منصبه بعد نحو 18 شهرا قضاها على رأس الجهاز الفني شهدت عودة المنتخب البلجيكي إلى دائرة المنافسة على الساحة الدولية. أعلن نادي تشيلسي تعاقده مع الدولي الإنجليزي مورغان روجرز البالغ من العمر 23 عاما قادما من أستون فيلا بعقد يمتد حتى عام 2033 في صفقة بلغت قيمتها 137 مليون و300 ألف يورو ليصبح أغلى لاعب إنجليزيا وأغلى صفقة في تاريخ النادي اللندني. تحولت صورة الإسباني ماركو كوريا وهو يحمل كأس العالم في كيس بلاستيكي إلى حديث مواقع التواصل، حيث انهالت التعليقات والمزاح على اللقطة التي وصفها كثيرون بأنها الأكثر غرابة بعد نهائي المونديال. البداية مع حساب ريال مدريد فور عرب الذي نشر اللقطة وكتب: كوكوريا يغادر الملعب حاملا كأس العالم داخل كيس بلاستيكي. ومع عبد الرحمن ذياب الذي علق ساخرا على المشهد فكتب: كوكوريا تحس أخذ الكأس من دوري حواري. إلى مصطفى فاسينو الذي تفاعل مع اللقطة وكتب: كوكوريا نجم المنتخب الإسباني يضع كأس العالم في كيس شغل غراض سوبر ماركت. أما سلطان فتوقف عند طريقة حمل كوكوريا للكأس وعلق: اللاعبين يحلمون بالمونديال ويبقون يصورون فيه ويرفعونه كل شوي لمدة أيام وأسابيع وشهور. كوكوريا بعد ساعة من الاحتفال حط كأس العالم بكيس كمامة. ونختتم مع بهاء خليل الذي قارن قيمة الكأس بالمشهد وكتب: 48 دولة سخرت كل إمكانياتها للمشاركة بكأس العالم والظفر بالكأس الغالية، في النهاية كوكوريا طلع من الملعب شايل الكأس بكيس زبالة.

0: بعد رحلة تاريخية انتهت باعتلاء عرش الكرة العالمية للمرة الثانية في تاريخه، عاد المنتخب الإسباني إلى بلاده ليجد في انتظاره استقبالا ملكيا واحتفالا شعبيا استثنائيا جسد حجم الإنجاز الذي حققه منتخب لاروخا بعد تتويجه بلقب كأس العالم 2026.
1: استقبال يليق بأبطال العالم، هكذا عادت بعثة المنتخب الإسباني إلى مدريد بعدما أعادت كأس العالم إلى إسبانيا للمرة الثانية في تاريخها إثر الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية. بداية الاستقبال التاريخي كانت من قصر سارسويلا، حيث حظي أبطال العالم باستقبال رسمي من العاهل الإسباني وأفراد العائلة لتهنئتهم على الإنجاز التاريخي الذي عاد منتخب لاروخا إلى قمة كرة القدم العالمية بعد غياب دام 16 عاما منذ الإنجاز الأول في جنوب إفريقيا، مع الإشادة بما قدمه المنتخب من عزيمة وروح جماعية وأداء

0: مميز طوال مشواره في البطولة. ومن أروقة القصر إلى شوارع مدريد بدأت فصول الاحتفال الشعبي، إذ انطلقت الحافلة المكشوفة التي حملت أبطال العالم، حيث زينت بعبارة ملوك العالم وسط بحر من الجماهير قدرتها السلطات بنحو 1,000,000 مشجع، فيما رفعت تقارير إعلامية العدد إلى قرابة 1,800,000 شخص احتشدوا في شوارع مدريد لتحية زملاء القائد رودري. قبل أن تختتم الاحتفالات في ساحة بلازا دي سيبيلس الشهيرة، الوجهة التقليدية للاحتفاء بأكبر الإنجازات الكروية في إسبانيا، حيث احتشد عشرات الآلاف أمام المنصة التي أعدت خصيصاً لاستقبال المتوجين باللقب وسط الأهازيج والألعاب الضوئية في ليلة ستظل محفورة في ذاكرة الإسبان.
1: وللمزيد أرحب بضيفي من الدار البيضاء الصحفي حمزة شتاوي. أهلا بك حمزة. إذا المنتخب الإسباني يتوج للمرة الثانية في تاريخه بلقب مونديال كأس العالم، يعني كيف تمكن المنتخب الإسباني حمزة من تجاوز الصعوبات التي واجهها في طريقه نحو التتويج، خصوصا وأننا رأينا المنتخب الإسباني قد قطع أكثر من 20,000 كيلو متر خلال المونديال حتى الوصول إلى منصة التتويج؟
2: مرحبا أيمن، مرحبا بكل مشاهدي وفي شاشة تي آر تي. أكيد تتويج منتخب إسبانيا، منتخب لاروخا، كان عن جدارة واستحقاق بهذا المونديال للمرة الثانية في تاريخ كرة القدم الإسبانية بعد الأولى التي كانت سنة 10 بعد 2000 بجنوب إفريقيا بأرض البافانا. بافانا في جيل ذهبي للكرة الإسبانية بقيادة تشافي وإنيستا وباقي وكاسياس وباقي الأسماء. اليوم جاء الدور على جيل جديد، هذا المنتخب استحق هذا التتويج. هو بالحديث عن المسافات التي قطعها منتخب إسبانيا، هو ليس فقط المنتخب الإسباني وإنما جل المنتخبات قطعت مسافات طويلة، لذلك لقب بمونديال المسافات الطويلة. نعلم على أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية كبلد، هناك مجموعة من الولايات، تنقلات كبيرة بين المكسيك وكندا وأمريكا، فبالتالي كان يعني العامل ربما الأكبر والرهان الأكبر لدى جميع المنتخبات هو استعادة الطراوة البدنية وأن يكون السفر.
1: لكن هنا حمزة شاهد يعني المنتخب الفرنسي يعني قبل المونديال اختار مكان الإقامة يعني بحيث أنه لا يقطع مسافات طويلة جدا، ورأينا بأنه لم يقطع هذه المسافة التي قطعها المنتخب الإسباني، يعني أعتقد أنه لا يتجاوز 5,000 كيلومتر حتى وصوله إلى النصف النهائي عندما خسر أمام المنتخب الإسباني.
2: أكيد هو يعني هو يعني أنا تحدثت عن جل المنتخبات وليس جميع المنتخبات، كانت بعض المنتخبات اللي كانت محظوظة أنها لم تقطع مسافات طويلة جدا، منتخبات ربما تحدث عن منتخب إسبانيا، المنتخبات يعني اللي سافرت كانت هناك منتخبات قطعت مسافات طويلة ومنتخبات قليلة معدودة على رؤوس الأصابع لم تقطع مسافات طويلة. اليوم هذا المونديال إذا قارناه بآخر مونديال كان بدولة قطر فالفارق شاسع وشاسع جدا، ربما أقل مسافة قطعها أي منتخب شارك في هذا المونديال هي أكثر مسافة قطعها منتخب آخر أو لم تصلها في المونديال السابق في دولة قطر. ولكن المنتخب الإسباني أكد على أنه منتخب محترف بكل ما تحمل الكلمة من معنى. اليوم المنتخبات تشتغل كمنظومة، صحيح على أنه هناك تحديات أمام كل منتخب، من بينها اليوم كانت المسافات والسفر المتكرر والمسافات الطويلة، ولكن اليوم أيضا تطورت يعني الأجهزة، تطورت الآليات من أجل الاسترجاع البدني بأقصى سرعة.
1: طيب هنا حمزة، ما هي أبرز العوامل الفنية التي صنعت الفارق ومنحت إسبانيا التتويج بلقب المونديال؟
2: هو العمل هو الذي أعطانا هناك نضج فني كبير وكبير جدا، وأيضا الاستقرار وأيضا الإيمان بالمدرب لويس دي لافوينتي الذي أكد قيمته الفنية الكبيرة مع منتخبات الفئات العمرية في إسبانيا توج، وبالتالي تم منحه فرصة قيادة المنتخب الأول. اليوم منتخب إسبانيا هو ليس تتويج منتخب وإنما تتويج منظومة وتتويج استراتيجية، وهذا نموذج يحتذى به. من أنا أتردد كثيرا على زيارة إسبانيا، هذا البلد أقول في جميع الأرياف في جميع القرى في جميع المدن هناك يعني منظومة رياضية متكاملة احترافية سليمة تفتقدها مجموعة من البلدان، فبالتالي اليوم صحيح الدوري الإسباني أيضا دوري من بين أفضل الدوريات في العالم، صحيح على أنه هناك استثمار كبير، ولكن هناك فكر رياضي لدى الإسبان. الإسبان لديهم فكر رياضي ولديهم أيضا استراتيجية تهتم بالفئات العمرية من الفئات السنية الصغيرة بشكل تدريجي إلى المنتخب الأول. هناك أيضا مفارقة في كرة

0: كرة القدم الإسبانية وهي التي انعكست على المنتخب. بإمكانك تجد واحد في إسبانيا يتدرب في قرية صغيرة أو في بلدة صغيرة بنفس المنهجية الكروية التي يتدرب بها لاعب في مدريد أو في برشلونة أو في الباسك في إقليم الباسك أو في هذه المدن الكبرى. فبالتالي اليوم تتويج منتخب إسبانيا كان عن جدارة واستحقاق، معدل أعمار جيد وجيد جدا. اليوم منتخب إسبانيا بإمكانه أن ينافس أيضا عن البطولة السابقة. ودعني أقول لك، لولا يعني فوز المنتخب المغربي على إسبانيا في مونديال 2022 لكان المنتخب الإسباني لو تجاوز ذلك الدور كان سينافس أيضا على ذلك اللقب، لأنها ليست ضربة حظ وإنما منظومة تتحرك ونموذج يحتذى به في كرة القدم العالمية.
1: طيب حمزة، رأينا استقبالات حاشدة للمنتخب الإسباني في مدريد، وقلت بأنك تتردد كثيرا إلى إسبانيا، يعني كيف شاهدت استقبال الجماهير الإسبانية لمنتخب بلادهم بعد هذا التتويج والعودة إلى مدريد؟
0: أكيد هي كانت تعبئة كبيرة وكبيرة جدا من الجماهير الإسبانية وهي تتابع المباريات. بعد وصول المنتخب الإسباني للمباراة النهائية، دولة إسبانيا وأيضا مجموعة من البلديات نصبت يعني شاشات كبيرة لمتابعة المباراة النهائية. كان تفاعل كبير، كان حماس كبير، وأيضا الاستقبال كان تنظيمه راقي وراقي جدا. شاهدنا الاستقبال بداية الملكي اللي كان في قصر الملك فيليب السادس، كانت أيضا العائلة الملكية الإسبانية احتفت باللاعبين، كانت هناك كلمة على أنه لملك إسبانيا على أن إسبانيا عندما يلعب كل الشعب الإسباني، وعندما تفوز يفوز كل الشعب الإسباني. فبالتالي أيضا شاهدنا على أنه كان هناك تجوال في حافلة مكشوفة في أشهر الساحات بالعاصمة مدريد. أيضا اليوم حتى البلديات احتفلت باللاعبين الذين ينتمون لهذه البلديات. شاهدنا على أنه مجموعة من اللاعبين بينهم غافي احتفلت بهم البلدية التي ولد فيها. فبالتالي اليوم إسبانيا كلها عاشت فترات جيدة جدا في هذا المونديال، وأيضا حتى الاحتفالات كانت مدروسة، كان هناك تنزيلات أمنية كبيرة لم نشاهد هناك انفلاتات عكس ما نشاهده أحيانا في فرنسا مثلا وفي بعض الدول الأخرى. إسبانيا اليوم أكيد شعب يعشق كرة القدم، شعب نشاهده على أنه يعني يؤمن حتى بأنه لديه منتخب. المنتخب الإسباني في جميع الفئات العمرية اليوم كمنتخب أول، أعتقد على أنه أنا أقول أن عهد إسبانيا قد حان من أجل أن تكون سيطرة كبيرة لكرة القدم الإسبانية، لأن المشروع ليس في 4 سنوات فحسب وإنما مشروع 30 سنة أو 40 سنة. لن تغيب إسبانيا عن الأدوار المتقدمة وستنافس بقوة في كأس العالم، خاصة مع تراجع بعض المدارس الكلاسيكية على مستوى المنتخبات كالبرازيل كإيطاليا كمدارس أخرى التي فقدت بريقها في السنوات الأخيرة.
1: نعم، ابقى معنا حمزة لنتعرف عن أبرز الإنجازات التي حققها المنتخب الإسباني خلال تاريخه.

0: عودة لك ضيف الكريم حمزة، يعني شاهدنا الاحتفالات في مدريد وعموم إسبانيا، أيضا هناك احتفالات امتدت خارج إسبانيا، برأيك ما دلالات هذا الامتداد والاحتفالات خارج إسبانيا؟
1: أكيد إسبانيا حتى ربما بعض الأمور يعني الاجتماعية والسياسية جعلت يعني المجموعة من البلدان مواطني بلدان أخرى يتعاطفون ما بين مع المنتخب الإسباني، لأنه في الأخير البعض صار إسبانيا أقول في ما هو كروي، والبعض الآخر صار أرجنتينيا أيضا من عشاق الظاهرة ليونيل ميسي. فبالتالي اليوم يعني عشاق كرة القدم الإسبانية، عشاق نجوم ريال مدريد وإن كانوا يعني نتحدث فقط عن كوكريا، وأيضا عشاق نجوم برشلونة اللي يشكلون كوادر منتخب لاروخا، فعشاق الأندية أيضا شجعوا المنتخب الإسباني. أيضا إسبانيا كبلد بلد ربما منفتح على جميع الحضارات، على جميع الثقافات، مجتمع أيضا على أو منفتح أيضا على مجموعة من البلدان الأخرى خاصة الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية. فبالتالي اليوم كان ربما المناصرة والاحتفالات خارج إسبانيا مع منتخب لاروخا أكثر من منتخب التانغو الأرجنتيني، فهذه الدلالات تؤكد على أنه إسبانيا امتداد، إسبانيا كمنتخب ثقافة، وإسبانيا أيضا عشق كروي يمتد خارج حدود هذا البلد الذي يعتبر قاطرة كروية بامتياز، سواء على مستوى الأندية، على مستوى الدوري، على مستوى المنتخبات، وأيضا حتى على المستوى الرياضي. اليوم إسبانيا ليست فقط في كرة القدم، وإنما في كرة السلة، في كرة المضرب، في مجموعة من الرياضات
0: طيب
1: تعطينا نجوم
0: حمزة،
1: كبار في عمر صغير وقادرين على حمل الشعلة لسنوات طويلة.
0: وماذا عن دلالات حضور العلم الفلسطيني خلال احتفالات الجماهير الإسبانية بالتتويج باللقب؟
1: أكيد وشاهدنا حتى النجم الأول لامين يامال يحمل علم فلسطين في صورة تم تداولها بشكل كبير وعلى نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في البلدان العربية. إسبانيا كبلد أيضا سجلت مواقف تاريخية مع القضية الإسبانية، وقفت أيضا ضد العدوان الأخير على قطاع غزة، شاهدنا على أنه حتى هناك كانت مواقف رسمية أيضا لهذا البلد ومواقف شعبية. فبالتالي لا نستغرب وجود العلم الفلسطيني وحضور العلم الفلسطيني سواء بين الجماهير الإسبانية أو بين اللاعبين. أيضا هناك مجموعة من المنظمات التي تتضامن بشكل كبير وبشكل يعني متواصل ومسترسل مع منتخب إسبانيا، حتى بعيد مع شعب فلسطين، حتى بعيدا عن كرة القدم، بعيدا أيضا عن كأس العالم. في إسبانيا وأنت تتجول في الشوارع سواء في المدن الكبيرة والمدن الصغيرة أحيانا تجد علم فلسطين جنبا إلى جنب مع علم إسبانيا، بعض السكان يضعون علم فلسطين على واجهات المنازل أيضا من النوافذ. فبالتالي اليوم فلسطين يعني والتضامن مع القضية الفلسطينية امتد مما هو ربما شعبي إلى ما هو رسمي في منتخب كرة القدم الذي كان حتى علم فلسطين حاضرا مع بعض اللاعبين من بينهم لامين يامال.
0: نعم حمزة، يعني شاهدنا خلال تتويج المنتخب الإسباني في نيويورك بلقب الكأس عزوف بعض اللاعبين الإسبان عن الترحيب، ربما الترحيب بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. برأيك إلى أي مدى يمكن أن تؤثر المواقف السياسية أو الشخصية للاعبين على أو في المناسبات الرياضية العالمية؟
1: أكيد اليوم كرة القدم وإن كنت يعني الفيفا تحاول أن تفصل دائما ما هو سياسي عن ما هو رياضي، ولكن المواقف دائما ما تسجل، والمشاعر أحيانا يعني تغلب يعني على بعض الرياضيين الممارسين أو المشجعين. شاهدنا أيضا حسام حسن مدرب منتخب مصر بالعلم الفلسطيني، شاهدنا لقطة ترامب في احتفالات يعني منتخب إسبانيا، ونظرات رودري قائد المنتخب الإسباني قبل أن يحمل الكأس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه اليوم نحن نعيش مرحلة ربما صعبة شيئا ما على الصعيد العالمي، هناك حروب كبيرة، كان هناك عدوان كبير على دولة فلسطين الشقيقة، أيضا هناك مجموعة من المشاكل. فبالتالي من الطبيعي لأنه اللاعب في النهاية يبقى بشر وتكون هناك ردود فعل متباينة، تكون هناك أحيانا تضامن بشكل أو بآخر سواء بما هو علني أو بما هو غير مباشر اتجاه قضية من القضايا. فبالتالي اليوم هذا الأمر أيضا لفت الانتباه، خاصة اليوم عدسات الكاميرا لم تعد تخطئ أي شيء من التفاصيل، من تفاصيل التفاصيل والأمور الصغيرة في ملاعب كرة القدم. ولكن في النهاية أقول دائما يعني دائما وأبدا على أن المواقف يعني عندما تسجل يحفظها التاريخ. واليوم والدليل أيضا نحن مجموعة من الأشياء التي سجلت في كأس العالم نتحدث عنها اليوم عبر شاشة تي آر تي، وسيتحدث عنها الجميع في قادم السنوات، وأيضا الأجيال ستنبش في التاريخ لتتذكر مثل هذه الرسائل المشفرة والرسائل الغير مباشرة، لأن الجميع يتمنى أن يعيش في سلم وسلام بعيدا عن أي مشاكل، بعيدا عن أي حروب. لأن عندما نحن كبشر عندما يكون هناك مشكل في بلد آخر أكيد نتأثر، وبالتالي كل واحد يعبر عن موقفه بطريقته الخاصة.
0: نعم حمزة، يعني ما الذي يعني هذا اللقب بالنسبة للمنتخب الإسباني أو لمستقبل المنتخب الإسباني، وهل يمثل بداية حقبة جديدة للأمام؟
1: أكيد نحن نتحدث عن بطل أوروبا، نتحدث عن بطل دوري الأمم، نتحدث أيضا عن منتخب بمعدل أعمار جيد وجيد جدا. أنا أرى أن هذا المنتخب فيه استثمار أكبر من جيل 2010، لأن جيل 2010 كان هناك معدل أعمار إن لم تخن الذاكرة أكبر بعض الشيء من الجيل الحالي في منتخب لاروخا. اليوم رفاق لامين يامال، لامين يامال نتحدث عن لاعب في 19 من العمر، اليوم يتوج بلقب كأس العالم، فبالتالي

0: اليوم ايضا اعتقد انه لاعب واحد فقط هو اللي يتجاوز 30 سنه في منتخب اسبانيا وفي التشكيله الاساسيه التي لعبت المباراه النهائيه، فبالتالي اليوم ايضا معدل الاعمار لدى منتخب اسبانيا يؤكد على اننا امام مشروع اسباني واضح المعالم، ايضا اليوم لدينا الفئات العمريه، لدينا اكاديميات كره القدم، فانا اقول كره القدم هي استثمار وهي مشروع بلد ومشروع دوله، اليوم كره القدم تتلاعب باقتصاد دول، اليوم دول كبيره وضعت يدها على الاستثمار في عالم الساحره المستديره، فبالتالي لم تعد هناك، صحيح هناك منتخبات وطفرات كرويه بين الفينه والاخرى، مثلا شاهدنا منتخبات صغيره اليوم ظهرت للعالم، ولكن تاكد عزيزي ايمن على انها لن تحافظ على هذا الظهور الا اذا كان هناك عمل وكانت هناك استراتيجيه واضحه في البلد، اسبانيا نموذج كروي يستحق الإشادة ويستحق أن يحتذى به داخل جميع البلدان. أنا ربما أقول حتى لبلد البرازيل، وما أدراك ما البرازيل في تواجدها على الصعيد العالمي، إن أرادت أن تعود للواجهة العالمية عليها أن تقتدي بهذا المنتخب الإسباني باتحاد كرة القدم الإسباني، اليوم استثمار حتى في كرة القدم النسوية في إسبانيا، فأكيد اليوم إسبانيا تقول للعالم بالفم المليان على أن كرة القدم مشروع وكرة القدم أجيال وكرة القدم دائما منتخب جاهز ومنتخب قادر ليكون خير خلف لخير سلف، فبالتالي اليوم كرة القدم الإسبانية لن نستغرب إن سيطرت بالطول والعرض في القارة العجوز سواء على مستوى المنتخبات في الفئات العمرية أو على مستوى المنتخب الأول، وحتى في تصريحات اللاعبين وفي تصريحات مسؤولي المنتخب الإسباني كانت واضحة على أنه اليوم انتهت وصفحة مونديال 2026 أغلقت، والتفكير سيكون في المونديال القادم الذي سينظم بالمملكة المغربية إسبانيا والبرتغال بشكل مشترك سنة 30 بعد 2000.
1: نعم، كنت معنا من الدار البيضاء الصحفي الرياضي حمزة شتاوي، شكرا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. دمتم بخير.

0: ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: يصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم، إذا
5: فهمي الطالبات.
6: نعم،
5: أسرع وقت
6: في كل الأحوال
5: الآن.
7: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
9: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: شو بدك تاخذ فيا؟
1: ليش حكيت؟ دمرت صار عليه ليش حكيت؟
2: ترامب يهدد إيران بقصف محطات الكهرباء والجسور مقابل أي اعتداء على السفن، وطهران تتوعد بالرد بالمثل. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. سلام يؤكد من بلدة زوطر الغربية مساعي حكومته لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، وعون يضع شروطا لإكمال نزع سلاح حزب الله. الحية يؤكد استمرار حماس على درب المقاومة حتى النهاية ومواصلة العمل في كل المسارات لرفع الضرر عن غزة.

السلام عليكم. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف منشآت مدنية إيرانية، وذلك ردا على كل استهداف لسفن في مضيق هرمز. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستقصف وتدمر جسرا أو محطة لتوليد الكهرباء، بما في ذلك التي في طهران أو قربها، مقابل كل هجوم تشنه إيران على أي سفينة في المضيق، سواء أكان ذلك بصاروخ أو أي سلاح آخر. في المقابل، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حذر من أن أي دولة أو طرف يساهم بأي شكل من الأشكال في أي هجوم أمريكي محتمل على بلاده سيعتبر هدفا مشروعا للقوات الإيرانية. وأوضح عراقجي أن العقيدة الدفاعية لبلاده تستند إلى مبدأ العين بالعين، مؤكدا أن أي عدوان يستهدف إيران أو بنيتها التحتية سيقابل برد قوي وحاسم، مضيفا أن هذا التحذير يشمل جميع أشكال الدعم أو التسهيلات التي قد تقدم لأي عمل عسكري ضد طهران وفق تعبيره. هذا وحذر الحرس الثوري الإيراني من استخدام مسارات بديلة في مضيق هرمز، مؤكدا أن أي محاولة لذلك قد تترتب عليها تبعات جسيمة لا يمكن تداركها. وأضاف أن مداخل ومخارج المضيق محددة وتخضع لسيطرة قواته بشكل كامل، أما المسارات البديلة فهي غير آمنة وخطيرة. يأتي ذلك عقب ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف منشآت مدنية في إيران. قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، قال إنه لن يتمكن أحد من تصدير النفط في المنطقة إذا حرمت إيران من بيعه. وأشار قاليباف إلى أن معادلة هذه الحرب واضحة، إما كل شيء أو لا شيء، مضيفا أن تحقيق الأمن في مضيق هرمز يكمن في الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية منه، كما أكد أنه في حال لم تضمن طهران أمنها فلن تكون أي بنية تحتية آمنة. اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران بعدم الجدية في المفاوضات، وقال إن الولايات المتحدة منفتحة على التفاوض. جاءت تصريحات روبيو خلال اجتماع مع نظرائه في دول جنوب شرق آسيا.

0: محاولات إيرانية للتفاوض تواجه بتشكيك أمريكي، هكذا يقول وزير خارجية الولايات المتحدة في حديثه عن التصعيد الأخير المستمر بين الجانبين. مع ذلك يؤكد ماركو روبيو أن واشنطن منفتحة على التفاوض في الوقت الذي ستواصل فيه الدفاع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز.
1: رغم أننا توصلنا إلى اتفاقات، إلا أنهم لم يلتزموا بتعهداتهم. وكما ذكر الرئيس في وقت سابق، فإن المشكلة التي نواجهها حاليا هي أنهم غير جادين بشأن المحادثات. إذا كانوا جادين فنحن جادون، وإذا لم يكونوا كذلك فسنفعل ما هو ضروري لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا أيضا.
0: في إيران يبدو التوتر في تصاعد، إذ هددت طهران باستهداف المصالح البريطانية في منطقة غرب آسيا إذا انضمت لندن إلى الحرب الأمريكية ضدها، بحسب مصدر إيراني رفيع تنقل عنه وكالة تاس الروسية. جاء ذلك عقب تقارير أفادت بأن رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أقر باستخدام قواعد عسكرية بريطانية لدعم الضربات الأمريكية ضد إيران، وفقاً لوكالة بلومبرغ. وفي ظل غياب مسار سياسي واضح لاحتواء الأزمة، كثفت باكستان تحركاتها لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة التفاوض في محاولة لإنقاذ الاتفاق المؤقت المنهار. مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف قال إنه حث الأطراف على الامتناع عن أي خطوات من شأنها زيادة زعزعة استقرار المنطقة، وإن إسلام أباد ستواصل جهودها التي أسهمت في التوصل إلى مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب في يونيو. غير أن البيان لم يتطرق إلى تفاصيل المحادثات المغلقة، كما لم يتضح نوع الترتيبات الجديدة التي يمكن التوصل إليها لوقف القتال، أو ما إذا كانت الجهود تستهدف إعادة العمل بالاتفاق السابق بصيغة معدلة. أواب أيوب، ترتا عربي.
2: تواصلت الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان بالتزامن مع دخول انتشار الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية يومه الثاني ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق صيغة الإطار. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بشكل متقطع مرتفع علي الطاهر في أطراف بلدة النبطية الفوقة، فيما شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على البلدة. كما أفادت الوكالة بتوغل قوة إسرائيلية في بلدة صربين الحدودية بالتزامن مع إطلاق رشقات من الأسلحة الرشاشة الثقيلة في المنطقة. قال رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام، قال إن بلاده تواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، فيما وضع الرئيس اللبناني جوزيف عون شروطا لإمكانية نزع سلاح حزب الله.
3: لليوم الثاني على التوالي يواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أطرافها في أول تطبيق ميداني للمرحلة التجريبية وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وفي خطوة رمزية ظهر وسط البلدة الواقعة جنوب لبنان برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان، وهو يغرس العلم اللبناني في إحدى ساحاتها خلال جولة تفقدية.
4: نحن من البداية أكدنا أنه هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
3: الرئيس اللبناني جوزيف عون وفي أعقاب الزيارة الرسمية إلى واشنطن التي التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حدد وفق بيان للرئاسة اللبنانية متطلبات ثلاثة لإمكانية نزع سلاح حزب الله، أولها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب البلاد وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على أراضيه ودعم برنامج إعادة إعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها، مقرونا بفرص اقتصادية حقيقية حتى لا يعود السلاح خيارا وحيدا. وسط ذلك كله يجري حديث في الأوساط اللبنانية يرى ما حدث في زوطر بأنه أقرب إلى إعادة تموضع إسرائيلي سمح للجيش اللبناني بالدخول إلى البلدة، وليس انسحابا من الشريط الممتد نحو 10 كيلومترات داخل لبنان. وبناء عليه فليس هناك أي انسحاب إسرائيلي من المنطقة التجريبية الأولى، ناهيك عن أن إسرائيل قصفت خلال العملية بلدات مجاورة، بل وأطلق جنود إسرائيليون النار قرب وحدات الجيش اللبناني. ما يعكس مدى جدية الاحتلال ويهدد اتفاق الإطار.
2: قال الرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن الحركة مستمرة على درب المقاومة حتى النهاية. وأشار الحي في أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي إلى أن العمل مستمر بمختلف المسارات من أجل غزة والضفة الغربية والقدس والأسرى، مشددا على أن من أولوياته استعادة الحياة الكريمة لسكان غزة وتحقيق الوحدة الوطنية.
5: وإن أول ما نؤكده أننا سنسير على ذات الدرب والخطى، نحمل الراية عالية خفاقة حتى تستقر فوق الأقصى وربوع فلسطين حرة أبية. ونؤكد لكم أننا سنواصل العمل في كل مسار واتجاه بإذن الله حتى نرفع عنكم الضر والألم ونعيد إلى غزة الحياة الكريمة. هذه الضفة التي يسعى العدو للاستيلاء عليها وتهويدها، الدفاع عنها مسؤولية وأمانة في أعناقنا ما حيينا.
2: كما دعا الحي أيضا الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة نتنياهو لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، مثمنا جهود الوسطاء في تركيا ومصر وقطر لوقف الحرب على قطاع غزة.
5: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية، ومؤكدين رفضنا القاطع لكل ما ينتقص من حقوق شعبنا المشروعة وفق القوانين الدولية، وخاصة حقنا في التحرير وإقامة الدولة.
2: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهدافات جوية ومدفعية إسرائيلية طالت مناطق متفرقة في قطاع غزة، كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية قرب دوار دولة جنوب شرقي حي الزيتون بمدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي وأعمال تجريف. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال وسع من نطاق سيطرته بالمنطقة بعد إزاحة السواتر والمكعبات الإسمنتية والتي تحدد الخط الأصفر باتجاه الغرب. بدأت فرق مختصة في دير البلح بالمنطقة الوسطى حملة لرش مبيدات حشرية ومكافحة القوارض في مناطق النزوح والتجمعات السكنية وسط تزايد المخاطر الصحية المرتبطة بها.
6: في قطاع غزة لم تعد معاناة النازحين تقتصر على القصف ونقص الغذاء والمياه، بل امتدت إلى انتشار الحشرات والقوارض في المخيمات المكتظة وسط تراكم النفايات وانهيار خدمة الصرف الصحي. وبالتعاون مع وكالات أممية ومنظمات مدنية وبلديات محلية، بدأت فرق مختصة في دير البلح وسط القطاع حملة لرش مبيدات حشرية ومكافحة القوارض في مناطق النزوح والتجمعات السكنية، إلى جانب توعية السكان بوسائل النظافة والوقاية من الأمراض المعدية. لكن القائمين على الحملة يؤكدون أن الإمكانات المتاحة لا توازي حجم الأزمة، فرئيس اتحاد بلديات قطاع غزة يحيى السراج يقول إن القطاع يحتاج إلى نحو 100 طن من مبيدات القوارض، محذراً من ارتفاع أعداد الجرذان خلال الأشهر الأخيرة.
7: قطاع غزة بيحتاج إلى حوالي 100 طن من المبيدات الخاصة بالقوارض والعديد من المواد اللازمة لمكافحة البعوض والناموس، وهذه العملية يجب أن تكون مستمرة غير منقطعة حتى يتم القضاء بشكل كامل على كل هذه القوارض التي انتشرت انتشارا كبيرا في الأشهر القليلة الماضية.
6: وتكشف الحملة جانبا آخر من الكارثة الإنسانية في غزة، حيث يعيش آلاف النازحين في خيام تفتقر إلى المياه النظيفة ودورات المياه والخدمات الصحية الأساسية تحت حرارة الصيف والقصف المستمر. وفي قطاع غزة الذي أنهكته الحرب وكبله الحصار، تتحول إجراءات مكافحة الآفات إلى محاولة محدودة لاحتواء مخاطر صحية تتسع كل يوم، بينما تبقى جذور الأزمة مرتبطة بانهيار البنية التحتية واستمرار الظروف الإنسانية الكارثية. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.

0: الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية بداية حراك سياسي عقب صدور المرسوم الرئاسي الذي حدد 28 من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
1: في بداية هذا المؤتمر
2: بعد 20 عاما يتجدد الحراك السياسي الفلسطيني في الأراضي المحتلة عقب مرسوم الرئيس محمود عباس بإجراء انتخابات تشريعية أواخر تشرين الثاني نوفمبر من هذا العام. في هذا المؤتمر يتجلى أحد أشكال هذا التحرك، شخصيات سياسية وممثلون عن فصائل تحت عنوان التحالف من أجل التغيير أعلنوا تمسكهم بإجراء الانتخابات، لكنهم أبدوا تخوفات على انعقادها في موعدها وسجلوا جملة ملاحظات على سيرورة الإجراءات المتبعة حتى الآن، وأبرزها رفض فرض أي شروط أو قيود على المشاركة السياسية.
3: يصدر نظام ثم يسحب النظام ثم يعدل النظام ثم يبدل النظام ثم يغير هذا النظام إلى أن أصدر النظام الذي حدد موعد الانتخابات ب 28 نوفمبر القادم. هناك تسريبات جدية الآن، لذلك جاء هذا المؤتمر بهذا التوقيت أنه سيتم الانقلاب على العملية الديمقراطية.
2: انتخابات كان الرئيس عباس قد حددها بمرسوم يوم 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وشمل المرسوم توسيع المجلس التشريعي إلى 200 مقعد وخفض سن الترشح إلى 23 عاما ورفع نسبة تمثيل المرأة. المرسوم شكل أرضية للتشاور المكثف بين الفصائل والقوى السياسية، غير أن التساؤلات تعود إلى الواجهة حول إمكانية إنجاز الانتخابات هذه المرة بعد تجربة إلغاء انتخابات عام 2021 في مرحلتها الأخيرة.
4: الانتخابات المقررة في 28 من نوفمبر هي انتخابات ضرورية، انتخابات هي جزء من استحقاق وطني، منذ أكثر من 20 عام لم تجري انتخابات، وهناك حاجة للمجتمع الفلسطيني من أجل التجديد. هذه الانتخابات ربما تكون أيضا نقطة فاصلة تختلف عن كل الانتخابات السابقة من حيث القانون الجديد.
2: وتشكل الانتخابات محطة مفصلية إذ تأتي في واقع فلسطيني صعب بعد حرب طاحنة في غزة واستيطان يستشري في الضفة، فضلا عن طببية مشاركة حماس من عدمها وتدخلات الإسرائيلية المتوقعة بمنع أو حظر أي كتل سياسية قد تشارك في الانتخابات.
1: بين التمسك بالاستحقاق الانتخابي والحفاظ على شروطه يبقى السؤال معلقا، هل تنجح الأطراف الفلسطينية هذه المرة في تجاوز عقبات الداخل والخارج لإنجاز أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاما؟ إبراهيم خلف، تراتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: قالت الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن إن سوريا تواجه تحديات سياسية واقتصادية وإنسانية متفاقمة، وأكدت المنظمة الدولية أن نجاح الانتقال يستوجب مؤسسات شاملة وفاعلة ودعما دوليا مستداما، مشيرة إلى وجوب احترام سيادة سوريا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
5: من مجلس الأمن الدولي جددت الأمم المتحدة تحذيرها من أن استمرار الاحتلال والعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا ينتهك سيادة البلاد ووحدة أراضيها ويقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية. وقال نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن فرص نجاح المرحلة الانتقالية لا تزال قائمة، مشيدا بالخطوات المؤسساتية التي اتخذتها حكومة الشرع من بينها التعيينات في المحكمة الدستورية ومجلس الشعب والتقدم في الجهود الأمنية والعسكرية شمال شرقي البلاد. كما كشف المسؤول الأممي أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيزور سوريا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهي الزيارة الأولى له منذ توليه منصبه.
6: الفرص المتاحة أمام سوريا حقيقية إذا بنيت مؤسسات شاملة وخاضعة للمساءلة وقادرة على تلبية احتياجات جميع السوريين وبناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع.
5: إنسانيا، قالت الأمم المتحدة إن قرابة 1,700,000 لاجئ ومليون وتسعمائة ألف نازح عادوا إلى مناطقهم منذ ديسمبر 2024، لكن الأزمة لا تزال بعيدة عن نهايتها.
7: الفقر والضائقة الاقتصادية يدفعان اليوم إلى تفاقم الاحتياجات، فيما تعجز الأسر عن توفير السلع الأساسية وتعاني المجتمعات المستقبلة للعائدين من ضغط كبير ونقص في الخدمات.
5: وبين تحديات العودة واستمرار التوترات الإقليمية، تؤكد الأمم المتحدة أن تثبيت الاستقرار في سوريا يتطلب إنهاء الاحتلال ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا، إذ تقوض تلك الممارسات الثقة بالمرحلة الانتقالية.

0: سوريا وتنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتزيد حدة التوتر الإقليمي. سرين حامدي، تريتا عربي.
1: أفاد مراسل تريتا عربي بوصول مجموعة عسكرية منشقة من قوات الدعم السريع إلى مدينة أم درمان قادمة من إقليم دارفور، وتضم هذه المجموعة نحو 280 عنصرا على متن 30 عربة عسكرية، وقد وصلت إلى الخرطوم بكامل عتادها العسكري في خطوة تأتي ضمن سلسلة من عمليات الانشقاق التي شهدتها صفوف قوات الدعم السريع مؤخرا. كشفت شركة LBS ستيمنز من المشروع المشترك بين شركتي بايكار التركية وليوناردو الإيطالية عن الطائرة المسيرة أستورا ليفانتي المطور انطلاقا من بايركدار TB3، وذلك خلال معرض للطيران في بريطانيا.
2: في خطوة تعكس توسع الشراكات الدفاعية بين تركيا وأوروبا، كشفت شركة LBA سيستمز المشروع المشترك بين بايكار التركية وليوناردو الإيطالية عن أولى منتجاتها الطائرة المسيرة أستورا ليفانتي المطورة انطلاقاً من منصة بايركدار TB3، وذلك خلال معرض فارنبورو الدولي للطيران في بريطانيا. ويأتي الإعلان مع وصول الشركة إلى الجاهزية التشغيلية الكاملة في مؤشر على دخول مرحلة جديدة من التعاون الصناعي بين الجانبين. تحمل أستورا ليفانتي مزيجاً من الخبرة التركية في تطوير المنصات غير المأهولة والتكنولوجيا الإيطالية في أنظمة الاستشعار وإدارة المهام، إذ تجمع بين هيكل بايركدار TB3 وأنظمة ليوناردو المتقدمة، بما يمنحها قدرات أكبر على تنفيذ المهام الاستخباراتية والاستطلاعية والعمليات المتعددة المهام، مع توافقها مع متطلبات العمليات الحديثة لدول حلف شمال الأطلسي. ولا يقتصر المشروع على إنتاج مسيرة جديدة، بل يمثل نموذجاً لتكامل صناعي أوروبي تركي، حيث تتولى منشآت ليوناردو إنتاج منصتي أستورا ليفانتي وكزل إلما، فيما تنفذ الأعمال المتعلقة بمنصتي TB2 وأكنجو في منشآت بايكار بإيطاليا، بما يعكس توزيعاً متبادلاً للقدرات الصناعية ونقلاً للخبرات بين الطرفين. كما تؤكد الخطوة المكانة المتنامية لشركة بايكار في سوق الصناعات الدفاعية العالمية، بعدما تحولت من مصنع محلي إلى لاعب دولي يمتلك شراكات إنتاجية وتقنية مع كبرى الشركات الأوروبية، مستفيدا من النجاحات التشغيلية لمنصات مثل بايركدار TB2 وأكنجو وكزل إلما، وهو ما يعزز حضور الصناعات الدفاعية التركية في الأسواق العالمية ويفتح الباب أمام عقود تصدير وشراكات جديدة. وبينما تمثل أستورا ليفانتي أول ثمرة عملية لشراكة بايكار وليوناردو، يرى خبراء أن المشروع يتجاوز إطلاق منصة جديدة ليؤسس لمرحلة أوسع من التعاون الدفاعي بين تركيا وأوروبا، في وقت تتسارع فيه المنافسة العالمية على تطوير أنظمة الطيران غير المأهول وتوسيع أسواقها. راما مطلو، تريتا عربي.
1: استهدفت مسيرات أوكرانية وللمرة الثانية خلال أسبوع منشآت لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة وايلد بيريز، التي اتهمها الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بتوفير إمدادات للجيش الروسي. وضربت أوكرانيا مراكز لوجستية للشركة في جنوب روسيا بعد 4 أيام من هجوم استهدف مستودعين كبيرين لها قرب موسكو، وأسفر عن مقتل 8 من الموظفين واندلاع حريق دمر المنشأتين بشكل شبه كامل. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أنه أجرى محادثات مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بهدف تنشيط الدبلوماسية والبحث عن مخرج سياسي للنزاع المسلح مع روسيا. وأوضح زيلينسكي أن المحادثات كانت مثمرة ومهمة وركزت على سبل الدفع بمسار السلام قدما، مؤكدا أن الوصول إلى سلام قائم على الكرامة يمثل أولوية قصوى، وأن كييف كانت ولا تزال مستعدة لذلك. هذا وتقف أوكرانيا أمام مرحلة جديدة من سباق حربها أو من سياق حربها مع روسيا، لا سيما بعد تعديلات جذرية شملت هيكل الحكومة إضافة إلى رموز مؤسسة الجيش على خلفية تصاعد الضربات الروسية. أمام مرحلة

0: مرحلة جديدة مبهمة المعالم تقف أوكرانيا بعد سلسلة تعديلات وإقالات شملت رموز الحكومة ومؤسسة الجيش في خامس سنوات الحرب مع روسيا.
1: ميخائيل لودراباتي سيكون القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، وإضافة إلى ميخائيلو سيشارك كل من يفهين خمارة وبافل باليسيا في عملية تحديث هيكل الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.
0: تأتي هذه التعديلات في وقت تستعر فيه جبهات القتال جنوب وجنوب شرق البلاد، حيث الغلبة النسبية للروس. ورداً على ذلك تركز كييف على إضعاف موسكو بشن ضربات تشل عصب اقتصادها وتدفعها عنوة إلى طاولة التفاوض كما تقول.
2: لن يتغير شيء قبل شهر أكتوبر، فالأمر سيأخذ وقتا يشمل تعيين مسؤولين عسكريين جدد. الأمور ستكون بالنسبة لأوكرانيا أفضل حينها، لأن دماء جديدة شابة ستدخل قيادة الجيش.
0: لكن رياح التغيير لا تجري كما تشتهي سفينة أوكرانيا، فكييف وغيرها من المدن البعيدة تحولت إلى موضع انتقام روسي شبه يومي، جعلها جبهة حرب مستباحة وترك فيها أوجاعا كثيرة. أمام مطرقة الضربات الروسية تبدو سلطات كييف في وضع صعب، وخاصة على خلفية تغييرات وتحولات جذرية في هيكل الحكومة ومؤسسة الجيش. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
3: أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه سيلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو اليوم الخميس لإجراء محادثات تتركز على تسوية الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط على هامش اجتماع وزراء خارجية دول آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا.
4: الاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ليس مجرد احتمال، بل تم الاتفاق عليه بالفعل. التقينا ماركو روبيو لفترة وجيزة الثلاثاء، وأكدنا أن الاجتماع سيعقد الخميس في النصف الأول من اليوم، وآمل أن تتاح لنا فرصة مشاركة انطباعاتنا حول الاجتماع معكم.
3: أجلت السلطات الجزائرية سكان مناطق مهددة بحرائق الغابات في بلدة سرايدي بولاية عنابة شرقي البلاد، وأخلت مستشفى المنطقة فيما تتواصل عمليات إخماد النيران.
5: تتواصل حرائق الغابات في الجزائر مع ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح قوية، فيما تتصدر عمليات إجلاء السكان المشهد في عدد من المناطق المهددة، خاصة في بلدة سرايدي بولاية عنابة شرقي البلاد. ومع اقتراب النيران من التجمعات السكنية، باشرت السلطات إجلاء السكان من المناطق الأكثر عرضة للخطر، كما أخلت مستشفى سرايدي ونقلت المرضى إلى مواقع آمنة ضمن خطة استباقية لضمان سلامتهم واستمرار تقديم الرعاية الصحية. تقول المديرية العامة للحماية المدنية إن فرق الإطفاء تواصل عملياتها بدعم من الوسائل الجوية وبالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي ومصالح الغابات والسلطات المحلية في محاولة لمنع امتداد الحرائق إلى مناطق جديدة.
6: شوف، رانا هنا في النقطة هذه باسكو دخلوا المصالح تاعنا، الأعوان تاعنا بوساعد أعوان الغابات، قدرنا نوصل للنقطة هذه حيث تم إخماد النيران، باسكو هذه نقطة انطلاق النار تم إخمادها قبل انها تنطلق للغابه كيف اللي راهي خلف التله هذه.
5: وبحسب احدث حصيله اعلنتها السلطات حتى مساء الثلاثاء، سجل 170 حريقا اخمد منها 104، بينما تتواصل عمليات الاخماد في 66 حريقا موزعه على 19 ولايه. وتتزامن الحرائق مع موجة حر استثنائية تشهدها الجزائر منذ أكثر من أسبوعين، وصلت خلالها درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية في بعض المدن الساحلية، ما ساهم في تسارع انتشار النيران. ويشير مسؤولو الحماية المدنية إلى أن فرق التدخل استجابت منذ الأول من يوليو لنحو 1460 حريقا للغابات والأحراش، وتمكنت من إخماد ما بين 85 و90% منها، فيما تستمر الجهود لاحتواء الحرائق المتبقية ومنع توسعها بالتزامن مع دعوات للمواطنين بالابتعاد عن المناطق المتضررة والاعتماد على البيانات الرسمية.
3: وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يهدد إيران بقصف محطات الكهرباء والجسور مقابل

0: أي اعتداء على السفن، وطهران تتوعد بالرد بالمثل. سلام يؤكد أن بلدة زوطر الغربية مساعي حكومته لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، وعون يضع شروطا لإكمال نزع سلاح حزب الله. الحي يؤكد استمرار حماس على درب المقاومة حتى النهاية ومواصلة العمل في كل المسارات لرفع الضر عن غزة. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.
1: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يوسع الجيش الإسرائيلي مناطق سيطرته في قطاع غزة محولا حياة آلاف الأسر الفلسطينية إلى جحيم يومي. صحيفة هآريتس ذكرت أن الجيش الإسرائيلي وسع المنطقة الخاضعة لسيطرته في القطاع لتشمل نحو 65% من مساحته الكلية بذريعة توسيع الخط الأصفر. فما أهداف الجيش الإسرائيلي من توسيع الخط الأصفر؟ وكيف ينعكس ذلك على حياة آلاف الفلسطينيين الذين وجدوا أنفسهم خلفه؟ وما دور المجتمع الدولي في لجم التوغل الإسرائيلي في أراضي القطاع؟ وهل تستبق الخطوات الإسرائيلية أي محاولة لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار؟

إذا نرحب بضيفان ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في شؤون الشرق الأوسط الدكتور أحمد عطاونة، ينضم إلينا أيضا من القدس الباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ فراس ياغي. أهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمان. أبدأ معكم هنا دكتور أحمد، مما كشفته صحيفة أريس الإسرائيلية عن سيطرة الجيش الإسرائيلي اليوم على مساحة 65% من المساحة الإجمالية لقطاع غزة عبر إنشاء خندق متقدم إلى جانب ساتر ترابي بالتزامن مع تشييد 3 قواعد عسكرية على الأقل هي جديدة في القطاع، نسأل عن كيف

0: الاستطلاع وما إلى ذلك تسيطر على المناطق الأخرى، ولا يستطيع أحد أن يتحرك بمعزل عن التهديد الإسرائيلي اليومي. والدليل على ذلك هي الاغتيالات المتكررة كل يوم لأفراد الشرطة وللنشطاء الفلسطينيين، هذا أولا. ثانيا، أن الحديث أيضا عن 35% من مساحة قطاع غزة هي التي يسكن فيها سكان القطاع، هنالك دراسة حديثة وأيضا نحن نشرنا في المركز دراسة شبيهة ميدانية تقول بأن 1.5 مليون فلسطيني يعيشون فقط على ما يقرب من 10% فقط من قطاع غزة. ذلك أن 35% المتبقية، أولا هنالك مساحات منها مدمرة غير صالحة للسكن بسبب الحرب خلال الإبادة، والشيء الثاني أن هناك مساحات للخدمات العامة، بقايا مدارس ومستشفيات ومراكز حكومية وما إلى ذلك، وأيضا هنالك بعض المساحة من الأراضي الزراعية، بقايا أراضي زراعية لم تركها الناس كمتنفس. إذن المساحة التي يعيش عليها 1.5 مليون فلسطيني هي 10% من مساحة قطاع غزة، يعني هذا يعني 36 إلى 40 كيلومتر مربع فقط. هذا الخنق، هذا معسكر الإبادة الذي تبنيه إسرائيل في قطاع غزة هو يهدف لمجموعة من القضايا. أولا، استراتيجيا إسرائيل لا يبدو أنها تخلت عن الأهداف الكلية التي وضعتها لهذه الحرب على قطاع غزة، ومن بين هذه الأهداف ليس فقط تدمير قطاع غزة وتحويله إلى منطقة غير صالحة للسكن، وإنما موضوع التهجير. لا زال خطر التهجير على الفلسطينيين قائم، وإسرائيل بدلا من أن تضغط باتجاه التهجير الجماعي الذي يمكن أن يحدث ضجة على مستوى العالم، هي تذهب باتجاه أن تجعل ليس فقط قطاع غزة منطقة غير صالحة للسكن، وإنما حياة الإنسان شيء لا يطاق. وبالتالي أي فسحة تفتح للمواطن الفلسطيني العادي بأي اتجاه يمكن أن يخرج من هذا الجحيم الذي يعيش فيه في قطاع غزة. الأمر الآخر المهم بأنه هي تهيئ البيئة لتنفيذ البند 17 من خطة ترامب. البند 17 من خطة ترامب ماذا يقول؟ البند 17 يقول إذا لم توافق فصائل المقاومة الفلسطينية وحركة حماس على تنفيذ كافة بنود خطة ترامب، فإن هذه الخطة كاملة ستنفذ في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. بمعنى أن هنالك 65% من مناطق قطاع غزة يحدث فيها الإغاثة، البيوت المتنقلة، فرص الاستعمار، حياة أفضل قليلا مما هي قائمة.
1: وهذا له انعكاسات حتى على القضية السياسية بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة. نقاط مهمة أشرتم إليها هنا دكتور أحمد. دعنا ننتقل للأستاذ فراس. إذن أستاذ فراس، انطلاقا مما أشار إليه الدكتور أحمد العطاونة بخصوص تكتيكات التضييق في قطاع غزة، تحليلات الصحافة الإسرائيلية إلى جانب تقارير حقوقية تشير إلى أن الهدف الأساسي أيضا هنا دكتور أحمد من السيطرة على 65% من قطاع غزة هو توسيع هذه السيطرة، إيجاد عمق أمني مجاني في القطاع داخل أراضيه وليس فقط الغلاف. نسأل هنا عن نظرة المؤسستين هنا أستاذ فراس، الأمنية والسياسية في إسرائيل، هذه الخرائط المحدثة اليوم، هل ينظر إليها كأداة ربما ضغط ديموغرافي أم ربما أداة ضغط تكتيكي؟
2: مساء الخير لك وتحياتي لضيفك الكريم والمشاهدين. لا، هو هناك خطط استراتيجية إسرائيلية فيما يتعلق بقطاع غزة، وإسرائيل تحاول كل جهدها منع تنفيذ خطة الرئيس ترامب في داخل قطاع غزة، وتأخذ بعين الاعتبار ثلاث مسائل في داخل القطاع: المسألة الأمنية بعمق أمني لحماية الكيبوتسات والمستوطنات على في غلاف غزة، والمسألة الثانية اقتصادية، والمسألة الثالثة تخفيف الديموغرافيا في داخل قطاع غزة. إذا لم تستطع إسرائيل تهجير كل الفلسطينيين في قطاع غزة، هي تريد التضييق على السكان وخنق السكان في داخل قطاع غزة من أجل تهجيرهم. قبل خطة ترامب وبعد الحديث عن وقف إطلاق النار، كان حديث رئيس هيئة الأركان يال زمير واضح، قال الخط الأصفر هو خط الدفاع الأول عن غلاف قطاع غزة، وأن لا خروج من هذه المنطقة إلا بعد أن يتم نزع سلاح المقاومة وتحقيق الأهداف الإسرائيلية في داخل قطاع غزة. واليوم نسمع ميحائيل ياهو وزير التراث الإسرائيلي يتحدث عن الاستيطان في قطاع غزة، ويقول صحيح أنه لم يبحث ولكنه مطروح للنقاش، وأنه رئيس الوزراء قد يوافق على ذلك في لحظة من اللحظات. لذلك إسرائيل تعمق من مسألة الخط الأصفر وتقوم

0: عمل ساتر ترابي وكأنه خط بارليف جديد في داخل القطاع غزة، لأن الإسرائيلي لديه مخطط استراتيجي يهدف بالأساس إلى طرد السكان من قطاع غزة، إلى بناء مشروع اقتصادي كبير في شمال قطاع غزة باتفاق مع شركات متعددة الجنسية. وأعتقد بأن هذه المشاريع وضعها يعني سهر الرئيس الأمريكي كوشنر بهذا الخصوص، والآن تبحث عن كيفية الحديث عن تطبيق خطة ترامب في عبر بناء مدن إنسانية في مدينة رفح بعيدا عن المناطق الغزية الأخرى التي تسميها تحت سيطرة حركة حماس، على الرغم من أنه حركة حماس يعني كانت متجاوبة بشكل كامل مع خطة الرئيس ترامب، واللجنة الحكومية قدمت استقالتها.
1: ولكن اليوم وصل فراس بالنسبة لحركة حماس وفقا لمصادر أعلامية عربية وتركية هي تتمسك دكتور أحمد بخرائط الانتشار الأولية بالنسبة لاتفاقية وقف إطلاق النار، وبالحديث طبعا عن تحرك إسرائيل هذا الميداني لفرضه كأمر واقع. هنا نسأل دكتور عن الخيارات المتاحة اليوم أمام حركة حماس، هل ربما التصعيد مرة أخرى؟ كيف ستتعامل مع خريطة 65%؟ أم سيبقى الخيار المعتمد خيار دبلوماسي عبر الوسطاء حتى الآن؟
2: قبل ذلك اسمحي لي أستاذة أميرة أن أضيف أيضا فكرة جوهريا فيما يهدف له الاحتلال في قطاع غزة. الاحتلال يريد أن يمس جوهريا بجذور القضية الفلسطينية، بالأسس سواء القانونية الشرعية الدولية أو السياسية التي قامت عليها القضية الفلسطينية. هو يريد أن يلغي كل المرجعيات الدولية والقانونية للقضية الفلسطينية بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويبقي فقط على خطة ترامب. لذلك هنالك تعنت حتى في المفاوضات التي تجري في القاهرة لأي ذكر لفكرة الشرعية الدولية والقرارات الدولية، فقط 2803 القرار الذي أقر خطة ترامب في مجلس الأمن. ما الذي يعني ذلك؟ أن تصبح القضية الفلسطينية بلا مرجعية قانونية أو دولية أو سياسية. هذا أولا. فيما يتعلق بموقف الفصائل وحركة حماس، أنا أعتقد أن الجهد المبذول من قبل الفصائل الفلسطينية وحركة حماس اليوم بالأساس هو منصب باتجاهين. الاتجاه الأول سياسي، بمعنى التعامل مع الوسطاء، مع الإطار العربي والإسلامي وبالذات تركيا، قطر، مصر، وأيضا مع مجموعة الثمانية العربية والإسلامية، البحث في صيغ سياسية، البحث عن توافق وطني فلسطيني لصيغة سياسية تحمل قضية الفلسطينية أولا ومن ثم قطاع غزة، لأن الأمرين مرتبطين جدا. إذا لم تنجح الفصائل الفلسطينية في بلورة صيغة سياسية تدعم عربيا وإسلاميا تحمل قضية الفلسطينية من الاستهداف الكلي، بمعنى إلغاء القضية الفلسطينية بصيغتها السياسية الوطنية وبصيغتها قضية لشعب يريد التحرر من الاحتلال، إلى قضية إنسانية لمجموعة سكانية تعاني من أزمات إنسانية ونفكر كيف نغيث ونبني كرفانات أو نهجر جزء منها. هذا قضية في غاية الأهمية. الشيء الثاني هو الصمود، الصمود على الأرض والصمود بمفردات كل أشكال الصمود. الصمود بمعنى التمسك بالبقاء في الأرض حتى وإن كان في ظرف قاسي جدا. هي تبذل جهد مع كل الدول العربية للدفع باتجاه إغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة، العمل الوطني الفلسطيني المشترك لدعم صمود الفلسطينيين في أرضهم في قطاع غزة بالذات وأيضا في الضفة الغربية، واستمرار العمل على إحباط الأهداف الإسرائيلية سواء كما قلت بالصمود أو بالممارسة السياسية. قد يسأل هنا سؤال موضوعي وسؤال كثيرا يسأل الكثير من المتابعين، ماذا عن مقاومة عملية وفعلية؟ ماذا عن المقاومة العسكرية لهذه السياسات الإسرائيلية؟ لماذا تحتمل الفصائل الفلسطينية وبالذات حركة حماس كل هذا الاستهداف، كل هذا القتل في قطاع غزة؟ أنا أعتقد أن هذا الخيار لم يصبح صفريا، بمعنى لم يستثنى تماما، ولكن أعتقد أن الفصائل الفلسطينية وبالذات حركة حماس تعطي كل الوقت لعوامل الصمود للبحث في الإطار السياسي، ولكن إذا اضطر الشعب الفلسطيني لمواجهة ولو كان بالحد الأدنى المتوفر له مع الاحتلال لإحباط مشاريعه قد يضطر لذلك، ولكن يجب أن يعني ينتبه كل المهتمين بالشأن الفلسطيني شعبيا رسميا دوليا وكل الاتجاهات أن معنى فرض مواجهة مسلحة أخرى على الفلسطينيين هذا يعني إبادة جماعية إضافية، هذا يعني كثافة في الدم والقتل والإبادة،
1: وهذا
2: ما ينبغي أن يعمل على تجنبه من قبل كل الأطراف.
1: وهذا بالتحديد دكتور ما تسعى إلى تحقيقه.

0: إسرائيل وتسعى إلى لي ذراع حركة حماس بالملف الإنساني بالتحديد. هنا أعود بهذه النقطة إلى الأستاذ فراس. إذا أستاذ، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية تنقل عن تقديرات أمنية أن الإنهاك الإنساني سيمنع ربما حركة حماس من العودة مرة أخرى إلى التصعيد الشامل أو المواجهة الشاملة مرة أخرى بسبب السواتر والقواعد الجديدة الموجودة في قطاع غزة. نسأل هنا أستاذ فراس، في ضوء الفشل الاستخباراتي قبل عملية طوفان الأقصى، كيف تنظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية اليوم إلى رد فعل حركة حماس؟ هل تعتقد تل أبيب أيضا بأن الخنادق والقواعد العسكرية الجديدة قادرة على توفير حماية كاملة لها إذا ربما كان هنالك خيار لحرب عصابات بصيغة جديدة في القطاع؟
1: لا، هناك في الداخل الإسرائيلي عدة آراء في هذا الموضوع. هم يرون ما يقوم به سياسة الحكومة الإسرائيلية وعبر ما تقوم به الجيش الإسرائيلي في داخل قطاع غزة أساء بشكل كبير إلى دولة إسرائيل، ولا يمكن أن يؤدي إلى إنجازات سياسية. بمعنى أن صحيح هناك إنجازات تكتيكية، وهذه الإنجازات التكتيكية أدت إلى إبادة جماعية وتطهير عرقي شامل في قطاع غزة، ونحن نتحدث عن رئيس وزراء متهم في محكمة الجنايات الدولية بجرائم حرب، وبالتالي يعني نتائج ما قامت به إسرائيل هو كان بمردود سلبي كبير على الإسرائيلي، إن كان على مستوى العالم أو على مستوى الرأي العام بشكل كامل، وبالتالي إسرائيل أصبحت منبوذة ومعزولة. ولكن ضمن المزايدات في داخل المجتمع الإسرائيلي في المفاهيم الأمنية، وكأن قطاع غزة يشكل تهديد كبير لإسرائيل، يتم تضخيم العملية في الحديث الإعلامي الإسرائيلي، إما عبر الحديث عن الخنادق والسواتر الترابية والقواعد العسكرية في قطاع غزة، وإما الحديث عن أن حماس تستعيد عافيتها والقسام يستعيد عافيته. كل ذلك هو في خضم الدعاية الانتخابية والمزايدات الموجودة في الداخل الإسرائيلي، في حين هناك رأي آخر يرى، وبالذات لدى يعني بعضا من أقطاب المعارضة، وحتى أن هناك استطلاع للرأي ظهر قبل أسبوعين يتحدث بأن الرأي العام في المعارضة مستعد للتعاطي فيما يتعلق بمفهوم الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح إذا ما كان هناك تطبيع في داخل الإقليم، وإذا ما كان هناك قوات متعددة الجنسيات تدعم المؤسسة الأمنية الفلسطينية ومؤسسات الأمن للدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح. ولكن في خضم الصراع الآن الموجود على الانتخابات، نتنياهو ذاهب باتجاه الإبقاء على كل الجبهات مفتوحة، وهو يعلم بأنه عبر الجثة جثث الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين وغيرهم، وعبر التحريض على تركيا وعبر التحريض على الجيش المصري، هو يستطيع أن يعود إلى النظام السياسي بقوة في الداخل الإسرائيلي، على الرغم من أن كل استطلاعات الرأي في داخل إسرائيل لا تعطيه أفضلية حتى الآن، والأفضلية هي لدى المعارضة. لذلك لا يوجد ولا يمكن إمكانية تحريك الوضع في داخل قطاع غزة قبل تغيير المشهد السياسي في داخل إسرائيل، قبل انتهاء الأحداث الموجودة في داخل الإقليم والصراع الأمريكي الإيراني. دون الذهاب إلى تهدئة في داخل الإقليم ودون تغيير المشهد السياسي في داخل إسرائيل،
0: ويتستغل كل هذه الظروف الحالية خصوصا ما أشرت إليه الحرب الأمريكية الإيرانية، تستغلها فرصة ذهبية إسرائيل لتفرض وقائع منها ما يجري في قطاع غزة. لذلك هنا دكتور أحمد العطاونة، دور الدول الضامنة ومجلس السلام مهم جدا في هذا السياق. ووسائل أعلام عربية وتركية تحدثت عن اتصالات جمة مكثفة تجرى من جانب الدول الضامنة وأيضا مجلس السلام لبحث هذه الخروقات الإسرائيلية لكل ما يجري في قطاع غزة. وهنا نسأل عن قراءتكم لموقف الدول الضامنة أمام هذا الخرق الإسرائيلي الميداني الجديد، ثم هل لدى مجلس السلام القدرة السياسية على فرض تراجع إسرائيلي إلى الخطوط التي جرى الاتفاق عليها؟
2: يعني هنا يمكن أن نتحدث عن مجموعة قضايا. أولا، الدول الضامنة تبذل أقصى جهد ممكن مع الولايات المتحدة الأمريكية بالذات، لأنه لديها مشكلة كبيرة مع هذه الحكومة الفاشية في تل أبيب، للضغط من أجل الالتزام بالاتفاق. كل الضغط الآن يمارس من أجل الالتزام بالمرحلة الأولى من الاتفاق، فتح معبر رفح، وقف القتل اليومي، الإغاثة. وبالمناسبة الاعتداءات الإسرائيلية بلغت مبلغا كبيرا، هنالك حوالي 1180 شهيد، حوالي 4000 جريح.

0: معبر رفح مغلق بالكامل، 35% فقط من المتفق عليه من مواد غذائية وشاحنات يدخل إلى قطاع غزة. وبالتالي الخراقات الإسرائيلية بالآلاف هائلة، والإبادة لم تتوقف مستمرة. تبذل الدول الوساطة جهدا، لكن دول الوساطة تواجه مع الفلسطينيين معضلتين أساسيتين. الأولى هي معضلة تاريخية للفلسطينيين، بأن وهو احتكار الولايات المتحدة الأمريكية للملف الفلسطيني، الاحتكار على المستوى الدولي. بكل أسف لا يوجد على المستوى الدولي لا مجلس أمن ولا أمم متحدة ولا الصين ولا روسيا ولا الهند ولا أي قوة دولية قادرة على أن تتدخل بشكل فاعل في الملف الفلسطيني، سواء لصالح الضغط على حكومة الاحتلال أو على الأقل الضغط على الولايات المتحدة لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه. وبالتالي هذا الاحتكار، وفي ظل إدارة جمهورية في البيت الأبيض يمينية بالطبيعة ومنحازة للاحتلال، حتى وإن بدا هنالك بعض الخلاف مع الحكومة الإسرائيلية في بعض التكتيكات، لكن جوهريا هذه الحكومة تشبه، هذه الإدارة تشبه الحكومة الإسرائيلية أيديولوجيا. وبالتالي هذا التفرد الأمريكي وهذا الانحياز الكامل لإسرائيل يعقد المشهد في وجه الفلسطينيين وفي وجه الوسطاء والضامنين. الشيء الثاني الذي يواجهه الضامنين ويواجهه الفلسطينيين هو مجلس السلام. بكل أسف مجلس السلام، المجلس التنفيذي لمجلس السلام الذي يرأسه ميلادينوف، أصبح أداة في مواجهة الفلسطينيين إلى جانب الاحتلال. الرؤى التي يقدمها السيد ميلادينوف هي رؤى الاحتلال بالضبط، ورواية اتجاه الحالة الفلسطينية أكثر تطرفا من رواية الاحتلال، بل أنها تخدم الاحتلال بشكل كامل. على سبيل المثال عندما قدم مرافعة أمام الأمم المتحدة تجاوز وتناسى كل التجاوزات الإسرائيلية على كثافتها، وركز على أن العقبة المركزية أمام تنفيذ الاتفاق هم الفلسطينيين وسلاح المقاومة، ترك كل المشهد وترك كل الجدول الزمني للتنفيذ وذهب إلى قضية واحدة هي سلاح المقاومة، وهي القضية التي يتحدث عنها الإسرائيلي فقط. ولذلك أنا أعتقد أن طريقة عمل مجلس السلام وميلادينوف شخصيا جزء من الأزمة أصبحوا وليس جزء من الحل إذا ما استمروا بهذه الآلية. كان من المفروض أن مجلس السلام لديه تفويض دولي لكي يكون إدارة انتقالية لقطاع غزة، وبالتالي كان عليه أن يكون بالحد الأدنى محايدا وليس منحازا. كان ينبغي أن يكون منحازا للفلسطينيين لأنه سيشرف على لجنة فلسطينية تدير قطاع غزة، ولكن بالحد الأدنى كان ينبغي عليه أن يكون محايدا ويخرج ويقول للعالم ويقول للولايات المتحدة الأمريكية أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق، لم تنفذ المرحلة الأولى، الفلسطينيين نفذوا كل ما عليهم، التزموا بوقف كامل لإطلاق النار، أفرجوا عن كل الأسرى لديهم، ولكن معبر رفح لازال مغلقا، المساعدات لا تدخل، الاعتداءات اليومية والقتل اليومي في قطاع غزة. والنقطة الأساسية لهذا النقاش المساحة الصفراء أو الخط الأصفر ينتقل بشكل يومي ويقدم من 35% في قطاع غزة
1: بطريقة ما. ما أشرتم إليه هنا دكتور أحمد، تحدثت عنه الصحافة الإسرائيلية وسلطت عليه الضوء وتحدثت إلى وجود تفاهمات غير معلنة أو استغلال إسرائيلي لغياب آلية ممارسة الضغط الأمريكي المباشر على الحكومة الإسرائيلية. هنا أستاذ فراس، إلى أي مدى تهتم حكومة بنيامين نتنياهو بتحذيرات الدول الضامنة إلى جانب المجتمع الدولي بشأن توسيع القواعد العسكرية في قطاع غزة، أم أنها ربما تعترف أن كما قلنا قبل قليل تعتبر بأن الظرف الإقليمي الحالي فرصة ربما لن تتكرر وتستغلها لفرض واقع في القطاع؟
2: صحيح 100%، يعني إسرائيل تستغل منذ طوفان الأقصى الواقع الدولي والواقع الإقليمي لتحاول أن تفرض ما تريد كأمر واقع، إن كان في داخل الضفة الغربية والقدس وإن كان في داخل قطاع غزة. وبعد التطورات على مستوى الإقليم ككل والكباش الموجود ما بين الأمريكي والإيراني، إسرائيل تستغل بأنه الأمريكي مشغول في مسألة مضيق هرمز وفي مسألة إيران وغير معني حتى الآن بالحديث بشكل واضح عن قطاع غزة، يترك الأمر إلى ميلادينوف ومجلس السلام الذي يتماهى مع السياسة الإسرائيلية بشكل كامل، لأنه غير قادر حتى على الضغط على الإسرائيلي أو يعطي الإسرائيلي الفرصة الكاملة للضغط أكبر على السكان، لأنه يبدو في هناك توجهات لتخفيف الديموغرافيا وإحداث تغيير جيوغرافي كامل في داخل قطاع غزة عبر ترتيبات جديدة وعبر مشاريع اقتصادية جديدة في داخل قطاع غزة. لكن دعيني أقول مسألة مهمة، لا يمكن أن يحدث أي تغيير على صعيد المنطقة في ظل الانتخابات الإسرائيلية الحالية، ولا يمكن أن يحدث أي تغيير في ظل الصراع القائم والحرب القائمة.

0: بين الأمريكي والإيراني، لذلك سوف يستغل الإسرائيلي ذلك ويستمر في خروقاته في داخل قطاع غزة وتحت عنوان ومفهوم جز العشب، أي الاغتيالات المستمرة وضرب المدنيين والتضييق على المدنيين وعدم الالتزام بتطبيق المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب. كل ذلك لأنه يعلم بأنه لن يتعرض لضغوط من قبل الأمريكي ولا حتى من المجتمع الدولي. كان من المفروض على دول الاتحاد الأوروبي نتيجة للانشغال الأمريكي أن يتدخل الاتحاد الأوروبي ضمن المفهوم الإنساني ويضغط على الجانب الإسرائيلي، وكان بإمكانه أن يستطيع أن يحصل شيء من الجانب الإسرائيلي نتيجة لطبيعة العلاقة التجارية ما بين الأمريكي ما بين الإسرائيلي والأوروبي، ولكن أوروبا أيضا لم تتدخل ولم تضغط بهذا الاتجاه، وتركت المسألة لإدارة البيت الأبيض، وإدارة البيت الأبيض تترك الأمر لميلينا دوف وتترك
1: لأنها
0: الأمر لنتنياهو لأنها لا تريد
1: العطوية
0: أن تضغط على نتنياهو.
1: نعم.
0: أكثر
1: نشكركم جزيل الشكر.
0: نعم
1: الأستاذ فراس
0: ياهي. نعم.
1: الباحث في الشأن الإسرائيلي كنتم معنا من القدس، شكرا جزيلا لكم. نشكر أيضا ضيفنا هنا في الأستوديو الدكتور أحمد العطاوي الباحث في شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمان. الشكر موصول لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة. دمتم في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

أهلا بكم نظرة الكرام في حلقة جديدة من برنامج العالم اليوم. سلام يؤكد من توتر الغربية مساعي حكومته لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، وعون يضع شروطا لاستكمال حصر السلاح بيد الدولة. في أول كلمة له بعد انتخابه رئيس المكتب السياسي لحماس، يؤكد أن الحركة مستمرة على درب المقاومة حتى النهاية. وخلال معرض فارنبورغ الدولي في بريطانيا، شركة بايكر التركية واليانرو الإيطالية تكشفان عن المسيرة المشتركة أستورة إيفانت.

0: في الملف الأول من العالم، اليوم يزور رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام زوطرة الغربية لتفقد قوات بلاده بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، مؤكدا مواصلة حشد الجهود لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، فيما حدد الرئيس اللبناني جوزيف عون 3 متطلبات لإمكانية نزع سلاح حزب الله، في مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة لأراضيه.
1: لليوم الثاني على التوالي يواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطرة الغربية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أطرافها، في أول تطبيق ميداني للمرحلة التجريبية وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وفي خطوة رمزية ظهر وسط البلدة الواقعة جنوب لبنان برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان، وهو يغرس العلم اللبناني في إحدى ساحاتها خلال جولة تفقدية.
2: نحن من البداية أكدنا أنه هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
1: الرئيس اللبناني جوزيف عون وفي أعقاب الزيارة الرسمية إلى واشنطن التي التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حدد وفق بيان للرئاسة اللبنانية متطلبات 3 لإمكانية نزع سلاح حزب الله، أولها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب البلاد وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على أراضيه ودعم برنامج إعادة إعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها، مقرونا بفرص اقتصادية حقيقية حتى لا يعود السلاح خيارا وحيدا. وسط ذلك كله يجري حديث في الأوساط اللبنانية يرى ما حدث في زوطر بأنه أقرب إلى إعادة تموضع إسرائيلي سمح للجيش اللبناني بالدخول إلى البلدة وليس